كبتها وعدي بهالذية. 107.8 مزيكا فم معاك في اللوتوغوت. مزيكا فم الأولى في تونس.

0: استمتع استمتع مزيك اف ام يا نديم بالليالي اشرب كاس الهوى ولالي ذكرني بايام الماضي يا نديم يا شباب
1: بس بس بس بس
0: ثلاثة أربعة

0: صباحكم فل، ان شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين ان شاء الله يا ربي. نهار جمعه ما فيه كان الخير، ان شاء الله نهار جمعه تتحقق فيه الاماني نتاعكم الكل، دعواتكم الكل، كل حاجه ان شاء الله تتمنيوها تصير في صبحيه اليوم الجمعه. مرحبا بكم، ان شاء الله نهايه اسبوع مريحه للي اليوم اخر نهار في الخدمه، كيف كيف اللي مازال يخدم حتى غدوه نقول لكم عاد مازال 24 ساعه ويبدا الويكاند. ان شاء الله يا ربي جمعه ترتاحوا فيها. طريق السلامه للجميع، سيسر ويحكم بعض الولايات اللي شهدت بعض التساقطات. بعد شويه نرجع باكثر تفاصيل في الميتيو ونحكيوا على الموضوع هذا. ان شاء الله تلقى السلامه عليكم، ممكن توا شديتوا ثنيه او خارجين، ان شاء الله ربي يعينكم، ان شاء الله مشواركم الكل يتعدى به، ان شاء الله قضيتكم الكل تقضى، ان شاء الله مسرحه في وجوهكم، وان شاء الله محلوله الدنيا الكل يا ربي، وان شاء الله كان بالتسهيلات. صباح برشا على مروان اللي رافقني في الاخراج، تحيه لفاطمه اللي تسمعها بعد شويه في زابينغ. عندنا زيد موعد مع الاكتواليتي في لي زيفينمون دو جور، ونحكيوا بعد شويه في الميتيو على التوقعات الجويه. هذا كله اكثر على امتداد ساعه كامله. الموعد يبدا في اول ساعه يوميا من 5 حتى ل 6 متاع الصباح، من الاثنين للجمعه. مرحبا بالناس الكل وين ما يوصلكم صوت موزايكا فام. هذه جوليا بطرس مغلط العنوان هكا تغني لنا اليوم الصباح. مرحبا بكم في اول ساعه.
1: اول ساعه

0: نينا سيمون I put a spell on you. إن شاء الله نهاركم زين ونهاركم مبروك الناس الكل. طريق السلامة ديكم نتسمعوا في موزايك كفاية. موعدنا بداية من الخمسة مزينا معكم حتى لستة متاع الصباح. موعدنا مع أهم التسريحات في 24 ساعة اللي تعديت وأهم الأخبار مع فاطمة في زابينج.
1: زابينج. احنا الأيامات الكل قاعدين نعيش في اتجاهات رياح جنوبية أو جنوبية غربية بالتالي الحرارة ارتفعت وحسينا لكون في أكتوبر ما تتوافقش وفصل الخريف زادت شوي ولكن بداية من يوم الغد سنسجل انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خاصة في مناطق الشمال وين الأرقام باش تكون ما بين 20 و 24 درجة أرقام تنزل بمعدل 9 إلى 10 درجات.
2: احنا كمركز وطني للهود بزرع الأعضاء المهم متاعنا حث المواطنين ونشر الثقافة متاع التبرع بالأعضاء. هنا في 2021 قلنا خلي نبدلوا الطريقة اللي نعملوا بها التحسيس خلي نقربوا أكثر للمواطن. احنا قررنا عملنا أنسومي ماغاتون سامبوليك في 2021 من العام ذاك لقينا المواطنين عندهم إقبال كبير قلنا احنا اثنين إن شاء الله معنا كما العوام الكل مش تحتفلوا به هو 17 أكتوبر سي لا جورني مونديال اي ناسيونال دو سنسيبيليزاسيون دون دورغان. احنا كل العالم الكل باش نحتفلوا به يوم الاحد 18 اكتوبر اثناء باش تكون مشكل عاده على خاطر اثناء باش نحتفلوا بها بالحق على الشان ناسيونال. ال 24 ولايه في النهار هو بيدو الكلهم باش يشريو ولا يمشيو باش يعملوا خطوات تونس الخضراء سمبول نتاعهم معناها الهدف نتاعهم هو التبرع بالاعضاء التبرع بالحياه. بالنسبه للكلاية حسب تقريب 200 مواطن يتزايد على قائمة الانتظار. قائمة الكلاية قائمة وطنية موجودة عنا في مركز تبرع بالأعضاء وتمشي وتزيد حسب التقريب 1500 مقايدين فوقها. دونك المرضى هذوما يستناو في الدياليز لين تجيهم كلوة والوسيلة العلاجية الأنجع هي زراعة الكلى.
3: بالنسبة للجسر هذا هو الحقيقة مشي أفونتاج للمتسكنين معناها تاع المروجات وللناس اللي جاية معناها عبر الطريق الوطنية رقم 3 معناها من خارج تونس الكبرى واللي ماشيين لتونس السادة والسيدات هذوما مستعملين طريق هذوما ما عادش مجبورين باش يتعديو من الرومبوان الحروق. دونك عندهم قصة واحدة دوما ما يفوت الجسر الجديد على مستوى المفترق المروج واحد واثنين يشد اليمين بتاعه ويطلع على الجسر قصة واحدة يلقى روحه في طريق تونس معناها في اتجاه تونس ماهوش مجبور باش يتعدى من رومبوان الحروق. وبالطبيعة الشيء هذايا من ناحية مش يتربحنا معناها في سلسلة المرور معناها في الحركة المرورية بالنسبة للسيدات والسادة هذا وفي نفس الوقت معناها عندنا زادة معناها ما ننساوش اللي قدام المفترق تاع السبيطار فما ضغط مرور كبير دونك باش يخف برشا باش نلاحظوا معناها الحقيقه مش نلاحظوا انفراجه معناها قدام مستشفى الحروق بالنسبه للناس اللي كسوا داخله السبيطار ولا
4: وحتى تسهيل لوصول سيارات الاسعاف زاد كيف خاصه الغديك الاختناق المروري في المنشيتين.
1: هو في الحقيقه سخنت بالباهي في اكتوبر تطلبنا موزايك واحنا مازلنا كي اصدرنا البلاغه ونشرت المتابعه اتفقت كل النماذج تقريبا العدديه على وجود كميات طيبه من الامطار وين تتراوح على الكميات عامه بين 30 و 50 ملم وتصل محليا لحدود 70 ملم مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. هذه النشرة تعتبر نشرة أولية أكيد كل ما نقدم كل ما ندخل تحيينات كل ما ندخل معلومات أكثر إضافية أو نحافظ على ما أصدر باش نحافظ على اللون الأصفر. غدوة إن شاء الله نقرر الذهاب إلى اللون البرتقالي من عدمه مع تحيين هذه نشرة المتابعة في خريطة اليقظة سنقرر الذهاب إلى اللون البرتقالي أم نحافظ على اللون الأصفر.
2: بالنسبة للمخاطر احنا في الدليل بتاعنا حاولنا باش نبوبهم هما ثلاثة أنواع ثم المخاطر الكيميائية اللي يجيو من البرودوي خاصة اللي نستعملهم كلهم دونك نلقاوهم في فريمون معناها في الكول اللي يستعملوا الصغيرات فورنيتور سكولير نلقاو في الدهن اللي ندهو به قاعات الدرس ولا قاعات اللي موجودة في المحاضن والروزات كيف في الساعات فما أماكن عندها خصوصية شوية كما لي لابوغاتوار مثلا في المعاهد نستعملوا دي سولفون دي رياكتيف لي كونتين سكولير كيف اكتيفيتي أخرى اللي هي الكويسون دونك نحكيو على نوع آخر نتاع ملوثات ينجم يكون في الهواء فما حتى ريسك نتاع انتوكسيكاسيون بواحد أكسيد الكربون فما لي دكتوار اللي موجودين في المعاهد في المبيتات تعطيك صحة دونك وقتا نوليو نحكيو على الفروشات اللي تكون فيهم نوعية نتاع ملوثات اللي هي تضر على طول المدة، نجم تتسبب في أمراض الجهاز التنفسي، أمراض الحساسية، معناها يوليو عندنا دي زنفان أزماتيك، هذوما كلهم نجموا احنا نتفاديوهم عن طريق جملة من التوصيات اللي احنا بوبنيهم ووضحنيهم وعطينا دي زوتي باش نسهلوا على صاحب المؤسسة كيفاش يطبقها في المؤسسة نتاعو.
0: زابينج، هذا كان اخر زابينج بالنسبه للاسبوع هذا، اكيد باش يكون عندكم زابينج جديد نهار الاثنين ان شاء الله، تلقاو فيه تسريحات الويكاند للكل، دونك تهنيو حتى في الويكاند كان ما تبعتوش هالاخبار، نهار الاثنين تلقاو كل ما يهمكم اللي فلتوه الكل مع فاطمه. بعد شويه موعدنا يكون مع الميتيو، ناخذ فكره على توقعات الجويه بالنسبه لليوم ونهايه الاسبوع. بينك مارتيني سامباتيك توت سويت في اول ساعه، مرحبا بيكم
5: اول ساعه.

جديد سلم هاف مويزي مرحبا بالناس الكل نهاركم مبروك جديد ديما موجود في اول ساعه وعلى مزيكا فام اخر الاعمال لمختلف الفنانين وخاصه فرحو زادة كيبدا فنان تونسي قاعد يخدم في خدمه مزيانه برشا والفنانين التوانسه محليهم ولي تالون محليهم ولي جون محليهم ومحل خدمتهم نحاولوا انتوكانا نكتشفوا مع بعضنا في مختلف البرامج نتاع مزيكا فام وعندنا توتسيت في بوان ميتيو التوقعات الجوية بالنسبة لليوم الجمعة 9 أكتوبر سحب كثيفة مع أمطار مؤقتا رعدية بالشمال تشمل بعد ظهر الوسط ومحليا الجنوب وتكون أحيانا غزيرة خاصة نحكيه على الوسط الشرقي مع تساقط محلي للبرد درجات الحرارة القصوى باش تطيح تقريبا فما 10 درجات ديفيرينس بين البارح واليوم تتراوح بين 20 و25 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 26 و30 درجة ببقية الجهات وتوصل 35 درجة بالجنوب الغربي البحر شديد الاضطراب إلى محليا هائج الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا فمحليا قوية خاصة قرب السواحل وبالجنوب فمداوير رملية تكون محلية وضعيفة وتكون الريح معتدلة ببقية الجهات تقوى خاصة وقت ظهور سحب رعدية وتنجم حتى تفوت 80 كيلومتر في الساعة في شكل هبة نهاية الأسبوع نهار السبت 10 أكتوبر الحرارة في استقرار نسبي مازالت منخفضة البحر شديد الاضطراب محليا هائج الوضع الجوي يقعد ملائم لنزول أمطار متفرقة مؤقتا رعدية بالمناطق الساحلية الشمالية وبأقصى الجنوب الشرقي زادة وبالنسبة لنهار الأحد الحرارة تعاود ترجع في ارتفاع طفيف لكن يقعد الطقس مغيم جزئيا تدريجيا كثيفة سحب بالجنوب مع أمطار مؤقتا عادية وتشمل تدريجيا مناطق الوسط ولاحقا الشمال وتكون أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد ميتيو زينا معكم حدا لستة متاع الصباح نهاركم مبروك نهاركم زين الناس الكل بعد شوية معاد الأخبار الأكتواليتي وأهم المواعيد المنتظرة تلقاها موجودين معنا مرحبا بكم كنت وحليتوا الراديو صحة قيوتكم صحة فطوركم إن شاء الله ربي يعينكم الناس الكل إن شاء الله زينة للناس الكل توليت حبيبي لي توتسيتي أول ساعة

0: أول ساعة كل يوم الاثنين الجمعة من 5 إلى 6 تصبح مع نادية الفورتي. Les événements du jour.
1: 5:38 دقيقة، إن شاء الله نهاركم مبروك، نهاركم زين، الناس الكل وين ما تسمعوا في موزاي كفاية، إن شاء الله يا ربي نهار جمعة مبروك عليكم، إن شاء الله نهار جمعة في كان الأحداث البيئة، وإن شاء الله نهاركم في كان الخير. إحنا كالعادة الموعد هذية موعد الأكتواليتي، موعد الأخبار، ونحكي لكم زيادة على كل ما عنده علاقة بالتحذيرات، كل ما عنده علاقة زيادة بأهم المواعيد المنتظرة. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كانت تدعات البارح إلى توخي الحذر واليقظة، خاصة أثناء التنقل وتفادي مجاري الأودية والمناطق المنخفضة زيادة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة، وهذا لحماية الأشخاص الممتلكات وحتى المحاصيل الفلاحية زيادة، وهذا على خلفية تقلبات جوية منتظرة. الوزارة في بلاغ تحذيري لها وضحت أن الوضع الجوي بداية من اليوم الجمعة وحتى من بارح الخميس بدأت ملائم لنزول أمطار رعدية مؤقتا بالمناطق الساحلية الشمالية، وتكون أحيانا غزيرة خاصة نحكي على أقصى الشمال الغربي. وأضافت أن الأمطار باش تشمل تدريجيا اليوم الجمعة بقية مناطق الشمال وثم جهة الوسط ومحليا الجنوب بعد الظهر، ويمش تتراوح حتى الكميات بين 30 و50 مليمتر وتوصل حتى إلى 70 مليمتر، مع إمكانية تساقط البرد هبوب ريح زيتها باش تكون قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. دونك سيسر ويحكم، ومهم نزراهو ناخذو بعين الاعتبار هل التحذيرات هذية في علاقة بالإجراءات اللي لازمو ناخذوهم، وخاصة زيدا نحكيو على أنه مهم ناخذو الاحتياطات هذية بعين الاعتبار مع التساقطات هذية ومع الأمطار هذية. فما موضوع ثاني زيدا شو نحكيو فيه اللي عنده علاقة ببحر الأبيض المتوسط، وعنده علاقة بظهور أعداد كبيرة من الحريقة اللي موجودة في الشواطئ التونسية، وذو اللي شفته مؤخرا فما دي فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي اللي يوثقوا نوع جديد خاصة نحكيه متاع حريقة. على كل جمعية تونسية للعلوم التشاركية رصدت خلال هالأيامات اللي تعدي وأعداد كبيرة من الحريقة المعروف بالقنديل المنقط بالأبيض، دونك هو كما اسمه يقع موجود في عدد من الشواطئ التونسية خاصة خليج تونس في المرسى جمرت حمام الشط. والفيديو اللي دارت حتى على الصفحة الرسمية لقناة الجزيرة تونس، دونك شفنا من خلال البحر متاع المرسى و شفنا كيفاش هالقنديل المنقط بالأبيض موجود. الجمعية قالت أنه تكاثر النوع هذا نجم يؤدي إلى مزيد الضغط على الموارد الغذائية البحرية باعتباره يتغذى على كل ما عنده علاقة بالعوالق الحيوانية، وهي كائنات صغيرة برشة تعيش في الماء وتمثل مصدر غذائي مهم لبرشة كائنات بحرية أخرى. دونك القنديل المنقط بالأبيض هو نوع يتسمى دخيل على البحر الأبيض المتوسط، موطنه الأصلي يرجع لغرب المحيط الهادي، والنقل البحري هو اللي يساهم في انتقاله بين مناطق مختلفة من العالم. دونك تم توثيق تجارب في برشا مناطق من العالم اللي وثقت المخاطر المرتبطة بالنوع هذية، لأنه من بينها زاد استهلاك البيض ويرقات الأسماك والقشريات، تعطيل نشاط الصيد نتيجة لتراكم هالقناديل داخل الشباك، دونك يعطل حتى البحارة برشا. والقنديل هذية يتميز بشكله، معناتها باش حتى كان شفتوه تعرفوه، في قبة مدورة وتقريبا شبه شفافة فيها نقاط بيضاء، دونك منقط بالأبيض، ونجم يوصل القطر متاعه حتى 50 سنتيمتر. ورغم أنه ظهوره بعدد كبيرة نجم يبدو جديد، فإنه الجمعية التونسية أكدت أنه النوع هذا ما هوش وافد جديد على السواحل التونسية، لأنه تم رصد أول ظهور ليه، أول ظهور علمي وأول رصد علمي تم توثيقه كان في أوت 2012 في بحيرة بنزرت، وين تم العثور على قناديل صغيرة قبل تسجيل وجود قناديل أخرى بين سبتمبر ونوفمبر من نفس العام، وعودوا شافوه مرة أخرى في 2013. دونك فما زاد وجود هذا اللي يحب معناه يفسر أنه فما مجموعة قادرة على التكاثر محليا. وبناء على هذا فأنه جمعية تونسي قالت أنه الحديث عن موجة جديدة من الظهور بأعداد كبيرة لنوع دخيل موجود في تونس منذ سنوات راهو مشتخيل وما هوش أول ظهور ليه على المستوى الصحي، ما هوش مصنف ضمن قناديل البحر شديدة الخطورة على الإنسان، زين لأنه حتى اللسعة بتاعه تكون خفيفة وأبين تتحس معناتها. لكن زداد جمعية دعت المواطنين أنهم يبلغوا وقت اللي يشوفوا النوع هذية في البحر ولا على الشاطئ مع تحديد اسم الشاطئ والموقع بدقة، وإلا إرسال نقطة على الخريطة إضافة إلى تاريخ ووقت الملاحظة إذا كان ممكن، وحتى كان نجموا نبعثوا تصور ولا دي فيديو مع التقدير متاع عدد القناديل الموجودة غديكة، سواء كانت بالعشرات أو بالمئات وكانها في المية وإلا موجودة على الشاطئ، لأنه المعطيات هذه يتعاون المختصين من أنهم يثبتوا من نوع متاع القناديل البحرية ويتابعوا الانتشار متاعه وتغير العدد متاعه. وهذا هوني مهم المشاركة متاع المواطن في أنه يساهم في هذه الدراسات هذه في علاقة بالحاجات الموجودة في البحر الأبيض المتوسط.
0: أول ساعة

0: ساعة كل يوم الاثنين الجمعة من 5 ل 6 الصباح مع نادية الفورتي. لي بروغرام دو جور موزايك اف ام.
1: الخمسة وستة واربعين دقيقة، نهاركم مبروك وإن شاء الله نهاركم زين. الناس الكل مرحبا بكم، كنتوا حليتوا راديو، كنتوا حليتوا السيت متاع موزايك اف ام، مرحبا بكم زيدا كنتوا كونكتيتوا على ابليكاسيون موزايك اف ام. احنا موعدنا كالعادة مازال متواصل حتى للستة، وبختيغ من الستة الموعد يكون مع أمين جارة كيف احلى صباح الكل اللي تكون حاضرة معاكم على امتداد ثلاثة ساعات من الستة حتى للتسعة. نذكركم بمختلف الفقرات اللي تعودتوا بيهم بجديد زيدا، ومختلف المواضيع اللي باش نحكيو فيهم زيدا اليوم الجمعة. دونك موضوعنا باش يكون فيه على الخوية مع السبعة وعشرة دقائق باش نحكيو على الغرفة الوطنية للطاقة للفوتو ضوئية، دونك الفوتو فولتايك، وباش نحكيو اليوم على مطالب بإعفاء التجهيزات الأساسية للطاقة المتجددة من الرسوم الديوانية. هذا باش يكون موضوعنا مع السبعة وعشرة دقائق. دونك الغرفة الوطنية للطاقة الفوتو ضوئية والمجمع المهني زادة للطاقات المتجددة اللي يدعو مجلس النواب إلى التدخل في عذية قابل الموضوع عذية. باش يكون ضيفنا جوستومون رئيس الغرفة الوطنية للطاقة الفوتو ضوئية باش نحكيو معاه. مرحبا زيدا بأسئلتكم على الرقم واتساب موزايك فام 29513000. كان عندكم أي سؤال مرحبا بالأسئلة متاعكم، نحاولوا نجاوبكم على مختلف تساؤلاتكم في علاقة بالموضوع عذية. قبل على الخوي عن الموعد مع فاطمة في دقيقة حاضر 46 دقيقة، عنا موعد زيدا مع 6:55 دقيقة في خير باش تربح كل يوم. عندك فرصة باش تربح معانا كارت دو ريشارج من اهداء موزايك كافي، مهما كان المشغل متاعك عندك فرصة انك تكون انت الفايز معانا. موعدنا مع اسكندر ابراهيم 27 دقيقة في 10 مينوت كرونو، هو الموعد الرياضي اليومي نحكيو فيه على كواليس عالم الرياضة، مختلف المباريات، كل ما يهم زيدا الملاعبية ولا حتى الرياضيين والكواليس متاعهم الكل تلقاهم موجودين يوميا مع اسكندر. ساعتنا الثانية زيدا فيها زوز مواعيد متاع ربح. الموعد الاولاني هو مع صباح تربح، تكلمون على 71113000 يوميا، تنجموا تربحوا معنا أفونداشا من إهداء موزايك كفام. وعندكم فرصة أخرى حتى كان ما تكلموش بالتليفون، تنجموا تكونوا خارجين من الدار مشين الخدمة، توصلوا في صغيركم، توصلوا في شكون، تنجموا تكونوا أنتم زيدا ربحين معنا. سهل برشا، تشوفوا أي منيو الموجود وأي من اللي ربحكم بسؤال متاعوا يوميا 200 دينار من إهداء توتال إنرجي. ساعتنا الثالثة وصلنا الموعد مع إياد الدهماني في مع إياد، وكيما كنت نهار جمعة دونك اختار إياد أنه يحكي يا إما على شخصية تاريخية وإلا يحكي على حدث تاريخي مهم اللي بدل العالم. دونك هذا الموعد بوان استوار، خلينا نقولوا مع اياد كنا نهار جمعه. موعدنا زيدا ما تنسيوش في ساعتنا الثانية مع الباغوميتر، ونقدمو كالعادة انتبه إيش قال مع التصريحات والمواضيع المثيرة للجدل. هكا نكون وصلنا لآخر جمعتنا، وهكا نكون وصلنا لآخر موعدنا زيدا في أول ساعة. نتمنى لكم إن شاء الله نهاركم ما فيه كان الخير، نشكركم على الاستماع لنا. ميرسي بوكو مروان اللي رافقنا في الإخراج طيلة الأسبوع هذايا، ميرسي بوكو فاطمة زيدا اللي سمعتوها يوميا في الزابينغ. نعطيكم موعد جديد إن شاء الله نهار الاثنين في أول ساعة، وبعد شوية تلقوني مع كيف أحلى صباح. نهاركم مبروك، نهاية أسبوع مريحة للناس الكل. الأولى في تونس.

صباح الفل والعنبر والياسمين، جمعة مباركة لكم الكل. اليوم الجمعة 9 أكتوبر 2026، وإنما تسمعوا في موزايكا فام إن شاء الله دعاء مستجاب في نهار فضيل كما اليوم إن شاء الله بإذن الله برزق الحلال، وإن شاء الله ربي يفتحها في وجوهكم الكل إن شاء الله. قهوة بنينة اللي قاموا بكري ونهاية أسبوع نتمنى إن شاء الله أنها تكون مريحة مع انخفاض درجات حرارة محسوس إن شاء الله ابتداء من اليوم. نتمنى إن شاء الله أنه درجات الحرارة اللي كانت مرتفعة الحق وبعيدة على المعادلات الشهرية في بداية شهر أكتوبر إن شاء الله باش نقرب المعادلات وحتى أقل المعادلات. بعد شوية مع معهد الوطني للرصد الجوي ناخذ أكثر تفاصيل على درجات الحرارة إن شاء الله المنتظرة لليوم الجمعة ولنهاية الأسبوع وخاصة بداية الأسبوع القادم. يبدو أنه سنودع درجة الحرارة الثلاثينية إن شاء الله بإذن الله، وملتقانا معها بإذن الله إن شاء الله باش يكون إن شاء الله الصيف الجاي. دونك نتمنى إن شاء الله ربي يحميكم، إن شاء الله ربي يعطيكم أتمنى. وفي صبحية اليوم مرحبا بكم على موزايك 3 ساعات ابتداء من توا. اسمهم أحلى صباح.

28 دقيقة إن شاء الله نهاركم زين. نفكروكم اللي درجات الحرارة بش تنخفض بين 8 و10 درجات، هذا حسب المعهد الوطني البارح في تدخل في موزايك فام. توقعات الجوية لليوم الجمعة بش تكون سحب أحيانا كثيفة مع أمطار مؤقتا رعدية بالشمال تشمل بعض الظهر الوسط ومحليا الجنوب، وتكون أحيانا غزيرة خاصة بالوسط الشرقي مع تساقط محلي للبرد، حتى الريح من القطاع الشمالي بالشمال الوسط من القطاع الشرقي بالجنوب باش تكون قوية نسبيا، فمحليا قوية قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، وتقوى أثناء ظهر السحب هي الرعدية اللي تتجاوز 80 كيلومتر في الساعة في شكل هبات، حتى البحر باش يكون شديد الاضطراب إلى محليا هائج، وتتراوح الحرارة القصوى بين 20-25 درجة بالشمال المرتفعات وبين 26-30 درجة ببقية الجهات، وتوصل حتى 35 درجة بالجنوب الغربي. حتى غدوة السبت الوضع الجوي ملائم لنزول أمطار متفرقة، وأكثر تفاصيل بعد شوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: We out.
1: כל יום בשיא משמעות, מסתר את הסנטסבר.
2: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ماء معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
3: صباحكم فل، صباح الضحكة اللي ترد الروح. اليوم نحبكم تفيقوا بنية باهية وتقولوا يا رب إن شاء الله نهارنا يكون أخف من البارح. يا مولود الحمل، نهارك ينجم يكون فيه دفعة جديدة وطاقة تخليك ترجع تشد الصحيح. كان عندك حاجة تستنى فيها ما تفقدش الأمل. الثور، ريح بالك وخذ الأمور بالهدي على خاطر مش كل حاجة تتصلح بالجري. الجوزة، حضر روحك لنهار فيه حركة، كلام، تواصل، ممكن تسمع أخبار يفرحك، وإلا زادة تحكي مع إنسان يرجع لك الأمل. السرطان، في العائلة فما لما حلوة، وإلا كلمة طيبة تنجم ترجع هي ترجع الروح. وفي الحب، اللي يحبك بالحق يبين لك قيمتك بالفعل مش كان بالحكايات. الأسد، عندك طاقة بيه تنجم تعاونك باش تبرز، خاصة هوني نحكيه في الخدمة والمشاريع. وانت يا عذراء، ما تعبش، ما حبكش تعب روحك بالتفكير في كل صغيرة وكبيرة. مش لازم تعرف الإجابة على كل سؤال من توا، نهارك راهو فيها فرصة باش تنظم أفكارك. الميزان، اليوم نحبك ترد بالك أنك تنسى روحك، وإلا تحاول ترضي الناس الكل. تستحق أنت الفرحة، تستحق الحب، وتستحق زادة أنك تقول ليه الحاجة كانت هكا تقلقك شوية. العقرب، عندك قوة داخلية أكبر من اللي تتصور، وعندك زادة حتى أنت راك تعديت بفترة صعيبة. هذا ما يعنيش اللي الحكاية وفات، اليوم فما فرصة باش تبدل نظرتك الحاجة وتحل زادة صفحة جديدة. القوس، فما ديما حاجة جديدة تستحق التجربة، وفما ديما طريق آخر كيتسكر طريق. والجدي، راهو تعبك ومجهودك عندهم قيمة حتى كان النتيجة ما ظهرتش توا. ما تقارنش روحك بحتى حد، كل واحد عنده وقته وعنده زادة طريقه. والدلو، أفكارك راهي مختلفة، أحلامك تنجم تحلك بيبان جديدة. ما تخافش من التغيير، أما خذ وقتك قبل القرارات الكبيرة. ونكملوا مع برج الحوت، يا صاحب القلب الحنين، اليوم نحبك تفرح بروحك قبل كل شيء، وما تخليش زادة الهموم متاع البارح تسرق منك فرحة نهار اليوم.
2: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ماء معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: تربح خربج تربح.
1: صباح الفل، صباح الورد والياسمين، ان شاء الله نهاركم اسعد لايام الناس الكل. اليوم ان شاء الله باذن الله رسميا يخرج الصيف، بما انه درجه الحراره ان شاء الله المتوقعه بالنسبه لليوم باش تكون في العشرينات، في وسط العشرينات. تفاصيل شويه اخر ما عند معهد الوطني للرصد الجوي، كميه الامطار ان شاء الله باش تصب اليوم ناخذ عليها تفاصيل زاده بعد شويه، خاصه وانها صبحت مسحبه اليوم الصباح. اسكو باش تصب الصباح في تونس الكبرى والا لا؟ بعد شويه من معهد الوطني للرصد الجوي ناخذ التفاصيل الكامله. رقم البطاقه اليوم الصباح هو التالي: 69 86 79 74 80 47 07. ألف مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقة شحن بقيمة 10

موزايك فام الويكند صباح يحلى صباح الخير ويكند مع ميرا موزايك مور إلى عالم بنيديك مع اليس الغربي ولأول مرة ميدي ماك ويكند أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحالي واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكند وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب إن ترينز وكل عادة عدن حوات في جازة فام نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور إكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر إبراهيم مكي العوني فهمي البرهومي وأحمد عدام والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي البرامج الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك فام

صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد أن التربية والتعليم يمثلان جزءا من الأمن القومي، مشددا على ضرورة إرساء نظام تعليمي وطني ديمقراطي يضمن المساواة وتكافؤ الفرص للجميع. ودعا رئيس الجمهورية خلال استقباله أمس بقصر قرطاج وزيرة الشؤون الثقافية أمين أصرارفي والكاتب العام للمجلس الأعلى للتربية والتعليم محمد علي البغديري إلى إحداث نواد ثقافية بمختلف المؤسسات التعليمية وتوفير النقل والأكل والإقامة بالمبيتات والمستلزمات المدرسية. وزارة التربية تعمل على توسيع برامج التوعية الموجهة للأطفال والتلاميذ لتشمل مخاطر المخدرات والمخاطر السبرانية إلى جانب السلامة المرورية والإسعافات الأولية. وحسب وزارة التربية فإن هذه الأنشطة تندرج ضمن برنامج واسع تقوده الوزارة بالتنسيق مع عدد من الوزارات والهياكل للتعامل مع المخاطر التي تواجه الأطفال واليافعين داخل المؤسسات التربوية وفي محيطهم الاجتماعي. قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 يصدر بطاقات إيداع بالسجن في حق 10 متهمين في قضية طفلة الملاسين. وتتوزع قرارات الإيداع بين 7 متهمين بالسجن المدني بالمرناقية وقاصرين بمركز إصلاح الأحداث، إضافة إلى صاحبة المنزل الذي جرت فيه الوقائع بالسجن المدني في منوبة. وقرر قاضي التحقيق ألا إفراج عن سمسار تولى تأجير المنزل لمتهمين 2 بعد أن كشفت الأبحاث عدم معرفته بهما أو علمه بكونهما محل تفتيش. ومن المنتظر استئناف جلسات استنطاق بقية المتهمين تمهيدا لإجراء المكافحات القانونية والاستماع إلى شهادة الضحية إثر تحسن حالتها الصحية. عالميا، المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقا باتجاه العاصمة السعودية الرياض، وصاروخ آخر استهدف منطقة خميس مشيط. ومن جانبه أكد الدفاع المدني السعودي وقوع أضرار مادية في روضة أطفال ومجمع طبي بمدينة الرياض جراء تساقط

0: قضايا عملية الاعتراض في سناء العاصمة. في الأثناء تتواصل المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين في غرب تعز ومحيطها مع تقدم القوات الحكومية في محاولة لفك الحصار عن المدينة والتقدم باتجاه البحر الأحمر واستكمال السيطرة على المخا وباب المندب. وتشهد جبهات جنوب مأرب والجوف عمليات عسكرية بالتزامن مع غارات على صنعاء ومحيطها واستهداف شبكة الاتصالات في صعدة، فيما يشكل المخزون الصاروخي للحوثيين تحديا أمام توسيع العمليات. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع أمين وكامل فريق. أحلى صباح، إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس، أحلى صباح.

0: سبعة وستة دقائق على موزيك فيم. صباح الفل، صباح الورد، إن شاء نهاركم أسعد أيام، إن شاء الله طريق سلامة، جمعة مباركة لكل أصدقائنا المستمعين وين ما كنتوا تسمعوا فينا. إن شاء الله بإذن الله موفقين، وإن شاء الله بإذن الله ربي يعطيكم ما تمنى. وصباح نور إيد.
1: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل، إن شاء الله جمعة مباركة ونهاية أسبوع مريحة للجميع يا رب.
0: أمين. بون ويكاند ندو، صباح النور،
2: إن شاء الله نهاركم مبروك أمين، نهارك زين، وإن شاء الله يا ربي نهاية أسبوع خارقة العادة للناس الكل وين ما تسمعوا إن شاء الله في موزيك فيم، إن شاء الله تكونوا خاصة زيد صحة جيدة
0: ذهنية وبدنية،
2: خاصة الذهنية ونفسية الصحة النفسية أمورها واضحة.
0: الحمد لله،
2: الحمد لله. به اليوم مش حكيو على موضوع البارح دايوغ أمين، كنا حكينا في الموضوع ذي، لأنه كنا حكينا على أنه صيف 2027 مش يكون صيف صعيب، حكينا على الكونسوماسيون بتاع الكهرباء كيفاش باش تكون، حكينا على قداش عندنا زيدا ديفيسيت في علاقه بالانتاج نتاع الكهرباء، وحكينا زيدا نقطه مهمه قلنا هذه يهزنا لانه لازم كل فرد يولي يعمل على روحه. هذه اخر نقطه حكينا،
0: هذه قلتها انا
2: فوالا. دونك
0: هاك ذكرك كل واحد شقال باش تبدا قايدنا
2: باش تبدا امورنا واضحه. حبي دونك اللي صار انه اليوم فما مطالبه باعفاء التجهيزات اللي عندها علاقه بالطاقه المتجدده من الرسوم الديوانيه. هذا يطالب به كل من الغرفه الوطنيه للطاقه الفوتوضوئيه والمجمع المهني للطاقه المتجدده. دونك طالبوا مجلس النواب الشعب انه يتدخل باش يتم السحب الكامل للمعاليم والاداءات الديوانيه اللي تم توظيفها على تجهيزات المعدات الاساسيه للطاقه المتجدده، وخاصه الالواح واللاقطات الشمسيه الفوتوضوئيه، البطاريات. زاد البارح كنا حكينا على لي باتري، الانظمه زاد نتاع تخزين الطاقه وتجهيزات والمكونات زاد الاساسيه اللي تبدا مرتبطه بانظمه الطاقه الشمسيه وكل المعدات اللي تساهم مباشره يا اما في انتاج ولا تخزين الكهرباء من مصادر متجدده. دونك هذه جاي في دعوه، هذه في رساله مفتوحه وجهوها كما قلنا لزوز اطراف البارح الخميس 8 اكتوبر الى رئيس مجلس نواب الشعب واعضاء المجلس، في الوقت اللي قاعد المجلس ينظر في مشروع قانون الماليه لسنه 2027 اللي يتعين على الحكومة يحالته إلى مجلس نواب الشعب قبل نهار 15 أكتوبر حسب بيسوغ الأجيال الدستورية. ضيفنا اليوم شحكي معه بكثر تفاصيل على الموضوع ذي رئيس الغرفة الوطنية للطاقة الفوتوضوئية سعلي كنزاري. صباح الخير، مرحبا بيك.
3: صباح النور، صباح الخير، مرحبا بمستمعين مزايا كافيه.
0: شكرا لك نور سعلي.
3: صباح الفل،
0: ربي فضلك خويا، ان شاء نهارك اسعد الايام. باش نبدا بثلاثه اسئله من الاول مقتضبه ومن بعد ندخل في التفاصيل. أسئلة موجهة جدا بطريقة براغماتية، معناتها نتصور الدولة باش تتعامل بطريقة براغماتية مع الموضوع هذا بالذات. قديش توا هو توا قديش الإنتاج اللي موجود من الألواح الشمسية المنزلية اللي يساهموا به في إنتاج الجملي للكهرباء؟
3: اليوم في أكثر من 10 سنين تقريبا ولا 16 ركزنا 550 ميجاوات من الألواح الشمسية هي على الأسطح البروسول إليك هذه البرنامج الشمسي. المستوى مش كنا نترقبوا فيه احنا كنا
0: ما مش ندري. قلت ثلاثة أسئلة سريعة من الأول باش نفهموا وين اليوتيليتي نتاعو. 550 ميجاوات اليوم هو الانتاج اللي موجود من في المنازل التونسيه ولا غيره من الالواح الضوئيه، اي ما يعادل تقريبا سنترال الكتريك تقريبا، هما هكاك لي سنترو معناتها لي سنترال الكتريك معناتها في حدود
1: هكاك
0: معناتها اي ما يعادل هذوما الانتاج هذايا قداش يتكلف؟ كان جاي باش يتكلف على الدوله فلوس انها باش تعمل سنترال وانها معناتها باش تنتج ضوء من الغاز، قداش يتكلف عليها حسب التقريب؟
3: ان سنترال سيكي كومبيني مليون دولار الميجاوات، مليون و500 معناها 500 مليون دولار.
0: اش معناتها؟ انا في الارقام ضعيف ياسر.
1: 1500 مليار توازن
0: 1500 مليار. معناتها الالواح اليوم ربحوا الدوله معناتها في انتاج طاقه مليار.
1: لا انت هذاك هو يحكي على لو كو دو كونستركسيون نتاع ستاسيون
0: ابار بعد الانتاج
1: بعد الغاز والانتاج
0: والتوزيع. توا الدولة الإشكال الوحيد اللي قاعد عندها توا شو ندخلوا في الحوار ويتوا باش تفهم الأسئلة هذو معلش معناتها سألتهم الدولة باش تنظر بطريقة براغماتية باش تقول لك أنا بكام باش نقص لك في المراسيم وكل أنا شنيا ربحي معناتها أنا باش نقص موارد مالية روحي اسكو البالانس تقابل بعضها بين هي اش تصرف على إنتاج طاقة وأنتم اش نجموا توفروا لها وهي اش نجم تنقص في الأداءات.
3: هو سؤال وجيه اليوم الامباكت تاع الكونترات هذا الفوتوفولتايك حسبناهم يربحوا 8 مرات 10 مرات المعلوم تاع الديوانة. هو تحسبها بالبالونس بالديفيسيت اللي يوصل له 8.2 مليار من الدينارات مش متأن جاي من العجز الساق. وكان وقعت الأعفاء الجمركي وسهلنا للمواطنين والصناعيين خصوصا احنا حكينا على المواطنين الصناعيين ركزوا كان 100 ميجا احنا حسب التصور تاعنا كنا باش نفوتوا 1000 ميجا كل عام 100 ميجا للصناعيين. الصناعيين عزفوا عليها بالكلفه لانه معناها لبارير دوانيير تاع تيفيا خلت الصندر طول يفوت 6 و7 سنوات.
2: وشفنا زيدة سعلي في الصيف قديش برشا تعديوا حتى معنا في موزايك من الصناعيين اللي عاشوا تجربة صعيبة برشا جراء الانقطاعات المتكررة اللي تعطلت الخدمة متاحهم التوريد متاحهم تعطل
0: معاك زيدي. أما هو فهموا شنو يقصد ومعتها لو عندك فوتوفولتايك مش معتها ما يقصش عليك
2: الضغط اكزاكتما
0: اليوم الوضعية اللي احنا فيها انه عندك فوتوفولتايك وما عندكش تخزين كيف هيك بلاش
1: السعلي على ما نتذكر وجسبير منيش غلط هو انه ما كانتش فما اداءات مرتفعه الى حدود عام ولا عامين التالي وانه اذا نذكر مليح انه المقترح جاء من الساده النواب والارجومون والا معناتها كيفاش دافعوا على المقترح هذا هو انه نشجعوا على المحلي. دونك انتم كيفاش تجاوبوا على النقطه هذه؟
3: أنا ديما الجواب نتاعي وهو مش أول مرة نتقدمه لمجلس النواب لأن السلطة التشريعية فاهم الموضوع قدمت اقتراحات بتقصير الديوانة السنة الفارطة قدموا 15 يقبلها 10% وجهت بالرفض من مجلس النواب. وأنا قلت البارح في واحدة من الإذاعات قلت لهم كان اليوم المقترح تاع قانون المالي ما يمشوش مع الحكومة مع المقترح نتاعنا راهو الصيف الجاي مجلس النواب هو مجلس الشعب يدافع على الشعب ما يجيش يحاسب الحكومة اللي قدمت مقترح اللي احنا قبل ما نمشي لمجلس النواب عملنا مقترح للسلطة التنفيذية قلنا لهم راهو هاو المشاكل واجتمعنا بالوزير وقال تو نواكبوا الطلب نتاعكم لكن مجلس النواب في 3 مرات في 3 قوانين مالية يعرض للقانون أكثر من 3 قوانين ديما يتعرض يقول لك ثم صناعة وطنية. اليوم راهو في العالم ما عادش الناس تركب معنا في الاسامبلاج لا ألمانيا لا الجزائر لا المغرب لا مصر دول المجاورة والناس كلها إلى بليك لتاك زيرو على اللوحات الشمسية على البطريات. احنا وحدنا في تونس في العالم اللي عملنا أعلن عليه ثم سنين معامل قاعدين يركبوا في اللوحات. أنا اليوم نقول من موقع هذا ما نحطش في الميزان مصلحة جوز معامل قدام 4 ملايين مواطن وقدام 120,000 اندستريال. احنا اليوم في انتقال طاقة وشفتوا الصيف كيفاش التأخير نسبة ما نقولش 100% نسبة كبيرة من هذا ودخلنا فيها البطريات لأني قبيلة أنت حبيت تقارن محطة فيك الكومبيني تاع السيك باللوحات الشمسية أو أقول لك كي نعمل مقارنة صحيحة يجيني نعمل تخزين لأن محطة كما في رادس ولا في سوسة ولا في غنوش دور النساء عندك 24 ساعة طاقة اليوم طاقة شمسية لأن وقت وجود الشمس 8 ساعات اليوم بالباتري اليوم النجم تبدأ عندي طاقة تحت الطلب قص الضوء وقاعد ديليتاج عندي هذا موجود. ونقول الباترية هذه نعطيك معلومة مش مشكلة المواطن وقت احنا عملنا الفوتوفولتايك وكنا نستيو ريزو ما غشناهوش المواطن قلنا له راهو الريزو تاع التيك موجود 24/24 كي تركب المنظومة هذية باش تبدا عندك معناها تنتج وزنجكتي سوغ لو ريزو. والحمد لله وقت الريزو كان موجود دو طون دو روتور في 4 سنوات واللي يركب المنظومة هذية يبيع الستيك على 20 ربح صافي. كي ولا مشاكل عندنا في الريزوم وإن شاء الله تتحل المشاكل والستيك تعمل ديكيت مونتاحة. أنا نأمل مش نعدوا صيفية صعيبة 27-28 وبعد إن شاء الله تتنظم شوية ما يتوع الحل بتاع اليوم الباتري كما قلت لك مش مسؤولية المواطن. هذاك علاش طلبنا آفاه جمركي كامل.
0: شمعتها مش مسؤولية المواطن؟
3: المواطن وقت عملنا له الفوتوفولتايك عنده ستيك عنده رابط وعنده كل يوم عنده الضوء 24 ساعة ما عندهش
1: قناة. إذا باش نحاولوا معناتها نعطيه صورة مبسطة للمواطن، الفكرة متاعك هو إنه قبل المواطن ما عندهش حاجة لاستوكاج إنه كأنه يستوكي عند ستيك، اليوم ما عادش في نفس الوضعية.
0: شو عندي فكرة لهنا
1: هكذا علي عادش حبي تقول
0: لا معاك يدا ما أغزر نجم تكون ستيك ما كانش تحب على الباتري وانتي وضح لي لهنا كان أنا غلط ولا ستيك كانت ما تحبش على الباتري تحب تاخو كل السوربلو كل ما تحبكش ممكن تستوكي خطي تاخذه من عندك أرخص تبيعه لك أغلى.
3: لا ولا لا لا لا
0: شو معناتها كان الفكرة هذه صحيحة ولا
3: لا لا لا مش صحيحة. أنا ستيك منظومة عاملينها في دونات ميترين سي دو تروك
0: ما تقد ما تاخذ قد ما تعطي من بعد نحسبوا بالانس ما
3: بينه نوبل انجوستيك معناها تدور المفتاح تلقاه اللي بلو نوبل كل فوتوفولتايك جي صحابه تقص بالعكس ديجا دول معناها العالم الكل منهم المانيا قال صح عليكم في تونس عندكم النت مترين في اكسيلون احنا عندنا منظومه خارقه العاده لكن اليوم في دير قسال قلنا يلزم هنا الدوله تحط ما جبناهاش مجلس النواب خاطر واجهناه المقصد اللي هو كان تحكي بتاكل الوزاره قلنا الباتري بالاعفاء لان الباتري 5 كيلو تعمل 7 ملايين
0: هذا قداش قداش قداش فيها اي جسم وقداش فيها هي ديوانه واداءات وقداش كان نحيو الاداءات والديوانه قداش يولي سومها
3: اي اليوم هنعطيك الاداء على الديوانه تخلص 15% وتخلص 7% تاكس تابعه
0: 21
3: وتخلص 19% تي في ار
0: دونك تقريبا 41%
3: 40% في ناحيه تاع البيئه ما نصورش كم شناحه باش يخلوها يقول لك يلزم روسي كلاس تاع الباتريه ما عنديش مشكل نجمو نعفيو ونحيوها حتى تي في ار نعفيو نحيوها تي في ار ونحيو الديوان الباتريه تكون مثلا سومها 7 ملايين تولي
0: 4 ملايين
3: حسب التقرير وقلنا زد على ذلك يلزم
0: والانستالاسيون فوتوفولتايك اللي سنه هي مثلا تتكلف 10 ملايين كان نطبقوا مع القاعده هذه قداش تولي تتكلف حسب التقرير من غير باتري 10 ملايين من غير باتري
3: كيف سمحني ما تبعت
0: كان الانستالاسيون اليوم تتكلف تقريبا 10 ملايين باش ناخذ شيفر معناتها غون باش نجموا نحسبوا
1: معناتها اذا مجلس النواب يمشي في المقترح نتاعكم
0: تاع 10 ملايين قداش تولي؟
3: من غير باتري
0: اي من غير باتري
3: 7 ملايين
0: تولي 7 ملايين معناتها معقول بون بعد يقول لك العباد اللي احنا انجاجين من قبل وقاعدين نخلصوا ايش بيهم احنا تو ما تبعوش بذوما مش هذا المشكله احنا عطينا نصلحوا اللي نجموا نصلحوه قبل الصيف الجاي
3: هو مش جديد هو في القوه خاطر التونسي ايش في رفاهه باش يزيد مكونات جديد ديزاباري خاطر ثم عباد مركبين ويعملوا في الابجريد قاعد يكبر
0: في الاطلاق لازم يبدل من بعد لونديولو لازم يردوا لونديولو هبريد من بعد ما نجمش خاطر
3: اي دونك هنا والصناعي اليوم او زدنا على المواطن الصناعي راه اليوم مشكله هنا في 15 معناها 100 ميجا وات ثم معامل معناها تركبها في في في في في, في محطه واحده دونك اليوم طلبنا كيف كيف المعامل بدت تصلحات طلبنا الاعفاء من الديوانه وطلبنا حتى الانجكسيون اليوم الكلفه تاع الكيلواتور للستيك 500 ملي هو كيبيع الستيك الفائض ماكسيموم 30% بيعوا 80 ملي قلنا لهم يا ستيك يا دولة مش معقول لو انت تكلف ب 500 وتشري في الفوتوفولتايك من المعمل 80 كيفاش باش تشجر تعمل فوتوفولتايك لازم يبيع اقل شيء 200 ملي وقف قص هذاك المحروق كي نعفوه من الديوانه اللانترو يولي يشري الباتريه يشري البانو فوتوفولتايك وزالي فواغ لا ديناميك كانت تتعمل هذايا قداش باش نوصلوا العام الجاي نأملوا يمكن نعملوا 150 ميجا في تاع المنزلي والمعامل اقل شيء يزيدوا انفلاسيون تاديسيونيل ب 100 ميجا هذا معلق اقل شيء 250 في الاصلاح في العام الاول والجبايه كما قلت لك الدوله باش تربح اكثر من اللي تاخذ فيه من على سورس اللي تاخذ فيه توا في الديوانه مش وراي مش وزاره الماليه يقول ريكليبري في فينونس يقول لك يلزمني دخل من الديوانه لا لا حكينا معاهم وزاره الماليه قال لك انا الاقتراح هذايا احنا معاكم في وزارة المالية ومشيوا معانا معناها حتى في المقترح في السنين الفارطة لكن مجلس النواب شدنا في الصناعة المحلية.
2: واضح واضح جدا. يعطيك صحة سي علي، شكرا لك على هالتوضيحات الكل. موضوع مازال متكال للمتابعة. ضيفنا علي الكنزاري رئيس الغرفة الوطنية للطاقة الفولتوضوئية.
4: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونيكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها مان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونيكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
5: ماكس بوك 5 شي اورانج ايلو برودوي د لاني بكونيكسيون تري او ديبي، توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
4: عندك اورانج
5: اونور والاول مره في تونس تجيب لنا تليفون فيه دو زيكران. اي نعم دو زيكران. ليكران اريير تاع الاونور بلي فاسي، اكران تاكتيل جيو بي على تليفونات ميساجات وبرشا حاجات اخرين. باتري 6000 مليون بيرور تشدك حتى للنهارين. 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج، ومن الاخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار. ريبوبليك كونسي اونور بلي فاسي، دو زيكران دو زيكسبير. Un seul téléphone.
6: فما حاجات كي تتقص عليك نورمال،
7: اما كي تتقص عليك الانترنت
6: تولي تفبري
7: تفبري
6: حتى تجيك جلوبال نت تفبري. تمتع اقوى فيبر ب 55 دينار و900 في الشهر والفخيد غاكوردومون بلاش. مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد تفبري.

0: تستحقوا لتكتشفوها على موقعنا عزيزة بورتيان ولا على الفاش فيسبوك مجازة عزيزة. امشي لعزيزة.
1: مباشرة مع دواتنا الرصد الجوي خونا سليم شنهار كسعة الأيام صباح نور.
2: صباح خير أمين وصباح خير كيف مسامعين دات مزايك
1: إن شاء الله صباح رباح. اليوم رسمين أنا ديما قلت لهم مبارح اليوم رسمين مش نودع الصيف. الخريف بما ما يحمله من معاني خريف في درجة حرارة من برودة في الليل من أمطار اليوم مش يكون موجود بامتياز وقد تكون لأيامات مطولة إن شاء الله بإذن الله.
2: هو اليوم نحن تحت تأثير منخفض الضغط الجوي متمركز في خليج جنوب باش يكون مصحوب بالأمطار مؤقتة عادية ومحليا غزيرة مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية. باش يبدأ تأثيره من فجر اليوم على مناطق أقصى شمال ثم باش يشمل بقية مناطق الشمال وتدريجيا بعد الظهر الوسط ومحليا الجنوب. الأمطار باش تكون غزيرة خاصة في ولايات بنزرت باجة تونس الكبرى جندوبة الكيف سليانة زغوان القيروان وبدرجة أقل سيدي بوزيد القصرين نابل وجهة الساحل. إن شاء الله الكميات باش تكون طيبة وإن شاء الله تكون تشب وينتفع. بالنسبة للريح من قطاع الشمالي بالشمال من قطاع الشرقي بالوسط بالجنوب تكون قوية في تدريجين قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب وين تثير محليا الرمال والأتربة وضعيفة في معتدلة بقية المناطق وزادة تتجاوز 8 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور الشعب العادية. هوني قد أصدرنا نشرة بحرية خاصة بإعلان برياح قوية لكافة الأنشطة البحرية بمنطقة خليج جابس ثم شمال تونس وشرق تونس ورجاءً مخلوط بحارة أخذ الاحتياطات اللازمة وعدم المجازفة بما أنه البحر باش يكون عامة مضطرب فشديد الاضطراب. وبالنسبة للحرارة كما قلنا في انخفاض ملحوظ خاصة بمناطق الشمال وين تتراوح القصوى بين 19 و 24 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 25 و 30 درجة بقية الجهات وتصل إلى 35 درجة بأقصى الجنوب الشرقي. اليوم إن شاء الله في تونس العاصمة سجلوا 25 درجة كحرارة قصوى هم كما البارح سجلنا 33 درجة. نشوفوا الانخفاض في درجة الحرارة هي اليوم بيسجلوا 25 درجة وهي ترجع لحدود معدلات العادية لهذه الفترة. بالنسبة للغدوة تقعد بعض الأمطار المتفرخة ومحليا عادية خاصة بمناطق الساحلية الشمالية هذا مع تنقل منخفض الضغط الجوي تنقل تدريجيا نحو الشرق وبالتالي بعض المناطق الشرقية الساحلية الشمالية بتقعد معنية بعض الأمطار. بالنسبة لبقية المناطق يكون فيها سحب عابرة وإن شاء الله نهار لحد آخر نهار مناطق الجنوب زادا باش يشملها الأمطار هذا وصول منخفض الضغط الجوي واحد آخر صحراوي من جنوب الجزائري باش يشمل مناطق الجنوب ثم نهار الاثنين يشمل الوسط ومحليا الشمال.
1: واضح يعطيك الصحة إن شاء الله كاسعة الأيام في نمن.
0: كتالوج عزيزة جديد لتلقاو فيه كل ما تستحقوه لتكتشفوه على موقعنا عزيزة بورتيان ولا على الفاش فيسبوك.

0: 30 دينار و900 في الشهر.
1: عندك أورانج.
2: 10 مينوت كرونو. 10 مينوت كرونو.
3: صباح نور اسكندر.
4: صباح الانوار. مرحبا بك مرحبا. نهارك لذيذ. ان شاء الله جمعه مباركة.
3: امين يا ربي. وان شاء الله نهايه اسبوع مريحه لك ولكل اصدقائنا المستمعين. اجتماع منتظر لمسؤولي الترجي والافريقي اليوم. شو نحكي؟
4: هو اليوم 10:30 متاع الصباح الاجتماع هذا باش يكون في مقر الرابطة. هو جلسة باش تجمع ممثل ولا ممثلين نقولوا من الترجي الرياضي التونسي، ممثلين من النادي الافريقي، وفي حضور ممثلين من الرابطة بيان سور والجهات الامنية. في الجلسة هذه اشنو باش تحكي؟ باش تحكي على دربيات الشبان. اليوم نحكيه على جولة من بطولات الشبان، فيها دربيات بين الترجي والنادي الافريقي، النادي الافريقي والترجي الرياضي التونسي. الهدف من الجلسة هذه هو ضمان حسن سير وتنظيم الدربيات تذايا بعد غدوة لحد. هنعطيكم البرنامج بالنسبة لدو بارك، البارك A والبارك B. في البارك A من الصباح تبدأ دربيات من خلال مقابلة الأصغر A، الأواسط، الأكبر B. زاد في البارك B موجودين مقابلة المينيم B الأداني، يعني B الأداني A والأصغر B. يعني تقريبا فما 6 مقابلة في تلعبوا نهار لحد دربيات شبان بين الترجي ونادي الإفريقي. المعلومات اللي عنا بنسبة 99% زاد فما المقابلة زي باش تلعبوا دون حضور جمهور او يكلوا باش تلعبوا في البارك او في البارك بي. في انتظار تاكيد الرابطه اليوم بصفه رسميه وتخرج هي البلاغ ولا المعلومه بصفه رسميه. فما مساعي زاد قائمه ديجا من قبل حتى الجلسه هذه، فما تحركات من اداره الترجي التونسي، من اداره النادي الافريقي باش تتعدى المقابلات في ظروف طيبه. الترجي محضر استقبال نتصور للافريقي، الافريقي كيف كيف محضر استقبال للترجي الرياضي التونسي. الصوره زاد المزيانه نقولوا اللي باش تسبق مقابله جونيور مقابلة الأواسط باش تكون فما دخلة موحدة بين الملعبية بين ملعبية الترجي والإفريقي في البارك A. المقابلة هذه باش تلعب في حديقة القبيلي، فما كل الملعبية داخلين مع بعضهم. الصورة واحدة، صورة تشكون هي صورة حافظ أثاث الترجي الرياضي التونسي اللي توفى عنده يمات الله يرحمه اسمه محرز بن موسى. أخوه زاد موجود في النادي الإفريقي كحافظ أثاث اسمه حسن بن موسى، هم زوج أخوات، واحد مكشخ واحد يحب الكلوب. توفى الله يرحمه محرز بن موسى، وكانت هذه يعني لمحة نقوله على اللقطة اللي باش تسبق المقابلة ذي مقابلة الترجي ولا نادي الافريقي في البارك مقابلة أواسط. واضحة الرسالة هوني، واضح المساج، يتعاود برشا المساج ويتقال برشا ما عنده معاني مشكلة ما كهو. يقول لك راهو ديما في كل دار تلقى المكشخ وتلقى الكلوبيست، هذوما زوج خوات، واحد مكشخ واحد كلوبيست، واحد توفى الله يرحمه، واحد ان شاء الله ربي يطول في عمره. تبقى كان كما نقولوا احنا كل العلاقة الطيبة، وتبقى كان الفعل الباهي هذاك اللي يقعد في الاخر.
3: ما فهمتش معناتها علاش العام الاخر الامور ولات معناتها بالطريقه هذه والتجيش هذه والدربيات اللي عندها معناتها نكهه نتاع انتقام ولا غيره. ما فهمش علاش معناتها انا مثلا في العائله انا فما عندنا شكون كشخ وشكون كلوبيست. انا عمي مثلا محب للنادي الافريقي معناتها من اول الدنيا، معناتها نتفرجوا مع بعضنا معناتها عادي. انا احسن صديق عندي محمد حمدي عبودي معناتها محب للنادي الافريقي، مش محب، محب في استاد كريمو. معناتها ما عادش فيش لي مشكل، معناتها ممكن نتفرجوا مع بعضنا ونمشيو مع بعضنا ونضحكوا مع بعضنا ونلعبوا مع بعضنا ونقعدوا ديما نحترموا بعضنا، وحتى 90 دقيقة معناتها ما راش اشكال انا في هذا. وهذا العادي ان جيران الزوز وانا معناتها ما فهمتش.
4: هو شوف بالله بارونتيز
3: والله شيء يوجع القلب. تفضل خويا.
4: والله بس. بالحق معناها وفرصه هذه جات. هو شنو اللي خلى الماتشات هذوما يكلوا كيما الروتور عم ناول كيما لالي اسناء اللي صار في مقابله الاواسط وقت عم ناول بين الترجي والنادي الافريقي في البارك بي في حديقه الترجي الرياضي التونسي. وشو نقول لك؟ علاش قلت لك خليني اسمح لي مثال شنو نحلوا بارونتيز هذه؟ خاطر انا من المتهمين انه جيشت الاوضاع واني كنت سبب من الاسباب اللي خليت الاحداث هذيك تتواتر ويصير ما يصير في البارك بي. تو سامبلومون خاطر انا عندي ولدي يلعب في الاسبيرونس. وخنقول لك زاد انه للحظه هذه كنت نشوف لي كومونتير من حتى نذكر كنا حكينا على صيادة وقته اللي صار بين الصغار، يقولوا لي انت من الاسباب اللي خليت الكره توصل لهنا والعنف هذاك والنعارات وغيره. وهي سهله الحكايه، هي سهله برشا الحكايه. وشوف من ساعات واحد ثبت به قبل ما تقول اي كلمه ولا تحكم اي حكم ماذا بيك انت راجع شوي. تو بار اكزامبل الوليد ان شاء الله ربي يهديه والحمد لله، نقول ان شاء الله تتعدى سلامات بالنسبه لصغيراتنا الكل. الوليد اللي صار مع المشكل الحارس المرمى اصلا نجم نثبته في الاسم، ما عنده حتى علاقه باسميانا ولا لقب بيانا، ما عنده حتى علاقه. السن في اللي يلعب فيه ما عنده حتى علاقه. انا وين موجود ما عندي حتى علاقه. تو سامبلومون كنت الله يهدي، وهو اعتذر السيد وان شاء الله بينه وبين مولاه في الاخر، شان ربي يسامح مش مسامحوش احنا. حب يعمل فيرسيون كبرها عملها في الاخر هبطها في باجيت عن طريق ناس معينه. هذا سبب من اسباب يخلي الاجواء تتوتر. فهمت مين؟ معناه ساعة كلمة ما عندها حتى معنى، ما عندها حتى يعني ما عندها حتى علاقة بالحق وبالصح. تنجم تعمل لك مشاكل تخلينا نوصلوا للشيء ده من الفاعل ومن الكلمة، خلتنا اليوم نعيشوا دربيات من غير الجمهور. إن شاء الله يا ربي تتوتر تقول واحنا تتويتر المقابلات وتتالى ومن بعد في الآخر نشوفوا كان الأجواء طيبة ويرجع الجمهور وترجع الدربيات اللي نعرفوها نتاع الشبان اللي تجمع وتخلينا نتفرجوا في الكورة في الجو المزيان أكثر منه من نحكيوا على الحكاية هذه.
3: وكذا عريضة بالآلاف من جماهير الترجي فيما يخصنا. انتوا تابعت شوية الموضوع البارح مع حيدر نفس الموضوع.
4: هذاك هو ترجي والدينج، ترجي رادي تونسي جماهيره عملت عريضة طالب فيها بالشفافية، طالب فيها بتسريع الإجراءات الإدارية المتعلقة بمشروع ترجي والدينج. شنو الحكاية بالضبط؟ إنه ترجي والدينج الشركة هذه إدراجها في البورصة من نهار 24 جوان 2025، يعني كانت موافقة مبدئية من البورصة إنه يتم إجراء إدراج الاسم الشركة هذه في البورصة. المشروع حتى تو ما وصلش حتى لل المسار النهائي انتاعه نقول وتسكرت كومبليتمون. نص العريضه شنو فيه؟ طالب فيه جماهير السلطات والهياكل المعنيه بتوضيح اسباب التاخير، وضحوا لنا اسباب التاخير. يقول لك انا جبت دوسي فيه كل شيء اللي طلبتوا عليه الكل موجود، الوثائق الكل موجوده، شنو اللي يخلي في الاخر ما فهمش اجابه؟ مش حكيت اعطيونا بالسيف ولا غيره، لا اجابه خلونا اي والا لا. دونك لهنا استكمال المسار كما قلنا في اطار المساواه في التعامل مع الملف واحترام القانون. هكا بالضبط شنو النص العريضة هذه، واللي يقول لك المطلوب ما حاشناش بتجاوز القانون، حاشنا فقط أنه تتسرع على الإجراءات هذه والملف يتسكر كومبليتمون، راه ملف مستوفي للشروط القانونية. إذا كان لا قولنا لا، إذا كان ناقص قولنا شنو ناقص. خاطر سامبلومون حتى ديسمبر الترجي الرياضي التونسي إذا كان ما يتمش إدراج الشركة هذه في البورصة، راه الترجي والدينج باش تولي تخلص برشا فلوس، خطية كبيرة. دونك فما خلط راه ساعات بين الترجي الرياضي التونسي والترجي والدينج، فما برشا بتحكي فيه الموضوع هذا. لكن شعار اللي اختاروه في اصحاب العريضه هذيا يقول لك تنجم تاخر الملف لكن ما تنجمش تعطل تاريخ كامل. هذا بالنسبه للعريضه اللي حبيت نوصل للشيفر للعبيد اللي قاعده تصحح فيه حتى اليوم في 24 ساعه قبيله برك طلعت 15000 و700 واش توا 16000 ديجا 16000 امضاو على العريضه هذه من جماهير الترجي.
3: باه بسرعه نكمل الاخبار الاخرين. اسكندر لاعب تونسي ساهم في تحريك العجلة الاقتصادية لنادي إسباني.
4: هو البداية الطيبة لإسماعيل الغربي مع ليغانيس الإسباني خلته يولي من الوجوه التجارية المهمة في الفريق في وقت قصير. مثلا فما جايزة متاع فان اوف ذا مانث نحكي على مشجع الشهر، هو اللي سلمها ديجا إسماعيل الغربي الشهر هذايا. وفريق ليغانيس استغل التألق متاعه باش يدخل منه شوية فلوس. نقوله فما ببليكاسيون على الصفحة الرسمية للفريق موجهة للجامعة الجالية التونسية للتوانسة فيها تصورة الغربي كما مريول ليغانيس
3: مثلا اللقب كاتبينه بالغلط
4: غاربي مثلا هو يقول لك يتوينسا قميص غاربي رقم 17 مع ليغانيس راهو حاضر خليك تشيخ ولا شكي في شيء بالبيان تشجع تشجع خليك تشجع شكي في تشيخ بالغربي ومريول الغربي لا تشجعوا وتشري المريول توا دونك
3: والله نار ماذا اللي حابين معناتها يتعدى امريكي المنظم ماك في الاخر
4: شيخو بالملاعبي ومردود الملاعبي وتلقى في كي تدخل اليانا ديك تلقى الترو موديل تاع مريول الغربي بترو كولور والمريول ب 78 اورو 500 تقريبا 275 دينار تونسي
3: شيخ
4: والله بالحق ما شيخ يعني انا واحد من الناس شيخ بيه اللي يعمل فيه الغربي حتى تو مع بدايه الموسم
3: انا رالي مظلوم الغربي قولي كيفاش
4: كيفاش
3: جاء في توقيت في المنتخب اللي كان جاء في توقيت وعصر اخر كان النجم هو بيدو شيخ اكثر برشا
4: ان شاء الله يكمل على يهزنا شويه ويشيخنا شويه مع المنتخب كما مع ليغانيس.
3: واضح يعطيك صحه اسكندر نتقابل معك 8 في سبور اكسبريس.
2: دي مينوت كرونو ما تحيرش بالانترنت

0: 29 دينار و900 في الشهر.
1: عندك أورانج.
0: أحلى صباح. أونور ولأول مرة في تونس تجيب لنا تليفون فيه دوز إكران. إي نعم، دوز إكران. ليكرون أغيير تاع الأونور بلي فانسي. إكران تكتيل تجاوب بيه على تليفونات، ميساجات وبرشا حاجات أخرين. باتري 6000 ملي أمبير أور تشدك حتى لنهارين. 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج. ومن الآخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار. بري بوبليك كونسي. أونور بلي فانسي. دوز إكران، دوز إكسبيريونس. Un seul téléphone.
2: في مونوبري جاونا ذكريات ونحنوا لك الايامات. المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم وحتى 31 اكتوبر فيهم حتى 50% تخفيض في مونوبري.
3: مونوبري ديما معك.

0: نوقف معك بالخير. باش تنوع بمحبة الشاوي عربي وسوري. المزرعة المحبة ديما حاضرة. صبح تربح.
1: صباح النور يا أشرف.
2: صباح النور أمين.
1: إن شاء الله جمعة مباركة أخوي الغالي. نهاية أسبوع مريحة إن شاء الله، ربي يفتحها في وجهك اليوم الصباح وربي يعطيك ما تمنى. أحلى تحية لأحلى مستمعين في منوبة اليوم الصباح. منين من منوبة بالضبط؟ واد الليل. أحلى تحية لأحلى واد الليل الصباح. صوتك بالنوم شبيك، ما زلت ما قدش ولا؟
2: لا
1: ما خدت صوتك ظهر تعب، شربت قهوتك ولا؟
2: لا ولا نزلت شكل بحيك ولا نزلت.
1: هيا مالا نفيقوا مع بعضنا واحدة واحدة وإن شاء الله يا ربي مربوحة. أمبون داشار قيمة 100 دينار من أهداء موزايك. هيا سيدي شرفوني يا باهي، طلي على اليوم تشنشينا على أرض بيضة وزريعة كحلة تتزرع باليدين وتتحصد بالعينين، تبكرنو على أرض بيضة زريعة كحلة تتزرع باليدين تتحصد بالعينين. أتي صحة صديقنا عبد الناصر قال لي بطل إجابة تعملش كيف وبركة نشكيفش بطل شاطر عبد الناصر معناتها بطل حط انتي وكبه
2: شوية يعاون نعمونا يحاول
1: بيه بيه يا أخوي تنعاون تنعودها مرة أخرى نعاونك بيه هاي على أرض أشرف ظهر مستمع وفي بعده والله تاك مش عرفت مستمع وفي أشرف حتى ماشي معايا في الخط بعده عارف منشتك شيعش قاعد يعمل بيه على أرض بيضة وزريعة كحلة. شنو الحاجة البيضة؟ شوف شو حاجة بيضة بقي مزيت ما قربت لكش زريعة الكحلة وهي بيضة به تتزرع باليدين وتتحصد بالعيني بيه ما تمشيش لبعيد برشا. هي حاجة تنجم تلقاها موجودة في بيرو. شوفها ما في بيرو. أبدأ بالسامي
2: ستيلو.
1: أي ستيلو هو اللي زريعة كحلة والأرض البيضة شنو؟
2: ورق.
1: إجابة صحيحة، ألف مبروك ليك. أمبون داشار قيمة 100 دينار من أهداء موزايك فيم. خوي أشرف يا باهي إن شاء الله نهارك أسعد الأيام، إن شاء الله ربي يفتحها في وجهك. شرف إني حكيت معك، ربي فضلك في الأمان.
0: صبح تربح. المزرعة تقف معك بالخير. باش تنوع بمحبة الشاوي عربي وسوري. المزرعة المحبة ديما حاضرة.

0: صباح نور مراد.
1: كيف عاد الايام؟ امين توت ليكيب وكل اللي اسمه في احلى صباح على مزي كفن.
2: يا سيدي اليومك اللي زيس في جلاس نتفقدوهم، تفقدوا المين تاع زيس في جلاس، راك امورنا اخويا، وباذن الله ان شاء الله ربي يعطي خير، وخاصه العشيه اللي نجم معناتها يخرج قبل شويه من الوقت. مانيش نعرف في معلومات راه تفاديا للسيركولاسيون راه بكري ميسيرش. شو رايك
1: هو من ما في شك مين كلامك صحيح، لازم نتفقدوا ساعة السيارة لأن ننتظر معناها باش تكون أمطار، معناها في بعض الأحيان باش تكون غزيرة، ونعرف وإحنا فك الغزارة متاع الأمطار فك الوقت الوجيز هذاك لازم نقراو له الحساب نتاعو معناها من قبل. دونك نتفقدوا العجلات متاع السيارة، نتفقدوا ذلك كيف الضوء، لأن في بعض الأحيان زاد باش نحتاجوك الصوت تي بلويار وإلا الكود وإلا الفار وإلا حتى الفيوز في بعض الأحيان زاد كيف وقت تكون الأمطار معناها في بعض الطرقات أمطار تكون معناها تنزل بكثافة. ما فيش شك زادة في بعض الأحيان الأخرى ويجب أن يكون عندها العامل بتاع التقدير اللي يخطط كل الأمطار تنزل بغزارة، ما ذيبنا أحد زادة كذلك نختار مكان آمن اللي احنا نقدروه اللي هو آمن، ونقعدوا معناها نحطوا شوية تريس متاعنا حتى يتعدك العرض ذاك بسلام، ثم نوصلوا الطريق متاعنا. طبعا زادة يجب ناخذ بعين الاعتبار وليداتنا اللي قاعدين يأموا في مقاعد الدراسة، فبالتالي زادة يجب نعطيهم الأولوية حول عملية شقانهم للطريق. ما فيش شك زادة السرعة يجب تكون محددة بطريق، ونعرف وإحنا على مستوى السرعة العادية اللي هي بتكون في 110 في الطرقات السيارة، ولا 90 على مستوى الطرقات الوطنية 90 كيلومتر في الساعة. ماذا بينا ذلك كذلك التخفيض يكون بنسبة 20 كيلومتر في الساعة، وبطبيعة الحال إذا كان إحنا نقدروا إذا يكون بيكون التخفيض أكثر، ماذا بينا معناها نحافظ على سلامتنا وسلامة غيرنا من مستعملي الطريق. طبعا يمكن نعمل دورة صغيرة طبعا على مستوى بعض الطرقات اللي تشهد كثافة فيها الجولان، على مستوى المغيرة كذلك، على مستوى فوشانة المحمدية وين نلقاو الحركة فيها الكثافة في الجوالية نحن داخلين إلى وسط العاصمة. نفس الشيء بالنسبة للمدخل الجنوبي للعاصمة، كيف على مستوى نهج إيطاليا، كيف على مستوى نهج تركيا، وين لاحظوا الحركة فيها الكثافة المرورية. بطبيعة الحال ما ننساوش بعض المحاور الكبرى خصوصا على مستوى برضو وين موجودة الأشغال، وين لاحظوا الاكتظاظ اللي هو يبدأ من الدندان من خزنة طار وإحنا ماشيين إلى ساحة برضو عبر شارع 20 مارس وصولا إلى ساحة باب سعدون. الشاشة قلالة زادة كيف نقل لاحظوا في حركة فيها كثافة مرورية. شارع طيب المهيريك نفس الشيء على مستوى البلدير لاحظوا حركة فيها كثافة مرورية. في المقابل شارع الحرية وإحنا جايين من ساحة باستور لاحظوا حركة فيها عادية، فمستعملي الطريق لنا ماذا بهم يأخذوا على مستوى شارع الحرية الطريق ذاك، ثم على مستوى شارع المملكة العربية السعودية وشارع الكويت لنلقاو الحركة عادية واللي باش توصلنا إلى حدود ساحة 14 جنبي. نكملوا بالطريق الوطنية رقم 8 وين لاحظوا حركة فيها كثافة خصوصا على مستوى النحلي، وتتواصل إلى حدود مدخل المركز العمراني الشمالي، بعدها هي على مستوى شارع المغرب العربي واحنا داخلين كذلك الى وسط العاصمه وين الحركه ترجع عاديه. ان شاء الله اللي قاعدين يسمعوا فينا توا يردوا بالهم سيرتو العشيه معناها وقت اللي بدايه نزول نتاع الامطار، يردوا بالهم على صغيراتهم، يردوا بالهم على رواحهم وعلى بقيه مستعملي الطريق اللي قاعدين يستعملوا مع بعضهم في الطريق. نجموا خروجهم كان ان شاء الله نهايه اسبوع موفقه للجميع وسياق امن ان شاء الله.
2: يعطيك صحه مراد، ان شاء الله نهايه اسبوع مريحه في الامن.
3: سيدي الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
4: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
5: ماكس بوك 5 شي أورانج إلو برودوي دو لاني بكونيكسيون تري أو ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
6: عندك أورانج
7: في بالك بعرض صفتين جديد، ركب شوفو سولير وإلا ستاسيون فوتوفولتايك ولا زوز من غير حتى أفانس.
8: شنو؟ من غير حتى أفانس؟
7: إيه نعم، زيرو من اللي في الأول، ركب توا وخلص بالتقسيط على 5 ولا 7 سنين ديريكت مع فاتورة ستيك. فرصة ما تتفلتش، اطلب صفتين توا على 21-49-50-05 21-49-50-05. العرض صالح حتى 31 أكتوبر وفي حدود الكميات المتوفرة. لو سولير سي نوتر أفير.
9: موعدكم مع معرض الأثاث والتأثيث ميزون اي توندونس 2026، أحدث تصاميم الموبيليا والديكور بأسعار مناسبة جدا من 2 ل 11 أكتوبر بمعرض الشرقية من 10 صباحا إلى 7 مساء.
0: اونور والاول مره في تونس تجيب لنا تليفون فيه دوز اكران اي نعم دوز اكران ليكرون غير تاع الاونور بلاي فانسي اكران تكتيل جي او بي على تليفونات ميساجات وبرشا حاجات اخرين باتري 6000 مليون بيرور تشدك حتى للنهارين 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج ومن الاخر اي تكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار ريبوبليك كونسي اونور بلاي فانسي دوز اكران دوز expérience, un seul téléphone.
6: لبيك اللهم لبيك
10: ليبرتا الأولى في تونس تعكس التيار تخفض أسعار العمرة وترفع في الجودة والقيمة ابتداء من 3999 دينار فقط ليبرتا معاكم في كل خطوة مرافقين ثقات خطوط جوية مريحة فنادق قريبة من الحرمين جميرة سويس المقام منارات غزة الطائف فعاليات تجربة على خطى هذا دليل ابتداء من 3999 دينار فقط للحجز والأرشاد 70-105-900 كي تقول عمرة تقول ليبرتا
11: ينظم الديوان الوطني للصناعات التقليدية بالتعاون مع الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية وشركة معرض تونس الدولي الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية أختيكريا موعد هام للمهنيين والمؤسسات التونسية والأجنبية لاقتناء منتجات تقليدية للديكور والهدايا التذكارية أختيكريا مفتوح للمهنيين والعموم من 5 ل 11 أكتوبر من 10 متاع الصباح ل 7 متاع العشية بقصر المعارض بالكرم
12: عيد ميلاد إمجيل 143 ما يتراتيش والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين اليوم في إمجيل ما نشفى 50 في 90 سنتيمتر ب 8990 في عوض 12990
13: إمجيل أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم
14: فما حاجات في الدنيا كي تتقص عليك نرمال كيما شكون يقص عليك الكياس ولا يقص عليك الهدرة ولا حتى شكون يقص لك من شهريك أما كي تتقص عليك الانترنت ما عادش تتحكم في روحك وتولي تفيبري تفيبري تفيبري حتى تجيك جلوبال نت تفيبري تمتع بأقوى فيبر ب 55 دينار و 900 في الشهر والفري دراكوردومون بلاش مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد تفيبري

0: توتال انرجي. ادخل على السيت mavidange.tn، عمر لي دوني تاع كرهبتك، اختار الوقت لوفر وستاسيون تساعدك، وخلي الباقي على ايكيب توتال انرجي.
1: توتال انرجي تقدم لكم الو كوندكتور.
2: الو كوندكتور،
3: صباح النور يا ايمن.
4: صباح الفل أمينة، صباح الخير عليك وعلى كل مستمعينا الأعزاء في هذا الوطن العزيز. يا رب كده يبقى صبحية خير، يعني الشتاء دخل مرة واحدة، ها فما فلوس إن شاء الله. ودلوقتي مش لا، ما هو الراجل واقف معانا خلاص، انت المرة الجاية ان شاء الله. المهم يا عم امين، ربنا يسهل، الناس كلها بتشوفنا الصبح بتشوفنا فلوس، ما بتشوفناش
3: الحمد لله.
4: الحمد لله يا رب العالمين، فان شاء الله يبقى يوم جميل ان شاء الله. زي ما قلت لك ان الشتاء داخل كده، الظاهر كده ما داخل مش هيتفادلك السنة.
3: انت وين سام؟
4: ربنا يسهل. انا توا موجود ما بين دار فضال والعوينة.
3: اي دار فضال والعوينة.
4: في الرامبوان، الرامبوان اللي ما بين دار فضال والعوينة.
3: اي انت صار فاهم برشا
4: استاذ في برشا سيركيلاسيون. وانا كنت وانا امبارح بقى، طبعا انت عارف ان انا قلت لك ان انا كنت تعبان شويه فما قدرتش اروح حته بعيده. النهارده انا متكونس
3: شويه ظهرك معناتها
4: يعني. والله العظيم صحيت انسان آلي، مش فاهم ليش. والله العظيم
3: رقبتك ولا ظهرك يا عيني؟
4: الظهر
3: باهي اخويا، عندي دواء عربي تبع بعد ما تكمل
4: ماشي اوكي.
3: بقول ايه
4: معانا استاذ محمد، صباح الفل. صباح النور والسرور وتحيه لك يا امين جارة والمستمعين بتاعه والاذاعه الاولى في تونس. الله عليك يا استاذ محمد، ايه الحلاوه دي؟ تاخذ ال 200 على طول يا ربي، فضلك يا امين وبفضل المستمعين.
3: شو السؤال كان امين؟
4: والله
3: شو السؤال؟ مريقل
4: عمر، مش السؤال مريقل والله.
3: شو السؤال؟
4: السؤال كان يعني بسبب ان طبعا النهارده قالوا ان في امطار، فقلنا هنسال سؤال عند نزول الامطار شنو يصير لمسافه الفرمله؟
3: مسافه الفرمله تزيد قول له تزيد وكهو شيمك
4: تزيد، قول تزيد نزيد الفرمله
3: يا ودي نزيد وش فرمله هي تزيد.
4: انت ليه عايز انت تزيد؟ قول تزيد بس، قول تزيد
3: صحيح. ألف مبروك ليك،
4: صحيح ألف مبروك أستاذ محمد، بتدي لنا شوف احنا طيبين ازاي. تشكر يا أمين والجو بيه ويعطيكم الصحة
3: معلم. أنت معلم، أنت المعلم،
4: خميس عليكم أنت ومراد والسيدة ذي المصري
3: السيدة ذاك المصري اللي ظهره يوجع
4: والمشندويه في الرمبوان اللي في الرمبوان. ربي يفضلكم وإن شاء الله ديما متألقين، وربي عين وربي عين تونس.
3: الله يرحم والديك، محليك الصباح.
4: والله راجل جميل والله العظيم.
3: باه ايمن، ايمن روح وطن نكمل الميسيون كلمك.
4: طب قول لي، طب ايش نيه الدواء العربي
3: يا اخي؟ توا راتي لازاستوس نتاعي معناتها في الانتين، من بعد ايمن نكلمك جست نكمل الخدمه ونكلم خويا. بلطف عليك يا ايمن، ان شاء الله بلطف ان شاء الله. سلمنا على كل مستمعينا. بالله انت في الرامبوان وين واقف؟ في الرامبوان توا.
4: انا راكب في الرامبوان و تعال تسلم على مين؟ اسمع حضرتك ايه، اتفضل تعال بسرعه بس استنى مين عشان تعد عايز تسلم
3: عليك. اخويا يدلوا كلهم اصحابي واحبابي،
4: اعطيني بس دي خلاص. انا هاخد منك بطاقه تعريف استنى استاذ محمد، اتفضل حضرتك كده.
3: بطاقه تعريف
4: طبعا جلوس مين.
3: صباح الفل يا غالي،
4: كيف الكل؟
3: نهارك سعيد،
5: نهاركم سعيد. بارك الله فيكم، نقضي وقت طيب معاكم.
3: ربي يخليك.
5: كل نهار صباح نوصلوا الصغار ومن طول نسمعوا في الريبريت نتاعكم الكل. ربي زيد في كمال اسكندر، نزل لي عليه شويه. السيد القدامي المصري التونسي تبارك الله عليه،
3: ربي يخليك
5: صحته جيدا نشوف فيه.
3: صار يسلم عليا ظهر هو.
5: نهار سعيد وبارك الله فيكم لكيف الحال.
3: ربي يخليك ما احلى موجات الايجابيه الصباحي. ايمن نداويك نداويك، ظهرك يوجع بشوجع باش نداويك، ما تخافش. يعطيك الصحه يا ايمن. 8 موعد الاخبار وسبور اكسبريس.
0: الفيداج نتاع كرهبتك اسهل مع توتال انرجي. ادخل على السيت mavidange.tn، عمر لي دوني تاع كرهبتك، اختار الوقت لوفر وستاسيون تساعدك، وخلي الباقي على ايكيب توتال انرجي.
1: توتال انرجي قدمت لكم الو كوندكتور.
2: الو كوندكتور.

هالك زين مع مصرف الزيتون. صحه المريض ما تستناش، والطبيب الناجح ولا البروفيسيونيل اللي يخدم في سونتي ديما يلوج على احسن ماتيريال اجد ماتيريال وديما زيد يحب يتبع التكنولوجيا الجديده باش يداوي خير ويداوي زيد اسرع. كي يبقى عندك ماتيريال متطور يعني راحه يعني ثقه ويعني امل جديد للمرضى. تحب تطور الكابيني متاعك مع اجاره معدات طبيه من مصرف الزيتونه؟ الحكايه تسهل عليك، نمولو لك معداتك الطبيه حتى ل 100%. انت تختار الماتيريال متاعك وتتفاهم معنا على كيفاش تحب تخلص، والمدة توصل حتى لـ7 سنين. طور عيادتك، ركز مع المرضى.

0: importe où vous allez, le nouveau Chéri Imlin est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom Chéri le plus proche. Chéri Imlin, made for Tunisian adventure.
1: قولي لهم قداش توحشتهم. قولي لهم قداش انت فخور بيهم وقداش تخمم فيهم. قولي لهم يردوا بالهم على رواحهم. الحديث معهم ما يوفيش. وقول لهم زادة ويسترن يونيون موجودة توفي بوست كندا. ينجموا يبعثوا الفلوس من أي بلاصة في كندا. يوصلوك في أكثر من 2000 نقطة بيع ويسترن يونيون في تونس.
0: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفاسات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات. ملقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.
2: تدلل تدلل
3: فما حاجات منا وفينا نعرفوها ونحبوها، وحتى 11 اكتوبر جيان يزيد يدللكم بالمنتوجات التونسيه ويحط على ذمتكم احسن لافاريات واعز الاسوان. ملازورنا في اقرب ايبر مارشي جيان ليكم. كونسومي تونسي وتمتع بتخفيضات ما تتفلتش.
2: تدلل
4: جيان ايام دللنا.
5: C'est les Beauty Days chez Fatal. Jusqu'au 20 octobre, Fatal offre à ses clients fidèles moins 40% sur le deuxième produit acheté le moins cher. Demandez votre carte de fidélité gratuite en magasin. Fatal, la beauté révélée.
6: أحسن ما تتمنى عمرة مع تونيزي بوكينج. عمرة تحس فيها بالراحة والأمان، تتفرغ فيها للدعاء والقرب للرحمن. عمرة ترتح ذاتك. عمرة تتمنى تعاودها ألف مرة في حياتك مع تونيزي بوكينج. الأكثر معلومات ادخل على tunisibooking.com.
7: مستقبلك يبدا من الاختيار الصحيح مع جامعه محمود المعتري، الاولى في مجال العلوم الشبه طبيه. تمتع بتكوين جامعي عالي المستوى في الحقوق، العلوم السياسيه، التصرف، الماليه والتسويق. خبره سنين، تاثير متميز وتكوين يفتح لك ابواب سوق الشغل في تونس وخارجها. جامعه محمود المعتري، طريقك نحو النجاح. للمزيد من المعلومات www.umm.tn.
8: قصد ربي للعمره وتحب تبقى اون كونتاكت مع العائله؟ باللوفر عمره متاع تونيزي تيليكوم تم العزيز عليك. تمتع ب 5 جيجا انترنت وقبل مكالمات متاع حبيبك بلاش واوني ليميتي. وهذا الكل ب 30 دينار اكاهو مع اتصال تونس. خليك ديما قريب. اوفر عمره متوفره في ليزيسباس تيتي.

صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزارة الفلاحة تدعو إلى توخي الحذر واليقظة خاصة أثناء التنقل وتفادي مجاري الأودية والمناطق المنخفضة على خلفية التقلبات الجوية المرتقبة. ووزارة الفلاحة توضح أن أمطارا رعدية مؤقتة ستشمل المناطق الساحلية الشمالية وقد تكون غزيرة خاصة بأقصى الشمال الغربي على أن تشمل تدريجيا بقية مناطق الشمال ثم الوسط ومحليا الجنوب بعد ظهر اليوم الجمعة. وكان معهد الرصد الجوي قد أشار إلى أن كميات الأمطار ستتراوح بين 30 و50 مليمترا وتصل محليا إلى 70 مليمترا مع إمكانية تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء السحب الرعدية. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد أن المحاسبة مطلب مشروع مشددا على أن الحقائق ستكشف كاملة ولن تكون هناك حصانة أو استثناء لأي طرف. ورئيس الجمهورية يشدد خلال لقائه أمس بقصر قرطاج رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي على ضرورة تكامل الأدوار بين مختلف وظائف الدولة، قائلا إن الدولة التونسية ستبقى موحدة ولن تخضع للابتزاز حسب ما جاء في بلاغ الرئاسة. تعزيز التعاون الأمني بين تونس وليبيا وتسهيل حركة العبور وتنقل المسافرين مع تعزيز التنسيق بين المصالح الأمنية في البلدين كان أبرز ما أكده وزير الداخلية خالد النوري الذي يؤدي زيارة رسمية إلى طرابلس في لقائه بنظيره الليبي اللواء عماد مصطفى طرابلسي. الإدارة الجهوية للصحة بتونس تعلن

0: وانتداب إطارات شبه طبية بصفة مباشرة من المتحصلين على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في 6 اختصاصات، وتشمل الاختصاصات الرعاية الصحية الاستعجالية والبيولوجيا الطبية ورعاية الصحية للأطفال والتصوير الطبي والكتابة الطبية، إضافة إلى اختصاص الجراحة. ويودع ملف الترشح بمقر الإدارة الجهوية للصحة بتونس في أجل أقصى الجمعة 16 من أكتوبر الجاري. عالميا، وزير الصحة الأمريكي روبرت كينيدي الابن المعروف بتشكيكه في اللقاحات يعلن إقرار سلسلة مبادرات لدراسة الآثار الجانبية النادرة للقاحات. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والآن الموعد مع اسكندر في سبير إكسبرس. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس
2: مع لفخ أحلى بونوس متاع أريدو، تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
1: أريدو، طور عالمك.
3: صباح النور، مرحبا بكم. اليوم بداية من الأربعاء في قمارة التراجي يعمل جلسة العام العادية. الجلسة باش يتم فيها تلاوة التقارير المالية والأدبية لثلاثة مواسم اللي تعديت، واللي باش يناقشوها بيانسور ويصدقوا عليها المنخرطين الحاضرين اليوم في الجلسة. الجولة الخامسة ذهاب، نرجعوا للبطولة غدوة بعد غدوة. الويكاند هذا ترجع مقابلات البطولة كما قلنا من خلال مقابلات الجولة الخامسة. التعيينات نتاع الحكام اليوم، زاد الحكم الأجنبي حاضر في الجولة هذه. خلينا نعطيكم البرنامج والتعيينات غدوة إن شاء الله السبت، بداية من ساعتين وثلاثين دقيقة. ترجي رياضي التونسي الأولمبي لبيجي دون حضور جمهور في رادس، حسين بولعراس هو الحكم في الفار، وأسامة بن إسحاق نادي بنزرت، الاتحاد المنستيري نزار الطيف الحكم في الفار، عامر شوشين اتحاد بن جردين النادي الافريقي، باسم بالعيد الحكم الرئيسي في الفار، امين الفقير، والتقدم الرياضي بسقيط الدير نادي الصفاقسي الدربي في الميري، وليد المنصري هو اللي حكمه في الفار البرتغالي اندري فيليب. اندري فيليب يكون موجود زاد في الفار من غدوه نهار الاحد في مقابل شبيبه العمران ومستقبل المرسى مقابل شي زفاره محرز المالكي. وكما قلنا البرتغالي يكون موجود في الفار. الترجي الجرجيسي مع امل حمام سوسه، تحكيم امير العيادي في الفار محمد علي قرويه، النجم الساحلي نادي حمام نلف تحكيم احمد الذوادي في الفار هيثم الاطرابلسي، والنجم المتلوي مع الملعب التونسي تحكيم فرج عبد اللاوي في الفار هيثم جيرات. كينا على ملعب المير اللي باش يحتضن مقابله الساقيه سقيط الدير والنادي الرياضي الصفاقسي، مقابله لعب نذكر نهار السبت غدوه الساعتين ونص في المهيري. المهيري اللي منتظر غدوه ان شاء الله يخلط له خبير من الكاب يوصل غدوه ان شاء الله للصفاقس ويعاون يعين الاشغال اللي كان يعني النادي الرياضي الصفاقسي او بلديه الصفاقس او الجهات المعنيه والمسؤوله على الملعب، فما اشغال وفما تحسينات. فالطيب المهيري يعينهم الخبير هذا نتاع الكاب ومن بعدها يعطينا مدى استجابه التحسينات هذه والاصلاحات هذه لشروط الكاف، وعلى ضوء الزياره نتاعو باش يقرر بعد منح التاهيل للملعب ملعب الطيب المهيري لاحتضان مقابلات القريه القادمه من عدمه، وان شاء الله ربي يتم منح التاهيل للملعب هذا. خلينا نشوفوا منتخبنا يدور ما يقعدش كان في راد صار يتحرك في برشا ملاعب داخل التراب التونسي. احكيوا على منتخبنا التونسي للسيدات المره هذه. منتخب السيدات اللي لعب البارح امام منتخب السنغال وخسر 1-0 في حمادي العقربي برادس مقابل ذهاب الدور الثاني من تصفيات افريقيا المؤهله الى الالعاب الاولمبيه لوس انجلوس 2028. لعبنا مقابله طيبه من ناحيه المردود، لكن النتيجه كانت 1-0 لمنتخب السنغال. في انتظار علاش ليه نرجعوا في النتيجه ونتاهلوا ان شاء الله للدور القادم بعد مقابله الاياب. مقابله الاياب بتتلعب نهار 13 اكتوبر الجاي في العاصمه السنغاليه دكار. في الدوري القطري البارح مقابله بين الوكره والغرافه، مقابله بين العيدوني فرجاني ساسي، وفات للوكره فريق العيدوني قدام الغرافه فريق ساسي 3-2. العيدوني كان مركبونتو، فرجاني مركبونتو، العيدوني مركبونتو للوكره الاول في الدقيقه 38. فرجاني ارجع زاد قولوا احنا لم يتاخر في الرد ومركبونتو زاد هو الهدف الثاني كان فريقه في الدقيقه 48 يعني بعد 10 دقائق من هدف العيدوني. في الهوند الجولة السادسة من البطولة ماتش واحد مبرمج اليوم ساقيت الزيت مع طبولبة، بداية من 5 تنطلق المقابلة 5 متاع العشية في الساقية. اليوم عودة المقابلات في البطولات الأوروبية بعد الأيامات الأخيرة ليغ دي ناسيون في أوروبا والتوقف الدولي، عودة النشاط لبعض البطولات وأهم المقابلات المبرمجة اليوم الثمانية غربع لونس مع ليون في فرنسا الجولة الأساسية من ليغ 1، بروسيا دورتموند مع فيردر بريم بداية من 35 دقيقة مقابلة دورتموند وبريم 37 دقيقة في الجولة الخامسة بونسليغا، قلنا 8 غربع لونس وليون و8 متاع الليل مقابلة مالاغا إسبانيول الجولة الثامنة من الليغا الإسبانية. النشرة كل الأخبار موجودة على تروادو.com وزيكا.com.net. نخليكم عمين وبقية الكيب في أحلى صباحة.

0: مع لفخ أحلى بونوس متاع أريدو تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليم.
1: أريدو طور عالمك. أحلى سباح.

0: Get ready with me, Ventelan. And guess what?
1: مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبلي ماي أريدو.
2: أريدو طور عالمك. موبايل نيوز مع ميديا فوتي.
3: فاني 13 دقيقة إن شاء الله نهاركم زين. الناس الكل في موبايل نيوز اليوم نحكيو على خبير به الحقيقة، وخاصة وقت اللي نحكيو على التتويجات ونحكيو على تتويجات الباحثين التوانسة اللي نعرفوا قديش قاعدين يعملوا في خدمة خارقة للعادة، وقديش قاعدين ينوروا في تونس وينوروا في الراية الوطنية. نحكيو على 3 باحثين التوانسة اللي نلقاوهم في المراتب الأولى وطنيا ضمن تصنيف التوب 1000 سكولر لسنة 2026 للفترة المرجعية 2021-2025 في فئة الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية حول العالم. دونك نحكيو على التصنيف هذا اللي فيه 1000 باحث مصنف عالميا، ونلقاو الأستاذ يونس حامد من كلية العلوم بقفصة اللي هو نلقاوه يتصدر الترتيب وطنيا وعالميا. زيدا نلقاو الأستاذ حكيم جوبانتيني من مركز بحوث وتكنولوجية المياه، نلقاوه الثاني وطنيا وفي المرتبة 38 عالميا، ونلقاو الأستاذ محمد السوسي من كلية العلوم بتونس في المرتبة 3 وطنيا و 39 عالميا. دونك الحضور هذايا يبرز ضمن 40 الأوائل عالميا المساهمة متاع الكفاءات التوانسة اليوم في قديش عندهم القدرة انهم يطوروا البحوث متاعهم. وني نحكيو على البحوث الجيولوجية والجيوفيزيائية، نحكيو زادة على مدى تطبيق البحوث هذايا وخاصة في مجال الموارد المائية الجوفية. اليوم كان نقولوا التتويج هذايا شنو يعكس، نحكيو على التتويج اللي يعكس اسهامات الباحثين بمركز بحوث وتكنولوجيات المياه والمؤسسات الأكاديمية التونسية في دعم البحث العلمي، وخاصة زادة تعزيز إشعاعه على المستوى الدولي. دونك نحكيه على المراتب الأولى ضمن التصنيف هذية اللي الحقيقة ما نجم كان يخلي التونس فرحانين بهالتصنيف هذية، ويخلينا زادة ديما نحاول أن نوفر كل الظروف الملائمة للباحثين التونسة وأنهم يقدموا هالأحسن ما فهم من بحوث على صعيد الوطني ولا العالمي. كانت هذه موبايل نيوز بالنسبة اليوم، تجمع تعدوا تفرجوا فيها على الباجح لسباح بين موزيك فهم.
2: موبايل نيوز مع ميديا فوتي.
0: عسلمة. Get ready with me Ventelan. And guess what,
1: مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبلي ماي أريدو.
2: أريدو طور عالمك. أحلى صباح. هذه البرمجة الشتوية على موزايك فام. الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكند مع ميرا. موزايك مون العالم بنيديك مع ياس الغربي، ولأول مرة ميدي ماك ويكند أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي، واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكند، وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب أند ترانس، وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم والحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور إكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فورم سبور حيدر الشارني اسكندر إبراهيم مكي العوني فهمي البرهومي وأحمد عدالة، والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك فام.
4: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران تحسها مان، وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
5: ماكس بوك 5 شي اورانج ايلو برودوي د لاني بكونيكسيون تري او ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
4: عندك اورانج
2: كل يوم الاثنين الجمعه من 6 ل 9 الصباح.
6: 8:17 دقيقة على موزايك فام. غو بونجور اياد، صباح النور.
7: صباح النور امين، تحية المستمعين الكل. كما كل نهار جمعة باش نرجعوا على حدث تاريخي، ناخذوا تفصيل ومن هو نحاولوا نرجعوا نقراوا الحدث. اليوم باش نحكيوا على الانتصار العربي في حرب اكتوبر 73.
6: واضح. وبونجور ندو، مرحبا،
3: نهاركم مبروك يا مين، نهاركم زين الناس الكل. بعد شويه في انتبه ايش قال باش ناسكم للفضاء. اليوم باش نحكيوا على رائده الفضاء الفرنسيه سوفي ادونو، باش نحكيوا زاده خاصه اليوم كيفاش يعيشوا التجربه رواد الفضاء ورائدات الفضاء، كيفاش بدنهم شنو يصير فيه وقت اللي يرجعوا، كيفاش الاستعدادات نتاعهم زاده وقت اللي يرجعوا للارض. هذا الكل نحكيوا فيه بعد لحظات، باش تشوفوا قداش مهمه صعيبه الحقيقه جسديا ونفسيا على رواد الفضاء. هذا كل شوي خير في انتباهش قال.
8: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسنك جي تي تي، تبع تيك نيوز باي تي تي وعرف اخبار تكنولوجيا ولنوفوتي. هذه واحدة من أكبر لسورتي جيمينج متاع أكتوبر، Gears of War E-Day اللي خرجت رسميا نهار 6 أكتوبر، والمرة هذه السري ترجع بينا 14 سنة قبل أحداث أول Gears of War للنهار اللي بدأت فيه الحكاية الكل Emergence Day، وقت اللي Locust Horde خرجت لأول مرة من تحت الأرض. في ستوري باش نرجع نشوفه ماركس فينيكس ودومينيك سانتياغو في بدايتهم، والجيم بلاي حافظ على الكوفر بيست كومبات المعروف متاع Gears أما مع موفمون أكثر، نوفيل زار مودرن وكومبا رابروشي انتنس أكثر. واللعبة معمولة من جديد بـ Unreal Engine 5 مع الـ 4K وحتى الـ 60 FPS في الكامبين والمولتي بلاير، وزادة نجم تلعب سبليت سكرين كوب، كامبين سولو أو أونلاين مع أصحابك. عطينيكم جديد وتوا باش ندوكم بالمفيد. تيك نيوز يا جماعة، خلي نحسبوها، قديش من ستوري في النهار، قديش من ريل، قديش من ميساج، وقديش من تليفون يبدأ بدقيقة برك ويطول برشا. لا لا ما تحسبوش، على خاطر الإجابة معروفة برشا، وكي استعمالكم بالبرشا يلزمكم انترنت بالبرشا ومكالمات زادة بالبرشا. مي لاخوذ لوفر فانسي متاع تي تي ب 35 دينار و 900 تتمتع ب 35 جيجا لستوري للريل والبرتاج، وزيد معاهم ديزابيل اون ليميتي غراتوي فيغ تو لي اوبيراتور. لي زوفر يبداو من 29 دينار و 600. لوفر فانسي متاع تي تي، برشا انترنت وبرشا مكالمات. تيك نيوز باي تي تي، مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي.
6: بونجور اياد، صباح النور.
7: صباح النور امين، تحيه المستمعين الكل. كما كل نهار جمعه باش نرجعوا على حدث تاريخي، احنا في شهر اكتوبر، ومنذ ايام نهار 6 اكتوبر كانت ذكرى انطلاق حرب اكتوبر اللي تمثل نصر عربي، كانت لحظه العبور، تو نرجعوا ليش اسمها العبور، وكانت حدث مهم في الصراع العربي الصهيوني، وكانت فيه برشا محطات مهمة، وكانت عنده تبعات بعد وإدارة مرحلة ما بعد الحرب، هذه كل تنرجع ونحكي فيه. ولكن خلينا نطلقه كالعادة من أنيكدوت اللي ولا حدث بسيط اللي معناتها ما هوش معروف برشا، أنا شخصيا اكتشفته مؤخرا رغم أني معناتها من اللي كنت صغير نقرأ على حرب أكتوبر، اللي هي انت تعرف امين اهميه مساله الشفره في الحروب، اللي هي معناتها كي ناخذوا ليكزامبل مثلا من الناس كي تحلل الحرب العالميه الثانيه، يقول لك راهو معناتها كسر شفره انيغما اللي هي الاله نتاع التشفير اللي كانوا يعتمدوها الالمان، هي كانت واحده من الاسباب اللي ادت لانتصار الحلفاء على المحور. اي داير تورينج اللي هو العالم اللي خدم على تكسير الشفره هذه، كان معناتها بعد واحد من رموز الانفورماتيك بعد في العالم. به شنو علاقة هذية بحرب أكتوبر؟ ذكروا أنه قبل أكتوبر كانت فما النكسة في 67، بعد النكسة التمهيد لحرب أكتوبر بدأ بحرب الاستنزاف مع الرئيس جمال عبد الناصر، وتواصلت حرب الاستنزاف مع أنور السادات إلى حدود 73. ولكن الجيش المصري كانت عنده مشكلة أنه الإسرائيليين في كل مرة يكسروا الشفرة اللي يعتمدها الجيش المصري، و مساش نحاولوا نبسطوا المستمعين تاعنا انه تصير عملية الالتقاط متاع الإشارات الراديو اللي هي تكون مرمزة وإلا مشفرة، والإسرائيليين بسرعة يفهموا المعنى متاع الرسائل هذيك، وبالتالي يحبطوا كل وإلا أغلب العمليات العسكرية المصرية. وكان هذية معضلة محيرة الجيش المصري، ألور الحكاية اللي بيش نحكيها اللي أمبو رومانسي فيها شوية رواية، ولكن هذا اليوم ما قاعدة تحكيه السلطات المصرية، خاصة أنه اللي بيش نحكيه راهو ما تكشفش في 73، ما بدأ الحديث عليه كان في السنوات 2007 أو 2010. القصة تقول أنه في 71-72 في الاستعداد للحرب كان فما ضابط، من با ضابط، جندي يقود في سيارة بزوز ضباط كبار مصريين. الجندي اللي يسوق في السيارة سمعهم يحكيوا على أزمة الشفرة هذه، ويلزم نلقاو حل لأزمة الشفرة لأنه أصبحنا مكشوفين أمام العدو الصهيوني. فابتسم الجندي هذايا، فقائد اللواء اللي هو حاضر في السيارة العسكرية سألوا قالوا علاش تبتسم؟ قالوا خاطر حلها سهل. قالوا شنو اللي حلها سهل؟ قالوا راهو استعملوا اللغة النوبية. قالوا كيفاش شنية؟ قالوا خاطر اللغة النوبية أولا ما يعرفوها كان أولاد النوبة، اللي ونذكروا بسرعة أنه النوبة
6: حسب عباد النوبة سنشوش مخهم النوبة،
7: أي لا، النوبة هي المنطقة الموجودة بين جنوب مصر وشمال السودان توصل حتى للخرطوم، وكانت فما الحضارة النوبية اللي راهو معناتها حتى الفراعنة الأسرة 25 مثلا نتاع الفراعنة اللي حكمت في القرن 7 و8 قبل الميلاد كانت من أصول نوبية. دونك معناتها هما من السكان الأصليين نتاع مصر النوبيين، والجندي هذا اللي سوق اللي قود في السيارة كان نوبي. ففسر له قال له راهو اللغة النوبية احنا نتكلموها، ما فما كان النوبيين يفهموها، وما ما تستعملش لا أبجدية لا هي مكتوبة لا فما حاجات اللي تترجمها ولا تفسرها، دونك راهو تنجم تعاون. إبا القائد متاعه معناتها ما طفيش الحكاية وخليها عنده، انقلها إلى القيادة متاعه، وصل التسلسل إلى رئيس الأركان اللي انقلها لوزير الحربية، لوزير الحربية انقلها للرئيس أنور السادات، وأنور السادات عيط للجندي هذايا قالوا فسر لي شنو اللي تقصد بالعملية. قالوا سيد ياسر التشفير شنو؟ ما فما جهاز متاع بث وجهاز متاع استقبال، انت زوز أجهزة ذوما باش تعوضهم بزوز جنود يكونوا زوز نوبيين، اللي هما الرسالة تمشي باللغة النوبية يستقبلها جندي نوبي، وفي الحالتين يتم الترجمة من العربية وإلى العربية. والأكيد أنه اللغة هذه الإسرائيليين ما همش بش يكونوا قادرين على فك الشفرة امتاعها، وهذا اللي صار. إيه داير اليوم التقارير تقول أنه عامل المفاجأة اللي توا بش نحكيه عليه بعد شوية في خصوص حرب أكتوبر، جزء منه جاء من فكرة متاع جندي. إيه داير جندي هذايا الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي أعطاه واحدة من أكبر الأوسمة العسكرية في مصر عام 2017، ومعناتها بعض التقارير تقول إنه استعمال الشفرة النوبية قعد في الجيش المصري إلى حدود بداية التسعينات. دوك كان من عناصر المفاجأة الفكرة انه كيفاش جات من مجرد جندي وشويش كما يقولوا اشقائنا المصريين وتوصل الفكرة لرئيس الجمهورية ويتم تطبيقها، سي حاجة اللي مانيش متعودين بها برشا. جانب ثاني متاع عنصر المفاجأة جاي من انه تزامن شهر اكتوبر 73 مع شهر رمضان، داير الحرب من اسمائها انه هي حرب اكتوبر لكن ايضا حرب العاشر من رمضان، ولهنا الاسرائيليين ما كانوش يستناو في انه الجيش المصري اللي نعرفوا انه المصريين يصوموا رمضان والقسم الاكبر منهم المسلمين يصوموا رمضان، وبالتالي نعرفوا هذا تاثيره على الانسان بشكل عام، كانوا يعتبروا انه يعمل الله بعد رمضان كان فما حاجه من الصعب انه المصريين يقوموا بحرب. من الحاجات الاخرى اللي اثرت على عنصر المفاجاه انه العمليات انطلقت معناتها ماضي ساعتين بوقت نحن، معناتها الساعه الثانيه بعد الظهر، اللي حتى حد في عند الاحتلال كان يفكر انه ناس صايمه باش تنطلق في حرب مع ماضي ساعتين. الجانب الاخر هو انه تزامنت مع عيد يهودي اللي هو يوم الغفران ولا يوم كيبور عند اليهود، الشيء اللي خلي انه كانت عطلة رسمية عند الاحتلال، وبالتالي كانت لا موبيليزاسيون ولا التعبئة تحتاج برشا وقت. به لهنا اليوم كنحكيه على حرب اكتوبر علاش تعتبر انتصار او لن تعتبر انتصار، لانه حتى حد ما كان يتوقع على مستوى العالم انه الدول العربية واسونسيالمون لهنا نحكيه على مصر وسوريا بعد نكسة 67 انها قادرة في ظرف 6 سنوات تقوم بعمل عسكري ضد الاحتلال. وكانوا معولين على انه اليوم فما تفاوت في موازين القوى وحتى حد ما بش يتجرأ على مهاجمة الاحتلال. هلا ما خذاش بعين الاعتبار معطى انه اولا انور السادات كان رجل سياسة، كان فما ضغط كبير مسلط عليه على مستوى الرأي العام المصري، خاطر راهو 6 سنوات مرحلة كبيرة برشا انه الارض تكون محتلة، وكانت كل سيناء الناس اللي تشوف الخريطة بتاع مصر راي كانت كل سيناء محتلة، وبالتالي مجرد العبور الى الضفة الشرقية من سيناء كان انتصار مصري قبل كل شيء، ولكن ايضا كان انتصار عربي. بعد تحقيق اهداف العملية هذه كانت فيه برشا مشاكل، كانت فيه برشا مشاكل اللي ظهرت بعد حتى على مستوى إدارة المعركة عسكريا. ذكروا أنه خرج للعلن خلاف كبير بين رئيس أركان الجيش سعد الدين الشاذلي والرئيس المصري أنور السادات في علاقة بكيفية التصرف أمام معناتها عبور مضاد من قوات إسرائيلية كان يقودها أرييل شارون إلى الأراضي المصرية، ما تعبروا قناة السويس في الاتجاه داخل الأراضي المصرية، وهذا كله خلق نوع من اللخبطة اللي أدى بعد إلى قطيعة بين سعد الدين الشاذلي وأنور السادات، وأصبح حتى واحد من أهم معارضي أنور السادات. ولكن حرب أكتوبر اللي معناتها أنور السادات اعتبرها خطوة لتغيير السياسة المصرية، كانت أولا أنور السادات كان مقتنع أنه العرب ما يلزمش يواصلوا في التحالف مع الاتحاد السوفيتي. أنور السادات كان يعتبر أنه ما هوش يحارب في إسرائيل ولكن يحارب في الولايات المتحدة الأمريكية معها، وكانت عنده كلمة شهيرة يقول كل أوراق اللعبة في واشنطن عند الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي اختار أنه يتوجه الولايات المتحدة الأمريكية. وكانت فما القناة متاع التواصل متاعه أترافير كيسنجر وقتها، واللي ما كانش حولها إجماع على المستوى العربي، الشيء اللي أدى بعد اتفاقية كامب ديفيد واتفاقية السلام إلى قطيعة متاع مصر مع محيطها العربي. نذكروا أنه مصر معناتها ما رجعت لجماعة الدول العربية كان في آخر الثمانينات، أنه معناتها وجات فترة حتى يمكن جينيرسون صغيرة ما تعرفيش أنه مدة تقريبا 10 سنوات أو أكثر شوية كان المقر متاع جماعة الدول العربية في تونس. أي دير راهو المقر متاع التلفزة التونسية اليوم كان مبرمج كان تبنى على أساس أنه يكون مقر لجماعة الدول العربية، ولكن بعد رجعت مصر إلى الجماعة الدول العربية ورجع المقر إلى القاهرة. ودير في الفترة اللي ما كانتش فيها مصر كانت الفترة الوحيدة اللي كان فيها أمين عام لجماعة الدول العربية تونسي اللي هو الشاذلي القليبي، اللي معناتها قبله هو كانوا كلهم مصريين وبعده هو كلهم مصريين أمناء العامين لجماعة الدول العربية. دونك كان الخلاف هو في مسألة إدارة الصراع العربي الصهيوني. أنور السادات كان مع خيار التفاوض، ونذكروا راو معناتها الخيار خذا برشا وقت. الانسحاب النهائي من الأراضي المصرية من سيناء كان عام 82، معناتها راو تقريبا بعد 10 سنوات من حرب أكتوبر، ومصر استرجعت آخر الأراضي متاعها في 82، رغم أنه 82 وقتها كان الرئيس حسني مبارك واللي كان فما ضغط كبير عليه للتنازل على بعض الأراضي في سيناء، ولكن أصر على استرجاع كل الأراضي المصرية. ويقعد أولا الانتصار المعنوي، وظهر لي معناتها أجيال تربيت على الصورة متاع الجنود المصريين اللي يعبروا القناة في اتجاه معناتها سيناء اللي كانت حدث، لأنه من عام 48 العرب خسروا فلسطين، وعام 67 خسروا الضفة الغربية، خسروا غزة، خسروا الجولان، وخسروا سيناء. كانت المحطة العسكرية الأولى اللي فيها انتصار عسكري عربي وعودة الجنود معناتها المصريين إلى سيناء. كانت محطة مهمة وهذاك علاش يقعد انتصار مهم في مرحلة الصراع العربي الصهيوني.
6: واضح، يعطيك الصحة محلية الفقرة نهار الجمعة إياد. رجعنا إلى أحداث وتواريخ مهمة جدا، بارك الله فيك إياد، وقدوا معنا راجعين. أحلى صباح
9: طغام. إن شاء الله نحب نعمل عمرة، نحبك نسر على كل الاستعدادات، نحب نعرف إجراءات المناسك متاع العمرة، كيفاش تنجح العمرة متاعي باختصار؟
10: والله العمرة هي تروح للذكر لله سبحانه وتعالى ما شاء الله.
11: أنا عملت عمرة، نتذكر كان الحاجات الباهية، المتعة الحقيقة متعة، ديما السكن كيكون قريب من الحرم هو اللي أحسن حاجة.
12: عامين التالي مشيت عمرة ومصادف إنها كانت في رمضان، ذكر أجواء ياسر باهية، روحانيات عالية، معني شفت مكة ومسيتها، أنا رايح حاجات ما تنجمش توصف، راحة نفسية منا كل عبد يعيشها.
13: لا ما مشيتش العمرة إن شاء الله ربي يسر. هو قبل كل شيء التسهيلات، مثلا سؤالي تسأل هل أنه كي يكون أرتح كي تمشي للمدينة ديريكتومون وإلا تمشي للمكة قبل؟
14: بنحب نعرف أمي كي تعمل عمرة كيفاش يصير التنظيم، لوتيل يكون بشيت الهبه،
15: قمت بكل ترتيبات اللازمة، اعتبر هنا رحلة العمرة مع أمي. قيام بالعمرة ماهوش سهل، خاصة أن يكون شخص متقدم في العمر، نصح ما يمشيش وحده واللي يمشي مع مرافقين يكونوا أكفاء.
16: تجربة العمرة، الأشخاص اللي عاشوا التجربة هذه كيفاش يقيموها، والناس اللي عندهم الرغبة باش يعملوا عمرة شنية التحذيرات التضرورية اللي يلزم يقوموا بها باش يوفروا ظروف النجاح للتجربة هذه، شنو النصائح الممكن تقديمها للناس اللي ناوية تعمل عمرة في المستقبل، شنية أفضل الطرق والوسائل اللي ممكن يعتمدها المعتمر باش ينجح في تجربة العمرة متاعه. تجربة العمرة مظفرة من هار الجمعة. توا سجل رايك ونمر تليفونك على 71 113 013.
17: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة، فرام مع أمينة بنتوا عبر، خلي رايك يبدل. الأولى في تونس.
18: كيف تشري غسالة؟ تأكد أنها تتلائم مع حاجياتك بحساب الكيلوغرام، ومن المستحسن تشريها كلاس اون، وهكا تنقص من استهلاك الضوء. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
19: في مونوبري لي زوفر امبادابل، وحتى ل 11 اكتوبر تجيكم في اوفر الدوخ كريم دوش بيريتزا 400 مليلتر ب 5 دينارات و 890 مليم اكاهو، ومعها الثانيه بلاش. يلا ما تفلتوش الفرصه،
20: مونوبري ديما معك.
21: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم، اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية، وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات. ملا امشي الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني ألفا، تبدل لك حياتك.
22: بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ماء معدني طبيعي يقدم لكم
23: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
24: صباحكم فل، نهار جديد تخلى علينا ومعه بشرة جديدة، رزقي نجم يتحرك وأخبار راهي تنجم تفرح القلب. ممكن أنت تستنى في تليفون، في خدمة، في فلوس، وإلا حتى في كلمة من شخص عزيز عليك. واليوم راهي نجوم تقول ما تفقدوش الأمل، على خاطر الحاجة اللي تستنى فيها تنجم تكون أقرب من اللي تتصور. هو صحيح راهو كل برج عنده حكايته اليوم، وكل واحد عنده نصيبه من الزهر، فما اللي باش يجيها خبر يفرحه، وفما اللي رزقه يتحرك، وفما اللي قلبه يضحك بعد فترة تعب. ومع احتفالات الميزان بموسم أعياد ميلاده عنا زوس أبراج اللي هما الجوزاء والدلو، عندهم حركة في الرزق، أخبار تفرح وحاجات كانت واقفة راهي تنجم تبدأ تتحل. عندكم راهو دفعة بيه باش تعملوا خطوة كنتم أجلينها. وانت يا عذراء ثور جدي، فما حاجة مادية وإلا أخبار يطمنكم، قلوبكم اليوم ترتاح، وفما لما كلمة حلوة من إنسان عزيز على القلب، وهي نصيحة للأبراج المائية كما السرطان، عقرب، برج الحوت. يفضلكم ما تستعجلوش على رزقكم، ما تقعدوش تقولوا علاش فلان سبقني، كل واحد راهو رزقه وكل واحد عنده وقت، وانتو ما أعملوا اللي عليكم وتوكلوا على ربي، على خاطر ساعات الحاجة اللي توخر علينا الأكيد تستنى فينا حاجة ما خير. وخليوها قاعدة، راهو ديما الأمل موجود. الدنيا راهي نهار تضحك لك ونهار تختبر صبرك، أما تأكدوا اللي بعد كل تعب فما راحة، وبعد كل مستنية تجيهك اللحظة اللي تقولوا فيها الحمد لله أنا راني استنيت وربحت. كيفكم كيف الناريين؟ عنا الحمل، أسد، برج القوس. مادامكم مازلتوا تحاولوا، راهو الخير مازال قدامكم، ممكن رزق يتأخر أما تهنيوا راهو ما يضيعش. خلي قلوبكم يفضلكم عامرة بالثقة، كلمة طيبة وابتسامة، ما تبخلوش بكلمة باهية. ميسيلش راهو فيها الصباح، تقولوا صباح الخير، قولوا ربي سهل، قولوا إن شاء الله يا ربي نهاركم زين، على خاطر الكلام الطيب عمره ما يضيع. وإذا صباحك اليوم مش كيف ما تتمنى، ما تقلقش على خاطر النهار مازال في أوله، والحكاية راهي مازلت ما كملتش، ممكن بعد شوية يجيك خبر يفرحك، ويمكن زادة تلقى حل الموضوع كان مقلقك، وممكن زادة تصادف إنسان يقول لك كلمة ترد الروح. وإن شاء الله يا ربي نهاركم زين على زين.
22: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم

0: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
1: Maxbox 5 chez Orange, élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tous jusqu'à 100 mégas et petit DN من 55 dinars في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
0: عندك أورانج.
2: عيد ميلاد ام جي 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في ام جي منشفة 50 في 90 سنتيمتر ب 8990 جوز 12990.
3: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.

0: انتبه اشغال ناديا الفورتي.
1: اليوم في انتبه اشغال باش نحكيو على اطول مهمه اوروبيه في الفضاء. نحكيو على رائده الفضاء الفرنسيه سوفي ادونو اللي غادرت محطه الفضاء الدوليه بعد اقامه دامت 8 شهور. دونك غادرت محطه الفضاء الدوليه كان نهار 4 وهبطت البارح الخميس مع 35 دقيقه مساء مع 3 من افراد الطاقم معها. لكن ذكروا انه سوفي ادونو كانت عديت 235 يوم على ارتفاع نحو 400 كيلومتر فوق سطح الأرض. الرحلة هذه اللي استغرقت بعد ما استغرقت نهار واحد هبطت رائدة الفضاء الفرنسية على سطح المحيط البارح الخميس، وكانت موجودة في مياه المحيط الهادي قبالة سواحل سان دييغو في كاليفورنيا. دقائق الأخيرة من الرحلة كانت حافلة بتجربة قوية برشا لرائدة الفضاء الفرنسية. كان معها زادة روسي وزوز أمريكيين، واخترقوا الغلاف الجوي بسرعة هائلة بعد خروجهم زادة وخضوعهم لفحص طبي سريع شتم نقلهم الأربعة إلى اليابسة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى القاعدة الجوية البحرية نورث آيلند في سان دييغو، ثم إلى مركز جونسون الفضائي التابع للنازا في تكساس. لكن احنا اليوم زادة بخلاف الغوكوغ اللي قامت به رائدة الفضاء، اليوم حبينا نحكيه على نقطة مهمة لبرشا وسائل الإعلام قاعدة تحكي عليها، اللي هي كيفاش تأثر هالرحلات من وهذه اللي دوم 235 فمها يوم، فما حتى رحلات دامت أكثر من 235 يوم، كيفاش تأثير هذه على الصحة وقت اللي يرجع رائد ولا رائدة الفضاء للأرض، كيفاش يتصرف وبدنهم كيفاش يتصرف. هذه باش نحكيو فيه في انتباه شقال. بالنسبة اليوم خلينا نبدأ نحكيو على تأثير 235 يوم على صحة رائد ولا رائدة الفضاء.
2: Après plus de 235 jours passés en orbite à bord de la Station Spatiale Internationale gravitant à 400 km de la Terre, l'astronaute française et ses trois coéquipiers reviennent sur Terre ce jeudi 8 octobre, battant au passage le record du plus long séjour orbital continu pour un astronaute européen. L'astronaute de 44 ans a effectivement senti son corps vieillir plus rapidement lors de sa mission. Elle a confié aux Parisiens avoir plus de cheveux blancs, moins de souplesse et devoir désormais utiliser des lunettes. Pour faire face à ces effets physiques, les voyageurs de l'espace ont bénéficié d'un long accompagnement médical en Allemagne avec une récupération d'environ 3 semaines au centre européen des astronautes. Au programme du repos avec sa famille, des exercices physiques ciblés notamment en piscine, de la kinésithérapie ainsi que de la physiothérapie.
1: دونك كما سمعنا يزم معناها برشا تمارين يعملوهم باش يرجعوا للإكيليبر العادي نتاعهم. شفنا زادة حتى الحديث على التأثير على مستوى تو بعد نشوفهم على مستوى العضلات على مستوى العظام، كيفاش الكتلة تبدا تنقص في الفضاء، كيفاش زادة أكثر العضلات تأثرا، هي كالعضلات اللي تعاوننا على الحفاظ على وضعية الجسم على مستوى الظهر الرقبة الساقين. نحكي زادة وسط انعدام الجاذبية، فإنه العضلات هذه تلقى روحها ماهيش مطالبة ولا ما تحتاجش انها تبذل جهد كبير، ومن بعد تبدا بشوي بشوي وتنقص. بعد زوز اسابيع فقط نجم تتقلص كتلة العضلات بنسبة توصل حتى 20%، ونلقاو حتى في البعثات الفضائية الاطول اللي تتراوح مدتها بين 3 إلى 6 أشهر فانه تنجم تتراجع كتلة العضلات بحوالي 30%.
3: Papier du Parisien nous disait ceci à propos de Sophie Adnaud, 235 jours. 235 jours, c'est un record pour un spationaute européen. Nous lui offrons une surveillance médicale à vie, parce qu'elle revient avec un corps détruit, qui peut se reconstruire à certains moments, mais perte osseuse, trouble de la vue quand on passe 235 jours en apesanteur, risque accru de cancer. Vous vous rendez compte des risques que prend cette femme pour accomplir une mission spatiale? Les séquelles d'un tel voyage sont nombreuses. Le cœur a rétréci, alors le cœur va retrouver du volume. Mais enfin, tout de même, elle ne pourra pas marcher pendant plusieurs jours. Il lui est interdit de conduire pendant une certaine période. Et donc, il y a beaucoup de sacrifices personnels pour accomplir une mission spatiale dont on espère qu'elle nous apporte des choses en termes d'enseignement. Mais en tout cas, il y a beaucoup de générosité dans la démarche d'une spationaute et on salue son courage et son abnégation.
1: اضطرابات في النظر، نحكيو على كتلة عظمية اللي تضعف، نحكيو على ريسك حتى متاع برشا أمراض، حتى الحجم متاع القلب نجم ينقص. وهوني تلقى روحها رائدة الفضاء تعدي فترة لا تنجم تسوق لا تنجم حتى تمشي. هذا زادة اللي خلى حتى اليوم كان باش نحكيو على الرجوع زادة يلزموا استعدادات خاصة باش البدن يقاوم والبدن يرجع يتصرف بطريقة طبيعية بعد 235 يوم في الفضاء.
4: Elle s'est astreinte à plus de 2 heures de sport chaque jour, course, musculation, yoga, indispensable pour que son corps résiste au retour sur Terre. L'espoir secret de tous les spationautes, c'est de retrouver rapidement une très bonne forme physique.
5: Et j'avais promis à mon médecin d'équipage qu'une semaine après mon retour, je courrais un 1000 mètres. Alors ce 1000 mètres, je l'ai couru, mais je peux vous dire que j'étais vraiment une démarche de pachyderme.
4: Durant ces 8 mois, elle a perdu des muscles et pris également quelques centimètres en apesanteur. Le plus difficile sera maintenant de retrouver son équilibre.
6: رائدة فضاء مرأة ممتاز جدا وسمعنا حتى فما من سامعتها كان عندهم مشاريع زادة انهم يكونوا رائدات فضاء هذا شيء فرح برشا ومرأة ولا رجل انا كيف كيف عندي رائدة فضاء معناتها شبيك يا تغزل
7: ليه على خاطر الزكستري معناتها وراو الجانب الغير مضيء في الحكاية احنا ديما نشوفوا المشاكل الصحية مثلا رائدة الفضاء هذه اللي قعدت 8 شهور معناتها الحجم متاع العضلة متاع القلب صغار معناتها أبار إنه معناتها الجانب متاع لماس ميسكولير متاع الجانب متاع التنفس متاع النظر وغيره اللي هو معناتها
6: ماذا كان عنده يثير. نفس تأثيرات الرجل
1: نفس
6: تأثيرات الرجل
1: الحمد لله
6: قاعد أسمع
1: ميسيل هذا أقلت يوم في أحلى صبيحة صبيحة
7: النور
6: جين قاعد واحدة واحدة بسس لك مش نجيب سؤال
1: خلي تخلي ديرك دوحدي
6: مرحبا بأني جيك جين مش نأخذ الفرق وبعد جيك لك تطور نفس تأثيرات
7: لا موث نفس التأثيرات الكل
6: جملة معناتها المرأة تتأثر أكثر
7: لا ساديبون أنت والمدة معناتها هي اللي صار أني أكثر شخص قعد المدة هذيك ولكن معناتها الرجل ولا المرأة كيف يقعدوا نفس المدة نفس تأثيرات ولكن راهو يلزم ناخذ بعين الاعتبار أنه هذايا يأثر على الفكرة متاع أنه مش نمشي ونعيشوا في كواكب أخرى أو من عرشون اتسترا الليميت متاعه ماهيش تكنولوجيا الليميت ماهيش الصوارخ بقدر ما هي الليميت هي البدن متاع البشر
6: صباح النور جيل
1: بونجور
6: قلت أسمع على رائدات الفضاء
1: عدنان عبد الناصر
6: ناخذ رائدة رائدة في لونتين
1: ميلا
6: شنو دونك شو إن شاء الله جيل مش يكون الموعد
1: وقل انا نتمنى انتو رجال مثلا نعش كن معايا ليه أفعل في رائدات الفضاء يكونوا مثلا رواد فضاء في الدار زادير
6: فين؟
1: في الدار تدير ريت بي سور تير يمشيو هكا الفوق يطيروا تيران مش لا يقطر لا يدخل بشي مركي عليك بوت ويقول لك تعمل لك الكوجينه بعد ترجع وراه
8: موافقه
1: جدا عندنا مشاكل واحنا معاكم احنا نعانيوها هاي نحلوا فورم لهنا يعني كمل هاي تلمينا وديك من الشله
6: كان عندنا في الاكسبيرينس نتاعو
1: لان ما نجموش في الاوفر والله هو مسكين الحين كي ندخل الكوجينه نلقى غادي نطير وحدي
6: والله يغزل شم ما تأغزل المرأة قدش تتعب في الفضاء تعبت في الأرض تعبت في الكوجينة في الدار معتها ما
1: اسأل نيديا وحدها
8: ولا
1: تقول
8: عايز
6: فيهم هي مزيد في المرحلة الأولى مرحلة ثانية مع صغار تتولي تشوف مرحلة أخرى
8: أكثر فأكثر
7: أما خلاف أن رأيت الفضاء نيديا قلبها كبير
6: نادي ما تطيرش نادي
8: ما
6: تطيرش شوية خل موعد معاك إن شاء الله جيهان كالعادة من 9 عند الصباح أعطينا فانقوة كصغرون
1: حتى نصف النهار أنا بديت لهم البارح بالبارابولي والكشكول يا ربي تصب لهم
6: طب جان حضير
1: خطر بدوي يبعثوا لي تقول شعري
6: احنا 9 مش نهربوا مش شعر
1: من البارح يقول لي وين هالمطر تحكي عليه وأنا قاعدة نعس اليوم إن شاء الله
6: بقدر كما تصبش المطر خلي تحمل مسؤولية
1: البارابولي جبتها الخبية ديجا
6: به دونك باش نحكيوا على المطر ديجا باش يكون
1: باش نحكيوا على المطر اكزاكتومون ان شاء الله يا ربي واخبار عاد وحكيت وفما حاجات ما تخطرش على البال
6: باش ربي يعطينا حويجه
1: منهم اي شو نقول لك عبد الناصر ما نجموش احنا ولا نجموا انا نعرف بعد كذا
6: خرجت في الاسبوع بجهر بكاش منش خارج
1: اخبار من الاخبار مثلا ايه هو في وقت بحر ما في بالك علاش الحريقه قاعده التوا والكتب ناس تورث وناس تخلي ورثتها مثلا تخلي ديار وعمارات وناس تخلي في الورثة متاحة الكتب هذوما هزوهم للبلاصة هذي
6: شنو هذي طلعة
1: هما زوز مواضيع خيار كيما نقولش مع مواضيع شو سكرني الموضوع بعد صباح الناس انا ويكنت فيه موضوع
7: بالحق انا قريت عليه الخبر وننصح انه يسمعوا مع جيهان بعد
6: حكم معنا بتصاص صباح
7: خاطر سي انجيست مهم برشا
1: هنا بيه جدا
7: امرأة سي دونك للمتابعة بعد مع
1: جيهان سي ايه دبرح ببيك في صباح الناس انا خلصة
6: بلاصتك
1: ريكروتمون
6: والله مستمع وفي ايد معناتها انا خاطر ببدا بالموتور دونك ما خلطتش نسمع في الكهرباء معناتها ايد كل يوم يبعث لي ما انت ايش عملت وش ما عملتش. برافو.
1: هذا تنسني على جارك ولا بدك بدارك
6: الحين. يعطيك صحة جين. بويكان ان شاء الله باذن الله ليك ولكل اصدقائنا واخواننا. كم متابعوا بقيت برامجنا على موزايكا فيم. يعطيك صحة ايد صديقنا عدنان, صديقنا عبد الناصر, كريمة في الستاندر, كل الفريق. نتقابلوا على الفين. بويكان فينا من
9: كنت تحطوا مكياج على زمانكم.

0: لله سبحانه وتعالى ما شاء الله.
1: أنا عملت عمر نتذكر كان الحاجات الباهية المتعة الحقيقة متعة ديما السكن كي يكون قريب من الحرم هو اللي أحسن حاجة.
2: عامين التالي مشيت عمرة ومصادف إنها كانت في رمضان. ذكر أجواء ياسر باهية روحانيات عالية. يعني شفت مكة ومسيتها. أنا رايح حاجات ما تنجمش توصف راحة نفسية من كل عبد يعيشها.
3: لا ما مشيتش العمرة إن شاء الله ربي يسر. هو قبل كل شيء التسهيلات. مثلا سؤالي تسأل هل أنه كي يكون أرتح كي تمشي للمدينة ديريكتومو وإلا تمشي للمكة قبل؟
4: بنحب نعرف أمي كي تعمل عمرة كيفاش يصير التنظيم لوتيل يكون بشي تلهابه.
5: قمت بكل ترتيبات اللازمة اعتبرها أنا رحلة العمرة مع أمي. قيام بالعمرة ما هوش سير خاصة أن يكون شخص متقدم في العمر نصح ما يمشيش وحده واللي يمشي مع مرافقين يكونوا أكفاء.
6: تجربة العمرة الأشخاص اللي عاشوا التجربة هذه كيفاش يقيموها والناس اللي عندهم الرغبة باش يعملوا عمرة شنية التحذيرات الضرورية اللي يلزم يقوموا بها باش يوفروا ظروف النجاح للتجربة هذه. شنو النصائح الممكن تقديمها للناس اللي ناوية تعمل عمرة في المستقبل؟ شنية أفضل الطرق والوسائل اللي ممكن يعتمدها المعتمر باش ينجح في تجربة العمرة متاعه؟ تجربة العمرة مظفرة من نهار الجمعة. توا سجل رايك ونمر تليفونك على 71 113 013.
7: من الاثنين الجمعة من مدي ساعتين للأربعة فورم مع أمينة بنتوا.
8: فورم
7: عبر خلي رايك يبدل. الأولى في تونس. أحسن ما تتمنى عمرة مع تونيزي بوكينج. عمرة ترتح ذاتك. عمرة تتمنى تعاودها ألف مرة في حياتك.
9: C'est les Beauty Days chez Fatal. Jusqu'au 20 octobre, Fatal offre à ses clients fidèles moins 40% sur le deuxième produit acheté le moins cher. Demandez votre carte de fidélité gratuite en magasin. Fatal, la beauté révélée.
10: قصد ربي للعمرة وتحب تبقى en contact مع العائلة؟ بالوفر عمرة متاع تونيزي تيليكوم تم العزيز عليك. تمتع ب 5 جيجا انترنت وقبل مكالمات متاع حبيبك بلاش وأوني ليميتي. وهذا الكل ب 30 دينار أكاو مع اتصال تونس. خليك ديما قريب. أوفر عمرة متوفرة في ليزي سباس تي دي.
11: عيد ميلاد ام جي ل 143 ما يتراتيش. الجمعة هذي ام جي وفانواز يربحوكم 8 خوتينات الكتريك. عادي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الربحين.
12: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
13: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
14: اهلا بكم الى موجز الاخبار. لجنة المشاريع الكبرى تقر إسناد صفقات تتعلق بإعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزا إلى مقاولة صينية وإنجاز أشغال حماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية. وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المنعقد بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفراني لمتابعة تقدم 6 مشاريع كبرى تشمل أيضا توسعة محطة توليد الكهرباء ببرج العامري وإعادة تأهيل المستشفى الجهوي ببير علي بن خليفة في صفاقس وتوسعة مطار تونس قرطاج الدولي ومشروع ميناء المياه العميقة والمنطقة اللوجستية بنفيضة. انطلاق الدورة السادسة لمعرض التشغيل بمقر منظمة الأعراف وسط توقعات باستقبال بين 12 و 13 ألف زائر وإجراء ما بين 800 و 1000 عملية انتداب. ومنظم المعرض ماهر بن سالم يشير إلى أن الدورة تشهد مشاركة شركات من قطاعات مختلفة من بينها البنوك والمصحات وشركات تكنولوجيا، لافتا إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل محورا رئيسيا لهذه الدورة.
15: خدتوا شركات عندهم برامج انتداب على 3 أو 6 شهور الجايين، شركات من السكتورات الكل، تلقاو فما بنوك، فما سنتر دابيل، فما شركات اندستري في الميكانيك ولا في الاجروليمونتير، جروبات توانسة كبار، بنوك، مصحات، سنتر دابيل، شركات مثلا كيما تاع الاجنسي موبيليير، شركات في الريتيل، هذول كلهم موجودين، مهمتهم هما عايتين ستاف كامل، يقبلوا الشباب اللي هما قاعدين يلوجوا على فرصتهم الأولى. حسب الإحصائيات نتاعنا، احنا نجيبوا تقريبا 12-13 ألف فيزيتور نهارين هذوما في التشيكا، وإن شاء الله نقولوا كان كل شركة عندها في برنامجها بين 25-30 انتداب بريفو نصوروا نجم نوصل بين 800 ألف انتداب.

الغرفة الوطنية للطاقة الفولت الضوئية والمجمع المهني للطاقات المتجددة يطالبان مجلسا وبالشعب بالسحب الكامل للمعاليم والأداءات الديوانية على تجهيزات ومعدات الطاقات المتجددة خاصة الألواح الشمسية والبطاريات وأنظمة تخزين الطاقة. كما دعا الهيكلان في رسالة مفتوحة إلى رئيس المجلس وأعضائه إلى تخفيض الأداء على القيمة المضافة على هذه التجهيزات إلى 7% بهدف خفض كلفة الطاقة الشمسية والتخزين وتشجيع الاستثمار في الانتقال الطاقي. وتأتي هذه المطالب بالتزامن مع استعداد المجلس للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2027. عالميا، ماليزيا تعلن اليوم الجمعة إغلاق المدارس في عدة ولايات ومناطق بالبلاد والتحول إلى التعليم عن بعد بعدما رفع ضباب الدخان المتصاعد من حرائق الغابات في إندونيسيا المجاورة تلوث الهواء إلى مستويات تضر بالصحة العامة. وطال القرار 1198 مدرسة تضم أكثر من 617 ألف طالب. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع جيهان في سبح الناس. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.

0: مفاجئ الميلاد.
1: صباح الخيرات، صباح النور، صباح الفل على اللي يسمعونا واللي يحبونا. الكل 9:05 على موزيك فم كالعادة، ولا لا تقطعنا عادة، 3 سوايع معاكم على موزيك فم. هذه صباح الناس حتى لنص النهار تسمعونا، مرحبا بيكم. تتفاعلوا معنا على ريبوندورنا على 1713 ونعطيكم الكلمة بعد شوية. وفيت الجمعة، بما انه اليوم جمعة سيئة كها ويكاند، غامض عينك حل توا عادك بينا تلقانا ان شاء الله بداية اسبوع موافقة، وهذا نهار اثنين هكا ولا لا. اما خلينا في اليوم واجواء اليوم نستنيو فيها تصب، حتى احنا زيدا راو نتسنيو فيها تصب، لانه راو صراحة معناها اليوم الصباح حسيناها نسمع هكا باردة شوية، في انتظار انه اليوم ان شاء الله يا ربي يعم الخير على بلادنا. بجو الحضرة نبدو صبحيتنا معاكم، وما كنتوا مرحبا بيكم.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: ريبوندور موزايك اف ام صندوق عجب اللي سجلته البارح والتلبارح واللي قبله واللي قبله في بالك انت ما عادش تلقاه ابدا موجود. تنجم تعاود تسمعه تتفاعل معاه موجود بيان سور على السيت نتاعنا www.mosaikefm.net. 9:11 دقيقه قال لي هذا يجي هنا راه تنجم تكون معاناه شطر توينسا. نقول لك اكثر من شطر توينسا اللي هي شنو اللي هي غلاء. الغلاء في حاجتين بالضبط انا متفقه معاكم زوز مستمعين من وجه لكم تحيه اللي حكيتوا الاثنين على الغلاء. واحده حكايه على غلاء المعيشه القفيفه اللي غليت الحق متاع ربي والمعيشه كلها غليت واللي زاد حكايه على غلاء متاع الكري. يقول لك اليوم نخدم من الصباح لليل انا والمراه بين قرايه الصغار ذو الماء لطف عليهم كان يستحقوا طبيب دويات اكتيفيتي اتاد من هوني ومن غادي اش باش نقول لك يا جيهان شطرنا الشهر ما عادش تقعد فيها الشهريه باي باي الشهريه والغلام غاديكا نتاع الكراويت. من عاش انتوما كيفاش هكا انتوما والشهريه حتى الوقتيش تنجم تدوم حتى الوقتيش تقريب هكا كي نقول انا ايش بيقول لك تعملها طاوله واربع كريسي وتقول منا ومنا والمره هذه باش نستحضق توصلك القديش ترى على 71 113 013.
0: صندوق عجب
2: عسلامة مزيك عسلامة صندوق عجب. والله يسمى موضوع مقلقني هنا ومقلق شطر التوينس الكل اللي هو موضوع الكريات. هو لنا الكل نفيقوا السباح بالفجاري ونراحوا في ليلة مخر ليلي شيء بش نفخر الشهر سالير متاعنا نعطيوه للكريات. لو أقل دار إس بلسان كله 700 دينار إخي تونسي قديش منه يعني هو أقل سالير نخدم العاديين 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 عشان صندوق عجب 8 في الشهر وبول عائلة ما عادش عنده ما يصرف بقية الشهر. اخي واعي الدولة بالغلاء متاع المعيشة وعين بالكلفة اللي تستنى في المواطن وعين معدل اللجوء تكلفة المعيشة. الشيء بعيد على بعض وياسر كان فما برسنتاج صغيرة هكا باش الواحد يكمل الشهر معقول، اما لو نحكي ولينا من اول الشهر هذا واحد لا عنده لا زيد لا نقص، معناه ذاك الموجود باش عايش صغار وكري ما ذو فاتورات كذا والماشين بيه شيء. أنا نخدم المرأة تخدم الحق متاع ربي، عندي زوج صغار 11 سنة و7 سنين خام باش خرجهم يخدموا زادهم. كان انت الدولة تعطي فيهم في 6,900 و800 فرنك في الشهر 20,000 في 3 شهور وهما مصروفهم في ما شاء الله الخير والبركة في الشهر. إلى متى هكا؟ إلى متى؟ راهي سنين وسنين وسنين تعديت. كان ناويين بقدرة ربي باش نحسنوا باش نصلحوا، يعني على الأقل نبداو هكا بشوية بشوية نقراو حساب العائلة زادة عندها صغار قريبة.
3: صباح النور مزايك، صباح الخير تونس المزينة. ربي فما الضو متاع المنزا سيز ديركسيون المطار اللي خرجت على ليسات عنده أكثر من شهر مهلوك. يا أخي هالكل حتى مسؤول ما تعدى من غادي، حتى حد ما قال آه يا ناري الضو هذي بكش يتسبب في حادث. الضو هذي يا سيديك يبدأ طافي ما يشعل حتى شيء، لا أحمر لا أخضر لا أورانجي، يزمك سيادتك تتعدى. ما أنت العبد اللي جاي على بعيد ما يفهمش تتعدى ما يتعديش، ها وقت اخر كيف بدك تعشي. دونك بربي اللي بينا تقدوه عليه هكا بربي.
0: صندوق عجب صباح الناس.
4: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران تحسها مان وكاليتي تنطق نتقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة من الدار.
5: ماكس بوك 5 شي اورانج ايلو برودوي د لاني بكونيكسيون تري او ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
6: عندك اورانج.
7: عيد ميلاد ام جي 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في ام جي منشفة 50 في 90 سنتيمتر ب 8,990 في عوض 12,990.
8: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
0: Il est temps de choisir ta voix.
6: choisis une école qui te rassemble. Rejoins Collège La Salle et vise l'international. Programme d'échange, bourse, employabilité et projet d'avenir. Des programmes accessibles avec ou sans bac en IT, réseau, tourisme, commerce, gestion, design, multimédia et mode. Pour plus d'infos, appelez le 71 90 42 42 ou consulte collegelasalle.tn.
8: مع الفيبرتوف نت قوي الكونيكسيون والويفي في الدار تمتع بالفرجة والجيمينج والبرتاج مع العائلة هذا الكل بأحسن سوق مع البرومو فيبرتوف نت 100 ميجا يولي بسوم 50 ميجا توف نت زي تهدي لك ريبيتور يوصل لك الويفي في الدار الكل وتهدي لك زيدة لفخي داستالاسيون ملا أعمل توا أبونمون جديد ولا طلع الديبي متاعك لل100 ميجا وتمتع ببرومو فيبرتوف نت الكل انترنت فما توف نت.

0: 9 و 23 دقيقة على موزيك فم.
1: اسمع أخبار البلاد مع جيهان ميلاد.
0: الأخبار نتصور سمعتوه على موزيك فم وقريتوه على موقعنا www.mosaikfm.net. الأستاذة التي رحلت لا يرحمها أما رسالتها ما زالت حية. الحكاية اللي قلت لكم تبعتوها البارح بعد النص النهار على موزيك فم. دونك اليوم لزمني قلت نعاود نرجع عليها لأنه معناها أثرت فينا الحق تعربي الناس الكل الله يرحمها. فما ناس كي تمشي من الدنيا تخلي وراها أثر ما تنساش رسالة تقعد تعيش حتى بعد غيابهم. اليوم نحب نحكي على مبادرة هي إنسانية وتربوية مؤثرة جدا. البطلة متاحة هي الأستاذة الفرنسية المرحومة بشيرة الغمرياني. هي أستاذة لغة فرنسية كما قلت لكم بالمعهد النموذجي ببيجا اللي وصات خوها الكبير ونفذ وصيتها وصاته ورثها مكتبتها إذاك الإرث متاحة المكتبة متاحة بما فيها من الكتب وصاته قبل ما تتوفى يرحمها إنه يمشيوا لتلمذتها ويمشيوا للمكتبة في المعهد. خلينا ناخذ مدير المعهد النموذجي ببيجا سي إبراهيم السولي. سي إبراهيم صباح الخيرات مرحبا بيك.
2: صباح الخير أختي مرحبا بيك عايشك.
0: أقبل كل شيء تعازينا ليكم وقديش أثرت فيكم كما أثرت فينا المرحومة اللي غادرت الله يرحمها في شهر أوت والبارح يجيكم أخوها ويقولكم راهي وصات وصية كتب بيتها الكل ومكتبتها باش تكون لفايدة المعهد ولفايدة أولادها اللي كلنا ما جبتهمش من الحما لكن أولادها هذوكم بالفم والملي عطاتهم أغلى مكان عندها اللي هي كتب بيتها ومكتبتها.
2: أكيد المرحومة بشيرة الغمرياني هي من محبي المطالعة ومشجعي التلاميذ على المطالعة. وصيتها لعائلتها أن المكتبة الخاصة بها والتي تضم أكثر من 500 كتاب يقع أهداؤها لتلاميذ المعهد ليتواصل الانتفاع بها حتى بعد وفاتها كصدقة جارية. إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. المرحومة بشيرة يحبوها تلمذتها برشا متعلقة بتلمذاتها. لاحظنا فيها أنه
0: أنت عاشرتها مدة 8 سنين أكيد. عاشرتوها كانت معاكم في المعهد 8 سنين
2: أكيد.
0: وعندها أكيد. وعندها ما شاء الله في التعليم أكثر من 30 سنة
2: أكيد. نعم
0: الله يرحمها.
2: نعم. خبرة يعطي الله ربي يرحمها. يحبوها تلامذتها خليت الصدقة هذه باش يبقى أول حاجة تبقى الدعوات كل من يفتح كتاب أنه تلحقها الدعوة دعوة خير وتبقى تلامذات متعلقين حتى بالاسم هذا وما تغيبش علينا.
0: بالضبط معناها اليوم المكتبة مش مجرد كتب هي جزء من حياة إنسان. معناها كما قلت أنت سيادتك نتخيلوا تلميذ اليوم يشد كتاب من مكتبة أستاذة اللي ما عادش موجودة بيناتنا مكتبها مازال حاضر معناها تجم تكون أكيد. مؤثرة وتخلي حتى التلميذ يحس بقيمة العطاء.
2: أكيد هي في كل كتاب فتحت البعض منهم تكتب حسب الوضع اللي هي فيه في أنا ذاك وقت تقرأ التاريخ اللي قرأت فيه الكتاب ذاك فما حاجات وإحنا قاعدين جاهدين نجمع فيهم مش نحطهم في ألبوم إن شاء الله ويبقوا في المكتبة بتاعها الخاصة.
0: وكيفاش باش تستغلوها معناها في المكتبة الكتب هذوما 500 كتاب معناها في فضاء المطالعة
2: في الفضاء المطالعة حتى الفضاء اكتبناها باسمها هي في المعلقة مش إن شاء الله مش نتبعوا لعائلتها يحضروا في القريب العاجل وإن شاء الله مش يكون بادر اليوم هما ويعرفوا أن الكتب متاعهم وين مشاو بالضبط وكيفاش نتعاملوا معهم ومع كين ذات إن شاء الله ينتفعوا بهم وكتب قيمة لأنه مختارين هي تختار حتى في الكتب تختار شنو اللي ينفع بالضبط.
0: ما نعاش كانت شاطرني رأي ولا ليس إبراهيم أنه نعرفوا أنه برشا عائلات اليوم تجب تكون عندها مكتبات خاصة وكتب متراكبة في الديار اللي يقراهم واللي حاطينهم مالوغوزمون ساعات حتى ديكور وتبدا عليه بالخبره. هل تعتقدوا انه مبادله اليوم كيسمعها مواطن تونسي كما هذه معناها هل تنجم تكون مثال يحتذى به تشجع عائلات اخرين انه تحط الكتب على ذمه المؤسسات التربويه؟
2: أكيد أكيد. والكتاب إذا ما ينتفعش به التلميذ ما عادش اسمه كتاب، ولا هو في موجود في رفوف الأكثر ولا أقل. لا لا شكرا.
0: واضح. شكرا ليك، يعطيك صحة سي إبراهيم سولي. شكرا ليك، ربي فضلك وإن شاء الله ربي يرحمها. مدير المعهد النموذجي ببيجة بالحق كما قلنا اليوم، معناها الواحد عمره قديم شو قد يطول، مش يجي نهار ويمشي. خليت ورثها كتبتها مكتبتها الخاصة لصغيراتها اللي بجبتهمش صغيراتها وما تلمذتها، خليت لهم الكتب ذوما كله، وكانت هذه وصيتها واللي نفذها البارح أخوها. وبش هز كما قاعدين تشوفوا التصاور موجودين على باجنا اللي تابعوا فينا توا على اون ديريكت صباح الناس على الفيسبوك، هز الكتب نتاعو نتاع اخته الله يرحمها للمعهد باش يستنفعوا بيه التلميذات. والله فرصه اونتر هكا بارونتيز، بالحق انا خاونت في العائلات اللي اليوم برشا فينا عندهم كتب وما يستحقوهمش، دونك اليوم تنجم الكتب هذوما من غير ما تقعد تزينهم في الدار وانت كتفرج عليهم قال شنو ديكور، هزهم لمؤسسات تربويه يستنفعوا بيهم صغيرات في المكتبات وللمطالعه. كلموا بعضنا على موزايكا فام هذه صباح الناس.
1: صباح الناس صباح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على موزايكا فام.
3: ان شاء الله نحب نعمل عمره، نحبك نسر على كل الاستعدادات، نحب نعرف اجراءات المناسك نتاع العمره، كيفاش تنجح العمره نتاعي باختصار؟
4: والله العمره راهي تروح للذكر لله سبحانه وتعالى ما شاء الله.
5: انا عملت عمره، نتذكر كان الحاجات الباهيه المتعه الحقيقه متعه، ديما السكن كيكون قريب من الحرم هو اللي احسن حاجه.
6: عامين التالي مشيت عمره ومصادف انها كانت في رمضان، ذكر اجواء ياسر باهيه، روحانيات عاليه، معني شفت مكه ومسيتها رايح حاجات ما تنجمش توصف، راحه نفسيه اتمنى كل عبد يعيشها.
4: لا ما مشيتش العمره ان شاء الله ربي يسر. هو قبل كل شيء التسهيلات، مثلا سؤالي تسال هل انه كيكون ارتح كي تمشي للمدينه ديريكتومون والا تمشي للمكه قبل؟
7: بنحب نعرف امي كي تعمل عمره كيفاش يصير التنظيم، لوتيل يكون بشيت الهبه.
8: قمت بكل ترتيبات اللازمة، اعتبرها أنا رحلة العمرة مع أمي. قيام بالعمرة ماهوش سهل، خاصة أن يكون شخص متقدم في العمر، نصح ما يمشيش وحده واللي يمشي مع مرافقين يكونوا أكفاء.
9: تجربة العمرة، الأشخاص اللي عاشوا التجربة هذه كيفاش يقيموها، والناس اللي عندهم الرغبة باش يعملوا عمرة شنية التحذيرات الضرورية اللي يلزم يقوموا بها باش يوفروا ظروف النجاح للتجربة هذه، شنو النصائح الممكن تقديمها للناس اللي ناوية تعمل عمرة في المستقبل، شنية أفضل الطرق والوسائل اللي ممكن يعتمدها المعتمر باش ينجح في تجربة العمرة متاعو. تجربة العمرة مظفرة من نهار الجمعة. من توا سجل رأيك ونمرو تليفونك على 71 113 013.
1: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فورم مع أمينة بندوة. عبر خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس.
10: عمرة تونسي بوكينج تمنيتها اخترتها وعشتها.

0: أخبار زينة شاء الله تسمعوا معنا على موزيك فام 9:42 دقيقة. نحب نحكي على الصناعات التقليدية التونسية. كي نحكي صناعات تقليدية تونسية هوني مش نحكي كان تراث وهوية، لا بزيد باش نحكي على قطاع اقتصادي نجم يخلق ثروة، يوفر موطن شغل، يفتح أفاق جديدة للتصدير. نحكي من الفخار للنسيج للزربية للمنتوجات الجلدية الخشبية. منتوج تونسي عنا متنوع وعنده خصوصية نجم تعطيه قيمة في الأسواق العالمية، ومثلا منها سوق صعيب باش يخلطوا له اللي احنا داخلين له بقوه اللي هي مثلا السوق الامريكيه. خلينا ناخذ اكثر التفاصيل. فرحانه تكون معنا المديره العامه للديوان الوطني للصناعات التقليديه مدام ليلى مسلتي. صباح الخيرات مدام، مرحبا بك.
1: صباح الخير جيهان، ميرسي بوكو على الاستضافه واهتمامك ديما بقطاع الصناعات التقليديه.
0: شكرا لك، لانه
1: شكرا لكل مرحبا بمجتمعي موزايك
0: فام. ربي يخليك، لانه مدام ليلى نعطيهم حقهم، الحق نتاع ربي اليوم، مش اليوم معناها اليوم، لكن المده هذيه كي نشوفوا معناها حتى على مواقع التواصل الاجتماعي على الانستغرام على الفيسبوك تعرضك باج وتشوف الابتكارات اللي قاعدين تصير، تدخل باش تثبت معناها صحيح تونسي تلقى هم وراهم توانسة، رانا قاعدين مبدعين. راهو مثلا نقول لكم اعملوا طلب مثلا في سالون اختي كريا، بالحق مشيت وشفت الناس كيفاش قاعده تخرج دي شي دوفر، معناها من لا شيء يخرجوا حاجات ياسر حلوين وياسر مزيانين. خلينا نحكي مثلا في المبالغ في الفلوس، قاعده تدخل لنا صناعات تقليديه
1: بتبيع قاعدة دخلنا. نحن طوال لاحظناه السنوات الأخيرة ديما في ارتفاع الأرقام، دونك ناهيك أنه مقارنة بسنة 2025 نفس الفترة عنا إضافة ب 3%، صحيح ماهيش برشا لكن هي مهمة بالنسبة لقطاع الصناعة التقليدية. عنا 85 مليون دينار خلال سنة 2026، في انتظار بتبيع نكمل ونفكر الإحصائيات خلال سنة كاملة 2026.
0: تتوقع أن نوصل 100 مليار صادراتنا من الصناعة التقليدية إن شاء الله وفوتوها قولي عواليش ليه؟
1: نحن هو سنة 2025 كان عنا 160 مليون دينار، يمكن إن شاء الله 2026 بتبيع قلتك 2025 160 مليون دينار، إن شاء الله 2026 تكون أكثر بتبيع
0: إن شاء الله. إن شاء الله. اليوم مدام ليلى شو أهم المنتوجات التقليدية التونسية اللي تتصدر، وشو الاختصاصات الأكثر طلب في الأسواق والأسواق اللي أكثر تقبل على صناعتنا التقليدية؟
1: هو نحن أكثر حاجات هما خشب الزيتون مطلوب منا سبحان الله، تونس تفخر بالزيت الزيتون كيف كيف، حتى الخشب نتاعه معناها الشجرة اللي هي اللي يقوموا الحرفيين بتحويلك الخشب ذاك اللي هو راهو مش نوضحوا حاجة، راهو الخشب اللي يخرج من شجرة الزيتون، احنا حامين شجرة الزيتون في تونس، الخشب اللي يخرج هو اللي يخرج من الزبيرة اللي يخرج من الشجرة اللي ما عادش تنجم تنتج، معناها هذا راهو تحويل، معناها كما نقولوا نحن نساهموا في البيئة، معناها الخشب اللي قاعد زيد معناها ذاك يتحولوه الحرفي قطاع الصناعة التقليدية لمنتوجات صالحة للاستعمال وللاستهلاك من عند المواطن، وهو أكثر منتوج لحقيقة قاعد يصدر على المستوى الدولي. كذلك ما ننسيوش الفخار والخزف نتاعنا اللي هو مشهور طوى عنده شهرة وسمعة عالمية، كيف كيف زاد نصدروا فيه لكافة دول العالم. عنا النسيج بمختلف أنواعه، عنا كذلك منتوج جديد الحقيقة سنوات الأخيرة لاحظناه اللي هو تقطير الأعشاب والزهور، اللي اليوم فما جودة خصوصية لتونس اللي تميز بها عديد الشبان اللي يخدموا في قطاع الصناعة التقليدية، وهما خريجي في المجال خريجي التعليم العالي اللي اليوم يخدموا في تقطير الأعشاب، اللي هما عاملين فارماسي اللي عاملين بيولوجية، هذوما كلهم ولاو حرفيين في قطاع الصناعة التقليدية ويخرجوا في منتوجات اللي مستخرجات نتاع الزيوت والأعشاب هذه اللي اليوم مطلوبة ياسر ياسر على صعيد الدولي. يعني شكون حتى يصدر لكندا، الكندا اللي أصعب سوق دولية على مستوى الجودة على مستوى المواصفات، عنا برشا حرفيين يصدروا لها الحقيقة الحمد لله، عنا سمعة به على مستوى الدولي على مستوى الكفاءة الحرفية والجودة
0: على المستوى الدولي. مدام جبتلنا والأسواق مدام ليلى، نذكر معنا مدام ليلى مسلتي المديرة العامة لديوان الوطني للصناعات التقليدية. اليوم أهم الأسواق اللي تستقبل وتقبل على المنتوج التقليدي التونسي،
1: هي برشا عبيد يقعدوا بيتين بالفعل.
0: انا اول وحده فيهم كي قلت لي راهو الحق
1: 30% اي 30% من الصادرات نتاع منتجات صناعه التقليديه ماشيه للسوق الامريكيه
0: اللي هو هي من بين الاكثر الاسواق صعيبه معناها السوق الامريكيه
1: صعيبه
0: معناها شو يحبوا شنو
1: تفضل نتذكر في لقاء مع بعض معناها الضيوف او المشترين من اوروبا صحيح السوق الاوروبيه اقرب لنا ومهمة السوق الاوروبي يقعدوا بيتين يقول يا اخي مشينا لامريكا مشينا لأمريكا على خاطر ولاحظنا حتى جاءوا مشتريين من أمريكا معناها بالتقارير متاحهم معناها بالإثباتات يقول لك المنتوجات اللي لقيناها في تونس ما لقيناها في حتى بلاد في العالم وخاصة في النوعية والابتكار الجودة حتى الأسعار أسعار ملائمة بالنسبة لهم هما معناها
0: جيهم رخيصة مش حتى ملائمة مع دينار رخيصة معناها شنو الطلب أكثر في السوق الأمريكية شنو يطلبوا أكثر منا
1: المنتوجات الطبيعية المنتوجات كما قلت لك تقطير الأعشاب الحايك مثلا نتاع القروين حاجة معناها يقبلوا عليها بطريقة غريبة معناها الفوطة متاعنا الزرب حتى من النسيج الزربية معناها مطلوب خشب الزيتون مطلوب الخزف متاعنا مطلوب في أمريكا الحقيقة ثم ثقة في المنتوج التونسي من السوق الأمريكية واللي نحن توا قاعدين نسعى وباش ديما تكون موجودة سوق هذية نحبوا نحافظوا عليه وذيك علاش نسعى ومع كل الأطراف المتداخلة معنا على مستوى المؤسسات الدولة أو على مستوى الخواص لهيك أني أول مرة في سالون أرتيكريات شارك معنا الغرفة التجارية التونسية الأمريكية اللي ممكن زي تعاوننا على استقطاب أكثر مشترين على في السوق الأمريكية خاطر طالبة المنتوج التونسي وقاعدين نسعى وبش ديما في مداولات مع وزارة التجارة وتنمية الصادرات الحقيقة معاونونا بيكس معاونينا اللي نحن باش نحاولوا ديما نحافظوا على السوق هذايا وبطبيعه ما ننساوش الاسواق الاخرى اللي تقعد بالسوق الكلاسيكيه الاوروبيه ايطاليا فرنسا المانيا زاده كيف كيف عندهم عندهم زاده سوق واحده اللي نحن زاده كيف كيف ديما نحبوا نحافظوا عليها.
0: من بين الاسواق هذو ما نحافظوا عليها اي اما نحكيوا على الاسواق الجديده زاده اللي نطمحوا انه ندخلوا لها
1: بطبيعة نحن تو في مثلا السوق الافريقيه مهمه عندنا حتى مشترين من نيجيريا جاوا الارتيكريا معناها ويهمهم الكوت ديفوار كيف كيف يهمهم زاد كيف كيف صارت نحن شاركنا في معرض في كوت ديفوار وكان ناجح ياسر لقينا المنتوج بتاعنا مطلوب زاد في السوق الافريقيه وفي الكوت ديفوار عن عدي سوق زاد كيف كيف اللي نيجر زاد كيف كيف اللي تستقطب الشاشيه نتاعنا ما نساوش اللي الشاشيه التونسيه تتصدر 90% تتصدر للسوق الافريقيه الشاشيه نتاعنا بطبيعه مطلوب في نيجر ونيجيريا ما يلبسوا كان شاشية تونسية معناها ويتوى عندهم طقوس كبيرة وما يشريوا كان شاشية ويصنعوا ويجيوا لتونس بالذمة باش يشريوا يقتنيوا شاشية تونسية كيف كيف عنا السوق العربية اللي ما ننساوهاش احنا عنا توا كانت عنا مشاركة الأسبوع الفارط في دبي اللي في معرض اللي خاص بتشكي التجميل لتقطير الأعشاب اللي عنا مؤسسات اليوم واللي تتصدر للسوق هذه بالرغم اللي السوق الخليجية راهو صعيبة شوية خاطر تعرف في الخليج في دبي خير وياسر لي جراند مارك لكن لاحظنا اللي فما ثقة في المنتوج التونسي وهذه حاجة باهية زادا كيف كيف قاعدين نزيدوا نخدموا عليها كيف كيف عندنا السوق الآسيوية زادا فما طلب عندنا جابون اللي زادا طالب المنتوج التونسي الحقيقة زادا هذه اكتشفناه في السنوات الأخيرة
0: شو يحبوا مثلا جابون من نحن مصنع التقليدية منتوجاتنا
1: جابون عجبهم ياسر منتوج خاص بالزيتون طبيعي عجبهم زادا كيف كيف تقطير الأعشاب رغم اللي هما ما مشهورين بالمجال هذية لكن سوق تستقطب كيف كيف الحاجات الطبيعية كل ما هو طبيعي ثم تلاقح كبير وعجبهم ياسر في الإكسبو إنيفرسال الموزايك متاعنا يحبوها برشا
0: احنا محبوبين الحق الموزايك
1: معناها كيف كيف لقينا ديزاشتوغ مصين وعديد السياح مصين اللي جاوا هنا يحبوا المرجان متاعنا زادا كيف كيف معناها فما المنتوج الحقيقة التونسي فيه طلب كبير وديما نقول الإحصائيات هذه رأي ما تعكسش الواقع رانا نجم ونمشي أكثر الأكثر. من ذلك
0: هل اليوم الرقمنا مدام ليلى التجارة الإلكترونية نجم التعاون الحرفيين لأنه احنا توا بسيلة كما عديد الحرفيين يقول لك راهو عنا عديد صعوبات راهو انتم في الأخر تشوفوا البرودوي فيني أما احنا عنا صعوبات نواجهها في التصدير من ناحية التمويل التغليف النقل الإجراءات اللي دارها الرقمنا اليوم نجم التعاون مش شوية مش يوصل الحريف الأجنبي
1: بالطبع بالطبع بالطبع. وهي راه نحن ارتيكريا من الاحاديث نتاعو انه غدوه باش تولي فما منصه الكترونيه فيها ارتيكريا وفيها
0: قاعدين تخدموا عليها هذه
1: اي بتبيعها قاعدين نخدموا عليها توا قاعدين نخدموا عليها
0: معناها قريبا منصه
1: اي معناها المؤسسات توا اللي شاركت في ارتيكريان كلها باش يولي ويتواجدوا في منصه الكترونيه وباش يتم التنسيق مع التمثيلياتنا في الخارج على مستوى سيتكس ولا على مستوى ديوان تونسي زاد كيف السياحه وعلى مستوى تمثيلياتنا الدبلوماسيه غاديكا باش كل ما فما مشترين يحبوا يدخلوا في علاقات مهنيه نجموا يلقاو في ارتيكريا في السيت نتاع ارتيكريا عديد المؤسسات هذه يتعرفوا عليهم عن قرب وينجموا يدخلوا في علاقات مهنيه مع بعضهم. هذا من الهدف الأول من صالون أرتيكريا اللي نحن نحبه نخلقه معناها قاعدة ومنصة متاع عدد مؤسسات متاع عدد معين متاع مؤسسات حرفية اللي قادرة بتبيعها بتمشي للخارج. كذلك ثم حاجة اللي برشا مؤسسات للأسف تجهل الآليات اللي وضعتها الدولة والتسهيلات اللي وضعتها الدولة على مستوى التصدير. وهذاك علاش حتى نحن في أرتيكريا حاولنا نجيبوا المؤسسات هذه الكل اللي ذات العلاقة بالتصدير باش يزيدوا يوضحوا لهم من الإجراءات هذه بالنسبة للتجارة الإلكترونية من بالنسبة للإجراءات اللي وضعتها الدولة
0: والتسهيلات يعني التسهيلات
1: التسهيلات والبرنامج بتاع إيزي إكسبور اللي يعطي قيمة يدفع التصدير عبر شبكة البريدية معناها 50% تخفيض بالنسبة لكلفة النقل مهمة ياسر كل برشا حاجات يجهلوها
0: فرصة باش
1: نقربوا باش نقربوا للمؤسسة دي نفسروا لهم ونعاونوهم ودورنا زادة كديوان باش نزيدوا نأطرهم أكثر وندعموهم أكثر باش يوصلوا للسوق العالمي.
0: أي احنا خلينا في السوق التونسي اليوم اللي يقول صناعات تقليدية ديما عنا قدامنا في الصورة متاعنا اللي هي المرأة التونسية اللي تقوم الصباح كانت في سجنينة وكانت في أي ولاية تسمع فينا تقوم باش تنسج ولا باش تعمل الفخار ولا بداية ذلكم معناها مازال النسبة أكبر للنساء في الصناعة التقليدية. نوجه لهم بربي تحية كبيرة.
1: اي نوجه لهم تحيه كبير. هو لما حاله كان اكثر هو تو اما يقعد ديما النسبه الارفع فوق من 60% تو هما اللي يخدموا في قطاع الصناعه التقليديه من النساء. ناهيك حتى في صالون ارتيكريا نفس الشيء معنا 228 معناها بالاحصائيات معناها لقينا اللي فوق من 60% اللي مؤسسات الحرفيه هما صاحبات مؤسسات ومشاريع هما نساء.
0: واليوم زاد اصحاب اي المراه ديما موجوده مهيمنه نقول لنا نوعا ما على الصناعة التقليدية ولقينا زي كيف اليوم تستقطب كسوق واليوم الصناعات التقليدية معناها الشهادة العليا أصحاب الشهادة العليا
1: بالطبع. ما نحن ديما نقولوا هذه صورة اللي نحن نزلنا نوضحوها معناها ديما يقولوا ليه نسيك بار ليه مع الناشي
0: قاعدة في الدار تخدم بشوية بوالة
1: لا مش صحيح
0: هذه صورة الكلاسيكية
1: لا فما ديناميكية ما نخافوش عليه قطاع صناعة التقليدية فما عديد الشبين فما رجوع كبير لعديد الشبين والشابين اللي هما يستثمروا في قطاع صناعة التقليدية. اليوم نحن في أرتيكريا 40% خريجي تعليم عالي من الشبين 60% من الشبين و40% منهم خريجي تعليم عالي معناها الحقيقة ومش كلهم خريجي تعليم عالي في الاختصاص عديد منهم اللي كانوا في اختصاصات أخرى ما عندهاش علاقة بالصناعة التقليدية لكن سواء أنها عائلتها أو عندها شكون في عائلتها
0: ولا عندها غرام
1: ولا عندها
0: نعرف حتى ديكادر يقول لك انا عندي خدمتي لكن ومامتون باغالين نخدم في حاجه اخرى في الصناعه التقليديه غرام
1: تلقى معناها خريجه تعليم عالي تخدم لك في النقش على النحاس معناها مش سهل انها تدخل القطاع هذاك لكن هي دخلت القطاع هذاك واليوم قاعدين يخدموا وهما اصحاب صاحبات نقول مشاريع معناها هامه اللي قاعده تروج وقاعده تخدم بطريقه علميه معناها مؤسسه انا نقول وليت انتربرونور معناها مش مجرد حرفيه فقط عندها السافوار فير معناها الكفاءه والحرفه وفي نفس الوقت صاحبه مشروع معناها تدافع عليه وقاعدة تستقطبنا هيك إنه اللي شاركوا معنا عديد واللي شاركوا في السنة الفارطة والسنة هذية في صالونات بالخارج اليوم عندهم مشترين متاحهم جاوهم لهنا لتونس وقاعدين يصدروا بطريقة الحقيقة حرفية كبيرة وإن شاء الله ديما بالتوفيق لهم وإن شاء الله ديما صناعة التقليدية موجودة متاعنا. طق تونسية زادة مهمة للمشتري التونسي للمؤسسات متاعنا زادة الخاصة والوطنية اللي هي باش تقتني زادة ندعوهم منهم يقتنيوا زادة منتوجات صناعة التقليدية التونسية ويستهلكوا تونسي.
0: شكرا لك شكرا لك مدام ليلى مسليتي المديرة العامة للديوان الوطني للصناعة التقليدية.
2: صباح الناس صباح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار
3: من 9 لنصف النهار
2: على مزيكا فام
0: معكم على مزيكا فام. مرحبا بكم. تعرفوا شنو ترافل تو دو فما ديما حاجات اكسبسيونيل معاها اي نعم تعيشنا بين الجو التونسي واكتشافات حضرات اخرى. خلينا نبداو برنامج الويكاند هذا حضروا روحكم للجو من توا خلينا نقول لكم انه فما سهريه تريزيرفيوها في اوتيل لايكو حمامات 5 ايطوال مع لا ستار دو لا شانسون تونيزيان فوزي بن قمره مع سوبر ستار والفبر رمضان الفنانه المتالقه ايمنه فاخر وتحت قياده تروب ديوان بتلقاو السهره والاقامه وفطور الصباح ذا كل ب 122 دينار للشخص اكاهو. سينو ترافل تو دو على خاطر ديستيناسيون تعرف تختار لكم الصحيحه ديستيناسيون في الوقت المناسب ما تفلتوش سفره للقاهره يا سيدي في ديسمبر رحله متميزه بين تاريخ الاهرامات سحر النيل وروح خان الخانيني ابتداء من وقت قداش ابتداء من زوز ملين و886 باش تعيشوا

0: اجونس تمشي لاقرب اجونس ترافل تو دو ليك، ولا تنجموا تكلموهم على 70103 103 والا الموقع traveltodo.com.
1: بعد الاخبار نهزوكم ونعملوا طلع على اسم المرشي كل يوم على مزيك فم.
0: غفران في الاخبار وراجعين نكلموا بعضنا حتى لنص النهار. هذه صباح الناس
2: طغام. ان شاء الله نحب نعمل عمره، نحبك نسر على كل الاستعدادات، نحب نعرف اجراءات المناسك بتاع العمره، كيفاش تنجح العمره نتاعي باختصار.
3: والله العمره هي تروح للذكر لله سبحانه وتعالى ما شاء الله.
4: انا عملت عمره نتذكر كان الحاجات الباهيه المتعه الحقيقه متعه، ديما السكن كيكون قريب من الحرم هو اللي احسن حاجه.
5: عامين التالي مشيت عمرة ومصادف انها كانت في رمضان، ذكر اجواء ياسر باهية، روحانيات عالية، معني شفت مكة ومسيتها، انا رايح حاجات ما تنجمش توصف، راحة نفسية اتمنى كل عبد يعيشها.
6: لا ما مشيتش العمرة ان شاء الله ربي يسر. هو قبل كل شيء التسهيلات، مثلا سؤالي تسأل هل انه كي يكون ارتح كي تمشي للمدينة ديريكتومون والا تمشي للمكة قبل.
7: بنحب نعرف امي كي تعمل عمره كيفاش يصير التنظيم، لوتيل يكون بشيت الهبه.
8: قمت بكل الترتيبات اللازمه، اعتبر هنا رحله العمره مع امي. قيام بالعمره ماهوش سهل، خاصه ان يكون شخص متقدم في العمر، نصح ما يمشيش وحده واللي يمشي مع مرافقين يكونوا اكفاء.
9: تجربة العمرة، الأشخاص اللي عاشوا التجربة هذه كيفاش يقيموها، والناس اللي عندهم الرغبة باش يعملوا عمرة شنية التحذيرات الضرورية اللي يلزم يقوموا بها باش يوفروا ظروف النجاح للتجربة هذه، شنو النصائح اللي ممكن تقديمها للناس اللي ناوية تعمل عمرة في المستقبل، شنية أفضل الطرق والوسائل اللي ممكن يعتمدها المعتمر باش ينجح في تجربة العمرة متاعه. تجربة العمرة مظفرة من نهار الجمعة. توا سجل رايك ونمرو تليفونك على 71 113 013.
1: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فرام مع أمينة بندوة. عبر خلي رايك يبدل. الأولى في تونس.
10: تدلل تدلل
11: فما حاجات منا وفينا نعرفوها ونحبوها، وحتى 11 اكتوبر جيون يزيد يدللكم بالمنتوجات التونسية ويحط على ذمتكم احسن لافاريات واعز لسوان. ملا زورونا في اقرب ايبر مارشي جيون لكم، كونسومي تونسي وتمتع بتخفيضات ما تتفلتش.
10: تدلل
12: جيون ايام دللنا.
1: راديو موزايكا فم تونس الاخبار.
0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. المعهد الوطني للرصد الجوي يفيد اليوم الجمعة بنزول أمطار مؤقتة رعدية وغزيرة بعد الظهر، خاصة بولايات سليانة وزغوان والقيروان وسيدي بوزيد، ومحليا بالساحل حيث تتراوح أعلى الكميات بين 30 و50 مليمترا وتصل محليا إلى 70 مليمترا. وتشمل الأمطار تدريجيا بقية مناطق الشمال ثم الوسط ومحليا الجنوب، على أن تمتد ليلا إلى ولايات جندوبة وباجة وبنزرت وتونس الكبرى مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء السحب الرعدية. ويتواصل نزول أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية غدا السبت بالمناطق الساحلية الشمالية. فرص اللقاء بين طالبي الشغل والمؤسسات الباحثة عن الكفاءات تتجدد من خلال الدورة السادسة من صالون التشغيل كي جوب المنتظمة بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالعاصمة على مدى يومين. تقرير مراد دريدي.
13: تشهد هذه الدورة مشاركة ممثلين عن 42 مؤسسة وشركة كبرى تنشط في اختصاصات وقطاعات متعددة، مما يتيح للباحثين عن الشغل وخصوصا خريجي الجامعات فرصة إجراء مقابلات مباشرة مع المشغلين والتعرف على حاجياتهم من الموارد البشرية وفرص الانتداب المتاحة. وتنعقد هذه الدورة تحت شعار الذكاء الاصطناعي مساعدك المهني، في محاولة لفهم تأثير التحولات الرقمية في المهن وأساليب الانتداب وكذلك في فرص المتصلة بالتنقل المهني الدولي. ولا يقتصر برنامج الصالون على لقاءات الانتداب، بل يتضمن أيضا ورشات تطبيقية وحلقات تواصل مع خبراء ومهنيين لمساعدة المشاركين على تطوير مهاراتهم وتحسين ملفاتهم المهنية والاستعداد لمتطلبات سوق الشغل. وحسب منظمي التظاهرة فإن صالون كي جوب يمثل فرصة للباحثين عن أول وظيفة أو عن تربص أو عن فرصة مهنية جديدة، في حين يتراوح معدل الانتدابات التي يتيحها الصالون وفق

0: منظمي بين 800 و1200 انتداب. وتبقى النتائج الفعلية لهذه التظاهرة مرتبطة بمدى تحول هذه اللقاءات إلى فرص عمل فعلية تستجيب لانتظارات الباحثين عن الشغل وحاجية المؤسسات.
1: عدد من أعضاء ندوة الرؤساء بمجلس وبالشعب يدعون إلى تعزيز دور المجلس في المبادرة التشريعية وتفعيل دوره الرقابي وعدم الاقتصار على مناقشة مشاريع القوانين الحكومية واتفاقات القروض. وأكدوا خلال اجتماعهم ضرورة توسيع مجالات المساءلة البرلمانية من خلال الأسئلة الشفهية والحوار مع أعضاء الحكومة، إلى جانب تكثيف الزيارات الميدانية للجهات والاطلاع على مشاغل المواطنين. السلطات الإماراتية تقر إلزامية تقديم شهادة في حسن السيرة والسلوك المعروفة ببطاقة عدد 3 ضمن ملفات التونسيين المتقدمين للحصول على تأشيرات عمل جديدة، حسب ما أعلنته القنصلية العامة لتونس بدبي. وأوضحت القنصلية أن الشهادة يجب أن تكون صادرة عن الجهات المختصة ومصادقا عليها من سفارة الإمارات بتونس، على أن يدخل لإجراء حيز التنفيذ بداية من 26 أكتوبر الجاري. عالميا، الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية تقول اليوم إن 3 سعوديين قتلوا وأصيب عدد آخر من المواطنين والمقيمين في هجومين على مطار الملك خالد الدولي في الرياض أمس. وذكرت الهيئة في بيان أن الاعتداء الأول استهدف مرافق المطار، فيما استهدف الاعتداء الثاني طائرة تابعة للخطوط السعودية. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفرا العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والمواد يتواصل مع جيهن في سبحنس. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
2: الأولى في تونس.

0: رشيد، تحية لكل مستمعينا. 10:16 معنا زميلتنا سيام عمار نبر. اليوم سيام صباح الخيرات،
1: صباح النور،
0: مرحبا
1: بكم في الحمامات.
0: حمامات نبل، حمامات، تحية ليهم الكل. اسمعني، بديت تصب تبخنس هكا شوية، تبخنيش عندكم ولا بديت مسحبة؟
1: مازالت، أما تبدل التقسيم،
0: تبدل التقسيم،
1: يعني فما ريحة، فما نسمة باردة، ما نلبسوش كيف ما العادة. بديت ننقص درجات الحرارة
0: هكا، وخليها تبرد شوية، حتى احنا دعينا ياسر خلي تبرد وقتاش توفها السخانة ان شاء الله يا ربي.
1: ان شاء الله.
0: دورتنا
1: دورتنا اليوم في الحمامات انتريور شارع الهادي والي، تحديدا نلقى الدقلة فراك اللي هي 8800 الكيلو، بالنسبة للعرجون نلقى 11500، الخوخ 6800، العنب مسكي بين 7900 و8800، التفاح رويال قلا نلقاوها ب 6800، الرومان ب 2800 3800 الكيلو، نلقاو تفاح سبيبه ب 4300، التفاح جولدن نلقاوها ب 5500، الدجاج 11800، والمدنينة ب 6800. بالنسبة للخضرة نلقاو بصل 2500، الفقوس 2500، الفلفل بين 2500 2800، الخس 15%، الخضار الورقية 15%، البطاطا بين 2500 2800، نلقاو الطماطم ب 2500. بالنسبة للأسماك نلقاو عند إسلام أيمن وائل وزياء وزعيم هذوما يحيوا موزايك مستمعين أوفياء، دونك نلقاو الشفرات ب 10 دينارات، لوراتا ب 20 دينار الكيلو، المرجان ب 4500، السردينة لاتشا ب 4500، المرقة ب 5000، القاروص 27800 مربي، الطن ب 10 دينارات الكعبة، الكلمار ب 42 دينار، الفارة ب 29 دينار الكيلو، السكومبري ب 9500، البوغا ب 4500. بالنسبة للحوم الحمراء نلقاو العلوش ب 68 دينار، البقري نلقاو الهبرة ب 53 دينار، والكوت ب 48 دينار، الرقبة عجول ب 45 دينار، الكبدة والقلب 58، بقري يقول لي العلوش ما فماش، اللحم خالص نلقاوه ب 40 دينار، الانتركوت بقري ب 53 دينار، المرقاز 35 دينار، العادي المرقاز سبيسيال 47 دينار، كمونية بقري نلقاوها ب 54 دينار، نلقاو الهرقمة ب 15 دينار الكيلو، ونلقاو العصبان الشايح ب 3 دينار الكعبة. هذه حاجة خاصة بمدينة نابل والحمامات.
0: عصبان شايح بقداش؟ 3000 الكعبة؟
1: 3000 الكعبة اللي هما يعملوه توا وقت تبرد الدنيا،
0: متاع حاجة هكا
1: جارية،
0: فم جاري.
1: دونك نلقاو بالنسبة لهم بذا، نلقاو دجاج الكيلو ب 8950، الدجاج كويس ب 13000، سكالوب داند وإلا بولي ب 20 دينار الكيلو، الجوانح ب 7 دينارات، نلقاو الكويس داند ب 15 دينار، الهبرة داند 19400، والكبدة داند ب 15500، الحارة عظم ب 13150.
0: هذه دورتنا اليوم في الحمامات، يعطيك ألف صحة سيام عمار، شكرا ليك من بوان مارشي. كما كن نهار جمعة ندخل بعد شوية مع الشيف وفيق للكوجينة، وهكا نسأله شنو إدبارة اليوم.

0: فشل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: ان شاء الله نحب نعمل عمره، نحبك نسر على كل الاستعدادات، نحب نعرف اجراءات المناسك نتاع العمره، كيفاش تنجح العمره نتاعي باختصار؟
2: والله العمره راهي تروح للذكر لله سبحانه وتعالى ما شاء الله.
3: انا عملت عمره، نتذكر كان الحاجات الباهيه، المتعه الحقيقه متعه، ديما السكن كيكون قريب من الحرم هو اللي احسن حاجه.
4: عامين التالي مشيت عمرة ومصادف انها كانت في رمضان، نذكر اجواء ياسر باهية، روحانيات عالية، معني شفت مكة ومسيتها، رايح حاجات ما تنجمش توصف، راحة نفسية اتمنى كل عبد يعيشها.
5: لا ما مشيتش العمرة ان شاء الله ربي يسر. هو قبل كل شيء التسهيلات، مثلا سؤالي تسأل هل انه كي يكون ارتح كي تمشي للمدينة ديريكتومون والا تمشي للمكة قبل؟
6: بنحب نعرف امي كي تعمل عمره كيفاش يصير التنظيم، لوتيل يكون بشيت الهبه،
7: قمت بكل الترتيبات اللازمه، اعتبرها انا رحله العمره مع امي. قيام بالعمره ماهوش سهل، خاصه ان يكون شخص متقدم في العمر، نصح ما يمشيش وحده واللي يمشي مع مرافقين يكونوا اكفاء.
8: تجربة العمرة، الأشخاص اللي عاشوا التجربة هذه كيفاش يقيموها، والناس اللي عندهم الرغبة باش يعملوا عمرة شنية التحذيرات الضرورية اللي يلزم يقوموا بها باش يوفروا ظروف النجاح للتجربة هذه، شنو النصائح اللي ممكن تقديمها للناس اللي ناوية تعمل عمرة في المستقبل، شنية أفضل الطرق والوسائل اللي ممكن يعتمدها المعتمر باش ينجح في تجربة العمرة متاعه. تجربة العمرة مظفرة من نهار الجمعة.
9: توا سجل رايك ونمرو تليفونك على 71 113 013.
0: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة، فورم مع أمينة بندوة.
9: فورم
0: عبر، خلي رايك يبدل. الأولى في تونس، أحسن ما تتمنى عمرة مع تونيزي بوكينج، عمرة ترتح ذاتك، عمرة تتمنى تعاودها ألف مرة في حياتك.

0: ويك مي اب على موزيكا فام العشرة ونص. هذه اسمي حنس
1: دبارة الشيف.
0: لازم يكون حاضر معنا كيما كل نهار جمعة شيف بدبارة جديدة. صباح الخيرات شيف.
2: صباح الفل والياسمين.
0: صباح
2: الخير الحمد لله.
0: جميلة مع مراسلتنا انت بحضنا هوني في استديو مع مراسلتنا سهام. نحكيو على العصبين الشيح
2: كل بلاد ورطالة ذوكم الصغار. فما شكون يعمل في صفاق زاد كيف يعمل الكركوش. فما انواع معناها فما شكون يتعمل بال
0: لا ذكرتني بالفوم الجيري قلت معاك سيري استنوا في وقت الصحة.
2: ما حبش يفهم روحه طقس ما حبش
0: ان شاء الله اليوم كمل ان شاء الله.
2: اورينتاسيون تاع الماكلة تاعنا مازلت مش مفهوم
0: مش
2: نعملوا ثلاثه دبارات مش نعملوا الاولانيه مش نعملوا اون تارت بالقرع الاخضر والتون اوكي منها تمشي فطور ومنها تمشي زاده كولاسيون للصغار. ثاني حاجه مش نعملوها لينا برشا ما خدمناش حاجه يحبوها هما الصغار ونعملوها نحنا في الدار مش لازم نشريوهم سيدي تشيكن وينكس الجوانح نتاع الدجاج مش نعملوها مع فيكون صوص كراميليزي وكل شيء ومعهم روز مزيان وفي الاخر بكل مش نعملوا اصلا انا ريت من اليوم حتى لتوفى السيزون تاع الرومان راه ما فما كان الرومان
0: عندك حتى هو يدرس
2: ربي
0: علينا
2: الرومان بربي الرومان فرك عبيت رومان ومعهم غرفتين بسيسه توف وحطهم غاديك على جنب
0: كل يوم كل يوم غرفادرة.
2: اي
0: بلا بشويه ما منحش الزيت
2: صحيت صحيت صحيت
0: صحيت انا فما الشرقه كلي ساعات بدها تحكي وتشرق
2: كل غريبه
0: اي
2: شرقه غريبه ما تقلقش به. دونك نعمل دونك البلابرز الديسير نتاعنا سي ان جاتو رولي مشي تعمل بالرومان فون دو تارت نتاعنا حاضر ولا فون دو تارت انا ما مقدود كان مش تقد انت وحدك في الدار راهي سهله ياسر. الفيرينا اشتراها ماتير غراس 250 غرام فيرينا على 125 غرام ماتير غراس معناها الزبده ولا زيت ولا اللي تحب انت كايب عظم باش تلم العظم راهو يسير كوم ليكيد كيما الماء. البات بريزي هذه ما تنزلش لها الماء تتخدم مليح وتتحط ترتاح من بعد تحلها على زوز ما بينات زوز وراق نتاع مسوقه اللي ما لوحناهمش نحطوهم هكا ونحطو في الفوند دو تارت نتاعنا نحطو كعبات الحمص ونعملوهم بلانشي معناها تياب لولاني الحمص باش يثقل العجينه نطيبوها ونحنا نقولوا مده درجين من بعد نحضروا الفرصه نتاعنا ناخذوا القرع اوكي نقصوا دي رونديل بربي عجالي تاع بسكليت مش عجالي تاع تراكتور جويدي على الاخر صحيت من بعد شنو نعملوا له نحطوا له زيت زيتون وشويه ثوم ملح في الفلفل الاكحل وندخلوهم يعملوا شحطه باهيه في الفور معناها نحبوا التمبيراتور نتاع الفور تكون في 250 يعمل طباشميطه نحبوا كل جو في ميه هكا شويه خرجناش كعبه القرع نتاعنا ناخذوا البصل نذبلوه مليح في شويه زبده دونك يذبل البصل في الزبده من بعد كنزيدوه نكيته صغيره فرينا دونك زبده وبصل ومن بعد فرينا فوقها نخلطوهم الكل مع بعضهم على نار هاديه نزيدوهم الحليب دونك ولات عندنا بيشاميل بالمطعم نتاع البصل اوكي سكرنا الامور نحطوا البيشاميل على جنب شو عندنا تو عندنا القرع نتاعنا وعندنا البيشاميل اللي بالبصل
0: وعندنا
2: الفون دو تارت نتاعنا دونك نخليو البيشاميل تبرد نركبوا كل شيء مع بعضنا ناخذوا البيشاميل نكسروا فيها كعبتين عظم كانك باش تعملوا لافارس نتاع الطاجين وكل شيء وغادي تجتهد ايش بن نتاعك تحب بلاش كونتيتي تحب قوتك هاو تحب بلاش ماتير غراس دونك انت تجتهد في البيشاميل نتاعك وكل شيء في الاخر بكلش نجيو ناخذ الفون دو تارت نعملو كالعاده ورقه البريك سيكوريتي هذيك ديما انا نعملها سي تون استوس الموتارد من الاول ورقه البريك نحط كعبه نحط شويه بيشاميل بالبصل باللوطه نحط لي رونديل نتاع القرع بزايد رونديل رشه صغيره نتاع تون كعبه زيتون تحب التونس شد ثنيه نتاع التونس معنا في البار عبيد واتسيتيرا تحبها كان تحبها على فاسون تحبها مودرن وكل شيء خليها قرعه والتن نتاعها والبصل بالبيشاميل وفي الاخر بكل اون كوش نتاع فرماج وندخلوها للفور عندك اون تارت كيش ولا تارت بالكورجيت والبيشاميل بالبصل والتن بنينه برشا
0: باهي
2: هذه بالنسبه للروسيت اليونانيه. دوزيام ريسيت سي لي تشيكن وينكس اوكي الجوانح نتاع الدجاج دونك الجوانح نتاع الدجاج نتاعنا ناخذوهم الكعبات نتاعنا ناخذوهم فما دو بارتي هما ننظفوهم مليح فما شكون يشويهم شويه على في الغاز ديريكتومون ينظفهم مليح بعد كاش نعملوا ناخذوا ماء يغلي اوكي نغليو الماء نتاعنا نحطوا فيه شويه لي زيليمون
0: اروماتيك
2: اللي تحب انت نعملوا الغلوه هذيك نجيو لي زيليرون نتاعنا نحنا نرميهم في وسطك
0: الماء
2: غاديكا ونخرجوها على الغاز ساعة من زمان وهي قاعدة هكاك
0: معناها قاعدة في وسط الماء
2: ما هي التمبيراتور كي تغلي قداش 100 ولا لو طون اللي تخليها بعد ساعة مش تحلك التمبيراتور 40-50 هذيك هي في الوقت هذاك سي الطريقة نتاع التطيب نتاع لي زيلرون باش يبداو يكونوا طريين من بعد على الاخر بكل طاب بعد ساعة طابوا سي اوكي تخرجهم ديريكتومون تنشفهم مليح من الماء
0: علما وان التوم فواحد
2: حتى شيء حتى كان جوست الماء صحيت من بعد خرجنا نعملوا الصوص نتاعنا غادي يولي الجو لو كوتي نتاع كل واحد
0: كيفاش يحب
2: صحيت نعملوا سكري سالي نتاعنا نحن به انا نحب ياسر الصوص هذا سي تان ميلونج دو ثلاثه حاجات موتارد هريسة عربي وصوجا جربها موتارد هريسة عربي وصوجا تتحط معها شويه عسل نقط عسل تتخلط كل مع بعضهم تاخذ انت كعبات لي زيلورون نتاعك انت تغطسهم فك فك فك الصوص هذيك ومن بعد كيما تحب كيما تحب في الفيديوهات كي يعملوا على الكانون
0: أي.
2: على الجريات فما شكون يحطهم في الفور ديريكتومون بابي كويسون وتحطهم في الفور يعملوا تحميره ومن بعد كراميليزاسيون هكا هو هذيك هي توفى الموضوع تخرج تحب تحط اي حاجه في تقرمش
0: جلجلان
2: موتار
0: سوجا
2: سوجا
0: وهريسة عربي
2: العسل والهريسة عربي المكوشه نتاعنا نحن كالغاب
0: هذيك اللي باش تعطيك المارون صوص المارون
2: الصوص مارون الصوص مارون سي السوجا والك تحب تخليها سامبل على روحها
0: صحيت
2: صحيت صحيت فيها لو كوتي نتاعنا نحن اللي نحبوه دونك هذوك يكونوا موجودين كي يخرجوا ديريكتومون من الفور تعمل عليهم رشة أما نعناع مقصوص جويد مقصوص خيوط خيوط مش عشية كلي مسايب الماء بتاعه تاخد كعبة النعناع بالطول هكايا وتقصهم دي جولين معناها كما الوقيدات هكايا
0: تحطوا جلجلين
2: صحيح تحط جلجلين والنعناع زادة سان كوتي فري زادة بنين ياسر ياسر قعدتش كالصوص هذيك شوية كالجولي في المحطوط في اللي في, في البلاك هذيك متاع الفور هذيك ما يتلوحش هذيك راه ذهب خالص دونك شنعم مش نعملو آري روز متاعنا روز متاعنا كومبانيو ما مش نعملو كل ستيل روز مكسيكان ولا كل حشي سميه معناه ما نحبش ندخل برشا في التسميات عندك شوية كان عندك حكة مايس كان عندك فلفل وطماطم وبصل مقصوصين جويدين تقليهم الكل فك الكراميل هذيك فك العسل وكل شيء تزيد عليهم الروز متاعنا
0: إذا كان لقيتو بياسور روز
2: بياسور بياسور
0: احنا نعطيكو روز
2: ما فهمش روز عندك لسان عصفور
0: شرب لسان عصفور
2: ما عندكش عندك الفريغو عندك المحمصة عندك المزلوقة عندك البرغل
0: تلقى
2: بركة حتى الكسكسي زاد علاش فما حتى الكسكسي ما تنجم تعمل في كسكسي مفور مع
0: مفور
2: هوني مفور اي مفور مفور ونزيد عليك الصوص كراميل وكل شيء دونك نرجع للروز نتاعنا اللي بقى في الفور هذاك ماك الجو هذاك نصب عليه الفلفل والطماطم والبصل نحط عليه شويه روز نقليهم مليح مليح على نار هاديه اوكي نزيد لهم الماء نتاعهم ونخليهم يعملوا اون ريدكسيون يتيبوا على رواحهم دونك في الاخر بالكل لاكومبانيمون يجي لي زيلورون معهم الروز هذاك على مكسيكان ومن بعد فما شكون يحب يعمل دي صوص يكونوا حامضين شوية دونك ياغورت ناتور وفازت كيما كيكا فما شكون ياخو كعبة كعبة ود القمرة كونكومبر ويعملها رابي مليح مليح بالك ينشفها ينحي لها الماء نتاعها الكسيم تاع الماء ما تنساش ما يتلوحش راه تشرب سي تان ديتوكس دونك من بعد هذاك تخلطوا مع الياغورت ناتور ملح فلفل اكحل ثوم كونفي وضربة قارص تتعمل مع لي زيلرون حاجة بنينة على الاخر جربوها وتو تشوفوا
0: به ابتداء من اليوم قال لك وحتى الايامات جاي الكل باش يكون حاضر الرمان
2: كان رمان كان رمان
0: فما الفيديو بتاع توينس الرومان يعملوه حتى في سلايد
2: كل ما عادش
0: غلى غلى ما صحفة الرومان وشوية زهر ولا
2: ما تنساش راهو نحن من الاوائل اللي عندنا سلايت اللي هما فيهم الغله نحن راهو عندنا سلطه تونسيه
0: اللي كاينه
2: معناها ما فماش برشا ناس تعمل غله وكل شيء في الكوجينه نقولوا نحن العربيه الافريقيه وكل شيء دونك اوني بلوتو دي ليغوم وكل شيء
0: ما تقصد السلطه التونسيه نتاعنا مع
2: هذاك تصبيبه سي اون سيناتور في الكوجينه التونسيه موجوده دونك الرومان هذا كيف تخدم كيما سلطه تونسيه بالتفاح تنجم تتعمل بالرومان وتسيتيرا نحكيو برشا كل مره على الرومان دونك باش نعملوا جوست ان جاتو رولي مش عامل جاتو رولي يكون بنين ياسر ياسر زاد كيف
0: بالرومان
2: فوالا دونك ناخذوا العجينه نتاعنا خمسه مغارف نتاع زيت خمسه مغارف نتاع فارينا خمسه كعبات عظم الكل نخدموا مع بعض معهم شويه خميره بور فير باتا جينواز عملنا كي الباتا جينواز هذيك مليح مليح نحطوها في البابي كويسون نحطوها في الفور نتاعنا 180 وهي سخونه ديريكتومون تلقى منديله تستنى فيها سخونه شوي بالماء اوكي مش نجمو نعملو تبدا رولي اونتر طون باش نحضروا حاجتي عندنا نحضروا اون كريم بالشانتي والماسكاربون اوكي ولا كريم باتيسير وشانتي زاد كيف كيف باش نخلطوهم مع بعضهم دونك الكريم باتيسير والشانتي مانيش نحكيو عليهم دونك جوست الناس الكل تعرف الكريم شانتي زعما حاجه بارده الماكينه بارده وهي زاد كيف كيف الفيتيس تبدا كونستانت تعطيك شانتي باهيه ومن بعد الرومان نتاعنا مش عملوا على حاجتين الرومان الني ومش نعملوا معجون نتاع الرومان فاسيل قد الرومان قد السكر هذه في القانون نحن نقصوا من السكر كالعاده نحن نقولوا كان مثلا كيلو رومان نحطوا عليها 200 غرام يزي بالنسبه للسكر خليه يعمل المعجون نتاعو فما شكون يصفيه وفما شكون ما يصفيش
0: يخلي القلب
2: نتاعو وبعد كي نجيو نعملوا الجاتو رولي نتاعنا نحن ناخذوا شويه الكريم باتيسير نحطوها فوق البات نتاع البيسكوي رولي اللي تبدا سخونه مازالت تيت ونعملوها رولي مليح مليح مليح ما بينتها المعجون نتاع الرمان وما بينتها زاده كيف كيف الكعبات الرمان النايين نعملو مرولين ونحطهم في الفريجيدير يبردوا مليح نقصوهم دي رونديل معاهم كويستي ولا قهوه تعطي حاجه بنينه على الاخر. فوالا
0: بنينه. انا نقول لك حاجه نعطيك سر التو فهمت ولا برافو اللي اللي اللي مثلا الرمانه تنجم يحلها
2: تتفصص بغير ما
0: تتفصص بك المغرفه تضرب
2: ضربتي المغرفه وكل شيء.
0: لا عرفت هذه لازم باك بلس 17 لا نجمت نفهم هذه نلبس لا تشمل عمليه تولي انا عندي
2: تونا بعث الفيديو نتاعها
0: ليش شفت من غير ما تبعث لي فيديو انا ميمتي ربي فضلها تعملها سهله نهار كي توريني اجا اقعد نوريك نحس روحك كتلميذه قول ميمتي راني جايبه زو صغار مازلت نتعلم تعملي هكا ضربتي تقولي هكا هابطة تسي اي كي تجيبش نعملها
2: لا بيان سور بيان سور
0: خبره لازم
2: خبره خبره
0: جمعه جاي جيب لها مثلا
2: نجيبو كايبه رومان صحيت وتجرب انا انت كي نعطيك نوت ونعطيك ليك انت وانت ونعطيك نوت ليك انت جي جي معناها تشوفوا كان قريت على روحك ولا لا ولا
0: والله ايش خليك شايف انا نحط روحي في موقف هكا وكا. ميرسي بوكو شيف وفيق عندك ديديكاس.
2: حبيت نعمل ديديكاس لخويا وعشيري انيس العبيدي البارح نزاد له صغير ادريس مبروك عليه
0: ان شاء الله
2: ان شاء الله ذرية صالحة ان شاء الله مبروك هو وسلمى ان شاء الله ديما فرحانين وان شاء الله ديما في الخير وربي يفضلهم.
0: ميرسي بوكو يعطيك الصحة شيف ميرسي جمعة جاية دبارة جديدة
1: دبارة الشيف صباح الناس

0: ما كل يوم معاكم حتى لنص نهار. ما تنسيوش مازال عندكم أقل من ساعة في يدكم باش تكلمونا. كان اليوم بالأمارة ضاعت علي كلامات، ممكن اليوم 9 أكتوبر، أوكي اليوم 9 أكتوبر، تفكرت عندك عيد ميلاد حد عزيز عليك بالوقت، كلم من 71 113 013. ألو بوزي كفاية، منحب نتمنى طول العمر لشكون ويقول له اللي تحبه بصوتك تتعدى أحلى، يظهر لي كادو هكا تعمل سوبخيز، تقول له حل راديو واسمع موزي كفاية، حضرت لك سوبخيز يسرح له. دوك ذكركم بتشاركوا معنا في صندوق سبيسيال التهاني امتاعكم كما كل يوم على موزي في سباح الناس على 71 113 013. تحية لكل مستمعينا، هوني نخص أعوان البلدية، إن شاء الله ربي يعينكم. نعرف ظروف مهش ياسر باهية، نشوفوها ونعينوها احنا قدام عينينا، معناها الحق تربي، لا غون لا يونيفورم لا ماسك، واحنا زادة كيف كيف المواطنين كين خرج والبوبيل، والله حاجة تحشم ساعات بالحق. معناها سامحوني اني نجبد لكم موضوع هذايا في وقت نجم تشوف في قهوتك ولا حاجه، ما لا غالب هذا هو معناها، لا تربطها مليح، لا تبدا كيكه مفرته مسيبه، فهمت؟ الى ما تحكينا عليهم مره واثنين وثلاثه، معناها على الاقل ديغون راهم يهزوا هكيكه بيديهم، راهو نجبوا يتضربوا، راهو نجبوا يتجرحوا، راهو فما ماسك لازم على اساس حتى يصير، راهو ما نعرفش. هذا شويه من اللي قالته حتى هي المستمع معنا في موعد ثاني من صندوق عجب.
1: صندوق عجب.
2: ألو عسلامة، مزيك عسلامة يا مدام جيهان، أنا بنسمع معاك في الباحث في المياه بصراحة، أمان نداء اسمه هو السيد فيش يحكي، قالك احنا عنا خطط نجم تمنعنا بلادنا من الجفاف. يا ولادي اسمعوهم الناس هذوما، اعطيوهم اصرفوا عليهم المليارات، خلي يتحسن مستقبل صغيراتنا اللي جاي، عليه هك عليه ما تسمعهمش الناس هذوما عليه.
3: ليان صباح النور، ملي قانون تاع جديد تاع البوليس سيفيل اللي هو بالحق قانون، انا واحد من الناس شفت عليه على الاخر، والله كيف هما قانون اقوى من هكا بروكافا مثال اللي نزيدوا على الاخر، فماش مدينه تستوي اما ما فيها بيت، كان بالحق راهو يشوفوا قانون واحد اخر للدرجات الناريه الموتورات، اقسم بالله شي يوقف المخ، ما كناش هكا راه في السنترفيل يمين يسار موتورات على 100 زوز سين كاسك عليه يا رسول الله، بالحق راه يبدا عامل الكاسك راهو بمساقيه ولا حتى على القيدون ما يلبسهاش، راح حاكم يخاف يدي خاف على روحك قبل ما تروح خاف من الحاكم يا رسول الله، اقسم بالله كاتاستروف راه، وليه بعد يدبل عليك وتغزر لك هاي الشباك، معناكم كوا كيفاش انت سخطوك على اليسار ولا سخطوك على اليمين، لازمك تنحى انت من الكياس بس يته هو يتعدى، فهمت؟ وبرا عاد كما سيته ولا مسيته في الباب سي بون، يولي يبكي ويصيرون ويعيط ويصير.
2: صباح النور يا بيه، كنتش ان علاش نخرجوا لي كوبيل فرطه كيكا راهو عيب، وهم ماهمش لابسين الجون، معناتها متعرضين للاصابات. انا شويه لفتت بربي انتباه للبلديات الاعوان نتاعكم كي تخرجوا يكونوا في تيوني كامل ومتكامل، من كمامة على الوجه من لي جون باليد، حفاظا على سلامتهم، راهم عباد سيفنا كيفهم، راهم من غيرهم ما نجموش نعيشوا حتى نهارين فيها البلاد، نحافظوا عليهم يا والله قبلنا نحنا، وتينياتهم تكون كوريكت وتكون عازلة للأوساخ والتعرض للميكروبات. نعيشكم، نحب نقول للمناظر بيت المناظر ولا أي إنسان يخرج الفضلات متاعه سواء من منزل أو من الحوينت أو من الشركات يكونوا بيان أمبالي في لساشي، ما همش مفرطين كيكا، عيب عيب عيب.
1: صندوق عجب.

كل يوم معاكم مش ندخل مع بعضنا ساعتنا الثالثة وبش نحكي ومواضيع اتم الصحة بش نحكي على هشاشة العظام اليوم مع مختصة في أمراض المفاصل والعظام والروماتيزم. فما الجانب الوراثي هل

0: إجراءات المناسك نتاع العمرة؟ كيفاش تنجح العمرة نتاعي باختصار؟
1: والله العمرة هي تروح للذكر لله سبحانه وتعالى ما شاء الله.
2: أنا عملت عمرة نتذكر كان الحاجات الباهية المتعة الحقيقة متعة ديما السكن كي يكون قريب من الحرم هو اللي أحسن حاجة.
3: عامين التالي مشيت عمرة ومصادف إنها كانت في رمضان. ذكر أجواء ياسر باهية روحانيات عالية. يعني شفت مكة ومسيتها. أنا رايح حاجات ما تنجمش توصف راحة نفسية من كل عبد يعيشها.
4: لا ما مشيت في العمرة إن شاء الله ربي يسر. هو قبل كل شيء التسهيلات. مثلا سؤالي تسأل هل أنه كي يكون أرتح كي تمشي للمدينة ديريكتومون وإلا تمشي للمكة قبل؟
5: بنحب نعرف أمي كي تعمل عمرة كيفاش يصير التنظيم لوتيل يكون بشيت الهباه.
6: قمت بكل ترتيبات اللازمة أعتبر هنا رحلة العمرة مع أمي. قيام بالعمرة بهوش سير خاصة أن يكون شخص متقدم في العمر نصح ما يمشيش وحده واللي يمشي مع مرافقين يكونوا أكفاء.
7: تجربة العمرة الأشخاص اللي عاشوا التجربة هذه كيفاش يقيموها والناس اللي عندهم الرغبة باش يعملوا عمرة شنية التحذيرات الضرورية اللي يلزم يقوموا بها باش يوفروا ظروف النجاح للتجربة هذه شنو النصائح الممكن تقديمها للناس اللي ناوية تعمل عمرة في المستقبل شنية أفضل الطرق والوسائل اللي ممكن يعتمدها المعتمر باش ينجح في تجربة العمرة متاعه تجربة العمرة مظفرة من نهار الجمعة توا سجل رايك ونمر تليفونك على 71 113 013
8: من الاثنين الجمعة من مدي ساعتين للأربعة فورم مع أمينة بنتوة عبر خلي رايك يبدل الأولى في تونس
9: عمر تونسي بوكينج تمنيتها اخترتها وعشتها
10: راديو موزايكا فم تونس الأخبار
11: أهلا بكم إلى موجز الأخبار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تقضي بالسجن 15 عاما في حق رجل الأعمال حاتم الشعبوني و11 عاما في حق عدد من الإطارات البنكية ببنك عمومي مع تسليط خطايا مالية مشددة على جميع المتهمين وتتعلق القضية بشبهات فساد مالي وتجاوزات قانونية في إسناد قروض بنكية لرجل الأعمال المذكور دون تقديم الضمانات المستوجبة قانونا ما ألحق أضرارا مالية بالمؤسسة البنكية العمومية وفق ما ورد في القضية وزارة التربية تعقد غدا السبت يوما تحسيسيا مشتركا حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي بمشاركة هياكل وطنية متعددة وتحتضن المندوبيات الجهوية للتربية بكافة ولايات الجمهورية هذه التظاهرة التي تهدف إلى تعزيز الوعي بمخاطر المخدرات ودعم الوقاية المبكرة والإحاطة النفسية والاجتماعية وحماية التلاميذ وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تمدد آجال الترشح للبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان سنة 2026 إلى بعد أو إلى يوم الأحد 11 من أكتوبر الجاري والوزارة تدعو النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والرغبات في إحداث أو توسعة مشاريعهن إلى إيداع ملفاتهن للاستفادة من التمويلات التي يوفرها البرنامج وذلك حصريا عبر المنصة الرقمية رائدات مع استكمال البيانات والوثائق المطلوبة قبل انتهاء الأجل عالميا لجنة نوبل النرويجية تعلن فوز الجنوب أفريقيا نافي بيلاي بجائزة نوبل للسلام 2026 والتي شغلت منصب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بين عامي 2008 و2014 كان هذا موجز الأخبار وكانت معكم غفرا العكرمي المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك والموعد يتواصل مع جهن في سبح الناس إلى اللقاء تكونوا دائما بخير
10: الأولى في تونس

0: الحكايات والأخبار. ما تنساش صباح الناس معكم حتى النص نهار.
1: لحداش وصلت عشان دقيقة على موزايكا فام. يا مرحبا بكل مستمعينا. تتصيت وقيت أستو سانتي. أستو سانتي اليوم فرحانين تكون بحذنا دكتور فاتن السعدي، أخصائية أمراض المفاصل والعظام والروماتيزم. دكتورة صباح الخيرات.
2: عايشة صباح النور. ميرسي عايشك الحمد لله.
1: من أكثر الاختصاصات اللي كي تجينا بدنا نقول لها مش نشكيو لك بعد دونتيل، كل واحد فينا توتر مش تحل كونسلتاسيون غراتويت بعد بريباريفو معنا دكتور. مرحبا بيك دكتور. اليوم مش نحكيو على مرض صامت،
2: oui.
1: une maladie silencieuse اللي تنجم ما تعطيش أعراض لكن نجم نسميها مخطرة. اي نعم، لانه oui. نحكي هوني على العظام وعلى الهشاشة متاع العظام اللي احنا التونسي باش يقولك مشيت عديت وقال لي بتصاور وتحاليل وديجنوستيك تعطينا بعد كيفاش نفيقوا بها، رد بالك لانه توا تقريب لا قدر الله اي كسر او اي تيحه راهو كاين العظام تاعك يمشي كزيز هكا نقولوا احنا نشبهها. خلينا نفهم قبل كل شيء، منين تجي شيشة العظام؟ تبس اكثر نساء، علاش وعلاش نسميوها مرض صامت ما تعطي حتى اعراض؟
2: اي دونك شيشة العظام ايفيكتيفمون مرض صامت ما تعطي حتى اعراض، تعطي كان مضاعفات دي كومبليكاسيون اللي هما لي فراكتور الكسور. دونك بوغ اون ضربه صغيره تيحه صغيره عبد العظام تاعو ولا باس ما يصير له شيء، اللي عنده شيشة العظام يصير له كسر. والمشكل اللي الكسور ما همش كيف كيف، فما كسور مثلا في اليد في الساق سي توجور ديزاغريابل واحد ماذا بيه يتفادى، مي فما كسور اخطر خاصه في الفقرات واللي اخطر انكور بلوس في المخروقه في الكول دو فيمور. دونك فيها اكثر مشاكل، فيها عمليات لا بلوبار دو طون، فيها اكثر ريسك نتاع مضاعفات ونتاع حتى مورتاليتي.
1: دونك هو مرض صامت ما فيقوش بيه،
2: ما فيقوش بيه، هيك علاش لازمنا نعملوا التقصي، لازمنا نعملوا ديبيستاج، لازمنا نلوجوا عليه في لي بوبولاسيون ا ريسك اللي هما اكثر حاجه يفو سنسيبيليزي الببليك ليها هو النساء بعد المينوبوز،
1: النساء بعد سن
2: العاده الشهريه. فوالا
1: ما حبوش
2: نسميو لي الامل،
1: اي اي اللي سمحي سمحوني خايف قلت وقيت وفقت بين خايف لي. دونك ان سارتان اج المراه هي النسبه الاكثر عند النساء،
2: النسبه الاكثر موجوده عند الرجال زاده خاصه بالعمر، مي عند النساء اكثر، هذيك اكثر بوبولاسيون يلزم التقصي ما غير ما نستناو معناتها حتى سبب فما دوتغ فاكتور خاطر انت سالتني. دونك في العائله اللي عنده فما الوراثه موجوده، فما اللي خذ برشا كورتيكويد عنده امراض تطلب برشا كورتيكويد في حياته، هذاك ينقص معناتها من الدونسيتي نتاع العظام ويولي العظام فارغ وخفيف من داخل وهش. فما certaines maladies plus rares كيما الهايبرثيرويدي، حاجات فيهم مشكله في الامتصاص نتاع المعده، دونك ما تمتصش الكالسيوم ولا زي ما الاخرين. مي اكثر حاجه خلينا نركزوا على المراه بعد المينوبوز.
1: هوني دكتوره نحب نسالك، شو العلاقه يقول لك بين نقص الكالسيوم والفيتامين دي وبين هشاشه العظام؟ خلينا نفهم في النقطه هذه.
2: اي الكالسيوم والفيتامين دي مهمين برشا للعظم، فما سكون ابل لو كابيتال اوسو يتعمل قبل 20 سنه، معناتها توصل 20 سنه باش تسكر لو كابيتال اوسو هذاك كيما نقولوا المونه نتاعك بور لو ريستون دو تا في من العظم معناتها نتاعك غاديك وين ما بين 0 و 20 سنه وين تبني لا ماس اوسوز نتاعك. دونك سي تري امبورطون انه في العمر هذاك يكون عندنا ان ابور بي نتاع كالسيوم وفيتامين دي.
1: فوالا معناها انا شنو اللي يصير بالضبط، فسر لي شنو يصير بالضبط للعظم وقت نفيقوا انه عندنا هشاشه عظام؟ شو معناها؟ معناها عظمي يبدا يضعف كيف
2: يفرغ من داخل،
1: يفرغ
2: يولي هش من داخل، يولي ما عادش معبي اون ديغي شويه بيتيت شانتي كاريكاتور كي الغرويير ماهوش دونس من داخل، ماهوش من داخل معبي، من داخل منقب فارغ.
1: معناها حتى في الغديوم مثلا كي تطلبوا عليه تشوف في التصوير مثلا العظم تاعك فيه نقب هكا
2: في التصوير نجموا نشوفوا ترانسبارانس، يظهر ترانسبارانس شويه ماهوش معبي ماهوش دونس ماهوش ابيض ياسر في الراديو، مي تصويره سورتو تاو تصاور نوميريك ما تخاولناش باش نعملوا التشخيص. التشخيص يتعمل بالديمو دونسيتومتري اوسوز اللي هي نسميوها احنا قياس العظم. دونك نوع ما التصوير يعملوها, اما خاصه فما دي فالور, فما ارقام يعطيوهم لنا نتاع قداش العظم معبي من داخل باش نجموا. هذاك الحال الحاجه الوحيده اللي تخلينا نجزموا فما مرض هشاشه العظام ولا لا.
1: انت دكتوره قلت لي لهنا معناها من قولنا راس مالك في فوالا. في الماس موسكولير نتاعك راي من اول ما تولدت حتى الماس اوسوس سامحني حتى العشرين سنه بالي اسمه فينا تو يقول لك كول قوي روحك باش تقويها اكثر معناها عشرين ذوكم اللي عندك هاولا نجم نحسن
2: نجم من بعد بيان سور سي توجور امبورطون سي توجور امبورطون با دافوار ان بون ابور نتاع كالسيوم وفيتامين دي حتى من بعد فهمت مي لو بلوز امبورطون هو فيك العشرين سنه الاولاني
1: في ذوكم العشرين
2: سنه من بعد سي توجور امبورطون معناتها قد ما باش تنقص قد ما تبدا ناقص كالسيوم وفيتامين دي قد ما تعرض روحك اكثر لهشاشه العظام حتى بعد العشرين سنه.
1: قلة الحركة تنجم
2: عندها دخل كبير
1: الماس
2: عندها دخل كبير قلة الحركة وقلة الاكتيفيتي فيزيك
1: كيفه؟
2: لفات ان تعمل اكتيفيتي فيزيك دايور هو في الوقاية قبل العشرين سنة ولا بعد العشرين سنة ولا في الوقاية الثانوية كي نبدأ سي شخصنا والعبد عنده هشاشة عظام في الحالات هذو من كل الاكتيفيتي فيزيك معناتها الرياضة اللي امبورتانت. اولا كي تعمل الرياضة وخاصة كي يبدأ فما كونتاكت افيك لو سول كي سيق تعمل لك الشوك مع القاع وفما كيما الرجة تصير الفيبراسيون الرجة تصير في العظم تخليه لو ستيمول تخليه يصنع اكثر خلايا متاع عظم
1: تخليه
2: خاطر العظم سي ان تيسو فيفون كيما اي تيسو في البدن كل يوم يتجدد كل يوم فما خلايا تموت وخلايا جديدة تتولد دونك سا بيرمي باش فما سيكريسيون متاع اكثر خلايا جدد في العظم دونك العظم يقوى. En plus, nous avons la masse musculaire. Le muscle il est important aussi pour maintenir le bdan bsifa amma pour éviter les chutes ou nous avons l'équilibre باش حتى كي نوصلوا لعمر كبير يبدا الانسان معناتها عنده une bonne masse musculaire عنده un bon sens de l'équilibre حتى كان فما شويه هشاشه عظام فما لو ريسك دو شوت نقص على الاخر.
1: فوالا هشاشه العظام فيها معناها نيفو 1 نيفو 2 مش كيما فيق بها من الاول هل تنجم تتحسن الماس اوسوز نتاعي والا تقول لي كيما راهو جاي تفيق بها من الاول كيما في الاخر في الاخر الباركور معروف نتاعها؟
2: لا مش كيف كيف هي ما فيهاش دي ستاد هكا مي مش كيما تلقاها ناقصه شويه كيما تلقاها ناقصه اكثر كيما تلقاها ناقصه برشا على قد ما العظم فارغ على قد ما الريسك اكبر نتاع فراكتور ولا قد ما نبداو نعالجو ومخر كيما نقولوا على قد ما عنا اكثر مارج اغاتربي كي تبدا دوب بلاش ما بدا دوب بلاش ما ناقصه
1: بلاش ما بديت وين تبدا معناها دابيتو مثلا انت تقولي تنقص الماس اوسوز نتاعك دونك فين تبدا
2: هي تايا تنقص بارتو في العظام الكل
1: في العظام الكل
2: اي ما احنا كي نقيسو ديما في الفقرات وفي الكل الفيمور في المخلوق غادي التصوير نتاع قياس العظام تتعمل اما هي تنقص بارتو دو فاصون بريسك هوموجين
1: كي تنقص نقول انا بتقدم العمر وتبدا ظاهره ابار انه الريسك نتاع على قدر الله كسر والمعاناة اللي تنجم تكون فيها لكن زيد برشا يقول لك انا فقت بروحي مثلا عندي هشاشه العظام كي فقت بروحي ولا فايقوني شكون قالوا لي راك قصرت ولا راك عندك تقويسه
2: أي.
1: هل هذه صحيحه؟
2: صحيحه بيان سور هذوما سي سكون ابل لي تاسمون فيرتيبرو سي ليكيفالون تاع فراكتور فيرتيبرال تقولش عليها كسر في الفيرتيبر ما هي ماهيش كسر الفقره تقولش عليها ترخ السقف نتاعها يرخ
1: اي
2: فوالا اون ديغي هكاكا دونك باش لا هوتور نتاعها باش تنقص طولها باش ينقص كي عندنا فقره واثنين وثلاثه ينقصوا شويه كل مره دونك الطول الكل نتاع العمود الفقري باش ينقص
1: دونك فما ناس تحسمك علاش يقصروا شويه
2: بيان سور
1: وكيوليو كوربي تقويسه
2: نفس الحكايه سي دو اسا كرخه هذيك نتاع الفقرات الفي كو لو دو يولي كوربي يولي مقوس خاطر الفقرة ترخ هكايا من قدام أكثر دونك يولي
1: مقوس. يقول قايل اليوم به فيها دواء؟
2: فيها دواء أي كي نفيقوا بها فما دويات فما دويات يتاخذوا حرابش دي بيسفوسفونات فما دويات يتاخذوا زرارق هذوما سا ديبون دي كا يتزرقوا مرة في العام فما لابور ان كالسيوم وفيتامين دي ان فيت كي نفيقوا باسيون نحطوه سو تريتمون نعطيوه لا سوبليمونتاسيون ان كالسيوم فيتامين دي الماكله يلزمو ياكل بالكدا لو ريجيم ميديترانيان باهي ان بون ابور ان كالسيوم خاصه الحليب ومشتقاته
1: ما نعرفش علاش مثلا فما ديزيدي روسو يقول لك مثلا راهو في عمر معين ما عادش ريت كيما مثلا انت قلت لي جين في العشرين سنه الاولي هي اللي ليه
2: نو جوسكو لا لي ريكومونداسيون سيونتيفيك الحليب ومشتقاته لازمين 2 ا 3 فوا بار جور
1: اي مهما كان العمر
2: مهما كان العمر ديما يعاون
1: بي
2: فوالا الفيتامين دي ناخذوها من الشمس مي سوني
1: بريسكو
2: جامي سوفيسيون
1: دونك احنا بليت فيها شمس لكن ديما
2: ديما شويه دونك ليكسبوزيسيون باهيه اما يلزم ديما ناخذ دواء معناتها سوبليمونتاسيون اون فيتامين دي لاكتيفيتي فيزيك اللي هي امبورطونت والوقايه من معناتها من لي شوت
1: اي
2: دونك فريمون نركزوا مع المريض على الاكتيفيتي فيزيك على الحاجات اللي قلتهم لك الثلاثه هذوكم يعني لازم اكتيفيتي مش عومين في البيسين مثلا لازم حاجه avec le sol contact avec le sol les pieds يركزوا في القاع يلزم اون موسكل البدن ويلزم نخدموا على ليكيليبر هذا بالنسبه للاكتيفيتي فيزيك بالنسبه للبريفونسيون دي شوت باغ اكزومبل اي عبد عنده فيرتيج
1: اي
2: il faut le traiter rapidement que ce soit خاطر عنده فقر الدم عنده حاجه في الاذن
1: الداخليه
2: فوالا اي عبد عنده مشكله في النظر il faut كيف نتلهاو بها باش ما يقولكش عبد كبير ما فقتش بدرجه صغيره ولا ما فقتش بخيط ولا il faut éviter في دارك الخيوط الضوء اللي في الاعراض كليم اللي باش ريسك باش يعثر فيه ولا زربيه حرف نتاع زربيه في الليل مثلا المريض حطوا بحذاه فيوز باش قبل ما يهبط من الفرش يحلها
1: يشوف
2: اي اذا
1: كل باش تفيد
2: حاجه صغيره
1: تعطي وجعة
2: لا هيجت العظام ما تعطيش
1: ما تعطيش حتى وجعة
2: مادام فما وجعة سيكو فما فراكتور سيكو فما كسر وإلا تسمون فيرتبرال كما قلت لك رخم تاع فيرتبر مي سيونتيفيكمون نعتبروه كسر ما عندها
1: الرخم تاع الفيرتبر القصر شوية تاع الناس مثلا تقصار تولي محنية شوية تعمل لك الكوغب شوية فما شكون يقول لك مثلا حتى صوابعين ولي هكا بصيف نحركهم كله ولا لي ما تعطيش
2: لا ما عندهاش علاقة كشيش العظام هذوكم حاجة أخرى تلقاهم أختروز ولا أوتخو شوز
1: فوالا ميرسي بوكو دكتور نورتني يعيشك دكتور فاتن السعد أخصائية أمراض المفاصل والعظام والروماتيزم
0: بحنس فغام
3: ان شاء الله نحب نعمل عمره نحبك نسال عليك الاستعدادات نحب نعرف اجراءات المناسك بتاع العمره كيفاش تنجح العمره نتاعي باختصار
4: والله العمره هي تروح للذكر لله سبحانه وتعالى ما شاء الله
5: انا عملت عمره نتذكر كان الحاجات الباهيه المتعه الحقيقه متعه ديما السكن كي يكون قريب من الحرم هو اللي احسن حاجه
6: عامين التالي مشيت عمره ومصادف انها كانت في رمضان نذكر اجواء ياسر باهيه روحانيات عاليه معني شفت مكه ومسيتها راهي رايح ما حاجات ما تنجمش توصف راحه نفسيه اتمنى كل عبد يعيشها
4: لا ما مشيتش العمره ان شاء الله ربي يسر هو قبل كل شيء التسهيلات مثلا سؤالي تسال هل انه كي يكون ارتح كي تمشي للمدينه ديريكتومون ولا تمشي للمكه قبل
7: بنحب نعرف امي كي تعمل عمره كيفاش يصير التنظيم لوتيل يكون باش يتلهى به
8: قمت بكل الترتيبات اللازمه اعتبرها انا رحله العمره مع امي قيام بالعمره ماهوش سهل خاصه ان يكون شخص متقدم في العمر نصح ما يمشيش وحده واللي يمشي مع مرافقين يكونوا اكفاء
0: فغام
9: تجربة العمرة الأشخاص اللي عاشوا التجربة هذه كيفاش يقيموها والناس اللي عندهم الرغبة باش يعملوا عمرة شنية التحذيرات الضرورية اللي يلزم يقوموا بها باش يوفروا ظروف النجاح للتجربة هذه شنو النصائح الممكن تقديمها للناس اللي ناوية تعمل عمرة في المستقبل شنية أفضل الطرق والوسائل اللي ممكن يعتمدها المعتمر باش ينجح في تجربة العمرة متاعو تجربة العمرة مظفرة من نهار الجمعة توا سجل رايك ونمرو تليفونك على 71 116 013
0: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فورم مع أمينة بندوة عبر خلي رايك يبدل الأولى في تونس أحسن ما تتمنى عمرة مع تونيزي بوكينج عمرة ترتح ذاتك عمرة تتمنى تعاودها ألف مرة في حياتك

0: حمائي على موزيك اف ام لحدش واربعة وثلاثين دقيقة. كل عادة عاد كيما كون نهار جمعة وكا يقرب الويكاند نهزوكم تعملوا تكتشفوا دورة وتكتشفوا بلاصة مزيانة في تونسنا في إيفازيون. الفقرة القوة معنا كيما كون نهار جمعة رمزي العربي معنا. رمزي صباح الخيرات.
1: صباح الفل والياسمين. توا طقس هكا بدا يشجع على الخروج سيرتو نمشيو للوسط التونسي ولا الشمال الغربي ولا حتى الجنوب التونسي. الاقتراح نتاعنا اليوم باش يهزنا للصحراء، الصحراء المزيانة اللي الحقيقة اللي مزي ما زرهش وقيت انه يتبع الغرزة ويمشي معنا للسهرة. على خاطر نقولوا صباح الفل والورد خاصة لناسنا في دوز ارض الاصالة وزين سهرتها عامل حالة. اليوم الهربة الجنوب وين الرمل يغني مع الريح وين النخلة تحكي حكايات الجديد مش نحكيه وعلى تنبين. يلا عزيزي المستمع اربط حزام الامان وخذ نفس به على خطر الرحله هذه مش كيما رحله الكل. تبين قصه متاع روح تضيع في الصحراء وتلقى دفي في قلبها. يقول القائل كيفاش نخلطوا البلاصه المزيانه هذه اللي اكيد تشوفوا فيها تويكا في التصاور اللي موجودين في الباج متاعنا. زوز طرق باش نجم تمشي لها. الاول انك تدخل من دوز والثانيه من قصر غيلان بكتف وكات وبتبيع نقعد قريب 3 سوايع في وسط الصحراء ونعيش تجربه فريده من نوعها وين هكا تشد الرمل والحكايه تولي فيها بنا كبيره لانه الاكسبيريونس جيهان في وسط الصحراء عندها رونق اخر. علاش؟ لانه هي في حد طريق في حد ذاته تجربه وانك بالكهرباء خاطر فما دي ديون وفما دي بيست عاديين أشك فوق باش تعيشك التجارب المزيانة. مرة تمشي كرهبة تطلع فوق ديون، مرة توح، مرة تقف في بلاصة كلها صحراء ديري بيك تقف تعمل تصور تتعلم التكنيك بارفوع على خط ساعات توح للكرهبة تعلم كيفاش انه
0: دز الكرهبة.
1: شنو
0: دز الكرهبة؟
1: ليه ما تدزش غادي عادة إذا كان واحد غاديك ما عادش فيها ليلزم وقتها بالبالة وتمر على ذريعاتك وانا با والجماعة غاديك خاطر ما يدخلوش وحدهم فمش كرهبة وحدها تدخل ديما
0: أترو
1: كاتو بينسور يكون معهم جيد وواقع يتعلم كيفاش قداش تفش العجالي خاطر يختلف العمق متاع الرمل وكل عمق معناه يزمك تفش له معناه بار معينة. فلهنا كيف كيف تتعلم كيفاش انك تشوف اثنيات في الصحراء. الجيد انت تقول سبحان الله كيفاش يعرف اثنيات وانت تبدا في الصحراء
0: كنتي صحراء مش عارف هاي دور على اليمين ولا دور على اليسار
1: اكزاكتو كلها تشبه لبعضها. لين يجي
0: اخونا
1: رضا
0: هذا كل شيء حكينا على اخونا اخو من اخويته مكتر اخويته
1: بتبيع نسلم عليهم الكل لانهم هم واحد دليلنا الى طريق السعاده. شوف اثنيه كيفاش هي تبدا
0: بيرفورم احنا ندخل الصحراء عندنا اخونا رفيق زاد كيف عندنا اخونا رفيق ولا خبرة في الصحراء معناها
1: جيد دومولوجي
0: يغوص في الصحراء كولا عبد الناصر غوصان
1: ليه ما غير بوصلة زيادة راو يعني كنت شايف مخه معناها ما يعطيش السر متاعه قال لك
0: جرب امشي معاه انك مغمضة
1: يعني لهنا
0: نبدل لموج عليكم واش كنت شايف رمزي ورفيق
1: وهو راو بالحق راو الكومباني مهمة برشا بس خاصة في الصحراء كما قلت لك خاطر الطريق في حد ذاته ممتع وهكا بارفوا يعني تقفوا في وسط ثنية تعملوا تصور تشوفوا الكونتور وتعملوا وكل قاعدة بوز معني ساعات بوز وتحلوا تاكلوا شنو باش تعملوا كويس تي هكا واحد كيشك الجو هذاك البدوي نقول انا وساعات تهبط على ساقيك تعيش تجربة تحس فيها روحك فارس الصحراء الريح في وجهك والرمل اللي يطير وراك وانت تمشي على سر القوافل القديمة. وغاديك نوصلوا للمفاجأة الجميلة جدا وين نوصلوا الكومبينج كبير غاديك وين الدنيا مختلفة خيم بيت الشعر قاعدة على الزربية وكيسين تي تدور بين الناس الجبة والشاش والحس ما فهمي والمخيمات وانت وقديش تحب تدلل روحك من الخيمة العادية حتكشي للفيلا. علاش نقول الفيلا تو خاطر يقول لك تو انا ماشي قلب الصحراء وين باش نبيت انا معناها لان عندك شوا خاطر تو وليت في تونس يرتوجيين تمشي 3 سوايع ولا 4 سوايع في الرمل من بعد تلقى عبارة وتيل في الصحراء من الفرش للصحن نتاعك للماكلة دنيا لشونديل عندهم التفاصيل المغرية اللي كاينك مشيت وتيل سانك توال في قلب الصحراء. امانة ديما نقول البلايص اللي فيهم الناتور ما همش سانك توال لك هو هما 5 مليارات نجوم لانه بخلاف السيرفيس باش تلقاه باش تلقى النجوم الموجودين في السماء لانه ما فماش
0: اكزاكتومون
1: ما فماش الضوء معناها اللي برشا ضوء دونك تشوف السماء وتشوف قداش ممتعه التجربه في حد ذاتها. وغديك عاد تجي الفقره نتاع يان الباهي اللي هي باش نغني يزين يزين الصحراء وبهجت
0: يهجوا كل
1: لكن متعه اللي حكيت عليه الكل ما عادش ما عادش خاطر في الليل
0: يجيبوا بطبيعه
1: انا الفنان الاول راني معناها معذب اصحابي كل ما معذب اصحابي كل معناها نشكرهم 10 سنين يتحملوا فيا دونك نشكرهم بالمناسبه هذه
0: حتى شكرنا
1: نشكرك نشكرك انت ولا جينا الانقاذ
0: صور النغمه هذه بصوت
1: رمزي جينا الانقاذ محليها السحره بالتفاصيل المزيانه ذي يجيبونا الناس اللي يغنيوا البدو في الليل ويحكيونا حكاياتهم ويطيبونا خبز المله ونعيشوا كالتجربه حاسيلو من الاول للاخر والصباح كيف تقوم تلقى زياده اجواء جميله برشا ما توصفش الشمس تطلع من وراي كثبان الرمل والدنيا تصبغت بالذهبي وانت تحس بروحك مولود جديد تمشي على الرمل البارد تعمل فطير سخون وبعد كواد والا جمل والا قاعده فيها تامل كلهم تفاصيل يخليوك تفيق اللي مازال عندك الحق تستمتع بوقتك حبيبي المستمع تفرهد سافر ما تخليش الايام تفوتك انت لست شجره اليوم سافرنا بيكم تنبيين ارض الصحراء المزيانه ارض الدفاع والمغامره ليله ولا الف ليله وعلى هذاك في كل زمان ومكان الفلاقه هكا اخترنا نعيشه
0: بعد نقولوا الفلاقة كل عام وانتم حيين بخير زادة
1: اكزاكتومون نحب نستغل الفرصة الحقيقة
0: ان شاء الله طول عمركم
1: برشا محبة وبرشا سعادة ليا انا وليكيب الكل وللناس اللي خرجت معانا على امتداد 10 سنين خرجوا معانا شافوا تونس عاشوا تجارب مزيانة وصنعوا ذكريات جميلة لهم هما وللناس اللي خرجوا معانا كل عام واحنا حيين بخير كل عام واحنا هكا اخترنا نعيشوا وكل عام ان شاء الله باش نبقاو نعيشوا هكا بين الصحراء وبين الجبل وبين الغابة وبين الطبيعة المزيانة ونقولوا فلقة ديما إيفا زيون
0: رجعت يسخيرك مش تغني الحمد لله جيتنا بالنطفة
1: ما حبيش نفسد المشهد الرومانسي
0: لا خلي هكا على خل كبيه في إطارها رمزي يعطيك ألف صحة ميرسي بوكو رمزي العربي إن شاء الله بطول عمر كيف كيف الفلقة اللي بغرومين هكا غربتنا زادها كيف كيف سي رفيق شكرا لي كانت هذه إيفا زيون لليوم إيفا زيون صباح الناس

واليوم معنا حتى نص نهار توا نص نهار غير با مستمعينا مرحبا بكم. بعد شوي بتلقاو نافلو ليكيب الكل في ميدي ماغ, وبعد من ماضي ساعتين للاربعاء لو رونديفو مع امينة كل مرة موضوع في فورم. موضوع اليوم نتصور برشا فيكم يحبوا يشاركوا فيه, اللي مشى العمرة ان شاء الله ربي يكتبها للناس الكل, ينجم يحكي على التجربة متاعه وشون اللي قاعد هكا في بيلو البي في فورم, وكفرك مداخلات متاعكم كل واحد يستنفع بالآخر, كل واحد يأخذ فكرة على تجربة الآخر اللي قاعد يسمع فينا ويقول لك أنا نحب نمشي لكن ماذا بيش كون ينصحني, ماذا بيش كون يقول لي يدلني شو اللي خير, وين نمشي بالضبط, شنو نعمل كمناسك. دونك تجربة بعضكم مفيدة يسر, وعلى ذي نتصور موضوع كما اليوم يهمكم. دونك تحبوا تشاركوا راهو ساهل يسر, طريقة المشاركة ديما تعرفوا ريبوندونا على ذمتكم على 71 113 013. وين ما كنتوا مرحبا بكم. الأمطار إن شاء الله ربي أمطار خير على بلادنا. الأمطار بديت توا قالوا لي في جندوبة وفي بنزرت حاليا قاعدة تصب أمطار بكميات باهية. تونس الكبرى كيف كيف بديت تسحب. اليوم منتظرة الأمطار حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي, جمعة وسبت باش تكون أمطار باش تعم على تقريب كل الولايات, تقريب على 24 ولاية باش تهمها وتشملها هالأمطار هذية. حتى مرصد المرور كان دعا مستعملي الطريق باش يتوخاو أقصى درجات الحيطة والحذر. مسافة الأمان بين الكراهب ردوا بالكم بيان سور الجري لي, لأنه فما زادة كيف كيف ريح تنجم تكون قوية. فإن شاء الله ربي يعطينا على قد ما نقولنا طاقة استيعاب الانفراستركتور متاعنا, وإن شاء الله ربي يعطينا بلطفه ويعطينا بالغيث النافع. خليكم معنا على موزايك فم, بعد شوية باش تسمعوكم كلمتونا على ريبوندورنا ولشكون تمنيتو طول العمر.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: صباح الخير مزيك، اليوم 9 اكتوبر عيد ميلاد ولدي محمد الطيب بنور، اتمنى له كل خير وربي يوفقه وربي ينجحه وربي يعطيه ما يتمنى.
2: انا بسمة، نحب نقدم ديديكاس لولدي بمناسبه عيد ميلاده اليوم، ونقول له ان شاء الله كل عام ودي حيب الف الف خير وربي يخليك ليا يا روحي. شكرا مزيك.
3: عيد ميلاد خويا ايمن شوالي، حاب نقول له كل عام وانت حي بالف الف خير، ربي يحييك لمثاله وربي يخليك لينا ولا يحرمنا منك.
4: عطينا مزيك، انا رزا من صفاقس، نقول لبنتي امنه ان شاء الله كل عام وانت حي بخير، اليوم عيد ميلادها.
5: ما نحب نهني ولدي اليوم بعيد ميلاده خالد الشريف، ونتمنى له النجاح والتوفيق.
6: اليوم عيد ميلاد بنتي لينا، نحب نهنيها ونقولها كل عام وانتي حية بخير وربي ينجحك ويفضلك لينا ويعطيك ما تتمنى. انا ماماتك رفيقة وبوك طارق واختك ايه، نقولو لك نحبوك برشا يا لنوش.
7: عسلامة مزيكة فأم، عسلامة، نحب اليوم عيد ميلاد ولدي شادي نصيب، نحب نهديله ونقول وربي يخليك ليه شادي يا نور عيني، وربي يحفظك وربي ان شاء الله يجعلك من الذرية الصالحة، ربي يفرحني بيك وان شاء الله كل عام وانتي حية بخير يا روح ماماتك شادية.
8: بربي نحب نعمل تحية لبنتي غزلين، غزلين عيالي، نحب نقولها كل عام وانت حي بخير وانا راني نحبك برشا برشا برشا.
9: نحب نقول للنسرين اختي ان شاء الله كل عام وانت حي بالف الف خير، ربي يفضلك ويفرحك بخيراتك وان شاء الله تشوفهم في اعلى المراتب. جويز اني بختك.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك FM، اطلب 71 113 013.

0: التسعة لنصف النهار على موزيك FM.
1: وفيت هكا تكون الميسيون لحديش وخمسة وخمسين دقيقة بعد شوية ميدي ماج.
2: مرحبا مرحبا جيد شحويلك. تحية الرفيق الإخراج, تحية الأشواق في الإخراج الرقمي.
1: عبد الناصر معنا احلى.
2: عبد بدل اللوك شوي فلا مش مشكلة.
1: احنا عبد الناصر قوة اللي في الديجيتال. خندف عليك انا عبد الناصر, وفي التصاور وفي الأمبيونس. كنترا في الكواليس ايش نعملوا مع عبد الناصر؟
2: نعرف خدمت معه ونعرف يعملوا أمبيونس. ايش نحوي لك جهن؟
1: الحمد لله.
2: بعد شوية ميدي ماج عنا تيمونياج مزيان على امرأة اللي بعد ما توفيت مكتبتها الكل تبرعت بها.
1: خدمت هذيك في سبيح الناس.
2: في سبيح الناس به. عنا على العمرة, وكي انتي ماشي للعمرة
1: لك امينة فورام.
2: فورام
1: شو عندكم في ميدي ماج؟ رنا في المباشر
2: ميدي ماج فيها كل شيء كالعادة. غلط
1: هوليك هو فلا عينك هو كي تحلوا انتين في المباشر. نعطيكم حاجة تفكر.
2: شكرا على سبح
1: الناس.
2: ان شاء الله خير.
1: كواليس من الاستوديو, نعطيكم كواليس في الدار باش تفهموا كيفاش زوز كي يخدموا في نفس المؤسسة كيفاش يكونوا في الدار. احنا في الدار في الليل, جهين قاعدة تحضر, هذه قاعدة نلوش في أخبار. شما أخبار؟ مقينة اليوم أخبار. أنت نافلقيتش أخبار شي جهين مقينة في الأخبار. هكا حين نتعامل. وغدوة صباح يبدأ يبعث
2: الجمعة اللي فاتت فما ضيف,
1: هذه الأخبار المقينة
2: فما ضيف أنا برمجت نطلبه نقاها تعدى مع جهين.
1: هكيك احنا في الدار
2: شريك اللي في الدار راهو علاقتنا.
1: عرفتك اللي سيدي نخبي وهكا الكراسة على بعضنا ليه سيختو. انا شو ما اخبار جهين فما شيء مقينة ما عنديش اخبار. غدوة صباح يكتشف اخباري.
2: فوالا يعطيك الصحة جهين. دونك ميدي ماك برشا جاوب برشهم برشهم.
1: ميرسي بوكو دونك يعطيكم الصحة. ميرسي فاطمة الكريمة, ميرسي عبد الناصر, ميرسي رفيق ليكم اللي تبعتونا. شاية طيبة, بون ويكاند, باي باي.
3: ان شاء الله نحب نعمل عمرة, نحبك نسر على كل الاستعدادات, نحب نعرف اجراءات المناسك متاع العمرة, كيفاش تنجح العمرة متاعي باختصار؟
4: والله العمرة هي تروح للذكر لله سبحانه وتعالى ما شاء الله.
5: انا عملت عمرة, نتذكر كان الحاجات الباهية المتعة الحقيقة متعة. ديما السكن كي يكون قريب من الحرم هو اللي احسن حاجة.
6: عامين التالي مشيت عمرة ومصادف انها كانت في رمضان. نذكر اجواء ياسر بيه, يا روحانيات عالية. معني شفت مكة ومسيتها رايح حاجات ما تنجمش توصف, راحة نفسية منا كل عبد يعيشها.
7: لا ما مشيتش العمرة ان شاء الله ربي يسر. هو قبل كل شيء التسهيلات. مثلا سؤالي تسأل هل انه كي يكون ارتح كي تمشي للمدينة ديركتو ما وإلا تمشي للمكة قبل؟
8: بنحب نعرف أمي كي تعمل عمرة كيفاش يصير التنظيم لوتيل يكون بشيت الهبه.
9: قمت بكل ترتيبات اللازمة. أعتبر هنا رحلة العمرة مع أمي. قيام بالعمرة ماهوش سهل, خاصة أن يكون شخص متقدم في العمر. نصح ما يمشيش وحده, واللي يمشي مع مرافقين يكونوا أكفاء.
10: تجربة العمرة, الأشخاص اللي عاشوا التجربة هذه كيفاش يقيموها, والناس اللي عندهم الرغبة باش يعملوا عمرة شنية التحذيرات الضرورية اللي يلزم يقوموا بها باش يوفروا ظروف النجاح للتجربة هذه. شنو النصائح الممكن تقديمها للناس اللي ناوية تعمل عمرة في المستقبل؟ شنية أفضل الطرق والوسائل اللي ممكن يعتمدها المعتمر باش ينجح في تجربة العمرة متاعو؟ تجربة العمرة مظفرة من نهار الجمعة.
11: توا سجل رايك ونمر تليفونك على 71 113 016.
12: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فورم مع أمينة بنتوا.
13: فورم
12: عبل خلي رايك يبدل.

0: Mosaïque FM. Non-stop music. راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
1: اهلا بكم في هذا الموعد الاخباري. المرصد الوطني لسلامة المرور يدعو كافة مستعملي الطريق إلى توخي أقصى درجات الحيتة والحذر إثر التوقعات الجوية بتسجيل تقلبات هامة بداية من اليوم الجمعة وتواصلها إلى غاية يوم السبت يوم الغد السبت. والمرصد يدعو إلى تخفيض السرعة بطرقات المبللة التي تزيد من خطر الانزلاق وتجنب السرعة المفرطة ومضاعفة مسافة الأمان بترك مسافة كافية لتفادي الاصطدامات عند الفرملة المفاجئة. كما يحث المرصد على أهمية استعمال الأضواء بإشعال أضواء التقاطع كود حتى في النهار لتوضيح الرؤية للمستعمل ولبقية السائقين في ظل تراجع الرؤية الأفقية بسبب الأمطار وإلى عدم المجازفة، حيث يمنع منعا باتا المجازفة بعبور الأودية أو التجمعات المائية مهما كان مستوى الماء يبدو منخفضا. والمرصد يعلن أن المناطق المعنية بالتقلبات الجوية بعد ظهر هذا اليوم هي ولايات سليانة وزغوان والقيروان وسيدي بوزيد ومحليا جهة الساحل، لتشمل الأمطار أثناء الليل ولايات جندوبة وباجة وبنزرت وتونس الكبرى. وستشهد هذه التقلبات ظواهر مرافقة منها بالخصوص هبوب رياح قوية وتساقط البرد أثناء ظهور السحب الرعدية مع تواصل نزول أمطار متفرقة ومؤقتة رعدية بالمناطق الساحلية الشمالية يوم الغد السبت. أكتوبر الوردي ليس مجرد حملة توعوية تمتد لشهر واحد، بل مناسبة لإعادة التذكير بأن الوقاية والتقصي المبكر قد يصنعان فارقا حاسما في مواجهة سرطان الثدي. ومع تسجيل نحو 4500 حالة جديدة سنويا في تونس، يبقى السؤال كيف يمكن أن يتحول الوعي بهذا المرض إلى سلوك صحي مستمر طوال العام؟ تقرير غفران العكرمي.
2: نحو 4500 امرأة تشخص سنويا بسرطان الثدي في تونس وفق أحدث المعطيات المعلنة في إطار أكتوبر الوردي 2026، ليبقى هذا المرض في صدارة السرطانات التي تصيب النساء. لكن الرسالة الأهم للحملة لا تتعلق بشهر أكتوبر فقط، بل بتحويل الوعي إلى سلوك صحي مستمر يبدأ بالتقصي المبكر وعدم انتظار ظهور أعراض واضحة. فالكشف المبكر يتيح فرصا أفضل للعلاج، فيما تؤكد وزارة الصحة توفير خدمات التقصي مجانا في المؤسسات الصحية على مدار السنة، مع العمل على تقريبها من مختلف الجهات، ومن ذلك اعتماد قراءة صور التصوير الشعاعي للثدي عن بعد للاستفادة من خبرات أطباء الأشعة. وتدعو منظمة الصحة العالمية إلى الانتباه إلى أي تغير جديد في الثدي أو تحت الإبط أو إفرازات غير طبيعية، مع التأكيد على أن هذه الأعراض لا تعني بالضرورة الإصابة بالسرطان، لكنها تستوجب الاستشارة الطبية. كما يمكن الحد من بعض عوامل الخطر عبر المحافظة على وزن صحي وممارسة النشاط البدني وتجنب التدخين والحد من استهلاك الكحول. أكتوبر الوردي ليس موعدا سنويا للتذكير بالمرض فقط، بل دعوة إلى جعل الوقاية والتقصي والمتابعة عادة صحية على امتداد العام.
1: أعوان فرقة الشرطة العدلية بباردو يتمكنون من القبض على عنصر خطير صادر في شأنه بطاقة جلب ومفتش عنه من أجل قتل صديقه عمدا، وذلك بعدما أقدم على إزهاق روحه أثناء إعدادهما للمشاركة في عملية إبحار خلسة على مستوى شواطئ ولاية نابل رفقة 5 أشخاص آخرين. وتعود تفاصيل الواقعة إلى نشوب خلاف حاد بين المتهم وصديقه خلال الترتيبات الأخيرة للعملية، ليتطور الخلاف الاعتداء أدى إلى وفاة الضحية متأثرا بجروحه. وقد أمكن لقوات الأمن بباردو تحديد مكان اختباء الجاني داخل أحد المنازل الكائنة بمنطقة حي التحرير والقبض عليه. في إطار تأمين المؤسسات التربوية والتصدي لظاهرة ترويج المخدرات بمحيطها، أعوان الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بصفاقس التابعة للإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالجرجاني يتمكنون بعد عمليات رصد ومتابعة من تفكيك وفاق إجرامي مختص في ترويج المخدرات بالمعاهد بمنطقة صفاقس، مع الاحتفاظ ب7 عناصر وحجر

تجهيزه 27 قطعة من مخدر القنب الهندي جاهزة للترويج وأدوات قص ومبالغ مالية، إضافة إلى حجز 5 دراجات نارية يتم استعمالها في ترويج المواد المخدرة لفائدة التلاميذ بصفاقس وفق ما أفاد به مصدر أمني لمزيك. نهاية الموجز خدمته لكم خول الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع نوف الورتاني وكامل فريق ميديماك.

0: اهلا وسهلا بكم، مرحبا مرحبا. هذه ميدي ماغ، رجعنا لكم اثنين الجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين. البارح كنتوا مع اجرو ماغ مع ناهد، اليوم نواصلوا معكم ميدي ماغ، نعطيكم اخر واهم الاخبار في تونس وخارج تونس. فرحانين برشا انتم تابعوا فينا. سليم مخرج الحصة مرحبا بيك، اشواق في الاخراج الرقمي منورتنا اشواق مرحبا بيك. تبعثونا على الواتساب مساجاتكم يوصلونا على 23513000 ملاحظاتكم و كل المواضيع باش نحكيو عليها. السيناجي شنحوالك؟
1: الحمد لله، اهلا وسهلا وفيك، مرحبا
0: مرحبا مرحبا. من خلال التخطيط نتاع السيناجي احس عنده مواضيع جديده. سي خليل
2: فما حسريات اليوم،
0: فما حسريات في اللباس، والسيناجي كيبدا ما يمشي ويجي، ما يقعدش معانا،
2: يبدا مركز.
0: لا لا، يمشي ويجي معناتها يستنى في معلومه باش تجي،
2: يستنى في معلومه. اي ويبدو اني قريبا جات ولا ما زالت المعلومه مش عارف.
0: لا، من خلال تبسيمته جاته، خاطر قبيلي وجهه محلوب. شبيك شبيك سيناجي يقول ناقص معلومه، وهذا نقولوه لانه احيانا فما ناس تهبط اخبار على ستاتيو في الفيسبوك. قرات ستاتيو تهبط اخبار، معناتها راهو تثبت من المعلومه. ساعات يقعد ساعتين ثلاثه وانت تثبت باش تلقى معلومه ولا اشتر معلومه. سيناهد شنحوالك؟
3: اهلا وسهلا، صباح النور.
0: يعني فخر ليك تبقى قاعد مع سيناجي.
3: طبعا
0: انا راهو كنت مغروم بهم اللي كنت نقرا الشروق يوم الثلاثاء ساعه. يوم الثلاثاء، والشروق يوم الثلاثاء في ملحق الشباب كانت تهبط كلمات الاغاني بالانجلي وترجموها بالعربي. بالحق راهو ما عندناش يا اخي تخادو توا ويب والدنيا ما عندناش. كانت ستار كلوب هذيك تجي فيها اربع اغاني والشروق وغيره، معناتها اللي هي مدرسه دار لانوار والشروق.
1: مدرسه كبيره.
0: والمصور كيما حكينا البارح على بريس والصحافه. يلا باش نحكيو في برشا برشا مواضيع. باش تمشيو لدبي تحبوا تخدموا يلزمكم البي 3 سفاره الامارات معمول بها، فما دول اخرى تخدم بها وقائمه زاد الامارات راهو ما عملتهاش كل تونس، قائمة فيها برشا دول منهم مصر. مصر وتونس معناتها للي باش يشتغل مش أي واحد. في الجرايد باش نعملوا الحب من أجل التأشيرة، تونسي يثير الجدل في بولونيا. مزيانة برشا. الحلوة أنه النزاهة متاع التلفزة دونك غلط وقال أنه من أجل التأشيرة حب المرأة هذه، دونك صارت نقاشات. رقم اليوم باش نرجعوا لاجرو ماغ، بحار يقعد 35 سنه في البحر، الروتريت نتاعو 240 دينار ما تفوتش، معناتها و 240 دينار ما نعرفش ما ينجمش يشري 100 كيلو حوت في الجمعه. موزايك 24 رئيس الجمهوريه يحكي على برشا مواضيع مع رئيس مجلس نواب الشعب، وباش نحكي وزيدا مع وزيرة الثقافة. مشاريع كبرى، مجلس وجاري، الملعب الأولمبي بالمنزه. به يرحم والديكم، يرحم والديكم. المرة هذه أنا نؤكد لكم، وسيناجي باش يأكد لكم، المرة هذه راهو مشروع حقيقي، خطر مشروع ملعب المنزه للمرة السادسة نحكي عليها وباش يبدأ. ولا
2: تم إسناد الصفقة، يبدو
0: تم إسناد وتنعرفوا أكثر التفاصيل. ارتفاع نفقات الدعم في تونس في الميزانية، إن شاء الله نلقى وقت باش نحكي عليها، خطر واضح أنه فما حاجة تونس عملتها أنها ما تزيدش في سوم البترول. وكي نشوفوا معناتها المصاريف الكبيرة اللي زاد، معناتها نفقات الدعم عام ناول في نفس الفترة هذه ومقارنة بالسنة زادت 12% تقريبا 762 مليون دينار دعم المحروقات، ومع ذلك ما زادتش تونس في سوم البترول. هذه حاجة من الحاجات الإيجابية. سؤال اليوم كان خلطنا، أنا عبيتها ساعة الأولى يا أخويا، كانت تحبوا بزربة ونحكيوا في المواضيع الكل، سينو نتوسعوا مثلا المنزل أنا نحب أن نتوسعوا فيه. ثالث أسوأ ترتيب في تاريخ المنتخب التونسي، سيناجي دون محاسبة كالعادة. مش هكا باش نحكيو درجات الحرارة المرتفعة، معناتها شتيتا ومثلا اليوم باش تصب وبدات تصب، ولكن السخانة قعدت عالية. يظهر لي ظاهرة جديدة، قبة من القبب
2: ما تبقى من القبة الحرارية.
0: انتوكا اللي نوعدكم به مصطلحات جديدة، شتيتا عسناء كيما مصطلحات الصيف. ما نحكيوش عن ما يوضع يخصه ان شاء الله، لا اما يعني برشا حاجات جديدة باش تحكينا عليها جهان. في حل الدوسي زاد سؤال مهم برشا، نحكيو على دورة صالون التشغيل، ولكن ناهد باش يسالنا الذكاء الاصطناعي باش يعاونك على الخدمه ولا باش ينحيها لك؟ لهنا السؤال المهم والمهم برشا. ما فاتك شيء، سلاحي يغيب اليوم ان شاء الله يا ربي يرجع معنا نهار الاثنين. جهان باش تكون معنا في الساعه الثانيه باش نحكيو على تفادليك تعمر سويح البارح في فورم سبور، باش نحكيو على وزاره الدفاع الامريكيه سيناجي. البارح أعلنت أنه سيتم تنفيذ الإعدام مباشرة في التلفزة. جندي سابق مسلم باش يتم تنفيذ حكم الإعدام وسيتم بث مباشر في التلفزة حكم الإعدام. صدمة كبيرة معناتها الناس خاطر ما ولفناش
2: عندهم حق يتصدموا.
0: أي ليه معناتها أول مرة تصير
2: كل الحدود
0: أي بصراحة معناتها برشا حكيت. يلا نبدأ بالأخبار. مرحبا بكم, مرحبا بمساجدكم. نذكر على 23 513 ألف. تابعوا فينا في لايف اليوتيوب, لايف الفيسبوك, على اللونتين والبث المباشر. هذه دقيقة نيوز,
3: دقيقة نيوز, دقيقة نيوز.
4: القنصلية العامة للجمهورية التونسية بدبي تعلن أن السلطات الإماراتية أقرت بموجب قرار مجلس الوزراء الإماراتي سنة 2026 إلزامية تقديم شهادة في حسن السيرة والسلوك, بطاقة عدد 3 المعروفة عن بالبيتخوا صادرة عن الجهات المختصة ومصادق عليها من قبل سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بتونس, هذا عند تقديم طلبات الحصول على فيزا عمل, تأشيرة عمل جديدة لفائدة المواطنين التونسيين. وأوضحت القنصلية في بلاغ لها تم نشر البارح على أنه هذا الإجراء يدخل حيز النفاذ بداية من نهار 26 أكتوبر 2026, وبش يشمل العمال التونسيين المتقدمين للحصول على تأشيرات عمل جديدة بدولة الإمارات العربية المتحدة. الغرفة الوطنية للطاقة الفوتوضوئية والمجمع المهني للطاقات المتجددة يدعو مجلس نواب الشعب إلى تدخل من أجل السحب الكامل للمعاليم والأداءات الديوانية الموظفة على التجهيزات والمعدات الأساسية للطاقات المتجددة, وخاصة الألواح واللاقطات الشمسية الفوتوضوئية والبطاريات وغيرها. وجاءت الدعوة ذي في رسالة مفتوحة وجهها زوز هياكل إلى رئيس مجلس نواب الشعب وأعضاء المجلس في وقت يستعد فيه للنظر في مشروع قانون مالية 2027. وزوز الغرف طالبوا أيضا بتخفيض الأداء على القيمة المضافة 7% بالنسبة للتجهيزات هذية, بما يجعل الطاقة الشمسية والتخزين أكثر نفاذ وأكثر إتاحة إلى الأسرة التونسية والمؤسسات, وينقص من الكلفة النهائية للاستثمار في الانتقال الطاقي. نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة أكدت البارح تواصل الصعوبات في التزويد ببعض الأدوية, خاصة اللي ما عندهاش جنيس, على غرار أدوية فرط الحركة وأدوية المناعة وأدوية علاج أمراض القلب. وجات في تصريح لنائب رئيس النقابة ملك المدير للإذاعة الوطنية, أكدت فيه أنه سلسلة الدواء في تونس تنقصها السياسة الاستباقية, وشدت على أهمية التواصل بين المدخلين في القطاع والجلوس على الطاولة نفسها ووضع سياسة وطنية للدواء. وأشارت المدير في السياق ذاته أنه 70% من الأدوية الموجودة في السوق الخاصة جنيسة, واعتبرت أنه نسبة هذه جيدة وتمكن نوعا ما من تحقيق السيادة الدوائية. وزارة التربية تعمل على توسيع برامج التوعية الموجهة للأطفال والتلاميذ باش تشمل مخاطر المخدرات والمخاطر السيبرنية, إلى جانب السلامة المرورية والإسعافات الأولية. وحسب الوزارة فإن الأنشطة هذه تندرج في برنامج واسع تقوده الوزارة بالتنسيق مع عدد من الوزارات الأخرى والهياكل للتعامل مع المخاطر اللي تواجه الأطفال واليافعين داخل المؤسسات التربوية وأيضا في محيطهم الاجتماعي. أكدت مصادر لموزايك وفاة الطفل اللي تعرض لعملية بركاش في الأيام القليلة الفارطة في القصرين, وكانت قوات الحرس الوطني بالقصرين أطاحت بأربع أشخاص يشتبه في قيامهم بالاعتداء على 3 أطفال باستعمال الحجارة وأسلحة بيضاء في محاولة سلب دراجة نارية كانت بحوزة الضحايا. وأدى البركاش المذكور إلى تعرض طفل يبلغ من العمر 14 سنة إلى إصابة بليغة, حتم تنقله إلى قسم العناية المركزة بالمستشفى الجامعي بدر الدين العلوي بالقصرين, وين فارق الحياة مساء البارح الخميس.
3: دقيقة نيوز,
5: دقيقة نيوز,
3: دقيقة نيوز.
0: شكرا لك نهى. دقيقة نيوز باهي. بالنسبة للقنصلية العامة للجمهورية التونسية في دبي, دونك إمارات تطلب شهادة السوابق ومصادق عليها من هنا من السفارة بالنسبة للناس اللي ماشي للخدمة, أو مش اللي ماشي
2: مش عندهم ماجرين, عندهم عقود عمل.
0: أي اللي عندهم عقود عمل, لا مش نوضح للناس خاطر يسخايدوا أي واحد ماشي الإمارات. باهي, يلزم يكون عندك عقد عمل وماشي دونك البترو يظل كيما توانسه يطلبوه. فما برشا جنسيات معنية: ليتوانيا، غانيا، موزمبيق، السنغال، باكستان، سوريا، المغرب، لبنان، مصر، الكاميرون، العراق، الجزائر، نيجيريا، أوغندا، المكسيك. معناتها ماهوش قرار معمول لتونس، بل قرار
2: معمول لمجموعة من البلدان،
0: اي لمجموعة كبيرة.
2: لكن من مش معناه قرار ما يتعلقش عليه، يتعلق عليه
0: لا يتعلق بنسير لا لحظة خلينا نكمل. انا نعطي الخبر ومن بعد تتعلق وانت دي ما تعلق وعمري ما قلت لك ما تعلق. لحظه وساعات كي نبدا
2: ما قلتيش
0: ما تعلق. لا ما باش ما تبانش نوف اللي يقولوا ما تعلقش. كنت نقص ونقول انت كي تعلق راه نعلق عليك. فوالا نطلب حقي في التعليق على التعليق بيان سور. دونك فما برشا بلدان اخرى كيما نيوزيلندا والفيتنام، دول الخليج لا ما تطلبش البي 3. دونك الامارات تطلب البي 3 على اي واحد ماشي
4: كيما تقريبا.
0: اي لا دول اوروبيه ما تطلبش. اي ما تطلبش. اي دول اوروبيه ما تطلبش. لا انا قلت شويه دول يطلبوا البترول، دول الخليج انا قرنت بالعرب. دونك على المغرب، مصر، الجزائر، تونس وبرشا دول اخرى. تفضل سي خليك.
2: هو كان نفهموها في اطار سياسات نتاع هجره، بلاد اقتصادها وصل الى مرحله نضج معين وثم تدفق نتاع مهاجرين وفما عرض كبير في الهجره وكذا، تحب تنظم امورها الامنيه، تحب تشوف هذا شنو يسيرته وهذا شنو يسيرته وسط جو في الشرق الاوسط ما هواش نجم تفهمها هكا. ولكن انا اللي نفهمه نفهم ليتوانيا شيء وتونس شيء. هذا علاش قلت النوفل ما هوش منزه من التعليق. انت تحدثت على الدول الاوروبيه قاعدين يفرضوا علينا في سياسات هجره قاسيه في بعض الاحيان، لا تفرض لا على ليتواني ولا على اي واحد جاي من المحيط الاوروبي.
4: لا وهل هي تفرض على الدول الاوروبيه؟
2: صحيح. اي هيك على معناها اوروبا كي تعامل الدول الاوروبيه ما تعاملهمش كيما تعامل الفضاء الخارجي، سواء في سياسات الهجره او سياسات العمل او سياسات السياحه. معنى انا هنا كي نجي الامارات العربيه المتحده نقول مثلا التونسي والمصري وكل واحد جاي من الفضاء العربي نورمالمون ياخذ امتيازات تفاضليه في سياسه الهجره، مش العكس. بمعنى انك انت تسهل لي انا باعتبارك
0: استنى باش نسالك. او تونس برشا دول عربيه تدخل لنا بفيزا وفما دول تدخل لنا بلاش فيزا، يتسمى تفاضل هذا؟
2: ليه مش
0: انا اعطيك فما دول تدخل لنا كان بفيزا وتدخل دول تدخل لا ممكن تحكي على
2: العقود العمل.
0: هل هناك لحظه هل هناك تضامن عربي في الفيزا؟ ما فهميش.
2: لا انت تحكي لنا في عقود العمل النوفل
0: تهاو في
2: وفي عقود العمل
0: تهاو باش يجيونا نرفضوها من الفيزا وفما اللي يدخلوا. اي
2: تحكي في عقود العمل
0: لا معناتها التضامن العربي لا يوجد.
2: وفي ما هو معروف على السوق التونسيه في العمل سواء في دول الخليج، في السعودية، في الإمارات، في أي بلاصة، هي سوق عندها قيمة مضافة. ما هيش السوق اللي ماشي تخدم في العمل العشوائي ولا تتنطر في الطرقات. بمعنى أنه اللي قدموه التوانسة في الفضاء الخليجي وفي الفضاء العربي بالعكس يجب أن ينجم عنه معناها ميزات تفاضلية لفائدة العقود للتوانسة، للمصريين، للدول العربية بصفة عامة، باعتبار أنه الإمارات ودول الخليج ما همش فقط مجلس تعاون خليجي، هم عضو في جامعة عربية. في أنا نحكي بالمفروض وما يجب أن يقال، لأنه أنا اليوم كي الأوروبا ياخذ امتياز من أوروبا ما نشوفهاش غريبة برشا ونشوف أنا صعيب علي الأمور في فرنسا ولا في إنجلترا ولا في كذا. لكن وقت اللي أنا تونسي نلقى صعوبات في الإمارات وتولي طلع الورقة هذه وطلع الورقة هذه، وقت اللي احنا عندنا عقود نخدمو غادي.
0: كلامك صحيح،
2: عقود نخدمو غادي ماناشي اليوم.
0: كلامك صحيح على الأخر، ولكن هاو الإمارات يدخل أوروبا بلا فيزا يدخل تونس فيزا.
2: ما هو زاد يفرض عليا الفيزا كي يدخل هيك في المعاملة بالمثل.
0: معناتها اش نحكي انه التعامل العربي ليس مثاليا للأسف.
2: بطاقة السير والسلوك وبطاقة شنو احنا بطبيعتنا انا وكل التعاون الفني ما تخرج انسان من هوني مثلا الا بالبيتر.
0: واضح. سينجي تعليق لو تحب تعليق تفضل.
1: اي نحب طبعا.
0: اي فوالا
1: الشرط اللي وضعته الامارات صراحة في تقديري لا معنى له. علاش؟ إذا كان أنت توا معناها باش طالب دبر الساعة ما وضحوش الأسباب. علاش معناها فرض الاستظهار بالبطاقة عدد ثلاثة
0: لبرشا دول.
1: لا إيه أنا نحكي على تونس.
0: لا ما
1: الدول اللي عندها شكون يتحدث.
0: لا حكيت أنه عملوا سياسة على برشا دول. ليش نحب يودي تمشيش تردوني مع الإمارات؟ أنا بينصير نرفض أنه تونسي تطلب عليه ورقة بنتي. أنا ماذا بي مغير فيزا مش
1: أولا الساعة هذه أن نعتبرها سابقة في التعامل الدبلوماسي بين الدول وخاصة مع دولة الإمارات. به أنت توا باش تطلب بطاقة عدد ثلاثة هي ساعة دبار اتهام مباشر أو معنى الدولة هذه تنظر إلى المواطنين التوانسة اللي عندهم عقود عمل أو ماشين معناها باش يخدموا على أنهم ربما يكونوا مشاريع متهمين أو
0: مشاريع الطيارة.
2: لا لا ما عندها حتى
1: لا لا لا ثم قرارات هكيك ما أنزل الله بها من سلطان
2: كذي شبه.
1: شوف المعروف عنه أنه الأشخاص اللي هم محل تتبع قضائي سواء من دولهم أو من قبل الانتربول المعلومة راهي ما تتخبش.
0: ليه هم يقصدوا حتى في الماضي؟ ليه معناتها البتروا نجم تكون عندك جريمة وخرجت ولا تأكسة من ستة شهور تولي متهم
1: يعني الشخص اللي ربما عمل مثلا ارتكب حادث مرور قاتل شد ستة شهور حبس اتحطت له ربما في البتروا أو ارتكب أي جرم آخر معناها يعني جنح نقول أنا مش جناية وتسجلت له في البيتروا اللي هي حكاية فارغة معناها ما تأثرش على حياته ولا على خدمته ولا على وضعيته الاجتماعية ولا وضعيته المهنية معناها كي توصلك البيتروا وتلقى فيها أنت معناها ستة شهور سجن ولا خمسة شهور ولا قديش معناها أي شنو بالنسبة لك أنت ذاك يولي معناها بيرسونا نون غراتا يعني شخص غير مرغوب في دولة الإمارات. ما معنى هذا؟ شو معنى هذا؟ ما ثماش شخص ما يكونش عرضة لأي حادث يصير ساعة توا مثلا يرتكب حادث مرور موش جريمة يعني في الأصل نحكي إذا كان معنا فماش نية في المبيتة
0: معناتها الإشكال تذكر وتطرح قبل كاس أفريقيا زاد في المغرب معناتها وكيل الفيزا لازمها يعني
1: شوف هذه قرارات
0: والإماراتين
1: تتخذ ما نعرفش كيفاش ولأسباب غير معروفة
0: ولا يبررها حد لأنهم ياخذوا قرار
1: أعطيني تبرير برر أنت علاش تلعب علاش
0: هذه تونس لحظة
2: علاقتها بقرارك سيادي نفسي
0: سي خليل تونس تطلب أعطيني تبرير
2: قرار سيادي كتونسي أنا ما يخرج انسان نظاميا من مطار تونس قرطاج الا ما تكون تونس ديجا اعطاته الفافير بمعنى ما عندوش مشكل انا فيها تشكيك حتى فيك انت كتونسي في ادارتك لشان السفر وادارتك لشان الهجره وكذا هذه كيفاش نفهمها هنا
1: ما لا في الحاله هذه يلزم المعامله بالمثل كما تقتضيه العرف الدبلوماسي
0: كان يجي ومش يخدم
1: اي شخص جاي من دوله الامارات باش يخدم مقتضى عقد عمل
0: تونس عودتنا كلي نحيل اللي عمل لها فيزا تعمل له فيزا ولا معامله بالمثل فوالا وتونس لابد
1: اساءه لتونس واساءه للشعب التونسي
0: واضح وتونس لابد انها توضح وزاره الخارجيه توضح ولازم تاخذ قرارات واضح فاصل وبعد نرجع لكم
6: فغام. إن شاء الله نحب نعمل عمرة نحبك نسر على كل الاستعدادات نحب نعرف إجراءات المناسك بتاع العمرة كيفاش تنجح العمرة متاعي باختصار
7: والله العمرة هي تروح للذكر لله سبحانه وتعالى ما شاء الله
8: أنا عملت عمرة نتذكر كان الحاجات الباهية المتعة الحقيقة متعة ديما السكن كيكون قريب من الحرم هو اللي أحسن حاجة
9: عامين التالي مشيت عمرة وصادف انها كانت في رمضان ذكر اجواء ياسر بيهية روحانيات عالية معني شفت مكة ومسيتها ليه رايح حاجات ما تنجمش توصف راحة نفسية من كل عبد يعيشها
10: لا ما مشيتش العمرة ان شاء الله ربي يسر هو قبل كل شيء التسهيلات مثلا سؤالي تسأل هل انه كيكون ارتح كي تمشي للمدينة ديركتومو والا تمشي للمكة قبل
11: بنحب نعرف امي كي تعمل عمرة كيفاش يصير التنظيم لوتيل يكون بشيت الهبه
12: قمت بكل ترتيبات اللازمة أعتبر هنا رحلة العمرة مع أمي قيام بالعمرة ماهوش سير خاصة أن يكون شخص متقدم في العمر نصح ما يمشيش وحده واللي يمشي مع مرافقين يكونوا أكفاء
13: تجربة العمرة الأشخاص اللي عاشوا التجربة هذه كيفاش يقيموها والناس اللي عندهم الرغبة باش يعملوا عمرة شنية التحذيرات الضرورية اللي يلزم يقوموا بها باش يوفروا ظروف النجاح للتجربة هذه شنو النصائح الممكن تقديمها للناس اللي ناوية تعمل عمرة في المستقبل شنية أفضل الطرق والوسائل اللي ممكن يعتمدها المعتمر باش ينجح في تجربة العمرة متاعه تجربة العمرة مظفرة من نهار الجمعة
14: توا سجل رايك ونمر تليفونك على 71 113 013
15: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فورم مع أمينة بنتوا فورم عبر خلي رايك يبدل. الأولى في تونس
16: تدلل تدلل
17: فما حاجات منا وفينا نعرفوها ونحبوها، وحتى 11 أكتوبر جيون يزيد يدللكم بالمنتوجات التونسية ويحط على ذمتكم أحسن لفاريات وأعز لسوان. ملازورنا في أقرب إيبير مارشي جيون لكم. كونسومي تونسي وتمتع بتخفيضات ما تتفلتش.
16: تدلل
18: جيون أيام دللنا.
19: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون ألترا رابيد تير تيران، تحسها أمان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
20: ماكس بوك 5G أورانج إلو برودوي دو لاني بكونكسيون تري أو ديبي، توصل حتى 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
21: عندك أورانج.
22: نتابعوا الأحداث، نفسروها ونفهموها. نوفو الوريتاني وفريق ميدي ماج معاكم من الاثنين للجمعة من نصف نهار الماضي ساعتين على موزايك كفان. وقت اللي تحب تلقاه على الويب، فيسبوك ويوتيوب.
23: شكرا لكم. يلا نمشي ولا جرايد
22: في الجرايد.
23: يلا باش نحكي بسرعة على برنامج تلفزيوني بولوني يثير السياق الجالسية التونسية في أوروبا. دونك برنامج الحب أو العودة يعرض على قناة تي تي في البولونية. المهم قصة حب بين تونسي وبولونية ممتازة برشا. الحكاية هكا متفاهمين محليهم عاملين جو، صفكو فما مشهد أثار الاستغراب والتونسي ما انتبهلوش. كل واحد قالوا هذا كل على الفيزا ودنيا أخي التونسي وافق. دونك البولونيين أثاروا معناتها وقالوا كيف ليش أظهرنتوا مش حب وهذا على خاطر الفيزا وكذا وأثار
2: استي البولونية. التونسية في بولونيا قالك ما حبوش هذا معناتها
23: حسب الموقع اللي
2: حسب الموقع ما خرج في حتى الصورة معناتها مو الصورة. التعليق على الصورة هو أحسن حاجة معناتها. تو بالله سامحني لولاي فش غلط مسكين. تو احنا
23: غلطت وقال الحق.
2: لا لا ما قال الحق يا ودي، ياخذوا باش يورقوا والناس تاخذ باش تورق.
23: ليه ما تقولش في التلفزيون؟
2: سامحني باهي، شوف انت التصويره، هات نعملوا صوت وصوره، صوت يعلق على الصوره. كي تشوف التصويره معناها يجي في بالك الوليد هذاك مشى قرا طوق الحمامه في الالفه والالاف، وجاتك الاعراض
23: نتاع حزم الاندلس.
2: اي وجاتك الاعراض نتاع السبابه والوجد والاشتياق
23: وشده الحنين. اوله حزن واخره جد
2: والسود. انا اللي ناكد عليه مش لازم الوقائع نجملوها، هو من الطرفين كل واحد يحل في مشكلة الآخر. هي تحب تأخذ طفل وهو مثبي على ورقته وعلى خدمته وصايرة في تونس
1: يقول عاد اللي هي كبيرة في العمر
23: كيف ما نقول
2: معناها تغز تفهم أنه رو ثم علاقات. مش لازم نحكي من أن نقول هي علاقات مصلحية. اي هاش قلت أنا، قلت هو مش بالضرورة يكون قاري كتاب طوق الحمامة قبل ما يأخذ امرأة من بولونيا.
23: وبرشا ينجموا يتفهموا ينجموا يحكي.
2: ثم زيجات قعدت، ثم زيجات تفضت بمجرد الكونترا وانتهينا الموضوع. والناس فاهمة بعضها، ما هيش غشة، هي كل واحد فاهم شنو يحب من الآخر تحديدا وبالضبط وبالتدقيق.
23: بالعكس وضوح قد ينفع العلاقة، لأنه الوضوح خير ما كلي ونعمل كذا. شكرا شكرا لك.
1: هي حشتها بعمره وهو حشته بالأوراق
23: فوالا، وكان عندها بزيد فلوس طومي به. يلا نمشي والرقم اليوم
15: ميدي ماج.
23: سربت الموضوع خطر نهد أشويق عدينا نهد منرفز شوي من الموضوع مش عارف. يلا نائب رئيس الاتحاد التونسي. لا ما تضحكش عاد قبيلي ما تضحكش. للفلاحة والصيد البحري مكلف الصيد البحري البارح في أجرو ماج تكلم على واقع صعب يهدد مستقبل قطاع المهنيين. البحار اللي يقضي أكثر من 35 سنة في البحر قد لا يتجاوز قعدوا 240 دينار. عنك ستري صغير نسموه
24: البحار راهو سرتمهم ساعات خاسر. اليوم نلقاو بحارة وقت يخ يعمل شر كان ما يصورش دينار، وساعات يصور 400-500-600 مليون. اليوم نلقاو اليوم برودوي غالي شوية وغدوة يطيح. ما هو من الموفي طوم الوقت ومن كذا قداش يخدم في العام؟ احنا عندنا 360 يوم يخدم الزون تروا بار اكزامبل تخدم 180 يوم. هو الرحلة البيولوجية من 2009 مشات للمنطقة عدد ثلاثة اللي هي من الشابة حتى الكتف.
23: هما اللي يتم التعويف لهم البحار
24: اللي ما راكب الصيد بالجر كان البالانسيات. كانت اول ما بدات الرحله البيولوجيه قداش كانوا بحار، كان قداش كانوا المركب 180 مركب 190 مركب معناها يقفوا عن النشاط.
1: هذوما اللي مشمولين بالصندوق
24: المشمولين بالرحله البيولوجيه.
1: واليوم قداش
24: اليوم مثلا بار اكزامبل السنه اللي تعدى هذا 60 مركب 61 مركب 61 مركب
0: بحارة كي يوصل للتقاعد قديش يخرج تقاعد البحار بعد ما يخدم 30-35 عام
24: 240-280
0: دينار تقاعد البحار بعد 35 عام
24: زاد كيف احنا ما حكيناش عليه زاد منظومة الضمان الاجتماعي أي.
0: تحية البحر الكل والبحر ويمشي كل يوم يواجه البحر يا خويا
2: يعطي مصحة أما آخر جملة هي تفسر كل شيء المنظومة كيفاش تعملت رأو البحر وتمشي التاكسيست يقول لك اللي قالوا لك البحر وتمشي لأي صاحب حرفة المساهمة الاجتماعية تحدد ضئيلة فتؤدي إلى أجر ضئيل ما تبدلش نظام المساهمة كيفاش تعملت
0: على عام 70
2: يعملوا يمشي نظام مساهمة تكميلية يعني في وسط أسلحة الصناديق يلزم ننتبه قالوا الحيرة في كي يخرج هذا كي يكمل الخدمة يلزمه شهرية نجم عايشوا معناتها في الحد الأدنى من الحياة الكريمة
0: ممثلين أي. ممثل 140 دينار و 200 دينار معناتها الإشكال هو الميزاجور الميزاجور أو الأسوام هذه متعام 80 85 240 دينار تعيش بهم محترم
3: يلزميش ميزاجور يلزمها إعادة هيكلة يلزم ستركتور بكلها تعاود
2: المساهمة الشمعية
3: كلها
1: هو راو مش البحار فقط التاكسيست اللواجيست الحج الحلاق هذو المهنة ذي اللي تلقاه معنا ما هو راو هو اللي يختار هو اللي يختار يختار النظام التقاعد لكن السيستم في وسط السنساس هذاك هو هذاك السيستم دونك ما صارتش فيه ميزاجور توا عندها سنوات طويلة يعني قضي 30 عام ولا أكثر ولا قديش طب مشكون يعدي 35 عام وهو يدفع للصندوق في نهاية المطاف يلقى روحه معناه 250-300 دينار ويمشي يشد الصف في البوسطة يضرب ساعتين باش ياخو 300 دينار ولا 400 دينار وهذا رام يمثلوا نسبة كبيرة ياسر في من مجموع المتقاعدين السنساس معناها المشكلة طرحناها وحكينا فيها قبل اللي راو يحسبوا معناها على عشرة سنوات والنظام احتساب قيمة الجراية يختلف على اللي هو موجود في السيناريو بي اس وما فماش عدل بيناتهم في السيناريو بي اس يحسبوا له على الثلاثة سنوات الاخرانين معناها والموظف يتمتع بتنفيذ يعني قبل ما يخرج بعام
0: يزيدوه هذوكم
1: يعطيوه رتبة أخرى هاوك باش تطلع له شوية في التقاعد في السنة أساس لا المهنة ذي قاعدة هكاكة يعني تخيل أنت معناها واحد ياخو أقل من سميك سميق اليوم قداش معناها بالزيادات الاخرى ب 500 واش
0: قريب 600
1: يا اخو اقل من سميق
0: شتمو هو لازم يا اخي سامحني باللي يترجموا لي سميق الاجر الادنى
2: المضمون
0: يشبههم ياخذوا اقل من الادنى ما عادش اقل من الادنى ما عادش تسميه الاجر الادنى يعني والله كلمة والله يرحم والديك هذه تلخص كل شيء هو الأجر الأدنى ياخذوا أقل من الأجر الأدنى
2: مضمون معناه ما فيش
0: جيستمام
1: هذا مشكل كبير خطر ما فماش كان جراية التقاعد رو معناها ضعيفة وكما كنا نحكيه تخيل أنت معناها توا الملحة اللي ياخذها على الأطفال على الطفل الأول 21 دينار في 3 شهور يعني 7 دينارات
3: 7000 في الشهر
1: 7000 فرنك في الشهر على صغيرة وش معناها ملحة يعني
2: اللي ما تحينش توا عندها
1: تي من الستينات ولا السبعينات
0: ولا تشيلوش حكة تحليب
1: تجي في النهار تجي في النهار ممكن 300-350 ملي معناها اللي هو باكو الحليب اليوم معناها
2: يعني سمت منحة العائلة
3: تشد عليها صف
1: هي ملحة عيش ملحة إعالة
0: يا سيناجي الأرقام متاع الستينات ما صارتش ميزاجور تراه فاصل وبعد نمشيو الموزايك 24 عندنا برشا مواضيع اليوم
4: Rejoins Collège La Salle et Vise l'International. Programme d'échange, bourse, employabilité et projet d'avenir.
5: الفرصة تتجدد بقصر المعرض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا لو ديزاين كي فو غوسومبل افيك دي روميز توصل حتى ل 40% ملاقي جا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2 ل 12 اكتوبر بقصر المعرض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة في بالك بعرض صفتين جديد ركب شوفو سولير وإلا ستاسيون فوتوفولتايك ولا زوز من غير حتى أفانس
21: شنو من غير حتى أفانس
5: إي نعم زيرو من اللي في الأول ركب توا وخلص بالتقسيط على 5 ولا 7 سنين ديريكت مع فاتورة ستيك فرصة ما تتفلتش اطلب صفتين توا على 21-49-50-05 21-49-50-05 العرض صالح حتى 31 أكتوبر وفي حدود الكميات المتوفرة لو سولير سي نوتر أفير
6: c'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure.
7: قولي لهم قديش توحشتهم، قولي لهم قديش انت فخور بيهم وقديش تخمم فيهم، قولي لهم يردوا بالهم على رواحهم. الحديث معهم ما يوفيش، وقولي لهم زادا ويسترن يونيون موجودة توفي بوست كندا، ينجموا يبعثوا الفلوس من أي بلاصة في كندا، يوصلوك في أكثر من 2000 نقطة بيع ويسترن يونيون في تونس.

0: وفي الوردني.
1: يا مرحبا يا مرحبا، يلا شكرا على مساجاتكم اللي جينا نمشيو الموزيك 24.
0: موزيك 24
2: شرجعوا على زوز لقاءات لرئيس الدولة قيس سعيد. الأوليني كان في قصر قرطاج مع كل من رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي، وهذا اللي دار وتقال في الاجتماع.
3: رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد أن المحاسبة مطلب مشروع، مشددا على أن الحقائق ستكشف كاملة ولن تكون هناك حصانة أو استثناء لأي طرف. ورئيس الجمهورية يشدد خلال لقائه أمس بقصر قرطاج رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي على ضرورة تكامل الأدوار بين مختلف وظائف الدولة، قائلا إن الدولة التونسية ستبقى موحدة ولن تخضع للابتزاز حسب ما جاء في بلاغ الرئاسة.
2: واللقاء الثاني كان عند استقبال رئيس الجمهورية كل من وزيرة الشؤون الثقافية أمينة سرارفي والكاتب العام للمجلس الأعلى للتربية والتعليم محمد علي البوغديري.
3: رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد أن التربية والتعليم يمثلان جزءا من الأمن القومي، مشددا على ضرورة إرساء نظام تعليمي وطني ديمقراطي يضمن والمساواة وتكافؤ الفرص للجميع. ودعا رئيس الجمهورية خلال استقباله أمس بقصر قرطاج وزيرة الشؤون الثقافية أمينة صرارفي والكاتب العام للمجلس الأعلى للتربية والتعليم محمد علي البغديري إلى إحداث نواة ثقافية بمختلف المؤسسات التعليمية وتوفير النقل والأكل والإقامة بالمبيتات والمستلزمات المدرسية. وزارة التربية تعمل على توسيع برامج التوعية الموجهة للأطفال والتلاميذ لتشمل مخاطر المخدرات والمخاطر السبرانية إلى جانب السلامة المرورية والإسعافات الأولية. وحسب وزارة التربية فإن هذه الأنشطة تندرج ضمن برنامج واسع تقوده الوزارة بالتنسيق مع عدد من الوزارات والهياكل للتعامل مع المخاطر التي تواجه الأطفال واليافعين داخل المؤسسات التربوية وفي محيطهم الاجتماعي.
1: واضح، يلا خليد له.
4: اهلا وسهلا سي نوفل،
1: مرحبا. دونك النشاط متنوع،
4: هو نشاط متنوع باش نحكي في زوز حاجات تقريبا، يعني بالنسبه للقاء بين الرئيس ورئيسي مجلس النواب ومجلس الجهات والاقاليم، يبدو انه المعلم فيه بالطبع هذيك القضايا العامه نتاع المحاسبه والمواقف الثابته للرئيس، والاساس ايضا انه يتزامن مع ماذا؟ يتزامن مع قرب نظر المجلسين في ميزانيه الدوله لسنه 2027، وفي البحث ربما عن شيء، ما نقولش خاطر راهو الاختلاف لازم يكون موجود باش نخلقوا حاجه، عن شيء من التناغم ما بين ما تطرحه السلطه التنفيذيه وما بين تفاعل النواب معه، خاصه وانه السنه الفارطه شهدت عديد يعني النقاشات اللي وصلت الى حد جدل والاختلاف العميق في تأويل بعض الفصول، في تعديل بعض الفصول، في تحديث وزارة المالية عن أن بعض الفصول المعدلة أو اللي يضيفوها النواب أيضا ساعات تكون مثالية من حيث التصور وغير قابلة للتطبيق على أرض الواقع، وأحنا شفنا بعينينا قانون تحط متاع السيارات اللي باش يخدم المواطن التونسي من الخارج، وشفنا بعيننا ايضا استحاله تنفيذه على ارض الواقع اللي تضاربوا مع النصوص والقوانين. هذه نفهم في الاطار هذا انه صحيح الجدل والخلاف باش يكون موجود حول تفسير الميزانيه وفصولها، ولكن ايضا شيء من التناغم في التصورات ما بين السلطه التنفيذيه والسلطه التشريعيه مطلوب.
1: لا، هو القانون اذا تحط، اما قانون اذا تحط كان من المفروض تنفيذه لانه مجلس النواب يفرض على الحكومه التنفيذ.
4: ونحن يا نوفل أذكرك بهذه الحصة ميديماد نهارت اللي تحط القانون واحتفالا به قلنا راهو ما ينجم يتفعل منه وحتى جملة إلا ما يقع تغيير قوانين الصرف في تونس، لأن التونسي ما يجمش يخرج عملة صعبة يجيب بها الكهرباء.
1: قوانين هذا مرة أخرى قوانين متاع السبعينات
4: اثنين نوفل، وهذا أعتبره شيء مهم جدا ناجي، أن وزارة الثقافة مجلس أعلى التربية والتعليم في نفس الاجتماع، وشني حكاية وزارة الثقافة في اجتماع يخص المجلس الأعلى للتربية، ونجم نقول لك شني حكاية وزارة المرأة وشني حكاية وزارة التكوين وشني حكاية وزارة الشؤون الدينية، بمعنى علاش وقع اختيار المجلس الأعلى للتربية كتشابك ما بين وزارات مختلفة. هو الغرض هذا، لأن ليمة هذه نحكيه مع بعضنا قبل ما اجتماع الرئيس بوزير الثقافة وبالمجلس الأعلى للتربية نحكيه مع بعضنا، قلنا الوزارة اللي خذت قرار باش تشد التلميذ شني الوسائل اللي بتشد بها التلميذ في المؤسسة التربوية، وهل هناك وزارات أخرى ستتدخل؟ والفراغ هذا كيفاش هو الحديث في تشبيك هياكل مع بعضها أن نهار آخر نجم نلقى وزارة الثقافة متحملة مسؤولية التنشيط في وسط المؤسسات التربوية، وهذيك أوقات الفراغ كيفاش تتنظم بناس مختصة باش تخلي التلميذ ممكن يبرز مواهبه في الحاجة الفلانية والحاجة الفلانية. بمعنى اليوم النظر إلى التربية في حد ذاتها كمنظومة مندمجة، ما هيش فقط مهمة المعلم واللي قري في المعلومة، هي مهمة مجتمع كامل بياكلوا كيفاش يحذروا النشأ هذا وكيفاش يحذروا أخلاقيا وثقافيا ومعرفيا ومن جميع الجوانب باش يكون مواطن، وهذه مهمة جدا بالنسبة.
1: واضح، شكرا لك خليل.
0: هو يبدو أنه الربط بين وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للتربية هو من أجل استغلال الفضاءات في دور الثقافة لملء الفراغ اللي يعانيه منه التلامذة، اللي تعاني منه المؤسسات التربوية، خاصة أنه نعرف أن جل المؤسسات التربوية وخاصة المعاهد الثانوية ما فيهاش لا نوادي ثقافية ولا فضاءات معناها باش يقعدوا فيها تلامذة ولا يعني معناها مؤسسات.
1: وهل عندنا فضاءات حديثة في دور الثقافة ولا فيهم طاولة البينج بونج؟
0: هذا توا هذا ملف اخر، يعني
1: ملف اخر نكمل في الملف هذا.
0: لا مش نحكي فيه،
1: خاطر نمشي فيه على خاطر في دار الثقافه ما فيه شيء باش نقعد نعمل
0: خاطر فما
4: حول من دار الثقافه للمؤسسه التربويه وفا مفهوم النوادي بالطريقه هيك ما عادش تجلب الناس، نحولوا النشاط هيك اللي نصرفوا عليه في فلوس للمؤسسه التربويه، اذا نعملوا سياسه جديده، سياسه ثقافيه جديده.
1: صحيح،
0: اسمح لي يا اخي، وقت اللي تعاملت قبل مش كانت موجوده دور الثقافه قبل؟ اسمح لي، النوادي الثقافيه،
1: النوادي نادي السينما، نادي المسرح، نادي
0: كانت موجوده في كل المعاهد الثانويه
4: وفي كل دور ثقافي،
0: نوادي ثقافيه تلقى فيها السينما، تلقى فيها المسرح، تخرجوا مسرحيين، تخرجوا سينمائيين كبار، تخرجوا كتاب كبار، تخرجوا نحاتين، خرجوا من نوادي الثقافيه. نحكي النوادي الثقافيه اللي في المؤسسات التربويه كان نهار الاربعاء العشيه كان مخصص للنشاط الثقافي.
1: نحكي
0: يا اخي وزاره الثقافه، سمحني نوف البلاد،
1: تفضل.
0: اخو وزارة الثقافة قداش عندها من دور ثقافة؟ عندها تقريبا حوالي 220 دور ثقافة موزعين على كامل تراب الجمهورية. ثم تقريبا في ولاية تونس فقط او تونس الكبرى ثم 26 دار ثقافة.
1: واو،
0: به شنو فهم الدور ثقافة؟ اولا الساعة الدور هذه تحتاج الى أموال ضخمة بتاع الصيانة،
1: ينتدبوا من بيربي، ينتدبوا برشا منشطين بيربي
0: بعدين ينتدبوا يا نوفل، لكن هالدور هذية أغلبها دور ثقافة مهجورة ما يمشيوا لهاش الشباب. علاش؟ لأنه ما فيهاش ما يستقطب، ما يجلب، ما يجذب الشباب. علاش مش يمشيوا غادي؟ يمشيوا يلقاوا الحيوط، طاولة قديمة من عام الروز معناها متاع بيك بونج، ترام معناها حتى الترساج متاعه معناها بذيب مشاء، كرة من عام من عشر الستينات ولا من السبعينات، هدية من دولة العاش الدرجية
1: العلاق.
0: تلاحظ، خليني أكمل خطر دوسي هذا، دوسي هذا خطر دوسي هذا ملف مهم جدا، حد ما حب يحله نهار وحد ما حب معناه يفتح الملف مع وزارة الثقافة. مفروض دور الثقافة هذه ودور الشباب رأي عندها وزارة واحدة، وزارة الثقافة غير قادرة على تسيير دور الثقافة، على خاطر دور الثقافة هذه اللي كانت مأوى وملاذ وملجأ للشباب يمشي وغادي يعديوا وقت ممتع ويتعلموا السينما ويتعلموا المسرح، وثم مكتبات في كل دار ثقافة كنت تلقى مكتبة. برا امشي تول دور الثقافة تول حتى في تونس العاصمة، شوف تلقاش تلميذ ولا شاب معناها شد كتاب يقرأ فيه.
2: كنت فيها حالي رياضية
4: انا عايش حبيت ان يقشي
0: بربي قبل ما تناقشت ونعطيك بعد تكلم كما تحب. دور الثقافة ونوادي الثقافة شكين تعمل شو كان دورها أبار أنه فيها مسرحيين وفيها منشطين وجيوا حتى معناها من معهد ذاك متاع قرطاج درمش، كانت تعلم التلميذ كيفاش يناقش فيلم سينمائي مثلا، كانت حلقات
4: فيلم وبعد نقاش الشريط هذا
0: اي علاش مش مجرد مناقشة فيلم سينمائي، كانوا يزرعوا في التلامذة شخصية وروح النقاش وروح النقد وأنه يتعلم خاطر السينما والمسرح حاجة راقية جدا. اليوم فاش يتعلموا الشباب؟ قاعدين في القهاوي تحت الحيوط يتكيفوا في الزات. لا هذا هو هذا هو.
4: أنا فاهمك. أنا
0: مرة أخرى نقول وزارة الثقافة ووزارة الشباب أيضا والرياضة اللي عندها عشرات دور الشباب الموزعة في كامل تراب الجمهورية واللي هي اليوم معناها وليت
1: تذكر في التسعينات وكل حملة بتاع دور الشباب اللي تعملوا
0: دور يعني. الشباب اليوم يا نوفل تراكن معناها تصير فيها يصير فيها الإجرام ويتعطاو فيها
1: سيبون سيليجي. نحسك ماكش نحسك باش تقول معناتها أماكن سيئة ما عادش باهية.
4: جست أنا راهو حبيت نخش باش نتعمق معك في الموضوع باش نخرجوا في الأخر باستنتاج حقيقي مفيد معناتها شو يلزمنا نعمله. خاطر أنت مثلا أنت حكيت الوليد اللي كان يمشي نمشي وكنا لدار ثقافة باش نقراو كتاب موجود غادي كان في نادي نتاع مطالعة ونتاع بحوث فكرية وكذا باه توا عنده الخيار باش يمشي يقعد في القهوة وبالويفي متاع القهوة يقرأ الكتاب. الأنشطة اللي كنا نعمله فيها قبل وغيرها كنت أنت تو تنجم تستهلكها بسرعة من غير ما تنقل دار ثقافة. إذا المجال النشاط هو اللي انقرض بحكم التطور. لكن هل انقطعت وزارة الثقافة ووزارة الشباب على انتداب المنشطين الثقافيين وإطارات الشباب؟ لا ذلك الوقت الكل
0: شيء هذا المشكلة
4: خليل. لا
1: مش نكمل
4: إذا نحن عندنا إطارات الشباب والمنشطين الثقافيين
0: مش هذا المشكلة يا خليل.
4: خلينا نكملها الجملة
1: سينيجي كمل جملة
4: أنا
0: باش تجبد الشباب
4: الموارد البشرية عندي مجالات النشاط بالطريقة القديمة مشات. أنا اللي الفكرة اللي قلتها النوفل أنه هذا الكم اللي عندك متاع موارد بشرية والخبرات والإمكانيات تنجم تسخرها في إطار عمل اندماجي مع وزارة التربية واللي متنقلين واضح. المكونين والمنشطين وإطارات الشباب ما عادش بالضرورة تحطه في بير وفي نادي مسكر بالمفتاح.
1: واضح واضح. ولكن خليل ينجم تو أنا نقرأ اليوم على ولاية تونس معرض الكتاب وتحبيب الناس في الكتاب من خلال معرض متنقل يا ولدي في قوامان بي دي اف والدنيا رانا كنا كتاب ما عادش يشدوا العباد يكتبوا كذا معناتها يلزم الدنيا تتطور ودور الثقافة لو كان تولي أن أندروا كونكتي وأورديناتورات والدنيا كان توجيه هالشباب
0: حتى لا يبقى في نفسي شيء
1: الموضوع على الآخر ما عادش عنا وقت.
0: لا لا لا نحكي على وزارة الشباب والرياضة آخر اهتماماتها هي دور الشباب. آخر اهتماماتها هي دور الشباب
1: ولا هي برياضة
0: هي وزارة هي معناها جد مو هاتيك صحة في السؤال هذا خاطر هي وزارة كرة القدم.
1: أنا قدم 61 عالمين تفضل أنا قدم
0: نحكي ليه نحكي على اهتماماتها على صلاحية وزارة الكرة وجمعية الكرة وشوية ألعاب قوى وأذيك هي وتقف غادي دور الشباب. هل وزارة الشباب والرياضة قاعدة ليه قاعدة تراقب قاعدة تحسن قاعدة تعمل في الصيانة؟ لا أعتقد.
1: لا يلا نمشي ونهتفيس على الأخبار الثاني لأنه مهم جدا المجلس الوزاري اللي تلهب المشاريع الواقفة
2: كيو على 6 مشاريع كبرى اللي كانوا موجودين في اجتماع لجنة المشاريع الكبرى اللي انعقد البارح بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيس الحكومة.
3: لجنة المشاريع الكبرى تقر إسناد صفقات تتعلق بإعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزا إلى مقاولة صينية وإنجاز أشغال حماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية. وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المنعقد بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفراني لمتابعة تقدم 6 مشاريع كبرى تشمل أيضا توسعة محطة توليد الكهرباء ببرج العامري وإعادة تأهيل المستشفى الجهوي ببير علي بن خليفة في صفاقس وتوسعة مطار تونس قرطاج الدولي ومشروع ميناء المياه العميقة والمنطقة اللوجستية بنفيضة.
1: واضح دونك المشاريع يعني نختاروا مشروع بالمنزه باش حكينا نجي مشاريع لابد ان تتحرك برشا مجالس حكيوا على المشاريع ان شاء الله يا ربي باش تتحرك
4: ان شاء الله تتحرك. وهو تم تو الاراده والتصريح بانه المشاريع وجدت لتنجزها ولكن مع ملاحظه ان ثم مشروع من معناته تقريبا عدى مع الواحد شباب وكهولته ومكهب على الشيخوخه كما المياه العميقه من المياه العميقه واحنا نستناو فيها المياه العميقه هذه يا اخي شوف احسن شيء احنا تو الملامة زايدة ولكن وقت تجي تقول لي اليوم مش نعمل حاجة ما نعلن عليها إلا ما نسند المقاولة متاعها ونبرم الصفقة متاعها ونخليها مشروع على الأرض. يا أخويا هذا مطلوب بكل شدة وإن شاء الله ربي عينهم وكهو
1: جوستومون معناتها ان شاء الله ان شاء الله معناتها نجي سعيد. يلا مازال اربع دقائق نحكيو فيهم ما نعرفش خاصه المنزه ولا بالحق ان شاء الله ما تكونش مواضيع كررت ومش تقعدوا مش معمولين. تفضل سي نجي.
0: هو ثم زوج مشاريع كبيره الحقيقه مهمه جدا في اللي تم تطرق ليه وتم تناول البارح, ويبدو انه ثم رغبه في التسريع في المشاريع هذه. من بينها الحقيقه وهذه هذه اولويه الاولويات هو توسيع محطه برج العامر لتوليد الكهرباء اللي كانت ستيغ معناها بدات تشغل فيه عام 2020, وفيه زوج توربينات غاز اللي ينجو تقريبا مقيمته 624 ميجاوات. ونظرا للحاجة الكبيرة واللي صار فينا في الصيف المرعب, دونك تم ثم قرار اصدر بالتوسعة باش يوسع فيه دونك
4: العملية التنفيذية
0: طبعا باش يزيدوه توربينة أخرى تشتغل بالغاز لتوليد الكهرباء.
1: يقصد العملية معناتها مش يقعدوا 9 شهور يدرسوا في الموضوع.
0: لا لا لا لا ديجا لا ديجا بدات الخطوات العملية ديجا بدات, خاطر يلزموا يحضر قبل الصيف نتاع 2027.
1: واضح.
0: دونك مشروع التوسعة اللي تم قراره في اوت والبارح عاودوا نظروا فيه, دونك باش يزيد طاقة انتاج الكهرباء فيه بين 250 و 400 ميجاوات. دونك يعني فما احتمال انه يوصل بتاتر ربما الى 850 900 ميجاوات, وهذا باش ينقص شوية يخفف من الحاجة الأكيدة للضوء للكهرباء اللي تقدر تقريبا بحوالي 2000 ميجاوات. المشروع الثاني المهم اللي هو إعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزة. المشروع ذا اللي تعطل لسنوات طويلة
4: مش
0: لازم
4: نجب تقول سبع
0: في التاريخ. استئناف الأشغال بش يكون في مع نهاية سنة 2026.
1: ريتها استئناف الأشغال على المنزه مينيموم, أنا قلتها 6 مرات ولم تستأنف الأشغال. هل ستستأنف سيناجي حسب معلوماتك؟
0: بش تستأنف في شهر ديسمبر 2026.
1: تقالت على ديسمبر 23 رأيت فاتلة
0: هذا حسب وزارة الشباب والرياضة. مدة الإنجاز إنجاز الملعب بين 30 و 36 شهر, يعني نحكي وربما على آخر 2029 أو بداية سنة 2030 إن شاء الله ربي يحينا بخير لك النهار هذاك.
4: مازال المشروع آخر ما حكيت لناش عليه.
0: طبيعة الأشغال باش تكون معناها إعادة بناء شاملة مع المحافظة على الطابع المعماري والشكل الهندسي التاريخي متاع الملعب, لأنه الرغبة أو الإرادة أو القرار كان حافظوا على الشكل الهندسي متاع الملعب. الكلفة متاعه تقريبا في حدود 600 مليون دينار. واو. يعني مبلغ كبير ماهوش شوية, وهذا يختلف تماما على المبلغ اللي سمعناه أول مرة اللي مع شركة المقاولات التونسية كان تقريبا في حدود
4: صارت مشكلة
0: 70-80 مليون دينار, وبعد تبين أنه لا قدرة للشركة أنها باش تبني مشروع ضخم كما هذا. دونك المقاولة أسندت إلى شركة صينية. أنا الحقيقة عملت شوية بحث معناها شوية تلصص على معطيات رئاسة الحكومة. يبدو أن شركة كامك هي شركة صينية, شركة مقاولات ومنشآت تبني في مشاريع كبيرة تتعلق بالبنية الأساسية وكذلك منشآت رياضية وصناعية وحتى معناها سدود وغيرها. الشركة ذي تتبع لشركة الصين الوطنية لصناعة الآلات سينوماك.
1: كاميك تبع سينوماك.
0: الشركة ذي تأسست عام 2021 و أدرجت في البورصة عام 2006. دونك الشركة ذي معروفة من الشركات الكبيرة, الشركات المهمة, ما هيش من الشركات العملاقة جدا كما شانغاي جروب كونستركشن اللي هي واحدة من الشركات الصينية العملاقة اللي بنيت العديد من الاستادات والمباني العملاقة الضخمة في دول أفريقية. الشركة هذه شركة كاماك شركة محترمة جدا، شركة معروفة بالصينيين، رب معروفين بالدقة متاعهم، الدقة في المواعيد، كيقول لك
4: باش نسلمك
0: باش نسلمك المشروع في ديسمبر
1: يعطيو قبل
0: 2029 ينجموا حتى يعطيو.
1: نذكروا حتى كل القاعات المغطاة واحد معناتها معنا تجربتنا معناتها الشركات واضح سينيشي
0: فوالا هذا هو. دونك ان شاء الله
4: نخليوها المره اخرى
0: ان شاء الله ما نكونش غلط في المعلومه، ولو انه المعلومه جاتني من طرف معناها عنده علاقة وطيدة جدا بمشروع إعادة بناء ملعب المنزل.
1: واضح. شكرا لك خليل، شكرا لك نجي. بون ويكاند لكم. بعد الفاصل الأخبار تقدمها خالة، نرجع لكم في الساعة الثانية. هذه ميدي ماك. ميدي ماك
5: ان شاء الله نحب نعمل عمره، نحبك نسر على كل الاستعدادات، نحب نعرف اجراءات المناسك نتاع العمره، كيفاش تنجح العمره نتاعي باختصار.
6: والله العمره هي تروح للذكر لله سبحانه وتعالى ما شاء الله.
7: انا عملت عمره، نتذكر كان الحاجات الباهيه، المتعه الحقيقه متعه، ديما السكن كيكون قريب من الحرم هو اللي احسن حاجه.
8: عامين التالي مشيت عمرة ومصادف انها كانت في رمضان، ذكر اجواء ياسر باهية، روحانيات عالية، معناها شفت مكة ومسيتها، انا رايح حاجات ما تنجمش توصف، راحة نفسية اتمنى كل عبد يعيشها.
9: لا ما مشيتش العمرة ان شاء الله ربي يسر. هو قبل كل شيء التسهيلات، مثلا سؤالي تسأل هل انه كي يكون ارتح كي تمشي للمدينة ديريكتومون والا تمشي للمكة قبل.
10: بنحب نعرف امي كي تعمل عمرة كيفاش يصير التنظيم، لوتيل يكون بشيت الهبه.
11: قمت بكل ترتيبات اللازمة، اعتبرها أنا رحلة العمرة مع أمي. قيام بالعمرة ماهوش سهل، خاصة أن يكون شخص متقدم في العمر، نصح ما يمشيش وحده واللي يمشي مع مرافقين يكونوا أكفاء.
12: تجربة العمرة، الأشخاص اللي عاشوا التجربة هذه كيفاش يقيموها، والناس اللي عندهم الرغبة باش يعملوا عمرة شنية التحذيرات الضرورية اللي يلزم يقوموا بها باش يوفروا ظروف النجاح للتجربة هذه، شنو النصائح الممكن تقديمها للناس اللي ناوية تعمل عمرة في المستقبل، شنية أفضل الطرق والوسائل اللي ممكن يعتمدها المعتمر باش ينجح في تجربة العمرة متاعو. تجربة العمرة مظفرة من نهار الجمعة. من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71 113 013.
13: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة، فورم مع أمينة بندوة. فورم عبر، خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس.
14: عمرة تونسي بوكينج، تمنيتها، اخترتها وعشتها.

0: الأولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. عدد المدخرين لدى البريد التونسي يبلغ 4,713,000 مدخر إلى موفى شهر سبتمبر، فيما تقدر مساهمة هذه المؤسسة في إجمالي الادخار الوطني بنحو 25% وفق معطيات تم تقديمها بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للبريد الموافق للتاسع من أكتوبر من كل سنة. وحدات الأمن الوطني بأريانا الشمالية تتمكن من تفكيك شبكة مختصة في ترويج المواد المخدرة بمنطقة برج لوزير والاحتفاظ بخمسة أشخاص وحجز كمية من القنب الهندي ومخدر الكوكايين وسيارتين ومبلغ مالي. وخلال هذه العملية تم أيضا الاحتفاظ بشخص من متسكني منطقة سيد عمر برواد وحجز كمية من الأقراص المخدرة كانت بحوزته بعد ضبطه بمحيط معهد ثانوي أين كان يعتزم ترويجها في الوسط المدرسي وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن مصدر أمني. في الشأن الدولي، وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي تقول إنها أوصت شركات الطيران بعدم التحليق في أجزاء إضافية من المجال الجوي السعودي، وذلك بعد أن شن الحوثيون في اليمن المتحالفون مع إيران هجوما على مطار في الرياض. وفي نشرة معلومات محدثة عن مناطق الصراع بشأن المجال الجوي السعودي والتي صدرت في البداية في 30 سبتمبر، الوكالة تقول إن الهجمات التي شنها الحوثيون في الأونة الأخيرة أظهرت قدرتهم ونيتهم لضرب أهداف تقع أعمق داخل الأراضي السعودية بما في ذلك العاصمة. نافي بيلاي القاضية السابقة في المحكمة الجنائية الدولية تفوز بجائزة نوبل للسلام عن جهودها في تعزيز السلام والقانون الدولي. وكانت بيلاي قد أشرفت على تقرير للأمم المتحدة خلص إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في قطاع غزة. وقالت لجنة نوبل النرويجية إن جائزة نوبل للسلام لهذا العام سلطت الضوء على أهمية الحفاظ على نظام دولي قائم على قواعد. واللجنة تضيف أن بيلاي حاسبت قادة دول وجلبت الأمل لضحايا العنف والصراع وأظهرت بوصلة أخلاقية ثابتة خلال مسيرتها المهنية الطويلة. يشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي تواجه حملة متصاعدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي حث الدول في الشهر الماضي على الانسحاب منها. وفرضت واشنطن بالفعل عقوبات محددة على عدد من ممثلي الأدعاء والقضاة في المحكمة، وذكرت مصادر أنها أيضا تدرس فرض عقوبات أوسع ردا على استهداف قادة الاحتلال. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل في ميديمايك.
0: الأولى في تونس. تابعوا الأحداث نفسروها ونفهموها. نوفل الورتاني وفريق ميدي ماك معكم من الاثنين للجمعة من نصف نهار الماضي ساعتين على موزايك كافة. وقت اللي تحب تلقاه على الويب فيسبوك ويوتيوب.

0: عندنا وفي الورد تاني.
1: يا مرحبا يا مرحبا، رجعنا لكم في الساعة الثانية. شكرا على مساجاتكم، قاعدة تجينا على 23513000. تابعوا فينا على لايف اليوتيوب، لايف الفيسبوك، تسمعونا في البث المباشر. جيهن جات تحتنا، عسلامة جيهن.
2: أهلا وسهلا، مرحبا نوفل ليكيب الكل مستمعين، إن شاء الله تكونوا بخير.
1: مرحبا مرحبا مرحبا. دونك مازال معنا نهدي غيب صلاح اليوم، إن شاء الله يرجع لنا النهار الاثنين. برشا بعثتونا الحب من أجل التأشيرة التونسي يثير الجدل في بولونيا، فما شكون بعثنا تصاور وقال ولينا حاشمين كتوانسة. لا، ما أنت قصة حب عادية، ما الحقوق الواجبات معروفة، ما نعرفش
3: صارت تيلي رياليتي راهي، معناها احنا تظهرنا غريبة شوية خاطر ما عناش، معناتها ماهيش في عاداتنا، والإيماج نتاعنا ياسر تونسي يخسر الصورة وبخشمه برشا تونسي صحيح، ولكن راهو معناتها حاجة ولات موجودة في العالم الكل ليزيميسيون هذوما، معناها
1: واضح واضح واضح. ترى نمشي ساعة قبل الأنفو أنتوكس.
0: أنفو ولا أنتوكس.
1: الصباح يا جيهان قالت السمنة تهدد أغلب الشرائح الاجتماعية في تونس.
2: ما عادش نحكيه على شرائح عمورية، معناها شرائح اجتماعية.
1: أي. ولكن الرقم 20% من المراهقين التونسيين عندهم زيادة في الوزن، وهو رقم مرعب نوعا ما. زيادة في الوزن، أنفولا أنتوكس حسب رأيك.
2: هو الرقم ماهوش مفاجأة، نجم يكون حتى أكبر من هكا، على خاطر قاعدين نشوفوا حتى الأطفال زادا يعانيوا نوعا ما من الوزن الزائد.
1: الأطفال 17%
2: اللي نجم يوصل إلى السمنة، دونك أنفو ينجم يكون أكبر برشا من هكا، لأنه حتى العادات الغذائية نتاعنا تبدلت
1: صحيح. أنفولا أنتوكس نيت.
3: أنا الحقيقة باش نبني، ما أنا ما عنديش فكرة، ما باش نبني على اللي نشوف فيه ربما واللي نعيش فيه، مانيش نشوف في حاجة خارقة للعادة ولا حاجة ملفتة، معناها كما مثلا نعرفوا انه المراهقين
1: الامريكان مثلا
3: الامريكان معناها نمبر وان، هذوكم عندهم مشكلة كبيرة برشا، ولكن نصور الرقم اقل من 20% الحقيقة، ما نصورش 20.
1: هو الجواب صحيح 10% فقط بين المراهقين، بين 15 و18 راهو عندهم زيادة في الوزن. عام 2030 ثلث التوانسة باش يولي عندهم زيادة في الوزن. لازم الانظمة الاجتماعية تولي تتكفل بدواء السمنة، معناتها اللي باش يداوي من السمنة من المفروض يرجعوا
3: له. زاد بربي المهم انه نقولوها
1: نفريت نقصوا الملح.
3: لا لا والله، لا نحكي على لي جون بارون توا، معناها الكوبلوات نعرفوا اللي الدنيا ولات طالبه منهم برشا جري وبرشا وقت وكل شيء، ولكن راه وكا لي برودوي الترا ترانسفورمي اللي نشريو فيهم من من من لي ماغازان، كل بسكويت وكل الكيك وكا هذاك الكل راه كله سكر وكله مزره للصغار. دونك مثالش نضحيوا شويه وناخذوا شويه وقت، نحاولوا نعملوا لهم لمجه ولا نعملوا لهم فطور اللي نجم يكون متوازن، راهو ذيك استثمار في صحة صغيرك، وذيك أهم حاجة بالنسبة لي.
1: دونك السؤال باش يفرض نفسه، تعمل كعبة كيك تشدك 3 أيام جهين في الدار؟
2: أي نخير الماكلة في الدار الحقيقة، معناها
1: مش تخير، نحب الفعل.
2: الفعل اي بالحق، معناها
1: نجم انا نخير مثلا ناكل حوطه ما ناكل سندويتش.
2: لا انا النظام تاعي قائم على بسيسه وزيتونه وعسل وعظم مسموط وحاجات هذوما الكل، معناها
1: عظم عربي ولا عظم عادي؟
2: لا عادي، مش عربي الحقيقه معناها.
1: سي بيان والله سي بيان. اي معناتها مهمه برشا خاصه الحكايه هذيك،
2: هو مساج بين قوسين في 10 ثواني. الروضات، المدارس، المؤسسات التربويه، الكل اللي صغارنا ولينا اوبليجي توا يقعدوا يفطروا في الروضات وغيره، فمساج ليهم لي كونتين ماذا بينا قصوا شويه مثلا من البات، من العجين، من الخبز، خلي يعاونونا هما شويه على مستقبل الصغار باش ما نوصلوش الى مراحل السمنه، ويكون الغذاء متوازن نوعا ما، كثروا لهم الخضره والحاجه هذوما.
1: واضح. يلا جريده المجهر قالت الاستعدادات للصيف القادمه بدا، بخلاف المشاريع اللي ممكن ما تحضرش، فما امكانيه كيرا محول كهربائي ضخم لتشغيله خلال فتره الذروه في الصيف القادمه 8 ساعات في النهار، معناتها لانه المشاريع الكبرى نعرفوا مشروع كبير معناتها يتعطل مرتين ثلاثه في تونس. انفولان توكس
3: ما تحكي عليه عم ناول في في في قلب الأزمة، وما هيش حاجة أوفيسيال معناها صارت. دونك الحقيقة أنا ما نتصورش
2: أنتوكس، على خطر حتى الكيرا راهو مكلف برشا، أغلى برشا، وباش ما ندخلوش برشا في التفاصيل، هذا ماهوش حل تونسي، ماهوش الحل متاع تونس. نجم تكون عندنا حلول عندها فاعلية أكثر إلى حد هذه اللحظة، لين يجي الصيف الجاي أنتوكس ولا حاجة.
1: أنفو هو أنتم ممكن في المنطق أنتم صحاح، ما هو الخبر هبط به. جريدة هرم المصرية اليوم قالت الأمم المتحدة، أسمعوا الرقم الرهيب، قالت إنه المساواة التامة بين المرأة والرجل مازال 31 عام، لأنه عدم المساواة مسيطرة في الوزارات، في الحكومات، في الهيئات، ديما الراجل بعيد برشا على المرأة.
3: نصوره صحيح، نصوره صحيح برشا زي.
2: اي صحيح وينجم يكون حتى اكبر من ايش نحكيه على مجتمعات عربيه رح نحكيه على العالم الكل في الاجر في القرارات عليش احنا في عالم ذكوري ما عادش نقوله مجتمع ذكوري فالرقم صحيح ما هو شغال
1: واضح الامم المتحده قالت انه طريق الى المساواه التامه ما زال لها 171 عام في العمل في الاقتصاد في مجالس النواب في وزارات الدفاع الداخليه كل رجال المساواه بعيده بعيده جدا سلطه القرار زالت بنسبة 95% عند الرجال سلطة القرار ما انت نحكيه الوزارات الكبرى المنظمات الهيئات الأمم المتحدة الكل عند الرجال في العالم يلا جريدة الشروق الجزائرية هبطت اليوم قالت عجبني المقال لأنه أزمة في النقل بسبب
2: شنو؟
1: إنه الأطفال يرشقون الحافلات بالحجارة تحسوا في تونس
2: يلعبوا
1: لا تحسوا خبر
3: تونسي ما صارتش مع المترويت ومتاعنا ومع الكيران متاعنا
1: أنا نضحك خطر خبر نحسوا في تونس
3: احنا برشا توقفوا برشا مشيوا للتصليح
1: معناتها الجزائر ظهرت كيفنا ولا لا
3: صارت مشاكل نتصور أنفو
1: أنفو نفس الشيء قريته مقال في الشروق اليوم معناتها ويبدأ يضربوا فيهم بالحجارة وبرشا يتكسروا كذا
3: تذكروا من اللي تم التجديد في العقوبات وحكينا عليهم وقتها نقص شوية الفليو ذي دوك يوري مرة أخرى أنه تطبيق القانون وأنك تكون صارم في حاجة كيما هكا راهو تنجم تنقص من الظواهر هذوم
1: أي صحيح نذكر عمني والطفلة عمرها 10 سنين تضرب في مترو لقاوها بعيدة 20 كيلومتر على دارها يميمتي 20 كيلومتر على دارها بعيدة تضرب في المترو معناتها حاجات فوق المنطق
2: يلا علاش
1: ما نعرفش فما سلوكات غريبة وغريبة جدا يقعد عند
3: في تونس بركة والله نحكيكم انيكدوت بقعة بعيدة وبعيدة برشا مرة أخرى بركة نشوف في ريبورتاج عليها هاواي أي تصوروا شي هاواي عاملين فما ديفي قد تاخذ بوانيت على قديش من حاجه تكسرها وقديش من فيتر تكسرها هاواي وكيف الحكايه اخذت حجم كبير وصارت فيها ايقافات وغير وغير وغير
1: اي سلوك الكومبورتمون هذا ولا غريب
3: حاجات غريبه
1: بعد شوي في حل الدوسي الذكاء الاصطناعي باش يعاونك تلقى خدمه ولا باش يفك لك الخدمه هذا سؤال باش يجاوبنا عليه ناهد ولكن نمشي وتول مش هكا
0: مش هكا
2: هل يزي فيه البركة هكا الوليد يزي مسخانة نخمو نجبدو شوية حويج جشتي اللي مانيش عارفين وقت يشتوفة سخانة
3: هل سبتمبر
1: قلتو لي ما عادش تقرا الميساجات باللي
3: نحب ما تجمش
1: مساج مروان قال الحمد لله مانيش باش نعيشو ونشوفو المساواة واضح مروان
2: هاك علاش ما فهميش مساواة
1: بين عرفت ومرأة
3: ان شاء الله نعيشو ونشوفو
1: المساواة ان شاء الله يا ربي
2: راهو لو ان وان سي يقولوا مشينا ما يقولوا اللي هما اكثر دقة من رجال في عدة مهام دونك علاش ليه ما نوصلوش لمرحلة المساواة وبربي نسي مش لازم نقعدوا ديما نلوج ونقولوا عطيونا المساواة عطيونا ما تبحثش عليها طبق المساواة انت
1: واضح يلا شد فقرتك فقرتك نعرف
2: تنظر
1: علينا وباش تقول لنا في الشعر وكذا سي بون
2: لا الشعر
1: خاطر معناتها مرأة تشد وزير الدفاع صعيبة راهي وزير الدفاع
2: صعيبة على مرأة وسهل على راجل نجم يكون عندهم نفس التكوين النساء المتعلمين في تونس الأرقام نتاعهم أعلى المعادلات نتاعهم في البكالوريا والجامعة أقوى
1: صعيبة من فضلك واللي خرجت أنا ضد المرأة طبعا مش صعيبة والمرأة تنجم تشد
2: شدت دارها خالي ما تشدش
1: وزارة الدفاع
2: مسؤوليات وإدارات
1: يعطيك صحة يلا
2: دونك السيف 26 ما نعرفش هل باش يكون هو اللي يتضرب به المثل ولا باش نحكيه على 27 و28 وغيره تنجم تكون درجة الحرارة فيهم أقوى والعيشة في السيف تنجم تكون أصعب البارح شفنا توينسا الكل تفاعلوا مع تدوينة للنيبة سيرين المرابط اللي قالت راهو السيف الجاي باش يكون صعيب برشا علينا أنا ما وقفتش عند هذا حبيت نحكي لكم على سيونس بوست هي مجلة إلكترونية فرنسية مختصة في العلوم الطبيعية البيئة والمناخ زادة نشرت مقال اليوم هبتتونا 6:30 متاع الصباح معناها أول ما تحل عينيك تلقى المقال بعنوان الاحتباس الحراري قد يجعل أجزاء من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا غير صالحة للعالم عيش.
3: دونك جين صباح على مقالتك
2: ولا ست من ستة صباحا ما تقاوتي حليت نشوف أول خبر
1: وتبعثهم لي 7:15
3: رجبوا لي كنتي مش ليانا
1: باش نكون واضحين معناتها تو بسبب الطقس يعطيونا فيزا نمشيو لأوروبا هكا
2: هما هذا باغمي نقاط اللي يحكيو عليهم انه الهجرات نجم تولي اكبر لانه مش نحكيو على البلدان بصفة عامة ولكن مناطق معينة ينجم يولي صعيب فيها العيش
3: علاش قاعدين يشدوا في الاجراءات نتاع الهجرة جوستومون توقيا من الحاجات هذوما
2: يقولوا انه درجات وموجات بدايه الحر تنجم تكون اصعب واقوى برشا في 27 والسنوات القادمه. هو المقال حتى على 2100 2070.
1: ماناش
2: الجاية تدريجيا. ديجا بدينا
1: والسرعة في السخانة تفوق التوقعات. خاطر قبل كنا نحكيو على 2030 2050، فوجئنا من سخانة طلعت في فترة حتى حد ما هم برمج راهو الأوروب وكذاب ما تقالوا الزيادة في السخانة فجأتنا ما كناش نتوقع. تفضل.
3: اليوم ولا صعيبة ما رأسنا نرجع بالتاريخ راهو هجرة المناخ سا توجور ايتي لو كا في العالم راهو من اللي بدا معناها لومو سابيانس والنيانديرتال موجودين معناها من الراجل البدائي خرجوا من افريقيا وبداوا يغزيوا في العالم بشويه بشويه كل مره يلوجوا وين فما دي تيران فيرتيل وين ينجموا ياكلوا وين فما الماء وين يطيب العيش وين في كيف كيف بيريود غلاسير هربوا زاده من الناس من البلايص في النور اللي كانت بارده برشا. يعني راهو تاريخنا مبني على الشيء هذا اليوم ولا صعيب بالعولمة واليوم ولا صعيب بالقيود وبالحدود وبالعالم وبالشيء اللي موجود. أما راهو أصلنا راهو تاريخنا الإنسان كان ديما هكاكا يمشي من بلاد لبلاد من أرض لأرض باش ينجم يعيش في ظروف أفضل.
1: هم وين فما
2: ما يقول في الشعر بين أين ولا نين
1: هم فماش ما وقعدنا في تونس
2: جست ما هم يتوقعوا السنين الجاية
1: يعني
2: أصعب على خاطر يقولوا إنه الموارد في المناطق هذية والدول هذية تنجم تنقص بصفة كبيرة خاصة الماء الجفاف اللي مهدين به بدرجة أكبر من العالم الإجهاد الحراري الطلب على الطاقة وهذا كله عشناه وبش نجمو نعيشو السنين الجاية بدرجات نجم نكون أقوى برشاي.
1: واضح دونك يلا نمشي للموضوع الثاني.
2: موضوعنا هو وقتاش يدخل البرد وقتاش يوفى الصيف وقتاش تبدا درجات الحراره تنقص شويه
1: وفيه المريول نص
2: بليحوا
1: عندي شويه مريول شتين حبهم يدوروا اي
2: هو سيكون عمدينا نمرضو كلنا نهاري مشكل إينا خاطر الطقس قاعد يتبدل ودايغ النهارين هذوما فما انخفاض في درجة الحرارة ملحوظ حتى يوصل حتى لتسعة درجات تقريبا في الأرقى
1: ملحوظ
2: عند بقيت التوينسة ملحوظ كيما طوى اللي خرج راسه من الكهرباء ولا من الشباك يطلع
1: اليوم هذا لحظة اليوم صباحة من غيمة اللي قالوا باش تطيح 9 درجات أنا للبارح راقد بالكليمات
3: وهي الأمطار منتظرة اليوم في العشية
2: ما ركزوا قلت اليوم مقارنة بالأيامات اللي فاتت ونحب نرجع لكم شوية لسبتمبر أعلى درجات الحرارة اللي تسجلت في شهر سبتمبر واللي يقولوا زيد المختصين أنا أعلى شوية من الدرجات الطبيعية. نبدأ بتونس 30.2 درجة جندوبة 32 المسير 29 اللي هما الأرقام هذوما نجموا نقولوا إنهم مش أرقام شهر سبتمبر على خاطر شهر سبتمبر في العادة حتى كي نشوفوا الفترة بين عام 91 حتى العام 2000 متوسط الحرارة في الشهر اللي فات أو الشهر الانتقالي اللي هو شهر سبتمبر في الشمال والوسط ديما تكون بين 21-27 درجة في الجنوب نقاها بين 26-29 هذي الطقس كما نعرفوه في شهر سبتمبر ولكن السنة درجة الحرارة كانت مرتفعة نوعا ما. اليوم من المتوقع حسب المعهد الوطني للرصد الجوي قلنا فما نزول أمطار مؤقتر عادية وغزيرة وانا شفت التوينسة الكل يوم يسألوا وقتاش شفنا البلاغ شبيها التوام مصاب تشتيه ومن المتوقع انه الأمطار باش تكون في ولايات سليانة وزغوين والقروين وسيدي بوزيد والساحل ومن بعد زادت نجم توصل الأمطار تدريجيا للشمال والجنوب. دونك حابين نسألوا كيفاش باش يكون بعدها شوية الأرقام اللي شفناهم الطقس في الخريف وفي الشتاء هل الخريف باش يكون نسخون هل درجات الحرارة باش تواصل في انخفاض الشتاء والأمطار كيفاش باش يكونوا وخاصة ظاهرة النينيو اللي تأثيراتها بدأت تقرب لتونس.
1: شنو النينيو أخي كي ترمي نينيو
2: ما واحد توقع عليه
3: برشا مرات
1: يحكينا عليه ما فهم واحد توقع ديك في كاسكروت كافتاجي يسمع فينا ما يعرفش ظاهرة سليم شنو ظاهرة النينيو
2: يعرف سليم ما يحبش يجاوب
1: وفما جملة قال ناهد بعث لي قال ليش معنا قلت له طم فسر نسمعوهم بعد نحكيو عن نيني واضح
2: حمزي حشيت
4: متوقع ممكن السؤال اللي قاعد يتكرر برشا من وقتها سبرد الدنيا في الشكل اللي ممكن عددناه نوعا ما اللي ممكن تاوي المؤشرات الأولية ممكن في نوفمبر لكن لازم ينش نتصوروا اللي معنا مش تكون في نفس درجات البرودة تاع الفترات الماضية أو السنوات الماضية لا بش يكون في شتاء سنة معنا تدريجيا أدفى مقارنة بشتاء متاع عمي ولي. ثم نقطة أخرى ممكن لازم نعرفها معنا التساقطات المطرية ما زالت في الخريف تعتبر نوعا ما مهمة جدا معنا فما التساقطات اللي ابتداء من اليوم الجمعة باش تبدا تسجل على مدى امتداد أسبوع باش نسجلوا تساقطات مطرية هامة على الأقل في الشمال التونسي. فما مؤشرات معناها اللي ممكن تكون خريف ممطر، لكن الحقيقة إلى حد الآن فما مؤشرات أخرى عشيتاء متذبذبة نوعا ما متأرجحة حاليا معناها نجم نقول على تونس داخل تحت تأثيرات دائرة النينو، لكن ليس بطريقة مباشرة بل بطريقة غير مباشرة. ممكن التأثيرات نتاعو كانت حاليا ماهيش كبيرة اللي ممكن تكون محسوسة على مستوى دوائر متقلبة بشكل كبير، لكن ممكن الحاجة اللي تعنينا أكثر هو التقلبات اللي باش تكون خلال فترة الصيف، معناها باش يكون ممكن تواصل نسق التصاعدي تاع ارتفاع درجات الحرارة، هذا معناها تقريبا شبه مؤكد حاليا، لكن على الأقل بالنسبة للتساقطات المطرية سنة ثم مؤشرات إيجابية إلى حد الآن، لكن الأمر معناها مازال للمتابعة.
2: كان هذا حمزي حشيت الخبير المناخي. ظهر تنينو بدأ تقرب ولكن الأمر مازال متاح للمتابعة. النينيو اللي حكينا عليه برشا مرات والنينيو الخارق هذه ظاهرة طبيعية مناخية
3: كوميك
1: نقول لك جرندايسر
2: خارق العادة.
1: تعرفوا جرندايسر؟ لا سليم اي معناتها في صورتي انا جرندايسر. النينيو الخارق ما هو؟
2: النينيو بصفة عامة هو نحكيه على ظاهرة مناخية تجي بين تتعاود كل عامين او كل 5 سنين، تعيش معنا بين 9 إلى 12 شهر تقريبا. علاش السنة تحكي برشا على النينيو؟ لأنه أثار التغيرات المناخية ولات تظهر أكثر، وزيد معها ظاهرة النينيو هذي اللي هي ظاهرة طبيعية دونكوني خليت الظواهر المناخية المتطرفة تزيد تظهر أكثر، دونكوني نجمو نشوفو سخانة قوية برشا فوق المعدلات بدرجات كبيرة وإلا أمطار صعيبة برشا زيد قوية برشا كما صار في إسبانيا. وهذه بعض تداعيات ظاهرة النينيو اللي حسب الخبراء والمختصين وكيم كان يقولنا زيد حمدي حشيت توا إنه تأثيراتها إحنا ما نعيشوهاش بطريقة مباشرة في تونس، ولكن لكن التأثيرات الجانبية أو الثانوية ما نتنجم توصلنا لتونس، وهذه المتوقعة في الشتاء الجاي والفترات الجاية.
1: واضح، شكرا.
3: طمنتنا جهين
1: ولا الحمد لله. ما خريف سنبش يكون وشتاء سنبش يكونوا طبيعيين ما فيهوش الحرارة أرفع من العادة، ولكن مش في تونس، في كل الدول اللي دايرة بينا معناتها باش تصب الشتاء ولكن باش تقعد الدنيا أسخن.
2: معناها ما فماش الحل الوسط، معناها يا الدنيا سخونة برشا يا الشتاء قوية برشا.
1: معناتها هذه احنا لاحظنا، انا عندي كابوت شاريه تو 3 سنين ما لبستوش، ما عادش يجينا معناتها كل البرد يجي جمعتين ماكس اكل برد نتاع كابوت وتلبس جواندويت، ما عادش معناتها نسيت وقتاش اخر مره لبست جواندويت ولا كشكول ولا حاجه.
2: هو شتي عاملين من عندنا ماريولو جيلي
1: جوستومون هذاك عليه. دونك الدنيا قاعده تسخن بطريقه كبيره ولا دونك سليم الكابوت واحد باش يفهمني سليم خاطر
2: ما يفهمش مني كابوت جديد السنه خاطر
1: عندي كابوت قلت لك عنده 3 سنين يمكن لبسته مره شريته كل في البرومو في الربيع قلت الشتاء عم الجاي من وقتها وما عاودتش
2: برد مزيني جيخاتك زعما سنيك
1: يلا أيوة سايب اتنيها دارت علينا يلا نمشي وتوفصل ونرجع.
5: ان شاء الله نحب نعمل عمره، نحبك نسر على كل الاستعدادات، نحب نعرف اجراءات المناسك نتاع العمره، كيفاش تنجح العمره نتاعي باختصار؟
6: والله العمره راهي تروح للذكر لله سبحانه وتعالى ما شاء الله.
7: انا عملت عمره نتذكر كان الحاجات الباهيه المتعه الحقيقه متعه، ديما السكن كيكون قريب من الحرم هو اللي احسن حاجه.
8: عامين التالي مشيت عمره ومصادف انها كانت في رمضان، ذكر اجواء ياسر باهيه روحانيات عاليه، معني شفت مكه ومسيتها رايح حاجات ما تنجمش توصف راحه نفسيه منا كل عبد يعيشها.
6: لا ما مشيتش العمره ان شاء الله ربي يسر. هو قبل كل شيء التسهيلات، مثلا سؤالي تسال هل انه كيكون ارتح كي تمشي للمدينه ديريكتومون والا تمشي للمكه قبل؟
9: بنحب نعرف امي كي تعمل عمره كيفاش يصير التنظيم لوتيل يكون بشي تلهابه.
10: قمت بكل ترتيبات اللازمه، اعتبرها انا رحله العمره مع امي. قيام بالعمره ماهوش سهل خاصه ان يكون شخص متقدم في العمر، نصح ما يمشيش وحده واللي يمشي مع مرافقين يكونوا اكفاء.
11: تجربة العمرة، الأشخاص اللي عاشوا التجربة هذه كيفاش يقيموها، والناس اللي عندهم الرغبة باش يعملوا عمرة شنية التحذيرات الضرورية اللي يلزم يقوموا بها باش يوفروا ظروف النجاح للتجربة هذه، شنو النصائح الممكن تقديمها للناس اللي ناوية تعمل عمرة في المستقبل، شنية أفضل الطرق والوسائل اللي ممكن يعتمدها المعتمر باش ينجح في تجربة العمرة متاعه. تجربة العمرة مظفرة من نهار الجمعة. توا سجل رايك ونمرو تليفونك على 71 113 013.
12: من الاثنين الجمعة من مدى 2 ساعة للأربعة فورم مع أمينة بنتوا فورم عبر
0: اللي رايك يبدل. الأولى في تونس. أحسن ما تتمنى عمرة مع تونيزي بوكينج. عمرة ترتح ذاتك. عمرة تتمنى تعاودها ألف مرة في حياتك.
1: يا مرحبا، شكرا. مساجدكم تزين على 23513000. تابعوا فينا على اليوتيوب، تابعوا فينا على الفيسبوك، وأيضا على البث المباشر. يلا نهد حل الدوسي.
0: حل الدوسي
1: عملتوا جنجل يوالم شخصيتنا. تفضل تحس الرعب دخل
3: شخصيتي مرعبة
1: يعني الجدية العبد الجدي مرعب عنا كيما البروف اللي قريب اللي احنا بدون نخافوا منه والبروف اللي يضحك ويعدي الوقت كامل هو يضحك يعجبنا نحكي قبل واحنا صغار تو كبرنا.
3: هو الحقيقة باش نحكيه اليوم على سوجي ماهوش مرعب ولكن بالنسبة لبرشا ناس قاعد يخليهم يتسائلوا على غدوة كيفاش باش يكون. نحكيه على سوق الشغل ودور الذكاء الاصطناعي. الحقيقة منيش باش نحاول نحكي بلغة صعيبة، مانيش باش نحاول نحكي ربما كلام اللي ينجم يكون بعيد انه يصير، ولكن الواقع اليوم يفرض علينا انه ونسوسي الحاجات هذوما الزوز. خاطر في وقت اللي اليوم الاف الشباب قاعدين يتخرجوا كل عام من الجامعات، برشا سؤال اسئله قاعده تتطرح حول وين باش يخدموا الناس هذوما، كيفاش باش يخدموا، وشنو ما اليوم مواطن الشغل اللي تنجم تستوعب الاختصاصات الجديده هذيا. يبداو الشباب هذوما رحلة البحث على أول تجربة، على أول فرصة مهنية، والسؤال اللي ولا يتطرح اليوم ما عادش وين نلقى خدمة، لكن شو المهارات اللي لازمها تكون عندي باش نلقى خدمة في عالم قاعد يتبدل بسرعة كبيرة اليوم. ولا برشا حديث على الذكاء الاصطناعي في الاتجاه هذا اللي ما عادش مجرد تكنولوجيا نشوفوها في الأفلام كما بدات، ولا أداة فيما بعد ولينا نستعملوها باش نكتبوا نص ولا باش نترجموا جملة ولا باش نلوجوا على معلومة، بالعكس ولات حاضرة في المؤسسات وخاصة في الانتدابات. اليوم لي غوسورس هومان راهم ولاو يحلوا السير الذاتية متاعك، السي في متاعك، الاكسبيريونس متاعك، السوفت سكيلز متاعك وغيرهم من الحاجات هذوما، حتى في طريقة إنجاز عديد المهن بالذكاء الاصطناعي. هون يتطرح السؤال، الذكاء الاصطناعي باش يعاونك اليوم تلقى خدمة، هل باش يكون حليفك ولا بالعكس باش يكون ضدك وينجم في يوم من الأيام يفك لك بلاستيك؟ السؤال هذا يجي في وقت انطلقت فيه في العاصمة في تونس فعاليات الدورة السادسة من المعرض السنوي للتشغيل، وهذا الموعد اللي انطلق منه للموضوع هذا هو موعد يجمع الباحثين عن العمل بالمؤسسات الاقتصادية، يعطي للشباب فرصة باش يتعرفوا أكثر على سوق الشغل اليوم باش حاشتها بالضبط. حسب ما تم إعلانه من قبل المنظمين في المعرض هذا في الدورة الحالية فيها توقعات بتوفير ما بين 800 و1000 فرصة انتداب، رقم كبير، عبر مؤسسات من قطاعات مختلفة، فما البنوك، فما المصحات، فما شركات التكنولوجيا، فما المؤسسات في قطاع الصيدلة وصيدلة وغيرها. اللافت انه الخريجين الجدد يمثلوا نوفل ما بين 50 و55% من زوار المعرض، يعني اليوم ولات فما سيرتين بريز دو كونسيونس اللي يلزمنا نمشيو في اتجاه لي رونديفو اللي كيما هكا باش نحاولوا نفهموا اليوم المستقبل كيفاش باش يكون. نحكيوا على الباحثين عن العمل اللي يمثلوا 25% من الزوار ونحو 20% منهم يلوجوا على فرصة مهنية جديدة ربما، وبلغتنا احنا نقولوا باش يحبوا يبدلوا القلم. لكن جديد في الدورة هذه هو اختيار جوستومون الذكاء الاصطناعي محور رئيسي للنقاش، كيفاش ينجم يعاون اليوم الباحث عن شغل، شنو المهن اللي قاعدة تتغير بسبب الذكاء الاصطناعي، وشنو المهارات اللي ولا سوق الشغل يطلبها اكثر من قبل. هوني باش نحاول نعطيك بعض الارقام في العالم مش نفهموا على شنو قاعدين نحكي، وناخذوا فكرة اوضح على حجم التحول الكبير هذايا. تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي حول مستقبل الوظائف في سنة 2025، من متوقع أنه سوق الشغل العالمي يشهد يا نوفل من هوني ل 2030، نحكيه على 4 سنين أخرين ما عادش برشا ولا حتى أقل، 170 مليون وظيفة جديدة، وبش يتم اختفاء أو إزاحة 92 مليون وظيفة. دونك نعملوا هوني العملية نلقاو النتيجة الصافية المتوقعة هي زيادة بحوالي 78 مليون وظيفة. ولكن لازم نفهم الرقم هذا مليح، راه مش معناها أنه الذكاء الاصطناعي وحده هو اللي بش يخلق ل 170 مليون مليون خدمة ولا بشقضي على 92 مليون خدمة أخرى، على خاطر تغيرات هذه راي مرتبطة زيادة بالتكنولوجيا، بالتحولات الاقتصادية الديموغرافية والبيئية وحتى الجيوسياسية، بالحروبات وغيرها، وانا قاعدين نشوفوا شنو قاعد صاير في العالم. في المقابل المنتدى يقول انه 39% من المهارات المطلوبة في سوق الشغل قاعدة تتغير وإلا تتقادم بحلول سنة 2030. هذا يعني انه الشهادة الجامعية اللي نعرفوها واللي كنا نفتخر بها لسنوات وحدها راي ما عادش باش تكون كافية. اليوم فما التعلم المستمر اللي ولا ضرورة وما عادش اختيار. أما منظمة العمل الدولية عندها دراسة مشتركة مع المعهد الوطني للبحوث في بولندا نشرت في مايو 2025 تقول أنه حوالي وظيفة على 4 وظائف في العالم راهي معرضة بدرجة ما لتأثير الذكاء الاصطناعي. وهوني نطرح السؤال، كيفاش ينجم نوفل الذكاء الاصطناعي يعاونك أنك تلقى خدمة اليوم؟ هل الانتليجنس الارتيفيسيال ينجم يكون منافس أم ينجم يكون وسيلة تفتح لك باب خدمة جديدة؟ والفرق في جزئيات ربما باش يكون في كيفاش أن نختاروا نستعملوه احنا كناس.
1: جوستومون معناتها مهم جدا الاختيار وطريقة السيطرة عليه. وهل تونس وصلت لمرحلة التطور انها تستعمل الذكاء الاصطناعي؟ لانه مازلنا خاصة في العموم وكذا بعد برشا معنا السيدة سهيب بركات المستشارة الدولية في الموارد البشرية والمختصة في الذكاء الاصطناعي. مرحبا بك، شنو أحوالك؟
12: عسلامة نوفل، عسلامة، مرحبا بجميع المستمعين.
1: شكرا لك. كي نحكيو على الذكاء الاصطناعي في العالم نحسوا فما تطور رهيب في الإعلام، فما نشرات إخبارية أو في مؤسسات كبرى واللي تكتب وأحيانا الصوت بالذكاء الاصطناعي. تونس مازلت بعيدة شوية، مازلنا معناتها في الجامعات وفي المعاهد وكذا بداوا يستعملوا. نذكروا عامنا ولا حكينا أستاذ قال توحشت الخطأ البشري في النصوص اللي يبعثوا لي الطلبة، ولكن مهنيين وغيره ماناش نستعملوا فيها بطريقة محترفة. هل عندك فكرة أنه تونس مازلت بعيدة شوية في الاستعمال المهني المحترف في الذكاء الصناعي؟
12: أي كلامك صحيح. الحقيقة احنا اليوم مازلنا بعد شوية نتسميه، فما الجانب الأول اللي هو المويان، معناها اذكر احنا اليوم عنا اكسي للي بلاتفورم تاع الذكاء الاصطناعي اللي هو ما سيكوريزي قد هذايا موضوع الاكسي، موضوع معناها أبار.
1: معناها الاكسي ما فهمتش
12: الاكسي، معناها اللي انا نجم يكون عندي فضاء متاع ذكاء اصطناعي خاص بيا بيان، معناها حاجة لي أنا فيها لي نورم دو سيكوريتي اللي أنا نجم باراميتري،
3: مش الفيرسيون فري اللي يستعملوا فيها توينس الكل الأكثر.
1: يلزمك تدفع، بالنسبة اللي يستعملوا يدفعوا باليورو معناتها بعملة إجنبية ولا بالدولار ولا
12: هذا الموضوع. هذا موضوع موضوع كبير ديجا، هذا حاجة بالحاجات،
3: هذا مربوط بمجال التصرف مدام بركات.
1: معنى 80% من التوينسة العاديين اللي يستعملوا فيه في النوار يدبروا الدوفيز في النوار ويعملوا لابونمون.
12: تتفق وإلا بطرق أخرى معناها يدبروا ريوتهم كيفاش ياخذوا الأكسي. دونك ديجا حاجة من الحاجات المهمة اللي أنا ماذا بيا يكون عندي بلاتفورم نتاعي تكون سيكوريزي كما قلنا. إن شاء الله نلقاو فيها حل قريب للعباد اللي تقرأ وللعباد اللي تخدم ولأي إنسان اليوم الإيا والذكاء الاصطناعي يعاونوا برشا في حياته كل يوم. دعونا نحكيو على باحثي الشغل، هي كاتيجوري معينة من العبيد اليوم الذكاء الاصطناعي يعاونهم برشا. يعاونهم برشا في شنو؟ يعاونهم انهم يكتبوا السيرة الذاتية نتاعهم بطريقة خاصة بيرسوناليزي.
1: كل يعني فوالا لكل مؤسسة باش تبعت سي في تعقلم لك السي في حسب المؤسسة اللي انت ماشي لها.
12: صحيح. انا فاكر قادرين نجم نقول باش نبوستولي البوست الفلاني في الشركة الفلانية في السيكتور الفلاني، اي حضر سي في يحكي الحكاية نتاعهم اللي هما تعجبهم باش يعيطوا لي اوتخوتيا. أحد هذه الفكرة هي ولا درجة بكينا مثلا يوما كخبيرة مثلا في الغوكريتمون قولوا نحن في الانتداب باش عبيد يجيوني اليوم في اللي سيبين بيحهم كلهم كيف كيف بكينا شنو عادي بشتهل عليها زعوة بشنا كلهم كيف كيف لازم فما هك الاوتنتيسيتي.
1: هو الذكاء الاصطناعي سمحني نقص عليك مثلا مش نقضوا في الموضوع هذا سيدة سهيب بركات وانتي مختصة في الذكاء الاصطناعي. أحيانا كي تقول له حضر لي سيبين بشنا بعث الشركة ذيك، لو كان تعطيه يرجع لك يقول لك اسمع راهو حسب الكفاءات اللي عندك الشركه هذيك ماهيش مهمتك، راهو طالبين قوه في اللونجلي وانت اللونجلي نتاعك ضعيف، معناتها ينجم حتى ينصحك يقول لك ما غير ما تبعث، معناتها كي يبدا متطور اي وتدفع له فلوس
12: كي نعطيه لي حتى حتى الفيرسيون بيون تاعنا مش لازم نصعبوها على روحنا
1: احنا اي ميسيل شيء
12: لاكسي غراتويت لاكسي معناها يا غراتويت انا عليها اكسي نيت الكل دونك انا يشوفي نعطيها معلومات صحيحه ونعطيها دي زيليمون نبداو بها من الاول نجم نخلط الريزلتا مش نقول له حضر لي سي في من عندك يا يا ذكاء
1: الاصطناعي اي فوالا
12: اليوم نراو فيه راهو عند عند العبيد
3: معناها وانتم وانتم كريكروتور تفيقوا بها معناها واضحه بالنسبه لكم وطيح وطيح في حظوظ
1: لا مش طيح
3: في حظوظ الكونديدا
1: هي مش قتلك نفيقوا قتلك سي في كل بعضهم ولا يعني ما عادش تفيق بالباهي من الخايب اي
12: دونك شنو نعمل انا ما نجمش نهضر لهم بكم بالنسبه لي انا ما همش
3: كريديبل
12: بالحق ما همش كريديبل صح دونك انا نصيحه لهنا بالنسبه لباحثي الشغل كي نجي باش نحط في السي في سي نورمال باش نستعمل الذكاء الاصطناعي باش يعاونني لازمني نعطيه دي زيليمون من الاول صح عليا انا حقيقتي ونقول له كيفاش نحطها اون فالور باش نجم ناخذ البوست هذا هو باش يعاونني الذكاء الاصطناعي باش يعاونني في الشوا نتاع الكلام يكون ادابتي للسيكتور هذاك
1: مثلا انا جربت باش ناكد كلامك حطيت له السي في نتاعي وقلت له نبعث للشركه لا علاقه بيا قال لي روح حظوظك في النجاح انهم يقبلوك واحد على عشره قال لي ننصحك ما تبعثش معناتها راه كي تنجم تاقلم وينجم اصلا ينصحك يقول لك راه ما عندكش الكفاءه للبلاصه
3: صحيح. صحيح. مدام بركات حبيت نسألك على أنتم معناها في موقعكم معناها كمنتدبين وتخدموا في الموارد البشرية وقت الانتداب قاعدين نشوفوا في برشا كلام على استعمال الذكاء الاصطناعي من قبل المؤسسات جوستمون باش ربما يسهل على روحه ولا يضمن أنه لشوا اللي باش يعملوا متاع الكونديدا هذاك يكون ناجح يكون إفيكاس خطر نعرف ونو انفستيسمون في التكوين سي دو لارجون فلوس زاده دونك يحسبوا المؤسسه تحسبها كو ايضا انتم كيفاش تتعاملوا معاه الذكاء الاصطناعي من الجانب الاخر حكينا على جانب طالبي الشغل والان حاب نسالك من جانب المنتدبين جوستمون
12: انا شاتيك نفس ليكزامبل حتى عند المنتدبين كي انا نبدا منتدب ونجي باش نعمل الاناليز تاع لي سي في اللي عندي فما فرق بين نعطيه دي زيليمون دو باز هاو انا في شنو نلوج وبين نقول له هاو مادوما سته سيفيات عمل لي اناليز وقول لي شنو وراك
1: فوالا اي
12: ليتو كيفاش راهي الحكايه معناها سي تان ريفليكس وابرونتيساج احنا باش نتعلموه مع الذكاء الاصطناعي نتعلموا معاه اللي انا راني مهم ياسر الكلام اللي نقوله له وشنو نطلب منه
1: وتنجم اصلا وتنجم اصلا تقول له لو كان أي. مكتوب بالذكاء الاصطناعي قل لي معناتها ينجم يفيق لك راه هذا مكتوب
12: بالذكاء الاصطناعي كما في القرايه في الميموار وكوشي فما زاد اليوم فما دي زوتي نفس معناها نفس البرانسيب يخرج لك معمول بالاي
1: هو باش نحلق وصاين في فرنسا روايه مرشحه لجونكور فاقوا انها مكتوبه بالذكاء الاصطناعي افهم روايه معناتها ودخل في ازمه كبيره به تو نحكيو على العمل في حد ذاته العمل معناتها في تونس يبدو انه بالذكاء الصناعي باش ينجم يقعد يخدم بعد سنوات معينه كان المتالق اللي عنده حاجه اختلاف اليوم هل فما مهن في السنوات المقبله تنجم تختفي ولا تنقص ويعوضها الذكاء الاصطناعي في تونس
12: فما اما مش بالطريقه اللي نحكيوا عليها اليوم لان احنا نرجعلك شويه للماضي كانوا فما عندنا خدم قبل كنا نخدموهم اليوم ما عادش موجودين بتيتر ولا موجودين بقلة قليلة كيما مثلا داكتيلو قبل ما هو هذيك خدمة ولا مش خدمة كانوا برشا عباد يخدموا فيها من بعد جاء البي سي وتطور ولا أسهل وكل شيء ولينا رقمناها الحكاية هذيك وليت فما معناها برامج معالجة نصوص اكسترا اكسترا اليوم كيف كيف نفس الخاتب ما لازمناش تضاربنا هي غول لا هي حاجة فيها بروبولسي معناها تطور تهزنا لقدام تربحنا في وقت فما دي تاش كي فون اتر رومبلاسي باغ ليا وإذا كان لونسومبل دي تاش في الميتي اللي أنا نلوج عليه الكل ينجم يتعوض بليا وقتها نحكيو على ميتي باش يتعوض بليا واللي هو مش لكا في الخدمة الكل معناها الواحد يكون معقول في الريزونمون تاعو اوكي دونك عندنا دي تاش حاجات نخدموهم باش يعوضهم ليا. وانا شنو باش نعمل كموظف؟ انا لازمني مطلوب مني اليوم اني انا نطلع في المهارات نتاعي نتعلم حاجات جديدة. ثم حاجات ما يعوضهاش ليا لسبري داناليز لسبري كريتيك اخذ القرار يا باش تاخذ القرار يا تقترح عليا
1: يعطيني شوا
12: به. انا شنو قلت لها؟ قلت لها ركز لي على
1: حسب طلباتي طبعا حسب طلباتي وتكوين. ترى جهن عندها سؤال.
2: انا حبيت نسال انه اليوم مش الذكاء الاصطناعي نجم يفك الخدمه اكها، واليوم الذكاء الاصطناعي ظهر لي نجم يحل باب اخر، معناها طالب الشغل اليوم ينجم اذا عنده مهارات الذكاء الاصطناعي هون تنجم تكون الاولويه اللي هو نشوفه في ابواب جديده قاعده تتحل في العالم ومشاريع المستقبل يتحدثوا فيها. يكفي انك تكون عندك مهارات متقدمه او متفوقه في الذكاء الاصطناعي، لانه شكل الاعمال ورياده الاعمال في المستقبل باش يتبدل ويولي كله مبني على الذكاء الاصطناعي. هذا صحيح ولا غلط؟
12: صحيح اللي هي مهاره لازمه نيسيسير اوبليغاتوار. اليوم لازمني نكون نفهم ايش معناها ايا ونعرف نستعملها، مش معناها اكسبير. اوكي الاكسبير عندهم مالي، فمعنى لازمني نفهمها ايش معناها ونعرف نستعملها في حياتي انا، معناها في وظيفتي وفي حياتي. لي دون كيل سونس لي اللي هي ماهيش سوفيزونت. ديما نرجع نقولوا اخذ القرارات الاناليز بتاع لي ريزولتا الاسبري كريتيك، معناها روبوزي لا كيستيون اوترومون. دي قدام عبد الانسان هذا الانسان يعملها.
3: اي ما فما دي تاش ربما نتاع كل يوم، وفما دي ميتي ديكزيكسيون اللي هوني الذكاء الاصطناعي ينجم يعاون برشا، معناها ينجم يربح فلوس معناها.
12: وي وي اش عطيك دي زيكزامبل. مثلا هاو ناخذ الميتي نتاع المنتدب. منتدب اليوم قبل كان ياخذ مجموعة من السيفي يعدي وقت باش يقراهم ويعمل تابلو ويعمل كومباريزون، وبعد ثم شوية هكا سوبجكتيفيتي زادة في الاناليز، خاطر مخنا ما جاش يستوعب كمية المعلومات هذيك الكل بنفس الطريقة. وان بلوس ماناش نعملو فيها فرد وقت، ماناش فرد انستان، نجم نعمل بارتي اليوم بارتي غدوة، انا مانيش اليوم كيما غدوة ليتا نتاعي. بغيت دونك هي البارتي هذيا كي تخدم عليه الذكاء الاصطناعي باش يعاون يربحني في وقت وين بعد.
3: لكن يضر في الابتكار، يضر في الجوانب مثلا المهن اللي يلزم يكون فيهم برشا ابتكار ويلزم يكون فيهم برشا كرياسيون، بيعطيك حاجات ديجا موجودين معناها. وهوني ربما اللي يقول لك برشا ناس مثلا اللي يخدموا في الكريا وغيره يقول لك يضرني خاطر يقتل الجانب هذاك نتاع الابتكار ونتاع نتاع الكرياسيون اللي انا قايم عليه الدومين نتاعي.
1: نخلي لك كلمه باش تخدم. انا رايي ضد ناهد، نعتبر انه يعاون في الابتكار لانه يعطيني برشا افكار.
12: يعطيك
1: الموجود،
3: يعطيك الموجود،
1: يعطيني افكار وانا نبني عليهم. لهنا انا اللوم على اللي ياخذ الذكاء الصناعي مقدس. لا اعطيني نقولوا اهم 30 فكره في العام. ساعه طيبه روفي دو بريس عندي موضوع على الرومان، نقول له اعطيني شحكاو اذاعات العالم الكل على الرومان.
3: هذا في اختصاصنا، هم اختصاصات اخرى.
1: يمد 30 فكره وانا ننطلق.
3: هذا اختصاصنا معك. اوكي ما اختصاص اخرى. هاني قلت لك كيما مثلا الكريا وكيما حاجات اخرين اللي من نوع هذايا اللي يتضروا باللي يعطيه قوالب حاضره.
1: انت شترى سهى بركات؟
12: انا ما نعرفش عافيك شاندرا. انا نرى لي هو ما ياخذش بلاصه الكرياتيفيتي اومان، ما نجموش نعوضوها. اما اليوم هذه حقيقه اللي فما شركات ولات في بلاصه ما تقول باش نجيب ديريكتور انا عبد باش يخدم لي على الكريا ولا حاجه، اي لا خليني تو ناخذ سوليوشن وانا نربح كون نربح وننقص في الباس سالاريال نتاعي. مالوغوزمون هذا موجود اليوم، لا مش معناه باش ياخذوا لهم بلاصتهم.
1: جوستومون انا قلت
12: الدور نتاعهم باش يزيد يتطور
1: ينجح
12: في واحد اخر
1: ينجح كان المتميز. شكرا لك سهى بركات، مستشار دولي في الموارد البشريه المختصه في الذكاء الاصطناعي. موضوع هذا ما يوفاش بصراحه، مهم ومهم جدا وبرشا
3: ديما تبين في الاراء.
1: جوستومون يلا نمشي وما فاتك شيء.
13: ما فاتك شيء
1: اهلا بك سلاح. مرحبا مرحبا مرحبا.
13: اهلا وسهلا مرحبا بكم الكل. نحب نحيي نحب نحيي كل اللي يشاهدوا فينا واللي يسمعوا فينا داخل تونس او خارجها، وكيف كيف اللي يفرجوا فينا على اليوتيوب. الكل
2: كل يوم يسلم على مروه في اليوتيوب
1: كلهم. فوالا يلا باش نسمعوا عمار سويح البارح تعدى في فورم سبور متميز جدا. عمار سويح والله محليه، وتحيه لكيب سبور على الخدمه هذه. وحكى طرفه نجم تصير مع تبين مسؤول ومدرب، وتعرف التغيير المدربين ينجم يصير في اي لقطه. دونك تفادليك فادلكها مع رياض بنور ونفذت تماما. قالوا نمشيو المغرب، قالوا لي ما نمشيوش، قالوا هاو شي نجم يصير. سامحني الكره حبيت انا نحكيها في بلاصتك.
2: بيان سور عندك الف حق في الكره، موافقتك
1: باش ما تبانش توريست قاعده تحكي. دونك نسمعوا الحكايه من بعد نكملوا معاك شيء.
14: هذه الفوزه صارت في الفستان.
15: هاي نكته هذه تصمم
14: انا يقتلني بالضحك. رياض قبل الماتش نبدا نعود بالدموع، يادي يزي ختاني سيبني هو الظومر.
15: احكي لنا النكته.
14: انا قلت اسمعني راني بيسالوك 10 ايام وتصير لك. قلت له رياض راه باش نعمل ستاج في تونس مش نعمل في مراكش. قال لي قلت اخويا هنا في تونس ارتاح لي وخير وكذا. قال لي لا غادي تعودنا ماك تعرف العاده نتاعنا منا لهنا كذا. قلت له ماك تعرف حمدي راه ما يلوش في دي الاعصاب. قلت له لا نوني با كيسيون وشد صحيح احنا عاملين له بالعانيه كذا فهمتني. قال لي لا مره. قلت له لا رياض. قال لي اسمع مره من الاخر بالكل نقول لك حاجه، راه تنجم تبدا في تونس وانا في مراكش. وهذاك اللي صار. انا في تونس وريت بنور بعد راجل في مراكش.
15: عنده علاقه بالوحيد معناه
14: هو يطبخ يطبخ على روحه يخدم حقه. انا قلت لك تعرف خارج من الماتش نخزرهم التكيه تاع الحيط ونشمهم مش يحكي. قلت مسالي باي باي في بالي معناها بالمواضيع الكل معناها مش لكن عادي. مع ذلك والله انا نحترمهم الكل والله ما عندي حتى اي ادنى ضغينه ولا حقد. علاش يا سيدي انا اللي موجي خرجت قريب يطلبوا من السماع عملوا معايا كل شيء بالبيت.
1: محليه عمار سويح الي كوريكت بصراحه ومحترف ويحكي على كواليس بكل صراحه. تو المدرب ينجم يهرب في اي وقت والجمعيه تنجم تحيي في اي وقت.
13: هذيك هي
1: الكره في تونس
13: ليله في العالم الكل كارير المدرب. هذيك هي اللي صار اللي حكيها عمار سويح معناها ريني صار حتى في
1: كره على البارت نجم تحيي المدرب
13: في لي جران شامبيونال البرا. مي بس الجانب نتاع الكواليس محليهم كيفاش يحكيها والنكته كيفاش يحكيها عمار سويح هو الحقيقه مخضرم ومن الكبار معناها في القيمه. دونك ما حيك فرجع على حاجات كيما هكا ديزاني كدوت هذوما اللي ما نسمعوهمش ديما الحقيقه.
1: مزيان برشا يلا جهين.
2: مانيش توريست راه على خاطرني سالت اسكندر ابراهيم واستشرته وقال لي الحكايه صارت في 2015 النكته هذيا هكا في بالكومنيست كلها.
1: مانيش توريست
2: مش برشا في الكوره.
1: جيت في الكواليس قد لي فهموني وما فهمتش.
2: فسروا لي النكته راهي. دونك بعد شويه باش نحكيو على امريكا اللي
1: بعد شويه عندك زاده
2: كيما سلاح بالضبط. ما حبيتش نحسسكم اللي سلاح غاب. دونك باش نحكيو على عمليه اعدام هي الاولى من عام 61 في الولايات المتحده الامريكيه رميا برصاص واللي باش تكون في بث مباشر. هذه الحكايه نرجعوا نعرفوا تفاصيلها. ومؤثره مكسيكيه شنو حكي هذه نشرت تفاصيل جريمتها على تيك توك وأصغر ضحاياها عمره عامين. أما قبل هذه خلينا عامين معناها ما تلقى ما تقول
1: حاجة مرعبة. أي
2: هذا كان السيناريو اللي كنت تحكيوا عليه قبل شوية. من المرة هذه هو في عملية تحيل وسرقة الأفكار وحقوق المؤلف. زعما كان يشكيوا به ينجم يخلص خطايا كبيرة ولا شنو
1: كذا ما هو إيلون ماسك ولا الآخر يخلص ما هو ذوكم
2: معنى ما هوش بشي خلصوا ما يخلصوا الظهر اللي يقبضوا كها. دونك بعد الحكاية الأولانية خلينا نفهم شنو اللي صاير في أمريكا. الجندي الأمريكي هو من أصول فلسطينية محكوم بالإعدام رميا بالرصاص. هو الرائد هو الطبيب السابق نضال مالك حسن. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا هو أصدر موافقته على تنفيذ حكم الإعدام في حقه من خلال أو بطريقة إطلاق الرصاص رميا بالرصاص. باش يتوفى شنو اللي صار معاه وعلاش تحكم بالإعدام. هو مواطن أمريكي من مواليد 1970 التحق بالجيش الأمريكي خدم فيه كطبيب عسكري. شنو اللي صار 5 نوفمبر 2009 نضال حسن في قاعدة عسكرية أمريكية اسمها فورث هود يجبد السلاح متاعه اللي كان موجود معاه ويقتل 13 جندي وموظف أمريكي و30 أخرين كانوا مصابين. هو بيدو أصاب في العملية هذية وأصيب بالشلل من وقتها وبش يتنفذ حكم الإعدام فيه من المقرر يوم 3 ديسمبر وبش يكون في بث مباشر. هيت نسمعوا وزير الحرب الأمريكي شنو قال على تنفيذ حكم الإعدام.
16: Execution by firing squad. Army major, betrays his country, radical Islamist, kills a bunch of Americans at Fort Hood. Of course we're going to do it at Fort Hood. We know what it is. It was a radical Islamist attack in uniform inside the ranks. And so he's going to get a firing squad of soldiers, as it should be. And we'll make sure that people are able to watch it, that it's public, because people need to understand that this is there's serious consequences for these types of things.
2: أهم كلمة قالها يمكن في الجملتين هذوما يقول وأنه طبعا بشي تم إعدامه ورميا بالرصاص ولكن وصفه بالإسلامي المتطرف. نرجع بكم للمحاكمة اللي صارت في 2013 وقتها تم استجواب نزال حسن اللي هو كما قلنا دكتور عسكري أمريكي ولكن من أصول فلسطينية. قال في المحاكمة العسكرية اللي أدانته بتهمة قتل 13 شخص مع سبق الإصرار. يقول هوني أنه سئم من الحرب وهذيك كانت ردة الفعل متاعه. ونعرفوا في الحرب وفي حالة الحرب الجنود اللي يتنقلوا يشوفوا معارك حرب راهو شنو ينجموا يعملوا ردات الفعل نتاعهم
1: برشا حاجات واضح. يلا نكملوا معك جيهان الوقت يسرع.
2: المؤثرة المكسيكية صناعة المحتوى المعروفة باسم سيندي عند الجمهور متاعها عمرها 34 عام. السلطات المكسيكية مازالت قاعدة تحقق في الجريمة ولكن الجريمة هي أعلنت عليها قبل تنفيذها في تيك توك وقبل بمدة طويلة مش سويع قاعدت كل مرة تعطي بعض الرسائل وتتوعد انها مش يكون الرد متاحة قاسي وصعيب على الناس اللي ظلموها واللي تعبوها ولكن حتى حد ما كان ينجم يتصور انه ضحاياها هما عائلتها ومش عائلتها فقط هما ولادها وزوجها. ف ثلاثة جثث لولانين تلقاو في دارها ولدها الاثنين وزوجها والجثة الثالثة لابنها وهي في الاخر انتحرت.
17: تركت رسالة غامضة ثم قتلت جميع أفراد أسرتها وتخلصت من حياتها بطريقة مروعة. مؤثرة مكسيكية شهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي تدعى ساندي تاميز نشرت فيديو غامضا على تيك توك حول الانتقام من أشخاص ألحقوا بها الأذى لتمر ساعات فقط وتحدث الجريمة الكبرى بمقتل زوجها وأطفالها. الشرطة عثرت على جثث الأب وطفلين يبلغان من العمر 12 و 11 عاما في منزل الأسرة بمدينة مونتي موريلوس بالمكسيك ثم عثرت بعدها على جثتي الأم وطفل أصغر يبلغ من العمر عامين لتتكشف خيوط القضية. تاميز هي من قتلت شريكها وابنيها في المنزل ثم انطلقت بسيارتها وقتلت طفلها الثالث داخلها قبل أن تتخلص من حياتها بحسب ما ذكرت صحيفة نيويورك بوست. التحقيقات ما زالت جارية لكنها تركز على الرسائل الغامضة التي تكررت في فيديوهاتها إذ قالت في إحداها يمكنني التحمل لكن أستطيع الرد بضعف القوة.
1: واضح معناتها الجنون على الويب هذايا موجود في كل العالم ما تعرفش كيفاش نجم جي لطفي ربي. شفنا برشا مشاهد ومشينوا يكثروا مشاهد من كل الفئات من كل الاجناس من كل الجنسيات حاجه غريبه جدا. يلا مازالوا دقيقتين نكملوا معك جينا.
2: حتى الذكاء الاصطناعي يطلع نجم يتخيل نجم يسرق الافكار. والحكايه بديت مع كونت انستغرام تيك توك كونت اسمه تيفاني تبع فيها اكثر من 350 الف متابع. الاختصاص نتاعها هو ذمار تقول نكت تعمل ديستاند فما الشخصية كلها مصنوعة بالذكاء الاصطناعي. كي تشوفها في اللحظات الأولى تنجم تتخيل هي طفلة بالحق ولا كوميديان بالحق ولكن بعد كي تثبت شخصية مصنوعة صوت وشكل وحركات كلها بالذكاء الاصطناعي. الحكاية مش هوني هذا فيه جزء معناها متاع خلق وإبداع ولكن المشكلة لأنه كتل كلهم طلعوا مسروقين والحكاية عملت بلبلة كبيرة.
18: Elle, c'est Tiffany Sloan, une comédienne de stand-up qui a émergé sur les réseaux sociaux ces dernières semaines. Sauf que Tiffany n'existe pas, c'est un personnage créé par IA. Ses blagues, quant à elle, n'ont pas été créées par IA, c'est pire que ça.
19: AI stole my joke and my outfit.
18: Lui, c'est George Brettelson, un vrai comédien qui fait du stand-up. Et il a découvert récemment qu'un de ses sketchs, posté en juillet dernier, avait été tout simplement copié.
19: AI is coming. It's coming for your jobs. There's nothing you can do about it.
18: Et prise la main dans le sac, la personne derrière le compte de Tiffany Sloan a supprimé la nuit dernière la centaine de vidéos de sketch qu'elle avait postées.
1: والله كل شيء
13: كنا نحكي فيه قبيلة أنا
1: وفريد كل شيء أما
2: مسحت الأدلة في الأخير
1: لا معناتها قاد وحل نسرق زاد معناتها الشيء موجود
2: أي ما ذكي الاسماعي يحلى
13: نورمال مو إلي فيه بورا نو ما يحلش ما هكا تشوف معناها
1: إذا حل راهو الذكاء البشري هو اللي وحلو. والله أعلم. شكرا لك ناهد جيهان, شكرا لك سليم عشويق, شكرا لكم. نتقابلوا إن شاء الله نهار الاثنين بعد شوية خاولة قدم الأخبار, فهمي قدم سبور إكسبريس, حلقة جديدة من فوروم مع أمينة, ونكملوا معكم برمجة موزايكا فام. برشا جو زيادة يستنى فيكم في الويكاند. بون ويكاند الناس الكل. غدوة نجوم التسعة متاع الليل بيان سور باش تجيكم مع سلاح. يلا شاي طيبة في الأمانة.
20: ميدي ماغ طغام.
21: ان شاء الله نحب نعمل عمرة, نحبك نسر على كل الاستعدادات, نحب نعرف اجراءات المناسك متاع العمرة, كيفاش تنجح العمرة متاعي باختصار.
22: والله العمرة هي تروح للذكر لله سبحانه وتعالى ما شاء الله.
23: أنا عملت عمر, نتذكر كان الحاجات الباهية المتعة الحقيقة متعة, ديما السكن كي يكون قريب من الحرم هو اللي أحسن حاجة.
24: عامين التالي مشيت عمرة ومصادف إنها كانت في رمضان, ذكر أجواء ياسر باهية, روحانيات عالية, معني شفت مكة ومسيتها, يعني رايح حاجات ما تنجمش توصف, راحة نفسية من كل عبد يعيشها.
25: لا ما مشيتش العمرة إن شاء الله ربي يسر. هو قبل كل شيء التسهيلات, مثلا سؤالي تسأل هل أنه كي يكون أرتح كي تمشي للمدينة ديريكتومون وإلا تمشي للمكة قبل.
26: بنحب نعرف أمي كي تعمل عمرة كيفاش يصير التنظيم, لوتيل يكون بشيت الهباه.
10: قمت بكل ترتيبات اللازمة, اعتبر هنا رحلة العمرة مع أمي. قيام بالعمرة ماهوش سهل, خاصة أن يكون شخص متقدم في العمر, نصح ما يمشيش وحده واللي يمشي مع مرافقين يكونوا أكفاء.
11: تجربة العمرة, الأشخاص اللي عاشوا التجربة هذه كيفاش يقيموها, والناس اللي عندهم الرغبة باش يعملوا عمرة شنية التحذيرات الضرورية اللي يلزم يقوموا بها باش يوفروا ظروف النجاح للتجربة هذه, شنو النصائح الممكن تقديمها للناس اللي ناوية تعمل عمرة في المستقبل, شنية أفضل الطرق والوسائل اللي ممكن يعتمدها المعتمر باش ينجح في تجربة العمرة متاعو. تجربة العمرة مظفرة من نهار الجمعة. توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71 113 013.
20: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة, فورم مع أمينة بندور.
27: فورم
20: عبر, خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس.

أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. البريد التونسي تجاوز دوره التقليدي كمؤسسة للخدمات البريدية ليتحول إلى منصة وطنية متكاملة للخدمات الرقمية والمالية وفي قلب الاستراتيجية الرقمية للدولة باعتباره الفاعل الأقرب للمواطن والأكثر انتشارا عبر كامل تراب الجمهورية، وفق ما صرح به اليوم وزير تكنولوجية الاتصال سفيان الهميسي. والوزير يكشف أن الخدمات الرقمية للبريد التونسي مكنت من تسجيل 1,500,000

0: أول من جونفي 2027 عوضا عن انطلاقها في 14 من ديسمبر إلى غاية 27 من ديسمبر، وذلك بهدف دعم السياحة الداخلية وتمكين العائلات التونسية من الاستفادة من عروض نهاية السنة. والجامعة تعتبر أن الرزنامة الحالية قد تحد من الإقبال على النزل ومؤسسات الإيواء السياحي البديل ووكالات الأسفار والمطاعم، بما قد يؤثر على النشاط الاقتصادي ومردودية المؤسسات السياحية. والجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية تعتبر أن العطلة المدرسية ليست مجرد فترة توقف عن الدراسة، بل تعتبر كذلك فرصة لتنشيط الدورة الاقتصادية والسياحية ودعم المؤسسات والمحافظة على مواطن الشغل داخل مختلف الجهات. الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلق بالغ إزاء المعايير الديمقراطية في تركيا، محذرا من أن التضييق على الحقوق يقوض أكثر مساعي أنقرة المتعثرة منذ سنوات للانضمام إلى هذا التكتل. وبدأت تركيا مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في العام 2005، لكن مساعيها تراوح مكانها عمليا منذ سنوات. باكستان التي وقعت اتفاقية دفاع مشترك مع تركيا والسعودية تؤكد أن قوات تابعة لها تنتشر في المملكة في ظل تصاعد النزاع مع الحوثيين، مشددة على أن مهمتهم هي دفاعية حصرا. والمتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية يقول إن العسكريين الباكستانيين الموجودين في المملكة لم يعبروا الحدود إلى الطرف الآخر لمهاجمة الحوثيين، لكنهم بالطبع يقومون بالدفاع عن أراضي السعودية. ووقعت السعودية وباكستان وتركيا اتفاقية دفاع مشترك في شهر أوت الماضي، نصت على أن أي اعتداء على أي منها هو اعتداء عليها جميعا. وفي إطار الاتفاقية أعلنت أنقرة وإسلام أباد في بيان مشترك مع الرياض أنهما ستنشران قوات وقدرات عسكرية في المملكة في ظل التصعيد مع الحوثيين. يشار إلى أن الخطوط الجوية السعودية قد أعلنت اليوم أن هجوما على مطار الملك خالد الدولي في الرياض أسفر عن مقتل طيار سعودي وإلحاق أضرار بطائرة كانت على الأرض. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع فهمي في سبار إكسبريس.
1: الأولى في تونس
2: مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو، تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
3: أريدو، طور عالمك.
4: مرحبا بكم. الترجي عقد اليوم جلسته العامة العادية باش تكون المرة ذي لثلاثة مواسم، 2023-2024، 2024-2025، وموسم 2025-2026، باش يتم فيه تلاوه التقارير المالية والأدبية ويتم نقشتها من الأحباء المنخرطين، وبعد تم المصادقة عليها. الأشغال متاع الجلسة بسنطلق بداية من الأربعة فراشية في ضحية قمرت. ومن بين الأرقام اللي وصلتنا بخصوص الموسم الرياضي 2025-2026، مداخيل كانت 53 مليار، هذا بما فيه المشاركة في كأس العالم. المصاريف وصلت 72 مليار وعجز ب 19 مليار، نحكي على أرقام الموسم 2025-2026 ذكر بهم. مداخيل 53 مليار، مصاريف 72 مليار وعجز ب 19 مليار. في انتظار أنه تم أشغال الجلسة العامة للترجي التونسي ويتم الكشف عن بقية الأرقام. ذكر في برنامج مباريات الجولة الخامسة من البطولة والحكام دفعة غدوة نهار السبت، الترجي الأولمبي البيجي الحكم حسين بولعراس، في البار وسام بن سحاق، النادي البنزرتي الاتحاد المنسيري الحكم نضال الطيف، وفي البار عامر شوشان، اتحاد بن قدان نادي الافريقي الحكم باسم بالعيد، وفي البار أمين الفقير، تقدم الهلال بشقية الدير نادي صفاقس الحكم وليد المنصي، وفي البار البرتغالي أندري فليب. نهار الأحد بقية المباريات، الترجي زيس أمل حمصوص الحكم أمير العيد، وفي البار محمد علي قروية، النجم الرياضي الساحلي نادي حمنلف الحكم محمد الذويدي، وفي البار هيثم التبلسي، نجم المتلوي الملعب التونسي الحكم فرج عبد الله، وفي البار هيثم جيرات، شبة العمران مستقبل مرسى الحكم محرز الملكي وفي الفار أندري فيليب. بالنسبة للجولة السادسة تعينات متاحة باش تلعب على دفعة عدة دفعات. دفعة نهار السبت هو ماتش واحد باش يكون بين أمل حمام سوسة واتحاد بن قردان. نهار الأحد دفعة ثانية بأربع ماتشات: مستقبل مرسى، نجم المنتلاوي، الأولمبي البيجي، نجم الرياضي الساحلي، بلدي حمنلف، شباب العمران، مستقبل الاتحاد الرياضي المناسيري، واجهة تقدم ساقية الدير. وثلاثة مباريات باش تكون تتلعب نهار الخميس 29 أكتوبر بحكم التزامات الإفريقية للأندية.

انديتنا نقاول النادي هذا النادي الافريقي النادي هذا البنزرتي الملعب التونسي في مواجهه الترجي الجيس والسي اس اس في مواجهه الملعب التونسي. تربيات الشبان بين الترجي والنادي الافريقي بمختلف الاصناف في البارك بي والبارك ال باش يتلعبوا باش يدوروا غدوه لكلهم الماتشات لكن باش يكونوا بدون حضور الجمهور. قرار جاء بعد اجتماع اليوم في مكتب الرابطه بحضور كل الاطراف المعنيه. في الهوند الجولة السادسة من البطولة ماتش واحد برمج اليوم سقيت الزيت يواجه نصرة بولفا الماتش يتلعب الخامسة متاع العشية في السخير. في فرنسا مع الثمانية غير ربع لانس واجه ليون لانس مركز 15 ليون مركز الثاني. وفي الدرجة الثانية الفرنسية مع الستة دانكيرك فريق خليل عيري واجه أنانسي. في ألمانيا 7:30 بورشا دورتموند واجه فيردر برين. في إسبانيا مع 8 مالاغات واجه إسبانيول. نادي برشلونة الإسباني أعلن غياب واحد من أهم لاعبيه في الفترة الأخيرة نحكيه على رافينا اللي بيش يتغيب على زوز ماتشوات متالية بسبب الإصابة بيش يغيب على ماتش غدوة ضد خيتافي وماتش تشامبيونز ليج ضد غالاتا سراي التركي. كانت هذه ثاني نشرات رياضية اليوم تلقاها على السيت موزايكا فام بونات نخليكم مع فرق.

0: مع الأفخ أحلى بونوس متاع أريدو تمتع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم دقيقة 190 مليم
1: أريدو طور عالمك مزيج فم

0: Mosaïque FM. Forum. Forum. كل يوم الاثنين الجمعة من بعد ساعتين للأربعة العشية. أمينة بندوة.
1: على سلامتكم، مرحبا بيكم، الله يعينكم وشكرا لكم على اختياركم للفريكانس نتاعنا. هذا موعد جديد من فورم يبدا من توا يتواصل حتى الماضي ساعتين. ليكيب الكل حاضره اون بلاس، تحيه ليهم. شكرا لصالح في الاخراج، الاشويق المجري في الاخراج الرقمي، تحيه زيد الغسان في التنسيق والعمل الصحفي، واكيد شاكر في تقبل كلمتكم الهاتفيه على 71 113 ألف، وطبعا مستشار البرنامج الاستاذ في علم الاجتماع سنيم بن عبد الله. وكل عادة تنجموا تابعونا على الباج اوفيسيال نتاع موزايك على فيسبوك، تنجموا تابعونا على شان يوتيوب موزايك اف ام، ما تنساوش زادا لاباج فورم باي موزايك على فيسبوك، واكيد سيت انترنت موزايك اف ام .net. وين ما كنتوا نرحبوا بكم الناس الكل. فورم اليوم نحكي فيه على رحله من اجمل الرحلات اللي نجم يعيشهم الانسان، هي رحله انسانيه روحيه، ولكن زادا رحله للاكتشاف، أيضا الاكتشاف النفس والروح، والاكتشاف عادات أكيد وتقاليد أخرى. هي متعة كبيرة للإنسان ينجم تكون بالحق استثمار في حياته. نتحدث على تجربة العمر، الأشخاص اللي عاشوا التجربة هذه كيفاش عاشوها، شنو الدروس اللي ربما استخلصوها من تجربة العمر، شنو الذكريات، الروائح، الأصوات اللي مازالوا يتذكروها وقت اللي يتفكروا كلمة العمرة. الناس زادة اللي عندهم ربما تساؤلات كيفاش النجم نعمل عمرة، هل أنه العمرة بالضرورة تكون جمعتين، هل أنه العمرة بالضرورة ندفع الفلوس الكل، هل أنه عمرة يعني بالضرورة يلزم تكون قريبة من الحرمين، هل أنه السكن كيفاش النجم نختاره، كيفاش يلزم يكون السكن في العمرة، شنو نهز معايا، شنو مدويات زادة إذا كان نحب الرفق الوالد أو الوالدة، إذا كان نحبوا نمشي وأصحاب مع بعضنا للعمرة، إذا كان نحبوا نمشي وعائلة مع بعضنا للعمرة. هذه الكل أكيد تساؤلات، وكما قلنا هو مشروع حياة وتجربة حياة جميلة جدا، لأنها أساسها الروحي روحاني أساسا. دونك احنا نحبكم تشاركوا معنا تجربكم على 71 113 ألف، كان تحبوا تشاركوا معنا في فورم اليوم، نتحدثوا على ذكريات التوانسة مع تجربة العمرة، على الناس اللي يتمنوا يعيشوا التجربة هذية، شنو التساؤلات والهواجس اللي عندهم، خلينا نحاولوا نحكيوا فيها اليوم ونسهلوها على التوانسة الكل باش يخموا ويولي هالبروجي هذية ممكن وارد، وينجموا من توا يبداو يخطوا باش يعملوا العمرة نتاعهم. دونك 71 113 ألف، عظمتكم كنت حابوا تشاركوا معنا في فورم. ما تنساوش زادة كنت حابوا تكتبوا لنا 23 513 ألف على ذمتكم باش تحكيوا لنا على تجربة العمرة على الواتساب. سينو كيما نعاود نذكركم كل ديما 71 113 ألف هو الأساس، كان تحاول توصلوا أصواتكم الشاكر ويخلط صوتكم الفرام، كلمونا على 71 113 ألف، وأكيد البداية ديما بأصواتكم.
2: بربي تحكيوا على العمرة، العمرة ما احناش كاش منها بالحق، عز حاجة في الحياة والله والله، ان شاء الله ربي تكتب لكل بشر وان شاء الله تكتب لنا زادة بالحق والله. انا عمري 50 بالحق، ماذا بين حبني والله، ما انا كيف يحكيوا بالحق ويحد ما اوكي يعلم كير ربي.
3: دونك انا عاصف من تونس، حبيت ان عملت عمره اون 2024، وبالحق معناتها نحب نعطي نصيحه بالنسبه للعباد اللي تبعت لي فارون نصيحه، كل الوغ كو هي العمره ماهيش نتاع عبد، معناتها يكون بالحق متقدم في العمر سي تري دور، واللي باش يبعث والدي يلزم يكون معاهم معناتها متعبه، وهذه نصيحه اللي نحبهم ونوعيو العباد باش يعرفوا اللي باش يبعثوا والديهم اكواي ساتوند وكهو.
4: حب نشارك في الفورم نتاع اليوم العمره، حب ناخذ فكره وكيفاش شنين لازمني نعمل وشنين الحاجات اللي لازمها نعملو، حب ناخذ فكره معناها كيفاش عمرتي تتقبل.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تعطيش الحظ باش الواحد يمشي حج يعمل حجة، كل رمضان نمشي نعمل عمره في الأواخر تاع رمضان وأنا والمدام.
6: موضوع فورام اليوم يهبل يهبل يهبل على العمرة، أمنيتي أمنيتي أمنيتي نبعث بابا للعمرة، صلى ربي نوب علي يا رب يا رب يا كريم، نوب علي ونبعث بابا للعمرة، أمينة أختي إذا معايا كان سمعت النساء.
7: عسلامة، أنا هيلا رياحي من تونس. حبيت نشارك في الفورم مع العمرة، حبيت نقدم نصائح للعبيد اللي قاصدين ربي إن شاء الله شو تعمل شو ما تعملش، وخاصة في تعاملهم مع لجون.
8: عسلامة فورام، نحب نشارك الموضوع اليوم إن شاء الله مع العمرة. إن شاء الله ربي يرزق كل مشتاق زيارة بيت الله المعمور، ونحب كل نصيحة لكل إنسان ناوي باش يمشي للعمرة، خليها تمشي إن شاء الله وتروح سلامات، خليها بينك وبين الله سبحانه وتعالى، ما تبداش تتفاخر برشا تو نسيت لم، ومثلا تبدأ مرأة في وسطها مسكينة بزير ربي ما رزقهاش بزور بيت الله المعمور، يبدأ يتفاخروا عليها نحن مشينا، ويبدأ يتفاخروا بالدبش، ما يجيش هكاك بصراحة.
9: شوفني الله لا تحرم حد من حج ولا من عمرة، إخي العمرة ما تهتم كان بالطقوس اللي يقوم بها المعتمر غادي فقط بدون الاستعداد النفسي، وخاصة التكوين الديني خيالاب اللي هذك هو صحيح، لأنهم هذكم هما اللي بيشغلوا ضمان العمرة أكثر من توفير المال وموقع السكن وش شري وش مشري وش لذل. الواحد يلزمه زادا يرجع من العمرة باتباع أحسن من اللي مشي بها، لأن اللي نرى فيها برشا منهم كما مشاو كما جاو.
10: الو عسلامة مدام أمينة، قولي أنا نحب نشارك في فورم بالنسبة للعمرة، علي ما يعملوش بالتقسيط يعني للمواطن، يعني فما ناس ضعاف حال وريتهم ضعيفة يبوا يمشيوا العمرة يعني بالتقسيط كان فما إمكانية.
11: نشارك في حكاية العمرة، رأينا نمشي ديسمبر 2025 كاملة العمرة نشيد وحدي على الغيرة وكفرجان. نحب نشكر ربي ونحمده، نحب نحكي على التسهيل الربانية قبل كل شيء، على الدعوة المستجابة، على التسهيل اللي جيت من عند ربي، على التيسير اللي جيت من عند ربي، على الاتفاق اللي جيت من عند ربي. نحب نحكي زيد على جونس، على السيرفيس، على كل الأشياء اللي عشتهم، ياسر حاجة محلاها ياسر ياسر، إن شاء الله إلا في عودة ونكتب في عودة وربي يكرم بها خلق الكل. محلاها العمرة ومحلاها ربي ومحلاها التجربة والله.
0: فورم مع أمينة بن دوا من الاثنين للجمعة، من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على موزايك اف ام. أحسن ما تتمنى عمرة مع تريزي بوكينج. فورم كل يوم الاثنين للجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على موزايك اف ام.
1: مازال مواصل معكم في فورم على موزايك اف ام، تحية لكم الناس الكل في الاستماع، شكرا لكم على اختياركم لفريكانس نتاعنا. تابعونا على فورم باي موزايك اف ام، وإلا على الباج اوفيسيال نتاع موزايك على فيسبوك، ما تنساوش شين يوتيوب موزايك اف ام، واكيد الواتساب 23513000 على اعتبار وانه اليوم نتحدث على تجربة العمرة، التوانسة كيفاش يعيشوها، شنو التساؤلات، شنو هي الهواجس نتاعهم قبل ما يختاروا رحلة العمر كما قلنا قبيله، مشروع محلي. واليوم كاين ولات التوانسة زاد ما عادش يمشي شخص وقت اللي عمره 60 ولا 70 ولا 80 ولا اللي هو، وإنما ولا تونسي يخمم فيه على بكري. ساعات أحيان تلقى أصدقاء، ساعات بنات مع بعضهم يخموا يقولوا علاش ما نعملوش عمرة مع بعضنا، ساعات الأم وبنتها ولا الأب وابنه ولا عائلة كاملة مع بعضهم يعملوا المشروع هذايا. هي تجربة روحانية كما قلنا هايلة وجميلة جدا، وأصبحت تقريبا من عادة التونسي، وهذا اللي ماذا بينا احنا يولي أكثر في عادة التونس. تشاركوا معنا على 71113000 نتحدث اليوم على تجربة العمرة، تساؤلات التوينس عليها، والناس اللي عاشوا هالتجربة هذه شنية الذكريات اللي قعدت في أذهانهم، شنية الدروس اللي استخلصوها، الأصوات الروائح اللي مازالت يذكروا فيها، الأحاسيس اللي عاشوها وقت اللي مشاو وعملوا العمرة. 71113000 على ذمتكم، 71113000 وين ما كنتوا مرحبا بكم، وكل عادة البداية بأصواتكم. ومعايا هيلة، مرحبا يا هيلة.
12: عسلامة، مرحبا من دمامينا.
1: عايشك يا للا، مرحبا بيك. 40 سنة من تونس للا.
12: أيها
1: مرحبا. هاي للا، حكي لي وقتش عملت العمرة متاعك هيلة؟
12: عملت العمرة 10 سنين التالي.
1: تبارك الله، تخطى معنا عمرك 30 وقتها.
12: يعطيك الصحة، ولا أخذ وقتها نزلت كي عرست عمري عام، قلت له راجلي شهر عمر عمره، قال لي عظم لي لالي.
1: أيوه، شنو الحاجة هكا لي تحركت فيك قلت ماذا بيا نعمل عمرة؟
12: والله إذا قلك ماما مشيت قبلي بعام، وبغيما نشكر ربي على الأخر اللي أمي صدقتني، خاطر تعلمت برشا من العمرة متاع ماما. كان جيت مشيت بلوه هكيكا ما عندي حتى علم، كنت نخير في برشا حاجات
1: يعني. هذا هو الفورم نتاعنا، رانا باش نعطيو للناس افكار شنو يحضروا شنو يعملوا.
12: انا دايما بلاش سمعت الصباح، قلت خليني نحكي شويه هكا لعل العباد تستفيد مني معناتها.
1: باهي برشا.
12: دونك 2016 مشيت ماما وبابا وقتها للعمرة. اول حاجه احنا ما ثبتنيش في الاوتيل مع الاجنس، دونك il s'est avéré اللي الاوتيل بعيد برشا على الحرم، دونك تعبوا ياسر وحطوا مع الروتين انت هكا في ساعده وتعبوا برشا برشا معناتها ما تمتعوشكم اللفوف. بالنسبه للصليت في حرم المكي نقصده هذه في المكه مش المدينه، في المدينه الحقيقه كانوا قراب ياسر وهم بطبيعتهم ربي يسهل لك كانت مشيت شرك تعرفهم
1: انا مازلت ان شاء الله ربي يكرمني
12: ان شاء الله ربي يكرمك جميعا ان شاء الله. اي حاجه اخرى زيده غاديكا تبدل عليهم الكليما وهم ما هزوش معاهم دي ميديكامون يعطيك الخير. دونك كيف ما نقولوا نحن تونسي للتونسي رحمه كيف العاده طاحوا بهم ولاد حلال والحمد لله اللي يعطاوهم الدويات كانت على الجريب وك هما جوستمون ما تتبدل عليهم تكون البيت سخونه يخرجوا البرا بالعكس البيت بارده يخرج البرا للسخانه. دونك ماما جاتها جريب وبعدها بابا جاتو جريب ولاد الحلال غاديكا في معناتها عطاوهم دي ميديكامون معاهم طبيب جو بونس هكايا وكل شيء. الامر هذا سهل لي برشا حاجات زاده ماما هزت هكا حاجات هكا نتاع ماكله خفيفه نقولوا نحن طن هريسه حاجات خفيفه فهمت لاني دابخي كي جيت انا قصد ربي مشيت للاجنس فريمون تأكدت على الاخر من لوتيل اللي هو يكون قريب للحرم باش العبد ما يتعذبش سورتو كأنا بيدي معايا وقت حميتي وراجلي وكل شيء. هذه حاجة الدويات مشينا للطبيب قبل ما نقصد ربي للعمرة. دونك قلت له شنية بالضبط نستحق نهز معايا أعطاني حتى كريم هكا متاع تهري قليل واحد رقبته بالعروقات متاع أي حاجة حتى أقولي. حتى متاع ركبت كتوجك حتى الله يقدر عبديتي أعطاني دي أنتي انفلاماتوار وكتب لي غاديكا دوي قلي أوكا أو فيك أحنا بيي فرانكوفون وهما دي زونغلوفون ما يفهموكش راهو معناك بهما يكون اللغة متاعنا ديهم صعيبة شوية حتى في فارماسي فهمت. دونك كتب لي قال لي هكا اوكا او مدها هذه للفارماسي تو هو يفهم يعطيك على الاقل ليكيفالون
1: دونك هذه معناها تساؤلات باهي حليت عليهم الكتاب انت معنى العمليه نتاع العمر تساؤلاتك الكل حاولت تلقى لها اجابات قبل ما تمشي
12: قبل ما نمشي وفيتره وحتى ودخلت في دي جروب بورتون وقتها 2017 مش ديجا برشا الجروب على الفيسبوك وتسالوا مي كمان لقيت فما جروب داكوردو دونك لقيت جروب سألت قلت لهم راني قصده ربي هكا وهكا شنو أنا وين نمشي وين نجي. لقيت الحقيقة تفاعل كبير برشا معناتها أنت ساعة لساعة تبدأ تدور هكا تقول في الإتاج الفوقاني شنو مطلعني أنا تو بينما بالعكس تدخل وتشوف تلقى حتى اللي تلقى سبيسياليتي قريبة في الكولينير معناتها نقصد أنا في الماكلة القريبة للتونسي التونسي شنو يحب ياكل خاطر احنا ماليش نتاع روز أبيض وحكايات مرقة قرزيتها وقرن مليش بتاع
1: هي راهي رحلة روحية ما مسيرش حتى غذاء البطن نخمو فيه بش يبدأ واحد شدد روحه بش يعتمر على راحته نفسيته متغذية روحه متغذية لكن زادة الكرش مدني عليها زادة بالبنة التونسية معنا
12: يعطيك الصحة انا عندي شكون هايزين حتى الملوخية
1: في
12: علينا ذكرت دوك حاجة اخرى انا بخليف الدوي والحكايات هذية حبيت نلفت لها الانتباه اللي بالحق يعني حتى اللي جون يسمعوا فيا والدينهم يبدأوا قاصدين ربي يأكدوا عليهم في التزاحم توروا أكثر حاجة وصار اضطراب كبير برشا في التزاحم كي أنت تشوف الكعبة الكعبة وسبحان الله حاجة من عند ربي أنت كيف تشوفها ينتبك شعور غريب وبالحق راو يهبط بكي من عند ربي سبحان الله وخشوع كبير ياسر ياسر ناس لكل المذابها اللي يقولك بايع على خطرها فردة واللي مرأة معايا مسكينة قتلي بايع على خطرها أرخى باش نجم تنجي تحب تقرب تحب تبوسها تحب تشم ريحتها الطيبة تحب تقرب للركن اليميني لكن فكر الوقت ذاك الكل نحبه نفس الحاجة
1: يعني راكب قدام الكعبة باش تتحرك حاجة من غير ما تشعر
12: يعطيك الصحة
1: تحاول تمشي باش تحاول تمس
12: مهما يكون بين انت تشوفها في التلفزة وما بينها قدامك تحس كأنه ربي يخذه هو ربي يخذه لك بهكا ولا بهكا اما ما نعرفش تحس في روحك في حضرة ربي سبحانه وتعالى مش حاجة خفيفة فهمت. دونك باش تلقى الناس الكل تجري تحب تخلط للكعبة اللي صغير هكا وعنده في ساقيه ما يقول يا يلحق والكبار مساكن بالحق يتبهذلوا يتبهذلوا بغنى بادير كلمة أخرى معناتها أنا حبيت نلفت الانتباه للي يسمعوا فيها خاصة سلامتك الجسدية قبل أي حاجة طب قدرة ربي تخلط لها الكعبة ربي ما يحرم منها حتى مم أما سلامتك الجسدية قبل كل شيء في الكعبة وفي روضة الرسول عليه الصلاة والسلام يعني لا بد الكل تحب توصل. وانا نفهم الشعور هذا ما تنجمش تلوم عليه الانسان, لكن ما يتزاحمش, يحاولوا ما يدخلوش بعضهم ياسر ويحاولوا يسيطروا.
1: اما انت ياك حذرتهم, راكم باش تعيشوا لحظه مهمه, لحظه عاطفيه كبيره روحانيه كبيره ومهمه, حذروا رواحكم, تردوا بالكم على رواحكم وحاولوا تعيشوها في كنف السلامه والراحه النفسيه.
12: يعطيك خاصة اللي يبدا عنده مريض بالتنسيون ولا اكليت الدم, معناتها مشاعره في صفيفه تتلخبط, ولا عنده السكر كيفاش قلت ما تنزلش على روحك بالجري, سيس روحك وحده وحده, خاصه في الهرولة في الصفا والمروه, لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وحيده وحيده على روحك, سلامتك الجسديه قبل كل شيء, وبعد كل شيء ربي ييسر له باذن الله, ما يقعد حتى حد محروم من حتى شيء باذن الله.
1: اكيد اكيد. يعطيك صحه يا هلوله, ما عليك, نورتنا ان شاء الله. في حاجه حتى نقولوا لك
12: يا ربي, وانتي انا وانتي والمستمعين جملة.
1: امين, عايشك, شكرا لك هالة, يعطيك صحة, تحية لك, شرب التوفيق. نواصلوا معايا ليليا, مرحبا.
13: مرحبا,
1: خليك يا ليليا. 37 سنة من تونس.
13: أيه.
1: مرحبا, نسمع فيك لله, احكي لي.
13: أيه. انا منقول باش نبدا نقول الحمد والشكر وفضل الله, وقول ربي اني لما انزلت لي من خير الفقير. باش نحكي ونبدا نقول انه العمرة راهي دعوة من الله, ليه بالفلوس وليه بالغني وليه بالفقير وليه بالمزيد, لا هو ربي يعيط لك يقول لك يجيني. سبحان الله, إذا نحكي وانا دموعي لحمي قشعر,
1: حتى انا لحمي قشعر وانت تحكي الحقيقة
13: من الله. والله نقول لك حاجة, راهو ربي يحبك يكرمك, لا تعملها برنامج, لا تخطلها على شيء. ريت عبد في صديفك الدارو, تخيل انت ربي بكل صديفك, ربي وما ادراك. صدقني انا قلتها في العمر للشيوخ وتوشعودها, اين دعوة مستجيبة, اين ربي مكرمني صلي برشا ونقرأ برشا قرآن وتلك بقرة. صار لي كا وجعت منه برشا, خبيت وجعت الداخل, ربي كان يعرف. هو عطانا ايد والكافي من الغايب, يعرف لي انا موجوعة اما ما نحب كل حد. كنت نقرأ برشا قرآن برشا برشا برشا, لكن ما كنتش في بالي انه ربي مخبي لي انه انا باش نفرغ قلبي قدام الكعبة. دونك كنت نعيش عادي وشي خالكل. ذكر النهار
1: قديش عندك ملي مشيت للعمرة يا ليليا؟
13: ديسمبر 2025, ختمت السنة اللي فاتت.
1: ايوا شبه. دونك ما كنتش مخمة تعمل عمرة ليليا؟
13: الحقيقة ديما ندعي في سجودي في القرآن ونقرأ سورة البقرة وندعي, ولكن كيفاش جاتني؟ جاني هكايا احساس ليليا برا امشي للجونس على العمرة. لكن وقتها كنت الأماكن ما زلت محدودة, ذكر كيما عندي تو. والله والله والله هزيت عيني للسماء وقلت له يا ربي لو تحبني كتب لي العمرة قريبا هكا تعاو, ما قلت كنا هكا وانا ماشية في ثنية في تكسي فك روحي نصلي في المدينة وأزيب الكعب. دعوة مستجيبة, صدقني دعوة مستجيبة. ريت فلوسها وريت فريجتها وجنبتها وحويجها وكل جيت من عند ربي, كلها جيت من عند ربي. تسليلي مانيش أوكي, معني نخدم يعني الحمد لله, ما عرفت كيف ما تحسبيش ما تحسيش عادي, عندي فلوس لكل عادي, ربي هو أعطاه ويمشي محلية وفخان. صدقني عملت عمرة لوكس لوكس لوكس.
1: هو واحد معناها بالفلوس نتاع العمرة يا ليليا في نالمو انتي تتحدث جد الذهني, شخص يخلص على راحته النفسية, يخلص باش يعيش تجربة إنسانية فريدة من نوعها, مش ناس كل اعتمرت بالفعل. معنى راهو كي تحطهم كالفليسات يمشيوا التجربة باش تعيشها مع عشتاش الناس الكل, تجربة روحانية كما قلنا قبيلة للراحة النفسية متاعك, تفهم روحك أكثر, تتقرب أكثر من ربي, معنى تجربة فريدة فعليا من نوعها.
13: أنا يكفيني أنه أنا قلت يا ربي كنت تحبني نلقى روحي قدام الكعبة. هذيك عمرنا ما تشوف كل حاجة أحلى ما عشت في حياتي وأكبر نجاح في حياتي والدنيا ما تسوى شيء. ريتك ذهبها وقصوراتها وفلوسها وأحلامها, ريتك تقف قدام الكعبة تحس قديش حتى شيء الدنيا حتى شيء قدام إنه ربي أكرمك في بيته. صدقني قسما بالله لا تجوع لا تعطش لا كل شيء كل شيء يجيك كل شيء يجيك كل شيء. أنا أول صليت جميعا صليتها في الفجر في المدينة المنورة أول ما خلص أول مرة صليت الجماعة وأول صليت جوب ورا صليتها في جامع في مدينة المنورة.
1: آه ما صليتش في جامع قبل.
13: قبل عمري ما صليت في جامع.
1: في تونس عمرك ما مشيت صليت في الجامع.
13: عمري ما مشيت صليت في الجامع. صليت مرة في عقبة موئطة ركعتين واحد يعني.
1: مش جماعة ولا صليت الجمعة
13: أول صليت فجر صليتها جماعة أول ما وصلت للمدينة المنورة. وأول صليت جمعة خطبة جمعة جماعة عشتها كنت في المدينة المنورة. شكرا لله يعني صدقني الدنيا دي ما عادش لي بها ما نحبش يعني الحمد لله ربي مكرمني مثل أما دينا كله ربي أكرمني بمكة نحب بيني وبين مكة شارع بالحق راهو الدنيا
1: وعشتها فعلا. ليليا توك نقول لك شنو تبقى في ذهنك في وذنيك في خشمك من روائح من أصوات ما كنت تجربة ذيك الكل اللي عشتها في العمرة.
13: ريحة الاطمئنان اللي في المدينة. شوف هيك في المدينة المنورة هيك نحن هوني في تونس في أي بلاصة في العالم ولدينا تخمم ولدينا تخاف وكذيكا وذيكا وعائلتي وأمي وخدرتي وأخويتي ودنيتي مش هكا في المدينة المنورة يجيك سلام نفسي متخمم ليش كأنه ربي يقول لك عيش مطمئن عيش مطمئن. أكثر حاجة ذكرها في المدينة خجلي شديد وقت الشيخ يقول ركو قاعدين شيو في بلاصة اللي مشي فيه يمشي كان يمشي فيها الرسول بيت تسلم نطلق في راسي تحسن تحسن من وين نزود في نفس المكان اللي كان يبص في الرسول بيت تسلم يكبر خاجة بني ذكرها في المدينة. وأكثر قعدت لي من مكة أول ما شفت الكعبة خشوع صدقني والله وانا صدق لها وربي يصفى فيها انا عملت اول عمر في اخر ثلاثة ما يجد بالظهر ساعتين وانت عليل فلحظة ذيك الشيخ قال كان يسيح ويقول ربي هو قريب ربي ينزل الى اقرب سماء الى الارض اخر ثلاثة الليل يقول ربي قريب والله في تلك اللحظة لحكي لكم لحظة يا قفل حسي ربي مخشط بي محيط بي بالحق
1: واضح فهمتك يا ليليا. اسمع يعطيك الصحة أما محلية الوصف يا ليليا أنت تتحدث وحسينا شوية من التجربة شوية قليل مش شيء اللي نجم يعيشه الإنسان كي يمشي للعمرة.
13: أمان أنا مش أقول حاجة بعدك
1: أي خلي نختمه
13: أمان كنوا طيبين حلو البيبين أقضيوا نرشغ للناس صدقوا ادعيوا صليوا وبيد مكة مستحنين في الكل
1: كهو. يعطيك الصحة يا ليلى. ليليا تحية ليك نشكرك برشا على المداخلة القايمة تحية ليك 71-113-ألف مازال مواصلين معاكم في فورم على موزايك اف ام مرحبا بيكم.
0: عمر تريزي بوكينج تمنيتها اخترتها وعشتها كل يوم مثل الجمعة من المدي ساعتين للأربعة عشية على موزايك اف ام.
1: رجعنا لكم وزنا مواصلين معكم في فورم على موزايك اف ام تحية لكم نسكل في الاستماع 71-113 ما زال عدمتكم نتحدث اليوم على تجربة العمرة على تساؤلات التوينس على التجربة هذية على شنو الناس اللي سافرت وجربت العمرة كيفاش عاشتها وشنو الأشياء اللي تتذكرها وشنو المواقف اللي عاشتها وما تنسهاش وعليش تعتبر هالتجربة هذية مهمة نفسيا وللسلام الداخلي متاع الشخص وغيره. انتو كاشركوا معنا على 71-113-ألف على 23 زادة 513-ألف كان تحبوا تكتبوا لنا على واتساب مرحبا بيكم 23-513-ألف 23-513-ألف نواصلوا معايا تليفون من عند فيصل. مرحبا فيصل.
14: عسلامة مدام.
1: الله يخليك يا سيدي مرحبا بيك. شكرا سيدي الله يخليك.
14: عايشك يا مدام أمينة وديما نسمع فيك والله العظيم ويعطيك الصحة
1: الله يخليك
14: في المواضيع اللي قاعدين تقدموا فيها
1: شكرا
14: والله العظيم فريمو معتك يقولوا مزيك هي لولا نية هي لولا
1: الله يخليك العفو يا سيدي
14: والله العظيم شكرا. وبكل معناتها صراحة وبكل
1: عايشك شكرا يا فيصل الله يخليك يا سيدي. 50 سنة من تونس فيصل.
14: تفضل
1: نسمع فيك.
14: أنا تكسيسي عمري 50 سنة عندي 3 صغيرات وبنيات وليد
1: بارك الله ربي فضلهم.
14: عايشك عايش أختي الغالية ربي فضلك في ليلة ونهار ربي سبحانه معناتها كتبت لي عمره والله يا مدام أمينة فنعرفش كيف جيت. والله اللهم صل يعني بي أسمع يا مدام أمينة كتب بحاجة كتبت لك والله ما يلحق لك حتى واحد والله العظيم كيبدأ ربي سبحانه يعيط لك كيه معناتها ينادي لك معناتها مش يمشي بزوره اللهم
1: تسهيلات تجي تحسها مسهلة هكا ولا
14: من عند ربي والله أي. تسهيلات والله ولله الحمد الحمد لله يا ربي الحمد لله تسهيلات من عند ربي ربي سبحانه وفقنا مدام أمينة مش نمشي بالبيت ربي فهمتني بديت نسأل لك يا معناتها شنية الإجراءات اللي نعملوها وكل شيء وريحت فهمتني قالوا لنا معناتها هزوا معكم شوية مئات العلب والمئات لا وكل شيء معناتها إنسان تعرف ماشي معناتها البقعة فهمتني معناتها نسيت المأكلة ونسيت الشرب ونسيت كل شيء فهمتني ربي سبحانه معناتها طيحنا معناتها بوليدة حليل مطوفين معناتها محليها ومحل خليقهم فهمتني مدام مشينا أول ما مشينا للمدينة المدينة المنورة بقينا 7 أيام وثمانية 7 ليل معناتها وثمانية أيام
1: إي
14: يا مدام مش باش نقول لك باش تدخل للجيم مع سيدنا صلى الله عليه وسلم أول مرة معناتها نشوفوا فيه معناتها نفرجوا فيها في التلفزيون مدام فهمتني معناتها وتوتك وتقع قدامك اللهم صلي عني راك إحساس عمرك ما حسيته تعرف نسيت مرتي نسيت صغاري نسيت الدنيا الكل العالم كامل نسيته والله العظيم تنسى كل شيء
1: أكيد
14: ما يجي في مخك حتى شيء وزيد تشوف معناتها قبر الرسول قبر سيدنا فهمتني صلى الله عليه وسلم راهو شيء يا مدام مش باش نقول لك معناتها على قد ما نوصف لك احساس عمرك ما تحسه كما قالت المدام اللي قبلي قالت لك احساس عمرك معناتها ما تحسه والله العظيم 50 سنة عمري ما حسيته كل احساس هذاك فهمتني حسيته في بيت ربي سبحانه
1: سبحان الله. فيصل شنو ما الاشياء اللي تتذكرهم ولا الدروس اللي استخلصتهم وروحت بهم لتونس بعد عشتك التجربه هذيك نتاع العمره؟
14: والله يا مدام مش باش نقول لك شفت الدنيا بيا يمكن وجه ربي والله العظيم والله ما دايما حتى واحد يساعدك اللي عامل البيه وتعمل الخير والله العظيم اسمع يا مدام مش باش نقول لك وصحة ليه اللي مشى ان شاء الله يا ربي نحن يا ربي تكتب لنا حجه يا ربي بعد العمره يا ربي وان شاء الله يا معناتها وعليش ليه معناتها واحد ان شاء الله في عوده ان شاء الله
1: ان شاء الله في عوده يا سيدي ان شاء الله بالتوفيق يا فيصل يعطيك الصحه وتحيه من خلالك انت للي تاكسيست الكل اللي يسمعونا نعرفكم مستمعين جيدين وديما معانا وديما مرافقينا كما احنا مرافقينكم في التاكسيات نشكرك برشا فيصل ان شاء الله في عوده كما قلت ان شاء الله في حجره زاده تحيه ليك يا سيدي خلينا ناخذ معانا دره بالتليفون مرحبا
15: عايشكم مرحبا بيك
1: الله يخليك شكرا يا درة 63 سنة من المرسى لله
15: هي
1: مرحبا يا لله احكي لي درة وقتش مشيت اعتمرت
15: والله مشيت اعتمرت مع سينجي بوكينغ 21 سبتمبر
1: هي
15: وكانت من الأول خفت شوية مسخنة لكن ما شاء الله عادت عمرة باهية ديجا بوجود المرافقين تاع تونيزي بوكينغ من المطار تحس بالراحة وتحس بالأمان كانت نظام رائع يخلي المعتمر معناها يحس بالطمأنينة ديجا هذه أول حاجة تخلي المعتمر
1: تحس روحك سيكوريتي ديجا
15: متهني والحاجة اللي أنا لأنت معناها جدد انتباه برشا اللي ياخذوك من المطار فاليزاتك بالنوامر بالبات جمتاعك جيتي امبرسيوني الحقيقة
1: مشيت
15: معاهم من قبل وعاودت مرة أخرى
1: قداش من مرة مشيت
15: مشيت عن 2021 وعاودت عم ناول خاطر بعد ما توفيت الوالدة كنت حاسة يجني نمشي غادي متعب بشت نفس كتريب وكانت حاسة بيا برشا ومرة هذه كان هدية من زوجي الله يبارك له
1: الله الله
15: يعرفني وين راح يقول لي تحب نعرفك دتي على نعرفك وين باش ترتاح ومعاكي دي بوكينغ بالطبع
1: تري بيان درة مشيت وحدك ولا مع زوجك ولا مع العائلة ولا
15: هو لا وحدي مشيت مع وما كنت خايفة مع تجيب وكيك مع 4 صديق والحمد لله كانوا ناس معناها أخوات ما شاء الله في المستوى وكنا تكوش علينا نعرفوا بعضنا ما شاء الله في الأخلاق هذا كان من معناها من لطف
1: الله فما الإحاطة اللازمة مع تونيزي بوكينغ مع عونوك تسأل تلقى شكون يرافقكم يعطيكم المعلومة يعاونكم
15: exactement. والله ما غير ما كل صدق. انا انبهرت بالنمبر نتاع المرافقين. ديجا خرجوا معنا ثلاثه من تونس، خلطنا غاديقينا الشيخ هكا سيد توفيق ما شاء الله عليه، حتى كله دخلنا روحانيات اللي خلصنا المطار. خلصنا غادي في زيخ سفنية ما نحكي لك استهالات، وبدأ يحضر فينا وبدأ يعطي فينا دروس رأي العمرة هكا. كانت حاجة مستنا حتى وين نبكي وتلمو ما نحضرنا نستنيا. خلصنا غادي قينا زادا فما أخوات للنساء ما شاء الله خلونا ديركتنا. صدقني يا خاطر مشيت قبل علاش نحكي هكا صونومي، مشيت قبل وكانت مفاجأة غادي اوتخ اللي حكاونا عليها. بعثني يجيبوا كي يقول لك السماء وزيد تلقى حاجات اللي ما كنت تتوقعهم معناها في الباهي. يعني نحكي إطارات ناس
1: يعني تلقى شكون يرافقك، شكون يمد لك يعطيك المعلومه، شكون يهزكم من الكار حتى للوين باش تسكنوا.
15: ما سيبوني اكثرش من الغدوه. خليونا باش نتصلوا باهلنا، عنونا لي بيس الكل سوك بلاس، ما خليوكش وحدك. يسالوا فينا شنو تستحق، اهلك طمن عليك. إسام معناها بكل صدق في هالمرافقة هذه قليل باش مشيت قلت مرة ما لقيتهاش، فمشيت كان معاهم هما وبخليه في الدروس ما يخليك معناها تمشي هكاكا، لا كل حاجة تعملها هاو كيفاش هاو علاش. سيتي حاجة ممتازة برشا، وده يخليني أنا روحت وقدي خليته كله غادي.
1: شنو تتذكر من التجربة الكل درة؟ شنو اللي بقى في ذهنك في قلبك في روحك من التجربة متاع العمرة؟
15: والله قعد في ذهني زيارة الرسول، قعد في ذهني كيفاش هزونا وكيفاش كنا بابتهالات على الرسول، كيفاش دخلونا للروضة وإحنا معناها فرحانين ودموعنا. ومن تو يحذرك يعيشك شنو هذيك، هاو الرسول يحب هاو هكا حضروا رواحكم. عرفت كل تمشي وانت يا كلك روحانيات معناها يحير لك سيتي اكستراوردينير. والله معناها حاجه ممتازه
1: ان شاء الله بالتوفيق. شكرا لك.
15: قلت لك ما زلت في قلبي معناها
1: إذا هو وعيشنا شوية من الأحاسيس اللي عشتهم أنتوكا. أنا نشكرك برشا يا در على المداخلة. بون أنت تحدثت على الإكسبرينس متاعك مع تونيزي بوكينج، وإحنا كحكينا على العمر قلنا علاش لا ما يكونش بحذانا أن إكسبير اللي نجم يفسر للتوينس أو للمستمعين والمستمعين والمستمعات متاع فروم كيفاش ينجموا يختاروا جستمون العمر متاعهم كيفاش نجم تكون اتسترا. هذاك علاش دايوغ جات بحذانا تونيزي بوكينج، اخترنا باش يكونوا بحذانا في الاستوديو معنا فارس رمضاني من تونيزي بوكينج مدير مبيعات العمرة. مرحبا يا فارس.
16: مرحبا يا مدام امينة، فرحان برشا بحذاكم، ميرسي على الاستضافة.
1: مرحبا يا سيدي، ومرحبوا زادة بسعاد الزروق المشرف على المرافقين في تونيزي بوكينج. سعاد مرحبا.
17: مرحبا بكم، صار ديما منورين.
1: شكرا لك. الله يخليك. شكرا لك، حسيتك تفاعلت برشا قبيله سعاد مع لي تيمونياج وشهادات نتاع المستمعين مع رحلتهم. تو بعد شوي نزيدو نتحدثوا اكثر على المرافقه كاش تصير في تونيزي بوكينج. بالنسبه في البدايه خلينا نتحدثوا شويه فارس على المنتوج هذا نتاع عمره في تونيزي بوكينج، كيفاش الشخص ينجم يسهل على روحه كان يمشي لتونيزي بوكينج ويختار المنتوج نتاعكم عمره.
16: بالخبره اللي عند تونيزي بوكينج توا اللي هي حوالي 10 سنين في مجال العمره، ولينا نعرف المعتمر شنو يحب اكزاكتومون، وحتى من المقترحات نتاع المعتمر ناخذوها معناها بعين الاعتبار ونحاولوا كل عام نعملوا عرض جديد يتماشى مع
1: الاحتياجات التونسي
16: بالضبط التونسي والمعتمر خاصة. على ذلك كل عام نحن نعملوا كما قلت لك في عرض جديد. العرض هذا يكون مثلا سنة عملنا عرض فليكسي فليكسي، ما عادش معناها المعتمر مربوط بدات معينة من إلى مثلا فهم برشا معتمرين ما نجموش يقعدوا جمعتين ولا يقعدوا 10 أيام عندهم متطلبات على الحياة والكل. دونك عملنا المعمر فليكسي يمشي وقت ما يحب هو، يزيرفي لوتيل اللي يحب عليه هو، الدات الترانسبور يختاروا هو. اوكي، حتى من الترانسبور كما قلنا دونك تي جي في نجم ياخذوا، فهمت؟
1: دونك فليكسيبل
16: فليكسيبل دات فلا اسمع على جسمك
1: جمعة اختار فلا
16: exactly.
1: اختار جمعة مثالش نسالي تلقاهم باغ اكزامبل عندهم صغار باش يعديوا الامتحانات exactly. وهي اشتهيت وقتها تعمل عمرة تنجم شخص بالضبط. كان عنده خدمة ولا مواعيد ولا غيره ويحب في جمعة يعمل العمرة نتاعو ينجم
16: يعمل. انا زادة كيف كيف مثلا بخلاف الفليكسي عندنا عمرة الابراج
1: هي
16: 10 ايام وعندنا خمس وعندنا 7 ايام الجمعة
1: باهي برشا
16: العمرة العشر ايام معناها اللي ما يحبش يبعد برشا على عائلته واللي عنده مستلزمات معناتها في العائله وعنده ولاده يقراوا والكل دونك نجم يمشي يبعد اكثر معناها من 10 ايام دونك هذه عمره الابراج نتاعنا اللي هو اوتيل سويس اوتيل 5 ايتوال يطل ديريكت مع الحرم اوكي
1: للناس اللي تحب تبدا قريبه من الحرم ممكن اي
16: بالضبط وعندنا عمره بون ما نحبوش نسميها في اي بي نحن هي عمره اللي يحب اكثر كونفور الاكثر كونفور هي اون سيمين جمعه كيف كيف في سويس اوتيل مقابل ديريكتومون كيما قلت لك الحرم تصور انت معناها صباح نجم يحل الشباك نتاع بيته ويلقى روحه قدام
1: الحرم
16: ولا قدام الكعبه المكرمه
1: صحيح.
16: حاجه الحقيقه ما عادش تولي اقامه تولي حاجه ذكرى تقعد له مدى الحياه
1: حياته كامله
16: صحيح كيف كيف عندنا العمره اللي هي تمشي ديدي اكثر ديدي اكثر النساء والرجال الكبار اللي يحبوا يقعدوا اكثر مده في مكه ولا في المدينه اللي هي جمعه في المدينه وجمعه في مكه دونك كان جور كيف كيف بون انت تقول كان جور
1: يطولوا ياخذوا راحتهم يعبيوا قلوبهم بالعمره معنا
16: بالضبط حتى ميم لوتيل قريب على الاخر هو الماريوت تبع شيناكور شيران انترناسيونال يبعد 5 دقائق على الساقين معنى الحرم به وحتى ميم لي جون معناها فكرنا فيهم سنة اللي هما كور سيجور لي جون كيما نعرفوا مسلسلات القراية والطوند لومبلوا
1: وقت زمن المدرسة لومبلوا دو تون يعني جد الأوقات نتاعهم
16: اكزاكتومون لومبلوا دو تون نتاعهم سيري
1: ولا
16: دونك عملنا لهم عمره اون سيمين لهم هما مع تسهيلات في الدفع اوكي تقول جون تقول لوتيل بعيد اوكي بعيد شويه لي جون
1: يمشي شويه مثلا حسنات بعد مع سعاد نشوفه
16: فيها حسنات لي جون برشا ما عادش يمشيو برشا اي فيهم حسنات بيان سي ما يحبوش يمشيو يبان لوتيل
1: معناها راحتك النفسيه وراحتك الجسديه وزيد تعمل عمره من الفوق وبفلوس على قد امكانيات اي طالب معنا
16: اكزاكتومون
1: هذا للطلبة معناها لفخ هذه للزيتيديون وللزيليف
16: نحن نقوله معناها
1: معناها اللي في الأربعين ما عندهمش الحق فيها
16: أربعين جون يعني قريب الأربعين سيبا
1: يا فرحوا يا جماعة الأربعين راكم جون وتنجموا تتمتعوا بالعمرة هذه
16: حتى شو لي جون ما حبوش المشي زيادة ما حبوش السبور عندهم نافيت هما دونك لوتيل هذي ميركور عنده نافيت يهز معناها على مدار النهار كامل يهز من لوتيل الحرم ومن الحرم للوتيل
1: حاجة أخرى بالنسبة قبيلة المستمعة قالت الفلوس ينجم شخصي يمشي ويخلص على شهرين على ثلاثة على أقساط
16: طيب بيان سور على أقساط توصل حتى على استمرات على استمرات
1: به برشا وحاجة أخرى زاد ذولي في تونيزي بوكينج ينجم يدخل ويشوف الأسعار يشوف ليدات يشوف كل شيء موجود
16: السيت متاعنا كل شيء اللي برودوي كل ذوما كل اللي عنا سينو يكلموا 61-124-124 ولا يتعديوا اللي زاجانس متاعنا عنا 35 أجانس على كامل تورة بالجمهورية
1: 35
16: الكيب نتاع الحقيقه النجاح نتاعنا ذي نتاع العمره والكل راهو جراس معناها الكيب نتاع الكيب تاع تونسي بوكينغ كل نحن عندنا اكثر من 200 موظف في الشركه ذي كيما قلت 35 اجنس ما ننسيوش المرافقين اللي محرومين من عائلاتهم راهم اشهر واشهر غادي باش يخدموا ضيوف الرحمن
1: باهي باهي باش دونك يمشيو للسيت انترنت تونسي بوكينغ يلقاو لي دات يلقاو لي زوفر يلقاو المعلومات كل شيء فيزيبل قدامهم الرؤيه واضحه معنا لي زوفر الكل ولي دات ولي بري الكل زاد موجودين
16: هاكا
1: تمشي تختار انت المده اللي تحب تمشي فيها جمعه ولا جمعتين وتختار ابري لو بري على قد امكانياتك وقلت انت راه فما الخلاص زاد على امتداد 6 مرات هكا ولا لا به دونك فما زاد لي زاجونس قلت 35 اجونس ينجموا يمشيو لتونيزي بوكينغ ويختاروا ويسالوا زاد لي زاجون اللي غادي يفهموا ابري كيفاش ينجموا يختاروا العقد
16: لي زاجون تاعنا كلهم بيان فورمي انا واحد من الناس كنت راني في البوينت فونت نخدم ونعرف معناها المعتمر كي يجيك يعطيك ثقه لك انت راي صعيبه معناها
1: طب بعد شوية نزيدوا نتحدثوا أكثر على مع سعاد السورتو على التجربة هذية شنية توفر له مع تونيزي بوكينج دايوغ. خلي نتحدث شوية ساعة قبل مع سنيم. سمعنا الشهادات سنيم وقديش معنا الناس اللي مشيت واللي عاشت التجربة قديش محكي معنا قد هالتجربة خليت حاجة فيهم في أفكارهم في ذهنهم في نفسيتهم.
18: وبالفعل هي ما تشهدت تأكد هذه التجربة الاستثنائية اللي فيها تعدد للأبعاد، فيها البعد الديني، فيها البعد الروحاني، فيها البعد الثقافي الاجتماعي النفسي، وتداخل هذه الأبعاد تخلي الشهادات فيها الكثير من المشاعر والأحاسيس، مع أنها الناس تتذكر الكثير من اللحظات المهمة. فالناس عادة يحضروا لهذا الرحلة الاستثنائية، وكثيرا ما في الثقافة التونسية وثقافة كل المسلمين مسألة العمرة تتعاود في أكثر من مرة، والإنسان يبني هذا التمثل وهذا التصور انطلاقا من التجارب الآخرين، انطلاقا من المعلومات اللي يستقيها من مصادر مختلفة، وتخلي بين هذا الاستعداد والتوقعات والانتظارات، وتكون هذه الرحلة هي في جانب منها رحلة كلاسيكية يعني فيها سفر وفيها حجز وفيها تنقل وفيها مطار وفيها باسبور، لكن فيها أيضا هذا البعد الروحاني الديني الحاضر بشدة، واللي ربما تجمع بين العديد من المسلمين في العالم، وفي نفس الوقت تجربة فردية، لأن في نفس الوقت باش تشترك في حاجة عرفتها أجيال عديدة، تعرفها جنسيات مختلفة، وفي نفس الوقت تعيشها بشكل خاص، لأنها لحظة تأمل، لأنها لحظة مراجعة، لأنها لحظة باش يقترب فيها الإنسان إلى أماكن مقدسة. ولذلك فما الناس متى باش يراو هذه الأبعاد المهمة في الملامح متاع أشياء شخصيات إسلامية، في مواقع تذكرهم في ذاكرتهم بأشياء سمعوها قرأوا عليها. ولذلك ما تفهم هذه العناصر المتعدة اللي تخلق من هذه الرحلة رحلة استثنائية تبقى في الأذهان. فما الناس باش يسافروا لأول مرة في حياتهم، وربما بعد نرجعوا الاستعدادات، وكما نحكيوا على الاستعداد والتحضير الديني في البحث عن المعلومة الدقيقة الصحيحة اللي تسهل هذه العملية، وبين فما مسائل مرتبطة بكل ما هو لوجستي، بكل ما هو صحي، وينجم يخلي هذه الرحلة تكون ناجحة، وتكون خاصة لأنها في الغالب تنجز بمشاركة الآخرين، إما لأنه الشخص يمشي مع أقارب من الأسرة أو غيره، أو حتى كان ما يمشيش مع الأقارب هي تقربه من المحيط الاجتماعي ليه، لأنها تصبح ليس حدث فقط للشخص اللي يمشي للعمرة، بل حدث للمجموعة اللي هو ينتمي لها، إن كانت العائلة إن كانت الأصدقاء. ولذلك فهم هذا الاهتمام الاستثنائي بهذه الرحلة، والناس عادة اللي يعيشوه اليوم ويحكيوا عليه، ونظن اليوم من خلال الصور، من خلال الفيديوهات، من خلال الشهادات، يزيد من هذه القيمة الرمزية للمعتمرين المعاصرين، ربما مقارنة بالمعتمرين السابقين اللي ما كانتش عندهم هذه الإمكانية باش يصور باش يوثق باش يعيش، واللي يزيد يقرب لك هذا. ولذلك اليوم كينه هذا الاهتمام بالشباب يلبي زده في حاجة متاع شباب يبحث عن الذات، يبحث عن البعد الروحاني اللي ما نقولوش قبل ما كانش أمل، كينه في السابق نربطوه مع التقدم في السن، في حين اليوم لأنه أصبح السفر أسهل،
1: كينه العمرة ولا الحاج تجربة روحية مؤجلة. أما اليوم كان يولد فما الإمكانية ننسي حتى وإحنا صغار.
18: بالفعل الحضور النسائي، لأنه فما إمكانيات مادية أفضل الكثيرين، وأيضا الحضور الشبابي، وهذا يخلي اليوم فما انتظارات وتطلعات مختلفة، وكأنه كل معتمر فريد، وكأنه كل معتمر يحتاج إلى خدمات أو عرض يراعي هذه الاختلافات، إن كانت في العمر، إن كانت في الالتزامات المهنية، إن كانت بتركيبة العائلة، إن كانت الحاجة لماذا ربما نحن، لأنه فما جانب زاد فيه الذاتي الشخصي اللي يربط المعتمر بهذه الأماكن المقدسة، واللي تبقى كأنها نوعا ما ذاتية شخصية. لذلك أشخاص باش يعيشوها بأشكال مختلفة، في محطات مختلفة في حياتهم، في تطلعاتهم وأمالهم، لأن نعرف بقدر ما هي وقف تأمل ومراجعة زادة تعطي الإنسان نظر المستقبل، لأن هذا زادة فيها العنصر الأساسي كأنه الإنسان يحب يطوي صفحة، يفتح باب جديد في الحياة متاعه. ونظن أنا بهذه التجربة الاستثنائية الكثيرين يلبيوا فيها رغبة دينية روحانية، فيها هذا الجانب الفردي، وفيها جانب أيضا ونظن اللي يمشي ويحكي برشا هو تعدد الجنسيات، لأنه زادة مكان هذه عنده خاصية أنه يجمع الكثير من المسلمين من بلدان مختلفة من العالم، واللي يخليها تجربة فردية لكن تنخرط أيضا في فسيفساء عالمية كونية. ونظن هذه زادة عندها معنى كبير للأفراد، ويخليهم يتأثروا، ولذلك اللي يحكيوا عليها يكون عندهم هذا العمق وهذا الصدق في التعبير عن أحاسيس ومشاعر ربما يعيشها كل شخص بشكل منفرد واستثنائي، لكن لما تقاسمها مع الآخرين تعطيك زادة نوع من الشعور بالطمأنينة بالسكينة، واللي راهم كلهم يقول لكم بعد أتمنى أنك أنت أيضا تعيش هذه التجربة اللي هي مهمة في حياة الفرد، واللي مشى مرة والأولى والثانية والثالثة تراه كأنه بعد الهدف المنشود هو الحج، باعتبار هو معناتها حاجة مهمة جدا في الثقافة الإسلامية وفي الفرائض الدينية.
1: كما كنت تتحدث يعني الاكسبسيونيل في تجربة العمرة هو أنك تعيش تجربة دينية أكيد، ولكن زاد في نفس الوقت نجم تعيش تجربة إنسانية فريدة من نوعها، أنك كما قلت تقابل برشا ناس من أعراق العالم الكل، نجم هو تمشي لبلاد فيها برشا جنسيات ويسافروا لها برشا جنسيات، فرنسا، أمريكا وغيره، أما أنهم يلتقيوا في نفس المكان على نفس الشعيرة الدينية، كل هك البلدان هذيك الكل من يجمعهم دين الإسلام، فهي يظهر لي تجربة ما تعيشهاش كل يوم
18: معنا. بالفعل هو هذا اللقاء ثقافات متعدة مختلفة، هو ساعات حتى بين التوانسة فما اختلاف ساعات الناس من جهات وفي أعمار، وهذا يأكد هذا التنوع. الحاجة الأخرى أنه هذه الأرض وهذه الإمكانية أيضا للمملكة السعودية أنها تقدم هذا الفضاء باش أنها تجمع العديد من الجنسيات، وعندهم ارتباط بهذه الأماكن المقدسة واللي تمثل عندها رمزية مهمة جدا بالنسبة للمسلمين، واللي تجعل منهم نوع من التضامن الإنساني المرتبط بمسألة مهمة على الأقل دينيا لكل فرد، واللي تجعل من هذا اللقاء يصبح محطة مهمة في حياة الأفراد. ولأنه زاد اليوم معناتها اللي قاعد يصير في السعودية يؤكد هذا الحرص على تقديم خدمات أفضل، بنية تحتية قاعدة تتطور، وفهمنا أنه معناتها تنجم تجمع بين السفر الديني والجانب السياحي الثقافي الترفيهي واللي ملاء التسويق، ونعرفوا أيضا الناس يكون عندهم الرغبة باش أنهم يجيبوا الهدايا، فقط ليس القيمة المادية بقدر هو من أجل الذكرى خاصة للمحيط الاجتماعي المقرب.
1: بالفعل خلينا نزيد ناخذ تليفون آخر من عند نورة. مرحبا نورة.
19: وبيك
1: عايشك يا نورة. 69 سنة من تونس.
19: اي
1: احكي لي وقتاش عملت العمرة متاعك؟
19: اول عمرة، اول عمرة عملت عام 90.
1: اي
19: امين عملت برشا عمرات.
1: تعرف قديم العمرة ولا ما عادش تحسب نورة؟
19: والله تقريبا 13-14 عمرة.
1: تبارك الله. تتفكرها التجربة الأولى عام 90؟
19: اي ساعتين صغيرة.
1: قد ايه عمرك وقت اللي مشيت المرة؟
19: تقريبا 35.
1: اي به. وكيفاش عشت التجربة نورة؟
19: والله انا من الناس اللي نسافر برشا، حتى قبل ما نمشي للعمرة نسافر.
1: ايوه
19: اما
1: انت من محبي السفر معنا نورة.
19: اي شوية قريب شنوالي ابن بطوطة.
1: سبيان به.
19: اما عندي راجل أختي الله يرحمه ياسر يعمل عمرات، وياسر عمل حجة عمره 20، كان يقول لي أنت تصرف برشا فلوس وتحوس الكل، بالله امشي العمرة مرة،
1: جرب عيش مرة
19: صحيح. كل هنا نقول لي يعني ماشي لك البيت عامتها مشيت. ولي ذيب خيس وليت كن نسافر البلدين أخرين، كان بقاضيتي كان مش نطلع على ولادي ولا الخارج، أما كان باش نعمل حاجة خاصة لي نمشي عمرة. على ذلك على الإحساس اللي حسيته أول عمرة اللي هو في أول عمرتي.
1: شنو حسيت جستمان بالراحة بالطمأنينة شنو؟
19: ليه شيء غريب بالنسبة خاطر أنا مجربة السفر.
1: أيوة.
19: أول ساعة أنا ميجا العمرة بتبيع متشوقة والكل، أما الصورة أول صورة ريتا اللي هي الهيلة اللي فوق ما الكعبة، خاطر أنا أول مرة مشيت للمكة وبعد تنقلنا للمدينة، نور ما ريتوش في حياتي. هذه الفجر مع الفجر ونحن بدأت تظهر الكعبة. وبعد اللي عشتوا أني إحساس غريب راحت بال ما تتصورش. راو عندي خليت ولدي صغير في تونس اللي النجم الخمفي كنسي في البلاد أخر. نسيته. تصور انتي أو عند أمي الله يرحمها. أما ما فكرتش في نهائي مشاكلي اللي خليتهم وانا في التعليم راني ساعتها الكل خليتهم في تونس، نحن ساعتها عطلة. واول مرة مشيت في رمضان، مشيت في العشر الاواخر متاع رمضان، هما ايمات ما مشيت عمرات يعني المد مشيت في رمضان خارج رمضان موحدهم العشر الاواخر من قوة استرجاع ايمانك ومن برشا صلي من تربي لك نفسيتك، حتى النفسية اللي نحن في تونس يعني تتشغل ياسر بالخدمة بالصغار بالجري تنسى الروحانيه تنسى دينك يضعف الايمان شويه بالطبيعه
1: يعني واحد يمشي يرتح روحه شويه هكا يعطي روحه راحه من الدنيا لمده جمعه ولا جمعتين ويعاود يرجع للحياه
19: هي ما روحانيات اما ينسى كل ما مش هو ينساهم هو ربي سبحانه وكل بقعة تنسى فيها كل شيء
1: واضح
19: أنا قعدت 17 يوم أول مرة ومن بعد لقيت روحي كل ما أنا عيني باش نجدد إيماني راه تجديد إيمان هو ويقوي الإيمان بالحق يقوي إيمانك برشا وتكون ناسية رانا غافلين عنا غفلة كبيرة خاصة مع الصغر ما تراشينها تو كبرت أما مع الصغر كنا نكونوا غافلين بالدنيا بالجري بال أما واحد كي تمشي للعمرة من حاجات من الفلوس ماديا أنا كنت معلمة ساعتها وراجلي موظف وكها مشيت عملتها ما فقتش حد شيء ما فقتش اللي أنا صرفت فلوس قاعدة نعيش نفس الريتم لا ما سخسيتش ما قلتش السنة صرفت ملايين ولا وعاودت رجعت
1: ومن وقتها قعدت كل ديما كما قلت انت تجدد ايمانك بانك تمشي للعمره يا
19: العمرات الاولانيين عملتهم في الصغر عملتهم على بعضهم الحقيقه كل عام بريس وليت نمشي والله ماديا نحكي توا ما تحسش راه كانك ما صرفتش ربي عوضهم ما نعرفش ديجا انا موظفه راني
1: اي قلت فسرت لنا معناها مش واحد يدخل في فلوس ما هي فلوس دا قبيله حتى قبيله فيصل قراني تاكسيست معنا فما امكانيه شخص يعمل يلقى حلول باش يعمل العمره ويعيشها هالتجربه الانسانيه
19: تتقرب لربي سبحانه وتعالى يسهل لك الامور يسهل لك الدنيا
1: صحيح وهي تقالت الكلمه هذه وكلمه محلاها وقديش عندها قيمه مهمه ومريحه زاد للشخص اللي يتمنى قاعد طوي يخمم باش يعمل التجربه هذه راهو ربي يناديلك وراهو تتسخر الامور وراهي تسهل وتجي هكا العمره تلقى روحك في بيت ربي وانتو كان نشكرك برشا يا نور على المداخله الجميله القيمه تحيه ليك باش نزيدو نسمعوكم في الساعه الثانيه وتجربكم مع العمره 71 113 ألف شاركوا معنا في فورم اليوم نتحدثوا على العمرة كان عندكم تساؤلات على العمرة كان تحبوا تفهموا كيفاش تعملوا باش تجيو ماشيين للعمرة شنو تهزوا معاكم كيفاش اتسيتغا كلمونا 71 113 ألف وماذا بينا زادة تسترجعوا معنا ذكرياتكم على العمرة شنو عشتوا شنو تتفكروا شنو سمعتوا شنو شميتوا وقت اللي مشيتوا للعمرة على امتداد جمعة ولا جمعتين كيفاش اخترتوا العمرة متاعكم احنا مازلنا مواصلين معاكم في الساعة الثانية من فورم 71 113 ألف موعد الأخبار مع خولة الكعبي وراجعين مرحبا بكم
0: السهرية على موزايك هي بنت لفام برشا موزيكا تستنى فيكم لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كي العادة واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كالعادة تكلمونا على 71 113 ألف وسنة زادة عندكم واتساب موزايك 23 513 ألف فك بلاستيك زوز متبارين كل ليلة ربحين
1: أما وين التحدي؟

0: إلحى إلى التدخل العاجل للكشف عن أسباب هذه الظاهرة وتحديد أسبابها واتخاذ الإجراءات اللازمة قبل تفاقمها. والمتحدث يدعو السلطات المعنية إلى تهيئة المسالك الفلاحية ومنح الفلاحين رخصا استثنائية لنقل العمل استعدادا لموسم جني الزيتون وضمان نجاحه.
1: ثم ظاهرة اللي هي ربما من تغيرات مناخية، ثم تساقط نتاع ثمار الزيتون وهي الكعبة خثرة، وقلنا لما لا يعني معهد الزيتون يتدخل ويشوف الأمر هذية يشخصلنا الوضعية هذية شنية الأسباب حتى نتجنب يعني تساقط الثمار هذية. ما نجموش نحكيه على بعلي، على خاطر بعلي تقريبا محدودة جدا الزراعات البعلية واللي نتجت في السنة هذا نظرا لشد في الحرارة واللي ما جابتش يعني صابة سنة. نحكيه على السقوي ولكن فما تساقط يعني الأصل في الشيء يعني وقت ربما حاجة وقت اللي يكون سقوي 100% ولكن تساقط الوعدة ذي فما ظواهر مناخية اللي هي أثرت على تساقط الثمار واللي إن شاء الله نشوفوا لها الأسباب والمسببات متاعها حتى يتدخل الفلاح ويتجنب الأشياء ذي ربما بإضافة أسمدة عضوية أو ري في ربما في السخانة أو شنية الأسباب بالضبط يعني هذين نحب نعرفه.
0: اللجنة الجهوية بسليانة للتسريع في إنجاز المشاريع العمومية تحدد إثر اجتماعها أجال استكمال أشغال ربط 4 معتمديات بالغاز الطبيعي وهي بعرادة والعروسة وقعفور والكريب. وتشير الأجال المعلنة إلى دخول الغاز الطبيعي حيز الاستغلال ببعرادة في فيفري 2027 والعروسة في مارس وقعفور والكريب خلال الأشهر الموالية من السنة نفسها. كما تم التطرق خلال الاجتماع إلى مشروع ربط مدينة سليانة بالغاز الطبيعي والذي تبلغ كلفته الجملية 10 ملايين دينار، في حين لم تتجاوز نسبة تقدمه التقني 27% نتيجة إشكاليات مرتبطة بالمقاولة. وتم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة إيجاد حلول للإشكاليات المطروحة والتسريع في نسق الأشغال. دوليا، الحرس الثوري الإيراني يعلن مهاجمة نقلة أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يهنئ نافي بيلاي على فوزها بجائزة نوبل للسلام، وصفا ذلك بأنه تكريم لجميع العاملين على إعلاء شأن القانون الدولي والدفاع عنه، مؤكدا أن الدفاع عن حقوق الإنسان هو الضمان الأكيد ضد الظلم. يشار إلى أن نافي بيلاي القاضية السابقة في المحكمة الجنائية الدولية والحائزة اليوم على جائزة نوبل للسلام كانت قد أشرفت على تقرير للأمم المتحدة خلص إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في قطاع غزة. بريطانيا تعلن أن الكويت وافقت على شراء نظام دفاع جوي بقيمة 489 مليون دولار من شركة مقرها بريطانيا، بما سيساعد في حمايتها من هجمات الطائرات المسيرة في وقت يتصاعد فيه الصراع في المنطقة. نهاية الموجز، قدمته لكم خبر الكعبي. المشوار يتواصل مع أمينة في فرب.
2: موزايك FM كل يوم الاثنين الجمعة من 9 للعب عشية.

0: تحسن ما تتمنى عمره مع تشيزي بوكينج. فوق كل يوم مثل الجمعة من المدي ساعتين للأربعة العشية على موزايك فام.
1: ما زال مواصل معكم في فورم على موزايك فام. تحية لكم الناس كل في الاستماع وشكرا لكم على اختياركم لفريكونس متاعنا 71 113 1 71 113. ما زال عظمتكم كنت حابة تشاركوا معنا في فورم اليوم. نتحدثوا على تجربة العمرة, شنو الأشياء اللي تتفكرها في التجربة هذه, شنو ربما الأفكار الأحاسيس اللي كنت ماشي بها وشنو لقيت في التجربة هذه. شاركونا تجربكم مع العمرة, وكان عندكم أي تساؤلات أي مخاوف أي هواجس على الموضوع هذي وتحبوا تفهموها قبل ما تمشيوا للعمرة, مرحبا بكم الناس الكل. احنا هوني الناس الكل تشارك تجاربها مع العمرة باش تحصل الإفادة للجميع, وباش اي تساؤل عندكم في ذهنكم هاوكا تسمعوا وتفهموا الحياة كلها وتفهموا هالتجربة هذه كيفاش تبدأ كيفاش توفى. 71 113 1000 مازال عظمتكم, 71 113 1000. نتحدثوا اليوم على تجربة العمرة وين ما كنتوا. مرحبا بكم, اتبعونا على شان يوتيوب موزايك فام, على الباج فورم باي موزايك, وإلا على باج اوفيسيال موزايك فام وين ما كنتوا. نرحب بكم الناس الكل وتحية لكم وشكرا لكم على تليفوناتكم البرش بالحق من كل قلبي. شكرا لكم لأنكم كل ما نقول لكم زعما أطلبونا راه نحكيوا على تجربة العمرة إلا وتكونوا موجودين, وتبارك الله بسخاء كبير برشا تتحدثوا على التجربة الفريدة من نوعها, على الراحة النفسية اللي تعيشوها, على الأشياء الجميلة اللي تعيشوها وقت اللي تمشيوا للتجربة هذه. نواصلوا مع التليفونات. معايا مراد. مرحبا سيدي.
2: مرحبا بك مدام.
1: الله يخليك, شكرا يا مراد. 63 سنة من تونس.
2: اي نعم من تونس.
1: مرحبا يا سيدي, نسمع فيك.
2: ومرحبا بك مدام, ومحلى برنامجك ومحلى كيكي ومحلى.
1: الله يخليك.
2: برنامج فيهم مصلي عني بي.
1: الله يخليك. العفو العفو, يحلى ايامك يا سيدي, يحلى ايامك.
2: ربي يفضلك بنتي العزيزة, ربي يفضلك.
1: احكي لي سي مراد, وقتاش اعتمرت؟
2: مارس 2024.
1: هاي وكيفاش بديت الرحلة؟
2: 2026 معناها توا ما عنديش برشا.
1: باهي برشا. كيفاش بديت الفكرة متاع انك تعمل عمرة؟
2: والله يا مدام ما كانش يش على البال جملة جملة جملة جملة.
1: قديش تعاودت من مرة هالكلمة يا مراد؟ ربي ناداني, تسهلت سبحان الله, تسخرت الامور.
2: اي سخر ربي سبحانه وتعالى فيني. قاعد دائما نقعد انا مع جماعه يجدوا على العمره يجدوا على الحج, يقول ان شاء الله انا ان شاء الله ربي كتبها لي, معناها خاطر ما عنديش امكانياتك اللي باش نمشي وكذا فلوس من هنا, فهمت بنتي العزيزه.
1: اي
2: اي عندي بنتي تعيش في ايطاليا وهي ورجلها كذا وهي ولادها. جات نهار قد عبدت تونس, جات بحدي قالت لي بابا حد الباسبور نتاعك رانا باش نمشي للجزائر. قلت لها علاش بنتي ماشي للجزائر؟ قالت لي راهو باش بابا باش عندي بشيات باش نمشي نشريهم غاديك ونجي. هي قلت لها بنتي تو انا حتى الباسبور نتاعي واقفي عنده قرون ربي. قالت لي تو نطلعوه بابا مش مشكله. طلعنا الباسبور كذا, دعاتنا مره قالت لي باش نمشيو دار نسابي يا بابا, دار بو راجلي. ايش هم عليه مشاهد مناسبة قد يمشي مشي لزورهم نقعدوا بحذيهم شوية وكذا وين مسحشتهم ومن هنا. قلت لها داي بنتي يعني مشي مشينا, مشيت أمه معانا وكذا ومشينا وصلنا غديك. اقعدنا قد بالله بابا قعد بعد عام سريح اللي هو ابو رجلها قد بجنبه قد بجنبه ان شاء الله خير
1: ان شاء الله خير.
2: هكاك هكاك وجميعا جابوا صندوق كبير اكحل حشيك اسود مقربة أموره وهذا حكذا. شو قلت له بنتي شو هذا؟ قلت لي يا بابا رو ذكرش وقت يقول لك بشمشي بالجزائر هكا وهكا وهكا يا عم تليح. قلت لك أنا بشمشي معانا ولا خالة هذا يا ابو رجلها. قال ايه يا بنتي ما قلت لنا ايه. قلت لنا راهو يا بابا رانا حكيت أنا وراجلي وقال لي فهمني نعملوا له عمرة بابا وبوك مع بعضهم. حكينا باش ندوق من الفرحة ما نحكي لكش, ونحملوا بعضنا ونبوسوا وانا وابو رجلها
1: وتزغريت
2: وعالم
1: تسهلت الامور وكتبت نقولوا بالتونسي كتبت
2: ان شاء الله. هي كتبت بحول الله, هي كتبت بحول الله.
1: وكي مشيت شنو الاحساس يا سي مراد, خاصه وانك انت قلت ما كنتش منظم روحي ما عنديش فلوس معنا ماش حاطتها في بالك. فجأتك بها بنتك ربي فضلها.
2: فجأتني بها ايه؟ فجأتني بها ما نحكي لك شنو شعوري شنو اللي شنو اللي صار لي شنو اللي ديل ما نرخدوش حتى الليل العيب نمشي في الطيارة مانيش بخايف مانيش مصدق روحي مانيش ايه؟ مصدق روحي اللي انا ماشي بيت ربي سبحانه وتعالى.
1: وكي خلطت غادي شنو حسيت صدقت؟
2: الله ايش نقول لك، دنيا اخرى وعالم اخر، عالم اخر بنتي العزيز ان شاء الله ربي يكتبها لك
1: امين.
2: وتذكرنا احنا ذلك كنا نحكيه معاك فهمتني بنتي كيف وصلنا غاديك فهمتني. مشينا اول مره مشينا طلعنا من جده في الطياره طلعنا مشينا للمدينه بالكار 410 كيلو متر في الكار. تصور اللي كان الرسول صلى الله عليه وسلم الهجره نتاعو كيفاش كانت هو على فهم هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه على شقيه على الناقة كل مرة يبدل. شوف 410 كيلو متر بالصحراء وأنا قاعد بيها في الصحراء اللي ماشيينها وكذا يقول شوف في قلبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قديش مشي.
1: يعني أنت يا سي مراد كي مشيت غادي بديت تتخيل في الرسول صلى الله عليه وسلم كيفاش عاش كيفاش كانت التجربة، يعني في ذهنك تخمم زعم الصحابة والرسول التجربة كيفاش كانت غادي وين حسيت الإحساس معنا
2: حتى الجبال متاعهم لو مش كيما الجبال متاعنا جبال عن ماخذ دنيا أخرى بنتي العزيزة مش شو أقول لك عالم آخر عالم آخر بنتي. وصلنا المدينة حسيلو مع الأجنسي مشينا معها هذي ومعنا مرافقين وفريوا فينا ومن في الكار يقولون على الوقايع المقدم شو مشيولها وكذا ومن هنا وش قال ربي وش قال النبي وكذا
1: يبدأ يحضروا فيكم
2: يبدأ يحضروا فينا صحيح. وسنة سيدي خرجنا من النزل مشينا للمدينة وسنة للمدينة مشينا للمدينة يا مدام مشينا للمدينة يا مدام يا مدام استحكيلك يا مدام استحكيلك استحكيلك
1: لطف عليك يا مراد
2: يا مدام استحكيلك
1: أنا عودت عشت وتونت الإحساس يا مراد كان هذا تحكي لنا فيها بعد عام ومازلت ما مسكون بذلك الإحساس فما بالك شنو حسيت وقتها يا مراد لطف عليك
2: روك الرودة بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم خلنا وشينا حتى نقبر عالم آخر يا مدام عالم آخر عالم آخر دنيا أخرى من أي فئة تشوف فيها من باكستان من مصر من الجزائر من أمريكا من مش تصور أنت في بالك شو تصور أنت في بالك فهمني.
1: اسمع تصورنا كل شيء يا مراد من البكية متاعك، يعني كنت تتحدث بكل حماس في اللول وفي الفرحة وغيره ومن بعد كي وصلت الغادي تفكرتك الإحساس اللي عشت وحاولت عشت وجي لابريسيون من أول وجديد.
2: أنا عايش يا مدى
1: الحمد لله يعطيك
2: صحة. كملنا احنا من المدينة وجينا خارجين في الكار ماشيين للكعبة بالكار ماشيين مشين للطيارة خارجين مزيخ خارجين من مكة يا مدى مش نحكي لك قول رغم شيء تحسه انت شيء حاجه قاعده تقول لك باي باي كلامي ان شاء الله نتقابلوا في الجنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول له باي باي سيدنا محمد ان شاء الله في رجوع يا سيدنا محمد
1: ان شاء الله في عوده يا مراد
2: والله
1: لطف عليك محلاك ومحلى احساسك وعودنا عشنا معاك اللحظه واللطف عليك وان شاء الله في عوده وان شاء الله في حجه وانت في صحه وعافيه وتحيه كبيره ليك ولبنتك زاده اللي هديت لك العمره هذه. نشكرك برشا يا سيدي تحيه ليك مراد. نواصلوا معايا عبد العزيز مرحبا.
3: أهلا بك عسلامة.
1: مرحبا يا سيدي الله يخليك عبد العزيز أثر فيك مراد ولا لباس سبات نجم تعمل
3: ريت الكلام يقولوا عايشوا لليوم نفس كل شيء راه سبحان الله سبحان الله سبحان الله أنا الحمد لله يا ربي مشيت وأنا صغير صوت كاتكم مشيت في فيفري هذا
1: فيفري هذا في 26
3: أنا الحمد لله يا ربي ربي كرمني وحضرت مشيت شفت زرت بيت ربي الحمد لله يا ربي وإن شاء الله يا ربي أي واحد مقدوره ما يدخلش ينوي ويسهلها في كل شيء راهو بالحق أنا الحقيقة عملت إسكال غادي ثلاثة أيام راهو تعديه لليوم نفس الإحساس نفس كل شيء كل أنا نحكي معك ونعرش راي سبحان الله ربي قديش يهبط من تونس من تونس وتقول أنا ماشي راي تنسى فواياج تنسى كل شيء تولي تخمم كنت لديك من تونس بشي سجل أحرام وانت بالحق راه حاجة لا توصف انت لعنا في الطيارة في الميقات يقول لك الميقات تلبس انت دوبة تلبسها اللبسة اللي انا عمري ما لبستها والحقيقة قبل ما نمشي للعمرة كانت صليتي ما نصليش ديما الحقيقة
1: اي لي مثالش راهو يلزمنا نحكيو الحقيقة عبد العزيز معنا منش باش نفقوا بعضنا عادي دونك انت كنت ملتزم يعني تصلي ولكن مش منظم وقت اللي تخلط تصلي وتبطل اي فهمتك شنو اللي صار باش خممت في العمرة يا عبد العزيز
3: انا شوف والله العظيم النية وربي سبحانه راهو
1: قديش تقالت من مرة هالكلمة باش نبدا نحسب فيهم تو
3: والله على خاطر هذيك غادي البركة قبل بعام واحد صاحب يخدم معايا في الخدمة هو مش عمل الحج صور فيديو فيديو أبل لايف كلمني دي راهو ريت يكلمني راني أنا بفعل فيديو في واتساب راهو بكيت وقت قلت يا ربي إن شاء الله نزورها وحطيت في مخي إن شاء الله العام يعني العام هذا نعمل العمرة
1: سبحان نويت الله
3: بقلب برب كل شيء يا ربي سهل والحمد لله يا ربي ويرحم وجهي الخدمة
1: يعني أنت في لحظتها يا عبد العزيز تمنيتها قلت يا ربي يكتب هذي قعدت صباحا مساء تطلب في ربي وتدعي وإلا كل ما تجي الفرصة تدعي تقول يا ربي كتب هذي
3: شوف والله العظيم ريت وقت لعبت الفيديو أنت في دارك وفي الإكران وتشوفها وتشوفها في اللايف ثم احساس غريب
1: سبحان الله قالت
3: خلي كان مشيت الغادي وبتبع وحطيت اوبجكتيف راه وربي سهلها وما نعرفش كيفاش ربي سهلها سبحان الله علاش خاطر واحد يدعى يدعي وبنية صالحة نية باهية وعندي علاش ندعي الحمد لله يا ربي والخدمة جات ميسيون هي في بلاصة جات اسكال سبحان الله ربي سخرها من حيث لا ادري بحق راه من حيث العالم هذه جات في السعودية في ثلاثة أيام ريت في الميقات دوب البس الأحرام بتاعي من هبطنا في الرياض ماشي لجدة واحد يقرأ في بارين ويتفكر حل واحد يتفكر شنو باش لازم يعمل لي مشاو خاطر مشيت وحدي لو يعني قلت لها أجونس لها شيء قصيت إنه على باش حبيت نزور الروضة المدينة حبيت نعملهم الكل في ثلاثة أيام الحمد لله ربي وفقني عملت النسق قبل ما نمشي حضرت الروضة ريزيرفاسيون تاعي الروضة بوكينغ لوتين تاعي قريب من حرم خاطر اللي متب وقت حاسلو اش نحكي لك تو باغدي تاعي ومختصر زاد هبطنا من في جدة من الطيارة خذينا النقل تاكسي وصلنا ريت التاكسي انت واصل المكة داخل المكة من ثنية نشوفك الساعة من البعيد تبدا مش هو ما شنو يهبط طب تعرف السكون سبحان الله انا حطيت دبشي في اللوتي هبطت مع ساعتين تصباح دوب وصلت لوتي ساعتين تصباح هبطت ديريكت نمشي ولا نمشي يعني الغادي والله امينه والله والله والله ريت دوب طابت من اللوتي وكتني هذيك الكل اللي هي من 1 كيلومتر خاطر قريب لوتي شويه راك تبكي وتدعي لبيك اللهم لبيك تبكي راه احساس راه انا نحكي لك فيه تو الناس ودخلنا ريت سبحان الله دوب يا ربي دوب دخلنا للصحن يعني ما انت صحن من البيت راه الكعبه حياتي كامله واللي نعرفوها كل نشوفها في السجاده ماكسيموم تاعي راه تصور انت تشوف الكعبه في السجاده اللي انت تامن بها وحاجه تاتشي في دينك في كل شيء اللي هي الدينات لا ترفق ماش بالحق راه تهز راسك تغزر حال تغزر لها قدامك يا امينه شو نحكي لك راهو بالحق سونساسيون عمري صافا اللي تبكي كل ما ما تراه حتى حد ترى كان الكعبه قدامك حاجه من القمش لك من البيض راهو تولي تبكي احساس حاجه لا توصف
1: اي شو الكلمه تعاودت برشا يا عبد العزيز ومش عبدك اللي يبدا هكا ايموتيف زعما عاطفي اي حاجه يبكي لا. اي حاجه ليه هذه راهو ابارامون الناس كل تعيشها وكانه سبحان
3: لا.
1: الله
3: حاجه اخرى جمله حاجه اخرى جمله بديت نطوف والله امين ثلاثه دورات لولانيين لا نعرف ايش اقول نعرف كان نبكي نفضل قبل ما نصدق ثلاثه دورات والله راني مصدق راك تحكي تبكي وتدور الحقيقة بعدك في الصفاء من مرة في السعي وربي سبحان الله أنا دوبك كملت السعي ويأذن علينا الفجر. برجع للصحن باش نصلي الفجر غادي، وأنا مغروم ياسر بالشيخ مياه العقيم العقلي. راهو أنين تسمع الأذان الصبح غادي كيفاش أكل أكل اللي نعيشه به في رمضان، راك تشوف باللايف وبعد تشوف الشيخ شمار كيفاش قال الحمد لله وقرأ الفاتحة وصورة، راك سبحان الله سبحان الله. وبعد تصور هبطنا نجد مساس لكي نزل راسي في الركوع نغذر السجادة في الزراسك تقع الكعبة قدامك سبحان الله راه سبحان الله أبه. وبعد كملنا ذيك العمرة الأولى الحقيقة راهو حسست بكي ما نجمش لندى العاتي. مشيت دوبا كملنا الصباح ستة الصباح أنا واللي معايا تصل معايا ديريكت خذينا تيزيفي مشينا المدينة. لا حاجة أخرى أقل أحساس ما نكذبش عليك، بالنسبة لي أنا حسيت راهو علي أنا عبد العزيز قال نحكي أنا حسيت اللي باتوا الكعبة، أنا حس في المدينة راهو الهدوء اللي فيها البلاطة راهو كي تدخل الروضة سيدنا وسلم عليه حاجة يا ربي
1: حاجة أخرى. إن شاء الله ربي ينولها للناس الكل وحتى اللي يجرب ويعاود اشتاق إن شاء الله ربي يكتبها له
3: تشتاق منها رثة راهو. وفي مرويح من مدينة عودت شامل عمر أخرى لأمي الله يرحمها وقتها العمر الثاني الحقيقة ديت تستوعب تعرف إيش تقول تعرف إيش تدعي مش كما المرة الأولى كما المرة الثانية الحقيقة المرة الأولى حاجة أخرى الثانية ثم الإحساس كبير برشا إما تعرف شو تعمل سي ديجا فيو الحقيقة
1: دوك كاينك تمتريزي أكثر مشاعرك وأحاسيسك وتبدأ ماشي عارف روحك راك باش تعيش حاجة كبيرة حاجة مهيبة
3: والثانية المرة الثانية تقاك محضر شاري بجاك البلوك ورقة يعني كل أدعية كل تقام حاضري مش كما المرة الأولى ما تعرف حد شيء كما المرة الثانية تقاك تعرف ايش تعمل وتعرف ايش تقول وتعرف ايش تعمل الأركان بتاعتي كله وتعرف وشيخ وتتفرد وتعرف تحكي بالكدي انتي وربي انتي ومسيناها دونك بالحق راه العمر اي واحد راه ما يقولش منزل وقت عنده جي جي وماذا بيك تمشي وانت صغير علاش خاطر برشا تعب صحيح برشا تعب وبرشا ده وماذا بيك تمس الحجر الاسود وماذا بيك تمس الكعبه وثم ازدحام كبير اي انا هيك علاش قد ما تمشي صغير قد ما ربي يبارك لك وقد ما واش تعيش به اخر نهار خارجين من نسخن مروح والله امين ما تحبش تروح تقطع حاجة تمشي وكل ولد صغير تغذر وراك يا رب إن شاء الله تعاود يا رب إن شاء الله أي واحد يرجع عرفتك تمشي ومتحبش لين عينك تولي معشتراها الكعبة وقت اللي انت صحيح معشتراها تغذر وراك سبحان الله
1: سبحان الله
3: سبحان الله حق. سبحان الله
1: معنى احنا توا بالفورم هذا نقول وراو كنت تحب تعيش حاجة قمة في الإحساس وفي الطمأنينة وفي السكينة وإحساس كبير تجربة مختلفة فريدة غير عادية امشي عيش غادي
3: ومن وقتها أمينة سبحان الله سليتك في وقتها اشتولي وثم تكمل راهو ثم حاجة بعد ثم كومبورتمان بتاعي أنا بيدو صحيح توصل حاجة ديك ديت حاجة حديث بصوت الكعبة ما تخمم في حاجة اوتوماتيكمان راهو سبحان الله انت بيتك بيت تتصلح مخلص اللي انت باش تنفلونس شوية عبيدة معك انت بيدي انا بيدي مثلا اكيد تولي تسليه مش بوقتها ولا ما تقول زح انا وصلت الغادي ونرقد ماشي بصلي بالحق راه انا وصلت الغادي وربي كرمني بغادي وتوش ندخل راه حاجة الحمد لله يا ربي اللي ربي كرمني وان شاء الله تعود وان شاء الله الناس الكل يا ربي يمشي ولا ولي عنده فرصة ولي قادي بيعمل انا عندي اخواتي ربي فضلهم يسافر والحمد لله يا رب الوليت وقل لهم بربي قبل ما تجوه عمل إسكال غادي
1: جربها جرب التجربة راك باش تعاود كانك قادر ماليا راك باش تعاود من الجديد
3: والله ماليا يا والله راهي بتكلف
1: تتسهل برامو قالوا ما تتكلفش وتتسهل وراك انت رابح 1000% في الفلوس اللي تحطهم فيها
3: انت كيف لميت الفلوس هذيك وكيف عملت
1: صحيح
3: راهي ما تتنوي نية طيبة ونية صحيحة ما قلبك ما تقولش هاني ان شاء الله في عمره والسلام عليكم لا تفعيل
1: يعطيك صحة نورتنا برشا يا عبد العزيز محليك تحية ليك صوت الشباب اللي يمشي زادا يعمل عمره واللي يقولك راهو باهي كي تعيش التجربة وانت صغير في العمر احنا مازلنا واصلين معاكم في فورم على موزيك فم مرحبا بيكم
0: عمر تويزي بوكينج اكثر من 95% شهادة رضا لمعتمرينا كل يوم مثل الجمعة من المدي ساعتين للهبطة عشية على موزيك فم
1: ما زلنا مواصلين معاكم ومع تجربكم ومع العمرة. معايا يسر 40 سنة. مرحبا يا للا.
4: أهلا أمينة عاطمة، شحويلك.
1: مرحبا يا للا، شحويلك أنت.
4: الحمد والله لله. الحمد لله.
1: أحنا خيار خير. اسمع، عايشين معاكم تجارب ما هي تجارب و... وعيشتونا أحاسيس ما هي أحاسيس، على ما أحلكم وربي فضلكم.
4: حتى أنا والله رجعتوا لي برشا أحاسيس بها. أنا العمر متاعي قريبة في قوت عملتها هذه اللي تعدى. الحقيقة كانت كل حلمة، معناها كنت نذكرها بركة كل حلمة. والله أنا مشيت أنا وراجلي وهزيت ولادي معايا، بنتي عمرها 12 سنة
1: بارك الله،
4: ولدي عمره 8 سنين
1: تبارك الله.
4: والله ننصح أي إنسان كان ينجم يعيش الإحساس هذية مع عائلته، حاجة هذية بالحق تقعد تذكرها حياتك الكل. أنا عندي توك تذكرتها ديجا.
1: والله
4: أنا من هارك اللي خممنا وراجلي قال لي رابش نقصه، من هارتها ليلتها والله والله والله ليلتها من أجمش نرقد، قال لي أنا قصيت ديجا، خفت وفرحت فرد وقت. قلت هم هنا معناها بالحق ربي عيط لي هكيك من وسط الناس، من وسط العباد الكل، اختارني أنا وولادي وراجلي بش مشي ونعيش اللحظة هذه.
1: بارك الله.
4: ومشينا كمشينا بالحق، والله ما فهمش خوف راه، بالعكس دوبنا ترى الكعبة تحس كأنه عرفت كأنه ذكير وعبدي بي اشبت فيك حاجة كيف اشبت فيك باش تمشي. انا حتى وليدي صغار والله يا امينة والله راه وصلت العبيد وهي وقتها معبية برشا، تحسهم وحدهم ماشيين لان انا خفت عليهم، كلنا ساقينا ماشيين باش نقربوا لها وكها وبالحق احساس ياسر محلي. حتى كي تشوفهم هما صغار تقول صغار في العمر بالحق، أما أنا حسيتهم والله حسيت كيف اللي حاجة هذيك أساعة عمرهم مبش ينسيوها. أنا شفتهم شفت فيهم حاجة اللي ما ريتهاش في حتى بوعيش واحد يخص الحقيقة، معناها أنا معناها بنتي حتى في الصبح كنت معناها تشد صحيح باش تصلي هي بيدها معايا اللي أحنا ما نكذبش عليك، معناها الحقيقة أنا يعني رام روحي نحاول باش نكون منضبطة من ربي ان شاء الله يسامحني، نصلي ونقص نصلي ونقص ونحاول نعمل مستحيل باش نزيد اكثر نقرب. اما حسيت انا حسيت والله والله دوب ما عملت العمره وعملت الركعتين والله لاني نحس في القاعه اللي انا نمشي عليها. والله والله يا امينه ان شاء الله يكتب لك. والله والله والله
1: اسمع بدعواتكم اليوم يظل باش نحقق مش تسهيله فرامو
4: بدعيلك من كل قلبي
1: بالحق احلاكم ربي يفضلكم
4: حقا والله
1: عايشك الله يخليك يا
4: سر والله والله والله يا امينه راهي العمره تدوين الجرح لكل شيء، لطف عليك وك أي إنسان عنده حاجة معناها هكا راه ربي كيف اللي أنت تكون حاجة هي قدامك حاجة هكا جرح صغيرون وهو ربي معناها
1: يجبر بخاطرك هكا وك الجرح يتضمد كي تمشي الغادي.
4: والله العظيم والله أنا بالحق حسيت روحي مانيش نمشي على القاع كي نطوف على الكعب وشوخطو في الركعتين هذوكم نتذكر مليح. والله والله والله كي نسجد نحس روحي مانيش على القاع بالحق، ما نعرفش أنا الإحساس هذي حسيته ريتو في زاد في بنتي ريتو في ولدي. انا ولدي توا وعمره 8 سنين اول ما رجع يقرا كي يحكي يقول انا مشيت للعمره، حتى المعلمين بيتين ذرهم صغير. امينه حسيته اكثر قرب ربي اكثر معناها، ولا اكثر يحب يسال ويعرف ويحب يحب
1: يعرف يعني كأنها تكبر الصغير وتعطيها عمق انساني وبعد صحيح. كبير هكا ويخمم في اشياء اخرى
4: اي انا الحقيقه انا حمويا هو حكيك عمل مع ولاده هزهم صغار وحسيتها للحكاية هذيك بالحق قعدت لهم في مخهم ما نسويهش وتمنيت اللي أنا نعملها مع ولادي وراجل بيده هذيك اللي حب وسعينا وربي الحقيقة سهل هيلا. والحمد لله إن شاء الله العبيد الكل اللي يتمناه إن شاء الله يمشي والله لا يحرم حتى إنسان ومسيناها الكعبة وقربنا لها وراه فما عبيد ينسيرش حتى لما يقدرش ينجم راهي العمر بتاعه ينجم يعملها في بلاصته ومش لازم يمشي لغاديك. هي الفايدة في القلب وفي الفايدة في الإيمان ولازم القلب يبدأ صافي وربي توا يحلها في وجوه العباد الكل.
1: أمين.
4: وأي واحد يتمنى الله لا يحرمه منها وراي دي في وقتها نجم تبطى شوية تحسها أنت عبيد سهلت معهم أكثر ما تعرفش أنت الدواخل فما حاجات روميش ما تراهيش العبادة ما تراهيش كان بصليعك فما حاجات علاقة بينك بالرب ما تعرفها كان أنت شويها كهو. وإنها هذه حاجة ريتها حتى في أولادي حتى كي نعطي هو مصروف ولا نعطي البنت نراهم اليوم بالحق كي حتى كي نمشي والله يا أمين مشي وخبز ولا حاس يلقى عبد هو ولا فهم اللي هو لازم يحس بغيره أكثر يولي يفهم أكثر الدين رأى الحاجة
1: يعطيه عمق إنساني آخر للصغير سبحان الله معنى يسر تقولكم جربوا العمرة حتى مع صغيراتكم رأي تجربة إنسانية ما تقولش صغير ما يفهمش توكي يكبر يمشي وحده ميسالش خليه يعيش حتى معاك وهو صغير خطر راهو بيش تقعد له ذكرى محلها. شكرا لك يا يسر تحية لك وشكرا كبير لكم الكل اللي تفاعلتوا معنا حتى على الواتساب برشا كلام من نوع شهيتوني شوقتونا الناس الكل ماذا بي نحكي لكم بالحق راهو شعور غريب بالحق راهو تحس روحك كأنك طاير على القاعة بتجارب كبيرة وبالحق كلام محليه محليه محليه. يعطيكم الصحة الناس الكل نشكركم برشا. فما زادة من نوع اللي بكيتونا معاكم سي مراد بكينا هذوما لي ميساج تقريبا اللي قاعدين يخلطونا على الواتساب 23513000. سنيم تجربة إنسانية كبيرة فيها بعد إنساني كبير العمر
5: وبالفعل متها بالرغم من التطور التعرف المجتمعات وبالرغم الضغوطات الحياة اليومية يبقى الجانب الديني مهم ويظهر في بعض اللحظات المهمة خاصة عند اتخاذ قرار تجربة العمرة فما ما الاستعداد والتحذيرات وهي نفسها تجعل هناك نوع من هذا الشغف وهذا الاستعداد وهذه الرغبة في هذا الاكتشاف وفي التصالح مع الذات في تونس فما عادات وتقاليد خاصة بتونس وفي محلات مثلا تجارية تقدم تجهيزات مستلزمات اللي تصبح الناس في العمرة وفي الحج ونظن هذا في حد ذاته يميز تونس على بقية البلدان ويأكد هذا الطابع التونسي حتى لو اشتركوا في العقيدة وفي الدين إلا أنه فما أشياء تونسية اللي هما من خلال هذه الرحلة يحافظوا على هذا الانتماء. بطبيعة الحال فما استعداد ده ربما مهم جدا في البحث عن المعلومة في المناسك دقة المعلومة وكل ما تم ذكره خاصة في الساعة الأولى من تحذيرات اللي تنجم تخلي الرحلة أكثر سلاسة وتخلي خاصة المعتمر يركز على هذه المسائل الدينية الروحانية اللي من خلالها كأنه يعمل اكتشاف داخلي لأنه ما يقال من أحاسيس ومشاعر واللي حاولوا المتدخلين يصوروا هنا هو يأكد هذه التجربة الإنسانية الفريدة اللي يعيشها الفرد انطلاقا من المسار متاعه والتوقعات والانتظارات متاعه في هذه الرحلة اللي من خلالها كأنه في تأكيد على هذا الارتباط تأكيد في على هذا هذه الهوية على هذا الالتصاق وهذا التلاحم بين التوانسة وبين جنسيات أخرى ونظن ما تم الحديث عنه فكانوا فما ما قبل الرحلة الرحلة وما بعد الرحلة واليوم عايشون ما بعد الرحلة من خلال كلمات صور من الجنسين في أعمار مختلفة حتى أنه الأطفال ما كلموناش إلا أنه الأم اللي تحكي عن هذه التجربة وتأكد أنه للأطفال ولينا الشاب اللي هو من خلال التكنولوجيا وكيفاش أنه هذا التأثر من خلال فيديو يعديه له صاحبه وتولي هي المؤثرة وحكينا معنا شكون المسن اللي زوز نساب مشاهم بعضهم فنظن هذه التقاطعات تتأكد أنه كأنه هذه اللحظة أو هذا الحدث يفسخ الحدود العمرية الحدود متاع الاجتماعية ويجعل الناس يتفقوا حول مسألة مهمة اللي كأنهم تخليهم يعيشوا مراجعة يعيشوا لحظة تأمل مهمة جدا في حياتهم.
1: فكرة مهمة أنت قبيلة تحدثت عليها قلت يعتمروا لكن في نفس الوقت يخموا باش يشريوا طرف بخور طرف لبين أك السبحة دبيب زمزم يجيبوها للعائلة للأصحاب للأصدقاء حتى أحيانا الزملاء في الخدمة وغيره والجيران وغيره لأنه الناس تشتاق كي تشوف شخص عاش التجربة هذيك يعني مع قوة وعمق هالتجربة اللي نجم يعيشها إنسان بالروحانية هذه كما كانوا يحكي واللي يبكي اللي يقولك ما فهمت شنو حسيت مانيش عارف نحس في روحي طاير كمام يخموا زادة في العائلة ويقولك زادة نسيت عائلتي ما عادش عندي أفكار ما عادش خم في حتى حد ننسى ولادي ننسى حياتي وكمام من بعد تعاود تجددك الإحساس وتمشي باش تخمم باش تشري السبحة ولا باش تشري اللبان ولا تشري ماء زمزم وكل هدايا زادة اللي يجيبوهم يعطيهم الصحة يخموا كمان مع عمق الإحساس هذا ما يخموا في العائلة وغيره كي يرجعوا لتونس. على كل حال خلينا نزيدوا نعاودوا نرجعوا للتليفونات. معايا ياسمين مرحبا.
6: عاصمة
1: مرحبا يا للا 30 سنة من تونس.
4: اي
1: وقتش اعتمرت ياسمين؟
4: العمر الأولى ولا الثانية؟
1: الأولى ومن بعد الثانية، يعني أعطينا التجربة الأولى.
4: الأولى سيتي لاني ديغنيير
1: عم ناول
4: عم ناول وتوامز الكرة وحك نهارت لحد.
1: جديدة
4: نحكي لنا
1: العمر الثانية وعلى ولما تروح.
4: أنا قصيت الحقيقة ديجا نحب نقول لكم ميرسي بوكو على السوجي هذايا، خاطر سي ان سوجي كي متان بوكو اكور العمرة بالحق. اليوم نحب سورتو جو مادريس او جون اللي يسمعوا فينا، خاطر انا كان قالوا لي يا كلكو زاني اللي معناها تنجم تمشي للعمرة وتعيش اون اكسبيريونس باغي، ولا اليوم معناها هكا تعطي ان تيمونياج ما صدقش الحقيقه. كينا برشا دي جون وبرشا صحابي، انا زايده معناها كنت ديما عندي اون ليست فيها دي ديستيناسيون معينين، مالوغوزمون ما فيهش لا مكه لا مدينه، كنت ديما معناها هكا بالي تايلاند لوروب مشيت لهم عشت البرا. مي معمرها ما كانت العمرة معناها في الليست نتاعي، واليوم نحب جو مادريس او جون بالحق حطوها في التوب اوف ليست نتاعك. ان شاء الله ربي ييسر لك وان شاء الله ربي يسخر لك وان شاء الله تمشي البلدان الكل، انا حطها في التوب اوف ليست نتاعك خاطر نجم نوصف لك.
1: ولا فك اللي اسمع واحنا قادمين خاصه يا ياسمين على اخر عام، فما كلي يعملوا الفيجن بورد،
4: حطها في الفيجن بورد نتاعك على خاطر بالحق حطها وزيدها توب توب توب توب نتاع الفيجن بورد نتاعك، على خاطر الاخرين نجم نوصفهم لك، اما العمرة ما تتوصفش تتعاش، هي حاجة تتعاش بالحق. ما نجمش نحط دي مو ولا دي تيرم باش نوصف لك العمرة. بالحق سي البلايص اللي باش تمشي لهم راهو كي نجم نقرب لك الصورة شوية، سي اسيل اوفير. شو معناها؟ دون لو سونس راك انت باش تحط ساقيك في بلاصة حط فيها معناها الرسول عليه الصلاة والسلام ساقي، معناها راك باش تمشي في بلايص ما تقعدوش فيهم عباد دي جون نورمو، معناها سي سي بلوس كو ايموفان سي بلوس كو توشان، نعرف اللي معناها هزتنا حاجات اخرى، نعرف اللي انا اون انفي باش نمشيو دي ديستيناسيون اخرين. جو دي با لو كونترير، امشي لهم مي خلي اول حاجه في الليست نتاعك هي العمره. على خاطر نحنا في تونس اون اتوندونس ادير يمشيو كان العباد الكبار، توكي نكبر توكي نولي انا في فيرسيون بارفايت توكي ربي يهديني. الكمال لله، معناها انت تنجم تمشي غاديكا وتروح أدخل معه، معناها بالحق تزرع فيك حاجات أخرين وما تحشمش. معناها أنا سبحان الله أول صلاة معناها جامعة صليتها في المسجد النبوي الحمد لله، معناها
1: سبحان الله ما مشيتش الجامعة قبل
4: في تونس، معناها معناها نحب
1: نقول إحساس آخر.
4: امشي ما توخرش ما توخرش.
1: وكيفاش اخترت القرار وكيفاش خممت هكا باش تسافر؟ مشيت وحدك يا ياسمينة؟
4: هو المرة الأولى أنا رأينا من طوى الأخيرة لا فيما اختار الله، ربي اختار لي من أحسن الكونديسان الحقيقة. المرة الأولى مشيت أنا وماما زيدا هي أول عمرتها، ومشيت توما باطا في الفورم عندكم ليكيب نتاع تونيزي بوكينغ عمرة، دوك مشيت معاهم هما.
1: حتى انت مشيت مع تونيزي بوكينغ؟
4: وحتى مرة ثانية وإن شاء الله، وحتى أصحابي اللي مشيوا مشيوا معاهم هما وإن شاء الله في عوديت وعوديت معاهم هما. مش على خاطر انفيت هما تو لي اجونس الكل عنا براتيكمون باش تلقى نفس الحاجات لي زوتيل لو ترونسبور وكل، ثم لومان كي فير لا ديفيرونس. انا هذا شنو معناها لقيت انا قلت لك سورتو انا معناها مانيش مظلعه في الدين وناقصه في برشا حاجات، لقيت شكون ما كامبان سون جوجمون، لقيت شكون يعرف كيفاش يحكي معايا، شكون يعرف يفسر لي لي زيتاب، شكون معناها تو حتى اخر مره كي رجعت اون ايتي ان جروب دو جون، معناها فما معناها كيف معناها انا كنت ماشي خايفه مع ان اجونس، مع عمري ما سافرت لي فواياج نتاعي الكل ما سافرت مع حتى اجونس، ديما نسافر وحدي. هذه اول مره العمره معناها قلت لازم شكون ان كامباني في المناسك تحب ولا تكره، معناها ماهيش معناها لقيت لاكومبانيمون هذايا واكثر معناها.
1: وهي فكرة مهمة لاكومبانيمون دايور تو بعد نزيد نتحدثوا فيها بعد شوية، اما فما كلمة مهمة وتعاودت حتى كي تكلم قبيلة لجون عبد العزيز زيد يا ياسمين، قال راني انا نصلي ونبطل، المستمع قبيلة قالت ما نصليش ديما الفجر، حاضر معنا راهو ما فماش شروط يزمك ضليع في الدين ولا تصلي ولا حافظ القرآن عن ظهر قلب. مثالش عيش التجربة الفريدة من نوعها هذه، وقد تكون هي الخطوة الأولى في إنها تزرع فيك هكا الالتزام الكبير بالأركان الكل كما يجب. معنا
4: معنى أنا مش حسن ظني في ربي، ما امبوسيبل تمشي غاديك وتروح بنفس باش تتحرك فيك حاجة، سي ديفيسيل. فما حاجات من الجنة غاديك، فما حاجات معنى لو شان مانيتيك في مكة في الكعبة راهو حاجة أخرى، معنى على الكعبة سي ان اوتر شان مانيتيك، تحب بلي تحب سيانتيفيك ما سبيريتوال ما ايموسيونيل ما بلي تحب تلا تو لي زاتو اي توت لي كارت. اي هي راهي ماهيش علاش قلت لك ما نجمش نوصفها، جو نو با بلاسي دو مو ني دي تيرم على هذايا. باغ كونتخ ناكد عارف مع شكون تمشي، معناها خاطر
1: باش تعيش التجربه كيف ما يلزم، وباش تتمتع بالمرافقه اللازمه زاده سورتو. واضح. يعطيك صحه يا ياسمين، نشكرك برشا على المداخله القايمه، تحيه ليك. خلينا نزيد ناخذ تليفون اخر من عند شهرزاد. مرحبا لله.
6: عايشك. مرحبا مدام
1: منينا. عايشك يا لله، الله يخليك. شكرا يا شهرزاد. 51 سنه من نابل.
6: اي
1: مرحبا لله، تفضل.
6: يفضلك. دون بالنسبه لي انا العمره كانت حلم الحقيقه ونعمه من عند ربي. انا ما كنتش نتصور روحي اللي باش نمشي توا معناتها انا نزلت كيف روحت لوكاب.
1: ايه ما كنتش عمره مقبوله يا لله، ما شاء الله في عوده.
6: إيه؟ إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله وربي ينعم الناس الكل يا ربي. أنا كما قالوا جماعة الكل، معناتها فلوس وظروف والكل كما تعرف، ولادي يقرأ وما كنتش محمم فيها. صدقني جيت ما نعرفش كيف جيت، المهم أني جيت ماشية مع بابا وامي، ماشية مرافقة. فأنت بابا وامي جيتهم هدية من عند خويا عمرة، وهم ناس كبار ما نجموش يمشي وحدهم، دونك رشحوني أنا باش نمشي معهم. وهذا كان فضل كبير يا ربي الحمد لله، معناتها تصورني في بيت الله وفي طعام مع والدي، معناتها في أطهر بقاع الأرض، ومع تصور معناتها مع قيمة الوالدين وناس كبار وأنا نخدم فيهم معناتها. فهمت من لون ما كذبش عليك، صعبت عليا. من بعد مشيت انا من جماعه تاع تينيزي بوكينغ، فانت مشيت سهلوا لي برشا. والله سهلوا لي الحقيقه برشا، سورتو بابا على شيز غونونت وسيتي ديفيسيل بور موا والكل، مي سهلوا لي الحقيقه وعطاو حتى والله يرحم والديهم معناتها من الباب من المطار لهنا، وحسيلو سهلوا لي المناسك نتاع بابا وامي، وعندي اختي معايا ديجا زاد هي تعبه، تصور ثلاثه ماشيه مع ثلاثه، وحرت من الأول كيفاش المناسك مش يتمتعوا بيها من الناس الكل، معناتها أنا وهما في نفس الوقت. أنا الحمد لله يا ربي، ربي سخر لنا معناتها ناس تبارك الله ذيك إيمانيتي كبيرة، إنسانية كبيرة معناتها الحقيقة.
1: بابا يسهلوا عليك المناسك ويسهلوا عليك كان عندك شخص كبير معاك،
6: صدقني يعطيهم الصحة. عاش بابا، عاش كيما يلزم المناسك نتاعه، وانتخطو مرض مسيكل، وتصور واحد يمرض في الغربة مش في بلاده، وأما الحمد لله بعد والله وأما الحمد لله يا ربي قام بالمناسك نتاعه وكم يلفو، وقفوا معايا ناس كيما أبوهم في التفاصيل، في التفاصيل الصغيرة معناتها مسينا الكعبة الحمد لله، مسينا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، عشنا التفاصيل الصغيرة. فهمت الحمد لله يا ربي، عيشت بابا وامي اللي يلزمهم يعيشوه، تعرف ناس كبار وامنيتهم معناتها العمرة، الحمد لله يا ربي سيتي انت كوني الفوق، ربي سخر لنا كما يقولوا جنود بالحق جنود.
1: سبحان الله.
6: والله صدقني يا ربي يرحم والديهم، وحمد لله يا ربي انعم عليا باش رديت بابا وامي وباش عيشتهم
1: وعشت التجربه
6: ستي.
1: مبروك عليك يا شهرزاد.
6: والله حلمه الحمد لله يا ربي،
1: وربي فضلك الوالد والوالده، وانت عشتها في محلاها هكا مع الوالد والوالده وتلهيت بهم، وعشت انت زاده في نفس الوقت التجربه متاعك. ان شاء الله موفقه يا لله. نشكرك برشا على المدينة. داخلة شهر زيد، تحية ليك. نحب نشكر شكر كبير المستمعين زيادة اللي كتبوا لنا على الواتساب، كما المستمع أو المستمعة اللي قالت لنا وقال لنا من أحسن المواضيع اللي حكيتوا فيهم، يعطيك الصحة أمينة. أنا نخدم في الكيس نسمع ودموعي هابطة، الله لا تحرم منها مؤمن، ربي يبارك لكم ونتمنى ربي يكتبها لي. أخوكم مهدي تاكسيس، تحية ليكم التاكسيس الكل، تحية لك يا مهدي، إن شاء الله ربي يكتبها لك أمين، إن شاء الله الناس الكل تدعي لك وتعيش العمرة. جيهان زادة بعثت لنا قالت لنا شكرا، أكيد ألهمت برشا ناس باش يعيشوا التجربة هذه، أنا منهم، إن شاء الله ربي كتبها لك يا جيهان، تحية ليك. نسلم برشا زادة على محمد اللي قال عشت التجربة ومحليها العمرة ومحليهم الناس كيفاش يحكيوا، محليكم ومحليه فروم اليوم شوقتونا. نتمنوا نشوقوكم ولكن إن شاء الله تذوقوا التجربة هذه بالحق، شوقونا الناس الكل معنا كيفاش حكيوا لنا، قالت إن شاء الله ربي يكتبها لي ويكتب لنا الناس الكل. يا أمينة يرزقك ويرزق كل مشتاق، شكرا لك يا لله، تحية لك، ميرسي. خلي نمشي لسعاد الزروق المشرف على المرافقين في تونيزي بوكينج. سعاد من قبيلة تسمع ومع كل مستمع يحكي إحساسه، إلا سعاد اللي يعيش معاه التجربة. يا سعاد أحكي لنا تونيزي بوكينج كيفاش نجم تخلي الناس يعيشوا العمرة كيما وصفوها لنا المستمعين.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة المستمعين ما خلوا ليش مجال باش نجم نحكي على العمرة، أما نحاول نجاوب على بعض الأسئلة نقاط. اللي هي نقاط
1: بيه؟
7: كيف اللي يقول لك علاش نمشي وإحنا كبار
1: بيه؟
7: في تونس يعني ثماني داء نحسوا كانوا ثماني داء ندانا باش نمشي،
1: سبحان
7: الله. كل ما يقول لك ثماني داء الكل عنده أصل في شرعنا وفي ديننا، إنه رب سبحانه وتعالى يقول أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامن يأتينا من كل فج عميق، يعني الفج العميق يعني من كل مكان، والفج العميق يعني سبحان الله كبير صغير، يعني
1: تكتب له وتتسخر
7: تتسخر
1: وتتسهل.
7: والأمر هذا سواء بين الحج والعمرة، كيف يقول ربي وأتم الحج والعمرة لله، أذك علي شوف الناس تبكي
1: أكيد
7: لأنه
1: تحبوا تعيشوا اللي يعيشوا فيه مستمعينا وسعاد التو وهو يحكي، راو عليكم بالعمرة بالفعل، لأنه سبحان الله كلكم عندكم نفس الإحساس ونفس الكمبورتمون سبحان الله.
7: لأنه الحج والعمرة ما نسميها حج وعمرة إلا ما تكون لله لله، هي خالصة لله سبحانه وتعالى. هذاك علاش احنا يكون الميزة أكيد موجودة عند الناس الكل، ولكن حارسين عليه احنا في المرافقين متاعنا انه يكونوا عايشين هما يعيشوا اللحظة هذه، ويكونوا هما يعني كيف
1: محظين رواحهم باش كيعيشوها يعاونوهم
7: بالضبط كخدم لضيوف الرحمن. راه ماهوش سهل انه انسان مش يزور يعني في مقام سيدنا صلى الله عليه وسلم، ولا مش يزور في كعبة الشريفة، لانه يعني مش انا عظمتها ولا مش هو يعني المعتمر عظمها، هذا عظمها ربي سبحانه وتعالى. هذاك علاش وقت يدخل الانسان الى الكعبة اول ما يشوف الكعبة يقول اللهم زدت عظيما وتشريفا، يعني مهما المباني تكبر ومهما المباني تعلى ولكن تلقى عظمة الكعبة، وهذا يعني الإنسان من يجمش يحكي لي برشا ولكن يتحس وقت تقف أنت قدام الكعبة، وخاصة احنا توانسة نقف قدام المزيب الجانب في المزيب عندك مطل على الغرب الإسلامي على تونس، يعني كنت تفجو احنا نكبر ونصلي يعني تفجو الجهة ذيك، يعني سبحان الله اللي فيها مقام حجة سيدنا إسماعيل. التجربة متاعنا متاع المعتمر معانا تبدأ من البدايات، عمل ريزيرفاسيون، عمل كونفيرماسيون متاعو، يكلموه ولادنا يكلموه بناتنا، نحن توا مدام ربح هي تتصل بهم الكل واحد واحد باش معناها نعطف مع كلامك سيدي، انه يوصوهم على الدواء متاعهم ونشوفوهم شكون يستحق كروسة، شكون اللي يستحق الدواء، شكون يستحق إعانة، شكون يستحق كذا، نوصوهم على كل شيء.
1: وحتى كان عندهم أسئلة يسألوا زعما شو نهز معايا ماكلة، فيش نحط دوايا، نطلعوا معايا للطيارة ولا نحطوا في السوت، يعني عندك إمكانية باش تسأل كل شيء
7: لا صغيرة ولا كبيرة، خلوهم عندنا تشيك ليست ان تعدى عليها مادام ربح ربي يبارك فيها اليوم متطوعه معنا ربي يبارك فيها. تسالهم على كل صغيره وكبيره باش احنا بعد نحضر لهم التسكين. التسكين هذا باش انا يمشيوا عائله كبيره باش نعرف فين سكنهم. سكنهم بحث بعضهم, سكنهمش بعض على بعضهم, كيف كيف يعني. حتى تبدا عنده خطيه نوصوها الخطيه, رد بالك راهو تبدا عندك خطيه راهو يزك تثبت يعني كل شيء باذن الله. الميزه الاخرى انك وقت يدخل المطار يلقى مجموعه كامله زي حكاوه بعض الخيان, يلقى اكيب كامله من المرافقين بطبيعة الحال بالزي متاعنا وكل شيء,
1: تستقبلوه
7: ويقولوا له على سلامة عم علي, يعرفوه لأنه احنا خذيه تصويرته وخذيه صورته
1: برسوناليزي زعما الاستقبال راه مش
7: لأنه احنا في ديننا قبل مش قبل حتى تو نقولوا بالنسبة للمرأة الصحبة الآمنة يجب يكون ماشي في أمان, في أمن وأمان. نصوم على صلاته, نوصيه فين شي يصلي, نوصيه كيفاش كيفاش يعني فين يتوضا. لذلك يطلع في الطيارة يقصد ربي. احنا عادة نمشي للمدينة المنورة, نصبه في جدة بطبيعة الحال يلقى مجموعة اخرى من المرافقين اللي هي تستقبلهم في جدة, يمشيوا ياخذوا يعني الكار والا الكاتفوكات والا ياخذوا التي جي في, يعني كل واحد شو حسب اختياره. ومغاديك تبدأ الرحلة العظيمة.
1: سبحان الله, كل إنسان لازم تشدوا العبرة كي يحكي على التجربة هذه. سبحان الله, أي بالحق على ما يبدو أنها تجربة ما هي بأنا ما عشتهاش, ولكن من خلال إلا الشهادات
7: أنا ندعوك أنك تعيشها معنا.
1: أمين إن شاء الله.
7: أنه تبدأ الرحلة, نحن في تونس نقولوا رحلة لسيد النبي, ما نقولوش للرسول, ما نقولوش, نقولوا لسيد النبي, نقربوه لينا سيدنا, نحسون تاعنا احنا.
1: صحيح
7: تكون رحلة تمشي للمدينة, تقابل يعني تصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. هو ألف صلاة يقول بعض المحدثين, ولكن العبر مش بألف صلاة, إنه سيدنا صلى الله عليه وسلم يعني شوفوا الحج يعني في جميع مناسك الحج تكونها في مكة. ولكن العباش علاش تمشي لسيدنا صلى الله عليه وسلم؟ علاش تمشي لسيدنا صلى الله عليه وسلم؟ لأنه صاحب الفضل الأول, هو اللي جاب هذه الشريعة. لذلك تكون رحلة في في في رحلة في الكار احنا عادة تكون ثم دروس ونوقفهم في استراحة متميزة, ياخذوا يرتاحوا وكل شيء ويكملوا رحلتهم الى المدينة المنورة. انتر توم بطبيعة الحال جيل المرافقين متاعنا, الجيل كل واحد عدد الغرفة متاعه, وهذا ممتاز جدا. سبق هذا علاش وقت توصل انت للنزل متاعك راك نزلت في نزل في المدينة المنورة مع المرافق اللي يحكي لك على فضاء المدينة وعلى فضاء زيارة النبي صلى الله عليه وسلم, ما تلقاهمش في حالتهم الطبيعية. لذلك يلقى مباشرة يعني نحاول باش يكون حتى الباجاج نتاعو يكون في البيت, نحاولوا يعني انت وال يعني المجموعه. لذلك
1: يعني بيته وظاهره باجاج وظاهر
7: بيته حاضره
1: اموره هانيه
7: مثبتينها وعنده رقم نتاع الغرفه نتاعو وياخذ المفتاح نتاعو
1: وتنطلق المناسك ومع المرافقين.
7: ما فيش مناسك غادي نتاع العمره, غادي ثم كان التمتع بالمدينه المنوره بسيد النبي صلى الله عليه وسلم
1: فقط,
7: لانه ماهوش فقط هو الكل. ليش؟ لأنه زيارة النبي صلى الله عليه وسلم ما فماش إنسان يمشي يعمل عمرة وكي يبدأ يحكي لك على المدينة ما بكيش. والاشتياق يكون الشوق للحبيب, وسيدنا صلى الله عليه وسلم هو حبيب الأمة. يعني تصور أنت الاشتياق متاعك وأنك اشتياق في المواجهة مقابل سيدنا صلى الله عليه وسلم, وشتقرأ يقول رب سبحانه وتعالى أن الله وملائكته يصلون على النبي, ربي والملائكة يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يعني سبحان الله, يعني زيارة المدينة هي زيارة متميزة جدا.
1: وقتاش تبدأ المناسك؟
7: أش أعطيك بالضبط. المناسك تبدأ في بعد الزيارة, بعد الخروج من المدينة. أما عندي زيارة نحب نحكي عليها, اللي هي زيارة أحد في سحر. زيارة أحد, لأنه أحد هذا هو جبل من الجنة, هذا وقف عليه سيدنا صلى الله عليه وسلم وقال هذا جبل يحبنا ونحبه. يعني هذه المشاعر ما تنجم تحسها وما تعيشها إلا ما تمشي الأحد. وإحنا عاملين تو برنامج زيارة أحد أو الصعود إلى جبل أحد يعني مع المرافقين متاعنا. طيب خرجنا من المدينة شمشيو لل شنعمل الحرام متاعنا الحرام في أبار علي. وقت يجي الإحرام الإنسان يخرج من عالم المادي متاعه ويقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك
1: إن الحمد
7: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا مطلق التنزيه ومطلق التوحيد والإنسان يسير في طريق ربي سبحانه وتعالى. هذا دين يتعود به المعتمر يزم يبدي يعاود في التلبية لين يوصل إلى إلى إلى حدود مكة أو إلى أبواب مكة. وقت يوصل للكعبة الشريفة يعني هذا المشهد العظيم اللي احنا قلنا البيت بيت ربي سبحانه وتعالى اللي هو عظمه الله سبحانه وتعالى تكون بطبيعه الحال شكون الزياره ممتعه وباذن الله تبلغ هذيك المناسك يعمل الطواف يعمل ركعتين وراء مقام سيدنا ابراهيم يشرب شربه من زمزم يعمل السعي بين الصفا والمروه يعمل التحلل يتحلل وبعد يرجع لبيته وهي ديجا محضره وكل شيء
1: وعنده المرافقين يقدموا له المعلومات يساعدوه
7: في اي احنا واضح. في تمزيكو نحكيوش على المرافقين لانه احنا يعني نعطيو في المرافقين والحمد لله ونكونوا في المرافقين والحمد لله.
1: وكنتوا تسمعوا في سعاد الزروق المشرف على المرافقين في تونيزي بوكين كان تحبوا مرافقين بالجوده هذه وبالاحساس وبالانسانيه هذه تلقاوهم مع تونيزي بوكيك. شكرا لك سعاد اللي يعطيك الصحه. فارس رمضاني زاده المختص في مبيعات العمره نشكرك برشا كنت حاضر معنا اليوم على تونيزي بوكيك.
8: ميرسي على الاستضافه ومحلاها لما وإن شاء الله في عودة إن شاء الله.
1: الله يخليك.
8: شكرا لك. بكتبها لك.
1: شكرا لك. عايشك. يعطيك الصحة يا سيدي. وتحية للكل اللي بعثوا لنا لمساج واللي قالوا اللي هم يحبوا يعيشوا التجربة الإنسانية الكبيرة هذه. إن شاء الله نعاودوا نعيشوكم شوية من اللحظات هذه والتجارب الكبيرة هذه والإحساس الإنساني العميق هذا مع تجربة العمرة في ديفورم جدد. مرسي سنيم. مرسي صالح وأشواق وشكر كبير للشكل في تقبل كلماتكم الهاتفية وغسان في التنسيق والعمل الصحفي. نتقابل نهار الاثنين في فورم جديد بعد شوي على كل لسان. محسن وليكي بالكل في لمن وبسلامة.
0: أحسن ما تتمنى عمرة مع تونيزي بوكينج. الأكثر معلومات يرجى الاتصال على 71-124-124. فورم يتواصل على الباج أوفيسيال موزايك كافام على فيسبوك. فورم السهرية على موزايك هي بنت لفام.

0: في تونس. راديو موزايك FM تونس. الأخبار.
1: موجز الأخبار، أهلا بكم. الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة سوسة الجنوبية تتمكن من الإطاحة بثلاثة أشخاص ضالعين في ترويج المخدرات، من بينهم عاملان بأحد المقاهي بمدينة مساكن وحجز 40 قطعة من مخدر الزطلة. وتفيد المعطيات المتوفرة بأن عاملين بمقهى تعمدا ترويج المخدرات في صفوف الحرفاء مستغلين غياب صاحب المحل وإقامته خارج أرض الوطن. الأستاذة في جراحة الأورام وعضوة الجمعية التونسية لجراحة الأورام الدكتورة ألفة جعيدان تدعو إلى تعزيز الإمكانات البشرية واللوجستية المخصصة لهذا الاختصاص والعمل على تحسين توزيع الأطباء المختصين على مختلف جهات البلاد بما يضمن تقريب الخدمات الصحية من مرضى السرطان. وجعيدان تشدد على أهمية تطوير البنية التحتية الصحية المخصصة للأورام، مشيرة إلى أن معهد صلح عزيز يمثل المؤسسة الرئيسية الوحيدة المختصة في هذا المجال في ظل حاجة الجهات إلى مزيد من الهياكل التي تضمن التكفل بمرضى السرطان وتقريب الخدمات منهم.
2: اختصاص معناتها موجود متوفر في تونس، وفيه برشا تقنيات جديده قاعده تدخل، سواء جراحه الروبوت، سواء فما تقنيه نتاع جراحه باش ما تكونش الجراحه فيها تاثير كبير على بدن المريض، باش نقصوا من تاثير الجراحه هذيك. نعتمدوا توا نحنا دي تخاسور جدد باش نجموا نمشيو ديريكتومون للمرض، باش ما نحيوش برشا حاجات، نحيو كان اللازم في اللازم. الحمد لله معناتها ديما نحاولوا نواكبوا التطورات، اما نحنا اختصاص صغير معناتها ماناش موجودين في تونس الجمهوريه الكل. دايور زين كلنا بخاسك في العاصمة، فما معهد وحيد لمكافحة السرطان اللي هو معهد صلاح عزيز، فما أخصائيين في ولايات أخرى ما باقي تقعد ماهيش كافية باش تعالج المرض هذا اللي هو راهو ثاني سبب متاع وفيات في العالم بعد الأمراض القلب. راهو مرض السرطان هو اللي يقتل أكثر حاجة، دونك لازمنا دعم كسوسوا من الإفكتيف كسوسوا من اللوجيستيك توسكي ماتريال، لازمنا أقسام جديدة مع معاهد ولا حتى مستشفيات مختصة كان في السرطانات.
1: في أخبار العالم، وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي تفيد بأنها وسعت نطاق المنطقة التي أوصت شركة الطيران بعدم التحليق فيها داخل المجال الجوي السعودي لتشمل منطقة جديدة في شمال غرب البلاد، وذلك بعد أن شنت جماعة الحوثي هجوما على مطار في العاصمة الرياض. وأظهرت بيانات صادرة عن منصة فلايت رادار 24 لتتبع الرحلات العالمية إلغاء 131 رحلة من الرياض وإليها اليوم الجمعة بعد إلغاء 100 الرحلات في اليوم السابق. الحرس الثوري الإيراني يعلن مهاجمة ناقلة غاز عملاقة أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز عبر مسار غير قانوني. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن جائزة نوبل للسلام أهينت بمنحها لنافي بيلاي. يشار إلى أن نافي بيلاي القاضية السابقة في المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أشرفت على تقرير للأمم المتحدة خلص إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في قطاع غزة. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع حسن الهمالي وكم الفريق على كل ثاني. إلى اللقاء.
0: في تونس موزايك FM.

0: مرحبا بكم في على كل سير على الأولى في تونس. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا 9 أكتوبر 2026 هذه على كل سير من توا حتى الستة العشرية بالأخبار بالموسيقى بالربح على 71 113 71 113. عنا 1800 دينار كاش من إهداء موزايكا فام. عنا 1800 دينار إيه نعمي سيدي يا بن سيدي يكفي تطلبنا على 71 113. لازينا لكم الكل نرحبوا بالناس اللي تسمع فينا في الابليكاسيون تاعنا موزايكا فام كيف كيف على موقعنا موزايكا فام.net على مختلف الترددات. ونقولكم جمعة طيبة مباركة للناس الكل. مرحبا بسي خالد قطعت معنا في الإخراج. أهلا وسهلا ومرحبا مرحبوا بأختنا أمام علي في البرودكسيون والعمل الصحفي. أختنا لبنى معنا في الإخراج الرقمي. مرحبا بخونا يونس الفرحي. أهلا وسهلا كيف الحال؟
1: الحمد لله.
0: للتحليل والتعليق مرحبا سيدي. رحب شاكر زيدا يستقبل تليفونكم حابة على 71 113 ألف. تعودوا إلينا بعد ما غابت علينا البارح الجميلة سونيا. مرحبا أهلا وسهلا كيف الحال؟
2: مرحبا بيك حسن
0: لباس.
2: مرحبا بيك وبيونس وميمة لوكي خالد واللي يسمعوا فينا كل على موجات راديو موزايكا فام. خليت عليكم بلاصة ولا
0: خليت علينا بلاصة؟ بيان سور بتجين سورتو هذا كجينا بتجين
2: اليوم
0: زوز بلايص بلاستين وبلاصة خليت مش بلاصة واحدة بلاستين وبلاصة خليت. شفت كيفاش هكا غيابك معناها غيابين وغياب حلوة ياسر سوريا حسيتها من أمريكا ما نعرفش علاش
2: حسيتها شنو؟
0: من أمريكا
2: صحيح
0: شفت كيفاش قال لك ما انا جي بيان فيو. هنشوفوا الاجواء بتاع البارح كيفاش كانت في البيست اوف. يلا جو بيست اوف. حاولوا نكونوا بوزيتيف. قالت المراه كالعام
3: قال لك سمايل ذا لايف ليسن اند ذا لوك ذا لايف ذا بيج ذا مان اند ذا بيج مون.
0: كل ما نعملوا ركعتين الا ما نعاودوا نتوضاوا من الاول جديد.
4: لا حول ولا قوه الا بالله.
1: جسر صغير معناها انه يشرف عليه
0: جسر
1: مقارنه بالجسور العملاقه في الدنيا معناها ما
0: جسر.
4: الله الله الخبره
0: مثال ايش ليش انا فرخان اليوم
1: جيشتي
0: واو الميه تكذب غطاس.
4: ما شربتي شيء اشرب الزوزه.
0: يا حبيبي احنا دورنا شنو؟ احنا مرايه
4: عليك التقوى.
0: احنا المرايه تعكس الواقع. اللي انسان كيغزل روجه للمرايه ما يكسرش المرايه يمشي يسقم وجهه. معناه
4: واضح انك عبقري.
0: جي امطار الخير وامطار امطار البركه كيف ما نقولوا فيها داكوردو ان شاء الله نحلب حليب الرحمه يا سيدي.
4: بيت اولاد يخرب بيتك.
0: بيست اوف. هذا هو البيست اوف. تحية لكم الناس الكل. نبداو كالعادة بعد شوية بلي روبريك متاعنا. قالوها اليوم الموعد جد كالعادة مع الهاشتاج يحكي حدث على كل سنة. هذه الساعة اللونية من على كل سنة توب 3 كما عندكم جود فايبز. نبداو كيكون نهار جمعة بتراثنا الصوفي الجميل. مشيو من عرض الزيارة يا محمد بحرمتك يا محمد من الطريقة العيسوية.
5: يا محمد

انتم اللي تختاروا وانتم اللي تصوتوا على اغنيه لومبوتياج الاغنيه اللي سمعوها في ساعتين من على كل سين بعد اخبار هاي تيك. اليوم اخترت لكم الصبر بيعزوز من احلى اغنياته في الجو التونسي.

0: كون عندكم انتم بين يد الاولى وبرشا برشا صوتوا على الكونت انستغرام تاعنا موزيك اف ام اوفيسيال غادي نسمعوا ان شاء الله في الساعه الثانيه من على كل سنة.
1: قالوها اليوم
0: رئيس الدولة البارح قيس سعيد استقبل في قرطاج وزيرة الشؤون الثقافية مينا السرارفي اللي أشرفت بصفتها أكبر الأعضاء سنا على الجلسة الافتتاحية للمجلس الأعلى للتربية والتعليم والكاتب العام للمجلس محمد علي البغديلي. بحسب بلاغ رئيسة الجمهورية فإن رئيس الدولة أكد لإحداث هذا المجلس وإعطائه مكانة دستورية بعد الاستشارة الوطنية اللي صارت قبل ومعناها قبل وضع الدستور مش حاجة جيت بالصدفة بل يعكس الإيمان بأهمية التربية والتعليم واعتبارهم جزء من الأمن القومي التونسي. شدد لهنا رئيس الجمهورية على ضرورة إرساء منظومة تعليمية وطنية تضمن مساواة بين الجميع مع الحرص على غرس مبادئ الحرية والتحرر والعدل الاجتماعي في التلاميذ من السنة الأولى ابتداء وصولا إلى سنوات الأخيرة من التعليم الجامعي. في نفس السياق أكد أيضا رئيس الدولة على أهمية أحداث نوادي ثقافية في مختلف مؤسسات تربوية إلى جانب توفير النقل والأكل والإقامة بالبيتات واللباس واللوازم المدرسية باش كل تلميذ يتمتع بحقه في التعليم في ظروف ملائمة تساعده على النجاح بالتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية. ختم رئيس الجمهورية قيس سعيد كلامه بالتأكيد على أنه تونس اللي أنجبت على مر تاريخها علماء أبهروا العالم قادر على إنجاب المزيد من الكفاءات من خلال إرساء نظام تعليمي وطني وديمقراطي يكون متاح للجميع ويكرس المساواة وتكافؤ الفرص ويحول مبادئ الدستورية من مجرد كلام مكتوب إلى واقع ملموس يعيشه المواطن. اليوم هل اللقاء هذا على أهميته كلام اللي يقوله رئيس الجمهورية هذا كلام معناها يأكد عليه في كل مرة يتحدث على التربية ولكن كأنه نعوده encore une fois بوزارة الأشراف بالناس اللي قايمة اليوم على وزارة التربية على مختلف الوزراء معناها on accuse pas وزير بعينه معناها الماكينة اليوم كأنها ماهيش قاعدة تتبع كأنه اليوم الإصلاحات ماهيش قاعدة تتبع. إن شاء الله اليوم مع المجلس الأعلى للتربية والتعليم يتم تنفيذ هالتوجهات هذية ويتصلح التعليم يا سيدة سونيا.
2: بطبيعة احنا نأمل انه يتصلح التعليم لانه نحن كي نحكيه تنقوله التعليم يعني نحكيه على مستقبل جيل كامل وكي نحكيه على التعليم خاصة للجميع وعلى المساواة بين الجهات يلزم اولا نعطيه لتونس حقها التاريخي. المدرسة العمومية مش فكرة ظهرت اليوم. تعميم التعليم كان من أولويات الدولة منذ الاستقلال وإصلاح 58 في عهد بورقيبة كان من أسس بناء المدرسة الوطنية. بعد جاء قانون 91 في عهد بن علي رسخ التعليم الإجباري من 6 إلى 16. يعني مجانية وتعميم التعليم اختيارات متواصلة في تاريخ الدولة مع ضرورة التمييز بطبيعة بين تأسيس المدرسة الوطنية عام 58 والصيغة القانونية للإجبارية اللي جات من بعد. الاعتراف بالتاريخ ما يمنعناش يعني من السؤال على الحاضر. بالعكس المدرسة مكسب وطني يلزم نسأله هل مازالت تعطي لكل طفل نفس فرصة النجاح. المجانية القانونية تعني أنه المدرسة ما تطلبش معلوم تسجيل مقابل التعليم لكن الإنصاف الفعلي يستوجب أنه النقل والأكل والمستلزمات وظروف العائلة ما يكونوش سبب في إقصاء تلميذ. وللمقارنة ما نحبش نمشي مباشرة البلاد غنية نمشي وكالعادة للمغرب جارتنا عنده زادة تحديات ريفية واجتماعية. عام 23 تونس صرفت على التعليم 6.73% من نتاجها المحلي. المغرب صرفت 6.02% يعني المجهود النسبي قريب ويمكن تونس أزيد شوي. لذلك السؤال مش فقط هل نصرفه أكثر لكن كيفاش نوجهه لنصرفه. المغرب مثلا جرب برنامج تيسير إذا دعم مالي للعائلات لتشجيع استمرار الأطفال في المدرسة. وقت توسيعه سنة 2010 استهدف 434 بلدية قروية تمثل قرابة ربع البلديات القروية غاديكا. وقتها كانت نسبة الفقر فيها تتجاوز 30%. يعني هذا أنه السياسة ما تعاملتش مع المناطق الكل بنفس الاستراتيجية. وجهت الدعم نحو مناطق عندها عوائق أكثر ونتيجة في تجربة الأولى تستحق الوقوف عندها. يعني بعد عامين في إحدى صياغ البرنامج انخفض الانقطاع لدى تلاميذ المسجلين في البداية من نحو 10% في مجموع المقارنة إلى نحو 2.4% عند المستفيدين. هذا انخفاض يعني 76% مش 76 نقطة مئوية كهو. وزاد عودة الأطفال اللي سبق لهم أنهم تركوا المدرسة 82% مقارنة بمجموعة المقارنة. يعني هذه النتائج تقييم محدد مش أرقام على المغرب أكهو. يعني شنو الدرس؟ مش بالضرورة أنه تبني مدرسة جديدة في كل حالة. أحيانا المدرسة الموجودة لكن العائلة ما تنجمش تتحمل كلفة الاستمرار فيها، وقتها المساعدة الاجتماعية تكون سياسة تعليمية أيضا. يعني لازم ما نبيعوش الحل معناها كحل سحري، أنه تقييم تيسيري يبين أنه ما علش الانقطاع الناتج عن بعد المدرسة، لكن ثم كحل المسافة. وهذا مهم لتونس، يعني العائلة محتاجة، المحتاجة يلزمها دعم، والتلميذ البعيد يلزمه نقل، والمدرسة المتدهورة يلزمها تجهيز وصيانة. كل عائق عنده حل، وما نصلحوش الجميع يعني جميع بنفس الإجراءات. يعني يلزم كاباركا.
0: يعني فما الساعة هذية وكاباركا يعني بدي نوافقك فيه، يلزم تكون فما فلسفة أيضا وراء إصلاح التعليم. اليوم هل البرامج اللي معبية وهالمناهج اللي معناه قاعدين نعملوا في حشو فارغ للحشو فارغ، معناه تقول انت اوكسيمور لكي ما تجيش، فهمتني؟ دونك حشو فارغ للمخاخ نتاع صغيراتنا، قاعدين لو بوغاج دو كران بحكايات معناها ماهيش باش تنفع. معناها اوليو دو فيغ دي تيت بيان فيت باش تكون بعد على سويت بيان بلين، قاعدين عبيلهم في روسهم بحاجات نكرو فيهم في القرايه. راهو كان نعملوا اتيود اليوم سي يونس، معناها نعملوا دراسه ونسالوا التلامذة مثلا والطلبة قداش تحبوا القراية على 10 وقداش كرهتوا القراية على 10، تشوف ستتفاجأ بالأرقام، معناها أرقام مفزعة واضح، ولا والغشوب شو يكون تخيز الفيم طلع بين اللي كرهت القراية على خاطر نقولك نقرأ في حاجات مش تنفعني وبرشة قراية وفدينا، والأساتذة اليوم معناها تعاني والمعلمين يعاني، واللي يعاني أكثر من هذا الكل هو التلميذ وشكون آخر والولي. هكا ولي
3: صحيح صحيح. شوف اللي حكيت فيه الكل حسن، يؤدي يهزنا الحاجة، يهزنا الكائن، تلميذ كائن محدود الأفق، مثقل بتواريخ متاع امتحانات بأعداد نجح ما نجحش تلقين، والحال أنه بحاجة إلى تعلم أقل ونجاعة أكثر وكفاءة أكثر. هذايا خاطر كنا اللي نحكيو فيه نحكيو على البناء التحتية واللوجستية والبناء الأساسية وغيره، مهم جدا أن نكون عندك مدارس أسوارها مرقلين وبيبانها مرقلين وفيها الموارد البشرية اللازمة، مهم جدا. ولكن الأهم بالنسبة لي أنا كيفاش نحبوا صغارنا يقراو وشنو نعلموهم، أسكو المخرجات متاع التعليم الكلاسيكي القديمة مازلنا فيها أو لازم الآن الانشقاق عنها توا فرصة باش نحكيو على مثال جديد للتعليم في المستقبل، لأنه الصغيرات أثبت، لأنه الأنظمة اللي نشوفوا فيها أثبتت عدم جدواها من غير من من غير ما نكونوا من دونك. فما رؤى أخرى كيف نحكيه على الإيقاظ العلمي، خبينا ما نحكيوش على الإيقاظ الفكري، بمعنى كونه ثم استراتيجيات وثم تصورات جديدة في العالم. برشا دول قاعدين يخدموا بها، مثالش راهو نكلكيو، مثالش انه ناخذوا الجيد
0: من كل تجارب المقارنه،
3: تجارب المقارنه. فما تجارب انا ديما خاطر عملاو كنت تفكر شي حسن وقت اللي حكينا على المدرسه، وقت اللي ضحكوا عليا شويه انا العباد، مثالش خلي وقت اللي حكينا على الفلسفه في التعليم الابتدائي، حكينا على الفلسفه في التعليم الابتدائي بمعنى انه مانيش باش نعملوا ماده قائمه الذات للصغيرات في الابتدائي باش نقريهم الفلسفه، لكن قادرين انه نقريهم كيفاش يخموا كيفاش يسالوا، لانه المناهج اللي نعرفوها خاليه من السؤال. الخلو من السؤال يعني بالضروره انك باش تحفظ وما عندكش وقت باش تخمم. المساله النقديه والتحليليه
2: اذا انتروداكسيون معناتها شنو
0: اللي غير الكريتيكال ثينكينج اليوم تخمم كيفاش انه هو معناه كيفاش يكون عنده الاسبري كريتيك، كيفاش انه زاد معناها يحاول انه يخمم خارج الصندوق، كيفاش انه ما ياخذش الامور مسلمه. هذا الكل راهو يتعلم، راهو كما قلنا المرة الأخرى نحكيه على أهمية أنه أيضا يتم تبسيط اللغات وتحبيبها للصغار، معناه لغات اللي يخطوها العلم كيف تقدم، معناه اللغة العربية والإنجليزية والفرنسية إلى ما آخر ذلك، لازم هذا الكل. وكان اليوم طارات دولة بأنه مثلا على الصغار يخوي هيت نحيو اللغة الفرنسية ونركزوا كان على اللغة الإنجليزية للجنراسيون فيتور، نقص خوي فما حتى مشكلة دازم ما تقل آخر لغة العلم وكهو لغة الفرنسية حطها أوبسيون خوي، اللي يحب يتكلم يتكلم، ما يحبش يتكلم ما يحبش يتكلم، في الأخر ما احنا انا نعتبر روحي من الجيل المخضرم معناه ما وجيل اللي عنده فرنسي وعنده انجليزي. يوم وقت اللي نشوف حتى الطلبه اللي عندنا في الجامعه قديش يقول لك انه راهو الانجليزي هي لغه العلوم، خويا هات نبداو من تو، هات كل فما خيار للدوله نحيو اللغه الفرنسيه ولا خليوها لكويفيسيون تاعها
3: ولا لغه اختياريه،
0: لغه اختياريه
3: واحد يقراها
0: ونقري بالعربي واضح ولا نقري بالعربي ونقوي العربيه
3: يلزم
0: واضح نقوي العربيه ونقوي الانجليزيه وكيف كيف من بعدها هي جومادابت او فيغيا مزور. وهذا راهو خدمه نتاع سنوات وسنوات انه تولي العلوم تدرس ايضا باللغه الانجليزيه وكيف كيف ويتم معناها اتبعها بعدها هي التعليم الجامعي باللغه الانجليزيه. هات يا خويا الا يكون عندنا خيار على الاقل نحكيو فيه، هذايا راهو يلزم هالمواضيع هذه تطرح الان وهنا راهو. وهذا بالنسبه لازم يكون في لاكوغار. احنا علاش قلت لك انا من الناس اللي ما نحبش 2011 وما جاء بعد 2011 على خاطر ضيعنا فيها البوصله، تلهينا في جنس الملائكه وتلهينا في الشعب مسلم ولا مش مسلم، واحنا هل
3: الهويه
0: هل احنا ملكيه والا بربي نشبه شويه للوهابيه، هل كذا سفسيري تونسي ولا اصله اسبانيول، دو نيمبورت كوا. ما ينفع الناس،
3: ما ينفع الناس،
0: ما ينفع الناس، هو ما ينفع الامه اليوم. اعطيني انا شنو ينفع لي لجنراسيون فوتور
3: بربي داعي. حسن تلمذتنا الصغار الاستبلال عبر النقاشات المنظمه ما عندهمش، ما يعرفوش يناقشوا لانه ما فماش حوارات، لانه ما فماش ديزاكتيفيتي انتر سوبجكتيف، ما فماش حاجات اللي تخلي الصغير يعرف يخمم ويسال ويتلقى اجابه ويولد سؤال من سؤال. ما سالش خلينا نمشيو للمنطق التوليدي المايوتيك لكن هذا مهم جدا باش الصغير يعرف يتناقش ويعرف يقبل ويعرف يقارن ويعرف يحلل ويعرف يكون عنده موقف. راه هذا في الاخر من بعد معناها من بعد باش يسبق شخصيته من بعد.
0: هذا هو رئيس الجمهورية اللي شدد على ضرورة إرساء منظومة تعليمية وطنية تضمن المساواة بين الجميع. إن حب أقول لك سيد الرئيس كمواطن وكملاحظ وكناس تعرضني بالعشرات في الشارع وتكلمني خاصة الأولياء، حب أقول لك بأنه اليوم المنظومة التعليمية متاعنا الوطنية للأسف الشديد تحتضر. ونحب نزيدك من الشعر بيت ونقول لك راهو اليوم التعليم في تونس لمن يدفع أكثر. كان عندك فلوس باش تقري صغيراتك إتود ولا كان باش تسلم في خدمتك وحالك ومحتاج تاخذ قرار صغيرك في الدار، كان بها تضمن عليه وصل ولا موصلش، كان ما عندكش فليسات ولا ما عندكش ربي ما عطاكش شويه في مخك، راه صغارك باش يطلعوا عقوبه الله مش باش يوصلوا. راهو هالمساواه اللي طالب بها انت اليوم كرئيس للسلطه التنفيذيه راهو للاسف الشديد وزاره الاشراف لا تطبقها، المناهج اليوم التعليميه لا تطبقها. اليوم اسال الاساتذه والمعلمين. انا نتمنى انه رئيس الدوله يمشي نهار من نهاراته ويحكي ولا يجيب لقصر قرطاج اساتذه ومعلمين ويستمع الى معاناتهم ويستمع الى معاناه الاولياء. ونتمنى انه وزير التربيه يكون اليوم له من الشجاعه انه على الاقل يبدل شويه، يغير شويه، يفرهد وينفس على الناس. راهو يفو غوفوار لو كالندريي، راهو ساعه كالندريي سكولير سنه داخله في حيط، عمرنا ما سمعنا انه احنا اول واحد جانفي ساعه مش عطله، باش نبداو واضحين ماهوش داخل في السلاعه. دونك الناس اللي رابطه امورها الى ما اخر ذلك، رزنامه الامتحانات اللي هي تمتد الى اكثر من شهر، شو مش يعملوا العباد؟ شو مش يعملوا الصغيرات؟ علاش نعيش في صغيري انا اندر ستريس اكثر من شهر وشهر وشويه؟ شنو باي ذنب لانه تولد في تونس؟ باي ذنب انت اليوم الناس اللي خمت المدراء معناها ليزيمينونس غريز نتاع الوزاره، يا اخي انتوما كي قريتوا في عهد بورقيبه عهد بن علي كان يصير علينا هكا؟ ما كانش، كانت فما سومين بري بلوكي، سومين بلوكي، صلي وارفع صباتك وفات الحكايه. وكان عندنا يا دوفوار دو كونترول يا ما ديتيست هذوك الاختبار الفجئي، بعتنا حاتو لي دوفوار دو كونترول، وكانت الامور مضبوطه بمواقيت وما كناش نستريسيو. جمعه نعديو ماتيماتيك ما نعديوش فيها الفيزيك، وجمعه نعديو عربيه ما نعديوش فيها الفرنسي، وجمعه نعديو فيها انجليزيه ما نعديوش معاها تربيه مدنيه ولا حاجه اخرى. دونك دوكو اليوم يلزمنا اون دوا غوفوار لا كوبي نتاعنا، ويلزم نخفوا على صغيراتنا، ويلزمكم تعرفوش كيفاش يا خويا مش اعلى هذايا للتربيه والتعليم ولا كونوا على مستوى الامان اعطيه لكم رئيس الجمهوريه.
3: وبربي احسن الشعبوية العارية اللي يقولوها في برشا عباد نسمع فيهم يقول لك يزمنا يعني نقصوا من التعليم الخاص ونقصوا من المدارس وكذا. لا لا لا علاش علاش معناها يلزمنا نرتقي بالتعليم العمومي الى اللي بيولي يقرب للتعليم الخاص. علاش احنا توا معنا كان حل معناها لا نسكروهم المدارس الخاصه؟ شو ما تسال
0: والله يا يونس يقول لك حاجه, المدارس الخاصه تجتهد, ولكن حتى المدارس الخاصه راهي ما هيش تقدم في خدمه فريمون ولا في تعليم
3: قيمها
0: اي شو يخدموا على رواحهم, يحسنوا على هما قاعدين يحسنوا يخفوا على الاقل. اما راهو نفس انت اليوم النموذجي منظومه النموذجي فوق فواغ راهو. والله مرة فيها تسمع في خبير معزومة لينا في ذا تكسبريس الحقيقة ما قعدت نسمع فيه أتنتيف من قريب ساعة, نسيت تكون من الزميل والله يسامحوني, ونسمع فيه في الكهرباء هكا يحكي قال اليوم اعطيني ماذا يميز النموذجية عن العادي التعليم. قال يميز حتى شيء إلا أنه نزيدوا الصغار ذوكم دخلناهم النموذجي نزيدوا نضغطوا عليهم نفسيا ونزيدوا أنه أسمع يستحق 20 ما تلوي رد بالك اعطيها 14 عليه أنت من جيبك تعطي فيه النوت راهو نعودوها لنوت ني كام ويان بيداغوجيك حطوها في مخاخكم. واليوم التسابق عرفتك كما توفى صاير في الفيسبوك في الانستغرام قديش عندي من كا وقديش عندي من لايك وقديش عندي من بختاج سي با سا مش يعمل هذاك ما يزيدلكش في القيمه المضافه نتاعك ليه با دي تو ما يخليلكش اثر الاثر الطيب نجم يصنعه. كيف نفس الحكايه اليوم في اللانوت راه تنجم تجيب 20 على 20 وانت راك ما تساويش حتى ثمن الحبر اللي تكتب على الورقه.
1: قالوها اليوم على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة العشية.
0: هذه على كل سنة حتى الستمتع العشرية. شكرا لتفاعلاتكم, عود ذكركم 29513000 خليونا مساجات متاعكم مستمعاتنا ومستمعينا رحبوا بيكم وين ما كنتم في تسويت الاشتاق يحكي
1: اشتاق يحكي.
0: تتواصل المخاوف البيئية والصحية في ولاية نابل بعد الجدل التي أثارت قضية التلوث في غرومبيليا وفي منزل بوزلفة, وطرحت من جديد تساؤلات حول وجود معمل آخر لتربية الذباب بنفس المنطقة على بعد 10 كيلومتر من مدينة غرومبيليا. نحكيه على منزل بوزلفة. هذه الخبر اللي نقرأه فيه عن مديدة في وسائل الإعلام في نقرأه فيه إذا كيف على شبكة التواصل الاجتماعي. ملف هذية أثار مخاوف متزايدة عند المواطنين بخصوص الانكاسات المحتملة لمثل هذه المشاريع على المحيط والصحة العامة, خاصة فيما يتعلق بحماية الموارد المائية والمحافظة على سلامة البيئة, وهو ما يستدعي توضيح المعطيات المتوفرة ونشر نتائج المراقبة البيئية الصحية والصحية بكل شفافية. أعاد الموضوع هذية إلى الواجهة تساؤلات حول شروط احداث المنشآت هذه, معايير البيئيه والصحيه المعتمده لمنح التراخيص, مدى احترامها للتشريعات الجاري بها العمل. يطالب متابعين الملف هذه بتوضيحات رسميه بشان طبيعه المشاريع, اليه مراقبتها, مدى مطابقتها للمعايير المعتمده في تونس والبلدان الاخرى. شفنا زاد كيف دي فيديو قاعدين يدوروا, شفنا معناها تحركات كبيره لنشطاء المجتمع المدني في الجهه, وخاصه وقت اللي يقول لك انه فما نوع من الدخان يخرج من المعامل هذه يقلقنا احنا كمواطنين, موش بعيد على وسط البيت بما فيه الكفاية. تساؤلات عديدة وعديدة, وخاصة وأنه الزوز مدن وزوز جهات معروفة أيضا بأنه عندها صبغة فلاحية وفيها أيضا كثافة عمرانية كبيرة وكبيرة برشا. نعرفش سونيا سمعت أول مرة بها الحكاية نهارين وإلا عندك مديدة تتبع فيه الموضوع؟
2: الحقيقة أنا سمعت بها أول مرة.
0: أوكي هي.
2: وانا نتفهم معنا نتفهم مخاوف الأهالي, هو يزم إجابات ومش مجرد إجابات تهون عليهم ولا تسكتهم, معناه من حقهم أنهم يفهموا ومن حقهم أنه تكون عندهم معلومة صحيحة, يعرفوا بالتحديد شنو المواد اللي تدخل منين تجي كيفاش تتقارب. كلمة نفايات وحدة ما تكفيش, معناها لازم فما شفافية ولازم فما وضوح. الطاقة اليومية اللي مرخص بها بالطن, استهلاك المياه, المسافة اللي بين وين يسكنوا والمستشفى, نتائج التحاليل. يعني يلزم يكون عندهم فيزيبيليتي على كل شيء باش يكونوا هما مطمئنين, مش مجرد تهوين والا يخليوا كي يقولوا احنا الماء على البطيخ.
0: يعني
2: لازم يعرفوا ان نحكيوا على صحه الناس ومنطقه سكنيه ومستشفيات, ما نجموش معناها نلعبوا بصحه العبيد وبالعائلات, ما همش في منطقه معناها اندستريال معناها. دونك هنا يلزم مشكون يعطيهم المعلومات اللي تهنيهم اولا وتضمن لهم سلامتهم الصحيه معني خاصه.
0: هذا هو نحب نحيي برشا نشطاء المجتمع المدني والناس اللي قاعده توصل في صوتها في مسجد بوزلف ولا في جرومبيل. تحيه لنا بنيس خلفاوي الحقيقه اللي يخدم على الملف هذا ويقول باش نوصلوه الى معنى اعلى هرم السلطه باش على الاقل نفهموا اليوم وكيف تطمئن القلوب. يونس اليوم هالمشاريع هذه البيئيه ايضا واللي معنى عندها فيها مخاوف على البيئه وعلى صحه الناس معنى تشوف العبيد تقول لك خاصه مضرين. لو نحكي خاصه على اهالينا في مسجد بوزلف مضرين اكثر من اهالينا في جرومبيل الحق خطر مش بعيد على سوانيه مش بعيد على الاحياء السكنيه وحتى في جرومبيل وقت اللي يخرج معناها الدخان هذا يقلق العبيد وتوصل الناس حتى اسفكسي.
3: شوف انا شفت شويه بعض التعليق على الموضوع هذا وبالحق يعني تعليق يعني متضاربه شويه مختلفه فمن مش فاهمين ايش معناها هذا ما شكون معناها ربي في الذباب ربي في الذباب بلاش ايش تعملوا به هذه مش كان في تونس في برشا بقايع في الدنيا نفهم نتفهم كثيرا انه العبيد تقلق انه يكون قريب من مدارس العموميه من الغير العموميه من المستشفيات من الاحياء السكنيه نفهم انه لكن يلزم نتسائل وان اسكو المعامل هذه مطابقه في الشروط الصحيه والبيئيه والقانونيه ولا لا. اذا كان مطابقه وبعض سكنوا ناس قراب ولا سكن معناها علاش معناها المشروع بيدو ماهوش جديد راهو احسن علاش الان بالذات معناها شنو اللي تبدل معناها انا نعرف النكست بروتين هذيك من عام 2013 موجود دونك علاش تو بالذات اش فما شنو صار معناها فما تسرب فما حاجه جديده فما دخان فما حاجه دونك مسيلش هذه الناس تخدم على روحها نشوفوها كان فما مشكله على الميد المائيه نحلوها كان فما مشكله مع على المتساكنين القراب ولا على المحلات الموجوده كيف تتحل. انا مع انه الناس تخدم على روحها ومع انه زاد الناس مواطنين ما يتضايقوش
2: وتكون مطمئنة
3: بيان سور يلزم إجابات صحيحة دقيقة من عند ناس أهل معناها ثقات أهل ثقة

0: يصدقوهم والناس كلها تخدم على روحها، لانه المشاريع هذه مشاريع راهي مهمه جدا للزراعه للثروه الحيوانيه. وانا نتفكر قريبا 2025 حل اكبر مشروع في المغرب، نحكي على المغرب في اكادير، معناها اكبر مصنع لانتاج ذباب الخطر، فما المزارع القريبه، معناها يعاون برشا على انه باش ما عادش نستعمل المبيدات الحشريه الضاره. دونك هذه مهم. دونك زاد نصور انه المعمل هذا برغم
1: يفو كومونيكي يفو كومونيكي، لازمنا زاد كيف كيف نطمنوا للمواطنين وايضا نعطيو المعلوم، لانه ريت باهي لو ديبا باهي لي موفمون اللي قاعد يصير، ما عنده حتى شيء، ما عنده حتى وين يوصلك. اهم حاجه وقت اللي نعطيو لافورماسيون نوقفوا ايضا هالنزيف هذايا نتاع الانتوكس. هكا ولا يا سونيا؟
2: صحيح حسن ويونس قال انه هو علاش توا، هي توا ماهيش جديده، علاش توا هذاك، علاش احنا بينا نحبوا نفهموا لعل التداعيات توا بدات تبان، معناها شنو اللي يخليهم بيدهم يخرجوا ويظهروا ولا معناها متقلقين، سيكو فما حتى تداعيات ماذا بينا نفهموها، وهل خوفهم مشروع ولا مش مشروع. دوك يزن حد هنا مسؤول يوضح وقال يفهمنا ويطمننا ويوضح للناس
1: وطمنونا، معناه فسروا لنا اليوم شنو ما المضار وشنو ما ايضا المنافع من مثل هذه المصانع. ولو كان اليوم فما لو كان متقلقين برشا الاهالي، هل من حل لنقلها مثلا بعيد على وسط البلاد ولا ما اخر ذلك؟ دونك هي المواضيع هذيا هيت نحكيه، لانه دائما بالحوار تتحل جميع المشاكل والعقد.
3: على كل لسان بالاثنين الجمعة من الأربعة للستة متاع العشية،
1: هذه على كل لسان حتى للستة متاع العشية. مشيتوا تسويت الجود فايبس.
3: جود فايبس.

0: حدث على كل لسان.
1: حدث على كل لسان. تحية لكم الناس الكل. والحدث هذا باش يصير ان شاء الله في مستشفى الرازي اللي نظم لقاء توعوي عن بعد حول الصحة النفسية بمشاركة أطباء ومرضى وعائلاتهم. والحقيقة تجربة جديدة ما بين تجربتي وتجربتك. كنا خلينا نحكي على الحدث هذا المهم. سعيد برشا باستقبالها بروفيسور إمنة بن حديث، طبيبة نفسية بمستشفى الرازي وأستاذة جامعية مساعدة دكتورة.

0: مرحبا بك على موجات موزيكا فيم، شكرا لقبولك الدعوة. كيفاش جات الفكرة هذه ما بين تجربتي وتجربتك بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية؟
1: عسلامة، مرحبا سي حسن ومرحبا مستمعي إذاعة موزيك وشكرا على الدعوة.
0: بارك الله فيك. لا شكرا ليك. دونك التجربة هذه الفكرة هذه لي اوريجينال ساعة دو فيكو الاكسبيريونس، أول مرة تتعمل وإلا تعمل تقبل؟
1: هو غدوة بشيكون نهار 10 أكتوبر اللي هو اليوم العالمي للصحة النفسية اللي تنظمه منظمة الصحة العالمية، وكل عام منظمة الصحة العالمية تختار موضوع معين، نظرة معينة للصحة النفسية. عام 2 على المستوى العالمي كان الموضوع هو people with lived experience، يعني الناس تجربتهم مع المرض النفسي. هذيك علاش غدوة في مستشفى الرازي باش يكون عنا لقاء متاحة عبر الانترنت، وبالضبط باش نحكيو على الصحة النفسية وباش يكون معانا عبيد عايشة المرض النفسي باش تشارك التجربة نتاعها.
0: تري تري بيان. دونك اللقاء هذا هو تحسيسي دكتور بن حديث، هكا ولا؟
1: اي بالضبط، باش يكون لقاء باش نحكيو فيه على الصحة النفسية بصفة عامة. العبيد اللي باش تحضر معانا، وهو نعاود نقول انه الحضور متاح اون لين، يعني فما راس باش يدخلوا عليه ويشاركوا معانا.
0: اوكي.
1: باش يكون انهم ينجموا يطرحوا علينا الاسئلة نتاعهم ونجيبوا عليها. باش يكون فما جانب انه باش نسمعوا العبيد اللي طوعت ومشكورة على هذا باش تشارك معانا تجربتها مع المرض النفسي. وباش يكون هذا باش نحكيه على التربية العلاجية اللي هي لابسيكو ايديوكاسيون، بما انه في قسم ابن سينا عنا برامج تربية علاجية مفتوحة للعبيد اللي يعني البرامج اللي عنا تلائمها.
0: دونك هذا مهم برشا، على الاقل شهادات الحيز ده كيف كيف باش تكون تقرب التصويره اكثر للعبيد اللي تنجم تعيش تجربه مماثله ولا في نفس التجربه. ونعرفوا بانه اليوم رحله التشافي ايضا من الامراض النفسيه من الامراض النفسيه رحله يلزمها وسع بال ويلزمها برشا اراده. دكتور بن حديث، هكا ولا؟
1: اي بالضبط. هو توجه العالم يتوى حاليا انه العبيد اللي عايشه المرض النفسي مش فقط تحكي باش تعبر، اما زيد باش يكون عندها دور في حتى توجيه سياسات الصحه واخذ القرارات. يعني مهم انه العبيد اللي عايشه المرض النفسي تحكي على الذكر نتاعها، على التجربه نتاعها، رحلتها في العلاج ورايها، خاصه في رحله العلاج هذه وفي العلاجات النفسيه. هذيك علاش خطوه باش نستمعوا الناس اللي بتشاركنا التجربة نتاعها. الحاجة الأخرى زيدة اللي باش نحكيو عليها هو الدور بالضبط مشاركة العبيد التجربة نتاعها في رفع الوصم، خاطر مالوغوزمون مازالت الأمراض النفسية محاطة برشا ستيغماتيزاسيون، يعني العبيد تحشم باش تحكي، تخاف باش تقول اللي هي تبع على مرض نفسي، تخاف أصلا باش تطلب المساعدة وقت اللي عندها أعراض نفسية. واحنا نقبل انه اللقاءات هذه تشجع العبيد كي تسمع تجارب معناها الناس اخرين كيفاش تعايشوا مع المرض، كيفاش نشوفوا في رحله العلاج، تشجع الناس اللي يمكن يسمعوا يكونوا حاضرين معنا ويشكوا انه عندهم امراض نفسيه انهم يطلبوا المساعده ويطلبوا العلاج.
0: هذا مهم برشا، لانه مثل اللقاءات هذه الافتراضيه دكتور بن حديث ما ينجم كان انه يساهم على الاقل في تخفيف التردد عند العبيد اللي كما قلنا في رحله التشافي، والا كيف العبيد اللي تخاف اليوم كانوا فما بلوكاج باش نحكي لي انا مشيت لبسيكياتر، ما جو مفي ايدي بار ام سيكياتر، عندي مشكله، عندي مرض نفسي كيما مرض معناها عادي، معناها مرض كيفاش نقول فيها عضوي. دونك دوكو اليوم يلزم انه نقربوا اكثر هالثقافه هذه من الناس، ومثل هذه اللقاءات نعود نذكره بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية، مهمة جدا. عندكم جديدة تخدموا عليه انتم كقسم ابن سينا في مستشفى الرازي، هكا ولا؟
1: اي بالضبط، عنا اسابيع من التحليل باش نجموا ننظموا بالجري اللقاء نتاع غدوه، وانه لقينا العبيد اللي مستعده تشارك معنا التجربه نتاعها. زيد تحليل انه احنا كيفاش باش نقدموا برامج التربيه العلاجيه اللي عنا في مستشفى الرازي، يعني عنا في قسم ابن سينا برامج دو بسيكو ايديوكاسيون، عنا برامج مختص في العبيد اللي عندها اضطراب ثنائي القطب لو تروبل بيبولير، عنا برامج دو بسيكو ايديوكاسيون للعبيد اللي عايشت أول نوبة روهانية اللي هو البرومي إبيزود بسيكوتيك، كما زاد عنا برامج تربية علاجية موجه للعائلات.
0: للعائلات مهم برشا.
1: للعائلة
0: دونك. أيوه كمل يا دكتور معاك، نسمع فيك.
1: اي بالضبط. حبيت نقول العائلات خاصه اللي عندها قريبها يتبع على مرض نفسي، خاطر العائله زادة متحقه الدعم، متحقه زادة تفهم ايش معناها مرض نفسي، ومتحقه زادة تعرف ساعات كيفاش نجم تدعم الفرد اللي قريب لها. هذيك علاش عندنا برامج مخصصه للعائلات. كانت تسمح زادة تحسن، نحب نقول البرامج هذه راهي متاحه للناس الكل، يعني سواء اللي يتبعوا في مستشفى الرازي ولا حتى اللي يتبعوا في القطاع الخاص او في مستشفيات اخرى. اي انسان، اي انسان عنده اضطراب ثنائي القطب او عاش نوبه ذهنيه اولى او انسان يشد ينتمي لبرنامج فاميليا، له برنامج نتاعنا مفتوح للجميع.
0: دونك يسخى اونتخ دو بون مان. اليوم واحنا نحتفلوا باليوم العالمي للصحه النفسيه، نحب نخلي لك كلمه الختام ساعه، معناها كان نصيحه وبعدها هي نذكر العباد غدوه بالموعد مقبل هذه نصيحه على الاقل بمناسبه اليوم العالمي للصحه النفسيه. ناس تسمع فينا اليوم، قديش مهم انه ردوا بالنا على صحتنا النفسيه كما ردوا بالنا ايضا على صحتنا العضويه ولا الجسديه.
1: بالضبط، والصحة النفسية ما تقلش أهمية باش ما نقولش أهم، ما فماش صحة من غير صحة نفسية. اليوم مع نظمات الحياة، مع التوتر المزمن اللي العبيد تنجم تعيش فيه، مع برشا عوامل من الضغط، العبيد الكل تنجم تلقى روحها في فترة معينة عندها أعراض نفسية نجم تستحق المساعدة. دوك إنا نأكد من العبيد راهو مهم إنكم تلجؤوا للعلاج، مهم إنكم تطلبوا المساعدة. الحاجة الباهية راهو اللي صحيح فما تزايد الإقبال على عيادات الطب النفسي، أما راهو نجم يكون مؤشر باهي إنه العبيد وليت عندها شجاعة، تنحى شوية الخوف، زيد أكثر الوعي بأهمية الصحة النفسية. وماذا بينا نزيد ونأكدوا على هذا، ومعناها صحيح فما مؤشرات باهية، لكن مازال لازمنا نخدموا أكثر على التوعية بأهمية الصحة النفسية.
0: مهم برشا، وغدوة التجربة هذية باش تكون زادة كيف كيف تجربة تستحق أن الإنسان يمشي يشارك ويحضر كما قلنا أونليني ما بين تجربتي وتجربتك جو فيكيو الإكسبيريونس. غدوة إن شاء الله باش يكون أبغتيغ غدوة نهار 10 أكتوبر من الساعتين حتى الأربعة متاع العشية، دونك باش يكون هذية الكل أونليني. كيفاش ينجموا يشاركوا دكتورة العبيل تسمع فينا؟
1: بالضبط، هو المشاركة عن طريق الانترنت، عندنا أليان رابط على الانترنت موجود على صفحة كان نسمي اسمها الصفحة بالضبط عبيت القرابط، صفحة بروغرام دو بسيكو ايدوكاسيون افيسين.
0: افيسين اكزاكتومون، دونك نعاودو دونك نلقاو لوليان غاديك تنحطوه احنا بيدنا لوليان في اللايف نتاعنا، وهكاك العبيد نجم معناها يدخلوا غدوه ويستفيدوا ايضا منها التجربه هذه اللي هي تجربه رائده. نحب نحييك برشا دكتوره امنه بن حليز طبيبه نفسيه بمستشفى الرازي واستاذه جامعيه مساعده، تحيه ليك لكل زميلاتك وزملائك، وان شاء الله نرجعوا تجيب حضينا في استوديو ونحكيوا على اهميه الصحه النفسيه اللي هنا اليوم في حياتنا وكوتيديان، على خاطر حاجه مهمه برشا للطفل للعائله وايضا للأفراد. هكا ولا دكتور؟
1: أي شكرا لكم وأبيك بليزير، ديما موجودين نحكيوا على الصحة النفسية والتوعية بيها، ومشكورين على استضافتكم.
0: شكرا جزيلا ليك، نورتنا دكتورة. الانترفيو ونتقرر على باش متاعنا موزايك اف ام
2: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متاع العشية.
0: رحبا بكم وين ما كنتوا، شوي آخر باش نحكيوا على اكتوب غوص بلا ذي نمشوا لتوب ثري. شكون محتل الترند في البيلبورد المرتبة الثالثة؟ نلقاو تايلور سويفت بجديد متاعها.

0: تحية لكم الناس الكل. عم بذكركم تفايلوا معنا على 23 500 13 23 500 13. تحية لكم مستمعاتنا مستمعينا وين ما وصلكم صوتنا. بعد شوية زيادة كيف كيف الموعد يكون معنا محترمة على 71 113 ألف. نمشي والحدث على كل لسان.
1: حدث على كل لسان.
0: سعيد باستقبالها زميلتنا مليكة العكيري. مرحبا بك مليكة, أهلا وسهلا. تحية كبيرة ليك من الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري مكلفة بالاتصال. تحية للديوان اللي حاضر في كافة أنحاء الجمهورية قاعد يخدم في خدمة جبارة. الأكتوب وغوز ديما نحكيه عن ليزاكسيون, عن الكارافان اللي قاعدين تقوموا بيهم. ساعة مرحبا بيك, خدمة كبيرة هكا ولا
2: يعيشك أحسن. يعطيك الصحة على الدعوة ويعطيكم الصحة مزيك على الدعم المتواصل لأنشطة الديوان الوطني الأسرة والعمران البشري وحليفنا الأبدي الإعلام ومزيكة في أمشي.
0: يعيشك, لا مرحبا مرحبا. إحنا وين فهم المعلومة وين تلقاونا إحنا دونك متواصلين مكملين توتولون دو موا دكتوبر دونك أمبو بارتو باش نلقاوكم في كافة أنحاء الجمهورية للأكتوبر غوز وغيره. زادة كيف كيف كيف ما اليوم باش نحكيو زادة معاك على القافلة الصحية الإنجابية اللي باش تصير غدوة إن شاء الله في جهة القيروان. وهالقافلة هذه منظمة في إطار تعاون بينكم أنتم وبين أيضا المجتمع المدني جمعية صحفيون من أجل حقوق الإنسان هكا ولا؟
2: بالضبط حسن. احنا عنا في خضم الاحتفالات مع بأكتوبر الوردي اللي هي حملة وطنية انطلقت يوم 30 سبتمبر بشارع الحبيب بورقيبة وباش تمتد على جميع الولايات الجمهورية 24 ولاية. وهو سرطان الثدي والكشف المبكر عن سرطان الثدي نقوم به طيلة السنة في الديوان الوطني الأسرة والعمران البشري للنساء الكل وبصفة مجانية وآمنة لجميع النساء. حملة أكتوبر الوردي ما تخلينيش ننساو الأنشطة الأخرين متاعنا. وإحنا عنا قافلة متاع الصحة الإنجابية غدوة, هي مجموعة من القوافل الصحة الإنجابية بديناها في صفاقس وغدوة عنا في القيروان في سيدي عمر بوحجلة.
0: سيدي عمر بوحجلة
2: دونك باش تكون عنا القافلة هذه غدوة اللي باش تقدم خدمات الصحة الجنسية والإنجابية للنساء بالمنطقة وبالمناطق المجاورة. باش يتم فيها تأمين العيادات عن طريق قوابل الصحة, قوابل الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري. باش تكون هناك زادة أخصائية نفسية باش تقدم المشورة النفسية للنساء اللي يستحقوا. باش تكون هناك الشركاء أيضا من الإدارة الجهوية للصحة من الجمعيات. وفي كما قلت حسن هي في إطار الاتفاقية التعاون ما بين الديوان والمجتمع المدني المتمثل في جمعية صحفيون من أجل حقوق الإنسان, الاتحاد الوطني للمرأة التونسية والجمعية التونسية للقبيلات.
0: دونك هذوما الجهود هذية مهمة برشا. وين ما نلقاو المرأة نلقاو النجاح, كيف كيف نلقاو الموتيفاسيون. نعود نذكر غدوة القافلة الصحية الجنسية والإنجابية استعمار بوحجلة في ولاية القيروان نهار السبت 10 أكتوبر. العبيل تسمع فينا أهلنا اليوم في استعمار بوحجلة والمناطق المجاورة لها دونك في ولاية القيروان ونسمعوا موزي كفام. نحب نقول لهم أنهم ينجموا يجيوا بطريقة راهو هذي الكل باش يتم اللهوة بيهم بطريقة مجانية. باش شموش يقوموا بالضبط دكتورة مليكة؟
2: الخدمات اللي باش نقدموهم غدوة إن شاء الله متمثلة في الخدمات عيادات طبية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية, إجراء فحوصات للمستفيدات بخدمات القافلة. أيضا سيؤمن الأخصائيون النفسيون خدمات في مجال الصحة النفسية تشمل الإحاطة والتوجيه, في حين يتولى الإطار التثقيفي تنظيم حصص إعلامية وتحسيسية لتعزيز الحق في الحصول على المعلومة لجميع الفئات. هو الهدف الأساسي من القوافل هذه أنه يتم تقريب الخدمات من النساء في جميع ربوع الوطن.
0: هذا هو المهم,
2: هذا المهم جدا.
0: اليوم الديوان رفع على الشعار هذية هو التحسيس عبر القوافل هذية أنه ترسيخ الثقافة هذية الإنجابية والجنسية نوعيو بناتنا كيف كيف أماتنا نسينا
2: الشباب
0: سختو. وعملتوا حاجة مهمة برشا اللي هي فضاء صديق للشباب دونك في عدة معناه مندوبيات, وهذه حاجة مهمة ومهمة برشا. وأكثر حاجة تحسب للديوان هي لبروكسيميتي, وين ما كان موجود مواطن تونسي إلا ما الديوان الوطني يتنقلوا. قديش مهم أنك تمشيوا لمثل هذه معناه بتعاضد معناه المجهودات ما بين الدولة وما بين المجتمع المدني أنه نوصلوا إلى تونس الجميل اللي هي تونس الأعماق.
2: هو هذاك الهدف أنه تم تغطية جميع كما قلت ربوع الوطن، نكفلوا الحق في الصحة لجميع فئات المجتمع. هما الصحة الإنجابية، احنا ديما كنقولوا الصحة الإنجابية مش في بين ننسى، هي تتوجه لجميع فئات المجتمع. عندنا شباب زيادة أيضا كما قلت نوليهم عناية خاصة من خلال بعض فضاءات صديقة للشباب اللي هي تحافظ على السرية متاع الشباب، حتى من خلال باللي يبدأ داخل الشاب يلقى مدخل وحده بعيد على المدخل متاع المندوبية الجهوية، يلقى القابلة، يلقى يلقى الأخصائي النفساني، يلقى المنشطين، يلقى الخدمة الطبية والتوعية والتحسيس من للوقاية من السلوكات المحفوفة بالمخاطر على غرار الإدمان، على غرار الإدمان بجميع أنواعه، على المخدرات وعلى جميع أنواع الإدمان. يلقى خدمات الصحة الإنجابية، توسكي كونسيرن مثلا لتروبل دو سيكل بور لي في، توسكي كونسيرن حاجات نفسية بالنسبة للأولاد وللبنات، حتى في فترة الامتحانات يتم الاتصال بالفضاءات هذه لتخفيف الضغط. هذه الخدمات اللي نقدموها. أيضا حتى على ذكر أكتوبر الوردي، نحن نقوم بتقصي سرطان الثدي بالنسبة للنساء وللرجال، كل واحد بالمئة هذاك عملنا إشكال من الرجال يتم إصابة متاعهم سرطان الثدي. دونك احنا كي نعملوا في الحملات متاعنا نتوجهوا للرجال وللنساء، ونتوجهوا للرجال باش يجيبوا نساهم، شجعوا نساهم على الإقبال على الخدمات الكشف كشف سرطان الثدي.
0: هذا هو دونك هذا مهم ومهم جدا. دونك سيف ذا ديت اليوم نحكيوا على القافلة الصحية الجنسية والإنجابية، سيدي عمر بوحجلة ولاية القيروان، إن شاء الله نهار 10 أكتوبر غدوة إن شاء الله أبختيغ من نواقع
2: التاسعة صباحا
0: حتى العشية،
2: حتى شنينيكم ننسي،
0: حتى شنينيكم ننسي. هذا هو دونك هذا كنا عاود نذكر القافلة هذه في إطار تعزيز الشراكة بين الديوان الوطني للأسرة والعمل البشري والاتحاد الوطني للمرأة التونسية والجمعية التونسية للقبيلات وجمعية صحفيين من أجل حقوق الإنسان الجي اتش آر. تحية لهنا العهد ويسرى اللي قاعدين يقوموا بخدمة جبارة زادة معاكم،
2: يعطيهم الصحة على التعاون،
0: الصحة
2: للجمعية وللمتعاونين والإطارات اللي فيها. الحقيقة نقيلة منهم كان التعاون والتنسيق، نشكرهم على الجهود هذه على دعم للبرنامج الوطني للصحة الإنجابية.
0: وين نحب نحييك برشا دكتورة مليكة عكيلي دونك زميلتنا، تحية كبيرة ليك، مكلفة بالاتصال بالديوان الوطني للأسرة والعمل البشري، وتحية لك انت ومن خلالك لكافة العاملات والعاملين، خاطر انتم كيف خدمتكم جبارة. دونك غدا موعدنا وين يكون؟
2: في القيروان في سيدي عمر بوحجلة، القافلة الصحية. مرحبا بكم نساء القروة الكل، جهات والجهات المجاورة للقيروان اللي نجموا يلتحقوا بخدمات القافلة، خدمات الديوان الوطني للأسرة والعمل البشري متوفره امنه ومجانيه ولفئات جميع فئات المجتمع.
0: هذا هو غدوه دونك الموعد يكون ان شاء الله في سيدي عمر بوحجلة في القيروان.
1: مزيكا فم في القروان 107.8 حدث على كل لسان.

0: لا تجيبها بعد شوية على موجات موزايكا فيم. ولكن قبل هي أخبار الخامسة مع الجميلة هبة الخميلية.
1: C'est les Beauty Days chez Fatal. Jusqu'au 20 octobre, Fatal offre à ses clients fidèles moins 40% sur le deuxième produit acheté le moins cher. Demandez votre carte de fidélité gratuite en magasin. Fatal, la beauté révélée.
2: قولي لهم قديش توحشتهم، قولي لهم قديش انتي فخور بيهم وقديش تخمم فيهم، قولي لهم يردوا بالهم على رواحهم. الحديث معهم ما يوفيش. قول لهم زيدا ويسترن يونيون موجودة توفي بوست كندا. ينجموا يبعثوا الفلوس من أي بلاصة في كندا، يوصلوك في أكثر من 2000 نقطة بيع ويسترن يونيون في تونس.
3: قصد ربي للعمرة وتحب تبقى اون كونتاكت مع العائلة؟ باللوفر عمرة متاع تشينيزي تيليكوم تم العزيز عليك. تمتع ب 5 جيجا انترنت وقبل مكالمات متاع حبيبك بلاش وأوني ليميتي. وهذا الكل ب 30 دينار أكاهو مع اتصال تونس. خليك ديما قريب. أوفر عمره متوفرة في ليزيسباس تي دي.

أبرز الأخبار، أهلا بكم. افتتاح موسم جني الزيتون بولاية مدنين سيكون بداية من يوم 15 من أكتوبر الجاري، أي قبل أسبوعين، مقارنة بموعد افتتاح الموسم الماضي، وذلك بسبب تأثر الغرسان بموجة الحر القياسية التي عرفتها الجهة، ونظرا لبداية نضج الثمار ولإعداد الشجرة للموسم المقبل. ومن المتوقع أن تكون الصابة في حدود 30,000 طن من الزيتون، أي ما يعادل 6,000 طن من الزيت، متأتية أساسا من الغراسات السقوية بنسبة 55% ومن الغراسات المطرية بنسبة 45%.

0: التونسي عبر دعم المشاريع القائمة أو الناشئة في مجالات الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري.
1: اليوم كان عنا تظاهرة اللي هي اليوم الاختتامي لتظاهر استثمر في جابس اللي هي بعنوان الإدماج المالي وبهدف تقريب علاقة ما بين المؤسسات المالية والشباب والنساء أصحاب المشاريع وصاحبات المشاريع في إطار فتح باب نقاش وفتح فضاء للمناقشة والتعرف على ما هي الآليات الموجودة، ما هي الحقوق، ما هي الآليات التي تناسب كل مشروع بحد ذاته. هناك حضور كبير من المؤسسات المالية وكذلك أصحاب وصاحبات المشاريع، تندرج هذه التظاهرة في عمل تقوم به برنامج الأمم المتحدة المائي للتمكين الاقتصادي وكذلك المالي للنساء والشباب الذين يعتبرون هم الفئة الهشة خاصة في ولايات الجنوب. كما نقوم بمبادرات لدعم المشاريع القائمة خاصة في الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري، وكنا البارح عملنا تعريف لهذه الاقتصاد وكذلك شنو الآليات والفرص الاستثمار وفتح مشاريع وتوسيع كذلك مشاريع في هذه المجالات.
0: في أخبار العالم، الولايات المتحدة تعلن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية متعهدة بشل نشاطها بعد ساعات من منح لجنة نوبل جائزة السلام إلى القاضية السابقة في المحكمة نافي بيلاي، والتي كانت قد أشرفت على تقرير للأمم المتحدة خلص إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة شمعية في قطاع غزة. من جانبها، المحكمة الجنائية الدولية تندد بالعقوبات التي فرضتها أمريكا معتبرة أنها اعتداء على سيادة القانون، فيما أشاد نتنياهو بهذه العقوبات. دولة البحرين تدين اعتداءات الحوثيين على مطار الملك خالد الدولي وطائرة تابعة للخطوط السعودية، معتبرة هذه الاعتداءات انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وتصعيدا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي وسلامة الملاحة الجوية المدنية. مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي يقول إن التكتل اتفق مع الصين على خفض صادراتها من السيارات الهجينة والسيارات الهجينة القابلة للشحن الخارجي إلى الاتحاد الأوروبي إلى النصف، وتحسين وصول الاتحاد الأوروبي إلى السوق الصينية، وتسهيل إجراءات الترخيص الصينية لتصدير العناصر الأرضية النادرة. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع حسن الهمالي وكامل الفريق. على كل ثاني، إلى اللقاء. الأولى في تونس.

0: هذه لطيفة أمينة فاخر في مسار حلوة ياسر الغنية. تحية لكم الناس الكل, هذا هو جونا التونسي, كملوا بيه إن شاء الله حتى الستمتع العشاء. السلام عليكم وين ما كنتوا, تحية لكم, مرحبا بكم ميمة, أهلا وسهلا, كيف الحال؟
1: صباح الحمد لله,
0: الأمور طيبة
1: لبس.
0: الحمد لله ما شاء الله لكي تدخل هكا كلك هيبة وقار. يلا بيعطينا فكرة على حال تطلقت
1: للعبيد اللي ماشيه من مرسى حدا السكرة, فما حركية على مستوى شارع فاطمة بورقيبة في شارع حدائق سكرة وشارع مصطفى محسن نهج جامع الروضة وصولا للطريق الوطني عدد 8, في أريانا شارع طيب المهيري, شارع الاستقلال, شارع الهادي كراي, في المزة 5 شارع الحرية نهج مصطفى عبد السلام نهج موجي سليم, فما حركية كبيرة في الإكس 2 زادة في شارع محمد البعزيزي, فما اختناق مروري كبير في العاصمة كما العادة في الشوارع الرئيسية الكل تقريبا, فما حركية مرورية كبيرة في بن عروس في المروج والياسمينات ورادس, فما نساق كبير لحركة المرور, دونك سيسر ويحكم وطريق السلامة للجميع.
0: سينزين عليكم الكل.
2: واتساب عجب.
0: مرحبا ديما بتفاعلاتكم على 23513000. منتصر الجندوبي يبعث ديديكاس خطخي سبيسيال الملك الجمعي, يقولها ان شاء الله ربي معاك, توصل ان شاء الله سلامات وبنجاح وبالتوفيق, وربي يوفقك في مسيرتك المهنية والدراسية يا ربي. قلنا نحبك برشا برشا بخصيص, وان شاء الله ربي يفضلكم لبعضكم. نمشي والمساج يجينا المرة هذية من خارج حدود هذا الوطن العزيز, تحديدا من امريكا, من صديقنا خليفة ماركو. يسلم برشا على زميلنا شاكر, تحية ليه في ستاندار, ويقول شاكر شاركت معاه مرة ومن وقتها ولينا حبيبات. دونك ماركو يسلم عليك شاكر, يضحك شاكر يقول لك يا خويا أني وليد مشهور, زد خويا مشهور خويا شاكر والحمد لله. يلا تحية ليكم زد كيف كيف. نحب نسلم برشا زيد على صديقتنا من ليتوانيا ريهام, قاعدة تسمع فينا, تقول لي أنا تونسية نعيش في ليتوانيا ومتبع ديما موزيك فيم, اعطينا شوية انرجي باش نخرج البيبي ونتمشى فيها الطقس, ان شاء الله ربي يفضله لك وربي يكمل عليك يا ريهام يا باهيه. دونك نمشيو مع بعض التفاعلات. سي قيس يسلم علينا زاده كيف كيف, ويقول اليوم انه يلزم الناس الكل تتوحد من اجل اصلاح التعليم, وكيف كيف نعملوا زاده على المواطن, على خاطر ساعات الاولياء يترخاو وهما اللي يمشيوا نحو خيار الدروس الخصوصيه. تحيه زاده كيف كيف صديقنا صلاح الدين اللي يتفاعل معانا, ويقول حسب رأي تعليم وثقافة خطين متوازيين مع متابعة المنقطعين عن الدراسة وإدماجهم في التكوين المهني وقتها نجم ونتمنى على مستقبل البلاد والعباد. تمنيت أني كوني معناها نكون كمواطن معناها نسمع المسؤولين في الدولة يقولوا أنجزنا صلحنا, مش باش ننزو باش نصلحوا, على خاطر من سنوات نسمعوا في لغة التسويف هذية, والله المستعان. شكرا جزيلا لي كلامك في الصميم. كيف كيف كلام آخر زاد يجينا من عند رباب, تقول راهو الكلام حاجة والفعل حاجة أخرى, صغارنا تعبين ومراهقين برشا واللي وعلى أعصابهم, الصغير ماهوش رقم صغير, راهو وراه معناها عائلة كاملة, ونحبوا نستاق معناها نحبوا نعملوا زاد كيف كيف مستقبل لصغيراتنا. تحية لمستمعاتنا ومستمعينا من إيطاليا. وردة صديقتنا العزيزة تقول البرنامج يحلى معكم بقهوة عربي, بعثت لنا حتى الفيديو ترقيبة, تحية ليك يا وردة يا فنانة, محليك ومحلى جوك. نمشي لفرنسا, وتحية زادة كيف كيف توصل لصديقنا ديما يتفاعل معنا ويقول محلى برنامجكم والمواضيع ترقولها خاصة الصحية. نحب نقول بأنه متساكني جرجيس زادة كيف كيف اللي يقول أنا أهلي في جرجيس وهاجت عليهم الوشوشة بصفة غريبة ومهولة, تنجم تأدي لكارثة صحية بربي, معناه أحكي وعليهم, يقول صارت حتى الناس ديزانفكسيون. حاضر خويا, هذا موضوع إن شاء الله للمتابعة. تحية كبيرة لصديقتنا العزيزة ألفة كالعادة تتفاعل معنا, يمسيك برضا, وتقول ديما عاملة معكم جو مع الموزيكا. تحية زادة كيف كيف برشا ناس قاعدة توصل فينا وقاعدة تحكي معنا, عنا برشا زادة من ناس تحطت على إصلاح التعليم. نحب نقول لكم إن شاء الله كلامكم هذايا يوصل للمسؤولين, وكيف كيف نسلم برشا على صديقنا الوفي سيسليم النيلي اللي تفاعل معنا ويسلم علينا الناس الكل. وتحية كبيرة زادة مدام ليلى اللي تسلم علينا برشا وتحب تسأل على قانون التقاعد وين وصل, تقول رانا تعبنا احنا خاصة المتقاعدية القطاع الخاص, حيتنا كان ما ناخذ من كوتيزيو وبعد ناخذ فيه زوز فرانك, موضوع مهم برشا. يهمني انا وياك سي خالد, تحب تخرج تقاعد انت ولا بيك تخرج توا تقاعد؟ على كل على كل ذوما كل التفاعلات شفت وقت اللي نحكيه في موضوع يهم التونسي ويهم العائلة, قديش العبيد تتفاعل إيجابيا وبين بالكشف بأنه مسألة إصلاح التعليم مسألة ملحة جدا سيونس،
3: مسألة ملحة ومسألة لا غنى من أنه نحكي فيها في كل وقت، وأنه احنا دائما نذكر بها، لكنها مشروع يتطلب لقاءات كبيرة عن ديبا ببليك كبير كبير كبير كبير، زمنا نشوفه في التلفزيون ونشوف الرويدا، وزمنا الناس كلها تدلي بدلوها في شيء ذي، لأنه زيدا يهم التلميذ، يهم الأولياء، يهم يعني المؤسسة التربوية بكل ما فيها، ويهم أصحاب الرؤى والاستراتيجيات الكبرى لإصلاح التعليم.
0: هذا هو رأيكم، يهمنك العادة ديما على نميغو واتساب متاعنا 23500 و13000، نمشي وتوتسويت للمعهد الوطني للرصد الجوية. معنا صبحي بن أحمد، مرحبا بيسي صبحي، أهلا وسهلا. تحية لي يعيشك يا سيدي، خليني من قلب الخدمة روا هكا ولي، وتم ترصدوا طوف في التساقطات قديش مليمترات في أنحاء الجمهورية. أي أخويا نبدأ معاك بآخر حاجة، آخر المناطق اللي طوى صبت فيها أمطار شنية هي؟
4: نعم، هو كما كان متوقع، معناتها تسرب الهواء البارد اللي بداية تقريبا بالتوغل شيئا فشيئا على معناتها الأجواء نتاعنا بالمناطق الشمال، ساهم في ظهور خلايا رعدية في البداية، بدأت بمناطق أقصى شمال جهة بنزرت، خاصة أعلى كمية كانت جهة سجنان، سجلنا 43 مليمتر إلى حد الآن، كذلك ماطر 27 مليمتر، بنزرت المدينة 8 مليمترات، بولاية باجة كذلك سجلنا 20 مليمتر بنفزة، والآن الأمطار كذلك غزيرة بجهة الكيف قلعة سنان 19 مليمتر. الآن الخلايا الرعدية قادة نشطة بجهة الساحل وجهة صفاقس، إن شاء الله في الساعة القليلة أو الساعات القليلة القادمة تكون هنالك كميات هامة من الأمطار. بصفة عامة نجم نقوله معناتها الوضعية ما زالت ملائمة لظهور وتشكل الخلايا الرعدية نشطة، خاصة بمناطق الشمال في الفترة الثانية، هو الفترة الأولى معناتها تسرب الهواء البارد على مراحل، المراحل الأولى أعطى على مناطق الشمال، ثم قاد معناتها تدريجيا يشمل أكثر مناطق من الوسط كذلك وجهة الساحل والمناطق الشرقية. في مرحلة ثانية نجم نقوله تونس الكبرى يمكن معنية بهذه التساقطات، يمكن حتى في الساعات القليلة القادمة وبعد قليل معناتها إن شاء الله تتشكل أكثر الخلايا الرعدية وتكون نشطة. الأمطار كما ذكرنا معناتها في معظم الكميات تكون ما بين 30-50 مليمتر، وقد تصل 70 مليمتر ببعض المناطق كما جندوبة، كما بيجة، بنزرت، تونس الكبرى.
0: هذا في الساعات المقبلة في الليلة معناها
4: إن شاء الله في الليلة. تبقى الوضعية الجوية في الصباح معناتها ملائمة لنزول أمطار وظهور خلايا رعدية خاصة بأقصى الشمال، ويما ما عدا ذلك معناتها باش يظهر اكثر انخفاض في درجات الحراره، باش نحسوا
0: تقريبا معناها
4: نعم، هو يوم الامس سجلنا تقريبا 34 درجه، اليوم بالنسبه لتونس العاصمه كانت تقريبا في حدود 27 درجه، وفي مناطق الشمال تحت بالكدية تقريبا فارق فما 10 درجات مقارنه بيوم الامس. غدوه تتراوح القصوى ما بين 22 و27 درجه، ما عدا باقصى الجنوب تكون في حدود 31 درجه، مناطق الجنوب ما زالت معناتها نجم نقوله مرتفعة شوية درجة الحرارة، لكن بمناطق الشمال باش نحسوه بالقديق الانخفاض، خاصة في الصباح الباكر معناتها نجمه نقاو 17-16 درجة بالشمال، وتوصل حتى 12-11 درجة بالمرتفعات إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا ليك سيدي، تحياتنا ليك وربي ثبت هالأمطار هذية. شكرا جزيلا ليك، كما قالنا درجات الحرارة تنخفض بعشرة درجات كاملة، دونك هذية باش يتحس، ردوا بينا كي خارجين في الليل خارجين الصباح، دونك باش نرجعوا شوية للسرد سيونس، تفرشكت الأمور، وداعا للمكيفات، دونك اليوم وداعا للمكيفات، دونك هذا هو اللي به الفايدة،
3: وداعا للفاتورة الكهرباء
0: هاو جايك الغاز
3: المكيفات خلينا على الأقل الفترة الانتقالية،
0: أي هذا
3: الانتخسيزون،
0: أي ولا هي
3: الانتخسيزون،
0: نرتاحوا شوي نرتاحوا شوي، هذا هو هذا على الأقل كلفة الطاقة. شكرا لكم الناس الكل، ربي يثبت الأمطار هذية، وردوا بالنا ديما خاصة وين فما سيول، نبعدوا على مجرى الأودية، ناخذوا ديما بالأسباب، كانت هذية ميتيو، دونك نمشيو تو سويت لرقمنا اللي على كل لسان، ويهم اليوم الاختزان عام.
2: رقم على كل لسان.
0: أي ما نحكيو على الصناعة التقليدية التونسية.
1: الصناعة التقليدية التونسية قاعدة تثبت في مكانتها وتوسع، خاصة في حضورها خارج البلاد. المدير العام الديوان الوطني للصناعة التقليدية ليلى مسالتي كشفت في تصريح لمزيك أن صادرات القطاع وصلت لحوالي 85 مليون دينار إلى موافقة 2026، وسجلت زيادة ب 3% مقارنة بنفس الفترة من العام اللي فات، وتمثل قرابة 2% من إجمالي الصادرات التونسية. من بين أبرز النقاط اللي كشفت عليهم أن الولايات المتحدة الأمريكية تمثل الوجهة الأولى لصادرات الصناعة التقليدية التونسية، ودورة هذه تشهد أول مشاركة لغرفة تجارية تونسية الأمريكية ضمن 12 مؤسسة من القطاعين العام والخاص تساهم في دعم الحرفيين ومرافقتهم في التصدير.
5: المنتوج التقليدي التونسي صحيح يتصدر في مختلف الدول في الخارج ومطلوب على مستوى الترويج، لكن اليوم في أرتيكريا هي فرصة مهمة للمشترين أن يجيوا لتونس لهنا، ليس فقط للتعرف على المنتوج، للقرب أكثر، لتشوف التنوع متاع المنتوج التقليدي التونسي، الزخامة متاعه، اختصاصات الجهات، وكله كله للرفع من قدرة التنفسية ودفع التصدير. صحيح اليوم عنا ارتفاع ب 3% من قيمة التصدير مقارنة بالسنة الفارطة اللي هو ما يقارب 85 مليون دينار، لكن هذه القيمة نعرفها اللي هي مش الواقع، نعرفوا اللي الصناعة التقليدية تنجم تعطي أكثر للتصدير وتنجم منتوجاتنا يكون عندها دفع أكثر في مختلف الدول الأوروبية أو الأمريكية أو العربية. نحن كي نقولوا بالنسبة للصناعة التقليدية فما زوج حاجات مهمين، أولا كقطاع اقتصادي، وكذلك يعطي صورة مميزة لتونس. الصناعة التقليدية ديما عندها التراث متاعنا، عن الحضارة متاعنا اللي نحن نحبو نبرزوها.
1: من بين المبادرات المطروحة هو برنامج إيزي إكسبورت عبر البريد التونسي اللي يهدف إلى تسهيل دخول المنتجات التونسية للأسواق الخارجية مع تخصيص فضاءات للتعاون الدولي والإعلام والصحافة وفضاء فكرة هدية لسلط الضوء على أحدث ابتكارات المؤسسة الحرفية المشاركة التعاون الدولي. حاضر زيادة في الدورة هدية من خلال منتوجات جديدة طوروها حرفيين تونسيين بالشراكة مع أطراف من كندا ومالطا والسويد، من بينها إبداعات في اختصاص فخار سجنين في إطار برنامج تعاون تواصل على مدة 6 أشهر، والهدف هو تطوير المنتجات التقليدية وتجديد تصاميمها وإضافة لمسة عصرية عليها من غير ما تفقد هويتها التونسية وأصلتها. الصناعة التقليدية التونسية مش كان تراث نحافظ عليه، بل زاد هو قطاع اقتصادي عنده مكانة وإمكانيات كبيرة للتصدير وخلق فرص جديدة للحرفيين. والتحدي اليوم هو كيفاش نحول المهارة التونسية والإبداع المحلي إلى منتوجات تنافس عالميا وتلقى بلاصتها في الأسواق الخارجية والداخلية على حد سواء.
0: يعطيك الصحة أميمة. دونك اليوم مهم برشا نهتموا بالارتيزانة سونيا والارتيزانة التونسية معروفة في العالم، اما ماهيش مسوقه ماهيش لابيليزي مالوغوزمون. توا مدام سلتي الكلام اللي تحكي فيه ياسر لوجيك، فما خدمه قاعده تخدم معناها في الديوان الوطني للصناعات التقليديه، اما الخدمه هذه لازم تتكثف اكثر فاكثر، يفو لابيليزي ساعه خاطر فما يفو كخير ولابيل تونيزي باش يبداو واضحين، وكيف كيف نقوي وزاد لو ريزو اللي بيننا وبين مختلف الناس اللي تشري معناها في لي برودوي هذوما ارتيزانو. هكا
6: بالطبيعه وحنا نفرحوا معناها كي نقاو انه الصادرات الصناعات التقليديه في ارتفاع، لكن راهي زياده 3% راهي مش رقم ايجابي، لكن مش كبير يعني تسمى. لكن شو نقولوا احنا، نتمنوا انه يسلطوا الضوء اكثر على الصناعات التقليديه، وخاصه انه الزياده هذه يخدموا اكثر انه هي تزيد 3% راهي شويه، وخاصه زاده تنفع الناس الحرفيين. معناها زاده الحرفيين زاد يلزمهم دعم،
0: باش يخدموا
6: اي خاطر يلزمهم دعم زاده خاطر ظروفهم، معناها تحسهم وحدهم يناضلوا باش يواصلوا انهم على
0: تقولك الامريكي مثلا المتحده الامريكيه هي الوجهه الاولى للصادرات التقليديه التونسيه، معناها فما برشا مطلوبه زربيه القروين، المرقوم على مختلف الكليم، هذو المنسوجات كيف كيف، الاواني النحاسيه مطلوبة يحبوا الهاند ميد، معناها الهاند
6: كرافت، يموتوا على الهاند ميد. ومحليها كي نسمعوا احنا امريكا وان شاء الله برشا بلدان يوليوا يسمعوا بتونس وبالصناعات التقليديه نتاع تونس. والاضافه المهمه لهنا اللي هي الصناعه التقليديه مش فقط نتيجه للسياحه، خاطرها ديما العكس، انه يجيو هوني نوريوهم منتوجاتنا، نجم المنتوج هو اللي يكون سبب اللي يجينا السائح.
0: قبل كان كيك في بالك والله، قبل كان يجيو باش يشريو الزربيه، معناها نتذكر معناها من الناس اللي تحيه لي سي محسن الفراتي، ان وقتها يحكي لي على لي بروميير زونيتي اللي تعملت في حمامات، يقول لي راني انا بوه وعم ولا يرحمهم كيفاش يشريو من القروين، جاو يقول لك شرينا هذوما لي زونيتي الاولانيين في حمامات راهو باش نبيعوا الزربيه القيرواني. راه برينسيبالمون الارتيزانا كانت هي اللي عنصر جذب أيضا للسياح. شوف أنت اليوم وين زربية القيروان، وين الخدمة، وين لبخوموسيون متاحة، وين المريقم اللي معنا مرقوم مثلا متاع قفصة من أشب ما تشوف، من أشب بالحق من غير شوفينيزم لهم يحزنون الكلمة، معناها الكلمة حتى كلمة الشوالق اللي يعملوه في تكرونة وفي غيره راهو شباب على الأخر، فما أكل البصمة الإنسانية اللي ياسر محلي احنا مالوغوزمون اون ا با بو هكا لابيليزي اون ا با بو كوميرسياليزي هل
6: ان شاء الله نرجعوا ونقويوا خاصه
0: نقوي
6: يعني نجموا نخدموا في على المسار المعاكس. انسان يشوف قطعه مزيانه
0: تونسية
6: في البرة وبعد بالانترنت تعجبه يولي يقول لك خلينا نزور ونشوف شنو حكايتها القطعه هذيك ويجي للبلاد هذيك. اليونسكو توضح ديما انه السياحة الثقافية تشمل التراث الحرف الفنون وفن الأكل والمهرجانات وإلى آخره. وإحنا لازم نكونوا دقيقين ذي يعني المنشور هذي سنة 2021 لليونسكو فيه لفتة واسعة اسمها السياحة الثقافية. أذيك علاش إحنا نفضلوا نحكيه على سائح مهتم بالثقافة، مش معناها نقسموا ناس بين سائح جيد ومش جيد، هو الكل صدغان معناها اللي يجي على الماكلة اللي يجي على المهرجانات اللي يجي على البحر اللي يجي على الطقس. أما نوعية السائح اللي يجي على خاطر قطعة ولا يجي على خاطر التراث ولا يجي على خاطر التاريخ، هذاك حاجة نبيخة، هذاك سائح دو كاليتي، هذاك اللي لازم نخدموا عليه وهذاك اللي لازم ننفستيو فيه.
0: هذا هو المطلوب اليوم انه نخدم اكثر يونس عليه. نحكي حكايه كل منتوج على خاطر ديغيغ شاك برودوي فما حكايه
3: فما تاريخ
0: فما تاريخ فما بلاد فما معناها هذا نقولوا موروث ايضا مشترك وذاكره جماعيه. لو كان احنا نوسعوا بالنا شويه ونرؤ قلت هيفا وهبي ونرد معناها انا كورد بوكو دامبورطونس للحاجات هذه تنصور الخير والبركه في تونس.
3: شوف حسنا بقى الصناعات التقليدية أولا هي داعمة أولى وأساسية ورئيسية للهوية الوطنية، ثانيا هي منتج فني عبر على تجربة إنسانية كبيرة، تجربة إنسانية تونسية بكل ما فيها، وذي مش مسألة مرتبطة بعام وعامين وثلاثة، معناها تاريخ الحرف ذي تاريخ ضارب في القدم. وإذا كان فصلوا الحرف اللي نحكيوا عليها معناها خاطر توا السنوات الأخرانية نحكيوا على قفصي بوسعيد نحكيوا على الزربية القيرواني، لكن غير هذايا فما يعني الحولي زادا كيف كيف حاجة قديمة ضاربة في التاريخ كيف كيف، على الأرجيل زادا كيف كيف، ما لي ديو دو الأرجيل أهل القلالة كما يقول جورج دومال. دونك فما يعني مختلف برشا يعني مختلفة برشا الصناعة التقليدية التونسية تشغل في أكثر من 300 ألف معناها عنصر في
0: عنصر فلا
3: معناها 11% من العناصر النشيطة في يعني طبقة الفئة النشيطة في تونس منهم 85% نساء. دونك زمنا ننتبه للشيء هذا كيف كيف زمنا ننتبه أنه زمنا نحضره أو نفورميه سفراء جيدين يهزوا يعني المنتوج التونسي هذا الحرفة، يعني مش فقط حرفة هي كما كنا نحكيه بالهوية التونسية، معناها يعرف في صدر يعرف في سوق سواء دي زغتيست دي سبورتيف دي معناها في الدنيا الكل كما يعملوا في دول في دول أخرى. دونك مزيد الاهتمام به لأنه في السنوات الأخرانية معناها كيف نحكيه مثلا على قطاع الجلود مثلا الأحذية والجلود نلقاه فيها برشا مشاكل، معناها فما أزمات هيكلية في القطاعات هذه، والحال أنه نجموا نخدموا عليها برشا كما كنت تحكي أنت على الكليم وتحكي على المرقوم، معناها أبار نشوف نعملوا مقارنات بيان سور ما لا تجوز المقارنة في كل الأحيان، كي نعملوا مقارنات بين السجاد الفارسي شنو هو السوق لكن زاد الناس لا يتخلص. حتى نحن الزربية الشاشية يا حسن
0: الشاشية
3: أنت تعرف الشاشية كانت تتصدر للمصر والمغرب والجزائر وليبيا والسنغال والنيجر معناها
0: كان سوق صناعة ثقيلة
3: صناعة ثقيلة علاش تفقد بريقها الشاشية علاش الشاشية ما عادش راهو تباع علاش دونك وغير هذا مش كان الشاشية معناها كي نحكيوا على نحاس المطروق ولا نحكيوا على الحاجات اللي تعمل بالألياف النباتية
0: والألياف النباتية
3: والسمار
0: برشا بلايص. دونك واليوم في فيفمون انه نشجعوا زيادة لي جون كرياتور اللي يخدموا في حاجة تقليدية
3: بنفخة جديدة بنفخة جديدة
0: فوالا
3: دو ريفيزيتي كيما نقولوا
0: اكزاكتومون من غير لا يخرجوا من الهوية نتاعو. شفنا دي بيس معناها يعملوا 66 كيف وهذاك اللي به الفايدة. دونك اليوم باهين المجهودات هذوما اما اون بو ميو فيغ كيف ما يتقال هكا ولا اون بو ميو فيغ خلينا نخدموا على الاقل سور نوت بوزيتيف كيف ما يتقال. رايك ممكن عاد اون كومونتير على الباج نتاعنا موزايك اف ام. السلام عليكم الناس الكل. سلام مدام جميلة بربي من المانيا اللي تسلم على لي زيكيب الكل لي زيميسيون الكل نتاع موزايك كفهم. شكرا جزيلا ليك مدام وتحياتنا ليكم لكل اهلنا اللي تسمعوا فينا على موزايك اف ام .net خارج حدود الوطن العزيز ولا فيا الابلكيشن تاعنا موزايك اف ام.
2: رقم على كل لسان.

0: الفيبر توفنات قوي الكونكسيون والويفي في الدار. تمتع بالفرجة والجيمينج والبختاج مع العائلة. هذا الكل بأحسن سوق مع البرومو فيبر توفنات. 100 ميجا يولي بسوم 50 ميجا. توفنات زي تهدي لك ريبيتور يوصل لك الويفي في الدار الكل وتهدي لك زيدا لفخي داستالاسيون. ملا أعمل توا أبونمون جديد ولا طلع على الديبي متاعك لل100 ميجا وتمتع ببرومو فيبر توفنات. الكل انترنت فما توفنات.
1: باش تستنفع ببرنامج بخصوص ليك ايكونوميك ادخل لصفحة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على الفيسبوك ولا اتصل بأحد فروعها ولا بستيج وتعرف على التسهيلات والامتيازات متاع البرنامج. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، التزام دائم ومتجدد، اللي تقتصدوا تربحوا.
2: موعدكم مع معرض الأثاث والتأثيث ميزون تندانس 2026، أحدث تصاميم الموبيليا والديكور بأسعار مناسبة جدا، من 2 ل11 أكتوبر بمعرض الشرقية من 10 صباحا إلى 7 مساء.
3: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها مان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
4: ماكس بوك 5 جي اورانج ايلو برودوي د لاني بكونيكسيون تري او ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
5: عندك اورانج.
6: قولي لهم قديش توحشتهم، قولي لهم قديش انت فخور بيهم وقديش تخمم فيهم، قولي لهم يردوا بالهم على رواحهم. الحديث معهم ما يوفيش. قول لهم زيادة Western Union موجودة توفي بوست كندا، ينجموا يبعثوا الفلوس من أي بلاصة في كندا، يوصلوك في أكثر من 2000 نقطة بيع Western Union في تونس.

0: إذا على كل سير حتى الستة العشية تود سويت آخر أخبار عالم التكنولوجيا في حياتك.
1: عسلمة. Get ready with me. Ventlan. And guess what? مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على الابلي ماي أريدو.
2: أريدو طور عالمك.
0: تحياتي لكم، هذا موعد جديد مع هاي تيك على موزايك اف ام. اوبن اي اي اعلنت على وصول جي بي تي 6 للفيرسيون العاديه من تشات جي بي تي، بعد ما كان الفيرسيون هذه كانت متوفره قبل، كان في تشات جي بي تي وورك كودكس وفيا لي زابي. مع التحديث هذا مع الميزاجور هذه الشركه قدمت زادا الانترفاس نتاعها الجديده واللي سميتها انتليجنت يو اي، والتغيير الكبير بالنسبه لتشات جي بي تي عن طريق الانتليجنت يو اي الانترفاس هذه انه تشات جي بي تي ما عادش باش يجاوب كان بالتكست، هاو الاجابه تنجم تلقى فيها تكست فورمولير بوتون جرافيك ولا حتى شيما انتراكتيف، الكل مباشره في وسط الديسكوسيون. هكايا المستخدم ينجم يطلب مثلا مفهوم معين ولا يبدل في البارامتر مباشره باش هكاكا يشوف الريزلتا، والا يطلب اوتي صغير يتصنع في لحظتها كيما مثلا يطلب كالكولاتريس، والا يعمل ميني جو في وقتها قابل للاستعمال في وسط تشات جي بي تي. واوبن اي اي زاد حكيت على السرعة، مفهوم السرعة بالنسبة لجي بي تي 6 يتبدل بالكدي بالكدي، على خطر نعرفوا انه جي بي تي 6 ينجم يبدأ يقدم الإجابة قبل ما يكمل الريزونمون متاعو الكل، وحسب الأرقام متاع أوبن اي اي فإنه في الأسئلة اللي تحتاج ريشيرش على الويب النسخة انستنت من جي بي تي 6 تبدأ الإجابة بأسرع 44% من الموين متاع جي بي تي 5.6 انستنت. أما بالنسبة للبارتي سيكوريتي فإنه أوبن اي اي قالت انه جي بي تي 6 زادا جاب برشا تحسينات متاع جي بي تي 6 استرا للخدمة على تشات جي بي تي، خاصة فيما يخص الاستعمالات اللي فيهم برشا حاجات مرتبطة بالسيبر سيكوريتي ولا التهديدات البيولوجية وإلا العنف. الجي بي تي 6 باش يكون متاح حسب النوع الاشتراك اللي عندهم لي زابونمون بلوس برو بزنس و انتربرايز باش يتحصلوا على جي بي تي 6 سول، اما بالنسبة للمستعملين متاع فري وتشات جي بي تي جو باش يكون عندهم اكسي لجي بي تي 6 لونا، والموديل الاخف والموجه اكثر للتاش السريعه وبعدد طلبات كبير. تغير كبير مهم جدا بالنسبه لاوبن اي اي عن طريق انتليجنت يو اي. المره هذه الطريقه متاع التعامل متاع تشات جي بي تي باش تتبدل من الاسيستون اللي يعطي ريبونس نصيه فقط الى انترفاس كامله، تنجم تعرض مجموعه كبيره من الاوتبوت فيها العديد من المعلومات مع دي زوتي والى حاجات انتراكتيف في وسط الديسكوسيون. عندنا برشا ما حكيناش على لي ريزولتا بالنسبه للمارشيات كيما مارشي لي سمارت فون ولا مارشي لي بي سي. المره هذه عندنا لي ريزولتا بالنسبه للثلاثي الثالث من 2026 في فتره ما بين جويليه وسبتمبر بالنسبه للمارشي نتاع لي بي سي على المستوى العالمي. الارقام جينا مع عند اي دي سي، عدد لي شيبمنتس عدد المبيعات وصل ل 62.7 مليون بي سي بانخفاض شدوا عندكم ب 20.1% مقارنه بنفس الفتره من العام اللي فات، وهذه ثاني مره على التوالي المارشي يسجل فيها تراجع بالنسبه للمبيعات بعد التراجع ب 3.8% في الترمستر الثانيه من 2026، وحتى مقارنه بالترمستر اللي فات اللانسمون والا المبيعات نقصت ب 9.1%. الارقام هذه ما تعنيش بالضروره انه المبيعات المباشره للي كونسوماتور هبطت بنفس النسبه، خاطر اي دي سي تحسب الماكينات اللي الشركات والموزعين يبعثوها للأسواق مش الأجهزة اللي تتباع فعليا للكليون، لكن هذا مؤشر انه المارشي متاع لي بي سي قاعد يلقى في صعوبات كبيرة ياسر. هات نعملوا طلة نشوفوا شنو فما بالنسبة للترتيب هذا. الخمس مراتب الأولانية في المرتبة الأولى قاو لونوفو اللي باعت 14.9 مليون بي سي، عندها 23.8 بار دو مارشي في الثلاثي الثالث من 2026، ونسبة النمو متاعها تراجعت ب 22.6%. أكبر تراجع متاع نسبة نمو عند اش بي اللي بيعت 10.3 مليون بي سي في الفترة ما بين جويليا وسبتمبر 2026، وعندها 16.5% باردو مارشي، لكن نسبة النمو متاحة تتراجع ب 30.9%. ديل في المرتبة الثالثة بيعت 7.6 مليون بي سي، عندها 12.1% باردو مارشي، ونسبة النمو متاحة تتراجع ب 25%. أبل في المرتبة الرابعة بعد 5.9 مليون ماك. أبل عندها 9.5% باردو مارشي ونسبة النمو متاحة تتراجع ب 11.3%. في المرتبة الخامسة لقاو أزوس اللي بيعت 5.5 مليون بي سي عندها 8.7% باردو مارشي ونسبة النمو متاحة تتراجع ب 8.6%. البارح كنا حكينا لكم على السيرفيس لابتوب الترا البي سي الجديد نتاع شركه مايكروسوفت اللي اعلنت عليه في ايفنت البارح نهار 7 اكتوبر. والبي سي دي يعتمد على قوه الخدمه نتاعو بالنسبه للذكاء الاصطناعي كوسوا بالنسبه للذكاء الاصطناعي لوكال على البي سي والا على الكلاود. وقلنا انه البي سي هذيا يجي كخطه استباقيه من شركه مايكروسوفت لمواجهه ام بي سي منتظر ام ماك بوك منتظر جديد من طرف شركه ابل باش يكون اول ماك بوك برو عند ابل فيه ان اكران تكتيل وفيه فيرسيون اخرى بالنسبه للماك او اس وزاد باش يعتمد على قوه الذكاء الاصطناعي. وحكينا على الماك بوك هذا قلنا انه باش يكون اسمه ماك بوك الترا مازلنا ما نعرفوش هل ابل باش تحافظ على الاسم هذا بعد ما سميت مايكروسوفت البي سي نتاعها سيرفيس لابتوب الترا. لكن البارح قلنا لكم انه من المنتظر انه ابل باش تعلن على الماك الجديد متاعها هذية واللاين اب الجديدة متاع الماك هذية نهار 17 اكتوبر. لكن مارك جورمان الصحفي في بلومبرغ اكد انه ابل باش تعلن على الماك هذية نهار 27 اكتوبر. دونك في اخر الشهر هذية باش نكتشفوا كل التفاصيل على اللاين اب هذية على النوع هذية جديد من الماك والمواجهة باش تكون بين مايكروسوفت وشركة ابل بالنسبة لدو بي سي اللي يعتمدوا في الخدمة تاعهم على قوة الكونفيغوراسيون. لكن زادا يهتفوا انهم يكونوا دي بلاتفورم بالنسبة لاستعمال الذكاء الصناعي في المستقبل. هايتك هذا بالنسبة لهايتك اليوم. هايتك تلقاو على السيت متاعنا موزايك FM.net.
1: هايتك عسلمة. Get ready with me Ventlan. And guess what,
3: ما أريدو تمتع بتخفيض 10% على فخفة انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبلي ماي أريدو.
2: أريدو طور عالمك على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة العشية. معرض دارنا موبيليا ومفروشات وكل ما تستحق الدار من 2 ل 12 اكتوبر افيك دي روميز توصل 40% وزيدهم 2000 دينار هديه بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحه. في بالك بعرض صفتين جديد؟ ركب شوفو سولير والا ستاسيون فوتوفولتايك ولا زوز من غير حتى افونس.
3: شنو من غير حتى افونس؟
2: اي نعم، زيرو من اللي في الاول، ركب توا وخلص بالتقسيط على 5 ولا 7 سنين ديريكت مع فاتوره ستيك. فرصه ما تتفلتش، اطلب صفتين توا على 21-49-50-05 21-49-50-05. العرض صالح حتى 31 أكتوبر وفي حدود الكميات المتوفرة. Le solaire c'est notre affaire. على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة العشية.
4: أهلا بكم الناس الكل، مرحبا بكم الجديد في على كل سن. سلم على مدام زينة تسمع فينا من إيطاليا شدة ثنية البولونيا، نقول إن شاء الله ثنيتك زينة مدام. تحية ليك ولعائلتك الكل، سلم عليكم من ما كنتوا. مرحبا مصطفى.
5: أهلا وسهلا.
4: صفا
5: الحمد لله.
4: أمور طيبة
5: يا رب لك الحال.
4: قالك اليوم ما جبتكش بوتارك فهمتني.
5: واه اليوم نحب عندي ديديكاس.
4: عندي ديديكاس
5: ديديكاس تري سبيسيال.
4: اوكي
5: لصديقي الغالي خونا سمير عزيز بمناسبه مولده الجديد.
4: ايوه
5: والمولود نتاعو هو سبحان الله، يعني تولد اليوم، تولد عنده اليوم. نقولوا نحن بعد غدوه باش نمشي على ساقيه،
4: اش معناها
5: ان شاء الله بعد غدوه نعوموها في الماء والفلوكه نتاعو هاي حاضره وان شاء الله يستدعاني معنا باش نعمل معاه تريح مصر. هذا فليك جديد نحن صغير عندنا
4: المولود صغير حسب عرفتك اللي ان شاء الله تعملوا له حصيده الاخلاص يا سيدي. سلام مبروك عليك سيدي شيخو بالحوت. هذا هو اليوم عندنا 7 حوت في القفيفة.
2: الحوت عليك
4: أي استوفى اليوم عبي قفة شورو. قفة شورو بستدينارات
5: ستة دينارات
4: خليقة ولا صنيعة
5: أنا ولا يتمنيت الحقيقة كان جيت ربريك هي البارح 24 ساعة قبل الخطرة. كيف ما شفت اليوم الطقس تبدل
4: تغشش
5: وجاء للريح الشرش والشرش كيف ما يقولوا هجر الكرش. أوه. والبحر هائج مائج وهنا شدوا كل فلايكيت ونقعدوا رايدين. أما اللي باش نتفرجوا فيه اليوم مع بعضنا أكل قفة البلاستيك ريتو هذيك تعشب. القفة البلاستيك ذكرني ذكرني في البحاره نتاع قليبيا. علاش هكا القفل البلاستيك هذيك؟ سما فيش الحديد هي باش ما تصددش، يعبيوا فيها الحوت وبعد تك شلاله في مال البحر ويخرج بها يبيع متى يسرى. علاش القفيفه اليوم كيفاش نعبيوها؟ ايبا باش نوريكم فيديو تريز اكسبسيونيل صارت الفيديو هذا وقت البارح. وعليش بستة دينارات بركة تنجم تعبي قفة شورو، والشورو ما يقولك تاكل بق شورو، يعني تشده من هنا تاكل تحطه لا ثلج لحد شيء تنظف وتاكل. وين موجود المصيدة ذاية؟ أعطيني كل فيديو ساعة باش نوريكم الميترايات اللي سمها ستة دينارات فقط، هذيك اللي في يدي اليوم صورتها لكم خصيصا، ميترايات فيها ما يقارب ستة أمسونات جويدين ما غير حتى طعم، فيها كالشعرات كل صفر يشعلوا وفيهم كل تقوش عليها ريشة جويدة بليوم هكا جويدة. حطوا فيها كعبة الجيك الصغيرة اللي فيدي من هنا البوان تاعها ما يراوح 30-40 غرام، ونربطوا لذيك الكليكة مع بعضه في صنارة ونمشي. وين عنا وين فما كانال؟ ما انت كانال كانال شعال عنا كانال بنزرت وين القنطرة ولا جنيب على اليمين وعلى اليسار، عنا كانال خير الدين بحلق الواد، عنا كانال رادس. ولهنا باش تشوفوا تصويرة تاعت الولدي يوسف الفريقي تبارك الله عليه، شوفوا كل قفيفة كيفاش عباها بالشور.
6: صلي على النبي.
5: هذيك ما تحقش حاجة كبيرة، ميترايات هذيك اللي حكيت لكم عليها تاع 6 دينارات وكايبة تجيك صغيرة، وأرمي القصبة وتبدأ ترقص في القصبة بشوية بشوية، سايبها مع الكرينتي اجبد وعبي القفيفة بالشورو. والفيديو اللي تشوفوا فيها هذاك راه ماهوش شورو، هذاك نعيطوا له البيشي شورو، نوع من الشورو. وعيطوا له شورو بنين برشا راه هذاك.
6: أي بيشي نعرف.
5: والكاليبر نتاعو محترم جدا.
6: جدا مبين.
5: وراه وريك تشد 3 و4 كعبات تشوفك الخيط ماشي هكا على اليمين وعلى اليسار، وكل فرام تاع المولينيه بدك كيف ما حس الريبريك نتاع الجنجل تاع الريبريك تحس في حس الفرام تاعك. ما تاخذوش قصبه ريجيد، الطول نتاعها ما بين قول احنا 2.70 متر حتى 3.5 متر. علاش؟ باش كي تنجم تطلع القزمه نتاعك كيف الهواء، 6 امسونات ولا امسون يبدا في ديك هكا ويتفرتوا لك شكعبه الحوت. ديما نحضروا الثلج في الجلاسير معك القفيفه في القفه مع شويه ثلج، خاطر من بين حوت ازرق
6: حتى الجلاسير. حتى
5: الجلاسير مش تطيح ب 10 درجات ما تحق الجلاسير، تودينا باش تفرشك بطبيعتها. والامطار هذه ان شاء الله المال حلو هذه باش تصب في الوديان، وانا متاكد ان شاء الله يا رب
6: ان شاء الله
5: في قولي كيف ما قلت لك كيجي عام
6: من البحر
5: شنو يصير؟
6: أيوة.
5: يصير برشا كروفيت،
6: برشا كروفيت
5: جاسني هاي كم رابخة من عم ناول ما شاء الله، شاء الله ربي داوم النعمة
6: إن شاء الله.
5: لك شفت الأمطار اللي عندها جمعتين اللي صارت في جرجيس وريتها ولا وفي جابس وفي جربة، وتو هاو ما شاء الله تخلى بالشرش تاويك زادة كيف كيف أمطار كبيرة برشا، خلي الودية تتحل وكت تلك الرسبيات هذوكم كلك في الماء راهم باش يعملوا لها برشا كروفيت. ما نجم كان نقول لكم كان الحوت عليكم، ومرة جاية نحكيو حكاية جديدة.
6: غدوة نحكيو حكاية جديدة تكنيك جديد. شكرا ليك مصطفى قرام، تحياتنا ليك. دونك فما مس هكا ولا
5: شوف عادي والنوى هذايا راهو بالنسبه للريح غدو باش يزيد يتقوى من السكتور الغربي والشرش يعني قوي برشا. دونك نهار لحد يرخف شويه الريح، ونهار لحد ونهار الاثنين ان شاء الله باش يكون بوتون. كان سمعني عارفي تويك نجم نقطع راني خارج البحر نصطاد.
6: أيوة.
5: نهار الاثنين بوتون راني قدرت ربي باش نعمل سرحة الحوت. وش يقول لك؟ قول لك يرعد الرعد الجغالي شد النويشن هذه ولا فاك البحر ان شاء الله.
6: الحوت عليك مصطفى قرب، شكرا جزيلا لك.
7: الحوت عليك، الحوت عليك على كل لسان، من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متاع العشية.
6: كنخدم معكم لافاندو على كل سين. ميرسي مصطفى، ميرسي اميمه، ميرسي لبنى، شكرا ليك خالد قطات، ميرسي سونيا، شكرا ليك، ميرسي يونس، شكرا للشيكر كان معنا في الستاندار. خليكم توت سويت مع ريكاب سبور مع حيدر الشيبني، خل الاخبار الثقافيه تلقاوها في كوتشور بلوس مع سمسم، بعد هي الموعد يكون مع واحد من الناس مع شيكر، وسهريه مع زميلنا المتميز يسري اجديد. انا نتقابل معكم اكسبسيونيلمون في لو ماغ ويكاند في تعويض زميلتي ليندا رحالي ان شاء الله سبت وحد من نص نهار حتى الماضي ساعتين. نتمنى لكم انكم تعديوا معنا احلى الاوقات. نخليكم تتسويت مع اخر الاخبار الوطنيه والعالميه مع هبه الخميري، بعدها اخر الاخبار الرياضيه مع فهمي البرهومي. قبل غدوه ان شاء الله من الاول حتى للساعتين في امان الله.

0: شكلين شكلها لا لا لا لا لا لا تتوى افتحي يا وردة اغلقي يا وردة.
1: في مونوبري جاونا ذكريات ونحنوا لك الأيامات. المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم وحتى ال 31 أكتوبر فيهم حتى ال 50% تخفيض في مونوبري.
2: مونوبري ديما معك. بالحق العمرة اللي تتمناها في تونيزي بوكينج تلقاها بالعرض فليكسي. أنت اللي تختار تاريخ ومدة الرحلة، ترانسفيرك بالبوس ولا بالتي جي في، والوتيل اللي تحب عليه. بالعرض فليكسي تعمل عمرة على كيف كيفك بالمرافقة الممتازة اللي عودتكم بها تونيزي بوكينج. وكي تحضر عمرتك على بكري تضمن أفضل الأسعار وتتمتع بتسهيلات في الدفع، وهكا تعيش عمرة كيما تمنيتها وأحسن. الأكثر معلومات كلمونا على 71-124-124. نجم زادة تزور واحدة من 35 أجنس الموجودين في كامل تراب الجمهورية.
3: ينظم الديوان الوطني للصناعات التقليدية بالتعاون مع الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية وشركة معرض تونس الدولي الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية أختيكريا. موعد هام للمهنيين والمؤسسات التونسية والأجنبية لاقتناء منتجات تقليدية للديكور والهدايا التذكارية. أختيكريا مفتوح للمهنيين والعموم من 5 ل 11 أكتوبر من 10 متاع الصباح ل 7 متاع العشية بقصر المعارض بالكرم.
4: لبيك اللهم لبيك.
5: ليبرتا الأولى في تونس تعكس التيار، تخفض أسعار العمرة وترفع في الجودة والقيمة ابتداء من 3999 دينار فقط. ليبرتا معاكم في كل خطوة، مرافقين ثقات، خطوط جوية مريحة، فنادق قريبة من الحرمين، جميرة، سويس المقام، منارات غزة، الطائف، فعاليات، تجربة على خطى. هذا دليل ابتداء من 3999 دينار فقط. للحجز والإرشاد 70-105-900 70-105-900. كي تقول عمرة تقول ليبرتا.
6: Il est temps de choisir ta voie. Choisis une école qui te rassemble. Rejoins Collège La Salle et vise l'international. Programme d'échange, bourse, employabilité et projet d'avenir. Des programmes accessibles avec ou sans bac en IT, réseau, tourisme, commerce, gestion, design, multimédia et mode. Pour plus d'infos, appelez le 71 90 42 42 ou consulte collegelasalle.tn.
7: تدلل
8: فما حاجات منا وفينا نعرفوها ونحبوها، وحتى 11 اكتوبر جيون يزيد يدللكم بالمنتوجات التونسيه ويحط على ذمتكم احسن لافاريات واعز الاسوان. ملازورنا في اقرب ايبر مارشي جيون ليكم. كونسومي تونسي وتمتع بتخفيضات ما تتفلتش.
7: تدلل
9: جيون ايام دللنا.
10: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
11: موجز الأخبار، أهلا بكم. هطول أمطار متفرقة وأحيانا غزيرة بمناطق بولاية بنزرت وباشا وجندوبة والكاف، وفق المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي صبحي بن أحمد الذي أكد أن أعلى الكميات سجلت في سجنان من ولاية بنزرت ووصلت إلى 43 مليمتر. وبن أحمد يضيف أنه من المتوقع أن يتواصل نزول أمطار غزيرة في الساعات المقبلة خاصة في ولاية تونس الكبرى وبنزرت وجندوبة ومنطقة الساحل وشرق صفاقس، مبينا أنه تم تسجيل تراجع كبير في درجة الحرارة بفارق 10 درجات في بعض المناطق.
12: بالنسبة لهذا اليوم كما كان متوقع شكلت خلايا رعدية نشطة في الفترة الصباحية، بدأت في مناطق أقصى شمال وخاصة كانت الأمطار غزيرة في جهة بنزرت. سجلنا أعلى كمية إلى حد هذه الساعة 43 مليمتر بجهة سجنان من ولاية بنزرت. مطر سجلنا 27 مليمتر، كذلك 20 بولاية باجة بنبزة. بجندوبة كانت أعلى كمية 11 مليمتر بولاية الكيف، سجلنا 19 مليمتر بقلعة سنان. الآن الخلايا رعدية قاعدة تنشط بجهة صفاقس، كذلك جهة الساحل ومناطق الشرقية أكثر لبلادنا جهة تونس الكبرى. بالنسبة للساعات القليلة القادمة الخلايا الرعدية ما زالت نشطة، الأمطار قد تكون غزيرة في الساعات القادمة وخاصة بمناطق الشمال جهة بنزرت جهة جندوبة تونس الكبرى، كذلك حتى وصولا إلى جهة الساحل وشرق جهة صفاقس. بالنسبة لدرجات الحرارة انخفضت هذا اليوم بفارق تقريبا وصل حتى 10 درجات بمناطق أقصى شمال خاصة بنزرت وجندوبة وجهة بيجة.
11: أعانوا فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني باب بحر، وبناء على جملة من التحريات الميدانية يتمكنون من الإطاحة بشخص متلبس بممارسة نشاط الرهان الرياضي الخاص بالخيول دون الحصول على الترخيص القانوني المستوجب. والعملية تسفر عن حجز مبلغ مالي متأت من هذا النشاط المخالف، إضافة إلى ضبط مجموعة من البطاقات والقسائم المستخدمة في عمليات الرهان. في أخبار العالم

0: يعلنون وحدة موقفهم في دعم المحكمة الجنائية الدولية في مواجهة العقوبات الأمريكية التي فرضتها واشنطن على المحكمة بعد بضع ساعات من منح جائزة نوبل للسلام للقاضية الجنوب إفريقية السابقة نافي بيلاي. ونتنياهو يشن هجوما حادا على بيلاي واصفا الحقوقية بأنها متعصبة تعمل على شيطنة اليهود بعد إشرافها على تقرير للأمم المتحدة خالصة إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في قطاع غزة. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع حيدر الشني في سبارك إكسبريس. إلى اللقاء.
1: في تونس موزايك FM لا غد.

0: مع لفخ أحلى بونوس متاع أريدو تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
1: أريدو طور عالمك.
2: أهلا وسهلا بكم. بعد شوية نحكيوا على دربيات الشبان والقرار اللي تم اتخاذه اليوم. نحكيوا زادة على تعيينات مقابلة الجولة الخامسة تعيينات الحكام, لكن البداية من الجلسة العامة العادية للترجي الرياضي التونسي. موفدنا حميد شويقي عنده أكثر تفاصيل. بعد شوية في ركاب سبورتس ناخذوا كل التفاصيل المالية وكل المعطيات, أما نعملوا برسوكم أمام على انطلاق أشغال الجلسة العامة العادية. حميد أهلا وسهلا, مرحبا.
3: مرحبا بك حيدر, ومرحبا بجميع المستمعين على موزي كفام. بالفعل نحن متواجدين في ضاحية قمرت, وين دور بدأت منذ ساعة تقريبا على الساعة الخامسة نبدأ الجلسة العامة الخاصة التقييمية الخاصة بثلاثة مواسم اللي هما 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026. علاش بدأت الخامسة الجلسة العامة هذه؟ خاطر مع الساعة الرابعة ما كانت تكتمل النصاب القانوني اللي هو يكون 50% زائد واحد من عدد المخالفين, إذا تأجلت الساعة. ومنذ قرابة الساعة انطلقت الجلسة بكلمة افتتاح السيد الحميد عاشور اللي هو رئيس, هو اللي ترأس الجلسة مرة هذه, وبعد أخذها كانت الافتتاح السيد حمدي المدب رئيس النادي, وبعد انطلق أمين المال في تلاوة العديد من الأرقام اللي هي موجودة عنا إن شاء الله سنتكلم بالتفاصيل في بعد شوية إن شاء الله في ريكاب سبورت.
2: شكرا لك حميد, يعطيك صحة. نعود ونقابله بعد شوية, وكل المعطيات والأرقام وأهم الاستنتاجات المالية بكل تأكيد وأجواء الجلسة العامة تقوم بعد شوية في ريكاب سبورة. خلينا نمشي لنذكركم بتعيينات حكام مقابلات الجولة الخامسة واللي تتلعب على نهارين السبت والأحد غدوة. درجة دي تونسي الأولمبي البيجي الحكم حسين بولعريس, وفي الفار أسامة بن إسحاق نادي البنزرتي, الاتحاد المناسيري بإدارة نضال طيف, في الفار عامر شوشان, اتحاد بن قردان نادي الإفريقي باسم بالعيد, وفي الفار رميل الفقير, والتقدم الرياضي بسقيط الدائر مع سيس الحكم هو وليد المنصري وأندري فيليب ميلا البرتغال في غرفة الفار. على حد بقية المقابلات ديما ساعتين ونص, درجة رجيسة مع الحمام سوس أمير العيادي وقروية في الفار, لطوال حمام لنف أحمد الذوادي حكم ساحة, وهيثم ترابلسي حكم الفار, نجم المتلوي الملعب التونسي فرج عبداللاوي, وفي الفار هيثم جيرات, شبيبة العمران مستقبل المرسى بإدارة محرز المالكي, وفي الفار البرتغالي أندري فيليب. دونكي زفر أو موجود بلتو في مقابلة سقيطة داير وساسس, ويرجعنا لحد زيادة يكون في مقابلة العمران ومستقبل المرسى. نعقد اليوم صباح اجتماع تنسيقي في إطار الأعداد لمقابلة الرابطة الأولى للشبان بين ترجي الرياضي التونسي ونادي الإفريقي بمقر الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة, وضم الاجتماع هذا مختلف الأطراف المداخلة في تنظيم المقابلات, وشهد حضور مسؤولين على زوز نوادي. وتم خلال الاجتماع هذا الاتفاق على أنه دربيات الشبان تتلعب بويكلو بنظر

0: اللي صار عملية ومن أحداث عنف، فالقرار إنه دربيات الشبان كسوة ترجي يستقبل أو نادي الفيخ يستقبل باش تلعب دون حضور الجماهير. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على سيت موزايك فان بوانيت، وبعد شوية في ريكاب سبورت تركيزنا يكون بشكل كبير على جلسة العمل العادية لترجي دي تونسي، تقارير المالية، كل المعطيات. يكون معنا زادة في دوزيام بارتي من ريكاب سبورت المسؤول القانوني على ملف ترجي هولدينج وكل التفاصيل وين وصل الملف هذا. قبل بعد شوية في ريكاب سبورت.
1: مع لوخ أحلى بونوس متاع أريدو، تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
2: أريدو، طور عالمك.

0: تونس. ريكاب سبور. كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 7 عشية. حيدر الشرني.
1: أهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزيك في موعدكم اليومي مع ركاب سبور، موعد آخر أسبوع وآخر موعد في الأسبوع. إن شاء الله نركزوا فيه اليوم على أحداث وأشغال الجلسة العامة العادية للترجي التونسي المتعلقة بالتقارير المالية لثلاث مواسم، نحكيه 2023-24-24-25-26-26. بعد شوية نمشي لمقر انعقاد الجلسة العامة هذه، يكون معنا حميد شويقي وكل التفاصيل المالية المدخل للمرابيح، خاصة المداخيل من متأتية، مساهمة الجمهور، سبونسورينج البيتري، كل ما يهم المداخيل، كيف كيف المصاريف، شنو العام اللي كان فيه فما عجز واللي كان فيه فايض، وعلاش بالضبط كل المعطيات المالية الخاصة بثلاثة تقارير مالية للترجي هذه تونسي، تفاصيلا بعد لحظات. دوزيام بارتي إن شاء الله يكون معنا زادة المسؤول القانوني لملف ترجي هولدينغ، الصعوبات والمشاكل، تفسير أكثر للجماهير جمهور رياضي عامة في هذا الملف. وإن شاء الله خلينا نادر اليوم يقعدنا شوية وقت نعمل بيرسيو على الدفعة الأولى من مقابلات الجولة الخامسة. نادر أهلا وسهلا بك، وحشة مرحبا.
2: مرحبا بك حيدر، وانت زاد أخويا، تحية ليك، تحية لسمير وخيان معنا ولكل السادة المستمعين ورجعة الشتوي.
1: ها مش قلت لك أنا الوقت مش يمشي ورجعت ولا لي فيروز زياد رحباني وسمير شو أمور؟
3: أنا مش نربح الوقت، تحية للناس الكل.
1: أهلا وسهلا مرحبا بك، نربح الوقت. دونك صليح في الإخراج معنا، أهلا وسهلا مرحبا بك. يسري في الإخراج الرقمي، حميد يستنى فيها. ما خلينا نبداو في ساعة في ساعة كيما اليوم، اسم كبير، خورخي بورشاغا، شكون الاسم هذايا؟ تابعوا مليح الحكاية.
4: كيما اليوم ريكاب سبور.
5: في كرة القدم فما نوعية متاع ملاعبية هي اللي تستحوذ على النجومية وتاخذ الصورة الكاملة، وفما ملاعبية أخرين يخدموا ساكتين ويجيبوا تيتروات. كي نرجعوا المونديال المكسيك 86، العالم الكل يتفكر سحر مارادونا وهذا طبيعي، أما شكون اللي مركب بونتو الفينال وعطار الأرجنتين كاس العالم؟ كيما اليوم 9 أكتوبر 62 تولد الراجل اللي دخل التاريخ من أوسع أبوابه، خورخي بوروتشاغا، جندي الخفاء اللي جريته بدلت مصير نهائي كاس العالم. 29 جوان 86، في المكسيك المنتخب الأرجنتيني يلعب الفينال متقدم 2-0 على ألمانيا الغربية، واللقب قريب ياسر من بوينس آيروس، أما الألمان ما استسلموش، في ظرف 7 دقائق رجعوا في النتيجة وعدلوا 2-2. قعدت دقائق قليل على نهاية الماتش وضغط

قدامه وجري قرابة 40 متر. المدافع هانس بيتر بريغل يحاول يلحق به، والحارس هارالد شوماخر يخرج باش يسكر عليه الزاوية، أما بوروتشاغا ما بدلش وجهته وما ضيعش تركيزه، سدد باليمين والكرة تعديت بين ساقين الحارس ودخلت للشباك. 3-2 للأرجنتين، هدف في 84 ولقب عالمي ثاني في تاريخها وأول مرة خرج أرضها. بعد سنوات بوروتشاغا وصف الجارية هذيك بأنها أطول وأمتع جارية في حياته، ما كانتش مجرد لقطة في نهائي، كانت ثمرة عمل كامل من التضحية. بعد ما خرج من الأرجنتين ومشى لفرنسا باش يثبت أقدامه ويقنع المدرب كارلوس بيلاردو اللي يستحق بلاصة في المونديال، والحكاية ما وقفتش غادي. بعد 4 سنين رجع بوروتشاغا النهائي كأس العالم مرة أخرى، إيطاليا 90، لكن المرة هذه الأرجنتين خسرت ضد ألمانيا الغربية 1-0. بعد ما علق الصبات واصل في عالم كرة القدم، ودخل بوروتشاغا عالم التدريب وخدم في مسؤوليات رياضية من بينها منصب مدير رياضي في المنتخب الأرجنتيني. اليوم خورخي بوروتشاغا يكمل عامه 64، اسمه ما يذكرش كما اسم مارادونا، أما في

0: القدم تحب نجومها، لكن مش بالضرورة، لأنه أحيانا لاعب عادي أو لاعب خارج دائرة الضوء هو اللي يكتب التاريخ، وهذا اللي عمله بوروتشاكا.
1: كيما اليوم ريكاب سبور.
2: فما حاجات في الدنيا كي تتقص عليك نورمال، كيما شكون يقص عليك الكياس، ولا يقص عليك الهدرة، ولا حتى شكون يقص لك من شهريك. أما كي تتقص عليك الانترنت ما عادش تتحكم في روحك وتولي تفبري تفبري تفبري، حتى تجيك جلوبال نت تفبري. تمتع أقوى فيبر ب 55 دينار و 900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش. مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد تفبري.
3: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات. ملائمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.

0: الطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
1: آخر مسار ريكاب سبور،
2: آخر مسار انطلاق الجلسة العامة العادية لترجي الرياضي التونسي. خلينا ناخذ المعطيات الكل من عين المكان. موجود حميد شويقة. لا سهل حميد، مرحبا.
3: مرحبا بيك من جديد حيد، ومرحبا بيسمعوا فينا ويتفرجوا فينا زيادة على موزايك فيم. احنا صوت وصورة من احد نزول، احد نزول ضحية قمرت وين دول الجلسة العامة العادية هي وتقييمية لثلاثة مواسم، مواسم 2023-2024، 2024-2025، 2025-2026. نعطيك فيها كيفاش بدأت الجلسة وليش تأخرت بساعة. حيدة جلسة كان متوقع وبريفيو باش تبدأ مع الأربعة، لكن لعدم اكتمال النصاب القانوني هو 50% زايد واحد من عدد المنخرطين تم تأجيلها بساعة، وبعد مع الساعة الخامسة انطلقت الجلسة العامة. كان سيد فاروق كتو أعطى الكلمة لأحد رؤساء القادمين القدماء للترجي، سيد عبد الحميد عاشور اللي ترأس هو الجلسة هذه، وأعلن رسميا انطلاق الجلسة. وكان انطلاق الجلسة بكلمة لسيد حمدي المدب رئيس النادي اللي شكر فيه الجماهير على تضحياتي قاعدة تعمل فيها، وعلى وحكي زاد على أعطى مثال على أنفانتينو كحكي على جمهور الترجي اللي عمل تلاسمو هيستوريك لأمريكا. وبعد ذلك كله انطلق في انطلق السيد رفيق مرابط أمين مال ترجي الرياضي التونسي في تلاوة التقارير الأدبية والمالية، خاصة المالية اللي الناس الكل مركز عليها للمسافة مواسم هذوما. هما التقارير هذوما وصلونا نحن كصحفيين ولا كالجماهير، نحاولوا هما حيدر فيهم ياسر ديتاي الحقيقة للتقارير هذوما، باش نحاولوا نحن نعطيه لمحة صغيرة وملخص لكل موسم شنية فيه مصاريف، شنية فيه مداخيل، وبعض نقاط جلبت انتباهنا بالموسم. نسمع فيك
2: حيث. اي فزي يا حميد، بالموسم بالموسم الارقام العامه وبعدها ندخلوا في التفاصيل. اي
3: موسم 2023-2024 المداخيل كانت بالضبط 45 مليار و527 مليون و660 دينار، المصاريف كانت حدود 51 مليار و238 مليون و601 دينار. هون نلقاو فارق سلبي كما مكتوب في التقرير المالي ب 5 مليارات و710 مليون و660 دينار. باش نعرفوا نحن كما قلت لك انا ملخص للمداخيل زي من جهه المصاريف هذه اغلبيتها من مشات. المداخيل الاشتراكات كانت في موسم هذاك 4 مليارات و600 مليون، تذاكر المباريات المحليه 379 مليون. بما انه الترجي احنا نشوفوا الارقام من التذاكر ما فماش برشا منها مداخيل، بما انه الترجي في المواسم الاخيره ولا يعمل سولد اوت في لي زابونمون، دونك ما عادش مداخيل كبيره من البيتري. من المسابقات الافريقيه والقاريه 13 مليار مداخيل بين مشاركات الترجي في مختلف المسابقات هذيا، 2 مليارات 2 مليارات من بيع اللاعبين. فما القطب الاقتصادي اللي فيه هو النزل وفيه شركة الاتصالات وفيه المغازة تاع الترجي، مداخيل الاقتصاد مداخيل القطب الاقتصادي كانت في حدود 2 مليارات 800 مليون. مداخيل الإشهار بصفة عامة بين المستشارين الكل 18 مليار و600 مليون، لكن النقطة المهمة اللي أنا حقيقة ركزت عليها اللي هي مداخيل البث التلفزي اللي هما فقط 200 مليون فقط، اللي هما في بطولات أخرى وفي دول أخرى أغلب المداخيل تكون من نقل تلفزي، إحنا في تونس 200 مليون مداخيل من نقل تلفزي. دعم رئيس الجمعية في الموسم هذايا كان في حدود المليار.
2: ديما نحكيو حميد على 23-24 ديما نذكر
3: 23-24
2: به
3: به. بالنسبة للمصاريف، مصاريف كما قلنا من الأول 51 مليار و238 مليون و601 دينار، لكن النسبة الكبيرة من المصاريف هذايا مشات فرع كرة قدم أكابر ب 37 مليار و500 مليون، ومنهم 5 مليارات انتدابات في موسم 2023-2024. والبقية فما عديد المداخيل الأخرى كما فرع كرة اليد وكرة الطائرة والشبان، أما الرقم هو اللي يجذب الانتباه هو 37 مليار لفرع كرة قدم أكابر. هذايا بالنسبة لموسم 2023-2024. في موسم 2024-2025 المداخيل كانت في حدود 91 مليار، اللي هو رقم الحقيقة كبير، وكان من إشغال هذه أكبر مرة ترجي الرياضي التونسي دخلت مداخيل هذية. ونفهم حايدة كيفاش وصلنا الرقم هذية، المداخيل قلنا 91 مليار و 862 مليون و 226 دينار، المصاريف في حدود 68 مليار و 76 مليون و 609 دينار. هوني فما فائض الموسم هذية، فائض كبير ب 29 مليار و 785 مليون و 617 دينار. هوني بتحكيوا عن المداخيل حايدة اللي قلنا احنا رقم قياسي بالنسبة للمداخيل. الاشتراكات كان 7 مليارات 800 مليون، تذاكر 236 مليون. وهوني الرقم اللي نحن نحكيه عليه هو مداخيل من المشاركات في المسابقات الإفريقية والمسابقات العالمية. الترجي دخل في الموسم هذا 36 مليار و800 مليون فقط من المشاركة في المسابقات الأفريقية والعالمية، ومنهم جزء كبير هو مداخيل كأس العالم اللي كان يقدر بأكثر من قرابة 30 مليار رقم بالضبط مع الناس، أما قرابة 30 مليار بركة من مشاركة ترجي في كأس العالم الأندية، وبتفويت اللاعبين ترجي بيع ما قيمته 1.9 مليار. مداخيل قطب الاقتصاد اللي حكينا عليه قبيله تطور ولا 3 مليارات و200 مليون، مداخيل اشهار 15 مليار و500 مليون، كان مداخيل بث التلفزي يمكن عامل تطور صغير اللي هو ولا 272 مليون، مقارنه بال 15 مليار اللي دخلها ترجي رقم ضعيف على الاخر، ودعم رئيس الجمعيه كان في الموسم هذايا ب 5 مليارات و190 مليون. المصاريف كانت 68 مليار، منها كما العاده الرقم الاكبر يمشي فرع اكيد كره القدم ب 52 مليار لفرع كرة قدم، منهم 7 مليارات انتدابات اللاعبين، نذكروا اللاعبين فيهم الترجي في الموسم الفارق. الموسم يتعدى اللي هو 2025-2026. المداخيل نقطة بما أنه الترجي ما فهمش مشاركة في كأس العالم الأندية، المداخيل كانت 52 مليار و218 مليون، المصاريف على كثرة شوية ب 71 مليار و748 مليون، وهوني فما نقطة في 19 مليار و529 مليون. المداخيل هذه مين متأتي حايزر؟ كالعادة الاشتراكات يوم في نفس العدد، بما أنه نفس في كل موسم الترجي عنده ليميت تاع 25 ألف مشترك، دونك الاشتراكات كانت في 7 مليارات و100 مليون، تذاكر مباراة 340 مليون، مداخيل مسابقات إفريقية 6 مليارات و100 مليون، تفويت اللاعبين 3 مليارات، مداخيل قطب 1.5 مليار، مداخيل إشهار اللي هي عليت على المواسم الفارطة ولات في 21 مليار، ومداخيل تجزئة في نفس العدد 240 مليون ما أكثرش. المصاريف كما قلنا 71 مليار، يمكن منهم الفرع الأكيد ب 53 مليار و 9 مليار، ومنهم 9 مليارات إذا أكثر رقم 9 مليارات انتدابات، 9 مليارات بالضبط 900 مليون. حيدر هذوما هما تفاصيل كما نقولوا، خلينا نقولوا بصفة عامة خاطر في وسط الجلسة العامة احنا توا بعدنا شوية باش نعملوا اللايف بتاعنا. كان أمين الأمين السيد رفيق مرابط يعطي بالتفاصيل في كل حاجة، مثل بناء حجرات ملابس، تغيير حشب ملعب، في كل حاجة، في مساهمات بعض رجال الأعمال المحبين للترجي، يعطي بالتفصيل باش يكونوا الأحباء والمخالطين على علم بكل كما نقولوا دينار وين تصرف ودينار وين تدخل. هذا هو بصفة عامة حيدر التقرير المالي اللي هو الحقيقة هو فكي هما تقرير أدبي يحكي على تتويج الترجي في كل الفروع وفي كل الأصناف، لكن الحقيقة العباد الكل مركز على بالضبط التقرير المالي وين جات المصاريف المداخيل بالضبط من جات في هذا الكل، وبيستكمل التقرير الأدبي المالي بيستير المصادقة مع المصادقة مع المقارنتين، يطلع الكوميسيور كونت كيف كيف يصادق على التقارير هذية، وبعدها تتعال كلمة للمحبية باش يعطيه بالضبط استفساراتهم سؤالاتهم، ولا حتى كما قال السيد حمدي المدب النقد بتاعهم فيما خصوص اللي قاعد يصير في الترجي هذه التوج.
2: معناها تو اجمالا كي نعملوا ريكاب هذا، فما موازنه سلبيه 23-24 و25-26 وفي الوسط 24-25 فما مداخيل قياسيه، وفما قداش قلنا تقريب المرابيح نتاع ميزانيه الترجي هذه التونسي في
4: 27
2: مليار
3: في موسم 24-25 اما فائض ب 23 مليار و785 مليون و617 دينار اللي هما كما قلت لك كانت مشاركه في كاس العالم الأندية هي اللي كما نقولوا عملت الاكيليبر وخلت فما فائض كبير في ميزانية الترجي لموسم 2024-2025.
2: خليني نزيد ندق معك مداخيل الجماهير من الاشتراكات، اعطيني في 3 مواسم قداش دخل جماهير الترجي هذه تونسي من اشتراكاتها؟
3: في موسم 2023-2024 المداخيل الاشتراكات كان 4 مليارات و600 مليون، في موسم 24-25 كانوا الاشتراكات 7 مليارات و800 مليون، وبنفس الرقم بريزك في موسم 2025-2026 اللي هو الموسم الفارط 7 مليارات و100، وذي الرقم عليش هو قعد التقنية كما قولوا في 7 مليارات، ثم ليميت تاع بيوع تاع ليزابونمون في 25 ألف مشترك بما أنه ذلك تسمح به السلطات، دونك 7 مليارات هو بوجود مواسم الأخيرة هو مداخيل الاشتراكات تاع جماهير الترجي.
2: معناها المساهمة تاع جماهير الترجي تاع نحكيه على الاشتراكات والتذاكر فقط، إذا كان نحكيه على العام اللي تعدى واللي قبله فما 7 مليارات وزيد شوية تذاكر في المقابلات الإفريقية وغيرها، نحكيه على 7.5 تقريبا في كل موسم، هذه مساهمة الترجي هذه تونسي يعتبر رقم كبير كمان.
3: هاي ذي هو الاشتراكات 7.5 خلينا نقول 7 مليارات و800 وفما زيد مساهمات اخرين كانوا السيد رفيق مراب بتاعنا عليهم مستطاع احب يعاونوا في الانفراستركتور بتاع البارك، يحاولوا يعاونوا في حاجات معينه في الفيستير يتحسنوا في تغيير التيران، هذه مساهمات فرديه من بعض احبيه الغيورين اللي شكرهم سيد رفيق مرابطشي السنة كان شكرهم سيد حمدي المدب على الأقل دعم بتاعهم يقدموا فيه للترجي.
2: معناها ضخوا أموال ولا تكفلوا بمشاريع في معناها بإصلاح حاجة في البارك في كذا في جازون في شنية بالضبط المساهمة بتاعهم؟
3: بالضبط مثال فما الانفستير تاع الجون كان تم كل التغيير بتاعهم وتحسينهم. ثم سيد مناس اسمه بالضبط ما اللي يحكي عليه سيد رفيق مرابطو لقبه بطيخ قال لو دفع 400 مليون جوست مساهمة كيسمع اللي ثم باش يصير تحسين البستيرات في البارك اسبيرانس كيف كيف. ثم بد اسم طارق بوشماوي اللي شكره سيد حمدي المدب وقال قداش من مرة راهو يساهم ويعاون في أي حاجة نحن يستحقوها في البارك ولا في الترجي. كان ديما طارق بوشماوي هو السباق وأنه ديما يده ممدودة للترجي نادي تونس.
2: واضح به إذا كان فما أي تصريح في خصوص الموضوع هذا الموازنات المالية أوكي الخط مفتوح حميد سينو احنا نعود ونرجع لك بعد شوية يكون معك ضيف متاعنا إن شاء الله. دونك نخليك تو نرجع لك بعد شوية. شكرا لحميد شويقي من مقر انعقاد الجلسة العامة التقييمية للترجي التونسي الخاصة بثلاثة تقارير مالية في ثلاثة سنوات الأخيرة. ناخذ ملاحظات من عندكم على الأرقام هذه نادر وسمير.
5: والله أول ملاحظة وديما نقولها للنوادي التونسية الكل هي عدد المنخرطين، لأنه في بالك في الجلسة العامة بالقانون المفروض ما يحضر إلا المنخرط، نجم يدخل محب غير منخرط يتابع فقط وباستحباب، أما أن يصادق أو يرفع يده بالرفض أو قبول أو مصادقة على تقرير أدبي أو مالي فلا يحق له. فريق في حجم الترجي الرياضي ما لخل الفريقي زي نسمع 300 ولا 400 ما نعرفش حاصيله أرقام ضئيلة جدا. هل يعقل أنا عندي 25 ألف أسبوعين يجيوا يتفرجوا مشتركين ونهات الجلسة العامة اللي فيها المحاسبة وأنك كان عندك كلمة تقولها وأنك تصادق على التقرير الأدبي أو ترفض التقرير المالي أو نقص 700 يعني اليوم و700 منخرط ما تمتش جسر عام معلش في الساعة الرابعة لأنه لم يكتمل النصاب القانوني اللي هو النصف زائد واحد وبالقانون تؤجل. فما شكون يكتب ثلاثة أيام
2: فما حتى جلسة نادر سمعني فما حتى جلسة حتى نادي بدأت في وقتها ديما نأجله بساعة ونبدأ
5: لأنه لا يكتمل النصاب
2: exactly.
5: يعني ليزهم 700 منخرط
2: وزيد ما يكتمل
5: ويجيوا أقل مشتر
2: اشتر بلس آن
5: يعني عزوف كبير على الجلسة العامة اللي هو حقك يا محب الترجي والإفريقي والصفاقسي والنجم وكل الأندية التونسية. فأوث تقعد في الفيسبوك وتقعد تثلب وسب وشتم وقذف إيجا أعطي أفكارك ورأيك وقدامك رئيس النادي بعينه وناقشه واحكي معاه ويفتح باب النقاش ديما قبل المصادقة على التقرير الأدبي يفتح باب النقاش، قبل المصادقة على التقرير المالي يفتح باب النقاش، والمصادقة ينجم أنت كمنخرط توقف أعمال الجلسة العامة وتصبح تقريبا تهزها في إشكال كبير إذا كان ما تصادقش.
6: إذا كان نادر معناها الإشكال هذا يخص كل الأندية التونسية
5: كل
6: المنخرطين إذن فما مشكل متاع التواصل بين الإدارات ما نجموش اللوم على المنخرطين ولا محبين ولا الجمهور.
5: لا سمير إيش الخرط الجمهور
6: كيفاش الجمهور باش ترغبوا في الانخراط أو تقنعوا بالانخراط أو تدخلوا في منظومة الانخراط
5: ويجب عليك المفروض
6: مش هذا باش توصلوا المعلومة لابد من مجهود إضافي من الإدارات لأن المشكل ما يخصش كان الاسبرانس فقط المشكل يخص كل الأندية التونسية وهي لابد من طرح عدد من الأسئلة علاش الجمهور يمشي للستاد يتفرج بال 25 ألف وفي الجلسة العامة 300 لم يكتمل الانتصاب هنا لابد من التساهم.
5: وتعرف قداش الانخراط سمير 10 دنانير
6: دونك فما اشكال
5: او 20 كانت
6: دونك فما اشكال يعني التواصل ما لازمش نرميو الكره للجماهير فقط لا انا كاداره لابد اني نتواصل مع جمهور نتاعي ونقنعه بانه يكون جدي ويكون معناها فاعل في الجلسات العامه وفي
5: انا مداخلتي موجهه للجماهير
6: بالضبط
5: انه راهو انك تكون منخرط اقوى واكثر بكثير انك تكون عندك اشتراك تتابع المباريات
2: بالضبط
5: يعني تفرج في ماتش وتخرج وتنجم الجمعه هذه تجي او ما تجيش موضوع اخر. اما يوم الجسر عامة يوم الحساب يوم يا سيدي انتخاب رئيس النادي ننتخب سمير ولا حيدر يعني تصور انت الترجي او الافريقي او غيره 300 350 هم اللي ينتخبوا هيئة مديرة أو رئيس نادي.
6: هذا هو الإشكال
5: اللي يخصهم في النادي.
7: خلاص الأرقام
5: مهمة ما فهم الأرقام ثم معادلة واضحة وجلية. 5 مليارات عجز 23-24 فائض 24-25 وعجز آخر كبير
7: 25-26
5: اللي هو قريب العشرين. هو برشا. الملاحظة الأولى أن المصاريف ماشية
6: وتزيد
5: وتزيد في حين المداخيل لو ما كانش عندك موسم استثنائي في كأس العالم الأندية وفي السوبر السوبر الأفريقي كنت تذكروه وقتها في 2023-24 هيك علاش مداخيل متاع المشتركات الأفريقية وصلت 36 مليار. لكن كأس العالم الأندية تجيك مرة كل 4 سنوات ما تشمش تعمل عليها كمدخول قال بشي يغطي لك 4 سنوات بالتمام والكمال. على 3 سنوات تحس أنه الموازنة تمت 25-24 وانت عندك فائض 23
7: فما رقم سلبي بسيط تقريب مليار
5: والمليار صحيح. وحتى كي تشوف مساهمة رئيس النادي أنا نذكر في السنوات الماضية مساهمة رئيس النادي توصل مليارات كبيرة. توا كي شفت 23-24 مليار والسنة اللي 5 مليارات يعني العدد المبلغ نقص برشا. وبالتالي المفروض تنقص أكثر المصاريف والمداخيل تزيد تتنمى أكثر وتزيد تحاول أنك تدخل أكثر مداخيل بخلافك العام الاستثنائي اللي تجيك فيه مشاركة في كأس العالم الأندية.
7: واضح. به سامير نخو رأيك وبعد نمشيو عن نظيف
6: نتكلم بسرعة. من المفروض الجلسات العامة من المحبث الجلسات العامة تتم كل سنة ما تتمش كل 3 سنوات باش الجمهور يكون متابع لكل التفاصيل هذه. لبما ظروف الترجي حتمت عليه مشاركات في الصيف وكذا
5: تأكيدا لكلامك بالقانون كل سنة إجبارية أن يكون عندك جلسة عامة بالضبط. تقييمية والانتخابية حسب القانون الأساسي للأندية سنتين بالضبط. 3-4 أنت والقانون الأساسي للجمعية
6: الترجي الرياضي التونسي في منافسة إفريقية مع أندية عندها ثقل مادي كبير باش ينافس الترجي الإفريقي لابد من أنه ماديا يكون موجود. هذه حقيقة حقيقي يلزم ينافس في صن داونز ينافس في الأهلي ينافس في
5: البيراميدز
6: والأندية المغربية والجزائرية رجعة بقوه. دونك المصاريف لازمها تكون موجودة. أنا اللي شد انتباهي شنو أنه المصاريف متاع فرع كرة القدم خليها تطلع مش مشكل لكن كذلك بالتوازي لابد من أنه المداخيل لازمها تتبع. وإذا كان المداخيل ما تتبعش إلا في سنة المشاركة العالمية والإفريقية فإنها تبعت وصار فايض. بالتالي العجز كان موجود في 23-24 وفي الموسم الفارط. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية مداخيل من بيع اللاعبين. وهنا السياسة الرياضية نحدي من حب نتكلم على الأمور الرياضية المرتبطة بالمال. ترجي التونسي في 3 سنوات الأخيرة اشترى عدد كبير من اللاعبين ولم يستفد من بيع اللاعبين إلا بقلة قليلة
7: عكس مثلا الموسم هذا ترجي دخل فلوس
6: ربما في الجلسة العامة القادمة مش نلقاه لحسابات ذومة. لكن في 3 سنوات الإدارة الرياضية مع احترامي يعني نتكلم على أرقام أرقام الترجي يشري في ملاعبية ولكن لا يبيع اللاعبين ولا يستفيد منهم ماديا. الترجي فيترينا باهية كل ملاعب يجي للإسبرانس لابد عليه أنه باش يقدم إضافة لكن الترجي على المستوى التسويق للاعبين وكم اللاعب جاء للترجي بمبالغ كبيرة وخرج من
7: دون الترجي دون أن ينتفع منه
6: ولكن علاش التوازنات المالية ربما في النقطة هذه بالذات كان الترجي يحسنها ويحاول يخدم عليها ربما يلقى التوازن المالي متاعه.
7: هذا هو باهي نكونوا كملنا هكا مع آخر مسار بعد شوية نعود ونرجع المقر انعقاد جلسة العامة لترجي الرياضي التونسي حميد ويكون معنا ضيف اللي هو كمال العروسي المشرف القانوني على ملف ترجي هولدينج اللي تحبوا تفهموه الكل في الملف هذا والعقبات والإشكاليات. فما ناس تقول مش قانوني أصلا فما ناس تحكي في اتجاه وبتات المشروع أصلا ما هوش بازي بالنسبة لترجي الرياضي التونسي برشا كلام مع الحقائق الكل المعطيات الكل في خصوص هذا الملف بعد لحظات نكونوا هكا كملنا مع آخر مسار.
1: آخر مسار ريكاب سبور
0: عجيل للطاقة أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.

0: وصلين ريكاب سبور ونعود وننتقلوا لمقر انعقاد الجلسة العامة العادية لترجي تونسي. حميد شويقي اهلا وسهلا، مرحبا ومرحبا بضيفك.
1: مرحبا بك من جديد حيدر. كما قلت معنا سيد كمال العروسي المكلف القانوني بملف ترجي وجهي، واللي لدينا الفرصه اليوم ناخذ ما عنده اكثر معلومات حول الكلام نتاع اللي صار لنا الجوله الاخيره، وهو هو معنا في الانتين يسمع فيك حيدر. حتى بعد كان عندي اسئله ولا حاجه
0: دونك فقط كان النجم نحسنوا شويه الكاليتي نتاع الصوت حميد، لانه باش ندخلوا توا في معطيات ترمينولوجي نتاع اقتصاد ونتاع مال واعمال لازمنا نركزوا باش نفهموا معناها. اذا كان فما امكانيه باش نحسنوا
1: شويه حيدر.
0: احسن برشا، احسن برشا هكا.
1: اوكي كما قلت لك معنا السيد كامل العروس. خلينا نبداو بالسؤال هو في كامل كثر الكلام برشا 43 من الاخرانيين حول ملف ترجي هولدينغ، اللي ترجي صب روسي عنده برشا، لكن صاروا تعطيلات، صاروا حاجات يمكن لعبات اولتها في برشا حاجات. كنت تعطينا في الصحيح بالضبط شنو اللي صاير في ملف ترجي هولدينغ؟
2: شوف هو ملف ترجي هولدينغ، نرحب بحيدر ورحب بالضيوف والكرونيكرات نتاعو. الحقيقه هو ملف ترجي هولدينغ ساهر، ما نجمش ما نعطيش لمحه تاريخيه، لانه الحقيقه تقال هو ولا بحق ملف رياضي اقتصادي، لكنه راهو كنا نحبذوا خاطر نعرفوا اللي باش يبدا بالترجي باش تعدى لنوادي اخرى، نجم نقولوا اللي هو باش يكون ملف وطني. احنا الفكره بدات من كونه الجمعيات، كوننا بعض الشركات سميناهم دي سوسيتي ساتيليتير اللي هما يدوروا حول جمعيه الترجي اللي هي كونتهم واللي هي تمتلك كافه راس المال نتاعها. ومن بعد حبينا نطور الفكره، ما تعرف التاريخ ما مش جامد، التاريخ يتطور بما فيه التاريخ الاقتصادي. دونك جات الفكره نتاع ترجي هولدينغ، قمنا بجميع الاجراءات اللازمه، اودعنا الملف لدى بورصه الاوراق الماليه كما يتطلب القانون، خذينا الترخيص، وبعد تعدينا للسي ام اف اللي هي الخطوه الاخيره. الملف هذا يظل من سنه 2024 قاعد يراوح نفسه. الحقيقه معناها قدمنا المطلب، كان فما تجاوب، ما نجمش نقول عكس هذا، معناها هذه مؤسسه وطنيه، كان فما تجاوب ما بيناتنا، فكان فما ديزيشونج، معناها احنا الملف نتاعنا يطلبوا منا حاجات، صلحنا برشا حاجات ولو المجال والكادر سامحوني ما يسمحش باش نتعرض لهم، يمكن نهار اخر نجموا نتعرضوا لهم، لكن نجم ناكد لك اللي معناها باش ما نقول جل الطلبات اللي طلبوهم الاس ام اف قمنا احنا بالاستجابة لهم، وحورنا مثلا في القوانين الاساسية، قمنا معناها بتغيير العقد نتاع اللي عقد الكونسيسيون اللي عملته الترجي هولدينغ، معناها جميع الطلبات، ما نحبش نعطي حاجات تكنيك برشا اللي طلبها السي ام اف، استجبنا لها وقدمناها. الحقيقة المشكلة اللي الأسبوع الأخير معناها فما بعض الاجتماعات اللي لهنا وين حسينا البلوكاج، صار فما بلوكاج معين واللي خلينا معناها الحقيقة بعدنا شوية على بعضنا، معناها فما احساس كانوا بعدنا شوية على بعضنا. دونك ما تخربناش في وجهة النظر متاعنا في بعض المواضيع التقنية اللي خلت الأمور توا حتى لليوم on standby.
1: ما نعرفش انت قلت يمكن مواضيع تقنية، هل المواضيع التقنية دي ما قلتوا ما جاوبتوا معها في ظرف عامين وجاوبتوا على كل أسئلة وغيرتوا بعض القوانين، هل فما حاجه حسيتوها انتم عطلت شويه من الملف هذايا؟
2: هو الحقيقه احنا باش قلت ما نحبش ندخل في المواضيع التقنيه جدا ما عدا المواضيع الاقتصاديه او القانونيه، يعني باش نكون صريح معناها قلت لك واحنا نحترموا المؤسسات، وذلك علاش احنا كنا تريد سكري وما حبيناش نتكلموا، علاش؟ لانه احتراما معناها في المؤسسات وفي حرمه الملف اللي تقدم. احنا كترجي اللي هي كونت الترجي الهولدينغ، كان عندنا معناها الاوبجيكتيف نتاعنا كون الشركه هذه تكون موجهه للترجيين وتكون في دار الترجيين اللي هي دار الترجيين اللي هي البارك المركب حسين بالخوجه، اللي الترجي عندها فيه عقد لزمه من عند بلديه تونس ب 99 سنه. معناها المشاريع الاولانيه اللي حبينا نعملوهم اللي هي ترجي بيسين، اللي هي الترجي ميوزيوم، معناها المتحف بتاع الترجي، تكون مركزه في مركب حسين بالخوجه. لهنا وين صار التقاطعات ولهنا وين صار الاختلافات، هيئة السوق المالية ترى كونه الفونسي معناها المبنى العقاري مش كافي وما فيش الضمانات الضرورية باش تقدم الملف هذا في ترجي هولدينغ، ولو احنا لهنا هو عكس احنا راينا يكون عكس هذا، لا سيما ابرز نقطه اللي سمحوني في العباره الفرنسيه من على خطر عباره قانونيه وانا فالوريزي، معناها احنا ما جيناش كنا رانا نملكوا البارك بي ولا رانا باش نبيعوا البارك بي ولا باش نعملوا واحد. دونك احنا كان الاتجاه نتاعنا كونوا يكون قريب من الترجيين ونكونوا معناها في دارنا لهنا وان شاء الله تولي تختلف. حد ما اسكي مازال عندك سؤال سي كمال؟
0: انا فقط سي كمال نعرف بتاتر الاشغال نتاع الجلسه العامه مازالت متواصله ما نحبوش نشدوك اكثر من هكا، فقط هما حاجتين. الحاجه الاولى اعطينا ابسط واسهل تفسير ممكن للناس، لانه نلاحظ فيه هنا من خلال مثلا تفاعلات الناس معانا فما ناس مش فاهم الموضوع اصلا، فما ناس يقول لك ترجي باش تولي شركه كيفاش، واحد اخر يقول لك لا مش قانوني وما عنده حتى علاقه بالقانون وكذا جمعيه ثقافيه ورياضيه، وكل واحد معناها يخمم حسب ما قاعد معناها مستوى ادراكه ولا معرفته، مش مانيش كلنا رجال اقتصاد معناها. اعطيني اسهل وابسط تفسير ممكن، هذا واحد. واثنين، هل اغلق الملف ولا مازال فما امل بالنسبه لكم كدرجه هذه تونسي في هذا الموضوع؟
2: باهي باش نبدا بالنقطة الثانية، نحن لم نغلق الملف وما زلنا موثقين، قلت لك في إطار الاحترام مع مؤسسة الدولة الملف لم يغلق بعد، لكن احنا عندنا ان بلون ا اللي هو البلون هذا وعندنا ان بلون بي لأن احنا مواصلين، وكما قلت لك راهو العالم يتقدم والكورة تتقدم، وعليه قلت لك اللي هو مشروع وطني لأنه هذا جاء في إطار تطوير المداخيل نتاع الجمعيات، لأنه هكا تراه في الوضعية اليوم وهكا تراه في وضعية الجمعيات. معناها اليوم ما احنا يمكن معناها نتعاقب لانه نحاولوا باش نجيبوا موارد اخرى من من من جهات اخرى. ها باش نفسر الملف، راهي
0: اسهل تفسير يا ماتر بربي،
2: اسهل تفسير راهي باش نعطيك حتى هيستوريكمون كيفاش جات الفكره.
0: لا ما ترجعليش للتاريخ،
2: باش نفسر لك مش في التاريخ. احنا جمعيه رياضيه، الجمعيات الرياضيه قبل كيف كانوا هاويه وبعد عملنا لا هوايه وعملنا احتراف صحيح ولا
0: صحيح.
2: جينا احنا العبيد تقول راهي الجمعيات هذه شو قلنا؟ احنا قلنا الجمعيات تنجم تعمل شركات تجارية تحاول تجيب لها مداخيل مالية. هذا الموضوع عملنا ترجي ستور، عملنا ترجي موبايل، عملنا الشركة اللي تدير لوتيل والشركات الأخرى اللي تبعتها. بعد جينا قلنا هالشركات هذوما اللي مهم في هولدينغ، الهولدينغ هذا باش يكون متكون من الشركات اللي هي راجعة بالملكية للترجي، وقلنا نفتحوا 33% من رأس المال باش يكون كابيتال للاكسيونير الصغار، اللي نجم واحد يمشي ب 5000 ب 10000 15 دينار يشري اكسيون اللي هو ولاولاده الترجيين. معناها ليه الترجي باش تتباع وليه الترجي داخل البورصه؟ راهي شركه الترجي هولدينغ اللي داخل البورصه،
0: مش ترجي رياضي تونسي. اي ترجي هولدينغ
2: رياضي تونسي، راهي جمعيه رياضيه وستبقى جمعيه رياضيه وراهي ملك المنخرط.
0: واضح
2: يقول لي يظن الامر واضح
0: هكا ان شاء الله. والله نحاولوا كي نشوفوا ساعات تعليقات نحسوا اللي مقدمه نتكلموا مش مفهوم الموضوع.
2: لا لا نزيدوا بحثك ونزيدوا نفسروها. راهي الترجي وحدها ستبقى جمعيه رياضيه، راهي الترجي هولدينغ هذه شركه تجاريه راس مالها يرجع للترجي الرياضي، راهي الترجي حتى الشركه التجاريه ملكتها هي. فكرة الترجي هولدينغ في إطار باش نجيبوا التمويلات ويشاركنا جمهور الترجي بطريقة قانونية اقتصادية، ما نحبوش نقعدوا في الطرق الأخرى. قلنا نحلوا رأس المال 67% باش يقعد على ملك الترجي الرياضي و33% باش يساهموا فيه أحباء الترجي، معناها في شركة الترجي هولدينغ. الترجي الرياضي التونسي راهي لا يديه للبورصة ولا عندها الحق باش تدخل البورصة، راهي جمعية رياضية على ملك منخرطه.
0: واضح اكثر من هكا وضوح ما فهمناش، معناها خاطر الناس تسال برشا وفهم شكون مش فاهم. دونك نتصور ونتمنى وعلى الاقل انه يكون وصل التفسير هذا. شكرا كبير ليك.
2: كلمه اخيره راه بالله
0: تفضل استاذ
2: حيدر، راه ديما نعاود نقولها ويظل قلتها حتى في مناسبه سابقه ما بيناتنا، راه ديما نعاود، راه العالم متحرك، راه كي تعمل للترجي مشروع ولا اي جمعيه اخرى، رانا احنا متحمسين في الكوره، هذه امور غير المنافسه الرياضيه، راه هذايا راهي امور وطنيه، راهو الجمعيات الاخرين كل باش يجيوها، رانا قاعدين نلوجوا على
3: تنويع المصادر ديفيرسيفي لي ريسورس باش الجمعيات تقعد عايشه. راي الوضعيه الماليه والتطور اللي قاعد نشوفه فيه في العالم في افريقيا بالموديل نتاعنا هذا رانا ما عادش نجمو النفس. راهو الجمعيات الاخرى كلها باش نجي راهو نبدي نفتحوا الباب كما في امثله اخرى تفتح الباب وتخلط الناس الكل في انتظار القانون اللي انا كما حكينا عنده 20 سنه يروح نفسه ما صار فيه حتى شيء.
0: وفي الانتظار قانون الهيكل الرياضيه تقصد؟
3: قانون الهيكل الرياضيه بالطبيعه
0: يمكن نستناو 20 سنه اخرى كان عطانا ربي عمر.
3: نقعد نستناو معناها
0: واضح
3: نقعد هكاك اينار تون بوج با ونخليو الموارد الماليه قاعده هكاك.
0: واضح. شكرا كبير ليك الأستاذ كامل العروسي، يعطيك صحة على كل هذه المعطيات. كنت معنا مباشرة من مقر عقد الجلسة العامة التقييمية للترجي هذه تونسي. حميد نرجع لك إذا كان فما تضيفنا ولا إذا كان تحب تختم ولا أنه نحب نخليك الخط مفتوح إذا كان فما تصريح آخر منا لنهاية ركاب سبور. تفضل حميد.
1: العزم يجي وكذا يتم تعزيز الميزانية حاول نخلو من رابط هو اللي شوفي مازال قاعد يقرا في التقارير الماليه نحاولوا قبل ما تبدا الحصه ناخذوه في الدراسه تحكينا على الكلام
0: هذا قبل ما توفى قصدك معناها. واضح. شكرا حميد يعطيك الصحة على كل هذه المعطيات على التغطية المميزة. برشا ناس يقولون علاش تغطية وكذا. نذكر All for One بار اكزومبل النادي الافريقي صارت لبروموسيون في برشا بلايص منها موزايكا فام. عديد المرات المسؤولين تاع النادي الافريقي تعدي وحكيوا على المشروع هذا وكذا لين وإحنا نؤمنوا انه اذا كان فام اون بون انيسياتيف راه لازمنا نكونوا الكل وراه النجم الساحلي كيف كيف النادي الافريقي كيف كيف. دونك زاد مع الترجي هذه تونسي ما توليش مشكلة نهار اللي نغطيو الترجي معناها كيما الاندية الكل. هذا هو اذا كان عندكم تعليق
4: والله
0: على الفكرة هذا
4: اي الفكرة حلوة برشا بصراحة انه قاعد يفكر في تمويلات تعزيز مداخيل الفريق ويحب يخلي المساهمة انه يدخلوا احباء النادي يدخلوا يساهموا بطريقة يعني قانونية اقتصادية ورؤية مستقبلية حلوة يعني برشا. بالعكس يعني توانا اللي الأستاذ كان كلامه واضح وإن شاء الله يمشي الموضوع هذا. لكن حبيت نمشي بيك المنسى آخر على حكاية المصاريف والمداخل.
0: لا خلينا ساعة فيها
4: لا تعال ترجي ولا فريق
0: ما تبعد ليش باش خاطر خرجنا منه.
4: علاش قطبي العاصمة علاش ما نجيوش للبارك لسنوات ربي علاش ما يصبحش تابع الترجي وتابع الأفريقي.
0: هو تابع 99 سنة هو تابع 99 سنة متاعك
4: نعطيه
5: قول ملك
4: ملك ملك
5: يولي تابع حاجة وملك حاجة
4: يولي ملك يولي ملك
5: هو تابع الترجي وتابع الفريقي 99 سنة معناها في فترة طويلة
0: السبعينات صارت
5: يولي ملك موضوع ثاني
4: أعطيني ملك به أنت الترجي والفريقي يلعبوا في رادس يخلصوا في 25-30 مليون مثلا طيب ميري السي اس اس ولا الاتوال ما تخلصش باكون السقي الدين جيت لعب في صفاقس تخلص
0: شو طب مثلا نحبوا حتى الناس تتفاعل معانا تاخذ المعلومه قاعد نشوف بعض التعليقات يقول لك البارك مكري يا ودي تو احنا نقولوا لك 99 سنه انت تقول لنا مكري مش مكري البارك الترجي والفريق ماهمش كارين البارك الدوله عطيتهم التصرف حريه التصرف فيه لمده 99 عام وبيان سور بعد اللي باش يعيش تو يخلط يشوف انه باش يصير تجديد معناها الموضوع هذا معناها الناس تحب ساعات تطلع مي في سعده شويه
4: اعطيهم لهم هذوما قطبي العاصمة هذوما نوادي كبيرة نوادي تاريخية النادي اللي تقدر تساعده بحاجة ساعده لأنه من النوادي هذوما راهم مدارس كبيرة وعريقة وبنوا أجيال وساهموا في بناء البلاد والتاريخ والدنيا الكل كما قلت لك توا مثلا الترجي والإفريقي يعني ما عندوش ملعب يستضيف فيه مش ملعب ملكو يستضيف فيه
0: تخلطنا غادي
4: يعني
0: عطينا الأساسيات
4: ماذا بينا نقدم القدام أو حلول باش نعاون الأندية.
5: نقطة مهمة جدا الموضوع هذايا ما يخصش كان لسبيرانس يخص مستقبل كرة القدم التونسية والأندية التونسية. تو أنا
0: سمير تعرف علاش ساعات فما ناس تحب العدالة في الفقر نقعد الكل فقراء يا ودي خلي واحد يطلع يعمل مشروع تنتبعه الناس الكل انسى اللي هو لونه مختلف عليك ولا كذا خلي واحد يعمل انيسياتيف كان باهي هاك تناخلته الناس الكل كان خايبة هاك سبق هو معناه على الأقل كو براغماتيكا المشكل زاد انه ناس معامل على قانون هيك الجمعيات راه مش تو معناه على الأقل على فاهمين وإحنا تو اللي قاعد يصير مش تو
5: وعلاش مش تو
0: لا مش تو سمير
5: تو عنده سنوات ويحضروا فيه وكذا وتعدى المجلس النواب وكذا معناه فهمت
0: معناه الفكره هذه تنجم تكون حل بديل
5: بيان سور الاشكال غادي في قانون هيك الرياضيه الاشكال غاديك مشكل قانوني بامتياز انا توا في تونس عايش كندور على يميني نلقى الجزائر والمغرب قاعدين بالطرق نتاعها ينميو في الموارد على المستوى الأندية. دولة قاعدة تدعم فيهم والشركات الخاصة تدعم فيهم وطفرة مالية كبيرة ياسر موجودة في الأندية الجزائرية والمغربية. كندور على يساري من هنا ليبيا بامكانياتها المالية الكبيرة شوف الأندية نتاعهم والانتدابات اللي قاعدين يعملوا والملاعب و و و و كي تمشي شوية من غادي لمصر تلقى نفس الشيء واحنا في وسطهم ما زلنا حيرين بين هل نمشي
0: في سمير بربي قوس رأو في بالك الوضعية تبكي شوية رأو كي تشوف الملاعب المؤهلة ليبيا الآن 3 ملاعب مؤهلة مصر 6 و7 الجزائر 5 تقريبا والمغرب ما عادش نحكيه المغرب يعني ما عادش قارنوه بحتى بلاس وفي تونس ملعب واحد مؤهل في انتظار انه يلتحق طيب لميري وفي انتظار معناها راهي الوضعية فريمون
5: هتشوف هتشوف الوضع عم تاليكيب ناسونال متاعنا كيفاش تحب انت الانديه التونسيه تنافس الانديه الافريقيه والمغاربيه بالامكانيات هذه لابد من تنميه الموارد الناس المسؤولين هنا تاو نحكيو على سبيرانس وغير الترجي التونسي قاعدين يحاولوا في خلق موارد جديده بافكار جديده عاوني يا اخويا انت دز معايا عاوني باش نجم انا ننمي الموارد نتاعي اش معناها انا قاعد عايش على مداخيل الملعب وعلى بعض المليمات من
6: وتبدا طاقه الاستيعاب نتاعو يا سمير محدوده
5: انا والله العظيم كي تعطيني انت قانون وستاتو ماني يحميني نجم انا نجم نتحرك ونجم ندور وعندي الافكار وعندي الكفاءات وعندي الدنيا هذه كلها فهمت دونك هنا هو الاشكال الكبير ما تنعاش تنجم راهو المنتخب التونسي ما عادش نجم ينافس افريقيا ما نحكيوش عالميا والانديه التونسيه ماشي في الطريق ما عادش نجم تنافس توا حاليا ما عادش نجم تنافس على المستوى الافريقي
0: معناها بالله خلينا نزيدو نشرحوا الوضعيه عندك على الاقل 15 عام فما مونكا غانيه بالمليارات نحكي على الفلوس المتاتيه من البيتري معناها
5: بالضبط
0: بالمليارات كي نحكيو مثلا على الترجي الافريقي وملعب رادس معناها قداش تخسر كل سيزون على خاطر انت ما تنجمش تجيب جماهير اخرى وكذا معناها بالمليارات القانون يقول لك خويا انت شركه ما عندكش الحق معناها تكون عندك اغراض تجاريه وكذا من جهه اخرى لسبونسور معناها الوضعيه اليوم صعبه جدا جدا من جهه اخرى ما عنديش انا مساحه باش نتحرك فيها والقانون اللي نستنى فيه باش يتغير ما حبش يتغير فالمفروض اليوم وقت يكون فما انيشيتيف المفروض انه نشجعوها
5: لازمنا نشجعوا النوادي نتاعنا نحن انا ما نتكلمش على لو كان تاع الاسبيرانس لا نتكلم على كره القدم التونسيه انت اعمل نظره في ال 15 سنه الاخيره الأندية التونسية معظمها في مشاكل مالية كبيرة فيها اللي اندثرت وفيها اللي جمهورها قفلها تيمو هكا نحكي ولا
0: صحيح
5: والأندية التونسية هذه كانت مرتبطة بشخص رضا شرف الدين سليم الرياحي حمدي المدب وغيرهم وسي أبي عندهم شكون وكذا كي يمشي الشخص ذاك نوح له في إشكال في عائق مالي كبير إلى متى الأندية متاعنا تقعد مرتبطة بالأشخاص يلزمها الهياكل الذي تكون هياكل متواصلة تمشي بهيكلة متواصلة بقوانين يحميوها وبداخيل تتطور من سنة إلى أخرى الترجي التونسي هذا قاعد يحاول أنه يمشي في التوجه هذا لابد من مساندته ومساندة كل الأندية التونسية اللي تحاول تمشي في المنوال هذا سينو ما عاش باش نجموا نفسه وما عاش يا جماهير تطلبوا من الأندية متاعكم المنافسة على المستوى الإفريقي والقاري والعربي خلينا في المحلي بنبعضنا نتنافسه لا أكثر ولا أقل وما عاش نخرجوا لبرا
6: الجمهور هو اللي واقف الناديه أنت اليوم لو كان في صفاق استعمل ملعب بسعة 30 أو 35 ألف متفرج نبصم لك من الآن أنك تلقى 30 ألف مشترك في المباريات من أول جولة لآخر جولة في صفاق كل أسبوع مهما كان النتائج مهما كان الأهداف مش تلقى هم نفسهم لأنه الناس والجمهور الرياضي متيم بجيته بمنطقته
5: باش نسألك سؤال
6: مثلا
5: باش نسألك سؤال
6: نادر باش نسألك سؤال انت 7000 ولا 8000 في ملعب الطيب المهيري
5: في نفس الاتجاه
6: شنو هما المداخيل ولا شيء
5: في نفس الاتجاه في سافيس هل الأندية التونسية الكبيرة قادرة تصنع معناها ملاعبها ومواردها
0: لا فيش قادرة كيفاش قادر
5: وقتاش نجم تولي قادر وقتاش تولي قادر وقت يكون فما قوانين وفما مشاريع كبرى تخدم للنادي هذا حلوا لهم البيبان يا اخويا احنا ما قلنا لكمش ابنيوا ملاعب للانديه هذه حلوا لهم قانونيا ستاتو قانوني يخدموا عليه باش في سنوات القادمه يوليو قادرين على انهم يعملوا ملاعبهم ويعملوا معناها هذا للمستقبل اذا انا الاشكال نتاعي هو اشكال قانوني أنا في عهد الاحتراف طوى عهد الاحتراف يخولي أني نستثمر، يخولي أني نعمل مشاريع، يخولي أن ندخل البورصة، هذاك الاحتراف الحقيقي.
0: علاش تقعد تكبلي بقانون عنده 50 سنة؟
5: ولا ما كانش رجعني للهواية يرحم والديك، رجعني للهواية، خل نرجع هاوي يعني. نخدم الصباح والعشية نترينا وكذا ونلعب،
4: والملاعب نعطيه منحة
5: وما نعطيش جملة واحدة،
4: لا لا يعني على كيف ما عادش يطالب لي بعقد وبشكال الفيفا.
5: دونك فهمت الاشكال وين الاشكال؟ معناها قانوني بامتياز كان حلنا الباب للأندية هذه للاستثمار، تشوف أنديتنا وين تولي، وينعكس ذلك على البطولة وعلى المنتخب الوطني.
4: سمير ثم نوادي في الخليج وأنا شفتهم، وفي ليبيا شفت الملعب، ثم جي ملعب الطيب المهيري أو ملعب سوسة أو ملعب أي نادي، الجي في وراء المدارس من برا وتحل محلات تجارية بالمداخيل متاع المحلات التجارية فقط. نعرف أندية في الخليج عايشة بالمداخيل متاع المحلات التجارية اللي هي في وسط الملعب.
5: قانون أن تنجم تونس تعمل،
4: تنجم تعمل
5: توا تعمل تحل
4: هذا في نفس السياق تحكي فيه أنت.
5: أنت ما مشكل قانوني، رجعنا لنفس النقطة يا نادر، تقول لي إحنا حماس وحل عطار وحل كذا، ما قانون ما يسمح ليش،
4: يلزمك تعطيه الحق.
5: إيه دوك القانون مالش مو فيك، رجعنا لنقطة البداية،
4: كيولي الملعب هذاك ملك النادي لا هو الحق في التصرف فيه وفي إنشاء، هو يعمل محلات تجارية ويكريها ويولي عنده مداخيل بخلاف الجمهور، وهذا ينقص الضغط حتى على الوزارة وعلى الدولة.
5: الحلول موجودة والأفكار موجودة، أعطيني الأرضية وأعطيني القانون اللي يحميني باش نبدأ نخدم أنا. أكاو ما تقوليش بوتيك وشركة وكذا، أعطيني أخوي قانون باش ما ناس سمعت وش قالك الأستاذ، قالك نحب نخدم في إطار القانون، في إطار القانون في إطار القانون. ش معناها التونيوم تاع الاسبيرونس على الكلوب يتباع ب 5000 في الاسواق، ماهوش ينقص الموارد هذيك الانديه نتاعنا هكا ولا لا؟
4: اش
5: معناها الشعارات نتاع الكلوب الاسبيرونس اللي طوال وغيره تتباع ب 5000
0: بوتيكات كامله ما عندها حتى ترخيص،
5: ما تنجمش حتى تقضيهم الناس هذوما.
0: صحيح صحيح.
5: دونك اشكال كبير ياسر يلزم نخدم عليه تدريجيا لا اكثر ولا اقل.
0: اذا الناس تقعد تخمم ياسر في الركنيه والبونت وشكون باش يزفر وكذا، غدوه خنصلحوا لها، ما تحبش العبيد الحكايات هذوما، تحب اعطيني اليوم العركه الاربيتر الركنيه كذا، باش نقعدوا كيكه برشا ناكد لكم اللي باش نقعدوا كيكه، مش باش نتحسنوا الحقيقه، خلي شويه ما نقولوا بالك تحسنوا، علاش مش باش بالك نتحسنوا نهار. دونك احنا خلطنا لاخر ركاب سبور، يعطيكم الصحه، شكرا نادر سمير، وكاش برشا كوره اليوم خاطر الاكتواليتي هكاك، دونك يعطيكم صحة. شكرا سارح كان معنا في الإخراج، يسري في الإخراج الرقمي، شكر كبير لحامد شويقي اللي كان معنا من مقر انعقاد الجلسة العامة التقييمية للترجي الرياضي التونسي، شكرا وائل كان في الستاندر. احنا نتقابلوا ان شاء الله دبيت سومان الاثنين 6-7 دي معنا الأولى موزايكا فما

0: موزيك FM الأولى في تونس.
1: نهار لحد من العشرة متاع الصباح النص نهار موزيك العالمية نافذة مفتوحة على العالم. أحداث عالمية، أرقام، تحليل وتفسير لإيقاع العالم.
2: This continent knows have both been perpetrators of racism.
3: وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي.
4: I have a dream.
1: علوم، سياسة، تاريخ وثقافة، شخصيات وتصريحات وتغطيات ميدانية على مدار الكرة الأرضية.
5: بغداد foudroyé semblant surgir de nulle part les missiles américains.
6: The bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate.
7: لكن رأينا أنه من الواجب أن نعود سريعا رغم كل شيء.
1: مع الياس الغربي سافر كل نهار أحد من العشرة لنص نهار إلى عالم أرحب. Mosaic Monde.

0: موجز الأخبار، أهلا بكم. يتواصل نزول الأمطار الغزيرة هذه الليلة بمناطق في كل من ولاية بنزرت وجندوبة وتونس الكبرى وجهة الساحل وشرق صفاقس، وفق المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي صبحي بن أحمد الذي أكد أن الوضعية الجوية ملائمة لنزول أمطار غدا السبت، خاصة بمناطق أقصى الشمال بكميات تتجاوز 50 مليمتر في بعض المناطق وتصل إلى 70 مليمتر، خاصة بولاية بجة وجندوبة وبنزرت وتونس الكبرى. والمهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي يفيد بأن الوضع الجوي يتواصل ملائما لنزول أمطار خلال الأيام المقبلة وحتى بداية الأسبوع المقبل.
1: الآن الخلايا الرعدية قاعدة تنشط بجهة صفاقس، كذلك جهة الساحل ومناطق الشرقية أكثر لبلادنا وجهة تونس الكبرى. بالنسبة للساعات القليلة القادمة الخلايا الرعدية ما زالت نشطة، الأمطار قد تكون غزيرة في الساعات القادمة وخاصة بمناطق الشمال جهة بنزرت جهة جندوبة تونس الكبرى، كذلك حتى وصولا إلى جهة الساحل وشرق جهة صفاقس. بالنسبة للوضعية الجوية ما زالت ملائمة خلال هذه الليلة ويوم الغد في الساعات الصباح، خاصة بمناطق أقصى شمال الأمطار قد تتجاوز 50 مليمتر ببعض المناطق وتصل محليا 70، خاصة بولاية جندوبة بيجة بنزرت وتونس الكبرى. يتواصل الوضع الجوي ملائم لنزول أمطار إن شاء الله خلال الأيام القادمة وكذلك حتى بداية الأسبوع القادم إن شاء الله.
0: 2221 مليون دينار نفقت الدولة بعنوان تحويلات للبرامج الاجتماعية خلال السدس الأول من سنة 2026، مسجلة ارتفاعا بنسبة 24.1% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025 وفق بيانات لوزارة المالية. والبيانات ذاتها تظهر أن نسبة إنجاز هذه النفقات بلغت نحو 47.6% من إجمالي الاعتمادات المرصودة ضمن قانون المالية لسنة 2026. يشار إلى أن هذه التحويلات تندرج في إطار تعزيز البعد الاجتماعي للسياسات العمومية وترسيخ مقومات الدولة الاجتماعية وتحسين إعادة توزيع الدخل والحد من الفقر ودعم برامج التضامن الوطني والسكن الاجتماعي. في أخبار العالم، المندوب اليمني الأممي عبد الله السعدي يدعو مجلس الأمن إلى اتخاذ قرار يحمل الحوثيين مسؤولية التصعيد، مطالبا بمحاسبة الجهات التي تقدم الدعم للحوثيين وفي مقدمتها النظام الإيراني وتعزيز التعاون مع الحكومة اليمنية لمكافحة شبكات التهريب والتمويل التي تغذي هذه الحرب. مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يدعو إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية المحكمة الجنائية الدولية بعد أن فرضت الولايات المتحدة عليها عقوبات وصفها بغير المقبولة. وزارة الدفاع الروسية تعلن أن قواتها قصفت اليوم 3 سفن شحن داخل موانئ أوكرانية على البحر الأسود وفي محيطها. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع سامي الحامي وكامل فريق كل شخص. إلى اللقاء.

حلقتنا ما نجم نقول كان ختامها مسك، هي صوت رقيق، هي صوت من أصوات الشرق، صوت الدفء بين الكلمات واللحن. بكل حب تكون بحضنا شوية خير الفنانة السورية فايا يونان، هي اللي كتبت نرجع لك ديما. في كل مرة تحكي على علاقة خاصة بتونس وترجع لنا ديما برشا جديد. اليوم نجينا بألبوم فصول شوية، خلنا نحكي وتفاصيله في كل جوح بلوز على مزيكا فيما نحكي. وسيدة طبعا على اختتام أيام قرطاج الموسيقي اللي بيكون غدوة 17 أكتوبر بمسرح الأوبرا بمدينة الثقافة بداية من 9:30 متاع الليل. خلينا نبدأ مع الموسيقى. هذا كله تبع نذكر يكون كرم مع فريق كامل في الأعداد معنا الواثق بالله في الإخراج الرقمي. اليوم معنا يسري، وفي الإخراج معنا دالي. شكرا لك دالي. نبدأ مع الموسيقى من ألحان محمد الأسود. فايا يونان تغني نفرح برشا كيف نرجع لك، تغني باللهجة التونسية. خليكم معنا فايا دقائق وتكون بحضنا في استوديوهات موزايك فام في كل جوخ بلوس على الأولى في تونس موزايك فام. نفرح

0: فايا يونان نفرح برشا كيف نرجع لك. توصلنا حتى لسبعة وثمانية دقائق، انتم معنا في كولتور بلوس على موزايك اف ام. نسلم عليكم مما كنتوا في الاستماع. سيسر ويحكم فما مطيرة اليوم، دونك سيسر ويحكم مين ما كنتوا تسمعوا فينا فكرة هفكم، وحنا باش ننسوكم برشا موزيكا توت سويت في الانترفيو.
1: الانترفيو
0: نفرح برشا كيف نرجع لك، هكا هي غنيت ونتصور كونها تفرح برشا كي ترجع لها. هي اللي كتبت نرجع لك ديما، هكا قالت على تونس كانها مش راجعة لبلاد باش تحيي فيها حفل براجعة على حكاية ما وفاتش من لبلادي اللي وصلت صوتها القلوب الناس من ثقافات مختلفة. نفرح برشا اللي غنيتها باللهجة التونسية كما كنا نسمعه من مسار فني بنيته بالصوت بالإحساس الفصول، الألبوم اللي تكتب فيه وتلحن فيه في حكايتها بنفسها. فايا اليوم قدام مرحلة جديدة فنيا وإنسانيا، فرحانين برشا قبلها بحثين على مزيكا فهم. فايا يونان مرحبا.
2: عسلامة سامية،
0: يا حيلك
2: والله ميحة مشتاقة، كيفك انت؟
0: انا الحمد لله جيتنا بالتونسي لابسة لحالي
2: طبعا، لابسة لحالي.

0: الحريم التونسي
1: طبعا ولو نرجع لوكال ديزاينر كاليستيس فاليوم لبستني وحتلبسني بكره بالحفله.
0: فايا كتبت نرجع لك ديما يا تونس الحبيبه وشفنا فيديوهاتك تغني لتونس حتى مع رولا عازر. الجمله هذه فيها برشا احساس. شنو اللي يخلي اليوم علاقتك بتونس تكون خاصه مميزه لهالدرجه؟
1: لكي بكون ما عم بالغ إذا عم قول مش بس أنا, كل الفنانين بحس إذا بنسألهم وين أحلى البلدان اللي بتغنوا فيها حيقولوا لك تونس. في شيء مميز بهذا البلد, في شيء أهله بيقدروا الفن والثقافة والموسيقى بشكل خاص, يعني أنت غصبا عنك بتحبي هالبلد, تنغرمي فيه يعني بدك ما بدك تنغرمي بالبلد. وغير أنه يعني أنا غير أنه بحس دائما أنه في هيك في مشاعر, يعني في حب متبادل بيني وبين أهل تونس. أنا صرت حب الكولتشر التونسي, الثقافة التونسية قد ما أنتوا يعني بتعتزوا, هذا شيء كتير حلو يعني بتفاصيل التفاصيل, إلا ما تحترمي هاي الثقافة وتحبيها وبتحترمي الحب الثقافة يعني.
0: واليوم فايا تقريبا من 2017 خلينا نقول أول مرة كنت في مسرح في تونس وتلاقيت بتونس, نجم نقول حب من زيارة أولى.
1: تعرفي شيء, أنا أول مرة أجيت على تونس 2014 كان أيام قرطاج السينمائية. كنا حكيتي عن بلادي فعملنا الأوبنينج العرض الافتتاح أنا وشقيقتي ريحان, عملنا عرض لبلادي في أيام قرطاج السينمائية. وكانت يعني هلأ كنت عم خبر حدا أنه كتير حلو الموضوع, أنه أنا نحن جينا على الافتتاح فهن سألونا المنظمين بدكم تبقوا, انه فنحن استغلينا بقينا 10 ايام بس عم نحضر افلام ونتعرف على البلد ونعمل سياحة. بس هاي كانت الانترودكشن, يعني انا بال2014 كانت اول مرة يمكن نوفمبر او شيء انغرمت بتونس. فلما رجعت اول مرة ويعني عملت حفلة كان اوريدي في هذا الحب, هذا اني انا بعرف تونس.
0: شعور مختلف بين كانت خليني اقول فقره في ايام قرطاج السينمائيه لحفل كامل بعد ترجع به لتونس والحفلات تعدد في تونس. اليوم تختتم ايام قرطاج الموسيقيه, غدوه الموعد في قاعه الاوبرا 9:30 متاع الليل. فايا كيفاش تلقيت الدعوه؟
1: كتير تلقيت الدعوه بكتير من الحماس لما قالت لي المانجر انه شو رايك بنعمل كلوزنج بالجي ام سي وفي دعوه وهيك. اكيد انبسطت. والجي ام سي كمان هو كمهرج, يعني ايام قرطاج الموسيقيه كمان له قيمته الفنيه. كمان انا مره حضرت المهرجان, يعني ايام قرطاج الموسيقيه كلها كضيفه كنت عم بحضر العروض وزقف واستمتع بالموسيقى. فاليوم كتير بيعني لي اني يكون بالختام, وهي اطول فتره بغيب فيها عن تونس, فراجع بكتير حماس. في أغاني هلأ بالبروفا عم قول يا الله هالغنية مش مغنيتها أصلا بتونس لازم, يعني ففي كتير هيك حماس ومشاعر حلوة.
0: ونتصور توصل في كل مرة المشاعر هذية ولا الحماس هذا للجمهور التونسي قاعدة تشارك معنا في هكا لحظات صغيرة من وصولك لتونس. فايا نحن نرجع لغنية نفرح برشا اللي كنا نسمع فيها, كانت رسالة حب لتونس غنيت فيها باللهجة التونسية. صورت الكليب في سيدي بوسعيد, في الحبيب بوركيبة, في المدينة العربي. كي غنيت باللهجة التونسية فايا ما كنتش خايفة من ردة فعل التوانسة على النطق؟ كان فما برشا صدق في الأغنية.
1: تمرنت كتير بس هو يعني أنا بحب اللهجة التونسية تعودت عليها, بس طبعا أكيد دايما بيضل في تفاصيل, بس هي لأنه أغنيتي الخاصة أكيد يعني دققت بشكل مكثف. وحتى الإيقاع كان يعني كيف أنه الإيقاع 6/8 نحن مش كتير متعودين عليه ببلاد الشام. يعني أكتر موشحات وهيك, فأنه فكان كتير يعني كتير أصرت أنه أو خلينا نقول حرصت أنه تطلع بأحلى شكل, كأني أنا واحدة من أهل البلد عم غني, مش أنه أنا يعني أنا سورية عم غني تونسي, لا أنه أنا كأني تونسية عم غني تونسي. فالحمد لله أنه نفرح برشا هيك وصلت لقلوب العالم بشكل النهائي, حسوا أنه لا يعني أنت أنه جايب اللهجة وجايب الإيقاع وجايب كل شيء.
0: شنو أكثر كلمة تونسية تعلقت بها حبيتها فيا؟
1: بحب يعيشك, يعني الله يعيشك, يعني بحب هذا التعبير
0: يعيشك.
1: في كتير مزيانة على الاخر, كتير بحب أقول على الاخر, يعني على الاخر هيك على الاخر, وبحط شد علام على الاخر كتير. كل الكلمات بحب. النجمو نحكي وبالتونسي
0: شنو اغرب كلمة سمعتها بالتونسي؟
1: أغرب كلمة
0: كانت غريبة النطق بتاعها بالنسبة لي.
1: أوف في كتير كلمات في ساعة يعني. في ساعة يعني بسرعة. لا في ساعة لا
0: في ساعة في ساعة
1: في ساعة بسرعة
0: بزربة يعني. في ساعة ولا بزربة
1: في ساعة إنه في ساعة في ساعة في ساعة في كلمات يعني هلأ ما عم يخطر لي بس إنه في كلمات إنه هن من وقعهم بتحسي بالمعنى بس ما بتعرفي هن شو
0: ما تفسر هيش يعني. ما تخلطش تفسرها. ونتصور اليوم ما زلت بشتغني بالتونسي فما تحديات أخرى
1: كيف يعني؟
0: يعني فما فكرة إنك تغني تونسي مرة
1: أكيد
0: أخرى؟
1: لا لا أنا ما خلصت لسه ما بلشنا
0: مازلنا ما بديناش
1: مازلنا ما بديناش لا أكيد حأرجع كرر التجربة ومين بيعرف يمكن مع يعني مغني أو مغنية تونسية يمكن يكون في تعاون بس أكيد رح أرجع أغني بالتونسي يعني
0: أكيد تقبل هني في مزيك على تعاون مع بلطي وينو
1: من 3 سنين
0: وينو وينو
1: بلتي لازم نرجع نحكي ونتواصل لأنه الناس عم تسأل وين هالتعاون. كان في فكرة تعاون وبعدين يعني بوقتها كان بلشنا نتواصل وأنا بلشت تصوير مسلسل وبلشت الحرب على غزة ويعني كان في كتير أشياء وبعدين راحت الفكرة بس نحنا يعني أكيد حنرجع نعملها يعني بس تأجلت
0: تأجلت ولكن ما زلت موجودة الفكرة. فقديش تأثر الحروب أو الوجع اللي يعيشوه البلدان العربية على الموسيقى بتاعك؟
1: كتير بيأثروا على الحضور يعني بيأثروا أصلا على المهرجانات والحياة الثقافية يعني حتى لو أنت فنان يعني ما بتغني أغاني وطنية هي مجرد الظروف بتخليك يمكن تأجلي حفلات يعني قصدي هو أصلا الأوضاع الأمنية دائما بتأثر نحن بالفن أول ناس بيتأثروا وآخر ناس بيرجعوا يعني حتى وقت مثلا كورونا وقت الأوبئة وقت دايما نحن نتأثر أول شيء لأنه بيقلك من مش أولوية. هلأ إذا نجي نحكي قديش بيأثر على النفسية وعلى المواضيع اللي بتغني أكيد بيأثر كتير ما هيدا الواقع يعني هيدا الواقع اللي حوالينا. يمكن صديقتي رولا عزر كانت معك من فترة وانتشر هيدا المقطع تبع أنه قلتي لها لو ما كانت فلسطين عم بتقاسي وما كانت شو كنت غنيتي؟ فقالت لك شو قالت لك وقتها؟ قالت لك كنت غنيت يا طبطب ودلع. يمكن ما بنعرف نحن قديش هذا الشيء بيأثر على خياراتنا وقراراتنا. يمكن كنا ناس مختلفين كليا بس انت بتحسي بالوقت اللي لازم تغني فيه عن بلدك ولا بلدك فانت لازم تكوني موجودة هو نداء. بس مرات بيقولوا كمان انه الوجع هو بيخلق الابداع هو بيخليكي تصري اكتر على الحياة بيخليكي تقدري قيمة
0: الاشياء
1: الموسيقى والفن هدول الشغلات التفاصيل الصغيرة يعني
0: اليوم فايا لولا الوجع لما كانت موجودة لما كنت حاضرة اليوم في الساحة الفنية في المشهد
1: يمكن لأنه أنا يعني بال 2014 وهيك كان الدافع أني بدي أعمل شيء بدي حتى أول أغنية أحب يديك كانت يعني وقد أخونك مع بلادي يعني كان دائما هيك اللي عم بيصير بسوريا بالمنطقة بشكل عام هو اللي دفعني أنه أنا لازم غني بس أنا وصغيرة بغني يعني قبل الحروب وقبل الفب قول يمكن كنت مبلغ أنه كنت حكون موجودة بس هو شكل وجودي أكيد أثر عليه الشيء اللي منعيشه يعني ما فيك تفصلي حالك عن الواقع بالنهاية.
0: ويمكن أكثر حاجة تنجم تترجم الجملة هذه هو ألبومك الجديد فايا هو فصول فايا اللي عرفناها في أحب يديك كما قلت في قاتلي في أغاني أخرى يمكن كنت توصل إحساس مكتوب ربما بكلمات غيرك. المرحلة هذه واليوم مع فصول أنت اللي تكتب أنت اللي تلحن الأغاني الخاصة بيك شنو اللي صار داخل فايا باش تقرر أخيرا تحل الباب هذه وتخلي الجمهور يسمع من كلماتك وألحانك مش كان فقط الصوت أو الأداء؟
1: أنا كمان نرجع من أنا وصغيرة بحب أكتب أغاني وكان أحد أحلامي أني أنا أطلع كاتبة يعني أنا بحب أني هيك أعبر بالكلمات to play with words أني أعبر عن حالي بالكلمات وبكتب كتير يعني بكتب كنت بمحل ما بتذكر يعني كنت يمكن صف 8 أو 9 فبالمدرسة بالسويد إجا واحد هو كاتب معروف بس هو درس بالمدرسة اللي أنا درست فيها فعمل مثل workshop يعني workshop للكتابة وإجا لعنا فأنا لما شفته انبهرت وقلت يعني هو كان بهاي المدرسة هو طلع كاتب يعني أنا فيني أطلع كاتبة ورحت وكتبت بمذكرات من فترة قريتهم إنه أعطانا مثل يعني تاسك إنه نكتب قصة قصيرة, وهو أعجب بالقصة القصيرة تبعي, فأنا كتير إنه خلص أنا رح أطلع كاتبة. فأنا موضوع الكتابة كتير إنه قريب مني, وكنت دايما أكتب وضب الجارور, شو بتقولوا له
0: القجار
1: بالقجار بالجارور يعني. بس إنه هيك هالفترة حسيت إني أنا جاهزة لحتى شارك هذا الجانب مني, مش بس إنه صوتي عبالي, أنا أقول أفكاري كمان. والتجربة التلحين أصلا موجودة من أول ألبوم, يعني في الطريق إليك, يا ليته يعلم, يا قاتلي, يمكن نسي, في كتير أغاني أنا ملحنتها والعالم بتحبها. فأنا
0: ولكن تونا نحكيه على أغنية كاملة,
1: أغنية كاملة من كلمات وألحان وغناء. فيمكن هي يعني في ناس تطلع على التجربة إنه أوف, يعني حتى في ناس قالت لي شو يعني ما ضل في شعرة. لا بالعكس, أنا كتير بعتز بتجربتي مع كل الشعراء اللي اشتغلت معهم, ورح ضل اتعامل مع شعراء خاصة بالفصحى, لأنه أنا ما بقدر اكتب بالفصحى, يعني أنا كل اللي بكتبه هو بالعامية. سو أكيد لا غنى عن يعني
0: الشعراء
1: الحلوين والملحنين والخبرات التانية يعني.
0: ففايض وحقق حلم الطفولة,
1: ايه. فأنا هذا الألبوم هذا خاص لإلي, إنه أنا عم بكتب ولحن وغني هيك يعني. من زمان كان عبالي أعمل هاي الخطوة.
0: اخترت عنوان فصول وقلت إنه أشبه بكتاب حياتك, وإنه بعض الأغاني يمكن كتبت من سنوات. فايا كي ترجع الأغنية كتبتها قبل 6 سنين مثلا, علش تبقى في شنو اسمه القجار
1: جارور
0: علش تبقى في القجار لسنوات؟
1: ما بعرف, يمكن هو بس كان في يمكن مشاريع تانية عبالي أعملها وعملتها, وكنت أكتب, مش إنه كنت بعرف إنه يوما ما يمكن هاي الغنية تبصر النور يعني. بس هلأ حسيت إنه it's time, يعني هيك بمرحلة تجديد, مو تجديد, تغيير خلينا نقول. حسيت انه صار الوقت, لانه بعد 10 سنين كمان انه انتي ثبتتي رسختي هويتك عند المستمع وعملتي يعني خلص صار بيعرفك, في مساحة اكتر انك تجربي اشياء جديدة, انك تفرجي يمكن الجوانب الخاصة منك. يعني حسيت بس انه التوقيت انه انا جاهزة. يعني يمكن مرات كمان يعني هلأ عم فكر بسؤالك, انه مرات عنا خوف من حكم الاخر, انه بيكون عنا احلام ونحن مآمنين فيها, بس منقول طيب بركي قالوا انه انا مثلا بركي فشلت, او مثلا بركي قالوا انه انا ما حلو كلماتك ما حلوين. بس انه هلا انا يعني بحس انه ما عندي خوف من لانه انا عم بعمل الشيء اللي بحبه, واكيد في ناس حتحبه في ناس ما حتحبه,
0: يعني لانه في المرحله هذه فاية عندك ثقه في جمهور, بنيت قاعده جماهيريه, فتعرف انه باش يقبل منك الحاجه,
1: ويمكن ما يقبل يعني ما بعرف. بس انه انا هلا ما رح اتاثر كتير بنفس الدرجه اللي قبل كنت كتير, يعني هلا انا عبالي اعمل شيء انا بحبه ومقتنع فيه. هاي تجربه بالنهايه, الفن فيه كتير ناس يعني الفن يعني نحن هون عم نلعب, هي مساحة لنعبر عن شيء جواتنا. من في ناس حتحب دائما, وفي ناس ما حتحب, وفي ناس يمكن تقلي رجع إلى القديم أحلى, وفي ناس حتقلي واو أخيرا غيرتي, أخيرا سمعناك بهذا اللون. فهي في يعني أنا متوقع جميع ردود الأفعال, بس اللي بعرفه أنه أنا ليه عم قلك حاسة حالي جاهزة, أنه واثقة أني أنا هذا اللي عم بعمله هذا شيء بدي أعمله, وهلأ الوقت.
0: ما نجم شو نجم نعطيها عنوان المرحلة؟ مرحلة النضج, مرحلة ثقة أكثر,
1: النضج, ولا للخوف, لا للقلق. بحس هيك, بحس الخوف هو أبشع شعور, مرات بيمنعنا أنه نعمل أشياء نحبها, مرات بيمنعنا أنه نعيش. هو بحس أنه بيقلك الخوف هو إذا بنحكي بالترددات هو أوطى تردد. فهلأ هيك المرحلة أنه الحياة
0: يعني أعطينا السر اللي خلى فايا توصل للمرحلة هذه يا فايا. يعني اليوم كونك تقول وليت عندي أكثر ثقة, وليت أنك تنجم تواجه الجمهور بالإنتاجات الخاصة لحنا وكلمة, هل الثقة هذه تجي من نجاحات الشخص فايا, وإلا من لحظات شك ربما, أو فشل, أو تجارب ما كانتش سهلة؟
1: كله مع بعضه. تجارب يمكن خاصة بالفن, يمكن تجارب شخصية, تجارب حياتية, تجارب عاطفية. تعلمت اسمع لصوتي الداخلي, وهذا الشيء ما كان سهل, يعني كتير سهل. نحن أوائل عشريناتنا, ولما كتير في تشويش من ناس, وأكيد هذا شيء كمان لازم كمان نحن نسمع للناس اللي سابقتنا، للناس اللي بس مرات في عنا صوت داخلي نحن كتير نقمعه انه لا لا لا لا لا. فمع الوقت يعني عم قلك يمكن هي تجارب ما خاصة بالكارير تبعي، يمكن تجارب تانية تعلمت انه لا انا هذا احساسي بدي اتبعه، طلع معي حق، شفتوا طلع معي حق. فهيدا الشيء بعدين يمكن هلأ بأوائل الثلاثينات بتوصلي له انه I know who I am، إنه come on أنا بعرف أنا مين، ويعني ممكن اسمع لآراء غير بس ما حأتأثر بنفس الشكل إنه أنا وجودي أو نظرتي لحالي قائمة على كيف الآخر شايفني. إنه أنا بعرف حالي،
0: خلطنا للمرحلة دي
1: وأخذ شغل. يعني أنت عم تقليلي كيف وصلتي لهذا، أخذ شغل وأخذ ليالي وأخذ دموع وأخذ انكسارات ويعني أنه فقدت ثقتي بنفسي ورجعت بنيتها بس أنه توصلي لمرحلة أنه أنت عارفة أنت مين، أنه خلاص
0: ما عادش عندي من أثبت ربما.
1: يمكن أنه يمكن ما بعرف ما يعني ما عاد عندي الحاجة الملحة إنه أنا أثبت حالي لا لغيري ولا للآخر يعني ولا لحالي ولا لعائلتي ولا ما بعرف. هلا فتنا بشيء كتير عميق ما
0: أفكر. إحنا بتونس يقولوا يزي يعني كهو
1: يزي.
0: لكن ألبوم فيها 11 أغنية، ألبوم مختلطت فيه المشاعر فايا، فما الحب الفرح الحيرة ربما الشوق الخيبات اللي زي يمكن حكيت فيها. فهو عصارة قدش من عام
1: مفكر إنه أقدم غنية يمكن من شيء ست سنين يمكن مفكر ست سبع سنين. بس انه في اغاني يعني هن كلهم مختلفين متنوعين على الاكيد. وفي في الفرح وفي الحزن وفي الحيره وفي
0: الخذلان
1: الخذلان وفي الخيبه الامل. فيه كتير مشاعر يعني طلوع نزول. وفي اغاني حتى مثلا في غنيه كاتبتها لحالي، يعني مش كاتبتها لحدا، كاتبتها هيك تذكير لحالي انه
0: الروحي يعني.
1: الروحي فيه كتير تنوع وسميته فصول لانه ما عرفت اي غنية حتكون اسم الالبوم، انه صعب انه هو فصول مختلفة.
0: لو نقف على الاغنية اللي كتبتها الروح كفاية اللي كتبتها لنفسك، وقت اللي الانسان يكتب الروح وينجم يكون صادق اكثر من وقت اللي يكتب الشخص اخر، يعني شنو كانت فاية محتاجة تسمع من فاية؟
1: لقلك شو هي هاي الغنية، هي يعني نحن بعالم كتير سريع وفيه عم يتغير بسرعة وفي كتير تركيز دائما على الأرقام وعلى يعني كيف منوصف النجاح. يعني اليوم أنت إذا بدك طلعي على حدا وتقولي هل هو إنسان ناجح أو لا، إنه بتفكري شو عنده، كل شيء خارجي، كل شيء external sorry، كل شيء أرقام، كل شيء. بس ما تفكري، أنا بالنسبة إلي إنه إذا حدا سعيد وعنده سلام داخلي هذا أنجح شيء ممكن توصل، وهذا الصعب وهذا صار عملة نادرة. فكتبت هاي الغنية إنه تذكير لإلي إنه دايما ضل حقيقية صادقة مع حالي، ضل أحلم. وبعدين اكتشفت إنه كتير ناس محتاجة تسمع هذا الشيء، يعني بعتها لرفقاتي اللي هني كمان بالمجال الإبداعي، يعني مثلا صديقي مخرج، رفيقتي بتمثل، فلاحظت إنه لما عم يسمعوه عم يدمعوا وعم يقولوا thank you، انه كتير في ضغط كل الوقت حوالينا انه نثبت حالنا اللي كنت عم تحكي انه نفرجي انه. فقررت انه هاي الغنية تكون بالالبوم لانه هاي مسج لازم
0: بوز مش بس خلينا
1: للكل
0: بوز يخليك تعمل مراجعة ربما. قبيل حكيت قلت كلمة انه دخلت لثلاثين لعمر 30، فما اغنية تراند كائن 30 سمعتها
1: كيف شو هي ذكري؟ يمكن
0: كانت تحكي على انه الانسان كي يخلط للعمر 30 سنه ولا اكثر، رفيها برشا في ستوريات اللي هي يقولك ما عادش نحب نحكي برشا مع بعض، نحب نختار العزله اكثر الروحي. هذا يصير مع فايا؟
1: مش بشكل سلبي، مش العزله بمعنى انه ما بقى لي خلق الناس خلوني لحالي انه انا مكتئب، مش هيدا المود. لا، انه اكثر يمكن انه ما تضيعي الانرجي تبعك او طاقتك على مثلا اشخاص ممكن يكونوا وجودهم تأثيره سلبي عليكي أو بدون ما تحسي. بس ما يعني أنا بالعكس، أنا بحس حالي كائن كتير اجتماعي، وحتى بالثلاثينات صرت بس انتقائية أكتر بعلاقاتي، بس علاقاتي صارت أعمق، يعني إنه بنقي أنا مين الأشخاص اللي بحياتي وعندي كتير رفقات وبسافر كتير, فبكل بلد عندي رفقات وقراب, يعني قراب مش انه علاقات سطحية بس يعني ايه ما بضيع طاقتي. بس ما بعرف هالغنية إذا هي شيء إيجابي أو سلبي, لأنه بدي لك شيء إنه اليوم كله بيحكي على العمر والإيجينج والتقدم, إنه كشيء سلبي إنه كبرنا. أنا كتير مستمتعة إنه
0: حابة فكرة إنك تكبر
1: كتير, يعني I can't wait. متحمسة لأصير 40 يعني, هلأ أنا 34 بس
0: بيفاية في عمر الأربعين.
1: لأنه أنا سوري كنت خايفة أني يصير 30, بعدين اكتشفت أوف ليه خوفونا, بالعكس it's nice. فبقول لهم لرفقاتي اللي أكبر مني بيقولوا لسه ما شفت شي لسه بالأربعين, أوف لسه أحلى وأحلى. فأنا أنه أوه بليز تيك مي ذير.
0: أوكي يعني ما عندكش مشكلة مع العمر
1: أبدا. كان اللي بيضحك أنه كان عندي مشكلة هذيك اليوم كمان عم بقرأ مذكراتي, هلا بيضحكوا العالم المذكراتي مذكر انا لانه اي جورنال الوت, يعني كتير بحب اكتب لحتى افهم حالي. فكان حيصير عمري 24 وانا قاعده عم بندب حظي انه انا 24 انه فهي تغيرت المينتاليتي شويه. ولا بالعكس الحلو نحن نجوهر مع العمر, يعني تكتشفي انه انت ليه بيخوفوكي من بالعكس
0: يقولوا لك 30 ما عادش وقت, لازمك تكمل القرايه, تكمل الخدمه, تتزوج, فيحطوا لك حاجات لازم تعملهم.
1: بس كل واحد عنده توقيته بالحياه, كل واحد عنده رحلته, يعني ممكن حدا مثلا يتزوج على بكير ويجيب اولاد ويرجع يركز على الكارير تبعه وينجح بالاثنين, وممكن انت تاخري زواجك وتركزي على اليور كارير بالعشرينات وترجع, ويمكن تكوني يعني بالكارير تبعك تعملي شيء وتغيري كليا وتكوني مش عامله عيله. هو ساز يعني مين قرر إذا هذا الشيء صح أو لا, مين قرر إذا هذا, إذا الإنسان هو راضي وعنده سلام مع حاله وسعيد, إنه مين نحن لنحكم إنه عمول هيك عمول هيك عمول هيك. فيك تفوتي تبلشي تدرسي طب على 50, مين إله معك؟
0: شكون
1: أنا, لأنه أخي بيدرس طب بالسويد قال لي معنا طلاب عمره 50 إمتى حيتخرجوا إمتى حيبلشوا, هن حرين
0: ما حد شي يفوت. يعني كل إنسان وعنده ثنية وكل إنسان عنده طريق
1: توقيت
0: وتوقيته هن تحكيت على السلام وحكيت على المحبة وحكيت على السعادة. خلينا نسمع روحي وروحك ونرجع لك اليوم عفاية يونين, نحكيه على الحب اللي شفناه في الفيديوهات, نحكيه على
1: حسدك
0: تلوزيني
1: غمزة.
0: يلا خلينا نسمع من جديد فايا يونان روحي وروحك. الكليب منروز على شان يوتيوب فايا, تنجموا تكتشفوا فيه برشا محبة, ونرجو نكملوا حوارنا.

0: هاي شو بدنا نحكي على الغنية؟ شنو باش نقول على الغنية؟
1: حبيتيها؟
0: تعطينا رغبة في الحب. نحب نحب.
1: جود. هاد كان الهدف مني.
0: هذا كان الهدف من الأغنية. غنيت يمكن من شي ألف سنة. كان نحط عنوان آخر على الأغنية، نحط هذه الأحداث تموت للواقع بسلة.
1: تموت بالواقع بسلة، عيني عليك.
0: كتبتها بعد بشهر تقريبا من لقائك بخطيبك. تصورت، شفت الستوريز متاعك والفيديوهات، قلت نهارة الخطبة هربتوا باش تصوروا الكليب.
1: طبعا.
0: قداش خذي وقت التصوير؟
1: صراحة ما هو أنا وصلت، أنا عم بشرح لهم الفكرة، كان إلي ما عم يفهموا آخر شيء تجيب هاي الكاميرا القديمة وانت فنحن لما يعني كل شيء صار on set يمكن عن جد ماكسيموم ساعة أخذنا، فهذا أسرع كليب صوره بحياتي يعني. ما بظن أني رح أكسر هذا الحطم، هذا الرقم القياسي. بس كان عبالي يوثق هيك شيء بنهار خطبتنا، أنه لأنه كمان يعني غير أنه يوم مميز، وهي الأغنية كتبتها عن علاقتنا وبتوصف الشعور اللي حسيناه، فهيك حبيت.
0: الشعور اللي حسيته يعني كتبتها بعد بشهر تقريبا من لقاء،
1: شهر وشوي يعني، بعد فترة مش ذاكرة بالضبط، بس أنه كان
0: ما عرفته بعدكم. وغنيت قلت يمكن من شي ألف سنة، كأنك حسيت روحك تعرف الشخص هذاك من سنوات. كيفش إحساس جديد نجم يكون قوي للدرجة هذية، لدرجة أنك تحوله في أغنية في وقت قصير؟
1: ما بعرف صراحة. أنا يعني هو يعني هي الشعور الإلفة اللي حسيناه كان كتير كبير، فأنا قلت يعني مش منطقي قديش نحنا حاسين إنه منعرف بعض، يعني إذا بدي جيب المنطق إنه قديش إنه منعرف بعض على نحنا كيف حاسين، ما في منطق، فما في غير إنه نحنا عن جد كنا سوا بغير يعني بغير حياة، بحياة سابقة. وأقنعته.
0: اقتنع بالفكرة.
1: لا طلع هو مقتنع أصلاً. هو مقتنع إنه نحنا، لأنه هو يعني ضيعته بالعراق وضيعتي بسوريا، يعني قراب على بعض، فهو هو خلاص مقتنع إنه إحنا في ببلاد ما بين النهرين أصلاً كنا سوا. إنه
0: هذه القصة اللي تجي كتاب فاية.
1: ويعني بتضحك إنه هو لما التقينا كان عم يقول لي إنه أنا إلي سنين إنه بدي أوصل لك، بس ما يعني ما كنت عم بعرف كيف، وحاولت أوصل لك through أصدقاء مشتركين. أوكي. وكله كان مثلاً في مجهلة تحية عشتار. قال لي مرة كنتي مع عشتار بأبو ظبي وحطيته ستوري، فكتبت له لعشتار إنه عارفيني عفاية عبالي اتعرف عليها، قام جاوبتني إيه الكل عبالي يتعرف، خلص
0: الله
1: روح من هون. إنه تبع إنه قال لي ما يعني I couldn't إنه reach you through common friends إلي سنين، بس إنه أنا عن جد أنت ببالي من كتير زمان، فأنا ما كنت صدقه لبين ما سمعت شهادات حية. فلما التقينا كان هو إنه خلص، هو كأنه مقرر إنه نحن أصلا سوا، يعني غير إنه بحياة سابقة، هو لأنه إله سنين بأنه عم بيحاول إنه.
0: كيفاش كان اللقاء الأول؟ كيفاش وصل لك؟
1: كيفاش وصلني؟ هلأ اللي صار إنه أنا أختي قالت لي أعمل له فولو من سنة، لأنه كان قالت لي هو حدا كتير interesting وبيغطي الأحداث بطريقة مميزة، وكان وقتها بسوريا عم بيغطي، فأنا عملت له فولو بال2025. وبعدين لما نقلت على الإمارات هو أوريدي عايش بالإمارات، فهيك سامي عم تسمع هيك
0: more details، متشوقة أكثر أكثر،
1: حاسة إنه بدي اختصر إنه إنه معنا وقتنا نحكي على الموسيقى وعلى الفن، بس حاسة هيك قعدة بنات يعني.
0: كملي هذه ونرجع نحكي على الموسيقى. هو هي تبع الموسيقى. طب انت عملت أغنية لحبيبك ومنزلة فيديو كليب على الأغنية، فعادي إنه نسأل على الأغنية،
1: بس بخاف الناس تمل.
0: منين أنا نأكد لك إنه مفهوم حتى واحد بشمل
1: صراحة ملاحظ أنا. فهيك صارت، وكان في مؤتمر بالإمارات، يعني كنت يعني أنا رحت أم هو راح تاني يوم، فأنا كتبت له إنه أوه واو إنجوي ومدري شو تغري، قال لي أوه let's go for coffee let's do this يعني let's meet up ومدري شو. قلت يلا يا بنت أنت يعني، فشربنا قهوة ورجع قال لي طب نشرب شاي. شربنا شاي بقى. وبقول له انه هو كان تقريبا حب من تاني نظرة، لانه بتاني مرة التقينا هيك فجأة حسيت انه هاي الموسيقى اللي حاطينا بتزبط، ما بعرف كتير بتزبط هي، انا هيك حسيت.
0: حسيت كيف؟
1: حسيت مثل انه وبعدين هيك صار كل شيء، انه عم اقول والله انه الشاب لذيذ وعم يحكي حكي لذيذ ومنطقي وبشبهني وفي في عمق في ثقافة, بس كمان نفس الوقت مهضوم يعني. فانه قلت اه اوكي
0: هذا هو,
1: قلت وهو ملمح لي انه هو مثلا معجب, بس انا كنت حاطه هيك بلوك انه فوقتها قلت والله ليش لا, ولا مهضوم يعني.
0: يعني بالمره اللقاء الثاني قلت ليش ليه
1: ايه
0: جميل الحب فايا
1: هلا مع هالموسيقى يعني. تراني تأثرت ترى. هلا بلش ببكي. حلو الحب, انا بقول الحياه حلوه وصارت احلى يعني. انا بقول لانه يعني قبل ما نلتقى انا كنت بمحل بس يعني صار عندي مثل حبيت حالي وحبيت الحياه ووصلت لمحل كتير حلو, فحسيت انه النتيجه كانت انه جذبت حب هيك صحي وهيلثي. وما بعرف اذا كلامي يعني make sense, إذا كلامي رح يوافقوني فيه الناس, لأنه في ناس بتكون يعني كمان بمرحلة كتير قاسية وبتلاقي حب حياتها. بس أنا بالنسبة إلي حسيت أنه لما أنا وصلت هيك لنظرة حلوة للحياة صار كل شيء حلو, وحتى الحب اللي ظهر كان يعني بالوقت المناسب, الشخص المناسب بالوقت المناسب. فبقول انه لانه في ناس عم تقلي انه اشرقتي على الحب, انه يمكن, بس كمان يعني هي لازم الواحد يكون حابب حاله مرتاح مع حاله لحتى يعرف هو مين, لحتى الكون يعرف مين يبعث لك يعني شو العريس اللي بدك اياه.
0: يعني اشرقت على نفسك مش نجم تحكي على
1: أكيد أكيد الحب والاستقرار العاطفي والهيك المشاعر الحلوة بتأثر أكيد, بس إنه هيك آخر سنين يعني عشتها كان فيها كتير دروس هي كمان يمكن خلتني وصل لهاي يعني. أنا مثلا إنه أنا قبل ما التقى بسرجون نوجه له تحية
0: هالمالي
1: كنت إنه هالسنة أنا بدي أعمل ألبومي عن جد حلوة الموسيقى خلوها بدي أعمل ألبومي من كلماتي وألحاني. I know who I am, I know what I want, بعرف بدي ركز على حالي. صرت حتى بأشياء بسيطة إنه ما نحن ما بيعلمونا شو حب الذات. كمان حب الذات إنك تاكلي صحي, إنك تعملي رياضة, إنك تغيري عاداتك, إنه هذا الشيء بخليكي أنت مرتاحة مع حبكي عن الموسيقى. ما عدت خلص هالموسيقى البيانو حاسة حالي ببرنامج تنمية
0: بشرية
1: تنمية بشرية يعني مناسب. فهو كله داخل مع بعضه.
0: وخلينا نقول لك مبروك, اعطينا تزغريتا تونسية دالي, خلينا نقولها مبروك الخطبة وان شاء الله نسمع برشا موسيقى في الاطار هذايا. فايا جوست باش نسكر القوس هذايا انه الماما تغشت على خاطر ما كانش لها اغنيه. هي زين ما كتبتش اغنيه للماما وكتبت اغنيه للحبيب.
1: لقلك انه يعني كتير صعب اصلا تكتبي اغنيه عن الام صح, يعني تحس انه الام هي يعني انه شيء كتير كبير بالحياه والامومه والاول حب بحياتنا والشيء. فإنه ولا مرة حسيت أنا قادرة أكتب أغنية عن الأم يعني, وخاصة بالأغاني الموجودة أصلا بثقافتنا عن الأم كتير حلوين وساكنين بوجدان. بحس شو ما عملتي حيكون قليل. فهي لما عرفت أنه أنا كتبت الأغنية قالت لي والله ما كملت السنة مع بعض وكتبتي الأغنية وأنا 34 سنة ربيتك بدموع العين. قلت لها ماما صعب إن شاء الله بالألبوم الجاي بيكون فيه.
0: ولكن دي ما نتصور تقولها كلام حب, مش صعيب أنك تعبر.
1: لا مش صعيب
0: تعبر على المحبة.
1: نو نو أنا بعبر يعني إذا مش بالكلمات. لا بعبر بالكلمات كمان, بس بالأفعال يعني
0: بالمذكرات.
1: تكون أمي عم تنظف,
0: أنا الحب
1: بروح بنظف معها.
0: أوكي شكل الحب آخر. حنقرأ المذكرات متاع فايا شخصيا.
1: معلش ضحكك على شيء من من من كم سنين سرق بيتنا بالسويد. فأختي عم تقلك أنت مسافرة, عم تقلي فايا في خبر مش حلو, بس إنه فاتوا ناس وسرقوا البيت وهيك. فأعمل مذكراتي. قلت لي فايا يعني الحرامي بده ياخد الشيء المحرز ويهرب, بتظني إنه قاعد بغرفتك عم يقرأ مذكراتك إنه انه اخر همه شو صار معك لما كان عمرك 10 سنين يعني، بس انه انا يعني هذا اثمن شيء انا بملكه يعني مذكرات.
0: دونك الحمد لله ما تمسوش المذكرات.
1: ما وصلوا لهم اكيد انه معهم آلة بتزمر على الذهب والكاش، فاكيد ما زمرت على مذكرات.
0: مسج المهم بقاول مذكرات. فاي اخترت انك في الفترة الاخيرة ولا ديما تشارك حاجات شخصية نوعا ما مع الجمهور متاعك، فما فنانين يخاف يقول لك ما نحبش نوري حياتي الشخصية، نحبش نوري حياتي الخاصة. من أنا منظور تغزر لها الحاجة هذه؟
1: هلا إذا الشيء فيه، بحس إذا الشيء يا أما بده يكون فيه مثلا منفعة عامة إفادة أو شيء، أو تشارك قصتك، إنه تشاركي قصتك من باب التعبير عن شيء يعني، تجربتك ممكن تكون مفيدة للآخر يعني.
0: مثلا مؤخرا اخترت تحكي للمرة الأولى على تجربة سرطان الجلد اللي عشتها قبل أكثر من عام، دايوغ الحمد لله على سلامتك ولطف عليك كفاية. شو اللي خليك تحس أنه وقتها الوقت جاي باش تشارك التجربة هذه مع الناس، مع المتابعين من باب التوعية؟ لأنه فما ناس تفعلت معك بعد ما هبط البوست.
1: اللي صار أنه أنا كنت عم بعمل هو مر سنة على القصة كلها، بس أنا كنت عم بعمل الفحص السنوي على شو بتقولوا له الشامات، اسمها الشامة اسمها بوست خالة. كتير حبيت وشرحوا لي ليه اسمها بوست خالة.
0: بوست خالة.
1: فأنا بالفحص السنوي قالت لي الدكتورة أنه من فترة أجتنا هيك حالة، وللأسف كان too late، ويعني كان عندها شامة وكانت خبيثة وأهملتها وتأخر وانتشر. يعني السرطان الجلد كتير بشع، الميلانوما بشع، فهو بينتشر بسرعة وبالعمق فلما قالت لي أنا هيك أنه وجعني قلبي، وعمقول أنه أنا الحمد لله أنه يعني أنه مثل أنه الحمد لله أنا لقطت الشامة تبعي بالوقت. يمكن في ناس محتاجة تسمع هذا الشيء، ورح أنشر القصة، وإذا شخص بس واحد اكتشف أنه يعني لا سمح الله بعيد عننا كلنا، أنه يكون في عنده شيء خبيث ولقته على الوقت، أنا بكون وصلت للي بدي إياه. لأنه قلبي وجعني أنه في ناس كمان ما بتعرف يعني، في ناس أنه من باب التوعية. هلأ نحن كمان بشهر أكتوبر هو كمان شهر التوعية عن سرطان الثدي، فهو الكشف المبكر دائما دائما لمصلحتنا، دائما بيحمينا، هو أول، هو نص العلاج، هو ثلاثة أرباع العلاج. فهو هيك يعني أنه حسيت بدي شارك هذا الشيء، والناس تفاعلت، وكمان كان بدي حذر من غير أنه نحن نراقب جسمنا ونكشفه على بكير، أنه انتبهوا من الشمس، انتبهوا من السولاريوم، انتبهوا من يعني
0: من حاجات اللي ساعات نراهم عاديه.
1: تمام. وخاصه البرونزاج، يعني انا هديك السنه كتير قضيت وقت بالبرونزاج، وكلنا يعني انا بحب السمار يعني، بحب ولما بسمر كله بيقول اوه حلو لايق عليك. فمرات بنأذي حالنا بدون ما نحس يعني. أوكي. فنحن عم نحرق جلدنا حرفيا.
0: والحمد لله على سلامتك، وشفنا الفيديو كما قلنا ناس اخرين تفاعلت معك فايا، ويمكن زي ده كانت هي الحاجه هذه كانت جزء من رحلتك فايا اللي حبيت
1: فيها. هذه كانت هيك التشيري اون توب يعني بكل شيء مريت فيه اخر سنتين، فهي جزء من هاي الرحلة.
0: فهي وقت اللي الفنان اليوم يكون معدي حياته بين سفر، بين حفلات، بين تحضيرات.
1: عبالي وقت الكرسي.
0: أوكي. هاي كلبنا فهي بدلت الكرسي، بدلتنا الكادر. إنه الفنان اليوم بين السفر، بين الحفلات، بين التحضيرات، ساعات يولي يعطي الأولوية للخدمة، ينسى روحه ربما أوقات، ينسى يعني التجربة هذه ربما بدلت علاقتك بالوقت، بصحتك، بفكرة إنك لازم تكون ديما حاضرة، إنك تنسى روحك، فيقدتك على حاجات.
1: هلا هو لازم يكون في بالانس، لازم يكون في توازن دائما. لا هي يعني بالعكس، انه هي كانت انا ولا مره حسيت انه انا الشخص اللي انه شغلي اولا ومثلا بهمل لنقول عائلتي او علاقاتي او اصدقائي او اذا بس مرات ما بنعرف. حلوه الموسيقى.
0: شكرا.
1: ادني مع الاخراج. انه مرات خلينا نقول يمكن مش الشغل هو اللي مبعدك عن حالك، يمكن ضغوطات الحياه بشكل عام هي او طريقه نحن تربينا فيها او كبرنا فيها او بروجرام او برامج معينه بالمجتمع بتخليكي مثلا ما تعرفي قيمه حالك، مثلا انه انت انت كبنت او انت كشاب ما تعرف انت قيمة حالك، لنقول بالعلاقات مثلا انت your self worth، شو بتستاهل، شو انت، شو صوتك الداخلي، حتى بانت شو بتحب تغني، شو يعني عرفت انه مرات مرات ما خص انه هو الشغل هو اللي بنسيكي حالك، مرات انه انت مو بايدك، بس هي ما نحن اليوم كتير منتطلع برا برا، شوفي كل شيء خارجي كل شيء external، ومننسى انه نحن فينا بس نتطلع لجوا، كل الأجوبة هي اصلا جوا، يعني كل أجوبتنا بالحياة جوا، حتى اجسامنا يعني بيقلك جسمك بيعطيك المرض الداء والدواء، جسمك جاهز اصلا انه يشفي حاله اذا انت ساعدتي، يعني هلا فتنا بفلسفه كتير عميقه، بس كل شيء جواتنا اصلا
0: فلسفه
1: يعني
0: عميقه ولكن مهمه، فاي
1: نحن جواتنا اصلا كل جواتنا كيف قلبنا بيضل يضخ من اول ما نولد، نحن مليانين معجزات، فنحن مرات كتير بننسى يعني انه نتواصل مع حدسنا، نتواصل مع جسمنا، مع افكارنا، مع شو بيناسبنا، بنسمع بس الاخرين شو عم يقولوا لنا، بس هو فيكي انت تغيري البرمجه اللي براسك انه فهذا المرات بحس انه يعني مرات لما بتطلع انا مع انه انا يعني كفايه خارجيا يمكن ما كتير تغيرت للعالم، بس انا في شيء جواتي مرات بحس اني انا بدلت دماغي، هو انا بدلت المايند سيت بشكل او باخر، انه هاي النظره الايجابيه للحياه، انه يعني انا ممنونه اليوم لكل شيء، انا ممنونه انه قاعده معك اليوم، ممنونه اني قادره اشرب مي، ممنونه اني قادره اسافر، اني جيت على تونس، اني بغني، اني بعمل اللي بحبه، انه في ناس حلوين حوالي، انه كل شيء بنقدر نمتن عليه. بمتن الصبح لما بفتح عيوني وفي شمس وبشوفها للشمس، وبقادره اسمع العصافير، وقادره انه قدي في نعم كتير كبيرة بحياتنا نحنا مش شايفينها. فمرات ما خص انه الشغل شغلك، لا هو يعني وكان ممكن اشتغل اي شيء تاني، واصلا ما كون يعني مركزة على ماي كارير وكان عندي اي شغل، وانتي مش متواصلة مع حالك عن جد.
0: كل يوم الامتنان هو اللي خلينا ننخل طول المرحلة تفاهم مع الذات ربما. بي في وسط هذا الكل فايا، ومع الاغاني اللي تكتب فيها، شنو النجم نسمع لايف في الاطار هذا، هكا معالي كنا نسمع فيه في اطار التنمية البشرية؟
1: لا بليز والله بدك تغششيني انت، قولي لي شيء بتحبي لانه ما خاطر على بالي شيء.
0: انا هكا من منطلق شخصي، انا في الطريق اليك.
1: في الطريق اليك، يلا في مقطع محدد
0: هنا الكل هنحبها، فانت وش تحب نسمع؟

0: وجدت الطريق طويلة. فيا لونان تصلنا لسبعة وخمسين دقيقة وما زلت معنا فيكم تشوف فلوس على موزيك كفام. شنو يستنى فينا في الجي ام سي؟ باش نسمعوا من ألبوم فصول، باش نسمعوا القديم، باش نسمعوا تونسي،
1: خلطة خلطة مزيانة،
0: خلطة محضرة بالقدي
1: محضرة بالقدي بالقدي ومريقلة.
0: ومعطينا هكا فكرة هكا على الناس اللي تسمع فينا، في بالي ما زالوا بعض التذاكر ولا
1: ما بعرف. أنا مثل
0: أنت كتبت في البوست،
1: أنا بعرف أنه سولد أوت، رجعوا قالوا أنه يمكن يكون في على الباب تذاكر، أنه فيزيكال
0: يعني. فاي ولين تكتب بوست في الانستغرام تقولها ما زالوا بعض التذاكر، فغدوة باش نشوفوا الاختتام. غلط يا فاي، اللي عملته غلط،
1: اللي عملته غلط على الاخر.
0: تيجيوا كلهم تو قديش عنا
1: انا ما انا هيك قالوا لي، هي مناشده خبرونا شو عم بيصير. انا مثل ما بعرف.
0: صبري صبري
1: بس سمعت على على الكونسرتس العروض الاخرى كان في على الباب.
0: اوكي هاني قلت فما صبري كان يسمع فينا تو، نعرف اللي يسمع الحوارات نتاع كل شخص بلوس نقولوا قلنا سولد اوت والا ما زالوا بعض التذاكر.
1: هو سولد اوت اونلاين، هو سولد اوت اونلاين، سؤالوا بس على الباب حيكون في يمكن
0: بعض التذاكر، وهو حفل اختتام ايام قرطاج الموسيقيه.
1: كثير متحمسه
0: فايا، ديما تقول نرجع لك، ديما تحكي على الاغنيه هذيا، وحاب نكمل مع ياسر الجرادي اللي انا ديما نقول ياسر ديما في البال، ديما حاضر في الضحكه، في كل شيء، في كل الذكريات تقريبا، في كل المهرجانات نستحضروا ذكراه.
1: ياسر من أجمل الأشخاص اللي تعرفت عليه هون بالحياة، ياسر جرادي كل الرحمة لروحه. وكان يعني بتذكر لما حكالي، حتى هو من جابس وقال لي أنا لاجئ بيئي، وكتير من أغانيه أصلا عن التلوث البيئي، وأنا بدي غني عن كل القضايا اللي بتهمني، وبدي إنه فكرة لما بسمع نرجع لك ديما من هيدا يعني من بعد ما تعرفت عليه، ومهما الأيام حبت تغدر بيا، ومهما خنتيني أنت، إنه قديشه حلو قديشه جميل. بس أنا هاي الغنية يعني ضليت فترة كتير طويلة ما أقدر أسمعها بدون ما أبكي، لأنه يعني غنيتها مع ياسر جرادي بقرطاج. بس هي أنا من برأيي هي أحلى غنية بعرف عن تونس، يعني فكرة نرجع لك ديما، و من أجمل الأغاني أصلا. وبحب الأغاني الوطنية اللي فيها كأنه عم تحكي مع حبيبك، مش الطريقة التقليدية يعني اللي نحنا للأوطان بتحسي لازم هيك وشعارات وهيك، لا، أنه تغازلي بلدك. فنرجع لك ديما، تحية لروح ياسر جرادي.
0: نكملوا بلايف شوية نرجع لك ديما، لأنه وصلنا لآخر الحوار، نكملوا مع نرجع لك ديما. فايا
1: نسمعها ولا
0: نسمعك انتي وبعدها نسمعها هي نكملوا بها.

0: فايا يونان توصلنا لاخر كل تخفلوس بالنسبه اليوم. شكرا لك فايا على قبول الدعوه. بالتوفيق لك غدوه اكيد نتقابلوا في ختام اي قرطاج الموسيقيه وان شاء الله ترجع لنا ديما برشا جديد برشا موسيقى. شكرا لك فايا يونان نورتنا على موزايك اف ام. غدوه تستناكم 9:30 في قاعه الاوبرا في مدينه الثقافه تابو جديد على انستغرام فايا يونان وعلى يوتيوب فايا يونان برشا موسيقى تستنى فيكم. انا مبقى لي كيف نقول لكم باي باي تصبحوا على خير الناس الكل. نتقابلوا نهار الاثنين في موعد جديد. خليني نذكر بالنسبه للكل شغلنا نلقاو نهار الاحد بودكاست صلاح الدين السكوحي. نهار الاحد باش يكون مع صالح جدي في حلقه خاصه بورتري باش يحكي فيها على مسيرته. ربما حاجات تتحكي لاول مره بدايه من 8 نتاع الليل على شان يوتيوب موزايك كافي. شكرا لكل فريق الوثق دالي ولبنى كما قلنا. نتقابلوا نهار الاثنين في كولتور بلس. جوست حاجه قبل من كامل نحب ديديكاس تري تري سبيسيال ديديكاس العيد ميلاد مالك عبيني بوه فيصل وامه كوثر واخته كنزه يتمنوا له عيد ميلاد سعيد ويقولوا لك ان شاء الله كل عام وانت حايب الف خير يا ملوكة.
1: مالك هابي بيرثدي مالك هابي بيرثدي ان شاء الله ايامك كلها هيك وسنينك مليانه فرح وحب ونجاحات.
0: هكا من فايا يونان للكل اللي مولودين اليوم 9 اكتوبر نقول لهم هابي بيرثدي. شويه اخر معاد الاخبار يكون مع مراد ادريدي بعد يجيكم شاكر بسبيس في واحد من الناس ثم كل عاده يسري جديدي في بنة لفيم. باي باي تصبحوا على خير. نذكر حيوانا كامل مع فايا يونان تلقاوه على صفحتنا على فيسبوك موزايك فيم. شويه اخر تلقاوه على يوتيوب موزايك.
2: Culture Plus, كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل على موزايك اف ام. هذه البرمجة الشتوية على موزايك اف ام. الويكند اصبح يحلى اصبح الخير ويكند مع ميرا. موزايك مون العالم بينيديك مع اليس الغربي ولأول مرة ميدي ماك ويكند. أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحالي واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكند وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب أند ترانس وكل عادة عدن حوات في جيزة تفان نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور إكسبرس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشيرني اسكندر إبراهيم مكي العوني فهمي البرهومي وأحمد عدالة والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك كافيه.

0: مستمعي موزايكا فام، مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار. ميناء حلق الوادي يستقبل حوالي 243 ألف سائح إلى موفى سبتمبر 2026 مقابل 200 ألف سائح خلال الفترة نفسها من سنة 2025، فيما تشير التوقعات إلى ارتفاع العدد إلى نحو 355 ألف سائح مع نهاية السنة الحالية وفق معطيات قدمها ديوان البحرية التجارية والموانئ. فسجل الميناء يوم أمس الخميس وصول أكثر من 10,000 سائح من جنسيات مختلفة على متن سفينتين سياحيتين قادمتين من برشلونة الإسبانية. وتوجه عدد هام من السياح الوافدين إلى زيارة مواقع أثرية ومناطق سياحية بالعاصمة إلى جانب محلات الصناعات التقليدية. رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة محمد علي التومي يؤكد أن سياحة التظاهرات تمثل فرصة لتعزيز جاذبية الوجهة التونسية، مشيرا إلى أن عدد الدول جعلت منها أحد ركائز استراتيجيتها السياحية. وتومي وضع في تصريحه لموزايكا أن تونس وخاصة مناطق الجنوب أمام فرصة لإعادة تقديم نفسها بوجهة سياحية متجددة من خلال تنظيم تظاهرات ذات جولة عالية ومستوى عالمي.
1: سياحة التظاهرات هذه مطلوبة، فما بلدان اليوم تعتبرها ركائز مراكزها. تونس منذ مدة طويلة كما كنا نحكيو بكري غبنا، وتو فرصة اليوم لتونس بصفة عامة، لجهة الجنوب بصفة خاصة، ويرجع باش يعرف بروحه من جديد في ثوب جديد. تظاهرات ذات جودة، تظاهرات عندها مستوى عالمي، على كنف الاستعداد. معنا احنا نخدمه وما نفكوش من الخدمة وما نقلقوش، كبشين بيدينا وسقينا باش ان شاء الله تونس ترجع ديما في أعلى المراتب السياحية. احنا تجاوزنا بعض الاشكاليات اللي صارت لنا في الصيف باتصال مباشر مع زملائنا ولي بارتنير تاعنا وكاله الاسفار الخارجيه باش نفهموهم اللي وقع ما والا معناها حاجه معناها كونجكتورال، واللي اليوم ان شاء الله يرجعوا يجيو لتونس قلت ربي ما يلقاو كان الخير.
0: وزير الصحة مصطفى الفرجاني يعقد اليوم الجمعة جلسة عمل مع سفير جمهورية كوريا بتونس لتايوان لبحث سبل تطوير التعاون في مجالات صحية ذات أولوية. وتلقى الوزير خلال هذا الاجتماع دعوة للمشاركة في القمة العالمية للبيوتكنولوجيا المقررة يومي 21 و22 من أكتوبر الجاري بسيول لبحث فرص التعاون العلمي والصناعي ودعم قدرة تونس على الإنتاج المحلي وفق بلاغ الوزارة. وركز اللقاء على تصنيع اللقاحات بالاستفادة من الخبرة التونسية في إنتاج لقاح سل PCG وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا لتطوير صناعة الأدوية البيولوجية إلى جانب الجراحة الروبوتية والصحة الرقمية والطبع بعد لتحسين جودة الرعاية الصحية وتقريب الخدمات من المواطنين. في أخبار العالم، النائب العام الإماراتي محمد سيف الشامسي يعلن اليوم الجمعة أن مساعد الطيار العماني لطائرة فلاي دبي التي كانت متجهة إلى تل أبيب الأسبوع الماضي كان يعتزم استخدامها في تنفيذ عملية انتحارية في مطار بن غوريون. وأفاد الشامسي بحسب تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الرسمية أن المساعد البالغ 29 عاما كان يريد السيطرة على الطائرة واستخدامها في تنفيذ عملية انتحارية تستهدف مبنى المسافرين بمطار بن غوريون في تل أبيب بقصد إيقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر البشرية. باكستان التي وقعت اتفاقية دفاع مشترك مع تركيا والسعودية تقول اليوم الجمعة إن قوات تابعة لها تنتشر في المملكة العربية السعودية في ظل تصاعد النزاع مع الحوثيين اليمنيين المدعومين من إيران، مشددة على أن مهمتهم هي دفاعية حصرا. يأتي هذا فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني مهاجمة نقلة أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز عبر مسار غير قانونية. نهاية الموجز، المزيد من الأخبار على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع شاكر بسباس وخالد دقطات في واحد من الناس مع أجمل تحيات مولد الدريجي.

0: هذا الكتاب الدولة والتنمية ورأس المال، وتكتشفوا أيضا شو عاشته البلاد في سنوات 2011-2019. وسعيد باستقبال وترك سعيد. مساء الخير.
1: مساء النور، أهلا وسهلا بيك، شكرا على الدعوة، تحية ليك، كيف مسمعين مزيكا فيه.
0: سعيد باستقبالك وزميلنا أيضا رئيس تحرير جريدة الشعب، مرحبا وشكرا لك على قبول الدعوة. قدوا معنا في الاستماع، راجعين بعد الفاصل. واحد من الناس بالاثنين الجمعة.

0: مزيكا فام. تسمع في واحد من أسئلة مزيكا فام. ضيفي الكاتب والباحث في علم الاجتماع والصحفي طارق السعيد. طارق مساء الخير، مرحبا بك مرة أخرى.
1: مساء النور.
0: كتاب الدولة والتنمية ورأس المال، هذا الكتاب اللي عن دار الأفق، وتجمو تطلعوا عليه، لكن شو تكتشفوا في هذه الحلقة؟ التفاصيل، بعض التفاصيل من هذا الكتاب، ما نحبوش نسبق الأحداث، نخليكم أنتم تقرأوا أكثر الكتاب. طارق سعيد، هذا الكتاب يؤرخ، خلينا نقوله، لتسع سنوات تقريبا.
1: نعم.
0: من ملاحظتك وكتابتك لأهم المحطات لعاش الاقتصاد التونسي من 2011 ل 2019، كنت تفكر وانت تكتب في المقالات كصحفي قبل ما نتعداوي للبحث الاجتماعي والبحث انت في مستوى الدكتوراه واستاذ الاقتصاد، كنت تفكر انك تجمع هذه المقالات في كتاب بعد تسع سنوات من الكتابة الصحفية؟
1: الحقيقة المرة الأولى لا، يعني المقالات هذه وردت في إطار يعني متابعة باعتباري مختص في الاقتصاد، كنت أكتب عمود أسبوعي ضمن صفحات اقتصادية في جريدة الشعب، وكان الهدف ربما هو تعبير على موقفي ورأيي وقراءة بخلفية ربما تدخلية من جون ماينار، منتمية إلى جون ماينار كينز، وكان الهدف صحفي في تلك اللحظة. بعد ذلك عندما توقفت في 2019، يعني قال علاش من 2011 ل 2019

0: في 2019 توقفت ربما لأسباب ذاتية ولأسباب
1: متابعة الاقتصاد
0: من كتابة عمود أسبوعي من واهتميت بمجالات أخرى للبحث دونك ذاك علاش ربما توقفت في 2019. فاكتشفت من بعض أصدقائي ربما ومن العائلة ومن حتى مني أنا أنه ثم بعض مقالات ما خذيتش حظها كانت تصفه وتكثفه بأسلوب بسيط وهزلي في بعض الأحيان في بأسلوب جيد جدا في بعض الأحيان بأسلوب أكاديمي في بعض الأحيان متنوع يعني. قلت ما خذيتش حظها فلما لا عرضت على صديقي يعني إسماعيل موجي السماعري سمعني سي موجي السماعري ووجه له دكتور في الاقتصاد ووجه له التحية وهو من أحسن يعني كفاءاتنا التونسية. قلت له إيش قولك؟ قال لي والله أنا صافو لابيل وقدم لي الكتاب تحية لي. وهذاك كيفاش نشأت يعني الفكرة من خلال نقاش معه هو. ثم بعد ذلك سي محمد عروسي بن صالح يعني قدم الكتاب صحفيا انه يعني عنده رأى كثير من الأشياء إن شاء الله في المقدمة. هذه يعني كيفاش جت فكرة الكتاب، خاصة أني أنا ربما بعد روايتي الأولى وكتابي الأول حول الاتحاد العام طلبة تونس ثم الرواية هذه ما وراء ستائر وروايتي القادمة قبل فوق الجسر يعني نجم تقول تحلت شيء على الكتاب وعلى النشر. وذاك علاش ما في بيس كان ننشر كتاب يعيش
1: كل كتاب نفرح بينا احنا
0: عايش.
1: اما كتاب على المقالات طارق الشهيدي تلقى انه ثم كانوا ثم خيط رابط بين المقالات هذه من 2011 ل 2019 كانوا ثم قصه عن الاقتصاد التونسي على الاقل من متابعتك انت
0: ثم قصه الاجير كان ثم قصه المؤسسات العموميه دائما حاضرين هذوما الأجير أجر وظروف عيش العمال هنالك أجير ما تخيلته في ذهني وحكيت عليه برشا مرات. ذلك الأجير ربما الذي يمكن أن يستطيع أن يكون مترفه علاش الأجير يزم يكون تعب علاش يشيخ ما يلحق علاش الخدام ما يزموش يعمل أريحية علاش ما يجمش يتفرهد علاش ما يعملش دار علاش ما يربي صغاره بشكل. ذلك الأجير الوهمي هو الذي كنت أدافع عنه من خلال كتابات. كنت أدافع عن مؤسسة أيضا عمومية مش لأنها عمومية ما تستجيب الشروط النجاح الاقتصادي. ثم مثال كنت أتخيله وبالتالي كنت أنتقد كل السياسات التي تعتمد مع المؤسسات العمومية والتي لا تؤدي إلى النجاح. كنت أيضا لدي مستثمر في مخي مستثمر تونسي
1: صنعت شخصيات من خلال متابعة الاقتصاد
0: تقريبا صنعت شخصيات ولكن أيضا خلفيتي الاقتصادية لأن أنا تكويني الأساسي هو الاقتصاد السياسي خليتني نحكمها اقتصاديا. فربما الرواية والقصة في هذه الشخصيات التي أردت أن أصلها وأردت قطر كنت نحب نقول للتوانسة رو ثم مستثمر نجم يربح ويعطي حق الخدامة ويفيد الاقتصاد الوطني. رأي المعادلة هذه ممكنة ورأي سهلة
1: ما هيش تبوية
0: وراهي سهلة جدا وراهي تونس عندها تجارب في المجال هذا. هذا اللي كان الهجس متاعي راهو الخدام كي يبدأ مترفه راهو يعطي أقصى ما عنده وراهو خدامة تونس جايبي بي وهدي الديارة وعنا ديرنير مو حلت شركة متاع 7500 في الشركة متاع كابلاج تخدم 7500 سيدو للكفاءة متاع يد العاملة التونسية وأيضا مؤسساتنا العمومية راي عندي لها تصور إنها مؤسسات تقود وقاطرة لقطاعاتها شاهد على قطاعاتها ولكن في نفس الوقت ناجعة وتوفر المال لخزينة الدولة.
1: يعني فكرة إنه موظف أو خدام في البلاد التونسية ينجم يعيش مرتاح ويعيش نوع من الرفاهية وفي نفس الوقت ثم اقتصاد وثم استثمار راهي ماهيش قصة خيالية في الآخر من خلال الكتاب راهي قد تصير إذا كانت وفرت عدة عوامل.
0: نعم.
1: هي هذه على الأقل الخلاصة. لكن زاد في الكتاب أو في قصة متابعتك للاقتصاد التونسي من 2011 إلى 2019 ثم خلاصة اللي هي أنت بديتها موجودة في مقدمة الكتاب تونس البلد المنهك البلد التعب.
0: لأن عديد
1: لخصتها في كلمة تونس البلد المنهك
0: منهك لأن أنهكناه بعدم توجيهه في اتجاه صحيح في تلك الفترة يعني أصوات يعني تتعالى من هنا ومن هناك متاع تناقضات في الرؤى وقت اللي هي ما عنديش حتى معنى. كنا النجم في إطار توافق ما بين فاعلين ما بين أطراف الإنتاج نسيره في اتجاه لو إن استمعنا إلى بعضنا ما استمعناش إلى بعضنا رغم كثافة الحوار واللقاءات ما بين الفاعلين الاقتصاديين والفاعلين الاجتماعيين
1: مفارقة لأنه نحن
0: لكنهم ما كانوش يستمعوا بعضهم كان كل واحد يلتقي بالآخر من أجل تحقيق جملة من الأهداف ويخرجوا الحديث متاع السمعان للآخر والاستفادة من أفكاره من أطروحته كان غائبا رغم وجود الكثير من مائدات موائد الحوار وطاولات الحوار ولكن كانت النتيجة تقريبا لم نخرج بأي منتج فعلي يعني الحوار كان ينهك البلاد أكثر من أنه حوار لأنه لم يبنى على أسس الأفق المشترك بني على أساس تسيير اليومي والهاجس المالوريزموس الهاجس بوليتيك الانستابيليتي ساعتها بوليتيك ما خلتش حتى حكومة تعمل تصور وتنديله
1: يعني الهاجس السياسي تغاع الهاجس الاقتصادي
0: استمرار ما هو نسموها الليتا بوزيتيفي الدولة معالش النورماتيف اللي تخضع القواعد العامة لتسيير الدولة ولتسيير شأن العام تولي إطاء الدولة ومسؤوليها يهدفوا إلى يعد إنتاج تموقعهم داخل الدولة
1: أوريجي المطاف دي بومبيي
0: بطبيعة يلزم يسكت أكثر ما أمكن من الإشكاليات من أجل جمع أكثر ما أمكن من الجامات الاجتماعية من أجل أن الناس تقولوا يعطيك صحة وكثير ما كانش الهدف هو رؤية وتصور وأفق اقتصادي نحب نوصل له وهذا اللي كان أنهك البلاد بالنسبة لي أنا وتحمل الجزء الأكبر فيه المسؤولية للحكومات المتعاقبة وربما لرأس المال
1: علاش قبل 2011 كان عندنا رؤية اقتصادية كان ثم سيمة اقتصادية
0: طبعا معروفة رؤية اقتصادية اللي بيرجلوا كان ثم رؤية اقتصادية بيان موديل دو كروسانس اكزوجين كان بن علي يطبق فيه يعني محاور واضحة المبادرة الخاصة لما طبقة وسطى هي ركيزة العمل السياسي متاعه طبقة الوسطى هذيك حصنها بمكتسبات مقابل إخراجها من دائرة الشأن العام مكتسباتها ساعتها اللي كانت اليوم أصبحت أحلام رأو سيارة وكرهبة سيارة ودار وإمكانية أنك تعمل أسبوعين من الرفاه في الصيف وترفيه في الصيف ومهرجانات فاستطاع ذلك النظام سياقات الليبرالية الموجودة في تلك اللحظة أنه يؤسس إلى اقتصاد مفتوح ليبرالي فيه المبادرة الخاصة مع حماية الطبقة الأوسع اجتماعيا وهي الطبقة الوسطى اليوم انهارت تلك التفاهمات التي كان يعقدها نظام بن علي مع رأس المال ومع القوى المنجة انهارت
1: والله مفارقة طريق خارجي قبل 2011 ما كانش ثم الديمقراطية وكان ثم نوع من الانتعاش الاقتصادي حماية للطبقة الوسطى وبعد 2011 اللي هو بوادر انتقال ديمقراطي وديمقراطية كان ثم فشل اقتصادي
0: يعني أولويات
1: أولويات هي
0: فقط
1: مفارقة
0: هي مفارقة
1: الديمقراطية تحقق
0: وهذاك علاش كنت هذاك علاش كنت كل أسبوع نكتب باش ننبههم يا ولادي راهو أولوية الاقتصادي على الحقوق السياسي راهو لا يمكن أن نحمي التجربة الديمقراطية وليدة باقتصاد هش لا يمكن أن نحمي أن نتوجه في اتجاه دولة الحقوق والحريات عندما يغيب القدرة على توفير الحد الأدنى للعيش الكريم فأغلب مقالاتي تتجه في الاتجاه هذا رأو صحيح حتى واحد ما هو بشي ينتزع لنا السياقات الديمقراطية لكن كلفة الفقر تؤثر في السياقات الاقتصادية كلفة التهميش تؤثر في السياقات السياسية والسياقات الديمقراطية ترتيب الأولويات كان غلط وذلك عليش نحمل لنا المسؤولية كيف ما قلت لك كان هاجسهم إعادة إنتاج مواقعهم واحد كان هاجسهم حل الإشكاليات العالجة العاجلة ما كانش عندهم أفق، ما كانش عندهم
1: الشعب
0: وأولوية السياسية على الاقتصادي. وكانت للأسف الشديد في تلك الفترة زادة الدعم محلول، يعني مفتوح صندوق النقد الدولي تقريبا دون شروط، يعني يكسر مرتين ولا ثلاثة شروط الوصفة اللي كان يعطي بها للشعوب الأخرى والمجتمعات الأخرى تجاهل عناصرها وقت اللي يعطي لتونس. الدعم كان مفتوح، يعني حتى دول ما يعني صديقة والشقيقة متاع تونس كانت تعطي بدون حساب التجربة، ويحبوا يمولوها ويحبوا
1: مركزين عليها،
0: مركزين
1: حبوا تكون المثال
0: النموذج النموذج، ولكن فعلنا بأنفسنا ما لا يفعله الآخرون بنا للأسف الشديد. يعني نحن أفشلنا سياقاتنا اللي كانت نجم تهزنا باتجاه دمقرط العملية السياسية، ولكن الأعمق منها دمقرط المجتمع ودمقرط الممارسة الاقتصادية. اليوم تحب ولا تكره لا توجد ممارسة اقتصادية ديمقراطية،
1: لا يولي المواطن قدر انت ديما في الكتاب في صف المواطن في صف الخدام في صف الاجير وغيره، يولي المواطن يقول لك انا ما عادش ثم اللي تقال ثم البعض يقول لك انا شو نعمل بالديمقراطيه اذا كان انا جيبي فارغ، شو نعمل بالديمقراطيه اذا كان انا ما نوصلش عندي الحد الادنى من العيش الكريم.
0: طبعا لان ما يلزمنا نوضح الفكره هذه لان فكره اساسيه راهي الديمقراطيه والحرية والحريات العامة والفردية كانت دائما هو عبر التاريخ مطلب النخب الأقلية وليس مطلب الجماهير الشعبية. النخب هي التي تستطيع أن تحول مطلبها إلى مطلب شعبي، لكن لا تستطيع أن تحول مطلب الديمقراطية والحرية والانتقال الديمقراطي إلى ممارسة تحولها إلى قوة مادية في المجتمع ما لم تكن مسنودة بمكاسب اقتصادية، ما لم تكن مكسوة بأفق اقتصادي، لأن في الاقتصاد
1: نظرية
0: متاع كينز نظرية الانتسيباسيون راهو عنا التوقع، يعني نجم نصبر عليك تورا نجم نصبر عليك نبدأ عندي توقع أنه ثم تحسن ملحوظ لي أنا أو لأبنائي في مستوى الدخل في مستوى المعيشة في ظروف العيش كثيرة.
1: كي نعرف بلادي ماشى في اتجاه الرخاء
0: في اتجاه الرخاء
1: نجم نضحي معك
0: لكن في تلك الفترة لم يكن هناك أي فوق وذلك علاش لم تستطع الحكومات والفاعلين الاقتصاديين والسياسيين والاجتماعيين وخاصة الفاعل الاجتماعي أنه يحمي تلك التجربة اقتصادية.
1: باش نرجع بعد للكتاب، باش نرجع للمراحل اللي انت وثقتهم كصحفي كباحث في علم الاجتماع من 2011 ل 2019، لكن نرجع لنقطة مهمة حكينا فيها طارق السعيدي اللي هو بدا عليه يقدر يحمي الطبقة المتوسطة وما ثماش ديمقراطية، باش كان يحمي فيها؟
0: يحمي فيها بالشبه المخطط، يعني بالنسبة لي أعطيني الوسط نتاع الطبقة الوسطى هكا كان يفكر. أعطيني الوسط نتاع الطبقة الوسطى شنو نحب المتوسط في الطبقة الوسطى عنده دار وعنده كهرباء كيفاش مش شغل بن علي شغل مستشارين وكان لديه الحب ولا تكره من أفضل المفكرين في تونس ومن أفضل العلماء في مجالهم، يعني تحب ولا تكره الناس
1: مثلا
0: ما نحبش نسمي التجنب الإحراجات، ثم ناس حياة ثم ناس توفيت ولكن يعرفوا رواحهم، ثم خلية كاملة من خيرة أساتذتنا الجامعيين ومن خيرة المفكرين ومن خيرة الدارسين كانت محيطة بابن علي وبنظامه وتفكر له. هل هذا يعني أنه نظام بن علي كان جيدا؟
1: لا ماليش في هذا، نحكي
0: حبيت نقول لك أنه رأى المفارقة الكامنة في أنه انعدام الديمقراطية وعدم تجربته للديمقراطية هو اللي هزنا بعد، لكن المسارات نتاع الفشل يعني بن علي كان جاء ديمقراطي رو كان حاجة باهية، أما هو ما هوش ديمقراطي لأن ما هوش ديمقراطي مستطنع الرقابة على المال العام ما كانتش موجودة، الرقابة على الفساد ما كانتش موجودة. يعني
1: علاش نمشي للنقطة دي تنقصي؟
0: يعني واش حبيت نحكي لك؟ أنا حبيت نحكي لك أنه رو بن علي برشة فترات مش فترة، يعني في الأخير بالكل أندي فوندابل النظام فترة حكم. لكن في الفترة الأولى خاصة في أواسط التسعينات حتى إيش البداية الألفينات ديفون دابل يكونوا مكمو مش كل منين كانت كان ثم امتيازات ثم نمو اقتصادي دون كلفة متاع مديونية وذي موجودين المرام الناس اللي وصلوا بن علي الوصفة هذيك موجودين راه وتلمذتهم اقتصاديين موجودين دونك ليست مفارقة بقدر ما هي اعتبارها أنا أولوية بالنسبة لي بشي واصل حكم وعمل تحالف مع الطبقة الوسطى والطبقة العليا في تحالفات اجتماعية.
1: واليوم ثم نوع من النوستالجيا لبن علي يقول لك في الفترة ذيك الطبقة الوسطى كانت عايشة لاباس.
0: هي في لحظة الأزمات نعود إلى الماضي هذا لا يعني أنه راه توا ممكن ما يقدمه يعني النموذج الاقتصادي لنظام بن علي ليس في اعتقادي ناجعا في اللحظة الحالية لن يكون ناجعا ولا يمثل حلولا لتونس لكن في تلك الفترة كان يمثل حلولا بشكل ما بطريقة ما.
1: 2011 إلى 2019 سياسات مرتبكة سميتها أنت وصلت إلى أزمة. شنو أسبابها هالأزمة هذه؟ علاش قلت سياسات مرتبكة في من 2011 على الأقل تعدينا ب 15 حكومة تقريبا روان في علاش؟
0: سياسات مرتبكة لأن لم تكن هنالك رؤية وبالتالي يتم خلط سياسات شوية ليبرالية على شوية حماية الدولة على شوية ثلاث ماركسية يعني لا تفهم الروح العامة التي تحرك السياسة الاقتصادية هذا هي الخلط واللخبطة تؤدي إلى الفشل بالضرورة لأن أي إصلاح اقتصادي أي سياسة اقتصادية لابد أن تقوم على رؤية
1: ما كانش تسمى رؤية غائبة
0: لم تكن هناك رؤية كانت هناك تطلعات ليبرالية لبعض المسؤولين في مقابل تطلعات متاع دولة اجتماعية أو ربما يعني عناوين لسلوغون الكبار متاع السوسيال ديمقراط كهو ما كانش في المقابل فما كان صوت زاد قوي الاتحاد اللي هو الدولة المدنية الاجتماعية لكن ما تنجمش تحط عليه اللوم لأن من يحكم هو الذي يتحمل المسؤولية وليس الصوت الآخر أو الشريك كيف الاتكاء كيف الاتحاد يعبر عن إرادته ولكن لا يلام لأن الحكومة هي التي تضع السياسات
1: لكن ثم وعود كانت على الأقل في 2011
0: هذاك الخطاب السياسي والخطاب الاقتصادي مختلفين الخطاب السياسي جميل جدا وممتع ويطرب الأذان عكس الخطاب الاقتصادي الخطاب الاقتصادي جاف وبليد وحاد وربما من هنا يجي أهمية الاقتصاد السياسي ومش كلامي أنا هذا يعني باريتو وقد يتحدث يحكي أن الإيكونومي بير ما الاقتصاد الصرف بالمعنى الموديل ماتيماتيك ما يفسرش الظاهر ولذلك باريتو ساهم إسهامات كبرى في علم الاجتماع لأنه يعني يعتبر أن تفسير حقيقي للظاهرة الاقتصادية فهم الظاهرة الاقتصادية يمر عبر محيطها الاجتماعي نفس الشيء حتى هو الرأس راه من فرقة الغريبة أن هذوما سيسون لي ليبيرو مش لي ليبيرو هذوما سيسون لي بيرفونداتور دي الديولوجي الليبرال مؤسسي الأديولوجيا الليبرالية لكنهم عندهم الأريحية العلمية باش يتحدثوا كيما هكا لأنهم دي فري سافون
1: هي الخطاب السياسي في 2011 على الأقل حتى كنت تبع مقالاتك في الكتاب كان خطاب مبني على وعود بالتشغيل بالأساس
0: ما يعرفوش مطيد أنا أكد لكم هم ما يعرفوش مطيد
1: 400,000-600,000 موطن شغل
0: ما يعرفوش هم ما يعرفوش مطيد الدولة أحلامهم الخاصة وتوقعاتهم الشخصية اللي نجم يكون سمعوها في قهوة يجور ده إلى خطاب سياسي اقتصادي وعود و400
1: الخطاب السياسي كان هكاك في 2011
0: كان هكاك كنا كيك
1: ترويكا وبعض الميدانات
0: لأن أنا يمكن نظم المستمعين ثم حكومة ما تعرفش عدد العمال متاعها ثم حكومة لا تعرف عدد في خلال المفاوضات الاجتماعية ما عرفتش عطت 3 أرقام لعدد عمال الوظيفة العمومية
1: شكون هي الحكومة
0: شالينا
1: هذه توثق لمحطات اقتصادية.
0: لا حكومة الشاهد لم تكن تعلم يعني في خلال المفاوضات, وذي مصرح تصريحات موجودة رأي معنا خرجوا مرتين يعطوا أرقام ما عرفوش 670 620 800 كل واحد يعطي رقم حتى خلال المفاوضات ما نجموش يحسموا يعني وقت تعرف مفاوضات الاجتماعية فما انفولوب باش تعطى تاع فلوس باش يعرفوا لازم تعرف حجم العمال عدد العمال اللي عندك باش هذا الكل باش تعرف انعكاسات على المالية العمومية باش تعرف انعكاسات على المالية على توازناتك شيء هذا يتطلب انك تعرف بدقة. فإذا كان الحكومة وهي تمارس ما تعرفش بدقة معطياتها الاقتصادية فما بالك بسياسي مش مختص اقتصاديا ما عنده حتى بحث في الاقتصاد يحول هواجسه إلى أرقام هلامية ما عنده حتى معنى ما ترتبط حتى بالواقع. يعني أنت جي تقول رفنا من 400 ألف في تونس الرقم الوحيد المعروف هي أنه كل نقطة نمو هذين نحكي لك أرقام 2012-2013 كل نقطة نمو تعطينا 15,000 موطن شغل ومش بدقة كبيرة رواح سادي بوم الرياليتي ايكونوميك ولي كونجونكتور. المهم يعني باش تعمل 400,000 موطن شغل يعني رانا نحكي على تقريبا اذا كان نقسموها على 15 نحط على 30 يدير حكيت ما بين 25-30 نقطه نمو.
1: لا هي المحطات اللي على الاقل من خلال كتابك المحطات اللي عشناها من 2011 يعني حكومه تركا ثم نداء تونس ثم حكومه يوسف الشاهد
0: حتى نداء تونس عطاه وعود في سقف عالي ساعتها نتذكر انا سي محمود بن رمضان يعرض في برنامج نداء تونس قبل يعني قبل من اجل اقناع الناس حضرت أنا في بعض الندوات مع الشركاء الاجتماعيين مع بعض الفاعلين كثيرة كان البرنامج هو 100 مليار دولار و 125 مليار منهم 100 تونسي و 25 من برا و
1: حكومة النداء في الوقت ذاك حكيت على نسبة نمو توصل للعشرة
0: فبالتالي نظريا كان ممكن وانا ما نشككش راه في قدرات استاذي راه قراني مع ناسي محمود بن رمضان وهو من خير كفاءات التوانسه اما ما كانش عنده الارقام لان بالرسمي عندنا ازمه ارقام في تونس راه اي عندنا ازمه كبيره نتاع ارقام
1: كيفاش عندنا اليوم معاهد مختصه تنجم تعطينا الارقام والاحصائيات كيفاش كان عندنا ازمه ارقام
0: مواجهه كلها مواجهه معناها الرقم هاي سيدي عداه تفهم توا نجمش تعرف أنت عدد قطاع الأراضي الصالحة للزراعة ما تحت 5 هكتارات في تونس
1: فروض عنها ديوان كامل مختص في هذا
0: ما يزمو تحيين ولا يزمو تحوين الرقم صحيح رأى أما صحيح في لحظتها هذيك اللي أنشأ بعدها ماتت عبيد وتورثت وجات ورثة جدد وثم شكون بيع وثم شكون جمع أراضي فهمت شنو نقصد معناها كي تبدأ حاجة كبيرة الرقم تهبط الدولة تخدم عليه تجيبه ليش نقصد موجهة
1: يعني عشنا على الأقل في الثلاثة محطات هذوما وعود خرافية
0: وعود خرافية غياب أرقام حقيقية ودراسات ثم حتى دراسة دي جات تنشرت التو على الوضع الاقتصادي على واقع مؤسساتنا الاقتصادية اللي جات درنير موز صدرت في حكومة سيد أبو الدن عفوا حاجة في الاتجاه هذايا وزاد حاجة ضبابية فبالتالي كانت عنا أزمة أرقام أزمة معطيات محينة وأزمة حسن تدبير تلك الأرقام
1: واللي سميته أنت بالارتجال
0: الارتجال يعطيك الصح لأن الاقتصاد ليس ذلك يعني الشأن الذي يدار على مدة سنة وسنتين شيء الاقتصاد هو نورمال مو فيزيون لا تقل على 50 سنة السنة هي جزء من نتائج سنحصدها 50 سنة لقدام هذا شنو معناها اقتصاد
1: إما كيفاش كانت تعد مشاريع القانون المالية ومخطط التنمية على الأقل
0: تقنية كانت تعد
1: لذا
0: وديجا هل أو باش نعطيك حاجة أخرى دليل آخر على أن الأرقام كانت معناها غير ثم هو قانون مالية نشهد 6 قوانين تعديلية قوانين ماليه
1: 2011
0: 2013 معناها فرضيات غالطه ارقامك غالطه رصيت لك تعديل فيها هذا شنو معناها راه لان ما ثمش ازمات وانا نقبل مثلا في 2019 كورونا 2020 كي تبدل ارقامك تبدل معطيات تعمل قانون تكميل تتفهم في ربما 2013 تتفهم الاغتيال السياسي والشهيدين شكري بالعيد ومحمد البرامي ربما تتفهم اما 16 15 و16 علاش تبدل شنو اللي وكانت الناس تخرج كانت الناس ديما تخرج يقول لك يا ودي راهو الفرضيات نتاع سعر النفط فرضيات نتاع سعر الصرف راهي غلط
1: يعني انت بنيت ارقامك او بنيت توقعاتك
0: على ارقام غلطه
1: على فرضيات غلط
0: دونك هذا اللي يخلي ربما انه حتى قوانين الماليه ما كانتش تعكس توجهات كانت تقنيه وكانت يعني انا نذكر مليح سيمون جسمالي وعبد الرحمن اللاحقة وكانوا يتحدثوا عندي مجموعة كبيرة من الأصدقاء يعني ما في ما منجي المقدمة يحكيوا على إنه محاسبة كانت قوانين المالية ذي الطبع محاسبة هكا وجدول فيها وش أو ما يمكن وين مش ندبروه اللي يمكن إنه نصرفوه ما فيها شك الرؤية والواقعية الاقتصادية الاقتصاد راه معقد اكثر بيسر العمليه الاقتصاديه هي تستمد تعقيدها ربما من تعقيد الواقع الاجتماعي وبالتالي لا يمكن ان نتوقع انه الاقتصاد يمكن ان نلم به من خلال برنامج المعقد برشا ما ثماش انتاج واضح وربما زاد لهنا ملاحظه اخرى ان بعض الحكومات تعاملت مع الاقتصاد على اساس انه شركه
1: كيف هذي؟
0: الاقتصاد بالنسبة لهم شركة موازنات لا نقص من هنا خاسر نقص شوية تكلفة يعني تسريح العمال وثمك الرقم دي ما كانوا يقدموه والله لا كلفة الأجور عالية داخل شو اسمها البي بي يعني ما عند حتى معنى سيكون طابل ما هوش يكونوميك
1: انت من خلال الكتاب زادك كان لك مكان جلست فيه حتى تراقب شنو حصل من 2011 ل 2019 في علاقة بالأجير في علاقة بالخدام التونسي فخليكم معنا في الاستماع لواحد من الناس طارق السعيدي الباحث في علم الاجتماع والصحفي ضيفنا راجعين بعد الفاصل

0: اثنين الجمعة من 8 ل 9 تالي على موزيك فام.
1: رجعنا لكم في واحد من أسئلة موزيك فام. ضيفي طارق السعيد الباحث في علم الاجتماع وأيضا الصحفي, ونحكيه على محطات تابعتها كصحفي من 2011 حتى 2019 في الاقتصاد التونسي. قلنا كنت تقول أنت أنه الفترة على الأقل من بعد الثورة حتى وصولا إلى حكومة يوسف الشاهد كان ثم فيها ارتجالية, ما كانش ثم رؤية واضحة للاقتصاد وين ماشي, كان ثم تعامل كونتابل مع قوانين المالية, وهذا اللي فسره أو أنت فسرته على الأقل من خلال متابعتك أنه من 2011 حتى 2023 كنا نعمله تقريبا
2: مراجعات قوانين تعديلية,
1: قوانين تعديلية, وهذا يفسر أنك أنت بنيت اقتصادك على فرضيات مغلوطة,
2: خاصة ما فماش شوك خارجي, ما فماش أزمة خارجية تأثر عليك, لأن وقتاش نعمله قوانين مالية تعديلية وقت ما أزمة اقتصادية نج كبيرة شوك صارت سواء داخلية أو خارجية تخليك إنه المؤشرات اللي كنت بني عليها فرضياتك كتيرة تحت.
1: ما كناش في وضع اقتصادي صعيب, كل الخطاب السياسي يحكي على اقتصاد صعيب وعلى عنق الزجاجة وكل المصطلحات اللي كنا نسمعوا فيها في الوقت ذاك.
2: أبزري الاقتصاد هو ديما حاف في وضع صعب لا يوجد
1: بارديفو.
2: علاش؟ خطر نحن نسعى للوكاسيون اوبتيمال دي ريسورس رائر, نحن نريد أن نوظف الموارد الشحيحة بشكل
1: صحيح
2: أو مثالي من أجل تلبية الحاجيات. هذا هو مبحث على الأقل من وجهة نظر أكاديمية مدرسية للاقتصاد, لأن التعريفات الأخرى أعمق ومدارس أخرى سيبليتو ايديولوجيك سيكريتو كونسيبتويل اكثر منها, اما ببساطة شديدة الاقتصاد هو توظيف الموارد الشحيحة من اجل تلبية بشكل مثالي من اجل تلبية الحاجيات المتعددة.
1: تحط البلوس في بلاصتهم,
2: اذا كان تحط مواطن تونسي فرد اذا كان مهما تحقق له تبقى ديما في المينيموم راك, لأن يعني الماكسيموم هو أنه يخطو طيارة وفيلا على البحر وماذا بك هليكوبتر تروح به وفلوس بدون عدد, هذا الأوبتيموم تاعه, هذا خيال كل واحد, هذه أحلام. لكن الواقع لا, الواقع أنه وفر له مسك اللائق, نقل مريح, خدمات صحية جيدة, مدرسة علمية وعصرية وشعبية, وثقافة وطنية ديمقراطية. هذا المواطن شحب رو مع العاملين اللي ننسلوا يعني ماذا تريد الجماهير, تقيلهم بشي عقد تريد العيش بسلام, ويمكن العيش بسلام في تونس.
1: من خلال متابعتك انت على الاقل من 2011 ل 2019 لمحطات اللي عاش الاقتصاد التونسي, الخدام او التونسي الطبقه المتوسطه كيفاش كانت تعيش تلك المحطات, وتابع ايضا اذا كان سلمنا انه ثم اختيارات, انت تقول ما ثماش اختيارات اقتصاديه, كيفاش كان يعيشها الاجير؟ ومن خلال المقالات انت قعدت في بلاصته.
2: الاجير كان اجره لا يكفي, كان في وضع محرج الحقيقه, يعني رغم كل زيادات في الأجور اللي تحصل عليها واللي تراكمية تنجم توصل حتى زيادة وصلت لنسبة 50% يعني الأجر متاعه, لكن الأجر هذا يذوب ويتبخر مع تضخم, مع آلة إنتاج
1: معطلة
2: ولا توفر له الجودة. أن ثم مرة تحدثت على كلفة التخلف, يعني وقت لي ثم جزء كبير نسبة مهمة من مصروف التونسي يدفعها في كروت فاسد نتيجة على التخلف وعدم الرقابة, يدفعها في ميكانيسيان ما يعرفش يصلح, يدفعها في برودوي ما كانش في المستوى. دونك ثم برشة حواج ندفعوا فيها نتيجة كلفة التخلف, لأن ثم تخلف اقتصادي وثم مجتمع ربما ما وصلش هكذا المرحلة متاع التقدم والازدهار اللي تخليه كل موارد نوظفها من أجل حاجيات حقيقية. ثم برش موارد نصرف فيها على خطر المال ورز مو كيف ما كنت نحكي لك يعني كل فتاة
1: اقتصاديا من خلال متابعتك فرق السعيدي علاش كان أجر التونسي ما يكفيش رغم سلمت أنه كان ثم زيادات في الأجور في أكثر من محط
2: لأن يعني البنية الأساسية
1: شو اللي صار هات نتبعه نحن
2: هي ورثنا ورثنا ستركتور متاع أجر متاع تقسيم متاع توزيع غير عادل في عوض نمشون نفكوها البنية هذيك التوزيع يصير في زوز مستويات المستوى الأولاني هو في الملكية المستوى الثاني ما بعد ما ننجو صحيح يعني هذا رأس مالي وهذا يملك الفلوس وهذا الخدامة اجتمع بعضهم يصير توزيع ثاني في مستوى تقاسم الأرباح هذا التوزيع كان مختل كل الأرقام تدل أنه 32% أو أقل كانت تمشي للقوى الإنتاج قوى العمل الأخرين يمشيوا لرأس المال باللون مختل دونك أجر ضعيف وذا تبنى في فلسفة التحرير اللي صارت في السبعينات إنه تونس عملت نظام تأجير ضعيف باش يكون أتراكتيف باش يكون جاذب للاستثمارات الأجنبية الخارجية على اعتبار أنه
1: يد عاملة أرخص من دول أخرى
2: وعلى اعتبار أنه ساعتها المتنبهين تحب ولا تكره في الفترة ذيك المتنبهين المشكلة التونسية الفورماسيون بريدو كابيتال فيكس كانت ضعيفة أنه الادخار تاع التوانسة ضعاف وأنه تشكل رأس المال ضعيف وبالتالي حاشتنا إلا موارد مالية ففكروا في الفكرة هذه ولكن فاتهم ربما انه راهو مش فقط الاجر الضعيف هو اللي يجب راهو البرودكتيفيتي دو جلوبال دي فاكتور مش اجر ضعيف راهو عامل قادر على انه ينتج ويتأقلم مع كل التطورات راهو يد عاملة ذكية راهو اليوم عندك طرقات انفراستركتور قدرة على النقل نظام بنكي سهل نظام إداري سهل وإجرائي وقانوني سهل هذم كلهم يؤدوا إلى رفع إنتاجية عامة لعوامل الإنتاج
1: وهذا ما صارش
2: هذا ما صارش هذا نحن اكتفينا بأن خدناقنا الخدام معنا حطيناه في التوزيع دونك الجذور الأولى لسوء التوزيع هي هذه السياسة هذه ثانيا بعدها الريع الاقتصادي وغلق المنافذ من خلال عملية الخوصة اللي صارت في أواخر السبعينات انطلق بداية السبعينات ساعتها رفعت الدولة اللي عنده 5000 جيش شارك الدولة فعملية الخوصة وفقا لتقرير معهد المنافسة كانت خوصة في اتجاه سطو مجموعات بعينها أفراد بعينها تكتلات بعينها عائلات بعينها على مصادر ثروة في تونس وهو ما أقصى أي واحد آخر من عملية الإنتاج
1: حتى النظام نظام الرخص وغيره كان نظام مساهم زاد كيف
2: هذيك تتعمل ضمن عملية الخوص
1: تواصل هذا
2: موجود التقرير 2011
1: 2019 تواصل
2: تواصل ما فككناهش
1: المفكر ما كانت وعود بأنه تطلح الرخص
2: ما فككناهش وما استطعتش في بعض الأحيان ثم قوانين سنة ضد بعض المهن الليبرالية ومانيش بنسماها قاومت هذه المهن الليبرالية ورفضت قرار الحكومة وسقطت قرار الحكومة روسا صار هذا في تونس وقت اللي جينا باش نفكوا دونك مستوى الأول قلنا متاع سوء التوزيع يجي من الملكية أصلا اللي هي تعطت بشكل يعني طبقة المالكة في تونس ما هيش نتيجة مسار تراكمي هي نتيجة قرار سياسي أقصى البقي هذا الأول بعدها في التقسيم الأجر ضعيف على خطر نحبوا نجيبوا ليزيديو أي والتوانس كيف الأجر زاد ضعيف حتى التوانس اللي خدمي ما كنت عبد جيب ليزيديو عمل لهم هو ما حكي المهم النقطة الثالثة إعادة توزيع تاع الدولة لم تكن يعني في وذي لهنا فما أنجرون بروبليم اللي تطرح في تونس وذيك علاش الجهات الكل طالب كثيرة لأنه لقوا في فرصة انهيار مركزية الحكم في 2011 فرصة لإعادة النظر في منوال التنمية لأن منوال التنمية كيفاش كان الدولة تلم الفلوس
1: توزع كيما تراها
2: توزع كيف ما تراها هي وقت اللي هو ما يراو انه طريقة التوزيع تحرمهم وتهمشهم يقول لك انا اخويا نحب إعادة توزيع هذه التنمية الممركزة. ما نحبهاش، نحب التنمية تقوم على قاعدة إرادة الفعل الجهوي المحلي.
1: وصلنا طريق السعيد إلى أزمة عجز تجاري، أزمة ميزان تجاري في تونس.
2: طبعا
1: ما سميته أنت بالأرق، أرق العجز التجاري،
2: أرق العجز التجاري، لأنه ببساطة شديدة وقت اللي أنت ما تنجمش تنتج، شفش تعمل هم شفش تعمل مش تستورد، وقت ما كنتك معطلة متاع الانتاج مش تستورد. هي محركات النمو شنو هي؟ ما هو العرض والطلب والصادرات والفرق ما بين الصادرات والواردات الاكستيريور. كي انت انتاجك ضعيف، غير قادر انك تقتحم بيه وتخرج بيه الاسواق الا في صيغته البدائي، يا اما منتجات فلاحيه ما هيش محاوله اصلا، او صناعات شبه تحويليه كالموارد، بعض الموارد المنجمية وبعض الموارد البترولية. فبالتالي أنت ضعيف في علاقة بالعالم، تصدر لهذا العالم فالورا جوتي تري فابل، أنا قيمة مضافة ضعيفة جدا، تستورد من عنده، يعني أنت ضعيف في مستوى التقنية ضعيفة، تستورد من عنده تقريبا حاجيات إنتاجية قبل ما تكون استهلاكية، حاجيات إنتاجية واستهلاكية تشمل الاقتصاد الكل. طبيعة الحال الوضعية هذه متنجم تأدي بيك إلا إلى أن تكون في عجز تام مع الخارج،
1: يعني تلتجأ إلى مديونية،
2: لأن عليش نرجع الأول بالكل، هي حالة الريع، حالة الريع التي ضربت القدرة التنفسية للمؤسسة التونسية. هو مرتاح لأنه حاط رجل على رجل اللي ينتج في شوية برودويات، أغلبها برودوي غذائي، منتجات غذائية، حاط رجل على رجل متأكد أن الشعب التونسي بيش يستهلكهم، مرشي بريسك فيكس، بري بريسك فيكس، ما يجتهدش لا يطور، لا يطور ضمنها، ومرة زيدك أروم ومرة نقص أروم، سيناري معناها سيناريانا نافوار افيك ليكونومي اللي تقوم على المنافسة، اللي تقوم على ونحن كان زاد ثم نظام حمائي يحميهم ويحميهم داخليا وخارجيا.
1: اقتصاد مسكر،
2: اقتصاد مسكر، اقتصاد مغلق، اقتصاد محمي من أجهزة الدولة. فبالتالي ايش تراكم عندك؟ جهاز انتاج غير قادر على المنافسة خارجية، وحاجة كبرى للعالم، دونك ارق، دونك هذاك علاش يخلق لك عجز، وهذا العجز ستركتورال هيكلي، هذاك علاش يولي ارق.
1: كان من الممكن افضل من من الماضي، ما كنا نجم نكونوا خير
2: برشا
1: لدي اللي خلصت له في الاخر، كان من الممكن افضل مما كان طبعا.
2: اي طبعا، لان كان ارتكزنا احنا مشكلتنا نخلطنا كيف ما قلت لك. وفي اعتقادي انا كنت راى انه يعني المخزون الليبرالي زائد عن اللزوم لدى عديد الحكومات، واللي هم غير مبررة، حتى ما عارفين غير مبرر، لأن يعني المفارقات الكبيرة إنه مثلا نعاود نرجع لك اللي بير فونداتور والرأس، والرأس يحكي على الصناعة لازم تكون محررة، أما الأراضي لازم تكون ملكية المجتمع، ملكية الدولة. رد بالك، والرأس أحد آباء المؤسسين الليبرالية النيو كلاسيك، هو جاي ما بعد آدم سميث، ما بعد ريكاردو، ما بعد جون باتيسي، دخل حاجة اسمها اليوتيليتي مارجينال في التحليل، حاجة كبيرة برشا. هو بدي هذا اللي هو ليبرالية، واللي أنا نعتبر أنه الفكر مش تلمو، ما ينسجمش مع قناعاتي، لكن هو بدي يقول رو يلزم ملكية الأرض تبقى عند الدولة.
1: وما زلنا في
2: باريتو بدي، وهذا أكبر باريتو سي لوبتيموم دو باريتو شورشي بارتو لي زيكونوميس، معناها النظرة بشكل اللي هو تنجم نقول كارل ماركس ليبرالي. باريتو في المانيوال بالإيكونومي بوليتيك يقول والله أنا راني الاقتصاد الصرف، إيكونومي بيور، اقتصاد الصرف، ما عطاناش معيار نجم نختاره به بعلمية أيهما أفضل المجتمع، ليبرالية بمعنى السوق أو الاشتراكية بمعنى التخطيط.
1: يعني ما زلنا
2: باريتو بدي،
1: ما زلنا في هذه الضبابية حتى التوى
2: بطبيعة الحال.
1: نحن التوى في اقتصاد ما عندوش
2: أنا جايك نجيك للوحدة. فبالتالي في تلك الفترة كانت رفع الليبرالية وكأنه امتياز في تونس. حسيت الناس تتفاخر بالليبرالية وهم مش قارين الليبرالية ما مش قارين المنظرين الليبرالية. شو يقول هذي؟ قال لك ما نعرفش أنا معناه منظرين. يقول لك ما نعرفش منظرين. يقول لك لابد ندخل الدولة في بعض الأحيان في ملكية في إنتاج في الزراعة يريزم الدولة. هذه المفارقة الغريبة اللي كانت يعني حاصة في الحكومات. سؤالك على تواصل اليوم هل هناك رؤية اقتصادية أم لا؟ لا توجد رؤية اقتصادية. توجد خطوط خطوط عريضة ربما الهدف منها إعادة هندسة الملكية وإعادة هندسة توزيع الثروة. لكن ليس لدينا في تونس رفاه الانتظار هذه. ما عندناش الوقت. هذه مخطط متاع 20 سنة القدام التي لا نمتلك لها. يعني صحيح ستكون مترابطة. تقول لي أنت راه كنت تحكي على فيزيون والفيزيون تكون مترابطة. لكن الآن هنا ثم إشكاليات عاجلة وملحة تستوجب رؤية أخرى.
1: طارق سعيد شكرك برش صديقي والزميل والباحث في علم الاجتماع. شكرا لحضرك معي في واحد من الناس على مزيكا فهم. شكرا لتابعتونا انتوما. شكرا لأحمد في الإخراج الرقمي. شكرا لرفيق وعدنان في الإخراج. شكرا لبثينة وخليل في العداد. تحياتي لكم. تصبحوا على خير.

0: في نجوم بودكاست السبت 10 اكتوبر.
1: البيرسوناج تاع العرضاوي ماك التسكيره اللي في مخه هو لقطه كي هكاك ما تعداش بالسهل وفي حاجات تشبه لي شويه العرضاوي، فهمتني؟ انا احاسيسي ما نعبرش عليهم يعني بالسهل بالشكل هذاك. في اللحظه اللي نصوروا فيها وقتها حسيت باللي كونه هاو شنو ينجم يقول باش يوصل انه باش يقول لها راني نحبك، يعني يقول لها باش نقول لك واني ميت.
0: الممثل صالح جدي.
2: نجوم بودكاست كل نهار سبت مع 9 متاع الليل على يوتيوب موزايك اف ام مع صلاح الدين السكوحي. راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
3: مستمعي موزايك اف ام، مساء الخير من جديد واليكم موجزا لاهم الاخبار. متابعة خطة العمل التنفيذية لمشاريع الطاقة على المدى القريب والمتوسط البعيد المنبثقة عن استراتيجية الدولة في مجال التقييم محور مجلس وزاري مضيق انعقد اليوم الجمعة بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري. وبعد التداول والنقاش حول هذه الخطة قدم الرئيس المدير العام لشركة ستاغ عرضا حول الخطة التنفيذية على المدى القريب والتي تشمل خاصة المشاريع التالية: تحسين أداء وحدات الإنتاج القائمة من خلال تركيز أنظمة تبريد الهواء في مداخل التوربينات بما يساهم في توفير قدرة إضافية تناهز 250 ميجاوات، وتحسين أداء وحدات الإنتاج القائمة، تركيز منظومة خزن الطاقة والبطاريات بقدرة 300 ميجاوات وطاقة خزن ب 600 ميجاوات ساعة، اقتناء وتركيز محركات غازية بقدرة 200 ميجاوات، اقتناء وتشغيل توربينة غازية ثالثة بمحطة برج العمري بقدرة 300 ميجاوات، استعادة كامل القدرة الإنتاجية لمحطتي كشباطة والمتلين المقدرة بحوالي 190 ميجاوات، إدماج حوالي 300 ميجاوات من مشاريع الطاقة المتجددة قبل صيف 2027 إلى جانب إدماج قدرة إضافية تناهز 40 ميجاوات في إطار الجولة الخامسة من نظام التراخيص. مدير عام المجمع المهني المشترك لمنتجات الدواجن والأرانب محمود جنون يقول خلال إشرافه على يوم علمي بمناسبة اليوم العالمي للبيض أن تونس كانت رائدة منذ الثمانينات في إنتاج البيض الصناعي عبر تربية الدواجن بطريقة عصرية، لذلك حافظت طيلة سنوات على الريادة في المنطقة الإفريقية والعربية من حيث تحقيق اكتفائها الذاتي. ووفق جنون تحتل ولاية صفاقس صدارة الإنتاج بنسبة 60% من الإنتاج الوطني، ويعد القطاع حوالي 260 مربي بين كبار المربين وصغار ومتوسطين، وهو قطاع يعمل بنظام الحصص لضمان ديمومة الانتاج وفق تقييد جنونة.
4: هذه تظاهرة عالمية اليوم اليوم العالمي للبيض، وكما تعرف البيض عنصر غذائي هام ياسر في تغذية الشعوب، هذا غذاء معنا صالح للجميع فئات المجتمع. تونس كانت سباقة في انتاج البيض الصناعي منذ اوائل الثمانينات، في عام 84-85 عنا الاكتفاء الذاتي من بيض الاستهلاك الى حد اليوم ناسي هذا. بالنسبه للانتاج الوطني احنا الانتاج بتاعنا الشهري في حدود من 160 الى 165 مليون بيضه شهريا، واحنا استهلاكنا في حدود 160، ولكن احنا ديما نبرمجوا بالزايد تحسبا اي طار، وديما نحضروا زاده كيف مخزونات للفترات ذروه الاستهلاك كما احتفالات راس السنه كما رمضان اللي يكثر فيه الاستهلاك نتاع البيض، ديما نحضروا مخزونات استعدادا الاستهلاك الإضافي خلال الفترات هذه بالتنسيق مع وزارة التجارة مع وزارة الفلاحة، حتى الكميات حتى كيفية ترويجها والبرنامج الترويج على مدى أسابيع شهر رمضان. رأس العام عندنا مخزون توا حاضر عند 10 مليون بيضة، مع العلم أنه مستوى الإنتاج في شهر ديسمبر بيكون عالي شوية اللي هو يخلي يضمن معناها الاستجابة إلى حاجيات السوق التونسي.
3: مدير الاستثمار بالإدارة العامة للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه الحارة محمد السخيري يكشف خلال مشاركته في فعاليات أيام الشراكة والاستثمار بجابس أن الحمى تتوفر على حوالي 25% من عدد الحمامات المخصصة بالبلاد للاستشفاء بالمياه المعدنية، وأن حماماتها تستقطب سنويا قرابة 3 ملايين زائر من طالبي الاستشفاء بتلك المياه. وأكد السخيري أن تونس تمتلك مخزونا هائلا من المياه المعدنية والاستشفائية، إلا أن الاستثمار في هذا القطاع لا يزال يحتاج إلى مزيد من الدعم والتطوير. وتضم البلاد حاليا 7 محطات استشفائية موزعة على كامل تراب الجمهورية، من بينها محطات في قفصة وحرم الأنف والوسط التونسية.
5: تقريبا عندنا في تونس 7 محطات استشفائية موجودة في قفصة في حرم الأنف. عندنا مشروع كبير إن شاء الله في دبي، عملنا فيه دراسات بالتنسيق مع مصالح البلاد جالس، وتمت مسابقة دراسات هذه. إن شاء الله إحنا جاونا فيه مستثمرين من نمسا، جاو من الصين، جاو من البلدان معناتها للأسف ما كانتش معناتها نماذج واضحة كبيرة. إن شاء الله في القريب العاجل باش نعملوا جلسات مشتركة مع المصالح الكبيرة العقارية السياحية اللي هي بناة الأرض، مع المصالح البلدية جالس وكافة الهيئات المتدخلة باش نلقاو حل للإشكاليات الموجودة في المشروع هذا. إن شاء الله

0: دون إعلان رسمي عن أسباب القرار أو الخطوات المقبلة لتشكيل حكومة جديدة. وجاءت الاستقالة بعد يوم من تسلم الغزواني تقرير لجنة التحقيق في حراق شركة البريطانية كهرباء التي تسببت في اضطرابات واسعة بإمدادات كهرباء في العاصمة نوقشت خلال الصيف الماضي. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع يسر الجيدي ودلي بن أحمد في بنت لفان مع أجمل تحيات مراد الدريتي.
1: الأولى في تونس
2: موزيك فام، أقوى الموسيقى.

0: يسر جديدي.
1: التسعة وسبع دقائق على مزيكا كفين. مرحبا بكم, هذه بنت افام سبيسيال فندودي. فات الجمعة, غدوة الويكند, غدوة نتفرد وغدوة نرتاح وغدوة نعود نشارجي وروحنا باش نقابلوا الجمعة اللي بعدها ونرجع نهالفنين نقرا ونخدموا. إن شاء الله ربي معاكم وإن شاء الله ربي يوفقكم أكيد, وزاد الخدمة نوسعوا بيننا لندي نعرف فرزين. ولكن اسمعني, نغزروا الويكند أو شعلينا في الجمعة الجاية الفايدة نتفرد وسيسر روحكم. طريق السلام عليكم في الكياس كنكم موجودين معناه في بلايس ممكن المطر مازال تصوب شوية وممكن زاد حتى وكيقاس المطر ثم شوية بقايا الماء في الكياس. دونك من وش نردوا بين نخليوا مسافة الأمان, نقرأوا حساب الفريناج اللي بش يكون صعيب شوية. دونك ردوا بيننا واحدة واحدة في الكياس, أهم حاجة هي سلامتكم. وزيدا نحن نونسوكم بالموزيكا لابوني مور, نعطيكم بعد شوية زيدا لبون بلان بروغرام سهريات. اسمعني ما يبخلكمش التقصرة, ومن بعد منزلنا نجمو نخرجوا ثم بار شابلايس اندورز, نجمو نعملوا بروغراماتنا والموزيكا زيدا انتو ونسنا في ديارنا. عنا لميكس دونو دي دي ريزيدون موزيي كافيم, عنا مارو بعد شوية on the mix, the Tomorrowland Friendship Mix, عنا سلو مزيدة في الكيتش, حسيلو اون بانوبلي متاع موسيقى برشا سيليكسيون مزيانة, وعندكم زيدة The Weekly Groove. اليوم جو الفرنش تاتش, تاو نشوفهم بعد ممكن الموسيقى عندكم برشا ما سمعتوهاش. هاوكا كل مرة نختاروا لكم جو معناها هكا خلينا نقولوا جو موسيقال معين تحبوه انتوما وقت تونسوا بيه. الفايدة الموسيقى الكل تلقاوها كالعادة في بنت لفام. بنت لفام زيدة نهار جمعة اكيد فيها ربح وكاش, وباش تركزوا فيها في موعد واحد كهو, موعد واحد يربحكم برشا فلوس على خاطر نحكيوا على التحدي نيمينينا بعد شوية على 71 113 ألف. تكلمونا باش تدخلوا معنا في القرعة, عندكم الليلة برشا فلوس للربح.

800 1800 دينار اليوم زوز ملايين الا 200 تربحوهم في مليون تحدي. حضروا روحكم ترينيو بالكدي 60 ثانية تشنية هي الدقيقة اللي باش تربحك المليون و800 اغلى دقيقة في الجمهورية. الكاش ليكم انتوما ما عليكم كان تكلمونا على 71 113 الف من توا باش تدخلوا معانا في القرعة وتربحوا المليون و800 ليلة بطريقة سهلة ياسر. ما عليكم كنت تركزوا ما عليكم كنت تترينيو وتربحوا 1800 دينار بعد شوية تفكوه من سيد الحكم. سيد الحكم اللي والله يغلب علي وغلب عليكم كسيد الحكم. لازمنا نربحوهم بعد وانتو ما قادرين. نعرفكم شو نعرفكم راو نعرفكم تبدأوا محضرين رواحكم وثم برشة منكم عرفتك اللي تحسهم تعرف شنية دالي تحسهم لبدين كي يستنوا في نهار الجمعة بش يركزوا في نمينينا يستنوا في الكنيوتة بش تكبر بش يربحوا. من تو تكلمونا على 71-113 بش تربحوا معانا مليون و800 بعد شوية في نيوي نينا التحدي. الكاش ليكم انتو ما حاضر والموزيكا حاضرة زيدة أما خلنا نمشيو للموسيقى. السلام عليكم برشا وين ما كنتوا تسمعوا فينا تجمو اكيد تسمعوا لي بودكاست متاعنا الموسيقى وغدوة داير تلقاو نجوم بودكاست مع صلاح الدين الساكوحي على يوتيوب موزايك فام. تجمو اكيد تلقاو للنيوز الكل على موزايك فام.net. تسمعونا ديريكتومون على الابليكاسيون موبيل كانكم سورتو تسمعوا فينا خارج هذا الوطن العزيز. نعرف الابليكاسيون ديما عندكم

0: روبن هاريس ديسايبلز هاو ديب از يور لاف على موزايكا فام. بعد شويه 1,800,000 كاش تربحون في نيمينا على 71,113,000 تحدي كبير 1,800 دينار للربح. امام شوف الطقس ومتقلب خلينا نحكيو على الابلكيشن تاع الميتيو.
1: كولتور ديجيتال كولتور ديجيتال
0: اليوم في كولتور ديجيتال باش نحكيو على حاجة مهمة برشا, ابليكاسيون اللي نستعملوها كل لحظة من كل نهار, سورتو توجو استقبال مثلا ما نخرجو من الدار لازمنا نتفقدو هالابليكاسيون هذية باش نعرفو بالضبط شنو نلبسو, كان ثم مثلا طرقات ما نتعديوش منهم, كان نردو بين البلايص اللي نمشيو لهم. يبا نحكيو على الابليكاسيون متاع الميتيو, الابليكاسيون اللي موجودة بار ديفو في تليفوناتنا, اما زادة حتى كي تعمل ريسيرش جوجل تكتب ميتيو تونيزي يخرج لك مثلا الموقع متاع المعهد الوطني للرصد الجوي, ما يخرج لك زادة اكيد المختلف في الميتيو لي سيرفيس هذوما اللي ساعات نحن نلقاو روحنا مانيش فاهمين شنو هو يكتب لك 100% المطر باش صب 80% 40% وساعات وقت اللي يكتب لك 100% تخرج تلقى المطر ما فماش. خلينا نفهموهم ساعه الحاجات هذوما نفهموا كيفاش يخدم السيرفيس هذايا, اما زادة شنو المعنى الحقيقي متاع الارقام والنسب اللي يشوفوا فيها. باش نفهموا ساعة الحكاية لازم نعرفوا انه الابليكاسيون هذوما متاع الطقس راهم ما يبداوش يدقسوا, ولكن يعتمدوا على النماذج العددية للتنبؤ بالطقس او numerical weather prediction. المنظومة ذي تبدأ تجمع الداتا من البلايس الكل, الاقمار الصناعية اللي تصور السحب من فوق, لرادار اللي يتبع حركة المطر, وحتى المحطات الارضية والبالون سوند اللي يقيسوا الضغط الحرارة والرطوبة. الداتا هذه الكل تتصب في حواسيب خارقة او دي سوبر كالكولات تابعة المراكز كبرى كيما الـ ECMWF في أوروبا وإلا الـ NOAA في أمريكا. الحواسيب هذه تخدم معادلات فيزيائية ورياضية معقدة برشا باش تعمل السيمولاسيون تاع حركة الغلاف الجوي وتطلع باللي بريفيزيون. التطبيقات اللي في تليفوناتنا ما تعملش التوقعات وحدها, اما هي جست واجهه معناها حاجه فرونت اند تشري الداتا من عند المراكز هذه وتزيد عليها الاي اي او الذكاء الاصطناعي والالجوريثم نتاعها. السر الكبير الحقيقه اللي في الموجود في ليزابليكاسيون هذوما هي اللوكاليزاسيون, على خاطر التليفون يستعمل الجي بي اس نتاعك باش يعطيك الطقس في البقعه اللي انت موجود واقف فيها بالضبط, وهذا يتسمى الهايبر لوكال فوركاستينغ. التكنولوجيا هذه تقسم الخريطه شبكة من المربعات الصغيرة وكل مربع عنده حساباته الخاصة, هذاك علاش نجم تكون المطر مثلا تصب في المنار أما في اللفايات تبدأ الشمس طالعة. سيدي تاو نجيو للسؤال اللي محيرنا الكل, والسؤال اللي باش يفسر لنا كمان الميكانيزم او الارقام داير اللي نلقاوها موجوده في ليزابليكاسيون هذوما. يا اخي شنو معناها مثلا 40% احتمال نزول امطار؟ برشا ناس تستخيل انه 40% فرصه باش تصب, يعني لا بروبابيليتي انه المطر مثلا تصب في البلاصه اللي نحن موجودين فيها, اما الحقيقه العلميه اعمق من هكا برشا. النسبه هذه داير اللي نحكيو على 40% هي البروبابيليتي of precipitation أو POP, وتتحسب بمعادلة معروفة اللي هي POP إيجال A C فوا A. دخلنا أعطينيكم معادلة رياضية ولكن خنفهموا ساعة. قلنا C فوا A اللي هي POP, C هي الثقة أو الكونفيدنس متاع الخبراء أنه المطر باش تصب في مكان ما, A هي المساحة أو الأريا اللي باش تغطيها المطر, يعني لو كان الخبراء مثلا متأكدين 100% أنه المطر باش تصب أما تغطي كان 40% من المساحة متاع ولاية تونس مثلا, التطبيق باش يكتب لك 40%. نفس الشيء لو كان المطر باش تغطي تونس الكل, يعني 100% في المساحة, الآ هنا تولي 100%, أما الخبراء عندهم شك 40% بركة أنه باش صب المطر, زادة وقتها باش تلقى 40% في البي أو بي هذيك اللي موجودة في الابليكاسيون. يعني الرقم ذي يعطيك ميكس أو مزيج بين قوة الشك ومساحة انتشار المطر, أو كفهمناها معناها كي نلقاو مثلا 40% مش معناها 40% فرصة أنها تصب, ولا 100% معناها راهو سور من الصباح والا في الوقت اللي يقول لك عليه راهي المطر باش تبدا تجبد ومطر قويه ومطر ماهيش باش تقص. لا نحكيوا هنا على بروبابيليتي بينات المساحه نتاع الولايه اللي انت موجود فيها ومدى التاكد نتاع الخبراء انه المطر باش صب غديك. هنا نحكيوا باش ما نقولوش الارقام هذيا كيكه محطوطه، راهي اكيد على باز علميه. نحكيوا على بي او بي ايغال ا سي فوا ا اللي هي الكونفيدنس فوا الاريا، واكيد ماهيش باش تكون مجرد قرعه.
1: Culture digitale. Culture digitale. Binet FM.
0: الموسيقى مازالت متواصلة في بنت لفام. نجمو تقترحوا علينا الموسيقى على واتساب موزيك فام. خليكم مع أحمد سعد اليوم الحلو ده.

0: Nicole Kidman على موزايك FM توا 9:38 دقيقة سيسر ويحكم طريق السلام عليكم السلام عليكم برشا زيدا كنت تسمعوا فينا في دياركم على الريزو سوسيو موزايك FM والسيت انتعنا موزايك FM.net tout de suite les bons plans
1: bon plan
0: بروجرام سهريتنا كالعادة كل نهار جمعة على بكري أو كنفهم رويحنا ونحبوا نمشي ونتفرهدوا ونسروا مع أصحابنا وما تخليوش الطقس يبخلكم برشا حاجات فما إندورس نبدأوا بالأويا روفتوب وين السهرية ألف ليلة وليلة أنفيت أحمد سعد في المولون القاو بلاتين برانكو لويجي وساف في الليدون ليدون فايبز مع وايز في البلاغ السهرية ديسكو شو تايم في الحبيبي داون تاون القاو بليتس إلكترو ميوزيك في البارتي كلوب فما ثرو باك 90s و 2000s مع زيدي والفلو السهرية بوم زيود مع سمير لوسيف على ترابل سي وتروب رمزي والحلومة في الفيرما نلقاو أمل شريف لايف ميوزيك في البوبوت زايل لايف برفورمانس ودي جي باو في الفولابوغ السهرية ستيريو نايت مع مو بن سالم سليم ونو دو دي جي ريزيدان مارو وريحان في المودز نلقاو أسامة جاسمي لايف باند نويل محمود وفاطمة بولعريس في البي اي كلوب نلقاو أليانزا لايف باند وللي يحبوا الروك روك ان رولا تلقاو فيها الليلة هاي جين لايف باند في البليونير جامارت نلقاو سانفرا اون شوكيس نمشي ورسوسة كالعادة وين تسمع فين على 90.1 FM في الجولف برو ليلة نلقاو سارة نقاش لايف وأوبلاتين شمباح وجسمي في ستيبس السهرية تراي سيتي مع أمين زايدة وفولكا ونختمو كالعادة بجربة وين تسمع فين على 89.2 FM في الفيغان ليلة اند هاوس مع دي جي بيلي
1: بون بلان
2: FM.
0: موزيكتنا تقعد جروفي على موزايك FM جديد شيمزا وتوبيك ميسينج يو تو تسويت على موزايك.

G, Joe Deline, Baby Wow على موزيك FM. أكيد مازلنا مواصلين بالموسيقى. بعد شوية جونا تونسي أكيد مع العشرة متاع الليل. أما خلنا نمشي ونحكيه على أصل الغنيات.

الويكند والاحتفالات. غنية داير كنت مسيطر على الكلوب والراديو في منتصف الألفينات. غنية اسمها The Weeknd للدي جي والبروديوسر البريطاني مايكل غراي.

ميت وهي داير لي عرفت بمايكل جراي كواحد من كبار الهاوس ميوزيك. غنيه في الالكترو ديسكو هاوس وسورتو الهوك فوكال نتاعها لي ما يتنساش. I can't wait for the weekend to begin. اما السر وراء الريف القوي هذا والفوكال لوب هو انه ماخوذ من غنيه قديمه فانكيه.

وكال كمم الفوكل لوب وحتى الهوك اللي داير موجود في غنية The Weeknd داير الفوكل شوب زيدا أصلو جينا من غنية باكاتشا للمغني الأمريكي كيث ويليامز أو كير. الغنية هذه اسمها إلكترو فانك داير هي في ستيل إلكترو فانك والأرلي هيب هوب خرجت عام 83. هنا مايكل غراي يخذي الفوكل سامبل والبيت لوب داير سورتو كالسانتي اللي تسمعوا فيها من الأخر من غنية باكاتشا من عند كير عاود خدموا برودكشن في إلكترو هاوس زيد عليهم لي سانتي درامز القويين دايرهم تاع دانس ميوزيك وكالعادة باش نسمعوهم مع بعضهم.

0: Link. بنت لفين.
1: مازلنا واصلين معاكم في بنت لفيم حتى النص الليل. 1,800,000 كاش تربحوهم على 71,113,000 كي تكلمونا وتدخلوا معنا في القرعة بعد شوية. سبور إكسبريس موعد الرياضة مع مكي العوني.

0: ضيف نجوم بودكاست السبت 10 اكتوبر.
1: البرسوناج نتاع العرضاوي ماك التسكيره اللي في مخه هو لقطه هكاك ما تعداش بالسهل وفيه حاجات تشبه لي شويه العرضاوي، فهمتني؟ احاسيسي ما نعبرش عليهم يعني بالسهل بالشكل هذاك. في اللحظه اللي نصوروا فيها وقتها حسيت باللي كونان هاو شنو ينجم يقول باش يوصل انه باش يقول لها راني نحبك، راني نقول لها باش نقول لك واني ميت.
0: الممثل صالح جدي نجوم بودكاست كل نهار سبت مع 9 تحليل على يوتيوب موزايك FM.

مستمعي موزيك فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. شركة أرسام الإسبانية تعتزم توسيع استثمارات فرعها في تونس استجابة للتطور المتزايد لأنشطته المحلية، وفق ما أعلنته الشركة خلال لقاء جمع مديرها التنفيذي خايميني سامون بالمدير العام لوكالة نهوض بالاستثمار الخارجي جلالة بي بمقر الوزارة. وتناولت المحادثات خلال هذا اللقاء الذي حضره المدير العام لشركة أرسام تونس مروان حمادة ومحامي الأعمال محمد الشرفي أساسا أنشطة شركة أرسام تونس في قطاع مكونات السيارات ومشاريعها المستقبلية توسع حسب بيانات نشرتها وكالة الاستثمار الخارجي. وتعد شركة أرسام مؤسسة إسبانية تنشط في توزيع المستلزمات الصناعية والاستشارات الفنية وهندسة الصيانة والإصلاح والعمليات، وتتمتع بخبرة فوق 70 سنة، كما ترافق أكثر من 4000 مؤسسة في أوروبا والمغرب العربي لتحسين عمليات التشغيل الآلي والتجميع والخدمات اللوجستية وفق البلاغة. لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بمجلس نواب الشعب تعقد جلسة اليوم الجمعة خصصتها للتداول حول برنامج عملها خلال الفترة القادمة وتقييم موسم العودة الصيفية للتونسيين بالخارج بحضور عدد من النواب من غير أعضاء اللجنة. وتناول النواب خلال هذه الجلسة مقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون المتعلق بأحداث مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج وبضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسيرة، مؤكدين ضرورة التسريع في المصادقة عليه اعتبارا لأهمية هذا المجلس باعتباره هيكلا يعنى بضمان التمثيلية وتوثيق الأواصر المتينة بالبلاد وتشريك الجالية التونسية بالخارج في صياغة السياسات الوطنية ودعم التنمية بما يعزز إشعاعها الثقافي والحضاري. فرقة الشرطة العدلية بجمال من ولاية المنستير تتمكن اليوم من حجز مجموعة من القطع الأثرية تشمل عملات معدنية قديمة وتماثيل ومنحوتات صغيرة ومصابيح زيتية تقليدية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى حماية التراث الثقافي والتصدي للتداول غير القانوني للممتلكات الأثرية. ومن المنتظر إخضاع المحجوزات للفحص من قبل الجهات المختصة للتثبت من أصالتها وتحديد قيمتها التاريخية ومصدرها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها بما يساهم في المحافظة على الموروث الحضاري الوطني وصونه من الاستغلال غير المشروع. جرى يوم 8 و9 أكتوبر الجاري تسليم 5 سيارات كهربائية لفائدة عدد من البلديات النموذجية بولاية صفاقس وجزيرة جربة، وذلك في إطار تنفيذ برنامج تكثيف اعتماد التنقل الكهربائي في تونس وتجسيدا لاستراتيجية الانتقال الطاقي وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة في بلاغ لها اليوم الجمعة. وتوزعت السيارات الكهربائية المسلمة بين بلدية صفاقس التي انتفعت بسيارتين وبلدية جربة أجيمة وجربة حوم السوق وجربة ميدونة التي انتفعت كل منها بسيارة واحدة. ومن المنتظر أن تنتفع البلديات المعنية بتجهيزات إضافية صديقة للبيئة تتمثل بالنسبة لبلدية صفاقس في 75 دراجة نارية كهربائية، فيما ستتعزز بلديات جزيرة جربة ب6 عربات فعل نفحية كهربائية بمعدل عربتين لكل بلدية. كما يشمل البرنامج بلدية بنزرت من خلال اقتناء سيارات ودراجات كهربائية مرتقبة. بالنسبة للتوقعات الجوية اليوم غدا 17 أكتوبر، سحب أحيان كثيفة بالشمال مع أمطار متفرقة ومحلية رعدية بالمناطق الساحلية الشمالية، وسحب عابرة ببقية الجهات. البحر شديد الاضطراب والحرارة في انخفاض وتتراوح القصوى عامة بين 22 و27 درجة وفي حدود 19 درجة بالمرتفعات وتصل إلى 31 درجة بأقصى الجنوب. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع ماكلوني في سبوت إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريدي.

0: Non-stop music.
1: مع لفخ أحلى بونوس متاع أريدو تمتع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليم.
2: أريدو طور عالمك.
3: مساء النور، مرحبا بكم في سبور إكسبرس. الفيديو على الترجي الرياضي التونسي والجلسة العامة العادية الآخر ثلاثة مواسم ما زالت متواصلة، وجلسة حاضر فيها زميلنا حميد الشويقي مباشرة من مكان انعقادة في قمارة. مساء النور حميد.
4: مرحبا بك مكي، ومرحبا بجميع الناس موفين الكل على موزيك فهم. بالفعل نحن في أحد نزول تضحية قمارة، وما زالت فعالية الجلسة العامة متواصلة منذ خمس ساعات.

0: 50 مليار و 238 مليون و 600 دينار. كان فما فارق سلبي ب 5 مليارات و 710 مليون و 600 دينار في ميزانية الموسم هذايا. بعد ما تم تلاوة التقرير هذايا دخلوا بعض الأحباب استفسروا على بعض النقاط وحكيوا في بعض النقاط، وبعدها تم المصادقة بالإجماع على ميزانية موسم 2023، على تقرير المالي لموسم 2023-2024. بالنسبة للموسم 2024-2025 نفس العملية، كيف تم تقرير تلاوة التقرير المالي اللي فيه مداخيل 91 مليار، مداخيل قياسية بالنسبة للترجي الرياضي، مداخيل 91 مليار و 862 مليون و 226 دينار، المصاريف 68 مليار و 76 مليون و 600 دينار، وكان فما فائض هذا بما أنه الترجي كان شارك في كأس العالم الأندية ودخل قرابة 33 مليار من كأس العالم فقط، كيف ما فرض ب 23 مليار و 785 مليون و 617 دينار. كيف حتى في الميزانية وفي التقرير بتاع الموسم هذا كان دخلوا المقارتين وحكيوا في بعض النقاط واعطوا بعض الملاحظات، وبعد تم المصادقة بالإجماع على تقرير المالي للموسم هذا. احنا حاليا توا في موسم 2025-2026 كانت تتم منذ قليل تلاوة التقرير المالي اللي فيه مداخيل 52 مليار و 218 مليون و 234 دينار، كان فيه مصاريف 71 مليار و 748 مليون و 29 دينار، لكن فما عجز في الميزانية هذه 19 مليار و 529 مليون و 795 دينار. التوا مازالوا الحقيقة الأحباء مازالوا ما بداوش يتناقشوا في النقطة في بعض ما يخص الموسم هذايا، لكن احنا نفسروا الناس انه بين ديما الجلسة والجلسة كانت تصير فما بريزونتاسيون المشاريع الجديدة اللي قاعد تقوم بها الترجي، وكان فما كلمة للسيد شكري ويعة تلقاو مقتطفات منها على صفحتنا سبور باي موزايكا فيم. توا كان فما تقديم للعمل تاع خلينا نقولوا الأورجانيغرام الجديد اللي عملته الترجي الرياضي التونسي اللي فيه هيئة اللي لها توسكي سبونسورين كلها لها توسكي ديجيتال لها الموضوع هذا، وكيف بعض الدكتور منذر بن يدعس كان قدم اللجنة الطبية اللي كانت موسعة وفيها عدد كبير من الأطباء واللي تكون عندها دور كبير في ما مش في فرع كابر باركة لكن في فرع الشبان زيادة في كل المجالات، ما خلاه حتى شيء ما حكاوش عليه في كل المجالات من طب العظام لطب الأعصاب للمدسين دونتير لكل شيء. دونك احنا في انتظار انه يكون يطلعوا المخارطين كيف يعطيوا اقتراحاتهم ولا ملاحظاتهم في خصوص الموسم هذايا، وبعد تتم المصادقة ولا على التقرير المالي للموسم 2025-2026، وبعدها بالضبط بشتوفة الجلسة العامة للترجي الرياضي التونسي.
1: واضح، شكرا لك حميد. دونك تم المصادقة على التقرير المالي بالموسم، تم المصادقة على موسم 2023-2024، بعد تم المصادقة على 2024-2025، وبعد شوية باش يتم مناقشة والمصادقة على موسم 2025-2026. أهم لشيفر وكيف أهم التصريحات وأهم ما موجود في الجلسة العامة تلقاوه موجود على الباج تاعنا على فيسبوك سبور باي موزايك كفم. نواصل مع الترجي والأستاذ كمال العروسي المشرف القانوني على ملف الترجي هولدينغ. فسر شو صاير في موضوع إدراج الترجي في ترجي هولدينغ في البورصة مع هيئة مع CMF. نسمعه في ميكرو زميلي حميد أشويقي.
2: قمنا بجميع الإجراءات اللازمة، أودعنا الملف لدى بورصة الأوراق المالية كما يطلب القانون، خذينا الترخيص وبعد تعدينا للCMF اللي هي الخطوة الأخيرة. الملف هذا يظل من سنة 2024 قاعد يراوح نفسه. الحقيقة قدمنا المطلب، كان فما تجاوب، ما نجمش نقول عكس هذا، مؤسسة وطنية كان فما تجاوب ما بيناتنا، فكان فما ديزيشانج، معناها احنا الملف متاعنا يطلبوا منا حاجات، صلحنا برشا حاجات، لكن نجم نأكد لك اللي معناها باش ما نقول جل الطلبات اللي طلبوهم السيامات قمنا احنا بالاستجابة ليهم، وحورنا مثلا في القوانين الأساسية، قمنا معناها بتغيير العقد اللي عقد الكونسيسيون اللي عملته الترجي هولدينغ، معناها جميع الطلبات ما نحبش نعطي حاجات تكنيك برشا اللي طلبها CMF استجبنا لها وقدمناها. الحقيقة المشكلة اللي الأسبوع الأخير معناها فما بعض الاجتماعات اللي هنا وين حسينا البلوكاج، صار فما بلوكاج، فما احساس كانوا بعدنا شوية على بعضنا، دونك ما تقربناش في وجهات النظر متاعنا في بعض المواضيع التقنية اللي خلت الأمور توا حتى لليوم on standby. نحن لم نغلق الملف وما زلنا موسين نخدك في إطار الاحترام مع مؤسسات الدولة، الملف لم يغلق بعد، لكن احنا عنا ان بلان A اللي هو البلان ذا، وعنا ان بلان B.
1: مكتب الرابطة الوطنية كرة القدم المحترفة على اليوم على تعيينات مباريات

0: الجولة السادسة من البطولة، الجولة الخامسة بطبيعة تلعب غدوة وبعد غدوة. بالنسبة للجولة السادسة الدفعة الأولى تلعب نهار 17 أكتوبر اتحاد بن قردان أمام الحمام سوسة مع مصر ساعتين ونص، كيف كيف من بعد نهار الأحد 18 أكتوبر مع ماضي ساعتين ونص مستقبل المرسى نجم المتلاوي، نادي حمام لم ضد شبيبة العمران، أولمبي البيجي ضد النجم الساحلي، والاتحاد الرياضي المنستيري ضد تقدم ساقيت الدير. ونهار الخميس 29 أكتوبر يتلعبوا المقابلات المؤجلين من الجولة السادسة بسبب التزامات الأندية التونسية في المسابقات القارية. النادي الإفريقي يواجه نادي البنزرتي، نادي صفاقسي يواجه الترجي الرياضي التونسي، والملعب التونسي ضد ترجي جرجيس. دربيات الشبان نهار الأحد ما بين النادي الإفريقي والترجي باش يتلعبوا دون حضور الجمهور بعد الاتفاق اللي صار اليوم في الاجتماع التنسيقي اللي جمع الأطراف الكل في الرابطة، وتقرر زادا نقل المباريات على الصفحة الرسمية للنادي الإفريقي. رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي اكد انه اللجنة التنفيذية باش تناقش امكانية العودة لاقامة الكان مرة كل عامين بعد ما تقرر عام ناول انها تولي مرة كل 4 سنوات. اخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزايكا فام بونات، نخليكم مع يسري وكامل فريق بنت لفام.
1: مع لوفر احلى بونوس نتاع اوريدو متع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر، سوم دقيقه 190 مليم. اوريدو

0: الهادي حبوبة سمياتي على مزيكا فيم محليه محليه جونا تونسي اكيد. السلام عليكم برشا كتسمعوا فينا في كرهبكم سيسر ويحكم طريق السلامة ليكم حتى كلكم في دياركم ولا خارج حدود الوطن تسمعوا فينا زاد على مزيكا فيم .net ولا الابليكاسيون موبيل متاعنا مزيكا فيم. ريكاب الجمعة مزيك تحضروا لكم كل عادة فطومة في الفار مزيك فار فار مزيك كل عادة يفوتكم حتى شيء باللي صار تعادة في الانتين على مزيك فيم جمعة كاملة كسوسوا أخبار كسوسوا زلة لسان كسوسوا ضحكة فزيد صارت تكيد في الاستوديو مزيك فيم حتى زيد مع ضيوفنا بالتليفون حسيلو برشا حاجين نيوز بكونوا صاروا جمعة ذي سورتو انه جمعة كنت مليئة بالتركيز جمعة كنت مليئة بصباح كل عادة في مختلف لزيميشان سلم برشا على مين جار اكيد في احلى صباح اللي ما نكذبش عليكم هي فاطمة تحايل معاه ساعات راي خاطر فاطمة تخدم معاه في احلى صباح زيدا دونك نجم تحايل معاه يمين شوية في الفار ولكن مختلف لزيميشان تعديو برشا برشا حاجات سورتو نحكي وسبور زيدا اكيد ديما عندكم ريكاب هذية توتسويت الفار مزيك فار
1: عارفي نجي زعيري شنحوالك صباح الخير انت عارفنا في القيمه وفي القدر وفي الخبره زاد
2: معناتها ولا زملاء بني زملاء واصحاب وعائله واحده
3: ما يخص النيزك هذا اللي معناتها كان تم ملاحظته معناش بعض المعلومات نجموا في دوبيهم السادة المستمعين
4: والله سمين الشغل اللي كنا خلصونا هنا في التوقعات الجوية العامة معناتها بالنسبة لحالة التطبيق
5: أنا ما أعرف أقول على طول
3: والله قلت لها أختنا غفران ما قالت لي أسئلة
6: من أحلى إسماعيل يا ولدي يكذب عليك أس إسماعيل
5: أقرأ امشي
6: اس اسماعيل
5: عاود
6: اس اسماعيل نوال مزيك سلم عليك برجة
5: راني للي وليد نقول فغالتا كيفك ندخلك شيتود على الاو والاي انا تو
7: عايشك شكرا اخويا تحياتي ليك والاياد وكيف فريق البرنامج
3: نسلم عليك تكلم فينا من الفضاء يا اخي
5: نعم اسمعوا
6: بعثولي قالوا لي يزي اسماعيل فاذاش كون قال يزي اسماعيل خلينا نكملوا بالموسيقى
5: يزي اسماعيل يزي اسماعيل
6: خلينا نكملوا موسيقى اعطيني موسيقى
3: كملت انا راني والله كملت اقسم بالله
8: قبل ثمانية بسبورت
3: انا قررت انت نقول لك كيفاش تولي نوعية الاخبار معاكم انتم كيفاش تولي نقول لك كيفاش
5: هذا هو
2: وانت سألي وذا خوي اسكندر محليه طلتك
3: محليه على الخشا ولا حتى انتم محليكم
2: تو صباح
3: والله صباح خليتونا نكملوا
2: يعني
3: خلينا نحكيو ساعه نعطيو الاخبار
2: هكا عطيتهم
3: ومن بعد افرحوا وضحكوا كيما تحبوا
2: عطيني مش كل شيء فسر مستمعني مش كل شيء انا
3: يودي كلكم انت ومراد وعبد الناصر هاي سيدي وتكمل جي نادي راهو نادي متعدية وتور لها باش تعمل النومرو ساي في الموضوع وفيت الفقرة وما فيها جاب ربي على الأقل حكينا على الموحلي بكل احترام الرجل من عمل لنا 4 سنين حبس
2: الحمد لله
3: شكرا بارك الله فيك
5: يا جدع والله العظيم يا جدع ده انت هايل
9: معدينا كيكة يتبهلوا علينا ومعدينا سبهلة لا وكي هي الكولة الكلة في تونس ماشية سبهلة لا وانا ماشيين من 60 ل 70 ل 80 ترتيب ان شاء الله ما نوصلوش ترتيب 3 حروف 3 ارقام واحنا نفضل
10: يا شي مسار يا واحدة للمطار
2: علاش واش نظبوا كاس فريق
9: اي شد روحك مليح هو احسن حل تعرف علاش ولا لانه يمكن لا قدر الله السنوات القادمة كاس فريق ما نجموش نتعدوا لها بذيعنا
2: وليه لازمنا ننظموها باش
9: نشوفوا باش نتعدوا
2: واللي كيب اللي تلعب كونترنا يمشي في بالها الماتش اميكال ولا كيفاش
9: اما يعملوا بعد يفتحوا تحقيق
11: صدقني راه فما حاجات راه نتاو يحكي عليها من اللي نورمالمون ما نحكيوش عليهم اصلا لو تحكي على توسيع سالا نتاع رينيو بنك ممر
2: مش بنك هكا كيما مش هكا عنده شهر يقول لك الملاعب الكل نحبهم هكاك
11: اي تو بتزيد كراسي نقول لك حاجه يا اخي الملاعب اللي عندنا انت في تونس يا اخي راهو جوار صدقني يودي يزمو يعمل يشوفمو على القاعده اللي كان قاعد فيها ديجا راهو ساعات تتخرج مضمون انت في بلديه اقسم بالله يا حيدر خليني نقول لك تخرج مضمون في بلديه تبدا مرتاح خير من اللي قاعد في بنك نتاع نتاع نتاع نتاع ملعب مباراه يا اخي البنك نتاع نتاع اسمه هذاك نتاع نتاع المتلوي تقعد نص ساعة على البنك يزمك مساج من بعد بسقوم تسخن
10: فرج ربي كان اندرا وقتها شي فرج ربي
8: خرج في استقبال لونتين ولا
3: نبرب
8: كنت برب والله كنت سامحهم الصوت سدى المستقبل
3: لا
8: يقول الناس ما فينا احنا في الاستوديو
3: وبدينا مراد ما يصيرش مش مشكله
8: العاديه
3: يصير معي
8: عندك اه والصوت بالضبط برافو سكند والله تعرف قليل يعملوها الفازة وانتي صحيح
3: اي صحيح
8: معناتها لازمك تقوم بكري وتشرب برشا ماء مش هذا صوتك مسرح تبعبع
3: تبعبع يتسمى ذيك عنده معنى واحدة
8: تتحرك الحبال الصوتية
12: الله الله الله الله شو بيك في الخايف ولا شنو
1: لا لا تحيل اسمه فينا في المرسى بين سير
2: بنزارته عنده مشكلة في الحريقة ما عنده شنو
13: تقلقه من الحريقة
1: تقلقه من الحريقة
13: معناها فما فئة تتقلق فيها تاكلها وما تتقلق الناس كلها
1: لا خطرة في بحر المرسى شفناها
12: يا نهار اسود
13: مش
12: شنو معناها بحر المرسى ما تجيش فيه الحريقة
1: لا يا اخي انا علاش قلت علاش كل حاجة تفهم راني ساعات كي نحب نفدك
13: ما تفهمش خاطر
14: تفهم ايه وانت لسه هتفهم هو احنا فاهمين اصلا عشان نفهمك ده ايه الغلب اللي احنا فيه دي
1: هو 40 سنة
12: فما 40 سنة والأمور بدأت تتبدل إلى أن لحظت
13: تحكي لك على البداية متاع التبديل
1: أي.
13: أنت خدش حبة تبدأ نوفل
1: ليه أنا لاحظت في ثلاثة سنين
13: وقتيش وقتيش قلنا وقتيش تنصرف
15: مع السلامة طب اقعد شوية استريح من السلم مع ألف السلامة
16: أنا بعد اللقاء روميني جيت
1: روميني
3: أو بدينا أي.
16: ايوه انا من ايطاليا بس قرطاج
8: تاتا بلاص كاس كم نحكي لي
16: اسس قرطاج نورمال
8: سي بيان وجا وحده ولا كيف ولا جاب الاولاد معاه
16: ما الحقيقه اللي طيب ما عنديش فرصه انا اكيد جاي معاه
8: بلا لسه تكون منه ولا
14: انا عايز اجابه والا هيبقى يوم منيل على دماغنا بقى ثوريه
16: لسه لا ما تصورش
8: فاش تحبه واميلكار يعرفوا ولا ما يعرفوش
14: والان مع المفاجاه الكبرى
16: بون هما تو جغرافيا مش بعض على بعض
8: كارتاجو اميلكار مش بعض على بعض تري بيان به
14: باع وروح لا تنتظر من العسل من الفرزجي
17: انا ميرا راني عملت راني الفانسان برجوني
12: اجريت انت هني
17: حسيت بفانسيت كاتون اي جريت يا ليلى جريت ابو الشهده انت علاش جريت ولا مش جريت والله جريت
15: تبارك الله عليك عندك اللازم في اللازم وين يلزم وكيف ما يلزم
17: يعني وقانونك ارجع لنا في الحظ انا فاطمه ما تتخدش السوني في بنو سي وانا بدي
15: اعرفه سكر لي برنامج اكاو
0: مزيك فار
8: شوف هذه الكل فيكم و كيفاش حنا باع والله سؤال نحب نتسائله وتو نلقاو الاجابه تو بعد شوي نكلم مين نشوف السيد هذاك الطقطوقه هذاك منين جابوه كاو انا نحب نعرف لا اكثر لا اقل معناه انه انسان يتحدث بالثقه هذيك الكل وبالديتاي هذوكم الكل تقول كان عايش معاهم تقول ولتحومته حنا باع معناها بسم الله ما شاء الله والله حاجات تفرح كيف زاد في كي نحكيو زاد سبور اوكي حل هو راه اذا كان هذاك علاش لازمنا رانا ننظموها كاس افريقيا لازمنا ننظموها خاطر ما عادش باش نجمو نترشحوا حتى حاجه تشبه لا كاس افريقيا لا كاس العالم بعد اللي خسرنا ماشي خسرنا مروحين خسرنا في تونس خسرنا البرا خسرنا ايكيب ناسيونال نتاع الجيل نتاع نسي كل شيء الحمد لله يا ربي نتائج مشرفه وكره مشرفه مش انا اقترح انه نبطلوها يسي هكاو يسي نتعداو الحاجة اخرى نشوفوا ريكبي نشوفوا معناها مثلا بسيكل نشوفوا اي حاجة اخرى معناها ميسي شوكا نقعدوا في سبورة ما لازمنا نبدلوا لا ديسيبلين وقيت معناها توت فاسون بسم الله ما شاء الله برشا اخبار مزيانة اكيد وبرشا حاجات تفرح نسمع فيهم اكيد نهار كامل وجمعة كاملة ميرسي بوكو فاطمة اللي ما تفلت حتى شيء الحقيقة في الفار فاطمة اللي عندها الفار الكل وعندها لونتين الكل تلقى لكم الركاب متاع جمعة كاملة اكيد وكل شيء ديما تلقاوه عنا في الفار
0: موزيك فار الموسيقى مازالت متواصلة في بنت الفام, وبعد شوية على 71 113,000 تربحوا معانا 1,800,000 كاش في التحدي نيوي نينا. من توا تكلمونا بقالنا الدقائق ونشوفوا شكون سعيد أو سعيدة الحظ يشربحوا معانا 1,800,000. أنتخطو خليكم مع جو الراي مع 1 2 3 سولي يا رايح لايف على موسيقى فام.

0: هاي على موزايكا فام وصلنا حتى العشرة واربعة وثلاثين دقيقة. تعرفوا المقيد هذي وقت شنو؟ وقت الربح والكاش.
1: بنات الفام
0: مليون وثمانية مية ليلة فيني ميني نو. كانيوتا كبيرة برشا الحقيقة, وكانيوتا نجم يربحها. أيمن مرحبا يا أيمن.
2: مرحبا بي.
0: شين أمور يا أيمن؟
2: الحمد لله.
0: إيه باش بيك ريق دايما وفيق لي شوية. مليون وثمانية مية اليوم على الربح. صحيح أيمن, فوالا نحبك تضحك, نحبك تفيق, نحبك عامل جو هكا ولي. ايوه صحيح صحيح دايما هاي فيق لي بالقديه بالقديه. تعرف عادي منين؟
2: نعرف اي
0: مالا. خليني نفكرك ونفكر مستمعينا بقواعد اللعبه. نيميني نا يا أيمن, دقيقة من زمان 60 ثانية نجم تربحك اليوم 1800 دينار كاش, كارتة تحك في كارتة إذا كانت تبع القواعد هذي. لازمك يا أيمن دقيقة كاملة, لا تقول لا أي لا لا, نيميني نا يس نو أيواه ما هأ, أي حاجة قريبة لهذم وإلا في المعجم هذي بأي لغة موجودة في العالم راهي ممنوعة من عن بيتا وتخسرك نهائيا يا أيمن. واضح؟
2: والله.
0: اوكي باهي, ثم حاجه اخرى زاده باش من بعد ما نقوليش ما في باليش. حاجه مهمه ياسر لازمك ترد بالك منها اللي هي الانذارات. تتحصل على انذار يا ايمن وتسمع الصوت هذايا وقت اللي تجاوبني بكلمه واحده, وقت اللي تسكت, وقت اللي تمهمه, وقت اللي تجاوبني اجابه خارجه عن الموضوع, وقت اللي باي طريقه تحاول انك تضيع الوقت, تريد حتى تعاود الكلام اللي انا نقوله لك, اما حتى في سياق الحديث مثلا نقول لك لاباس ايمن تقول لي لاباس الحمد لله. اي صحيح ما جاوبتش بكلمه واحده, اما راك عاودت كلمه لاباس. اي كلمه تعاودها من اللي نقولها انا راهي تخليك تتحصل على انذار يا ايمن.
2: اوكي لازم نعاود الكلام العكس.
0: اي ما تصرف تصرف الفايده ما تعودش كلمه هي بيد. اوكي
2: اوكي
0: لازمك ترد بالك من الانذارات يا ايمن. اي مالك كيفاش تحدي خويا من شنو هكا ولا ايه؟ ظهروا لك صعاب القواعد
2: شوي
0: لا عادي عادي عادي. اسمعني راو حظ المبتدئين راو نجم يكون كي مادامك انت اول مره نجم يمشي معاك حظ المبتدئين را. زعم ايمن باي ايمن احنا قلنا ثم انذارات ولا ليه؟ قديش من انذار عندك حق فيه؟ مش قولك انت؟
2: عندي حق في ثلاث
0: انذارات ومع الانذار الثالث يوف الموضوع. اي اي اي اي اي اي اي اي اي سيد الحكم الله سيد الحكم اموره اموره تزهع الوقت هكا ليه؟ ها اسمع حتى هو يا ودي في الباقي كل ما تحركتلوش شعرك يقتلوا نخسروا هو ولا عامل جو ريتو ريت بالله. ايمن حاضر بابا
2: تعال
0: عايبه مالا باش تركز مليح يا أيمن. عندك دقيقة من زمان في ديك نجم تربح منهم مليون وثمانمية. مليون وثمانمية يعملوا فوياج مثلا, نجم نشو الجابون نعاونوا رويحنا نشو الجابون أو كعمل لك ديجا من توي حاضر فيك كي ممكن يعطيك في فكرة معنا. نجم نمشي ونكتشف صحيت هاي أيمن مركزة بزل مديني يا شايمن جاوك بيه جاوك بيه ما تدخلش بعدك ايمن. ريت اسمعني ايمن يتبع راو قلنا كانيوتا كبيرة انا معناها لازم شهيق زفير ريت يتبع فينا ايمن ديجا بدي حضر في روح الشهيق زفير. اي ايمن اي اي اخوي اي ريني وما بعدنا شهيق زفير ايش حب عنا ذي ايش حب عنا ذي ايش حب عنا يا بنت ناو زعم وزعم عامل روح وكيا متشبث مركز زعم وزعم سيد الحكم. انا اقول لك حاجة يقول لي سيد الحكم موش مركز كيف كليل نجم تربح وراك زاما زاما تفزع فينا. اي مليون في مليمين نجم مزيل مزيل بعيد العيد دلي مزيل. هايمن
2: نعم
0: هاي نبدأ اخويا مقيد
2: نبدأ
0: نجم نربح اليوم مليون وثمانمائة. ايمن باهين مهمين لكن لازمهم تركيز كبير ياسر زيد. مادامك مركز يا ايمن نجم نبدأ. اما يا ايمن ناقصني كالشهيق زفير فكاو. يا اخوي لازم الطقوس هذيك. هاي يا ايمن حظ لي روحك نفس بكذا هاي. هاي اخوي ايمن نيوينينا اليوم على مليون وثمانيمية ينجم يربحهم ايمن بعد ثلاثة اثنين واحد انطلاق.
3: والان مع المفاجأة الكبرى
4: اي شد روحك مليح.
0: اتونسيون نيوي نينا ايمن يا ايمن
2: حاضر
0: شنية حاضر اخي نعمل في الابيل انا هي تو الضحكة شنية ذي تسمى جاوبني انت كده حكت. يا ايمن راح عديلك زوز الثلاث خرين يا ايمن صحية تركز لي ركز لي هاي باهي اسمع في مليح مديم. ايمن انت تو في منوبة
2: نجم تقول
0: شنية نجم نقول اي انت وينك بالضبط ماك في منوبة ولا
2: هكاك
0: هاي باهي باهي امام الاصل من بيجة
2: من القيروان
0: من القيروان باهي من القيروان من ملاكي اكيد من حفوز شنيك ياك يا ايمن انت شنو يا ايمن
5: اسم الله على ولد عمي اسم الله على ولد عمي
6: هاي فرج ربي
0: يا ايمن فرج ربي دوا بكري نحكي وشو نبيري نعملوا في كونفرس دوا يتنفس ايمن دوا تفكرت تركز وتتنفس ايمن كنا نحكيو جاونا بي امورنا مريقله ايمن جاي وقت اللي قلنا اتونسيوني ويني نو واللي بيع لي في الكلمه بالفلوس يا ايمن اخي شنو هو ذي كل دخلت بعدك
2: والله تنجم تقول
0: ايمن بالعكس ما قلت لك من الاول سهله تسهيل خويا سهله تسهيل لازمها جوست تركيز خفيف كهو خويا اما مش نص هكا ندخل بعضنا يا ايمن يا ايمن يا ايمن يا ايمن اسمعني
2: مش مكتبين
0: اسمعني هي فايده لعبه واحنا فرحانين نكلمناك يا ايمن
2: فايده في المشاركه
0: هاي يا اخوي ايمن علاش كنت حاب تسلم الليله
2: والله ينسلم على بنتي وعلى المدام وعلى
0: ربي يفضلهم لك يا ربي ان شاء الله وربي يفضل اكيد
2: عندي بنوته
0: ربي يخليها
2: عمرها تو عام
0: ربي يفضلها ربي يفضلها وقتاش عيد ميلادها اسمعني نعملوا لها ميلاد ديديكاس على موزيك
2: عيد ميلادها 14
0: شهر 14 شهر هذه اسمعني ميلاد ديديكاس اكيد باش تلقاها شنو اسمها البنوته
2: جود
0: باهي جود ربي يفضلها ربي يفضلها وربي يحميها ان شاء الله ربي ان شاء الله تتربى في عزكم هيرد بالكم عليها اكيد مليح وانا نسلم عليك برشا برشا برشا ايمن وعلي تعرفهم وتحبهم الكل للاسف اليوم ايمن للاسف وديعا وديعا وديعا مليون وثمانية

0: متواصل ونهار الاثنين عندكم مش فرصة مش اثنين دي زوز فرص باش تربحوا معنا وزوز سرق باش تشاركوا معنا. عندكم اسمعني عندكم فوك بلاستيك اللي مازلت تتواصل فوك بلاستيك فيها نص مليون 500 دينار ونهار الاثنين نيمينينا فيها زوز ملايين كاش يستنوا فيكم. حضروني رواحكم ركزوا مليح مليح على خاطر في بين ثلاثة من هال الاثنين زوز ملايين وخمسمية كانيوتا كاملة ملا كانيوتا هذي ملا كانيوتا ملا فلوس وملا كاش. اسمعني تصوروا عاد اسمع شو شو عيش معي لحظة عيش معي لحظة نهار الاثنين تصور روحك تكلمنا على 71113000 ولا تبعثنا مساج على واتساب سهل ياسر انت قاعد على روحك في دارك ولا في الكهرباء ولا كذا تتواصل معنا ديريكتومو يا تكلمنا على 71113000 يا ولا تبعثنا مساج على واتساب مزيكا فاهم 23513000. تصور انت نهار الاثنين 12 في الشهر تربح زوز ملين و500 شخاولك خوي نهار 12 في الشهر الشهري وفيت نعرف الفاتورات مازالوا نعرف اما زيد الزملين ونص راهم يربحوا يربحوكم برشا برشا فلوس ويخليوكم تبدلوا بروجراماتكم تحضروا رواحكم تنجموا تمشوا تتفردوا تنجموا تاخذوا كونجي نجموا تخلصوا لاسورونس نجموا تبدلوا العجالي برشا برشا حاجات اكيد نجموا تعملوهم بالزوز ملايين و500 لتوديت توا بديت دليل اوا نجم يعاونوا بالكدا اكيد زوز ملايين ونص نهار الاثنين كانيوتا كامله في بنت لفام
1: FM. Le mix.
0: Le mix à la Mosaïque FM. Benet FM. كل نهار جمعة كل مرة بحذينا لي دي جي ريزيدون Mosaïque FM. اليوم مارو on the mix. مارو اللي ديما تلقاو عنده موسيقى سبيسيال برشا الحقيقة. هو لو كونسيبت اسمه Vibrations. ديما كي تسمعوا لي دي جي ريزيدون Mosaïque FM في أحسن لي ميكس أحسن الموسيقى من توا حتى ال 11 متاع الليل تلقاو لو ميكس متاع مارو Vibrations. بعد شوية زيدا مع ال 11 متاع الليل تلقاو الكيتش مع سلومة وتلقاو زيدا الأخبار مع الحديث أكيد مراد دريدي تلقاوها معكم يلا خليكم you enjoy vibrations by Maro.

0: برمجة شتوية على موزايكا فام. الموسيقى نون ستوب. اسمع أقوى الموسيقى، أقوى البلاي ليست وأقوى الميكس. نهار الاثنين R&B، نهار الثلاث طربيات، الأربعاء فلاش مي باك، ونهار الخميس الجو التونسي من نصف الليل الماضي ساعة. وما تنساوش دي جي شو، دي جي شو avec nos DJ résidents Mosaic FM. Rayhan في Spirit of Ibiza, Maru في Vibration و DJ Bash في Memories. Mosaic FM, your sound, your energy. الأولى في تونس. راديو موزايكا فام تونس. الأخبار.
1: مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. رئاسة الحكومة تعلن عن تكليف الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية سنيت بإنجاز مشروع سكني بمنطقة فوشانة من ولاية بن عروسة في إطار برنامج الكراء المملكة. ونص قرار حكومي صادر عن رئيس الحكومة سارة زعفران الزيزري ونشر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي الجمهورية التونسية على إنجاز المشروع عن طريق صفقة عمومية بصيغة مفتاح في اليد. وتعتزم وزارة التجهيز والإسكان إنجاز نحو 5000 مسكن في إطار هذه الآلية الفترة 2026-2030 بكلفة تقديرية تناهز 750 مليون دينار وفق معطيات الوزارة. لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات الأقاليمة تبحث خلال جلسة عمل عدتها عادية عقدتها اليوم الجمعة أبرز المسائل الاقتصادية والمالية المتصلة بإعداد مشروع قانون مالية لسنة 2027. واتفقت اللجنة وفق بلاغ للمجلس تم نشره مساء اليوم على عقد جلسات عمل يومية للتعمق في أحكام مشروع القانون وإجراءاته وبلورة مقترحات وتعديلات تستجيب للأولويات الوطنية وتراعي الإمكانيات المتاحة. وستخصص اللجنة جلساتها للنظر في التقرير المحال إليها من وزارة المالية والمتعلق بتنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى السداسي الأول من سنة 2026 وتدقيق معطياته، إلى جانب دراسة الفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2027. تقدم الإعداد لإنجاز مشروع الرواق الاقتصادي المتمثل في مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 التي تربط بين ولايتي القصرين وصفاقسة مرورا بولايتي القيروان سيبوزيد. محور لقاء جمع أمس الخميس وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزويري بمدير مجموعة البنك الدولي بتونس أليكس كريمر. ويأتي هذا اللقاء وفق بلاغ لوزارة التجهيز والإسكان في إطار متابعة علاقات التعاون والشراكة القائمة بين تونس ومجموعة البنك الدولي وبحث أفاق تطويرها في مجال البنية التحتية للطرقات. وتم بالمناسبة النظر في الجوانب المتعلقة باستكمال الإجراءات التحضيرية للمشروع مع التأكيد على الإعلان عن طلب العروض قبل موفى السنة الحالية. وزارة الفلاحة تعلن عن إطلاق مسار تحيين القائمة الوطنية لآفات الحجر الزراعي المعتمدة منذ سنة 2012، وذلك في إطار تعزيز المنظومة الوطنية للصحة النباتية والرفع من جاهزيتها لمجابهة المخاطر والتهديدات التي تستهدف المحاصيل الزراعية بالاستناد إلى أحدث المعارف العلمية والمعايير الدولية المعتمدة في مجال وقاية النباتات. وأوضحت الوزارة في بلاغها ليوم الجمعة أن هذه المبادرة شهدت مشاركة أكثر من 60 باحثا وخبيرا في مجال الصحة النباتية إلى جانب ممثلين عن مختلف الشعاب الفلاحية، وذلك خلال ورشة عمل نظمتها الإدارة العامة للصحة النباتية ومراقبة المدخلات الفلاحية بوزارة الفلاحة بالتعاون مع مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي ومكتب منظمة الأغذية والزراعة المتحدة الفاو بتونس. وتهدف هذه المبادرة إلى تطوير أدوات الرصد والوقاية من الآفات الزراعية ومواكبة تطور المخاطر البيولوجية بما يعزز القدرة على الكشف المبكر عن الكائنات الضارة والحد من انتشارها، فضلا عن دعم حماية الثروة النباتية الوطنية وضمان استدامة الانتاج الفلاحية. نهاية الموجز. المشوار يتواصل مع يسر ودالي في بنت لفام مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
0: الأولى في تونس.
1: بنت لفام
0: الجمعة من 9 لنصف الليل. يسر جديدي.

كيتش باي سلومة. ميرسي بوكو يا سلومة على المومون دو نوستالجي هذايا. هذايا الميكس اللي ديما نستناو فيه في بنت لافام كل نهار جمعة مع ال11 نتاع الليل. ديما لي دي جي ريزيدون موزايكا فام الكل معانا والموزيكا مازالت متواصلة. The Weekly Groove. ويكلي جروف كل نهار جمعة داير نختار لكم ستيل موسيقال معين. ستيل موسيقال انتم زادة تقترحوه في وسط الجمعة الكل باش هاوكا نخذوا برأي الأغلبية وتسمعوا الموسيقى اللي تحبوها. بعد شوية باش نسمعوا دافت بانك, باش نسمعوا جاستيس, باش نسمعوا مارتان سولفيك, باش نسمعوا دافيد جيتا. دونك بديتوا تفهموا شنو هو الستيل متاع الليلة. نحكيوا على ان ستيل فيه برشا فوكودر, فيه الباس اللي نعرفوها ونحبوها ولي دو سانتي ياسر ميزانين لازم نتاع لي كلوب اللي قعدوا لسنوات وسنوات يتلعبوا في العالم الكل. نحكيو اليوم على الفرنش تاتش لي ريتم اللي نعرفوهم ونحبوهم. باش نبداو مع موجو ليدي.

0: Let Me Walk Away. هذا جولة French Touch أكيد. الموسيقى اللي تحبوها وديما تسمعها The Weekly Groove. كل مرة ستيل موسيقال نزلت الموسيقى متواصلة. Tout de suite Tomorrowland Friendship Mix.
1: People of Tomorrow.

اكتشفته عندي جديدة ولكن ديما تسمعوا في بنت لفام ان جروب دو برودكتور دي جي يجيونا من النرويج. جوهم في الفانكي هاوس حاجة ميليماليست سامبل لكن فيهم برشا جروف. The Tomorrowland Friendship

اكس ويف ذا باوسا دخلتنا لخير بنت لفين. بالنسبة لليلة شكرا لكم انتم مستمعين اللي تبعتونا وميرسي اتوت ليكيب داري في الاخراج طارق في الديجيتال وائل في ستاندار. لو رونديفو نتاعنا كالعادة في بنت لفين ابارتير من هالاثنين تلقاو كالعادة ثلاثة سوايع فيهم برشا موسيقى وعندكم الويكاند عاد باش تترينيو بالكدي على التحدي نيوي نينا. غدوة الويكاند وابارتير من 6 نتاع الصباح تلقاو ميرا في صباح الخير ويكاند تونسكم بالضحكة لا بونيمور واحسن موسيقى ومختلف لي روبريك اللي تعرفوهم وتحبوهم. بعد شوية موعد أخبار نص الليل على موزايك فام. أما خليكم you enjoy باقي The Tomorrowland Friendship Mix with The Bowser. تصبحوا على خير. This is

0: بنجة شتوية على موزايك فام. الويكند اصبح يحلى، اصبح الخير ويكند مع ميرا. موزايك مود الى عالم بنيديك مع اليس الغربي، ولأول مرة ميدي ماك ويكند. اخبار الجمعة باسلوب متميز مع لين الرحالي، واسمعي بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكند، وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس، وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الاخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس ايكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشيرني اسكندر ابراهيم مكلعوني فهمي البرهومي واحمد عدال والموسيقى في كل وقت احلى ميكس واحلى دي جي. البرمجه الشتويه تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكايه كل شيء تلقاه على موزاي كافيه. راديو موزاي كافيه تونس الاخبار.
1: مستمعي موزايكا فام أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. رئيس ديوان وزارة المالية زهير عطالة يؤكد أن تونس نجحت رغم الأزمات الصحية والكوارث الطبيعية والاضطرابات التي شهدها العالم في الصمود وتحقيق نسب نمو إيجابية واحتواء تضخم والعجز والمديونية عند مستويات مقبولة بفضل جهود المؤسسات الحكومية والاستعداد الجيد لامتصاص تداعيات هذه الظروف الاستثنائية ومواجهتها. وأضاف عطالة في كلمة ألقاها نيابة عن وزيرة المالية مشكاة إسلام الخالدي خلال افتتاح الملتقى المالي العربي الرابع لجائزة الشارقة في المالية العمومية الذي انتظم يومي 6 و7 أكتوبر الجاري بتونس العاصمة، أن هذا الملتقى يمثل منصة فكرية وعلمية ومؤسسية لتبادل الخبرات واستعراض التجارب العربية المتميزة والبرامج في مجال تقنيات المالية الرقمية. وزارة الشؤون الدينية تطلق الجمعة منظومة للتصرف في الإطارات المسجدية تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية واختزال أجال معالجة الملفات وضبط توزيع الإطارات المسجدية وتحديد الشعورات بما يسهم في تحسين التصرف الإداري وإرساء الحكمة الرشيدة. الإدارة الجهوية لتجهيز الإسكان بالقيروان تعلن مساء الجمعة انقطاع حركة المرور بمسلكي المعازيل والفريجية بمعتمدية الوسلتية إثر نزول كميات هامة من الأمطار. وأوضحت الإدارة في بلاغ نشرته على صفحات رسمية بموقع فيسبوك أنه يمكن الوصول إلى مدينة الوسلتية عبر الطريق المحلية رقم 804 في اتجاه المساعيد ثم كسرى وصولا إلى الطريق الوطني رقم 12 الرابطة بين حفوز وكسرى. كما يمكن المرور عبر مدينة العلا ثم الطريق المحلية رقم 803 وصولا إلى الطريق الوطني رقم 12. ودعت الإدارة مستعملي الطريق إلى تواخي الحذر وتجنب عبور مجاري المياه والأودية. الجمعية التونسية لقرى الأطفال الأسواس توقع اتفاقية تعاون مع جمعية الرفيق للأطفال فقيدي سند بهدف تعزيز الشراكة وتبادل الخبرات وتطوير العمل المشترك. وفي تصريح لمزيكا كذا محمد القديشة رئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال الأسواس التزام الجمعية بدعم كل الجمعيات المهتمة بالأطفال فقيدي سند في تونس، مبرزا أن الهدف من إمضاء الاتفاقية هو تمكين جمعية الرفيق من موقع واب ومن آليات دعم عن طريق البطاقات البنكية ونقل التجربة التي اكتسبتها الجمعية التونسية لقرى الأطفال في هذا المجال إلى الجمعيات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول الجمعة أن روسيا وافقت على توريد أكثر من 300,000 طن من وقود الديزل على الفور إلى الولايات المتحدة والأسواق العالمية في خطوة تستهدف خفض أسعار الوقود قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في نوفمبر. وتأتي هذه الخطوة في وقت تقترب فيه أسعار الديزل المستخدم في الزراعة وتدفئة المنازل ونقل البضائع بالشاحنات من مستويات قياسية قبل انتخابات الكونغرس المقررة في 3 نوفمبر والتي ستحدد الحزب الذي سيسيطر على الكونغرس. وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أنه أجرى محادثة ناجحة للغاية مع نظيره فلاديمير بوتين، اتفق خلالها على أن تقوم روسيا بتوريد الديزل على الفور. نقطة النهاية لهذا الموجز الإخباري مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
0: في تونس.

0: not in body, but in spirit.
1: DJ Raihan.
2: DJ Raihan.
1: Le son électro.